0: نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية. أهلا بكم مشاهدينا إلى العناوين. مبعوث البيت الأبيض في طريقه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إتمام الاتفاق مع واشنطن ويشيد باستجابة الصين لعدم التدخل في الحرب.
1: I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that.
0: نائب الرئيس الأمريكي يفاجئ إسرائيل بانتقادات جديدة بسبب اعتراضها على الاتفاق مع إيران ويحذرها من التدخل في سياسة بلاده. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل ليس من ضمنها إسرائيل. وإسرائيل تعلن إيقاف هجومها على لبنان والبقاء في المنطقة الأمنية قبل أيام من جولة محادثات مقررة بين البلدين في واشنطن. بداية هذه الساعة مما أفاد به مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. أضاف المسؤول أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا.
2: هذا التوقيع يبدو أنه نجح في كبح التصعيد في المنطقة، لكن بين سطور الاتفاق هناك 60 يوما بين التهدئة والانفجار مجددا. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا فتحت نافذة للحوار، لكن يبدو أن هذه النافذة لم تبدد الشكوك حول مصير المفاوضات. فتمسك البلدين بالخطوط الحمراء قد يعقد المشهد بأي لحظة. ملفات عالقة بعضها لم يذكر في البنود الأربعة عشر أو حتى لم يحسم مصيرها كالملف النووي الملغوم بتفاصيله. وعلى ضوء هذه البنود وما أثير حولها من شكوك، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN عن مقترحات سرية أشبه بملاحق إضافية للمذكرة. والسؤال الأهم هنا، ماذا تتضمن الملاحق السرية؟ تتضمن تفاصيل التعامل مع مستقبل النووي ومصير اليورانيوم المخصب، من بينها أيضاً رسالة إيرانية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بدء عمليات التفتيش وتحديد مواقع المواد المخصبة. ليس هذا فقط، بل السماح لخبراء نوويين أمريكيين بالمشاركة في العملية.
3: Absolutely. That's in fact one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU.
2: نائب الرئيس ذكر أيضا أن سبب هيكلة الصفقة لأنهم لا يثقون بالكلمات بل بالأفعال والسلوك، وواشنطن تكافئ على السلوك.
3: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior?
2: ملفات أخرى لم تتضمنها المذكرة كالصواريخ البالستية، حيث قال ترامب إنه من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ بينما تمتلكها دول أخرى، بالإضافة إلى ملف وكلاء إيران. رفعها السعد، العربية.
0: وفي أحدث التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة حسب قوله.

0: شأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، واعتبر أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. من جهة أخرى، أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أنه قبل بذلك.
1: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. We'll be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
0: نتابع المزيد من المواقف في واشنطن مع مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك يا ريتا. إذن أبرز وأحدث ما جاء حتى الآن في هذا المشهد التفاوضي من البيت الأبيض وعن أكسيوس بوصول جاريد كوشنر إلى سويسرا، وأن ويتكوف في طريقه إلى هناك، هل هناك من تفاصيل إضافية؟
2: تماما. الآن أكسيوس تتحدث عن مصادر مقربة من الوزير الإيراني عباس عراقجي بإمكانية توجهه إلى سويسرا أيضا، ولكن من دون تأكيد، أو على الأغلب أنه يمكن أن يتغير هذا الموقف في اللحظات الأخيرة، ولكن بالمجمل الإعلام يتحدث عن إمكانية استئناف جولة المفاوضات في سويسرا مع كل هذه الأنباء التي تتحدث عن توجه الفريق الأمريكي إلى سويسرا في هذه الأثناء وإمكانية توجه الفريق الإيراني. حتى اللحظة من غير الواضح إذا ما كان نائب الرئيس جي دي فانس سيتوجه أيضا إلى سويسرا. بطبيعة الحال سيكون هناك مزيد من التفاصيل في الساعات المقبلة، ولكن بالمجمل المشهد هنا في واشنطن يتحدث عن محاولة حثيثة من الإدارة الأمريكية إبقاء المسار التفاوضي ومحاولة إبعاده عن مسألة التوترات الميدانية والأمنية عبر المزيد من الانخراط في الدبلوماسية، المزيد من الاتصالات مع عدة قنوات دبلوماسية لتأكيد هذا المسار التفاوضي رغم كل التوترات التي شهدناها خلال اليومين الماضيين. وأيضا بمعنى أنه الولايات المتحدة لا تريد ألا يكون ألا تكون المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول البرنامج النووي والتفاصيل التي ستبحث أن تكون مربوطة بأي تطورات أو تصعيد ميداني على أي جبهة، وخاصة في جبهة لبنان، لأنه كان هناك تحركات حثيثة من الإدارة اليوم منذ ساعات الصباح الأولى لمحاولة احتواء التصعيد في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وأيضا ضغوط مباشرة من مسؤولي الإدارة على الطرفين للوصول إلى وقف إطلاق نار، حتى وأنه كان هناك اتصال بين الرئيس ترامب ونتنياهو بهذا الصدد أيضا، ومحاولات أمريكية حثيثة لوقف التصعيد رغم التوجه الإسرائيلي بالمزيد من العمليات ضد حزب الله في
0: وعلى ما يبدو أن الجهود التي بذلها الرئيس دونالد ترامب على الأقل أفضت إلى خفض هذا التصعيد. لازلنا نتابع ونترقب ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة، خاصة وأن تقارير للCIA يتحدث أن إسرائيل تريد إفشال هذا الاتفاق، ونحن نعرف أن الورقة هي لبنان بطبيعة الحال، لأن النووي باتت ورقة أمريكية خالصة حتى الآن كما نتابع من مسار هذه المفاوضات أو حتى مذكرة التفاهم. بالتالي ما هي الجهود التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب على ضوء الانتقادات الشديدة والذي التي وجهها لنتنياهو؟
2: إذا كنا نتحدث عن الداخل الأمريكي، بطبيعة الحال هناك أصوات تعلو في الحزب الجمهوري وتحديدا من الماغا بغضب حيال تعامل إسرائيل بكل المواقف في الأونة الأخيرة، ومن هنا نرى

0: بأنه غضب الرئيس ترامب مدعوم من قاعدته الشعبية على الأقل التي بدأت توجه أو تحاول بصوت أعلى أن تنتقد إسرائيل ومسارها الحربي في عدد من الجبهات ومحاولة دفع الولايات المتحدة إلى مزيد من المواجهات والحروب في الشرق الأوسط. هذه من ناحية الداخل الأمريكي، ولكن أيضا الإدارة تريد التوصل إلى هذا الاتفاق مع إيران، ولن تسمح لإسرائيل أو لأي تصعيد في أي منطقة أن يؤثر على هذه المفاوضات، إلا إذا كان هناك إرادة إيرانية قد تتجلى في الأيام المقبلة خلال المفاوضات بأنها لا تريد هذا الاتفاق. وهنا يكون الخيار للرئيس ترامب وللإدارة الأمريكية إذا ما كانت العودة إلى تصعيد مع إيران أم لا.
1: ولربما هذا يعيدنا إلى النقطة الأولى التي تحدثت عنها في إجابتك على السؤال الأول، بأن أكسيس تشير بأن عراقجي أيضا سيتوجه إلى سويسرا في هذا التوقيت مع وجود ويتكوف وجاريد كوشنر. نحن بدنا نفهم أن المعادلة بوجود المبعوثين جاريد كوشنر وويتكوف، في المقابل هناك عراقجي، أما إن كان هناك جي دي فانس فهناك محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني. ولكن كل هذا يطرح علامة استفهام كبيرة عن التأجيل، وإن كانت هناك أسباب أخرى في الولايات المتحدة يتم الحديث عنها عدا عن الأسباب اللوجستية التي ذكرت في مطلع هذا اليوم أو بداية اليوم.
0: في التغطيات الإعلامية كان التركيز على جبهة لبنان والتصعيد بين إسرائيل وحزب الله بشكل عام. إذا ما كان اقتصرت الوفود الأمريكية والإيرانية على هذه الشخصيات التي ذكرتيها، من المتوقع أن تكون المفاوضات تقنية التي كنا نسمع عنها في السابق. بعد توقيع ورقة الإطار سيكون هناك فرق تقنية ستبحث كل التفاصيل، وسيكون على رأسها ستيف ويتكوف وكوشنر من الجانب الأمريكي وعرقجي من الجانب الإيراني. ولكن إذا ما كان هناك حفل للتوقيع الرسمي، عندها سيحضر جي دي فانس بالإضافة لقاليباف عن الجانب الإيراني. بهذا الإطار ننتظر لمعرفة المؤشرات لنفهم العمل
1: في الولايات المتحدة إن كان هناك توقيع بالفعل لمذكرة التفاهم، لأننا تابعنا توقيع الاتفاق بين مسعود بازشكيان والرئيس دونالد ترامب ولو كان عن بعد.
0: هذا ما يطرح في واشنطن، حتى أنه نائب الرئيس جي دي فانس قال بأنه من المتوقع هو أن يذهب إلى سويسرا لحفل التوقيع. هذا بتصريحه أو بمؤتمره الصحفي بالأمس بالبيت الأبيض، ولكنه قال أنه ربما ستتأجل لبعض الوقت، ولكنه متأكد أنها ستكون بعطلة نهاية الأسبوع هذه الزيارة إلى سويسرا. الإعلام تحدث عن أنه ما جمد أو عطل هذه المفاوضات أو رحلة جي دي فانس إلى سويسرا هو التصعيد في لبنان بين إسرائيل وحزب الله. ولكن أيضا على الرغم من محاولات الإدارة اليوم لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن هناك المسار التفاوضي الذي يعول عليه كثيرا بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الأسبوع المقبل. هذه المفاوضات التي ستكون على مستويين أو مسارين، الدبلوماسي وعسكري، سيكون هناك اجتماعات في الخارجية وأيضا اجتماعات في البنتاغون بشكل متوازن بين فريق في البنتاغون، بين فريق من ضباط الجيش اللبناني سيلتقون مع ضباط إسرائيليين لبحث كل التفاصيل العسكرية من انسحابات لإسرائيل واستلام الجيش اللبناني لهذه المراكز وتثبيت وقف إطلاق نار، فيما المسار الدبلوماسي سيكون من الوفود التي رأيناها في السابق، الوفد الدبلوماسي اللبناني وأيضا وفد دبلوماسي إسرائيلي سيلتقون في الخارجية لبحث كل التفاصيل الأخرى. هنا سيكون هناك تعويل إضافي على من الإدارة الأمريكية لهذا المسار، لأنه بشكل هذا الموضوع بحد ذاته هو منفصل عن الاتفاق مع إيران، على الرغم من محاولات إيران جمع الجبهة اللبنانية بهذا الإطار على أنها من ضمن الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن هناك مسار لن أقول مختلف ولكن منفصل بعض الشيء لبحث كل هذه التفاصيل.
1: ولربما يا ريتا هذه الجولة الخامسة

0: الخامسة التي تعقد في 23 كما أشرت من يونيو الجاري بعد أيام.
1: إن لم يكن هناك تأجيل
0: ستأتي على وقع موقف أمريكي متغير تجاه نتنياهو وحتى الحكومة. الانتقادات التي استمعنا إليها من الرئيس دونالد ترامب عندما قال إنه يعني يتم نصف بناية كاملة في لبنان من أجل عنصر من حزب الله والمدنيون يموتون. بالتالي نحن نتحدث عن مواقف ربما ستشهد تغييرا في دعم لبنان في هذه المفاوضات. أبرز ما يأتي حول هذه النقطة، ما الذي يتداول حول هذا التغير والتحول في موقف الإدارة الأمريكية؟ لأن فانس أيضا وجه انتقادات أكثر شدة من تلك التي وجهها ترامب لإسرائيل اليوم.
1: تماما، وكان تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس الأعنف تجاه إسرائيل وتجاه الحكومة الإسرائيلية، وهي النبرة التي نسمعها لأول مرة من مسؤول بهذا المستوى أمريكي تجاه إسرائيل وتجاه الحكومة الإسرائيلية. وبهذا الصدد، على الرغم من غضب الإدارة الأمريكية من كل هذا التصعيد العسكري وهذه التصرفات من ما يصفونه بالتصرفات الإسرائيلية، إلا أنه لا زال المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل يعول عليه كثيرا من الإدارة الأمريكية. على الرغم من كل المخاوف التي طرحت بالأمس على أنه الإدارة الأمريكية ستغير مما تطلبه في لبنان أو الخطط التي رسمتها في لبنان، إن كان من ناحية نزع سلاح حزب الله بالكامل إلى حتى حماية الحدود أو تسليم مسألة حماية الحدود للجيش اللبناني بشكل تام، إلا أنه كان هناك بعض الأنباء التي تتحدث عن توجه مختلف من الإدارة الأمريكية، عن أنه لن تقبل في مرحلة ما أو لن تطلب في مرحلة ما تسليم سلاح الحزب بالكامل، بل على الأقل من الناحية جنوب الليطاني في منطقة جنوب الليطاني. وبالتالي هذا يشكل تحول كبير ومنعطف كبير بما كان يتم الحديث عنه بالسابق. ولكن الآن بعد كل هذا التصعيد والاتصالات المستمرة مع نتنياهو ومع الجانب الإسرائيلي، كانت اتصالات مكثفة اليوم من الإدارة الأمريكية، على أنه ربما يكون هناك نوع من العودة إلى المصطلحات السابقة بإطار ما يطرح في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي تقوده الولايات المتحدة، خاصة في الاجتماعات المقبلة الأسبوع المقبل.
0: سنترقب ونرى ماذا سيحدث. شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا مراسلة العربية ريتا سليمان. مشاهدينا، نجدد الإشارة إلى أحدث ما يرد حول لربما ملامح لحلحلة في المشهد التفاوضي المضطرب ومناخ التفاوض المضطرب. إذن أكسيوس نقلت عن مصادر بأن جاريد كوشنر موجود أساسا في سويسرا، وأن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا متوجه الآن إلى سويسرا، وذلك لعقد مفاوضات مع الإيرانيين. في المقابل، أكسيوس عن مصدر مطلع أيضا يشير إلى أن عراقجي وزير الخارجية الإيراني سيذهب إلى سويسرا، ولكن هذه الخطوة قابلة للتغيير في أي لحظة، ذلك بحسب موقع أكسيوس طبعا، إلى جانب كل ما أفادتنا به مراسلة العربية ريتا سليمان من واشنطن قبل قليل. لا تبدو الصورة واضحة، ولكن نحن أمام جولة أولى تم إرجاؤها وتعليقها لأسباب متضاربة. الجانب الأمريكي يتحدث عن أسباب لوجستية، الجانب الباكستاني يتحدث عن أسباب دينية وحرمة الشهر في إيران، أما الجانب الإيراني فطبعا يقول ويعيد هذا التعليق أو إرجاء هذه المفاوضات إلى التصعيد الذي حدث في لبنان وفي جنوب لبنان بالتحديد، مع الغارات العنيفة التي نفذتها إسرائيل، أكثر من 150 غارة على مناطق في جنوب لبنان، سقط أكثر من 50 شخصا في هذه الغارات والإصابات بالعشرات. إذن في إطار أيضا التصريحات والتوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وصل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران، تحديدا ما يتعلق بملف لبنان. قال فانس أن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية، داعيا إلى أن الحذر وتغليب المصالح، ودعا إلى تغليب مصلحة الولايات المتحدة.

0: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
1: We've never had a friend, even close a friend, as President Trump in the White House.
2: خلف واجهة الصداقة هذه جولات من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علنا في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوما لاذعا على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
3: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
2: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
3: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
2: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
0: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
2: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
4: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
2: خلال مسيرته السياسية الطويلة اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن، كان سبب الصدمات واحدا، حرب استباقية على إيران، وبعد شن الحرب اتفاق لم يرقى لطموحاته بالمنطقة.
5: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تل أبيب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك سيد علي. هل هناك ما يفيد بأن وقف إطلاق النار سيمضي بالفعل وبأن إسرائيل ستلتزم به؟
6: يعني في إسرائيل يعتقدون أن هذا الوقت هو هش وأنه جاء لضروريات أمريكية تتعلق بالمفاوضات مع إيران وليس بما يحدث في الميدان. في الميدان التوقعات أنه ما حصل الليلة الماضية قد يحدث في الساعات القادمة. بالمناسبة كانت هناك يعني أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن اشتباكات قبل يعني ساعتين من الآن، وكان هناك مخاوف من أن وقف إطلاق النار قد نُسف وبالتالي نعود إلى المربع الأول. في إسرائيل يقولون أنهم يعتزمون الاستمرار في العمليات في إطار الخط الأصفر وحماية البلدات الإسرائيلية من خلال الخط الأصفر وكل اعتداء على الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بهذه المهام في الخط الأصفر في داخل الجنوب اللبناني.
5: سيد علي،
6: حماية
5: يعني نحن نحاول أن نفهم مفهوم وقف إطلاق النار عند إسرائيل، بأن هناك يعني هل هذا سيكون شاملا العشرة كيلومترات التي تقول أنها مناطق عازلة أمنية، أم أنه لن يكون من ضمن هذه المناطق؟
6: لا هو من ضمن هذه المناطق. مشكلة إسرائيل أنه فرض عليها أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فقط في هذه المناطق، وألا لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك إلى ما بعد الخط الأصفر. الآن نحن أعتقد أن السيناريو الأقرب هو تبادل روايات أو تبادل اتهامات بين حزب الله وبين إسرائيل، من هو الطرف

0: الذي سيخرق وقف اطلاق النار. يعني الوضع اشبه بان هناك جنود اسرائيليين، الاف الجنود الاسرائيليين، ومقابلهم من يتربص بهم ويقوم بمراقبتهم ومتابعتهم من حزب الله، ولا تدرين من الذي سيطلق النار اولا على من لتنهار الامور مجددا. وباعتقاد يوجد شبه اجماع لدى المراقبين العسكريين في اسرائيل ان يعني هذا الوقت قد ينهار حتى خلال الساعات القادمة، لأنه من وجهة نظرهم من خلال الورقة اللبنانية إيران تريد انتزاع يعني تنازلات أكثر من الوفد الأمريكي في سويسرا. بداية هي لم تتوجه وتهدد بنسف المقدار بسبب الجبهة اللبنانية. هناك ضغوط من قبل الوسطاء على الوفد الإيراني بأن يتوجه إلى سويسرا، ولكن يعتقد أو يخشى الإسرائيليون أن هذا التوجه سيكون مرفق بخروقات من حزب الله في الجنوب اللبناني، وبالتالي ترد إسرائيل وتتهم إسرائيل إيرانيا مجددا بأنها خرقت وقف اطلاق النار، ونبقى في هذا
1: لكن بنفس الوقت سيد علي، ما تقوله هو يبقى رهن تحركات الميدان، ولكن لا يمكن للموقف الأمريكي أن يكون أكثر وضوحا، تحديدا عندما نستمع لتصريحات دونالد ترامب قال فيها لو ليلة ما كانت هناك إسرائيل. قال أيضا على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية، وهذه من إحدى ألطف الكلمات أو الأوصاف التي يعني جاءت على لسانه في الفترة الأخيرة، لأنه بالفعل وجه انتقادات لاذعة بشكل كبير إلى نتنياهو. اليوم استمعنا لجي دي فانس حتى أنه كان أكثر شدة من الرئيس دونالد ترامب. بالتالي أمام هذا الموقف الأمريكي، إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تستمر بما تقوم به لإفشال هذا الاتفاق وحتى المضي قدما في مخططاتها في جنوب لبنان؟
0: بالمناسبة الحضور المتزايد لنائب الرئيس جي دي فانس يعكس بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن الجانب الأمريكي على الأقل في هذه المرحلة حسم أمره نحو المفاوضات، وأن خيار العودة إلى القتال يعني غير وارد على الأقل ليس في المستقبل المنظور. جي دي فانس هو يقود التيار المعارض للحرب، وحضوره المتزايد يعني أنه ينطق بلسان الرئيس دونالد ترامب الذي تبنى موقف فانس على حساب موقف وزير الحرب هيبزيت وقائد القيادة المركزية الجنرال كوبر بعدم العودة إلى القتال، وهذا أمر مقلق جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. الآن بالنسبة لعبارة مسؤولية، ترامب يتوقع من نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولا، وفي إسرائيل يقرأ هذا أن ترامب يتوقع من نتنياهو أن يكون أكثر انصياعا للمصالح الأمريكية التي ليس هي بالضرورة المصالح الإسرائيلية الأمنية، وبالتأكيد ليست هي المصالح الانتخابية لبنيامين نتنياهو. يعني أن تدشن بعد أيام حملة انتخابية وأربعة قتلى جنود في لبنان في إطار ما يسمى عنوان كبير، أصلا لبنان موجود تحت هذا الإطار وقف إطلاق النار وقرابة 20 جندي مصاب، هذه ليست فاتحة خير لأي حملة انتخابية. لذلك يعني في عبارة مسؤولية، ترامب يتوقع من نتنياهو من وجهة النظر الإسرائيلية أن يقف مكتوف الأيدي تجاه محاولات حزب الله إعادة التموضع وترتيب أموره، قبل حتى الحديث عن قيام حزب الله بمهاجمة القوات الإسرائيلية. هذا يعني مأزق بالنسبة لبنيامين نتنياهو، هو يريد أن ينجز في لبنان ليأتي بهذا الإنجاز إلى الناخب الإسرائيلي، وترامب يحول بينه وبين هذا الإنجاز، معنى أن نتنياهو يرغب بالحفاظ على العلاقة مع رئيس ترامب والعلاقة الاستراتيجية.
1: وهنا سؤال عن الكلفة على المستقبل السياسي لنتنياهو، يعني هل يتحمل هذا المستقبل خسارة علاقته مع الرئيس دونالد ترامب، أم أن الكلفة الانسحاب ستكون أقل عليه إذا ما ذهب أو إغلاق جبهة جنوب لبنان، إذا ما أراد أن يذهب إلى الانتخابات المقبلة وكما قال إنه سيترشح وإنه سيفوز بهذه الانتخابات؟
0: لنبتعد قليلا عن التحليل ونذهب إلى المعطيات، والمعطيات الأخيرة هي من الاستطلاع الذي أجراه الليلة الماضية قبل عدة ساعات قامت بنشره القناة الإسرائيلية الثانية عشرة. 56% من الإسرائيليون يعتقدون أن إدارة بنيامين نتنياهو لملف الأزمة في لبنان هو سيء جدا. هذا معطى. المعطى الثاني أن الائتلاف بقيادة نتنياهو يتراجع من 52 مقعدا.

0: 20 إلى 51 مقعد من أصل 120، بمعنى أن التوجه الإسرائيلي.
1: اسمح لي سيد علي لأننا نترقب لحظة بلحظة أي مستجد على هذه المفاوضات التي أرجئت في سويسرا وما يتعلق بها بحسب مصادر العربية. وزير الداخلية الباكستاني نقوي محسن نقوي سيغادر إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، وزيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران تأتي لمتابعة تطور المفاوضات مع الولايات المتحدة. إذن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يذهب في زيارة جديدة، طبعا كانت له زيارات متعددة، هذه هي الزيارة الرابعة لمحسن نقوي إلى طهران على ضوء زياراته طبعا والمسؤولين الباكستانيين الآخرين. تمت وأحدثت هذه الزيارات وهذه الوساطة حلحلة كبيرة وصولا إلى توقيع مذكرة التفاهم كما تابعنا قبل يومين، ولكن جاءت المفاجأة بعدم حضور الوفود إلى سويسرا، وذلك في تعليق لبدء المحادثات هناك وبدء المفاوضات هناك. إذن قبل قليل أيضا أكسيوس عن مصدر مطلع ذكرت بأن مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، جاريد كوشنر موجود بالفعل هناك بحسب هذا المصدر، وكان ذلك غير معلنا في الساعات الماضية غير معلن، والآن هو يأتي في إعلان عن مصادر لموقع أكسيوس. طبعا عراق جي يدرس الذهاب إلى سويسرا في الوقت الراهن، ولكن هذه الخطوة قابلة للتغيير في أي وقت بحسب هذا المصدر المطلع للموقع المذكور. إذن الآن بحسب مصادر العربية وزير الداخلية الباكستاني سيغادر إلى طهران لمناقشة هذا الانسداد الذي تم حتى قبل بدء 60 يوما التي ينص عليها الاتفاق الموقع أو مذكرة التفاهم الموقعة. المفاوضات ستجري 60 يوما على الملفات الأبرز والملفات العالقة المتعلقة بالنووي بشكل خاص. هذا أكثر ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق بشأن نقطة النووي. إذن الزيارة لوزير الداخلية ستأتي لمتابعة تطور المفاوضات مع الولايات المتحدة. أعود إليك سيد علي واكد على ضوء هذه التطورات، بحسب واشنطن بوست CIA تشير بتقاريرها إلى أن إسرائيل تريد وقف هذا الاتفاق، تريد إفشال هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أي أوراق تملك إسرائيل الآن عدا ورقة لبنان التصعيد، ومن ثم إيران تأخذ موقف وتتراجع هذه المفاوضات أو تعلق؟
0: نقطتان أستاذتي الكريمة، ذكرت أن وزير الداخلية الباكستاني في طريقه إلى التوجه إلى طهران وفق كشف لقناتكم. هذه أيضا بالنسبة لإسرائيل طامة كبرى، أن من يتوسط في هذه المفاوضات بين إيران المعادية لإسرائيل والولايات المتحدة هي دولة غير صديقة لإسرائيل، دولة باكستان، وتعاونها في ذلك دولة قطر، الذي يعني تعتبر هنا بالنسبة للكثيرين أنها معادية جدا لإسرائيل. وهذا يعكس أيضا يعني تراجع ثقة بنيامين نتنياهو، تراجع ثقة إسرائيل أن من يتفاوض بين الولايات المتحدة وأعداء إسرائيل هي دول معادية لإسرائيل. هذه نقطة. النقطة الثانية، ذكرت واشنطن بوست، أنا أعتقد أنه يجب أن نعود لما قاله قبل ساعات نائب الرئيس جي دي فانس، أنه يلمس تدخلا إسرائيليا في السياسة الأمريكية في محاولة للتأثير على الاتفاق. الآن هنا وفق الأعراف الدبلوماسية المتعامل بها بين البلدين، يمكن لكل دولة أن تستخدم المشهد السياسي الداخلي في محاولة للتأثير على صناعة القرار في البلد الآخر. هذا صحيح، يعني كثيرا هي الحالات التي حاولت إسرائيل التدخل في الولايات المتحدة للتأثير على صناعة القرار في أمريكا، وآخرها بالنسبة للملف الإيراني كان حينما يعني ذهب بنيامين نتنياهو في العام 2015 إلى الكونغرس رغما عن باراك أوباما، وحاول حث الكونغرس معارضة الاتفاق الذي وقع في نهاية المطاف في العام 2015. أيضا في هذه الأيام نرى الحملة التي يقودها أعضاء مجلس الشيوخ السيناتور تيد كروز والسيناتور ليندزي جراهام من قادة الحزب الجمهوري ضد الاتفاق.

0: يعني دعما لإسرائيل. هذا أيضا طريقة إسرائيل للتأثير على الاتفاق عند دائرة صناعة القرار. علينا أن نقول أيضا
1: كان هناك الكثير من محطات الخلاف سيد علي واكد، عذرا على المقاطعة، من محطات الخلاف في مع الرؤساء الأمريكيين، ولكن لربما هذه المرة الأولى التي نسمع فيها هذه اللهجة، هذه حتى الألفاظ التي تستخدم. واليوم قال جي دي فانس إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية ويجب تغليب مصلحة الولايات المتحدة. هذا الخطاب لم يكن يعني نسمعه في الولايات المتحدة بهذا الشكل وبهذا الصوت المرتفع. عموما انتهى وقت هذه المقابلة، لكن شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تل أبيب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. إذن أيضا موقع أكسيوس ونقلا عن مصدرين أفاد بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. يشمل جدول الزيارة كل من الكويت والإمارات والبحرين، فيما لم يشر تقرير أكسيوس إلى احتمال زيارة إسرائيل ضمن جولة روبيو. تنضم إلينا الآن من واشنطن نائبة مدير برنامج منع الانتشار والدفاع البيولوجي في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات أندريا سترايكر. أهلا بك سيدة أندريا، تتابعين بطبيعة الحال كل هذه التطورات، العقد الموجودة حتى قبل بدء التفاوض، ولكن الآن لربما هناك بارقة أمل تتعلق بهذه الزيارة لويتكوف وكوشنر إلى سويسرا ودراسة إيران على الجانب الآخر إرسال عرقجي. هل برأيك ستفضي هذه المحاولة الآن من قبل الوسطاء إلى حل، إلى ذهاب الوفود بالفعل للتفاوض؟
2: شكرا لاستضافتي. أعتقد بأن هذا هو السؤال الذي نود أن نرى الإجابة. فمن الإيجابي بأن الجانب الأمريكي لا يزال سيذهب إلى جنيفا أو جنيف للمفاوضات. طبعا إيران قالوا إنهم لن يذهبوا الآن، ولكن لو أن إيران أرادت أن ترفع العقوبات ويرفع الحصار فعليهم أن يتواصلوا وينخرطوا في مناقشة البرنامج النووي، ولكنني لست متفائلة بأنهم سيقدمون تنازلات في نهاية المطاف.
1: أن الإيرانيين سيقدمون تنازلات، لأنه بالفعل بحسب كل ما هو متداول أن سيتم تجميد هذا التخصيب الإيراني لعدد من السنوات، وأنه بالمقابل كذلك ستكون هناك رقابة عالية. هل يضمن ذلك للولايات المتحدة برنامج سلمي إيراني ينهي المخاوف الأمريكية من أي طموحات إيرانية نووية؟
2: أعتقد أن إيران ستحاول المحافظة على معداتها اليورانيوم المخصب الذي هو تحت الأرض لأقصى مدة، وحتى الآن الولايات المتحدة تقول بأنها ربما ستسمح لإيران بأن ربما تبقي ذلك اليورانيوم في إيران وأن تخفض مستواها. أما بالنسبة لإيران مدام طبعا يمتثلون للبنود الاتفاق.
1: وفعلا استمعنا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع وهو يلقي بالتصريحات، يقول إن هذا ما اسمه الغبار النووي أنه ليس يعني لديه أي قيمة. بالتالي فعلا هو ليس لديه قيمة النووي علي التخصيب في باطن الأرض.
2: أعتقد بأنه في أنفاق إصفهان والتي طبعا تم تخزين ذلك اليورانيوم ربما لم يدمر تماما، لست متأكدة بشأن طبعا فوردو ونطانز، ولكن في أي حال نحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريقا أمريكيا أو فريقا دوليا ليذهب إلى هناك ويسترجع ويضمن بأن النظام لن يستعمله في المستقبل لسلاح نووي.
1: وفي هذه النقطة تحديدا اليوم إسماعيل بقائي قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تأتي إلى إيران في الوقت القريب والمنظور. بالتالي إلى أي مدى يمكن لإيران أن تؤجل هذه الخطوة إن كانت أمريكا تريد الوصول إلى اتفاق نهائي؟ يعني هذه الخطوة يجب أن تبدأ أولا، أليس كذلك؟

0: apologize. Can you repeat that?
1: أسفي لم أسمع شيئا.
2: إذن في إيران إسماعيل بقائي ذكر اليوم بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تأتي إلى طهران. وبالتالي هذا يصعب كثيرا التوصل إلى اتفاق نهائي، لأن لربما التقييم مطلوب في هذه المرحلة قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وطهران. هذا يعطل من التوصل لنقطة أو يعني مرحلة النهاية لنهاية هذه المفاوضات.
1: أعتقد بأن إيران لديها كل الأسباب لمحاولة ربما أن تتجاوز مدة 60 يوما، لأنهم يعلمون بأن الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى النزاع قبل طبعا الانتخابات النصفية في نوفمبر، وهناك أيضا نقص كبير في الغاز والنفط عالميا. إذا أظن بأنهم لن يقدموا تنازلات جدية بشأن البرنامج النووي، وسيحاولون الحصول طبعا على رفع عقوبات عن النفط، ويتلقون أموالا مثل تلك الأموال المجمدة. والرئيس ترامب ربما طبعا كما قلت الانتخابات النصفية هي مشكلة كبيرة، وهذا ما نتوقعه.
2: برأيك يعني هل يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يقدم تنازلات في الملف النووي؟ تابعنا المنتقدين لهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم حتى الآن، من قال أنها لا تشمل البرنامج البالستي، لا تشمل الوكلاء، وحتى هناك انتقاد عام لأي بند يمنح إيران الأموال حتى بالتوصل إلى اتفاق نهائي. ولكن مسألة النووي، إن كان الرئيس دونالد ترامب يدافع ويقول أنه سيكون أفضل من اتفاق أوباما، هل يمكن أن يقبل باتفاق لا يمنحه ما يريده بما يتعلق بنووي إيران؟
1: أنا قلقة بأنه ربما لن يطلب حظرا تاما على التخصيب، فهذا هو الموقف الذي بدأه طبعا بالقول عنه والحديث عن تفكيك التخصيب وتدمير كل اليورانيوم المخصب. الآن يتحدث عن حظر ل15 عاما، وهناك أسئلة بشأن ماذا سيسمح للإيرانيين إبقاؤه في البلاد، وربما سينتظرون فقط نهاية فترة ترامب ثم يعودون لإنتاج المعدات النووية ليحصلوا على سلاح نووي.
2: ما هو أفضل سبيل لضمان عدم حصول إيران على ما تقول الولايات المتحدة أنه السلاح النووي الذي تطوره وتريد أن تطوره في السنوات المقبلة، في ظل هذه المعطيات الحالية، التوقيت الحالي والضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب والسنوات المتبقية له في ولايته؟
1: قبل كل شيء إيران تحتاج لأن تعيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعود إلى هناك، وطبعا هذا ما ذكر في الاتفاق. والرئيس ترامب لم يكن ينبغي أن يسمح بفتح المضيق أو رفع الحصار حتى تعطي إيران ذلك اليورانيوم المخصب وتسلمه. وأظن بأن الولايات المتحدة الآن إيران للأسف لديها اليد العليا، وأظن ما سنراه هو أن ترامب ربما سيعود إلى المضيق ربما في الخريف أو في الشتاء ولينهي العمل عسكريا.
2: إذن ترجحين عودة العمليات العسكرية؟ رئيس دونالد ترامب يلوح بذلك، ولكنه يقول أنه تفاوض من موقع قوة، يقول أن إيران انتهت، وأيضا يلوح بأن إيران ستلقى ما لن يعجبها في حال لم تذهب في هذا الاتفاق. إلى أي حد يستطيع الرئيس دونالد ترامب إعادة الحرب على إيران إن استقرت الأسواق، وهذا أكثر ما يريده الآن؟
1: إنها نقطة وجيهة. هناك قلق من أن الولايات المتحدة بأنه سيركز النظر بعيدا على إيران ويركز في قضايا أخرى، وهذا مشكلة لطبعا الإسرائيليين ودول الخليج لعدة سنوات قادمة، والنظام سيتحفز أكثر للحصول على سلاح نووي. أعتقد أنه ما لم يقرر ترامب العودة للتعامل مع هذه المشكلة فإنها ستستمر كما كانت منذ

0: 47 سنة.
1: فيما نتابعه بالعلاقة بين نتنياهو وترامب، الموضوع تجاوز ذلك، قال إنه قادر على لجم إسرائيل، فبالتالي هنا نتحدث عن أدوات ضغط الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل وعلى نتنياهو أيضا، ما هي؟
2: لديه طبعا الدعم العسكري لإسرائيل للتهديد ربما بوقف تلك الإمدادات، وإذا إسرائيل نعم عليها أن تصدق تهديدات ترامب وإدارة ترامب لوقف الهجمات، ولكن هذا يعطي حزب الله مقعدا في طاولة المفاوضات، وما نراه سيحدث بأن الولايات المتحدة ستوفر غطاء لنظام إيراني لتحمي مجموعة إرهابية تابعة لذلك النظام الإرهابي. هذا يضع كل شيء في موضع غريب، وواشنطن أظن بأنها مضللة في هذا الإطار.
1: هل برأيك واشنطن مضللة في كل البنود التي وردت في المذكرة؟ لأن لبنان ذكر 3 مرات في هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، البند الأول تحديدا ينص على وقف الأعمال العدائية على إيران وعلى الحلفاء، وهكذا جاءت في المذكرة. جي دي فانس قال إن النسخة الفارسية مطابقة تماما للنسخة الإنجليزية.
2: لبنان نعم هي في هذه المذكرة، ولكن أعتقد لو أن حزب الله استمر في ضرب إسرائيل فإسرائيل ستلجأ للرد، ونتنياهو في موقف حساس سياسيا، والشعب الإسرائيلي سيطالب بأن يرد. إذن هذا سيستمر في وضع واشنطن وتل أبيب في نزاع لشهور قادمة.
1: ولكن نتابع الضغط الأمريكي على إسرائيل وعلى نتنياهو بالتحديد اليوم بعد الضغوط. بالفعل كان هناك وقف لإطلاق النار. جي دي فانس أيضا في مكالمة مطولة أخبر نتنياهو أنه يجب عليه الانسحاب تدريجيا من جنوب لبنان. بالتالي هل برأيك سيستجيب نتنياهو بالمقابل لهذه الضغوط الأمريكية التي تتعاظم يوما بعد آخر مع رغبة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدما نحو اتفاق شامل وكامل مع إيران؟
2: نتنياهو ربما نعم سيمتثل وينسحب، وأعتقد بأنه سيفعل هذا ببطء، وبأنه سيرد دائما على هجمات حزب الله لأنه ليس لديه خيار. فكما قلت الوقت حساس سياسيا، وعليه أن يحمي إسرائيل وسكان شمال إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن نائبة مدير برنامج منع الانتشار والدفاع البيولوجي في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات أندريا سترايكر. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وعبر الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبجهود باكستان. كما أكد ولي العهد السعودي تطلع المملكة للوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر أكد أن إسرائيل أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بموجب وقف إطلاق النار المعلن، وقال أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان حتى استكمال المهمة ضد حزب الله، بما في ذلك تفكيك بنيته التحتية العسكرية حسب تعبيره.

وفي محاولة للتوصل لتفاهمات مستدامة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. قالت الخارجية الأمريكية أن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. هذا وكشفت

صادر مطلع لهيئة البث الإسرائيلية عن خطة أمريكية تدفع نحو انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وبحسب الخطة سيتم تحديد مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني تنفيذ آلية لتفكيك سلاح

0: دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية.
1: هذا وأفادت شبكة NBC بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب خلاله الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون لبحث تطورات الأوضاع في لبنان. وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو أكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن عون شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة في لبنان. قبيل ذلك دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في لبنان بضربات إسرائيلية وبعد مقتل 4 من عسكريها بنيران حزب الله. قال مسؤول أمريكي إن الهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الساعة وكان فيها مبعوث البيت الأبيض في طريقه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إتمام الاتفاق مع واشنطن ويشيد باستجابة الصين لعدم التدخل في الحرب. نائب الرئيس الأمريكي يفاجئ إسرائيل بانتقادات جديدة بسبب اعتراضها على الاتفاق مع إيران ويحذرها من التدخل في سياسة بلاده. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل ليس من ضمنها إسرائيل. إسرائيل تعلن إيقاف هجومها على لبنان والبقاء في المنطقة الأمنية قبل أيام من جولة محادثات مقررة بين البلدين في واشنطن. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
4: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
3: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
4: قراءة تحليلية
3: تربط بين الماضي والحاضر،
4: بين الوقائع والوثائق،
3: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال، الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لعقد الجولة الأولى من المحادثات بشأن الاتفاق النووي المحتمل مع إيران.

0: ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إتمام الاتفاق مع واشنطن ويشيد باستجابة الصين لعدم التدخل في الحرب.
1: Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics.
0: وانس يؤكد أن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية ويدعو للحذر وتغليب مصلحة أمريكا. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل ليس من ضمنها إسرائيل. محادثات جديدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة مصرة على إكمال مهمتها في المنطقة الأمنية. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. وأضاف المسؤول أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. كما أفادت مصادر عربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيغادر إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر بأن الوزير الباكستاني سيتابع تطور ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: هذا التوقيع يبدو أنه نجح في كبح التصعيد في المنطقة، لكن بين سطور الاتفاق هناك 60 يوما بين التهدئة والانفجار مجددا. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا فتحت نافذة للحوار، لكن يبدو أن هذه النافذة لم تبدد الشكوك حول مصير المفاوضات. فتمسك البلدين بالخطوط الحمراء قد يعقد المشهد بأي لحظة. ملفات عالقة بعضها لم يذكر في البنود 14 أو حتى لم يحسم مصيرها، كالملف النووي الملغوم بتفاصيله. وعلى ضوء هذه البنود وما أثير حولها من شكوك، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN عن مقترحات سرية أشبه بملاحق إضافية للمذكرة. والسؤال الأهم هنا، ماذا تتضمن الملاحق السرية؟ تتضمن تفاصيل التعامل مع مستقبل النووي ومصير اليورانيوم المخصب، من بينها أيضاً رسالة إيرانية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بدء عمليات التفتيش وتحديد مواقع المواد المخصبة. ليس هذا فقط، بل السماح لخبراء نوويين أمريكيين بالمشاركة في العملية.
3: Absolutely. That's in fact one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU.
2: نائب الرئيس ذكر أيضا أن سبب هيكلة الصفقة لأنهم لا يثقون بالكلمات بل بالأفعال والسلوك، وواشنطن تكافئ على السلوك.
3: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior?
2: ملفات أخرى لم تتضمنها المذكرة كالصواريخ البالستية، حيث قال ترامب إنه من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ بينما تمتلكها دول أخرى، بالإضافة إلى ملف وكلاء إيران. رفعها السعد العربية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة حسب قوله. وبشأن عودة حركة الملاحة في هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. من جهة أخرى، أفاد ترامب أنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أنه قبل ذلك.
4: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. We will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked presidency not to get involved.

0: involved with Iran, and they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved, and he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: من واشنطن معنا مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. إذا ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، هل هو مؤشر على انفراجة ما في مسار المفاوضات المرتقب أو المرتقبة في جنيف؟
2: هذا ما يعول عليه في واشنطن وما تتحدث عنه الأوساط الإعلامية بكثير من، لن أقول الحذر ولكنه بالترقب، على اعتبار بأنه توجه ويتكوف وكوشنر في هذه الاجتماعات يعني بأنه ستستأنف الاجتماعات مع الجانب الإيراني، ولكن هناك انتظار لمعرفة إذا ما كان نائب الرئيس جي دي فانس سيلحق بكوشنر وويتكوف إلى سويسرا، أم أنه الاجتماعات ستكون بإطار الفرق الفنية التي ستناقش تفاصيل الاتفاق على مدى 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي. حتى اللحظة ليس هناك من أي توضيحات من الإدارة الأمريكية أو من البيت الأبيض تحديدا حيال مسار هذه المفاوضات، إن كان سيكون هناك أيضا زيارة لنائب الرئيس جي دي فانس أم أنه الوفد الأمريكي سيقتصر على التمثيل وقيادته من قبل ويتكوف وكوشنر. ربما الساعات المقبلة يكون هناك تفاصيل أكثر بهذا الإطار. أيضا أكسيوس تحدثت عن توجه الوزير الإيراني عباس عراقشي إلى سويسرا لقيادة الوفد الإيراني. بهذا المنحى هناك انتظار لمزيد من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني بعد تجميد اللقاءات التي كانت مجدولة في السابق. بالأوساط الإعلامية الأمريكية تحدثوا عن أن السبب كان مباشرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، هو ما أدى إلى تجميد هذه اللقاءات ومحاولة إيرانية لتضمين لبنان بهذه المفاوضات وبالورقة الإطار العام التي تم التوقيع عليها.
1: نعم.
2: على الرغم من محاولة الإدارة الأمريكية الحثيثة اليوم التي شهدناها اليوم من عدد من المسؤولين الأمريكيين باتجاه إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل الاتفاق حوله، وأيضا الإدارة الأمريكية من خلال هذه الإجراءات أرادت أن تقول بأن المسار التفاوضي يجب أن يبتعد بشكل تام عن التوترات الميدانية والإقليمية على أي جبهة أو على أي ساحة، بمعنى أنه أي تطورات ميدانية ربما في جنوب لبنان لا يجب أن تؤثر على مسار هذه المفاوضات مع إيران.
1: وفي ظل هذا الترقب وهذا الزخم في للمفاوضات المرتقبة في جنيف، يخرج ترامب ويعيد تهديداته السابقة لإيران بتداعيات سلبية إذا ما لم توقع اتفاقا نهائيا مع الولايات المتحدة، وبالتالي هل يعكس ذلك مخاوف أو شكوكا أيضا لدى الإدارة الأمريكية من مراوغة طهران، من مماطلتها، من محاولتها لشراء الوقت، ومدى جديتها أيضا في هذه المفاوضات؟
2: هناك أصوات في الداخل الأمريكي وحتى في إسرائيل تقول بأنه إيران لن تلتزم أبدا بأي اتفاق، ويحاولون بهذا المنحى تحذير الإدارة الأمريكية وتحذير الرئيس ترامب من الوثوق بالوعود الإيرانية. من هذا الإطار أتى تهديد الرئيس ترامب، على الرغم من أنه بعد هذا التهديد قال بأنه لا يعتقد بأنه إيران لن تلتزم، هي بحاجة إلى هذا الاتفاق أكثر من أي أحد آخر، لأنه وضعها صعب ولأنه البلد منهار، الاقتصاد منهار، وتم تدمير كل قوتها العسكرية جوية بحرية وأيضا العسكرية، ويعتبر بأنه الاتفاق حول البرنامج النووي أصبح أقرب من أي وقت مع إيران. ولكنه قال هذا التهديد لتحذير الإيرانيين من المماطلة لأكثر من 60 يوم المعطى كمهلة لهذا للتوصل لاتفاق نهائي، وأيضا لعدم التراجع عن أي من النقاط التي تم التوقيع عليها من الجانب الإيراني، بمعنى أنه يكون هناك أيضا تراجع عن الالتزام بعدم الحصول على برنامج نووي أو غيرها من الملفات الأخرى التي وافقت عليها إيران.
1: الرئيس الأمريكي أيضا من خلال تصريحاته ريتا قال إن الصين استجابت لطلبه بعدم التدخل في حرب

0: إيران. إلى أي مدى يشكل عامل الصيني في هذه المرحلة عاملا ضاغطا أيضا على واشنطن لجهة تأثيرها على المفاوضات مع إيران؟
1: إذا ما كان هناك أي تأثير للصين هو بدفع الرئيس ترامب أكثر نحو هذا الاتفاق بحسب تفسيره تفسير الرئيس ترامب مباشرة لرفع العقوبات عن النفط الإيراني. قال بأنه كنا نعطي الجانب الصيني مزايا عديدة من خلف هذه العقوبات، كانت الصين هي المستفيد الوحيد، تحصل على خصومات أكثر من 50% من النفط لشرائها النفط الإيراني رغم العقوبات، وبالتالي لن نعطي هذه الهدية المجانية للصين بعد الآن. واعتبر بأنه العقوبات على النفط الإيراني غير مجدية سوى للصين، ولهذا اعتبر أنه رفعها لن يؤثر على الصورة العامة والمشهد العام في مع إيران. من هنا أتى تفسيره لرفع العقوبات، وأيضا تفسيره بأنه أيضا الصين لن تذهب إلى أبعد من مواجهة مع إيران ضد الولايات المتحدة بأي مرحلة من المراحل المقبلة لعدة اعتبارات، وخاصة العلاقة كما يصفها الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني بهذا الإطار.
0: نعم، شكرا لك من واشنطن على كل هذه التوضيحات. مراسلة العربية لتسليمان. واصل جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران، وتحديدا ما يتعلق بملف لبنان. وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى الحذر وتغليب مصلحة أمريكا.
2: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
3: We've never had a friend, even close friend, as President Trump in the White House.
4: خلف واجهة الصداقة هذه جولة من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علنا في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوما لاذعا على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
5: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
4: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
5: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
4: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
2: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
4: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
2: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
4: خلال مسيرته السياسية الطويلة اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن، كان سبب الصدمات واحدا، حرب استباقية على إيران، وبعد شن الحرب اتفاق لم يرقى لطموحاته بالمنطقة.
0: من رام الله مشاهدينا معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرشة. أهلا بك دكتور خليل.

0: المعنى. كيف يمكن تفسير إذن ما جاء في حديث فانس؟ هل نحن أمام بداية خطاب أمريكي جديد يقول إن أمن إسرائيل لم يعد مطابقا بالضرورة تلقائيا للمصلحة الأمريكية؟
1: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني واضح أن هناك مسار تصادمي ما بين الحكومة الإسرائيلية والقيادة الأمريكية. لم يصل هذا المر لغاية الآن لرفع اليد الأمريكية بشكل كامل عن الحماية وفير الحماية الكاملة لإسرائيل، خاصة أن إسرائيل تعاني من عقدة متزايدة في العالم. الحليف الوحيد الذي بقي لإسرائيل بشكل حقيقي هم أمريكيين في عدة أماكن في عدة مواضيع. يوجد طبقات حماية أمريكية لإسرائيل، ولكن هذا الاتفاق، هذا الإقرار الذي جرى التوقيع عليه بين إيران وواشنطن، أنت حالة من غضب وسط، ولربما كلما تكثفت نتائج هذا الاتفاق زاد الإحراج في إسرائيل. عمليا إسرائيل تعتقد الآن وسبب ابتعادها عن الصاغة وابتعادها عن المشاركة في المفاوضات هو عمليا إبعادها بالأسف. تعتقد أنها فرصة لتغيير هذا الاتفاق ولم أصل به إلى مقاطعه أنا.
0: طيب دكتور خليل، يعني يبدو أن صوتك يتقطع، مشكلة ما لديك في الإنترنت، لكن يعني حتى إصلاح هذا الخلل أود أن أسألك أيضا عن، يعني إذا ما كانت المؤسسة السياسية الإسرائيلية، يعني بصفتك أيضا باحث في الشؤون الإسرائيلية، هل تعتقد أنها تشعر بأن نفوذها التقليدي داخل واشنطن قد بدأ يتراجع، أم أن التوتر الحاصل هو توتر مرحلي يعني ولا يبتحمله أكثر مما يجب؟
1: حقيقة هذا توتر مهم يأتي في توقيت مهم من المشهد في إسرائيل. صحيح أن رئيس الحكومة في إسرائيل كان على خلاف مع إدارة بايدن، كان على خلاف مع إدارة الرئيس أوباما، ولكن هو كان يتحدث بشكل كبير وبشكل تفصيلي عن طبيعة العلاقة التي تجمعه مع ترامب، وأن هذه العلاقة ستجلب لإسرائيل الكثير. الآن هذه العلاقة بدأت تشكل عبء لربما على الأمريكيين وعلى المسار الذي يقوده الأمريكيين. أنا باعتقادي أن التصادم هو مع شخص رئيس الحكومة، مع هذه الحكومة المتطرفة، وليس مع جسم الدولة في إسرائيل. هناك ربما اتجاهات وهناك إمكانيات لتعميق الشراكة ومزيد من التفاهم، ولكن هذه الحكومة بهذه التركيبة المتطرفة يصعب الوصول معها إلى أي تفاهم، ويحاول الأمريكيين القول أن إسرائيل هو أحد، ولكن الأمن أن يتوعى عبر مسار سياسي وليس عن منطق القوة الذي تتبناه تل أبيب.
0: طيب نكتفي إذن بهذا القدر. شكرا لك من رام الله الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش، تحياتي لك. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبجهود باكستان. كما أكد ولي العهد السعودي تطلع المملكة للوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن الحكومة لن تساوم على أي شبر من أراضيها ويشدد على حصر السلاح.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
1: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
2: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر أن إسرائيل أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بموجب وقف إطلاق النار المعلن، وقال إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان حتى استكمال المهمة ضد حزب الله، بما في ذلك تفكيك بنيته العسكرية حسب تعبيره. وفي محاولة للتوصل لتفاهمات مستدامة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية إن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. هذا وكشفت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية عن خطة أمريكية تدفع نحو انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وبحسب الخطة سيتم تحديد مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني تنفيذ آلية لتفكيك سلاح حزب الله، على أن تكون هذه المناطق ضمن المواقع التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية حاليا. وأضافت المصادر أن نجاح هذه الخطوة قد يمهد لانسحاب إسرائيلي جزئي من أجزاء من الشريط الحدودي في جنوب لبنان. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة لن تساوم على أي شبر من أراضيها، مشددا على أن حصر السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية وحدها.
1: أما السيادة فتعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها. دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية.
0: هذا وأفادت شبكة NBC بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب خلاله الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون لبحث تطورات الأوضاع في لبنان. وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو أكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن عون شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة في لبنان. معنا من واشنطن مشاهدينا الباحث في معهد دول الخليج حسين أبي شهر، مسي الحسين معنا في هذه النشرة. الحسين، لطالما وصفت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بالاستثنائية، فما الذي أوصلها اليوم إلى حد تبادل الرسائل العلنية والانتقادات المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، وهذه المرة العنوان هو لبنان؟
2: نعم، جزئيا بسبب لبنان. لبنان طبعا، الرئيس ترامب يحاول أن يعقد صفقة شاملة مع إيران، ويمكن طبعا أن يبيعها للشعب الأمريكي بأنها حل رائع، وطبعا هي ليست كذلك. ولكن حين الحرب في لبنان تستمر، وخاصة مثلا في الضاحية وبعلبك والبقاع وغيرها، فإيران تمتعض وتشتكي شيء حقيقي. لذلك فهذا يضيف ضغطا على ترامب ويعطي إيران شيئا حتى تشكو. وطبعا الرئيس ترامب لا يكترث بشأن لبنان، بالنسبة إليه الأمر مزعج جدا، ولا أظن بأنه يكترث بما تفعله مثلا إسرائيل.

0: إسرائيل في الجنوب، ولكن بعيدا عن الجنوب، وحين تكون هناك فعل كما تم التدمير مثلا في بنت جبيل أو قتل الكثير من الأشخاص في يوم واحد، هو لا يشتكي بشأن ذلك، وحتى قال إن سوريا ينبغي أن تفعل ذلك بدلا من إسرائيل، ولكن قال إن سوريا يمكن أن تفعل ذلك لأن إسرائيل يمكن لا يمكن أن تفعل ذلك من دون قتل الجميع. السبب كما قلت هو شخصي لترامب، فهو لديه مشروع مع إيران، وحرب إسرائيل في لبنان تعقد الأمور وهو لا يريد هذا الأمر. وأيضا هناك في الولايات المتحدة مفهوم بشأن مثلا التشدد من اليمين واليسار، وفريقه خاصة الآن في الفترة الثانية يميني أكثر. هؤلاء يعتقدون بأن على إسرائيل، وحتى من الجانب الاشتراكي الديمقراطي، هناك اتفاق بأن إسرائيل لديها نفوذ كبير في الولايات المتحدة وعلى صناعة القرار الأمريكي، وإسرائيل تتحرك كما لو أنها مسموح لها كالولد المدلل وتفعل أي شيء. وهذه الرؤية من اليسار واليمين هي خطيرة جدا. حين بدأت العمل في واشنطن في نهاية التسعينيات، العلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن محلا للنقاش، كان يمكن أن تتحداها ولكن لا أحد كان ليكترث، لم تكن جزءا من الحوار السياسي. الآن هي في قلب الحوار السياسي.
1: نعم. والآن تغيرت هذه القاعدة بشكل كبير كما تفيد سيد حسين. لكن إذا كانت يعني إسرائيل ترى أن هذا الاتفاق مع إيران والذي يشمل لبنان أيضا يعني يهدد أمنها القومي، بينما ترى واشنطن أن هذا الاتفاق يخدم المصالح الأمريكية، فمن ستكون له الكلمة الأخيرة في اعتقادك يعني في رسم سياسة واشنطن تجاه المنطقة؟
0: إنه سؤال وجيه جدا. أعتقد أن واشنطن ستفعل ذلك. إسرائيل يمكن ربما ستعطى ربما يدا حرة أو يطلق سراحها لتعمل ما تشاء في الجنوب في 10 كيلومترات، يمكن أن يستمروا في فعل أشياء، والرئيس ترامب يمكن أن يضغط عليهم، ولكن الولايات المتحدة لن تتدخل لمنعهم إطلاقا ولتجعل هذا جزءا مثلا أو تضع العلاقة مع إسرائيل على المحك في الجنوب. ربما أكون مخطئا ولكن هذا ما أعتقده. ولكن أفكار طموحة لدى إسرائيل في لبنان، وهي ما فعلوه في بداية الحرب، يبدو بأنهم أن يأخذوا المياه والغاز الطبيعي ويسيطروا على العديد من الأراضي في الجنوب، وربما ليجروا لبنان إلى نزاع كبير وجوزف عون لنوع من مثلا أن يدخلوا حتى في النفوذ الإسرائيلي، ولا شيء من هذا سيحدث، وكل هذا مزعج للولايات المتحدة. إذن الطموح إسرائيل في الجنوب يمكن السماح به، ولكن بعيد عن ذلك واشنطن ستقول لا وبطريقة فعالة. وأيضا هناك انتخابات إسرائيلية طبعا ستأتي قبل أكتوبر، ونتنياهو لا يبدو بأنه في موقف جيد، ورغم أنه طبعا دائما يصمد، ولكن من الممكن بأنه ستكون هناك حكومة جديدة لا تشعر بأنها تريد أن تكون جزءا في هذا الحرب، وتريد أن يكون لا تكون هناك إطلاقا، وهذا سيرحب به في واشنطن، وحتى أظن بأنه سيحظى بشعبية في إسرائيل. طبعا سيكون مزيجا في إسرائيل، ولكن أعتقد بأنهم ينبغي أن يوقفوا هذه أو ينقذ هذه العلاقة مع واشنطن.
1: طيب، ما فهمت من حديثك أيضا سيد أبش يعني في إجابتك على السؤال الثاني، هو أن تصريحات فانس وقبل ذلك أيضا انتقادات ترامب لإسرائيل تعكس صراعا داخل الإدارة الأمريكية بين تيارين، تيار يريد صفقة إقليمية كبرى وتيار آخر هو يعني أكثر قربا دعنا نقول من الحسابات الإسرائيلية. وبالتالي ما هي آفاق هذا الصراع، خاصة أن الولايات المتحدة أيضا مقدمة على انتخابات مفصلية، وهناك من يتحدث عن انقسام كبير الآن داخل أطر الحزب الجمهوري؟
0: بكل تأكيد نعم، هناك انشقاق داخل الجمهوريين وحتى داخل الديمقراطيين، لأن هؤلاء في الوسط، وسط اليمين وسط اليسار، لا يزالان مع إسرائيل، وهم ورثوا هذه الرؤية من الحرب الباردة.

0: ولم يغيروا مقاربتهم منذ التسعينيات، إذن يبقون مع إسرائيل. جو بايدن طبعا مثال صارخ بالنسبة لدونالد ترامب الذي لديه كلمة الأخيرة في السياسة الأمريكية، سيستمر في ذلك حتى ولو أن الديمقراطيين مثلا استلموا السلطة في الكونغرس، فالسياسة الخارجية ستكون تلك التي يفعلها دونالد ترامب من دون حتى تدخل الكونغرس. وهو أعتقد بأن لديه رؤية تعاقدية كما يقال. فمثلا الرئيس ترامب لديه توقعات على طريقة تجارية، وهذا قاده لأن تحدث توترات بينه وبين نتنياهو. وإذا ذهب نتنياهو وشخص آخر ربما من وسط اليمين، فأعتقد بأن ترامب سيفضل ذلك، فهو قد سئم من نتنياهو والجميع سئم من نتنياهو، ورئيس ترامب قد مل حقا نتنياهو. لكن في نهاية المطاف إسرائيل عليها أن تكون حذرة في التعامل مع ترامب، وترامب ستكون لديه الكلمة الأخيرة في السياسة الخارجية على مدى عامين وربع العام، لأنه الرئيس والسياسة الخارجية يسيطر عليها البيت الأبيض والكونغرس لا يستطيع فعل الكثير.
1: الصورة وضعت السيد حسين، نعتذر منك دهم الوقت، شكرا لوجودك معنا من واشنطن، الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش. قبل ذلك دخل وقف إطلاق النار مشاهدين حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في لبنان بضربات إسرائيلية بعد مقتل 4 من عسكريها بنيران حزب الله. وقال مسؤول أمريكي إن الهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية إن على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من جنوبي لبنان.
2: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان. ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
1: كشفت مصادر عسكرية وأمنية عراقية أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية، متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها.
3: العراق بين إرادتين، ما تريده بغداد وما تسعى إليه طهران. فالحكومة العراقية وفي ظل ضغط أمريكي ودولي تعمل على حصر السلاح بيدها وإنشاء علاقات طيبة مع دول الجوار وعدم استهدافها من الأراضي العراقية.
4: حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها.
3: لكن هناك إرادة أخرى من طهران، والعمل انتقل من العلن إلى السر. الحرس الثوري الإيراني أنشأ فصائل جديدة تتبع له مباشرة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية. هذه الخلايا تتجاوز شبكات الفصائل المسلحة القائمة بحسب ما ذكرته 8 مصادر عسكرية وأمنية عراقية لرويترز. المصادر ذاتها كشفت أن عدداً من عناصر هذه الخلايا لهم انتماء لما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يتألف من فصائل تضم آلاف المقاتلين، بيد أن هذه الجماعات الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني. مصادر رويترز أكدت كذلك أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة شنت ما لا يقل عن 7 هجمات بالمسيرات من مواقع صحراوية على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات بين 20 أبريل و17 مايو الماضيين.

0: إذن تشكيل هذه الخلايا الجديدة بالعراق يعكس تحولاً في أساليب الحرس الثوري، والهدف الحفاظ على قدرة إيران على بسط النفوذ في المنطقة. تحول يأتي في وقت تضعف الفصائل الموالية لطهران وتشهد استنزافاً كبيراً. بلال البجديني، العربية.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها تحذيرات من أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا هو الأكثر خطورة منذ اكتشاف الفيروس.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
6: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
5: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
6: قراءة تحليلية
5: تربط بين الماضي والحاضر،
6: بين الوقائع والوثائق،
5: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
4: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
10: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت مصادر عربية بأن غارة جوية يعتقد أنها من التحالف الدولي استهدفت دراجة نارية على طريق مشهد روحين دير حسان بريف إدلب الشمالي في سوريا. مع استمرار الصراع في السودان تتجه الأنظار إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ أكثر من أسبوعين، وسط تحذيرات أممية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع ومخاوف متزامنة من تكاري فظائع الفاشر في هذه المدينة الاستراتيجية. المزيد في هذا التقرير.
12: جبهة الأبيض تفتح في السودان، فعاصمة ولاية شمال كردفان تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفا عنيفا بعشرات المسيرات من قبل قوات الدعم السريع. وبحسب الجيش السوداني فإن الهجوم تنظمه وتقوده تركيبة عسكرية خاصة من دول الجوار وداخل السودان بخبرات وإمكانات أجنبية. تصعيد وتحشيد عسكري للدعم السريع على تخوم الأبيض يتزامن مع تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة، واستحضار لسيناريو فظائع الفاشر الذي تحذر الأمم المتحدة من تكراره في مدينة الأبيض. لكن ما وراء سعي قوات الدعم السريع لنقل المعارك للأبيض؟ المنطقة لها ثقل جغرافي واقتصادي، وأهم المدن السودانية التي تربط العاصمة الخرطوم مع وسط وغرب البلاد، كما أن المدينة استقبلت مئات الآلاف من السودانيين الفارين من جحيم الصراع في المناطق الأخرى، ما يفسر التخوف الأممي من تكرار السيناريو الفاشر. وباتت أيضا مركزا لوجستيا أساسيا لعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية لإقليم كردفان بأكمله، كما أن المؤشرات الاستباقية لاحتمال ارتكاب فظائع في الأبيض حال اقتحامها من قبل

0: قبل قوات الدعم السريع بدت جلية للمجتمع الدولي، فقوات الدعم السريع استهدفت بشكل مباشر بالمسيرات الانتحارية محطات الوقود الرئيسية في الأبيض، وقصفت شاحنات المواد الغذائية والمحروقات في المراكز اللوجستية الفرعية لخنق الأبيض اقتصاديا وتكريس واقع حرب التجويع فيها. بالوجود العربية.
1: والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد السائح. لك ديمة.
2: شكرا لك أحمد. أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في مونديال 2026 بعدما تغلب على نظيره اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز انفرد المغرب مؤقتا بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط متقدما على اسكتلندا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما تملك البرازيل نقطة واحدة فقط وتتذيل هايتي الترتيب من دون أي نقاط، بانتظار نتيجة المواجهة التي تجمع المنتخبين في هذه اللحظات في ختام الجولة الثانية. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرا. ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بورغس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه، وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته، وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب الباراغواي. يسعى منتخبات تركيا وباراغواي بعد قليل إلى تعويض الخسارة عندما يلعبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة. تحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يدخل كل منتخب وهو بلا أي نقاط، مما يجعل الفوز هو الخيار الوحيد لإبقاء أمال التأهل قائمة قبل الجولة الثالثة. وكان المنتخب التركي قد خسر في مباراة الافتتاحية أمام أستراليا بهدفين دون رد، وهو ما وضعه تحت ضغط مبكر في سباق التأهل. في المقابل يدخل منتخب الباراغواي لكرة القدم المواجهة وهو يبحث بدوره عن أولى نقاطه في البطولة بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أمريكا برباعية. يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيرفي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى ب5-1، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط إثر فوزه على تونس ب5-1. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي النتيجة التي وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخبا ألمانيا وكوت ديفوار

0: مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة. وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرا في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط 3 قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل للمركز الثالث من دون نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. على وقع المونديال ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك أحمد.
1: شكرا لك ديما. مشاهدينا، أزمة دبلوماسية تفجرت بين واشنطن وروما، والسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن رئيسة وزراء إيطاليا توسلت إليه لالتقاط صورة معه. طبعا ميلوني ردت نافية ومتذمرة.
2: هناك في إيفيون بفرنسا الود ظهر واضحا بين ترامب وميلوني خلال قمة السبع، لكن القمة التي أعادت الود جذبت عداء أكبر. صورة واحدة، جلسة واحدة، فجرت أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن. تصريحات زعيم البيت الأبيض التي قال فيها إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه أثارت غضبا في إيطاليا. رئيسة وزراء إيطاليا ردت بسرعة، في مقطع فيديو بدت غاضبة ومستنكرة ونافية لما قاله ترامب.
3: هناك بعض الأمور التي تحتاج رداً سريعاً. تصريحات دونالد ترامب ملفقة بالكامل، إنها تصريحات متحيزة. لا أعلم لماذا يتصرف هكذا مع حلفائه، وهذه ليست المرة الأولى. نحن لا نتوسل أبداً.
2: غضب روما لم يقتصر على التصريحات. وزير الخارجية الإيطالي ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، معتبرا كلام ترامب مسيئا وخطيرا بحق إيطاليا. أيضا انضم مسؤولون إيطاليون آخرون للانتقادات، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تضر بالعلاقات بين الحلفاء ولا تخدم أي طرف. توتر الصورة هذا يبدو غيضا من فيض توتر أكبر وخلافات أوسع بين روما وواشنطن، خاصة بشأن ملفات إيران وأوكرانيا، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة والرسوم التجارية. بلال البجديني، العربية.
1: تفشي فيروس إيبولا في العام 2026 في الكونغو الديمقراطية وأوغندا قد يكون أحد أخطر وأسوأ الموجات التي شهدها العالم بحسب المنظمات الصحية. عشرات الوفيات ومئات الإصابات بالفيروس بفيروس لا لقاح له، وقد يبقى كامنا في جسم الإنسان لأشهر وسنوات في الدماغ والجهاز العصبي المركزي.
4: إذا كان لإيبولا تاريخ من الرعب صحياً، فربما يكتب الآن فصله الأكثر قتامة. في أفريقيا تتسارع الإصابات والوفيات، بينما يواجه العالم سلالة نادرة لا لقاح معتمداً لها حتى الآن. ومع اتساع رقعة العدوى، بات تفشي عام 2026 يصنف كأحد أخطر وربما أسوأ موجات إيبولا التي شهدها العالم منذ اكتشاف الفيروس قبل نحو نصف قرن. حتى منتصف يونيو سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 130 وفاة ونحو 700 إصابة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. أما مركز مكافحة الأمراض

والوقاية منها في أفريقيا، فأعلن أرقاماً أكثر قتامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 875 إصابة مؤكدة، وفاة 202، ما يعادل 23 من معدل الإصابة.

0: فيما تعوق النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي جهود الاستجابة في المقاطعات الأكثر تضرراً وهي إيتوري وكيفو الشمالية والجنوبية. لكن خطورة إيبولا لا تكمن فقط في سرعة انتشاره أو ارتفاع عدد ضحاياه، بل في قدرته على البقاء. فدراسة حديثة كشفت أن الفيروس قد يبقى كامناً داخل جسم الإنسان لأشهر أو حتى لسنوات دون أن يكتشف، كما يستطيع الاختباء في مناطق ذات استجابة مناعية محدودة مثل الدماغ والجهاز العصبي المركزي. وباستخدام نماذج دماغية متطورة من خلايا جذعية بشرية، تمكن الباحثون من إثبات أن الفيروس يستطيع التكاثر لمدة تصل إلى 120 يوماً، كما رصدوا طفرات جينية قد تساعده على الاستمرار والتخفي لفترات طويلة. لذلك يشكل فيروس إيبولا معركة لا تقاس بعدد الإصابات والوفيات، بل بقدرة العالم على إيقاف فيروس يزداد غموضاً وخطورة. ميرنا حامد، العربية.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لعقد الجولة الأولى من المحادثات بشأن الاتفاق النووي المحتمل مع إيران. ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إتمام الاتفاق مع واشنطن ويشيد باستجابة الصين لعدم التدخل في الحرب. فانس يؤكد أن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية ويدعو للحذر وتغليب مصلحة أمريكا. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل ليس من ضمنها إسرائيل. محادثات جديدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة مصرة على إكمال مهمتها في المنطقة الأمنية. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه، أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
4: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
5: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
2: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: هذه إشارة.

0: لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وانت حين تستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية. ونبدأ بالعناوين. المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة أولى من المحادثات مع إيران. وزير الخارجية الباكستاني يغادر إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين لمتابعة تطور ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إتمام الاتفاق مع واشنطن ويشيد باستجابة الصين لعدم التدخل في الحرب.
1: I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics.
0: نائب الرئيس الأمريكي يفاجئ إسرائيل بانتقادات جديدة بسبب اعتراضها على الاتفاق مع إيران ويحذرها من التدخل في سياسة بلاده.

0: جولة لوزير الخارجية الأمريكي في دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، ليس من ضمنها إسرائيل. بداية هذه الساعة مما أفاد به مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، وذلك لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. أضاف المسؤول أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا.
1: هذا التوقيع يبدو أنه نجح في كبح التصعيد في المنطقة، لكن بين سطور الاتفاق هناك 60 يوما بين التهدئة والانفجار مجددا. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا فتحت نافذة للحوار، لكن يبدو أن هذه النافذة لم تبدد الشكوك حول مصير المفاوضات. فتمسك البلدين بالخطوط الحمراء قد يعقد المشهد بأي لحظة. ملفات عالقة بعضها لم يذكر في البنود 14 أو حتى لم يحسم مصيرها، كالملف النووي الملغوم بتفاصيله. وعلى ضوء هذه البنود وما أثير حولها من شكوك، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN عن مقترحات سرية أشبه بملاحق إضافية للمذكرة. والسؤال الأهم هنا، ماذا تتضمن الملاحق السرية؟ تتضمن تفاصيل التعامل مع مستقبل النووي ومصير اليورانيوم المخصب، من بينها أيضاً رسالة إيرانية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بدء عمليات التفتيش وتحديد مواقع المواد المخصبة. ليس هذا فقط، بل السماح لخبراء نوويين أمريكيين بالمشاركة في العملية.
2: Absolutely. That's in fact one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU.
1: نائب الرئيس ذكر أيضا أن سبب هيكلة الصفقة لأنهم لا يثقون بالكلمات بل بالأفعال والسلوك، وواشنطن تكافئ على السلوك.
2: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior?
1: ملفات أخرى لم تتضمنها المذكرة كالصواريخ البالستية، حيث قال ترامب إنه من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ بينما تمتلكها دول أخرى، بالإضافة إلى ملف وكلاء إيران. رفاه السعد، العربية.
0: من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة حسب قوله. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل.
3: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. We will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran, and they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved, and he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
0: الآن تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. ما فهمناه من ما جاء في أكسيوس أن ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، بينما عراقجي لا يزال الأمر تحت الدراسة إن كان سيذهب أم لا، بالتالي هل هناك معطى جديد تفاوضي يتعلق بذهاب ويتكوف في هذا التوقيت؟ هل هناك ما يتسرب حول ربما حلول؟

0: للأزمة التي عطلت هذه المحادثات قبل بدئها؟
1: حتى اللحظة ليس هناك من بيان رسمي من البيت الأبيض حول تفاصيل ما سيجري في سويسرا، ولكن بالمجمل وجود كوشنر في سويسرا أصلا وتوجه السفير ستيف ويتكوف أيضا إلى هناك يدل على أنه فترة التجميد التي حصلت في السابق لهذه المفاوضات ربما انتهت، وعودة إلى المسار التفاوضي خاصة بظل الدفع الذي قامت به الإدارة بشكل مكثف خلال اليوم لمحاولة دفع بمسار التفاوضي وأيضا حل كل المشاكل المتعلقة التي أدت إلى هذا التجميد، وخاصة فيما يحكى عنه في واشنطن عن أنه السبب كان التصعيد في الجنوب بين إسرائيل وحزب الله. بهذا الإطار الإدارة تريد أن تقول بأنه مسار جنيف، مسار سويسرا وأيضا في ما خص المفاوضات مع إيران يجب أن تبقى هذه المفاوضات منفصلة عن أي تطور ميداني على الأرض أو أي تصعيد عسكري على أي جبهة كانت، إن كانت في لبنان أو في أي مكان آخر، لأنه الإدارة الأمريكية تريد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران بختام 60 يوم المعطاة بدون أن يكون هناك أي تجميد للوقت، أي مماطلة من قبل الإيرانيين وأي محاولة لشراء مزيد من الوقت ما يفوق 60 يوم التي أعلن عنها.
0: ريتا،
1: رئيس ترامب كان قال بأنه يريد أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق أسرع مما حصل في 2015.
0: ريتا، ربما تصريحات الرئيس دونالد ترامب كانت حادة جدا اليوم تجاه إيران، ولكن تطفو على السطح لهجة جديدة حتى من جي دي فانس تجاه إسرائيل. ما هي ردود الفعل في داخل أمريكا خاصة لأولئك الذين يعني انتقدهم لرفضهم للاتفاق، وأيضا الذين قالوا إنهم لا يفهمون مصالح الولايات المتحدة؟
1: تماما، يعني تحذيرات جي دي فانس نائب الرئيس بهذا الإطار أتت ترجمة للأصوات المعارضة التي بدأنا نسمعها بشكل مرتفع جدا من قبل الماغا، الحاضنة الشعبية للرئيس ترامب، هذه الحاضنة التي أعربت عن غضبها بشكل كبير منذ اليوم الأول لعملية الغضب الملحمي ضد إيران، واعتبروا أن إسرائيل هي التي دفعت الولايات المتحدة إلى حرب لا ناقة فيها ولا جمل. هذه الأصوات علت جدا خلال فترة الحرب، والآن بدأت أصداءها تتكشف أكثر مع الوقت، على الرغم من أنه الأصوات التي لا تزال تساند إسرائيل على الأقل في الحزب الجمهوري لا زال صداها فعال، ولكن يبدو أنه الماغا صوتها أعلى بكثير من ذلك، وهذا ما يفسر اللهجة التي سمعناها للمرة الأولى من مسؤول أمريكي رفيع بهذا المستوى ضد إسرائيل، ضد على بعض الشخصيات في الكابينت الإسرائيلي. بهذا المعنى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب لن يتسامح أكثر مع أي خطوات من قبل إسرائيل لتعطيل الاتفاق النووي مع إيران، لأنه بظل التقارير الاستخباراتية وحتى تصريحات من مسؤولين إسرائيليين نفسهم بأنهم يريدون تعطيل هذا الاتفاق ولا يريدون هذا الاتفاق أصلا مع إيران ويعتبرونه فاشل، هذا غير مقبول بالنسبة للرئيس ترامب، ولا يريد أن يكون أن يستمع لهكذا تصريحات من قبل الإسرائيليين. هو يعتبر بأنه هذا الاتفاق سيكون له منافع على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل وعلى منطقة الشرق الأوسط، وأنه إذا ما كان هناك من سيعرقل هذا الاتفاق فلتكن إيران، لأن العواقب عليها ستكون وخيمة جدا، ولا يجب لإسرائيل أن تتدخل وتمنع هذا الاتفاق.
0: إذن هذا من جانب. فانس أيضا قال بعض داعمي إسرائيل لا يميزون بين مصالحنا ومصالح إسرائيل، وهنا السؤال، هذه الضغوط المتزايدة الأمريكية على إسرائيل، هناك بالطبع اتصالات جرت سواء من فانس مع نتنياهو أو حتى من الرئيس دونالد ترامب لأكثر من مرة بما يتعلق بلبنان، هل هناك أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذه الاتصالات على غرار ما نشر سابقا في الصحف مما دار بالحديث بين الطرفين ترامب ونتنياهو؟

0: حتى هناك اتصالات من مسؤولين أمريكيين مع مسؤولين إسرائيليين حتى اليوم أيضا. أما فيما خص ملف لبنان، الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية فيما خص لبنان كانت دفعت أو تكثفت بشدة خلال الساعات الماضية للتوصل لتثبيت وقف إطلاق النار. تثبيت وقف إطلاق النار هذا كان مهمة كبيرة بالنسبة للإدارة اليوم. أولا أهميته تمثلت بأنه للمرة الأولى حصلت الولايات المتحدة على التزام من حزب الله عبر قطر وإيران بأنها ستلتزم بوقف إطلاق النار، وهذه خطوة كبيرة جدا. أيضا لهذا السبب سعت الإدارة لتثبيت وقف إطلاق النار والحصول على التزام إسرائيلي أيضا، على الرغم من كل الضغوط التي كانت تمارس على نتنياهو بهذا الإطار داخليا إسرائيليا لعدم الالتزام، إلا أنه قرر الاستماع لإدارة الرئيس ترامب. من بعد الاتصال بين الرجلين كان هناك تصريحات أيضا كانت لافتة بهذا الإطار بأنه إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار ولكن لها حرية التصدي إذا ما كان هناك خروقات إسرائيلية، وأنه العمليات العسكرية ستبقى في المنطقة الأمنية. وبالتالي هذا يعني التزام بإسرائيلي بالقواعد العامة بهذا الإطار. ولكن أيضا حصلت إسرائيل على تطمينات من الإدارة للأسبوع المقبل، وهو أسبوع أيضا مهم جدا لأنه سيتضمن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بقيادة الولايات المتحدة عبر مسارين، في الخارجية الأمريكية وأيضا في البنتاغون. بهذا الإطار أيضا إسرائيل تعول على هذه اللقاءات ولا تريد أن تنسفها. وأيضا الولايات المتحدة تحدثت أكثر مع إسرائيل حول هذه الاجتماعات، وبالتالي سيكون هذا المسار والاجتماعات ستبقى مجدولة كما كان مصرح فيها، على الرغم من أنه بالأيام الأخيرة كنا استمعنا عدم التزام إسرائيلي بهذه الاجتماعات، وربما يكون هناك تغيب إسرائيلي، ولكن بعد الاتصالات اليوم تم تأكيد المشاركة الإسرائيلية في هذه الاجتماعات.
1: واضح، شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا مراسلة العربية ريتا سليمان. إذن في سياق ما ذكرناه من تصريحات لي جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، هو واصل انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران، تحديدا بما يتعلق بملف إيران بملف لبنان. قال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية، داعيا إلى أن الحذر وتغليب مصلحة أمريكا يجب أن يكون أولوية.
2: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
3: We've never had a friend, even close friend, as President Trump in the White House.
4: خلف واجهة الصداقة هذه جولة من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علنا في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوما لاذعا على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
5: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
4: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
5: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
4: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
2: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this.

0: This moment in time.
1: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
2: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
1: خلال مسيرته السياسية الطويلة، اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن. كان سبب الصدمات واحدا، حرب استباقية على إيران، وبعد شن الحرب اتفاق لم يرقى لطموحاته بالمنطقة.
3: أيضا أفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيغادر إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين. أضافت المصادر أن الوزير الباكستاني سيتابع تطور ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ينضم إلينا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. صباح الخير دكتور. الجهود تتضافر من قبل الوسطاء لعقد هذه الجولة الأولى المتعثرة حتى الآن، وفد يعني الرئيس وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران، بينما إيران تقول إنها ليست مستعجلة بحسب بقائي. كيف يمكن لها أن تكون غير مستعجلة في ظل أن هذا الاتفاق يضمن لها مصالح اقتصادية كبيرة؟
4: صباح الخير أستاذة حنين. يعني يبدو أنه زيارة المسؤول الباكستاني على وجه السرعة إلى إيران يعكس أنه هنالك لا زال القرار السياسي لم يحسم، وأن هنالك نقاش داخل مؤسسات النظام الإيراني حول المشاركة، وهذا معناه أنه ربما أن هنالك خلاف حقيقي حول الذهاب في هذا التوقيت، خصوصا أنه محاولة إيران ربما تستهدف من خلال التأجيل هو رفع سقف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة ابتزازها متذرعين طبعا بالأزمة اللبنانية للحصول على مكاسب جديدة فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة، ومحاولة إظهار أن إيران ليست تحت الضغط كما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إظهار ذلك. لكن في نهاية المطاف يعني صحيح أن هنالك نقاش داخلي إيراني، وهنالك حالة دعيني أسميه من الحسم ما بين مؤسسات صناعة القرار وما تبقى منها داخل مجلس الأمن القومي الإيراني وداخل مكتب المرشد وداخل مكتب الحرس. يعني تم التوافق لكن محاولين الاستفادة من عامل الوقت المماطلة والمراوغة وإظهار أنه إيران ما زالت تقدم التنازلات، وأي شيء يتم تحقيقه هو بمثابة نصر استراتيجي يمكن تسويقه.
3: ولكن بنهاية الأمر الدكتور نبيل، الأمر مرهون بستين يوما للتفاوض، والتمديد هو يعني يجب أن يكون بموافقة الطرفين، فهنا ربما إذا ماطلت إيران أكثر من اللازم نحن سنكون أمام موقف مختلف من الولايات المتحدة، لأن التصعيد الكلامي يعني يبدو بالغ الخطورة من طرف الرئيس دونالد ترامب في بداية مفاوضات بعد توقيع مذكرة تفاهم.
4: صحيح، خصوصا مع التصعيد الأمريكي كما تفضلت عبر استخدام الرئيس الأمريكي ونائبه لسياسة العصا والجزرة، والحديث عن أهمية عودة إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات وأن تكون كدولة طبيعية مع التلويح بسياسة الضغط والعقوبات وربما الخيارات العسكرية إذا أخلت بتعهداتها، وربما طبعا الخيارات العسكرية، وبالتالي هنالك يعني رؤية أمريكية بالتركيز على التنفيذ وليس التوقيع. توقيع الاتفاق هو البداية، وأي مكاسب اقتصادية هي مرتبطة بتنفيذ إيران. لكن التسريبات الأمريكية أستاذ حنين عن وجود ملاحق سرية تتحدث عن أمور حيوية وحساسة تم إخفاءها عن الرأي العام الإقليمي والدولي والداخل الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ربما قد يحرج التيار التفاوضي الموجود داخل إيران، بمعنى أنه إظهار أن هنالك تنازلات تم تقديمها للجانب الأمريكي بشكل سري قبل الانخراط بأي مفاوضات مباشرة، وهذا رح يعزز من جناح الحرس الثوري الإيراني الذي يرى بأنه

0: الرئيس ترامب من خلال هذه التصريحات ومن خلال هذه التسريبات عبر الإعلام الأمريكي
1: طب ما
0: عندما
1: شكل
0: تحدث
1: هذه
0: عن
1: التنازلات دكتور نبيل؟ يعني احنا نعرف هلا وفي هذا التوقيت انه هناك تجميد لعملية التخصيب، هناك آلية تفتيش، والولايات المتحدة وافقت على موضوع اليورانيوم عالي التخصيب بأن يخفف داخل إيران. يعني ما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران في هذا الملف والتي يمكن أن لا تعجب الداخل الإيراني والمتشددين؟
0: أحسنت على هذا السؤال أستاذ حنين. في نقطة تحدث عنها وزير الحرب الأمريكي أول من أمس، تحدث عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة لي الجانب الإيراني، خصوصا للمتشددين اللي بيعتبروه أحد الخطوط الحمراء الخطيرة التي قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، لأنه الحديث عن تفكيك البرنامج النووي معناه إغلاق المنشآت النووية الثلاث، معناه الرئيسين نتانز وفورد وأصفهان، بالإضافة إلى التعامل مع المنشآت الأخرى التي قامت إيران بتأسيسها بشكل سري مثل منشآت طارق فام 2 والرينبو، أيضا معناه تسليم أجهزة الطرد المركزية بجميع أنواعها سواء المتطور منها أو غير المتطور لتبلغ حوالي 23 ألف جهاز طرد مركزي، وتسليم كميات اليورانيوم ليست عالية التخصيب حاليا، يعني إحنا ما نتحدث عن 460 كيلوغرام، نتحدث عن إيران تمتلك 10 أطوان من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 63%، 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%. وكان في هنالك تصريح لافت لجروسي قبل أقل من أسبوع تحدث أن هذه الكميات كانت قبل 4 أشهر، في
1: أي أنها
0: إشارة
1: يمكن أن تكون قد تزايدت بشكل أكبر في هذه
0: التزايد
1: الفترة.
0: بشكل أكبر. هذا الأمر لا يمكن تسويقه داخليا في هذا التوقيت، خاصة أنه هذا يعتبر تعدي عن الخطوط الحمراء. إذا كان هنالك جدل فيما يتعلق بتجميد التخصيب والمدة داخل إيران، بمعنى هل نقبل ب5 سنوات ولا ب7 سنوات لتجميد التخصيب مع العودة إلى 63%، فبالتالي حديث وزير الحرب الأمريكي أول من أمس ينسف كل ما يتعلق بالجانب الإيراني. الأمر الآخر، ربما قد تكون هنالك بنود سرية أخرى لم يتم الإفصاح عنها، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي، وجه رسالة قال أنه حتى اللي بينتقدوا هذا الاتفاق النووي لم يعلموا فعلا ما تم التوصل إليه. يعني المذكر إذا بتلاحظ ال 14 بند في بنود كثيرة، كل بند بحاجة إلى شروح وتوضيحات، جزء منها جاء بشكل فضفاض عندما يتحدث عن منع إيران من عسكرة برنامجها النووي أو الوصول إلى صناعة السلاح النووي، وفيما يتعلق بالنفوذ الإقليمي، فيما يتعلق ببنود أخرى ربما قد تكون مهمة ومحورية.
1: طب
0: خاصة
1: واضح أنه يعني الطرف الأمريكي كما الطرف الإيراني يعني في مأزق الجمهور الداخلي والرواية التي ستسوق للشعب الإيراني والشعب الأمريكي. برأيك في إيران ما هو أكثر بند يعني الإيرانيون هم معنيون فيه؟
0: أخطر بند بالنسبة، أول طبعا مضيق هرمز ورفع الحصار عن الجانب الإيراني وفك الحصار، وهذا الأمر تحقق، وبالتالي عندما سألت في السؤال الأول حنين أنه الإيران مرتاحين الآن، لأن حركة السفن تمر وتعبر وتخرج، وهنالك رفع للحصار عن الجانب الإيراني
1: عن
0: وهنالك
1: الموانئ.
0: والموانئ، وبالتالي إيران ليسوا في عجلة من أمر ما دام حققوا هذه النقطة، على أمل أنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تلجأ مجددا إلى إغلاق المضيق ومحاصرة إيران على ضوء الظروف والمتغيرات الحالية بعد أن خلق ذلك أريحية في أسعار النفط والطاقة. أخطر شيء بالنسبة للجانب الإيراني هو البرنامج النووي الإيراني، لأنه هو الأساس لبقاء النظام الإيراني، وبالتالي النظام الإيراني فعليا هو حنين هو يفاوض على بقائه من خلال البرنامج النووي. إذا تم تجريد إيران من هذا البرنامج ومنع إيران من التخصيب، سوف تفقد إيران أهم ورقة ردعية موجودة كانت تمتلكها، كانت تستطيع من خلالها يعني على مستوى حتى ال 460 كيلوغرام، كان هناك نقاش كبير داخل إيران أنه فعليا هل سوف يتم تسليم هذه الكميات ولا 50% من هذه الكميات، ولا معالجة 50% ومعالجتها كيميائيا داخل الجغرافيا الإيرانية وخفض نسبة التخصيب فيها إلى 63%، والرفض كبير جدا حتى رجعنا إلى دولة ثالثة وليس الولايات المتحدة، لأن هذا سوف يظهر كاستسلام بالنسبة للجانب الإيراني من ناحية، وسوف يفقد إيران أحد احد اهم اوراقها لمساومه الولايات المتحده الامريكيه، لانه باحتفاظ هذه الكميات داخل ايران هذا معناه ان ايران تستطيع مستقبلا مساومه الجانب الامريكي في حال الاخلال باي اتفاق قد يتم ابرامه، في حال انسحاب الاتفاق النووي، في حال عدم الافراج عن الارصده المجمده، في حال عدم على سبيل المثال رفع العقوبات، يمكن

0: المساومه، انه احنا قادرين على رفع هذه النسبه الى العتبه النوويه لعتبه 90%، وبالتالي هذا اخطر ما يواجهه النظام الايراني. وبالتالي يدرك تماما انه الخطوه القادمه هو تفكيك النظام من الداخل اذا تم تجريد ايران من احد اهم اوراقها الردعيه.
1: شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوب. إذن أفاد موقع أكسيوس أيضا نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، يشمل جدول الزيارة كل من الكويت والإمارات والبحرين، فيما لم يشر التقرير إلى احتمال زيارة إسرائيل ضمن جولة روبيو. والآن ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. دعنا نبدأ من هذا الخبر الأخير اللافت بأن هذه الزيارة ربما لن تشمل إسرائيل على ضوء كل التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هل تعتقد أن هذه نقطة مفصلية بالعلاقة التي تتعلق بالبلدين أم أنها فقط مع الإدارة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟
2: تحياتي لك يا ورانس حنين الجمهور الكريم. يعني اعتقد انه زياره يعني روبيو الى اسرائيل لن تفيد كثيرا في هذه المرحله، لانه العلاقه يبدو انها ما زالت متوتره وتمر بحاله جس النبض من كل طرف للاخر. الاسرائيليون يحاولون تجاوز الحدود التي يعني يتصورون انها من حقهم، لانها تتعلق بامن اسرائيل اولا، وفي حين ان الجانب الامريكي يرى أن تصرفات نتنياهو تعد يعني تتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ويمكن أن تفسد الاتفاق مع إيران، وهذا أمر لن يعني يسمح به الأمريكيون في نهاية المطاف. لكن يمكن تصور يعني أن هذه المرحلة ربما تمتد لعدة أيام وربما أسابيع، لكن في النهاية سوف يتمكن الجانب الأمريكي من بسط نفوذه على الإسرائيليين بالشكل الذي ربما يسمح أيضا للإسرائيليين ببعض النفوذ داخل جنوب لبنان، ولكن مع بعض الانسحابات، مع محاولة وقف إطلاق النار وضمان ألا تتم هناك انتهاكات متكررة من حين إلى آخر.
1: هناك خطط تعد لربما وطلبات أمريكية بانسحابات جزئية إسرائيلية من جنوب لبنان، ولكن بالأساس إسرائيل ونتنياهو، يعني نتنياهو غير مقتنع بأن هناك اتفاق نهائي سيتم مع إيران، وهناك محاولات لتخريب هذا الاتفاق بحسب كل من يتابع هذا المشهد. برأيك إلى أي مدى يمكن للرئيس دونالد ترامب أن ينجح هذا الاتفاق ليصل إلى خط النهاية؟
2: يعني المشكلة الرئيسية أعتقد تتعلق بأن كل منهم ينظر الآن إلى الانتخابات. هناك انتخابات تجديد النصفي في الكونغرس في نوفمبر، وبالنسبة للإسرائيليين أيضا لديهم انتخابات في فترة قريبة، ومن ثم كل منهم يعني يرتدي قميص الانتخابات، وأعتقد أنه هذا هو الذي يؤدي إلى الفجوة الكبيرة في المواقف، لأن الإسرائيليين تقريبا 70% منهم حسب استطلاعات الرأي هي تؤيد ما يقوم به نتنياهو في جنوب لبنان بما فيها المعارضة، وبالتالي ليس هناك يعني انقسام كبير في إسرائيل حول هذه المسألة، وهذا ما يشجع نتنياهو على محاولة المضي قدما في انتهاكاته وتوتير الأجواء حتى ولو كانت على حساب الاتفاق الذي يريد تفجيره بالأساس. لكن في النهاية أعتقد أنه الإدارة الأمريكية والتجربة التاريخية تشير إلى أن واشنطن حينما تقرر شيئا يتعلق بإسرائيل، فحينما تكون هناك وجهات نظر مختلفة تتسيد وجهة النظر الأمريكية في نهاية المطاف. شهدنا ذلك في فترة ريغان وفي فترة بوش الأب وفي فترات أخرى كثيرة أيضا تمكن الأمريكيون من فرض سطواتهم، لأن إسرائيل في نهاية المطاف لا تستطيع أن يعني تقوم بأي عمليات عسكرية واسعة من دون أن تأخذ يعني الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي. لذلك أتصور أنه المناوشات سوف تستمر، لكنها لن تصل إلى الحد الذي يعني يفسد هذا الاتفاق، على الرغم من مخاوف الكثيرين من يعني قدرة نتنياهو.

0: نتنياهو على أن يفعل ذلك من خلال يعني تهيئة أيضا الرأي العام داخل الولايات المتحدة ومحاولة تقليب الأوضاع ضد الرئيس يعني ترامب بالشكل الذي يسمح له بممارسة الضغوط. لكن في النهاية أتصور أيضا أنه يعني وكما قال البيت الأبيض، نحن الآن نتعامل من منطلق أمريكا أولا، وأن استمرار الحروب بلا نهاية يجب أن تصل إلى
1: وخطاب جي دي فانس يعني عالي اللهجة، جدا شديد اللهجة بالنسبة لإسرائيل والتفرقة بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. لكن دعنا نذهب إلى حيثيات أو تطورات الساعات الأخيرة، تحديدا بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، جاريد كوشنر في سويسرا الآن وستيف ويتكوف في طريقه إلى هناك، هذه إشارات من الولايات المتحدة بالرغبة، بينما إيران تقول إنها غير مستعجلة. فحتى هذه الصورة بالنسبة للإدارة الأمريكية، هل برأيك أيضا هي تعرضها إلى الانتقادات الإضافية من جانب الرافضين لهذا الاتفاق؟
0: بالتأكيد، يعني إذا حاولت إيران التمادي في محاولة إهانة المفاوضين وإهانة الإدارة الأمريكية بعدم إرسال مفاوضين لها أو تأخيرهم أو حتى عدم وضوح الرؤية، هذا كله يعني يشجع المنتقدين سواء داخل الحزب الجمهوري أو في الحزب الديمقراطي أو في الإدارة نفسها إلى نوع من توجيه الانتقادات إلى الإدارة الأمريكية وإلى دونالد ترامب بأنه واثق كثيرا في الإيرانيين من دون أن يكون هناك بالفعل ضمانات حقيقية بأنهم سوف يلتزمون. لكن أتصور أنه هذه المراوغة الإيرانية سوف تنتهي إلى إرسال وفد حتى لو تأخر ذلك قليلا، لكن في نهاية المطاف عدم إرسال فانس هو يعني يشير أولا إلى ربما عدم يعني رغبة الجانب الأمريكي إلى إثارة إسرائيل بالنظر للتوترات التي حدثت مؤخرا بينه وبين نتنياهو. هذا من جانب. من جانب آخر، أن ذهاب جي دي فانس يتطلب أيضا أن يذهب شخص على نفس المستوى مثل قاليباف،
1: محمد باقر قاليباف شخص. والآن الحديث يدور حول عرقجي وبأنه يدرس إمكانية ذهاب عرقجي إلى سويسرا، وهذه الخطوة يمكن أن يتم التراجع عنها حتى لو تم اتخاذ القرار بحسب مصدر مطلع لأكسيوس. برأيك لو كان الرئيس دونالد ترامب سيضغط على إسرائيل، بالمقابل كيف سيضغط على إيران الآن إذا لم يذهب إلى الخيار العسكري مجددا؟
0: لا أعتقد أن لدى دونالد ترامب أي بديل من ذلك سوى التهديد بالعودة مرة أخرى إلى استخدام السلاح ضد إيران، وهو يعني جرب ذلك من قبل مرة واثنتين، ولكن لا أعتقد أنه يعني سوف يكون في عجلة من أمره. ربما سيضطر إلى الانتظار قليلا على أمل أن تتم المفاوضات، والمشكلة الحقيقية هي تتعلق بلبنان، وهذا يعني ما تظهره الأحداث. يعني ظهرت قضية لبنان كنقطة ضعف في الاتفاق بين الإسرائيليين، بين الأمريكيين والإيرانيين، والآن هو في يعني وضع يختبر فيه قدرته على ممارسة نفوذه على الجانب الإسرائيلي، في حين أيضا تحاول إيران استخدام ورقة لبنان كورقة تفاوضية، بمعنى أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب كما تقول إيران فإنها سوف تكون مترددة في المضي قدما على الأقل من حيث الجدول الزمني مع الأمريكيين، وستمضي الأيام يوما بعد آخر حتى يعني تقدم من فترة 60 يوما، بما يحرج الجانب الأمريكي أيضا ويجعله أكثر يعني قدرة على ممارسة نفوذ حقيقي على الجانب الإسرائيلي. هذا ما تسعى إليه إيران، وهي غير مهتمة على ما يبدو بالتوصل إلى اتفاق، لأنها في هذه المسألة تحديدا هي ستقدم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالملف النووي، وهذا ما لا تسعى إليه على ما يبدو.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. تلقى تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. أعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبجهود باكستان.

0: كما أكد ولي العهد السعودي أكد تطلع المملكة للوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني أكد على شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر أن إسرائيل أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بموجب وقف إطلاق النار المعلن. قال أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان حتى استكمال المهمة ضد حزب الله، بما في ذلك تفكيك بنيته العسكرية حسب تعبيره. وفي محاولة للتوصل لتفاهمات مستدامة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 والخامس 25 من يونيو الجاري. قالت الخارجية الأمريكية أن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، وأكدت دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. هذا وكشفت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية عن خطة أمريكية تدفع نحو انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وبحسب الخطة سيتم تحديد مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني تنفيذ آلية لتفكيك سلاح حزب الله، على أن تكون هذه المناطق ضمن المواقع التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية حاليا. أضافت المصادر أن نجاح هذه الخطوة قد يمهد لانسحاب إسرائيلي جزئي من أجزاء من الشريط الحدودي في جنوب لبنان. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة لن تساوم على أي شبر من أراضيها، وشدد على أن حصر السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية وحدها.
1: أما السيادة فتعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها. دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية.
0: هذا وأفادت شبكة NBC بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب خلاله الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون لبحث تطورات الأوضاع في لبنان. وقالت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية أن عون شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة في لبنان. وقبيل ذلك دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله، ذلك بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في لبنان وبضربات إسرائيلية، وبعد مقتل 4 من عسكريي إسرائيل بنيران حزب الله. قال مسؤول أمريكي إن الهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. من جانبها دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية، قال إن على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان.
2: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان. ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
0: خشية عرقلة مسار التفاوض في جنيف، تعهد ترامب بمنع إسرائيل من مهاجمة لبنان، معتبرا

0: أن تل أبيب تستجيب لمطالبه حسب قوله.
1: If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
2: Your relationship with Netanyahu's...
1: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
2: Going to be able to control Israel from attacking Lebanon.
1: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
0: وفي المشهد العراقي هناك ما كشفته مصادر عسكرية وأمنية بأن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول الخليج متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها.
3: العراق بين إرادتين، ما تريده بغداد وما تسعى إليه طهران. فالحكومة العراقية وفي ظل ضغط أمريكي ودولي تعمل على حصر السلاح بيدها وإنشاء علاقات طيبة مع دول الجوار وعدم استهدافها من الأراضي العراقية.
4: حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها.
3: لكن هناك إرادة أخرى من طهران والعمل انتقل من العلن إلى السر. الحرس الثوري الإيراني أنشأ فصائل جديدة تتبع له مباشرة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية. هذه الخلايا تتجاوز شبكات الفصائل المسلحة القائمة بحسب ما ذكرته 8 مصادر عسكرية وأمنية عراقية لرويترز. المصادر ذاتها كشفت أن عدداً من عناصر هذه الخلايا لهم انتماء لما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يتألف من فصائل تضم آلاف المقاتلين، بيد أن هذه الجماعات الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني. مصادر رويترز أكدت كذلك أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة شنت ما لا يقل عن 7 هجمات بالمسيرات من مواقع صحراوية على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات بين 20 أبريل و17 مايو الماضيين. إذن تشكيل هذه الخلايا الجديدة بالعراق يعكس تحولاً في أساليب الحرس الثوري، والهدف الحفاظ على قدرة إيران على بسط النفوذ في المنطقة. تحول يأتي في وقت تضعف الفصائل الموالية لطهران وتشهد استنزافاً كبيراً. بلال البجديني، العربية.
0: في السودان تتجه الأنظار إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد تصعيداً عسكرياً خطراً منذ أكثر من أسبوعين وسط تحذيرات أممية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع ومخاوف متزامنة من تكرار فظائع الفاشر في هذه المدينة الاستراتيجية.
5: جبهة الأبيض تفتح في السودان، فعاصمة ولاية شمال كردفان تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفاً عنيفاً بعشرات المسيرات من قبل قوات الدعم السريع. وبحسب الجيش السوداني فإن الهجوم تنظمه وتقوده تركيبة عسكرية خاصة من دول الجوار وداخل السودان بخبرات وإمكانات أجنبية. تصعيد وتحشيد عسكري للدعم السريع على تخوم الأبيض يتزامن مع تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة واستحضار لسيناريو فظائع الفاشر الذي تحذر الأمم المتحدة من تكراره في مدينة الأبيض. لكن ما وراء سعي قوات الدعم السريع لنقل المعارك للأبيض؟ المنطقة لها ثقل جغرافي واقتصادي، وأهم المدن السودانية التي تربط العاصمة الخرطوم مع وسط وغرب البلاد، كما أن المدينة استقبلت مئات الآلاف من السودانيين الفارين من جحيم الصراع في المناطق الأخرى، ما يفسر التخوف الأممي من تكرار السيناريو الفاشر. وباتت أيضا مركزا لوجستيا أساسيا لعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية لإقليم كردفان بأكمله. كما أن المؤشرات الاستباقية لاحتمال ارتكاب فظائع في الأبيض حال اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع.

0: بدت جلية للمجتمع الدولي، فقوات الدعم السريع استهدفت بشكل مباشر بالمسيرات الانتحارية محطات الوقود الرئيسية في الأبيض، وقصفت شاحنات المواد الغذائية والمحروقات في المراكز اللوجستية الفرعية لخنق الأبيض اقتصاديا وتكريس واقع حرب التجويع فيها. بالوجود العربية،
1: إذن نشير مشاهدينا إلى هذا العجل. بحسب مراسل العربية، 3 غارات إسرائيلية على النبطية بعد اشتباكات مع حزب الله. إذن غارات جديدة إسرائيلية على النبطية بعد اشتباكات مع حزب الله، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار ودخول حيز التنفيذ منذ الأمس، وذلك بعد جهود بذلتها الوساطة الأمريكية والقطرية بهذا الاتجاه. إذن كان هناك اتصال بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إثره وثقة إسرائيل للذهاب نحو وقف إطلاق النار، ولكن الآن تتجدد هذه الغارات، أيضا الاشتباكات مع حزب الله. ومما نبقي عينا على كل تطور يأتي من جنوب لبنان، ولكن نذهب الآن إلى هذا الملف الدبلوماسي والأزمة التي تفجرت بين واشنطن وروما. السبب صورة لترامب وميلوني، نتابع.
2: هناك في إيفيون بفرنسا الود ظهر واضحا بين ترامب وميلوني خلال قمة السبع، لكن القمة التي أعادت الود جذبت عداء أكبر. صورة واحدة، جلسة واحدة، فجرت أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن. تصريحات زعيم البيت الأبيض التي قال فيها إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه أثارت غضبا في إيطاليا. رئيسة وزراء إيطاليا ردت بسرعة، في مقطع فيديو بدت غاضبة ومستنكرة ونافية لما قاله ترامب.
3: هناك بعض الأمور التي تحتاج ردا سريعا. تصريحات دونالد ترامب ملفقة بالكامل، إنها تصريحات متحيزة. لا أعلم لماذا يتصرف هكذا مع حلفائه، وهذه ليست المرة الأولى. نحن لا نتوسل أبدا.
2: غضب روما لم يقتصر على التصريحات. وزير الخارجية الإيطالي ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، معتبرا كلام ترامب مسيئا وخطيرا بحق إيطاليا. أيضا انضم مسؤولون إيطاليون آخرون للانتقادات، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تضر بالعلاقات بين الحلفاء ولا تخدم أي طرف. توتر الصورة هذا يبدو غيضا من فيض توتر أكبر وخلافات أوسع بين روما وواشنطن، خاصة بشأن ملفات إيران وأوكرانيا، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة والرسوم التجارية. بلال البجديني، العربية.
1: ختم هذه الساعة وكان فيها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة أولى من المحادثات مع إيران. وزير الداخلية الباكستاني يغادر إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين لمتابعة تطور ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إتمام الاتفاق مع واشنطن ويشيد باستجابة الصين لعدم التدخل في الحرب. نائب الرئيس الأمريكي يفاجئ إسرائيل بانتقادات جديدة بسبب اعتراضها على الاتفاق مع إيران ويحذرها من التدخل في سياسة بلاده. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، ليس من ضمنها إسرائيل. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له 3 رؤساء، رئيس ربيع

الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
2: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
0: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. افاد مسؤول امريكي لموقع اكسيس ان مبعوث البيت الابيض ستيف ويتكوف في طريقه الى سويسرا لاجراء الجوله الاولى من المحادثات مع ايران بشان اتفاق نووي محتمل. واضاف المسؤول ان المبعوث الامريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. أفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيغادر إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر بأن الوزير الباكستاني سيتابع تطور ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باتخاذ خطوات جديدة حال تعثر المفاوضات بين الجانبين. نستمع.
1: And now we have an agreement that was signed last night. And it's 60 days after make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good.
0: أفاد موقع أكسس نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، ويشمل جدول الزيارة كل من الكويت والإمارات والبحرين، فيما لم يشر تقرير أكسس إلى احتمال زيارة إسرائيل ضمن جولة روبيو. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية إن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. الموجز انتهى مشاهدينا، في أمان الله.

الحلم الأمريكي مستمر في التأهل إلى الدور الثاني للمونديال. والمكسيك تبلغ الأدوار الإقصائية رسميا للمرة العاشرة في تاريخها. وفي مباراة مزدحمة بالأحداث والقرارات، هزيمة عريضة تثقل كاهل القطريين في المونديال. نيمار وكاسيميرو تحت المجهر بعد بداية باهتة للبرازيل أمام المغرب. وأجواء مشحونة داخل معسكر البرتغال، ورونالدو يحاول التهدئة.

0: ليالي مونديال 2026 مستمرة، ورسميا المكسيك بلغت الدور الثاني بعد الأدوار الإقصائية للمرة العاشرة في تاريخها في المونديال. مباراة أمريكا أيضا، أمريكا ترافق المكسيك ثاني بلد مضيف، تلتحق الآن بالمكسيك بعد فوزها على أستراليا بهدفين. كانت قد فازت في الجولة الأولى على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف. إذا رسميا أمريكا والمكسيك إلى الأدوار الإقصائية، وبقي تحديد المراكز في المجموعات في هذه المجموعة. ورحبوا بضيفي تركي العواد ودوايت يورك. دوايت، يعني يعتبر عبور منطقي لأمريكا، الولايات المتحدة.
1: Yeah, I think from a host standpoint, when you host in such a major competition,
2: وجهة نظر العامة خاصة من هذه المنافسة الكبيرة، نتوقع من هذا الفريق التأهل للجولة التالية، وكل الفضل لأمريكا والمكسيك، كلاهما تمكن من التأهل من مباراتين.

0: مرتين
1: والفوز مباراتين وهذا ما يرغب به أي مدرب مهما كان الفريق الذي يدربهم. الفوز مباراتين على التوالي هذا أداء استثنائي وتأهلوا والآن لديهم الثقة الكبيرة في الجولة القادمة والمدرب لديه رفاهية لربما أعطى استراحة لبعض اللاعبين على الرغم أنه يرغب بالتأهل كأول في المجموعة لا أعرف كيف ستكون القرعة. إذن نتيجة مدهشة المضيفان تأهلوا وكندا على بعد خطوة من التأهل. إذن بشكل عام من ناحية البطولة الفرق المضيفة يبدو أنها ستتأهل للجولة القادمة وهذا أمر رائع. النتيجة جيدة الليلة لم يكن مثاليا ولكن النتيجة هي الأهم وكما قلت فوزين من مباراتين كل مدرب سيكون سعيد جدا بذلك وأنا متأكد من أمريكا كلها سعيدة وكذلك المكسيك سنراهم يحتفلون بالتأهل ونتوقع حتى أن يصلوا إلى مسافات أبعد مع
2: دويت أنت متابع جيد لفريق أمريكا الولايات المتحدة تتقابلون معه كثير هذه أفضل نسخة لهم في لفرقهم في المونديال
1: لست متأكد أن كان الأفضل عام 90 أو ربما كان مليء باللاعبين الدوليين ولعب مستوى أعلى الآن لديهم بعض اللاعبين شاركون في الدوريات العالمية ولكن عام 94 أعتقد أنه كان أكثر موهبة ومع بوتشيتينو المدرب هناك في أمريكا هو قدم جعلهم يؤمنون بتحقيق النتائج نرى فريق الشاب ويتعلمون ويتقدمون حتى خلال المباريات الودية كانت هناك علامات استفهام عن بوتشيتينو ولكن يبدو أنه أصاب في التقدير في المباريات الهامة وتأهل بالتالي أعتقد عام 94 هو أفضل بقليل
2: جميل تركي جودة في الفريق الأمريكي أم ضعف المنافسين التأهل بهذه الطريقة
3: يعني هي
2: المبكرة نقصد من جولتين
3: هي صحيح هي الجانبين مع بعض يعني نعرف انه المنظمين لحسن حظهم انهم يرأسون المجموعات ويعني يتجنبون فرق الترتيب الاعلى فلذلك لا يوجد معهم فريق كبير ولحسن حظهم ايضا حتى بالنسبه للمكسيك يعني الفرق اللي جت من الصف الثاني كانت اقل كان معهم المنتخب الكوري
2: كنحكي عن امريكا لان المباراه اللي تو انتهت ولقطاتها معنا
3: امريكا بكل تاكيد مباراه الافتتاح كانت رائعه مع باراغواي هذه المباراه من بدايه المباراه هم مسيطرين على المباراه في شيء غريب في هذه البطوله كثره الاهداف اللي تسجلها الفرق في نفسها
2: العكسية.
3: اي العكسيه 7 اهداف الى الان في هذه البطوله واستراليا سجلت في نفس الهدف الاول لكن بشكل عام المباراة توقعنا أنها تكون مباراة فيها جانب حبي أكثر بما أن بين أستراليا وبين أمريكا لكن كان فيها عنف كبير كان فيها يعني كثير من المشاحنات بين الفريقين وهذا مستغرب على أستراليا وعلى أمريكا غالبا
2: مستغرب كمجتمعين
3: يعني التنافس بينهم الرياضي ككرة قدم هي ليست الشعبية الأولى لو تلعب أنت مثلا بين منتخبين يلعبون دائما في كرة القدم ويتقابلون لكن هذه المباراة استغربت أنا هالشحن الكبير بالذات في آخر المباراة كان فيه جانب شوي من تدخل الحكم في أكثر من لقطة لكن الفريق الأمريكي هو الأفضل في هذه المجموعة تأهل
2: فرص أستراليا ما زالت قائمة
3: طبعا هو أستراليا حقق المباراة الأهم فاز على تركيا 2-0 مباراة القادمة مع باراغواي إذا جاء باراغواي وهو خاسر وخارج من البطولة أو وضعه صعب بكل تأكيد هذه بتكون جيدة أستراليا كما نعرفه ما يركض كثير في الملعب ولكنه يسجل بالمرتدات ويلعب بشكل عكسي اليوم صحيح. ما أعطاه الفريق الأمريكي سجل مبكرا فلذلك المباراة اختلفت بالنسبة له
2: جميل.
3: شفتهم قاتلوا الشوط الثاني كنت أنا ودوايت نتابع في آخر المباراة نقول ليش الفريق الأسترالي ما بدأ المباراة بنفس يعني هذه الشجاعة اللي يعني بدأ فيها آخر المباراة وكثير من المباريات نشوفها كذا نشوف الفريق يلعب مباراة في البداية بشكل غير جيد ويستقبل هدف وهدفين بعدها يتحرر ثم يلعب مباراة جيدة نتمنى أن الفرق من بدري تلعب قبل أن تستقبل الأهداف يعني.
2: جميل غوادالاخار كانت فأل خيرنا المنتخب المكسيكي الذي عبر منها إلى الأدوار الإقصائية للمرة العاشرة في تاريخ مشاركته المونديالية
4: منتخب المكسيك يعود إلى مدينة غوادالاخارا المدينة التي شهدت فوز بيلي بثالث مونديال له وللبرازيل انتصار وتأهل ملأ البلاد فرحا هكذا علقت رئيسة المكسيك بعد مرور المنتخب إلى الأدوار الإقصائية منتخب

تريكولور واجه الكوريين بألوانهم الاحتياطية، ألوان لم تكن عائقاً أمام أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والمرور من دور المجموعات للمرة العاشرة في تاريخ مشاركتهم المونديالية. لكن ورغم فرحة التأهل يبقى حاجز ثمن النهائي عقدة مستمرة دون حل منذ آخر استضافة مكسيكية للمونديال عام 1986.

0: سارة، إذن للكوريين الآسيويين الأصدقاء، تركي يعني وأنت حارس دولي سابق، الحارس كان مفروض يبقسها
1: صحيح،
0: ما يمسكها
1: 100%. لما يكون مجموع عدد من اللاعبين المتجمعين من الصعب أنك تسيطر على الكرة، وبالذات في يعني شيء مهم كثير بالنسبة للحراس، الكرة اللي تيجي ساقطة مش الكرة اللي جايتك بشكل مباشر، هذه أسهل في السيطرة عليها، لأنه أنت من يكون التايمينج عندك جيد تقدر أنت تأخذ كرة، لكن اللي جاية في الساقطة هذه من أصعب الكرات، لأنه مش بس توقيت، هي نازلة على تحت، فهذه أيضا تضغط عليك، ما كان موفق فيها. وشفنا إحنا حراس المرمى في هذه البطولة يعني يسرهم فعل خير على فريقهم ويعطونا نقطة أو ثلاث نقاط غير مستحقة أو العكس. فريق الكوري كان في المباراة رائع، لكن استقبل هدف بداية الشوط الثاني. وفي شيء ثاني مهم بتال، لما يخطئ الحارس ويتسجل فيه هدف يعني زي هذا الهدف، الفريق يحبط،
0: صحيح.
1: الفريق اللي ضده يتشجع ويصير يسدد من كل مكان ويعتقد انه قادر على التسجيل. فخطأ الحارس مختلف عن خطأ اللاعب، اذا اخطأ الحارس في هدف زي هذا فريقه معنويا يهبط. شفنا المنتخب الكوري ما رجع لاخر المباراة وكادنا يسجل التعادل، لكن ايضا حارس المكسيك كان بطل، صحيح. وقدرنا يتصدى. فعلا اخطاء ما تصير في كاس العالم، وشفنا يمكن 3 أو 4 اخطاء من حراس مش الستاندرد حقت كاس العالم،
0: صحيح. ايضا دويت، انت تعرف المكسيك جيدا، هذه ليست افضل نسخه من المكسيك، لكنهم يفوزون وبدعم جماهيري مجنون، وانت تعرف المكسيك يحبون كره القدم، يعني بلد تعشق كره القدم مثل البرازيل ومثل بقيه الدول التي يعني كره القدم عندها في الصداره. هل يمكن ان يمضي اكثر هذا المنتخب؟ هل يمكن أن يمضي أكثر الأدوار التالية، أكثر من دور 32؟
2: أعمل ذلك. كما قلت، الفريق المكسيكي يلعب على أرضه في غوادالاخارا، وهذه مهمة صعبة لأي فريق يخوض مباراة هناك. سجلهم في هذا الملعب ليس الكثير من الفرق تحقق نتائج جيدة هناك. نتحدث عن المكسيكيين في السابق الموهوبين مثل ماركيز ومشاهير كبار، لعبوا مثلا في برشلونة، وحتى تشيشاريتو لعب مانشستر يونايتد، ولكن ليس لديهم هؤلاء النجوم الكبار الآن عدا خامينيز، ويبدو أنه الوحيد المتميز في هذا الفريق المكسيكي. لكن لديهم الزخم، حققوا فوزين مبارتين على أرضهم، وهذا ما هم بحاجة إليه للمباريات القادمة ولكي يتأهلوا الآن تلقائيا. المدرب ربما سيحاول إجراء بعض التغييرات في الفريق لمنح فرص للاعبين آخرين، ولكن يجب أن نكون حذرين، لا يريدون أن يخسروا، يريدون أن يكسبوا أكبر قدر من المباريات. هذا الزخم مهم جدا، وتركيا يعرف ذلك، يجب أن يكون على دراية بذلك. وأعتقد أن الكل يحتفل في المكسيك، والكل يتوقع منهم يصلوا المسافة البعيدة في البطولة، ولكن لست متأكد أن لديهم هذه الجودة. ولكن مهما لعبوا ضده على هذا الملعب سيجد صعوبة كبيرة جدا لتحقيق نتيجة إيجابية. الفريق لديه الزخم والدعم الجماهيري،
0: صحيح.
2: وهذه إضافة كبيرة لهم في
0: كوريين لم يكونوا سيئين. لم يكونوا سيئين. أنت ضد الفرق الآسيوية ودويت، ها؟ لا تحب الفرق الآسيوية.
2: بل أحبهم، ولكنني أحترمه كثيرا، ولكن الفريق الكوري ليس بالفريق السيء أبدا، ولكن كنت أتوقع أكثر منهم. ولديهم نجم كبير جدا عمره 33 عاما، ليس له نفس الأثر كما في السابق، وربما هذا سيكون يمتد أثره على الفرق، خاصة النجم الكبير لا يلعب بأعلى إمكاناته. كان يلعب مع توتنهام سبيرز، والآن يلعب في أمريكا دور الأمريكي، المستوى أقل، فهو ليس كما كان. وكما نعرف من اللاعبين كثيرين لا يلعبون خارج كوريا دائما.

0: من أجد عندما تريد أن ترتقي المستوى الدولي والعالمي سيكون ذلك صعبا
1: صحيح.
0: ولهذا منتخب كوريا يعاني.
1: صحيح، في مباراة أخرى مزدحمة بالأحداث ومليئة بالأهداف أيضا، هزيمة عريضة تلقتها قطر فجرا، هي واحدة من أكثر الأهداف في تاريخ الفرق العربية.

0: من الصعب اختصار ما حدث لقطر أمام كندا في نتيجة نهائية فقط، فالسداسية التي استقرت في شباك العنابي كانت العنوان الأبرز، لكنها لم تكن القصة الوحيدة في مباراة ازدحمت بالأحداث من بدايتها وحتى نهايتها. المنتخب الكندي فرض تفوقه مبكرا وواصل توسيع الفارق هدفا بعد آخر، فيما وجدت قطر نفسها في موقف أكثر تعقيدا بعد حالتي الطرد اللتين قلصتا خياراتها وجعلتا مهمة العودة شبه مستحيلة. وبين أهداف كندا والبطاقات الحمراء شهدت المباراة أيضا إصابة قوية انتهت بكسر لأحد لاعبي المنتخب الكندي. وبين سداسية ثقيلة ونقص عددي وإصابة مؤثرة خرج المنتخب القطري من واحدة من أصعب مبارياته في البطولة مطالبا باستعادة توازنه سريعا قبل الجولة الأخيرة التي قد تحدد مصير مشواره بأكمله.
1: واحدة من أسوأ النتائج كما قلت في تاريخ الفرق العربية، ليست الأكثر أهدافا ولكنها واحدة من الأسوأ في توب 10 سيئات العرب في المونديال التركي. يعني قطر لم تلعب، هذا لا جدال فيه، ولم تقف يعني بشكل جيد امام مرماها، لكن الكنديين هل كانوا جيدين بما يعني يحسب لهم 6 أهداف؟
2: ابدا. يعني المنتخب الكندي، عشان بس نختصر الموضوع، هذا اول فوز له في كاس العالم في تاريخه. يعني هو ليس فريق لديه تاريخ كبير، ويمكن دوايت يعرف كندا جيدا وممكن يتكلم عن هذا الموضوع بشكل اكبر. فريق عادي جدا، شفنا المباراه الاولى كان سيء وكان اقل من المنتخب البوسني رغم انها على ارضه وافتتاح، ولكن المنتخب القطري فعل كل شيء سيء في كره القدم في هذه المباراه. وضع حمل كله على المدافعين واللاعبين اللي هم أكرم عفيف وأدميلسون، اللاعبين اللي المفروض يستلمون الكرة يأخذون يعني يشيلون ضغط على المدافعين، كانوا بعيدين وحاولون يتجنبون الاحتفاظ بالكرة. لو شفنا الفريق، احنا تكلمنا عن الفريق اللي يركض في المباراة وتكلمنا عن الفريق المغربي اللي ركض 104 كيلومتر، كم تتوقع الفريق القطري ركض في المباراة؟
1: ركض في 18 بس،
2: 75 كيلو. يعني هذه لا يمكن تلعب في كأس العالم. كأس العالم إذا أنت تبغى يعني تصل لهالمستويات وتقاوم فرق يعني حتى زي المنتخب الكندي، على الأقل المفروض أنك أنت تركض من 100 إلى 105 هذه عشان تمشي. الفريق الكندي ليس فرنسا ولا إسبانيا ولا الأرجنتين، ليس بالفرق المرشحة يعني للذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولكن المنتخب القطري لعب المباراة بتخوف كبير، تسجل في هدف مبكر هذا صعب المباراة عليه، بعدين بدأت الأخطاء، 2 طرد وتسجل هدف في مرمى، إصابة إسماعيل كوني طبعا نتمنى له الشفاء، الحقيقة كانت إصابة يعني مؤلمة لكل من شاهد المباراة، ولكن بشكل عام لم يسدد المنتخب القطري كرة واحدة على المرمى. جميل. فقط كرة خارج المرمى مقابل 32 تسديدة للمنتخب الكندي، يعني مباراة من طرف واحد. زي ما قلت أنت، المنتخب القطري لم يحضر للمباراة.
1: ما تزال لديه فرصة؟
2: لديه فرصة بكل تأكيد وقادر. منتخب القطر اللي شفناه في كأس
1: بالأرقام
2: آسيا،
1: بالأرقام لديه فرصة. لا لا، حتى فني حتى فنيا كبيرة.
2: بالتالي احنا شفناه في كأس آسيا. يعني منتخب قدر يتفوق على أفضل المنتخبات، المنتخب الكوري كان موجود، المنتخب الياباني موجود، يفوز على البوسنة إذا هو لعب بثقة أكبر، لعب المباراة بشجاعة أكبر. أنا شفت أنه حمل الدفاع أكثر من لازم، فلذلك ظهرت هذه النتيجة. المباراة الجاية نتمنى أنه يلعب في وسط الملعب أكثر، يحتفظ بالكرة، حاول أنه يكون هجوميا مؤثر أكثر.
1: صحيح. المباراة شهدت بطاقتين حمراوين وشهدت إصابة صعبة جدا لعب الكندي، وشهدت هاتريك لجوناثان ديفيد اللي هو يعني أنت تحب الأرقام التاريخية في المونديال، فجوناثان أيضا دون اسمه بشكل كبير في تاريخ كندا في المونديال.

0: مونديال. دوايت كنديين أيضا يذهبون إلى بعيد، يعني تأهلوا، انتهى موضوعهم تقريبا.
1: Yeah, I'm not sure.
2: لست متأكدا. أنا سعيد لأن البلد المضيف سيتأهل للجولة القادمة، ولكن هذا أكثر ما يكون أتوقع منهم عندما نرى القرعة بين السويد وبوسنا وقطر. الأفضل الفريقين هما كندا وسويسرا، هما المتوقع منهم أن يتأهلا. هذا ما حققه ليس بالشكل الجميل، ولكنهم فازوا على قطر 6-0. هذه ستمنحهم المزيد من الزخم والتشجيع على أرضهم، بالتالي أتوقع أن يتأهل. ولكن فيما يخص الوصول إلى مسافة بعيدة في البطولة مع التقدم إلى الدور الأقصائي سيكون صعب، لكنهم حققوا المهمة وتأهل من المجموعة، وحالهم حال المضيف الآخر المكسيك وأمريكا يريدون أن يضمنوا بطاقة التأهل إلى الجولة القادمة، وهم على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق ذلك. ولكن لا يمكن أن تنتقد كندا، فقد أنجزوا المهم.
3: أنا أتصور أنه دور 16 يعني بيكون إنجاز، لا يعني إذا وصلوا دور 16 إنجاز كبير لكندا. تخيل أنك تجي للبطولة ما عندك ولا نقطة، يعني هم ما حققوا ولا نقطة قبل هذه البطولة، في الافتتاح حققوا نقطة، هذه 3 نقاط. فأنا دور 32 طبعا متأهلين له، ولكن أعتقد أنه دور 16 لن يكون يعني لن يذهبوا أكثر من دور 16.
0: هذا عن المباريات التي لعبت أمس والفجرا واليوم أيضا في المساء، ولكن ماذا عن مباراة الغد بعد الفاصل؟

0: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
1: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
2: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية

0: حياكم الله سيضمن الفوز الليلة لأي من المغرب أو اسكتلندا صدارة المجموعة الثانية التي تتصدرها اسكتلندا حاليا. وسيجد المنتخب الاسكتلندي نفسه في بوستن أمام اختبار مختلف، إذ يتميز المنتخب المغربي بتنظيم دفاعي محكم وتشكيلة منضبطة مع أدوار هجومية بارزة لنصير المزراوي وأشرف حكيمي. ونبقى في بوستن، من هناك زميلتنا ليليان تنوري تلتحق بنا. ليليان، ما هي أخبار المغرب قبل اسكتلندا؟
1: مساء الخير بتال. يعني بشكل عام هو ابدا بطريقه مزح، هناك يعني مقوله ببوسطن قالوها لي اهل بوسطن: اذا اردت ان تعرف قبل ان تستيقظ وتفتح عينيك صباحا اسال عن حاله الطقس، وقبل ان تشرب قهوتك اسال عن حاله الطقس، لانه الطقس هنا متقلب جدا. ولكن الحمد لله بالمباراه ستكون حراره تقريبا 25 ل 22. الجماهير المغربيه بتال يعني استيقظت اليوم على قصه اشرف حكيمي وقرار محكمة جنائية. هناك يعني دعم كبير لأشرف حكيمي واستغراب ويعني عن توقيت هذا القرار بالتحديد، لماذا الآن قبل ساعات أو اليوم قبل ساعات من مباراة التي يلعب فيها حكيمي بكأس العالم، أيضا ليست مباراة عادية. يعني لهذا السبب كان هناك الكثير من الاستنكار. أيضا سألت إعلاميين مغاربة كان لديهم نفس الرأي، وقالوا أنه لا يجب أن تكون الشهرة هي سبب استفزاز الأشخاص أو إهانتهم بهذه الطريقة. يعني بالفعل رأينا أشرف حكيمي هو بالمرة الوحيدة التي يخرج عن صمته ويتكلم عن هذا الموضوع، وقال أنا الآن أستطيع أن أتكلم، انتظرت هذا الوقت كثيرا. قضية منذ 3 سنوات يعني تطال

0: عائلتي وقطع الأهلي وهي غير صحيحة. محامية أشرف حكيمي أيضا تكلمت وكل العالم يركز، وأيضا اتحاد المحامين بالمغرب أصدروا بيانا، كل العالم يركز على التوقيت بالتحديد. لماذا توقيت هذا القرار جاء الآن بهذا التوقيت قبل المباراة؟ وطبعا يعني نحن رأينا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعم لأشرف حكيمي، ولكن ننتظر أن يعني يتم تصعيد الأمور أكثر بعد المباراة، يعني بيانات أو ما هنالك، لأنه الآن يريدون تهدئة الأمور كي لا تكثر الأقاويل قبل المباراة وتأثر على أشرف حكيمي وعلى زملائه بالمباراة.
1: جميل. على مستوى التهزية البدنية، على مستوى الحضور الجماهيري، كيف هي حال المغرب؟
0: قادم المغرب لا يعني كله جاهز بدنيا، لا ابدا ليس هناك اي اصابات. يحاولون يعني المدرب امس قال انه نحن نعرف انه سكوتلندا لديها بنيه جسديه عاليه وجسمانيه ونحن مستعدون لهذا، لن نغير كثيرا ولكن سنغير باسلوب لعبنا لانه نستعد بطريقه اقصى من طريقه منتخب البرازيل. بتال اسمح لي ان اتكلم عن الجماهير الاسكتلنديه. نحن قلنا قبل انه هناك تخوف كثير منهم لانه تارتان ارمي تأتي بعشرات الآلاف تلبس اللباس الرسمي والمزامير وتتجه كلها إلى الملعب. الأمس مساء توجه رئيس مركز شرطة بوسطن على التلفزيون العام للبلاد وقال للجماهير إذا أردتم التوجه إلى الملعب تجمعوا جانب الفانزون وسط المدينة، هناك قطار مباشرة يأخذكم إلى الملعب لأنه ستضيعون 4 أو 5 ساعات من وقتكم إذا أخذتم وسائل التواصل أو وسائل النقل الخاصة، وسائل النقل العامة من باصات وحافلات سريعة. نعم. كلها فيها حضور كثيف لرجال الأمن بتال. 40 شركة أمن هنا بالملعب تؤمن هذه المباراة، بتال شرطة جيش FBI وشركة أمن داخل وخارج الملعب، يعني كلهم ينتظرون الجماهير التارتان أرمي الجماهير الاسكتلندية ويتخوفون منها.
1: جميل، شكرا ليليان. معلومات الثرية قبل مباراة المغرب واسكتلندا اللي انتظرها بعد أقل من ساعة من الآن. اسكتلندا طبعا تأهلت للمونديال 7 مرات ولا مرة نجحت في العبور إلى الدور التالي. هي أمام فرصة تاريخية إما ثانيا أو أولا حتى، أو تذهب بورقة المرتبة الثالثة التي تسمح لـ8 يحتلون هذا المركز من أصل 12 فريق بالذهاب إلى الدور التالي. كنا قد تحدثنا عن اسكتلندا وتحدثنا عن المغرب التركي، لكن يعني كمتعاطف أنت مع المنتخب المغربي، ما الذي يخيفك في اسكتلندا؟
2: الانضباط، منتخب منضبط حقيقي، يعني منتخب مغربي هل ستضمن أنه يلعب زي أول 30 دقيقة أمام البرازيل؟ يعني حجم البرازيل، تخيل أنه 30 دقيقة 12 تسديدة للمنتخب المغربي، فهي المشكلة الكبيرة في المنتخب المغربي. نعم. إذا لعب بأفضل حالاته مرشح لأن يصل لنهاية كأس العالم، ولكن هل تضمن أنه يلعب بهذا المستوى بشكل كامل؟ هذا من الصعب أن تضمنه. فهو الشيء المخيف أمام اسكتلندا هو الأداء الغير منضبط من المغرب في بعض اللحظات والأداء المنضبط من المنتخب الاسكتلندي. لكن كمنتخب المغربي لديه إمكانيات غير عادية، لديه واحد من أفضل حراس العالم بونو، أكرم أشرف حكيمي واحد هو بالنسبة لي الأفضل ظهير أيمن، شفنا أيوب بعدي في المباراة الماضية جعل كاسيميرو يظهر وكأن عمره 50 سنة، يركض في الملعب بشكل خفيف بشكل رائع بشكل جميل، إبراهيم دياز والتمريرة والأداء رائع، صابيري، يعني لديه فريق متكامل، ليس لديه النجم الكبير، ليس لديه ميسي اللاعب اللي يقود الفريق، ولكن لديه مجموعة متكاملة وهذا ما تحتاجه في كأس العالم. لذلك أنا ما أخاف على الفريق إلا من حالة المود اللي تنزل وتطلع أحيانا، وشفناها في مباراة البرازيل أداء رائع في الشوط الأول، الشوط الثاني انخفض الفريق بشكل أكبر.
1: ستيفن كلارك دوايت مدرب اسكتلندا منذ 2019 غير الكثير في هذا الفريق. طبعا هو مر بتجارب عديدة ومساعد لأكثر من مدرسة تدريبية، واحد منهم مورينيو في مسيرته في تشيلسي كان مساعدا له. يبدو أنه يقدم فريق مختلف عن اسكتلندا التقليدية صاحبة القوة البدنية فقط والكرات الطويلة اللي تصيب ولا تخيب، يعني ما عندهم اللمسات. لكن الفريق اللي شاهدناه في الجولة الأولى أمام هايتي رغم ضعفها كان فريق جيد يلعب كرة قدم حقيقية.
3: أنت محق تماما، هو كان لا

0: لاعبا أصلا كما ذكرت، عين مدربا لاسكتلندا منذ عام 2019، فكان له وقت طويل لبناء هذا الفريق. لكن هذه المباراة لا أعتقد بأن المغرب يمكن أن تمر بالتقلبات، لأن اسكتلندا خطير جدا، خاصة أنهم يرغبون بالتأهل للمرة الأولى، لديهم الزخم ولديهم الفوز، ويعرفون إذا ما ضغطوا على المغرب بسبب فلسفتهم القوية. ستيف كلارك كان مدافعا ويحب الجانب البدني، وبالتالي توقع مباراة بدنية عندما تحدث عن اسكتلندا ضد المغرب، لأن كفريق كروي اللاعب مقابل كل لاعب في الفريق، فالمغرب أفضل بقليل فيما يخص جودة الكرة، ولكن الاسكتلنديون سوف يخرجون ويبذلون كل ما لديهم، ولديهم بعض اللاعبين أصحاب الخبرة الجيدة وفازوا بمنافسات، وهذا الشيء اللاعب هنا الاسكتلنديون لم يحققوه، والآن لديهم لاعبين مثل رامنسون فاز بدوري أبطال أوروبا وفاز بدوري الإنجليزي ممتاز، وتيني لعب في أرسنال، ماكتوميني مانشستر يونايتد، آدمز على الأرجح سيشارك، في إمكانهم تسبب مشاكل كبيرة جدا للمغرب، وأعتقد بهذا سيكون اختبار حقيقي. منتخب المغرب لا يمكن يتحمل الخسارة، أما اسكتلندا ستكون سعيدة جدا إذا ما كسبوا نقطة منها، فهنالك دوافع كبيرة جدا للفريقين، ولكن لنا أن نتوقع مباراة شديدة وقوية من قبل الفريقين، وربما هامش بسيط يرشح المغرب للفوز.
1: نعم، كما ذكرنا البارحة طبعا المغرب واسكتلندا تقابلوا في 98، ونستعرض معكم الأهداف أمامكم، صلاح الدين بصير وأيضا كاماتشو رأس الحربة، كلهم لعب في الدوري السعودي سابقا. توقعك تركي المغرب واسكتلندا؟ عطني توقع بس.
2: 2-0 للمغرب.
1: دوايت.
0: 2-1 المغرب.
3: And you?
2: Yeah.
1: صعبة على المغرب.
2: ننتظر.
1: صعبة.
2: لا تعطينا تفاصيل، عطنا نتيجة.
1: صعبة.
2: نتيجة.
1: صعبة. ما أقدر أقول نتيجة يعني، قلتكم تحت الهواء. بس صعبة جدا على المغرب. المباراة هذه تحديدا صعبة على المغرب. عاصفة من الانتقادات طالت أنشيلوتي ونجوم البرازيل قبل مواجهة هايتي بعد البداية الباهتة في المونديال.

0: البرازيل مقبلة على كارثة، أسوأ مباراة منذ الخسارة أمام ألمانيا بالسباعية. شهر العسل انتهى، أنشيلوتي رسب في الاختبار الأول. هذا جزء من عناوين صحف ومواقع رياضية برازيلية بعد التعادل أمام المغرب، وهو أول تعادل للبرازيل في الافتتاح منذ مونديال 74. أنشيلوتي لم يكابر وكان واضحا، نحتاج إلى بداية جديدة، تغييرات بالجملة مرتقبة على القائمة. بل يبدو أن قناعة الإيطالي بدأت بالتغيير قبل انتهاء مباراة المغرب. سانتوس، إيبانيز، كاسيميرو، باكيتا، تياغو لم يكملوا المباراة الأولى، وربما يكون على مقاعد البدلاء أمام هايتي في ثورة مبكرة من أنشيلوتي. من بين هؤلاء كان كاسيميرو أكثر اللاعبين المخيبين للآمال، هكذا وصفه النجم السابق روماريو، وهو العائد بقرار من أنشيلوتي بعد غياب عام ونصف عن المشاركات الدولية. الانتقادات طالت كذلك رافينيا وجيمارايش، ولكن بشكل أقل حدة، بينما نجا الحارس أليسون وقلب الدفاع ماركينيوس وغابرييل من سهام النقد بعدما قدموا مباراة جيدة. أما نيمار المصاب الذي فضله أنشيلوتي على ستيفا وريتشارلسون وبيدرو، فإن كانت عودته متوقعة في الأدوار الإقصائية يخشى البرازيليون أن يخرج منتخبهم مبكرا قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة. رئيس البرازيل لولا دي سيلفا بعد مباراة المغرب اقترح التعاقد مع ميسي للفوز بكأس العالم، ولا أحد يعلم هل كانت دعابة بريئة أم حقيقة يائسة.
1: دوايت، خلينا أسألك بس عن لو كنت مكان أنشيلوتي بصراحة كمدرب البرازيل، تأخذ نيمار وهو بها

0: هذه الحالة إلى المونديال؟
1: Yes, I agree with his
2: نعم.
1: point.
2: تأخذ. الكثيرون سيخالفونه رأي، أما أنا فأوافقه رأي. أنا ما أنظر إلى منتخب البرازيل الأجيال المتتالية، فريق تابعته طوال شبابي كلاعب الأعجاب للكرة البرازيلية. دائما هنالك البريق، والنيمار هو اللاعب الوحيد حتى بعمر 34 عاما يستطيع أن يقدم تلك اللحظات الساحرة. لا أرى لاعب برازيلي عدا فينيا وفينيسيوس جونيور لديه هذا السحر. البقية يلعبون في إنجلترا ولعب مباشر وهجومي، ليست لهم مهارات كبيرة. كاسيميرو كبر ولا يستطيع الجري كما كان في السابق، فأنت بحاجة إلى هؤلاء اللاعبين المتميزين ليقدموا هذه اللمسة. والبرازيل دائما كان هو الفريق الساحر. البرازيل من دون لاعب مثل نيمار ولاعبين الماضي مثل رونالدو وريفالدو ورونالدينيو، هذه الأسماء أسطورية في الكرة البرازيلية. بالتالي من وجهة نظري أنا كنت سأأخذ نيمار لهذا السبب. ربما لن يشارك في كل مباراة ولا كل دقيقة، ولكن بلا شك في اللحظات الحاسمة عندما ننظر إلى هذا العام المميز هو الذي يستطيع خلق تلك الفرص. البرازيل بطلت العالم 5 مرات، هنالك آمال كبيرة معقودة على المنتخب. أنشيلوتي بالتأكيد لديه الخبرة كمدرب، و ليس هنالك ضغط كبير جدا على اي فريق اخر مثل البرازيل. لديه شخصيه كبيره، يعرف ما هو متوقع منه وسيلتزم بخططه، لان المدرب دائما يجب ان يتخذ القرارات الكبيره والحاسمه، وهذا ما فعله مع نيمار.
0: تركي توافق؟ كمدرب، كمدرب محترف وعقلاني.
3: صح، انشيلوتي يعني عقليه مختلفه عن بقية المدربين اللي دربوا البرازيل، فهو جاي من خلفية حقق البطولات، انضباطي. ولكن اختيار لنيمار له أسباب كثيرة. السبب الأول شعبية نيمار الكبيرة اللي تقلل الضغوط على المدرب لما يكون موجود. يعني
0: وهذه سلاح ذو حدين،
3: أنا عارف، بس أنه
0: يعني لو خسرت حيتهموك.
3: بس كمدرب أنا أبغى أبدأ البطولة قبل لا أخسر، ما أبغى الضغوط تكون كبيرة علي. يعني لو ما أخذ نيمار معه كان مباراة المغرب كارثية أكثر من كذا. لكن موجود نيمار حتى لو ما لعب أنا ألعب براحة، الفريق يلعب براحة. لكن لو قعدنا طول الوقت ليش ما أخذت نيمار، هو ما راح يلعب نيمار حتى لو ما أخذه. أخذه وما أخذه ما راح يلعب، يعني على الأقل في الجروب ستيج في البداية. لكن مع الوقت أنا يعني أتوقع أنه نيمار حتى لو شارك بشارك دقائق قليلة كمدرب، هو اختار انه
0: نيمار يمكن ما يلحق لدور 16 ترى على فكره. يعني ما يلحق لدور 16، ما يلحق ترى 32، ما يلحق الجوله الثالثه
3: هو
0: وتاخذه.
3: يعني انشيلوتي اخذه لتجنب الضغوط، ويعرف انه شعبيه نيمار شعبيه عاليه، فقال انا العب بدون ضغوط وامشي الامور.
0: طيب،
3: ولعل الامور يعني تمشي اذا وصلنا دور 16 ونيمار معنا، اعتقد ان هذا جيد.
0: اتوقع ان القرار كان اكبر من انشيلوتي.
3: ممكن بعد هذا يعني
0: ليس قرار انشيلوتي.
2: لا اعرف ان كان هنالك ضغط على انشيلوتي لاخذ نيمار، ولكن كمدرب هو الذي يتخذ القرارات. انا ما ليس فقط خاص بالشعبيه، هو يجب ان يتخذ قرارات. من وجهه نظري
0: انشيلوتي، البرازيل حتى رئيس الدوله يتدخل في المنتخب. يعني المنتخب الكرة عندهم هي كل شيء، الاقتصاد وكل شيء.
2: أنت محق تماما، وكما قلت هو اللاعب ذو شعبية كبيرة، ولكنه العامل المميز في الفريق. ربما لم يحقق كل الأشياء التي توقعنا منها، ولكن مع ذلك عندما يدخل ويلعب حتى اليوم هو من بين أفضل اللاعبين في العالم. فالمدرب اتخذ قرار كروي وليس قرار سياسي، القرارات كروية. وأعتقد أنشيلوتي اتخذ القرار الكروي المناسب، ونيمار سيكون له أثر كبير جدا.
0: هايتي أيضا، هايتي تعرفهم أنت كويس.
2: نعم، هايتي فريق بدني من منطقتي من العالم، لا توجد آمال كبيرة معقودة عليهم. هم سعداء فقط للوصول إلى كأس العالم، ليس عالم كروي، ليس مثل البرازيل كما ذكرنا، ولكنهم سيقدمون أفضل ما لديهم. فريق قوي، هو مباراة ضد البرازيل هذا شيء البرازيل يجب أن تكون على دراية به. منتخب هايتي سيحاول أن يقدم أفضل ما لديه. هم يحاولون تحقيق إنجاز تاريخي.
0: أي مدرسة هذا الفريق كابتن؟ أي مدرسة؟ برازيلية، أرجنتينية، يعني منكم أو أوروبية؟

0: كلا يلعبون الكرة الأمريكية الجنوبية ولكن بشكل بدني، يضيفون العامل البدني، ليس لديهم المهارات مثل البرازيليين، بالتالي يعوضونها بالجانب البدني. برازيل
1: أكيد، يعني البرازيل أقرب كثير.
2: طيب، تركت الهزائم الافتتاحية منتخب باراغواي وتركيا يحاولان اللحاق بالركب في سباق التأهل للأدوار الإقصائية. المنتخبان يدخلان المواجهة المرتقبة وهما يدركان أن أي هزيمة أخرى ستضعهما في موقف صعب قبل الجولة الأخيرة في دور المجموعات. وبعد أن فرطت هولندا في تقدمها مرتين أزدادوا الضغط عليها قبل مواجهة السويد، ومع ذلك لا تزال تعد المرشح الأبرز لتصدر المجموعة السادسة. أما السويد فستستمتع بلا شك باللعب تحت قيادة جراهام بوتر، وقد استهلت مشوارها بأداء مميز أمام تونس، لكن مواجهة هولندا يتوقع أن تكون اختبارا حقيقيا، لذا فإن الصلابة الدفاعية ستكون هي المرجحة. وتدخل ألمانيا مواجهة كوت ديفوار بثقة كبيرة بعدما دكت شباك كوراساو بسبعة أهداف لتؤكد استعدادها الكامل للمونديال، وتوجه إنذارا قويا للمنافسين، لكن مهمتها لن تكون سهلة أمام كوت ديفوار التي افتتحت مشوارها بفوز ثمين على الإكوادور في مباراة مثيرة. تركي، خلينا نتحدث من الأخير عن ألمانيا وكوت ديفوار. مباراة صعبة للفريقين، لكن في الألمان متقدمين بخطوة دائما،
1: بس هو كجودة. هو الجيد لما تجي أنت للمباراة الثانية، الفريقين محققين انتصارين في الجولة الأولى، هذا مريح جدا للفريقين، حتى التعادل بالنسبة لهم جيد، يعني ما راح يكون فيه مشاكل البداية الأولى في المباريات الافتتاح، دائما مرهقة للاعبين، في خوف. حتى شوف البرازيل متعادلة مع المغرب ولكن معقول مقبول، مباريات افتتاحية دائما مشكلة. الآن الأمور مختلفة، ألمانيا فائزة بسبعية، سهل عاج بحققت انتصار رائع جدا على الإكوادور، فالمباراة بتكون مباراة فنية بتنستمتع فيها، أنه ما في الضغوط الكبيرة الموجودة في الجولة الأولى، ما فيها الركض خلف النقاط. أنا أتصور أن التعادل قد يكون الأقرب، ولكن بكل تأكيد منتخب ألمانيا في المباراة الأولى كان ساحق جدا، ولكن ما أعتقد المباراة هذه بسهولة المباراة الأولى.
2: هولندا أمام سويد وايت، هولندا تعادلت مع كوريا، مع اليابان، أو اليابان هي التي تعادلت، لحقت بالتعادل، نقدر نقول فرطت، فهي الآن أمام اختبار صعب.
0: تماما، أعتقد أن كومان سيخيب أمله بهيمنة منتخب هولندا. طوال المباراة أهدروا كثيرا من الفرص، وكان أعتقد أنهم بفازوا، لكنهم سجلوا ضدهم في وقت متأخر وتسبب لهم بنكسة. الآن سيواجهون فريقا معروفا في كأس العالم يقدم أداء جيد، لديهم لاعبين معروفين في السويد، ربما يعرفون بأنهم يجب أن يقدموا أفضل ما لديهم، ولكن المباراة ستكون صعبة. هولندا لا يمكن تتحمل الخسارة، وسيكون بحاجة على الأقل لنقطة لكي تكون لهم الفرصة للتأهل بعد المباراة الأخيرة. الضغط على هولندا أكثر من السويد، والسويد قد تمثل خطرا بسبب جودة اللاعبين لديهم، لاعبين يلعبون مستويات عالية، بالتالي نتوقع مباراة مثيرة جدا بين الفريقين، ولا يمكن التحديد من اللي هو الفائز، ربما فقط هدف سيكون الفارق، ولكن هولندا تشعر بضغط كبير في هذه المباراة، والسويد في موقف جيد جدا بعد فوزها بالمباراة الأولى، ومنحهم الفرصة الكبيرة لتأهل الجولة القادمة.
2: تركيا باراغواي، تركيا ماذا يمكن أن يقال عن المباراة؟ ليست مباراة جذابة بالمناسبة.
1: أنا بدي أتكلم عن السويد بسرعة. يعني السويد يلعب بدون أي ضغوط في هذه البطولة، لأنه أصلا هو جاء وكأنه يعني جاء بدعوة للحضور حضور لكأس العالم. هو في تصفيات كأس العالم يعني من أغرب، أنا ما أعتقد أنه تاريخيا كان في فريق بهذا الشكل وصل وتأهل لكأس العالم دون أن يفوز مباراة واحدة في المجموعات، كان المركز الأخير لديه فقط نقطتين، ولكن للمرحلة
2: أفضلية التصنيف،
1: الأفضلية التصنيف هو دخل وفاز مبارتين وتأهل، فهو جاي ليستمتع فعلا. الفريق لم يخوض تصفيات حقيقية ولم يقاتل.

0: بشراسة للتأهل، فلذلك شفنا مباراة مع تونس كانت بالنسبة له هو جاي يستمتع. هذا ترى الفريق من أخطر الفرق، وشفنا يعني الفريق الدنمارك عندما لعب في في في كأس أوروبا وكان ليس متأهل بل جاء يعني بديل ليوغوسلافيا حقق البطولة. ففريق السويد بالنسبة لي هو فريق خطير، وممكن نشوف وجه آخر أمام هولندا.
1: ما عاد عندك وقت تحكي عن تركيا. شكرا. فاصل ثم نعود.

0: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم. حالة من القلق والتوتر تسيطر على أروقة معسكر البرتغال عقب الأداء الباهت الذي قدمه الفريق وكريستيانو رونالدو أمام الكونغو في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. وأثارت النتيجة موجة من التساؤلات داخل الأوساط الرياضية في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن ما يدور خلف الكواليس بين اللاعبين، حيث زادت شقيقة كريستيانو رونالدو كاتيا فيرو من حدة الجدل بسبب انتقادها أداء المنتخب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تناقلته عدة صحف أوروبية مثل ديلي ميل، إذ كتبت نصا: نسوا كيف يمررون الكرة، أصبحت اللعبة كلها تدور حول التمرير للخلف، كأس عالم غريب، غريب جدا. وتناقلت وسائل إعلام أوروبية تصريحات إيفيرو التي اتهمت فيها زملاء شقيقها بإشارة غير مباشرة لبرونو فرنانديز بعدم دعمه بشكل المطلوب داخل الملعب، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا من قبل عشاق رونالدو، حيث وجه عدد منهم اتهامات لبعض نجوم الفريق بالتعمد في التقليل من دور رونالدو. وفي سياق متصل، زعم الصحفي الرياضي البرتغالي البارز فيتور بينتو أن الوضع بات معرضا لخطر التحول إلى ما أسماه بين قوسين حرب أهلية داخل معسكر المنتخب، وأن كل انتقاد يوجه إلى كريستيانو يقابله رد فعل مباشر. كان رونالدو قد أشار أيضا على حسابه في إنستغرام بصورة المنتخب السعودي وقال: كلنا، كتب تحتها: كلنا متحدون، ردا على كل هذه الأخبار التي انتشرت بعد التعادل مع الكونغو. تركي، يعني أنا اللي استوقفني حقيقة تعليق الفني لزيدان على منتخب البرتغال، واستوقفني أكثر حديث بعض الجماهير أنه الأرجنتينيين يلعبون من أجل ميسي، وفي 2022 صرحوا فيها، قالوا سنلعب من أجل الأرجنتين وميسي، صرحوا في كل وسائل الإعلام. البرتغاليين يعني هل العلة في رونالدو أم هم المشكلة؟
1: طبعا رونالدو ليس لاعب شاب، وبكل تأكيد يحتاج إلى مساعدة اللاعبين اللي معه، وهذا شيء أكيد. يعني المسألة أنه لا يستطيع الركض مثل السابق، لا يستطيع الصناعة لنفسه، لا يستطيع استخلاص الكرة، كثير من الأشياء اللي لا يستطيع فعلها، ولكن مجموعة اللاعبين والتمريرات اللي كانت يجب أن تساعده ما كانت موجودة. أنا حسيت أنه في المباراة

كريستيانو كان معزول بشكل كامل، ما كان فيه تعاون من اللاعبين، لكن كريستيانو نجم وبكل تأكيد الكل يتحدث عنه. أنا شفت لقاء لتيري أونري تكلم عن كريستيانو رونالدو وقال أنه هو يضيع مجهود زملائه يعني فهو

0: هذا الفريق يستعرض أكثر من أنه يلعب. هذا الفريق ليس لا يوجد أحد يسيطر على غرفة الملابس بشكل ممتاز. إما أن يفعلها مارتينيز يسيطر على غرفة الملابس أو يفعلها رونالدو. هل مطلوب من رونالدو أن يسيطر على غرفة الملابس؟
1: كلا، المدرب هو الذي يجب أن يسيطر على غرفة تبديل الملابس. وعندما يكون لديك نجم كبير مثل رونالدو فالأمر يدور حول كيفية إدارة اللاعبين. أنا متأكد أن رونالدو له علاقة جيدة مع مارتينيز، دار معه لعامين، نعرف أنه لديه خبرة واسعة، وكل شيء يدور حول كيفية الإدارة. الكثير متوقع من البرتغال ولكنهم لم يحققوا.
0: نتحدث أكثر قبل مباراة البرتغال الجاية في الدور التالي. شكرا لكم تركي ودوايت. تستعد بعثة المنتخب السعودي للمغادرة من أوستن إلى أتلانتا حيث ستواجه أسبانيا هناك. وقبل المباراة خاض الأخضر السعودي حصة تدريبية بقيادة دونيس، شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء عبد الرحمن الصانبي الذي واصل برنامجه العلاجي. تحولوا إلى نايف من أوستن، نايف ثقيل زميلنا والمفد العربية، واحد من مفدي العربية. نايف، عطنا علومك.
2: هلا بتا علومي. أول شيء بنبدأ بالمنتخب السعودي اليوم. أيه. يعني كان التمرين الرئيسي مغلق، ولله الحمد الجاهزية بدنية عالية. تقريبا بعد 5 دقائق تغادر طائرة المنتخب إلى أتلانتا. أيضا اليوم بدأ توزيع التذاكر على الجماهير، التذاكر المجانية على الطلاب المبتعثين. يعني علما أنه القائمة محددة من قبل مباراة الأوروغواي، لكن يتطلب حضور المشجع إلى مقر التوزيع بشكل شخصي حتى يمنح التذاكر.
0: جميل.
2: في المقابل المنتخب الاسباني يمكن اهم
0: بشر المنتخب الاسباني، انت حضرت تدريباتهم، بشر عسى يعني يامين طيب ومتعافي هو يعني ويليامز ولا يلعبون ان شاء الله.
2: لا، اهم خبر انه تصريح يامال قبل يمكن ساعه ونص اكد انه غير جاهز للمشاركه في 90 دقيقه. قال انا اصابتي اخشى من الانتكاسه ولن اشارك واحتاج الى الصبر. وهذا يعني خبر جيد للمنتخب السعودي بالتاكيد،
0: بس سيشارك في دقائق.
2: هناك يعني قلق، دقائق معدودة يعني وليست 90 دقيقة كاملة. ولن يكون بذاك الفاعلية يعني بسبب أنه ذكر أنه يخشى على عودة إصابة العضلية من الانتكاسة، قال أنه هو غير جاهز الآن بشكل كامل. أيضا في يعني في ذكرت إحدى الوكالات أنه في قلق داخل معسكر المنتخب الأسباني بسبب خشيتهم من المنتخب السعودي، من ناحية أنه لو استمرت ضعف الفاعلية الهجومية في المنتخب الأسباني المنتخب السعودي قادر على كسب نقطة التعادل. هناك يعني قلق في هذا الجانب. ويمكن داني أولمو اليوم أو أمس صرح أنه نحتاج تسجيل مزيد من الأهداف. البعض فهمها انتقاص للمنتخب السعودي، هو لا يعكس الحالة الموجودة داخل المعسكر والتركيز العالي على الجانب الهجومي والفعالية الهجومية.
0: جميل. في ما يخص تغييرات دونيس يغير من مباراة لمباراة دائما، بيصير في تغيير في المباراة الجاية؟
2: بيصير في تغيير، لكن يعني تمرين الغد هو اللي بيكون، او تمرين الغد بيوضح اكثر التشكيله. بيكون في تغييرات بسيطه حسب يعني احتياجه الفني والتكتيكي، وايضا من الجانب الدفاعي ومنطقه المحور قد يكون هناك فيها تعديل، يعني فيها اضافات وتغيير.
0: جميل. طيب على مستوى التذاكر، يقولون في تذاكر زياده مباراه اسبانيا للجمهور السعودي، صحيح؟
2: غير صحيح. يعني اللي المعلن والذكاء، عشان كذا بالتالي في البداية أنا قلت لك إنه القائمة لم يتم زيادة التذاكر. هي قائمة معلنة من قبل مباراة الأوروغواي، لم يتم زيادتها أو الإعلان عن أي أمر يتعلق بذلك. ولكن إذا تسمح لي، الاتحاد السعودي يشتري تذاكر لعائلات اللاعبين والأجهزة الفنية.
0: جميل. شكرا.
2: بناء على طلبهم.
0: شكرا نايف.
2: شكرا بالتالي.
0: حلقة انتهت.

0: التقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مبعوث ترامب يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. مصادر العربية تكشف توجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لمتابعة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: It's 60 days. I have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that.
0: رغم تفاؤله، ترامب يحذر إيران مجددا من عواقب عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما.
2: I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics.
0: وعلى وقع اعتراضها على الاتفاق مع إيران، فانس يحذر من محاولة إسرائيل التأثير في السياسة الأمريكية. محادثات جديدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة مصرة على إكمال مهمتها في المنطقة الأمنية. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من آخر تطورات المتعلقة بمفاوضات أمريكا وإيران المرتقب انعقادها في سويسرا، حيث أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. وأضاف المسؤول أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا.
3: هذا التوقيع يبدو أنه نجح في كبح التصعيد في المنطقة، لكن بين سطور الاتفاق هناك 60 يوما بين التهدئة والانفجار مجددا. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا فتحت نافذة

0: للحوار، لكن يبدو أن هذه النافذة لم تبدد الشكوك حول مصير المفاوضات. فتمسك البلدين بالخطوط الحمراء قد يعقد المشهد بأي لحظة. ملفات عالقة، بعضها لم يذكر في البنود 14 أو حتى لم يحسم مصيرها، كالملف النووي الملغوم بتفاصيله. وعلى ضوء هذه البنود وما أثير حولها من شكوك، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN عن مقترحات سرية أشبه بملاحق إضافية للمذكرة. والسؤال الأهم هنا، ماذا تتضمن الملاحق السرية؟ تتضمن تفاصيل التعامل مع مستقبل النووي ومصير اليورانيوم المخصب، من بينها أيضاً رسالة إيرانية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بدء عمليات التفتيش وتحديد مواقع المواد المخصبة. ليس هذا فقط، بل السماح لخبراء نوويين أمريكيين بالمشاركة في العملية.
1: Absolutely. That's in fact one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU.
0: نائب الرئيس ذكر أيضا أن سبب هيكلة الصفقة لأنهم لا يثقون بالكلمات بل بالأفعال والسلوك، وواشنطن تكافئ على السلوك.
1: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior?
0: ملفات أخرى لم تتضمنها المذكرة، كالصواريخ البالستية، حيث قال ترامب إنه من الظلم أن لا تمتلك إيران صواريخ بينما تمتلكها دول أخرى، بالإضافة إلى ملف وكلاء إيران. رفع السعد، العربية.
2: أفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيغادر إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر بأن الوزير الباكستاني سيتابع تطور ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. قال موقع أكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا اليوم السبت، لكنه موعد قابل للتغيير بحسب مصدر لأكسيوس، الذي أشار أيضا إلى أن عراقجي صرح لعدد من وزرائه الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران ومصيري أيضا أو مصيرية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان إذن من إحدى الدول الوسيطة بأن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. من عمان مشاهدينا معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا في هذه النشرة. ما دللت زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في هذا التوقيت تحديدا في ظل الغموض الذي يكتنف مصير مفاوضات جنيف المرتقبة؟
3: صباح الخير أستاذ أحمد. يعني الزيارة تأتي في سياق كما تعلم ظروف ربما مختلفة الآن باتت تؤثر على مشاركة إيران في الانخراط في المفاوضات التقنية بعد تأجيل إرسال الوفد الإيراني برئاسة عراقجي أو محمد باقر قليباب. القرار السياسي هذا معناه أنه لم يحسم بعد، وما زال هناك نقاش داخل مؤسسات النظام الإيراني، وهذا معناه أن القضايا الأساسية لم يتم حسمها من ناحية، ومن ناحية أخرى ربما في محاولة أستاذ أحمد لرفع سقف التفاوض قبل إرسال الوفد، خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى محاولة إظهار أن إيران ليست تحت الضغط كما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إظهار ذلك عبر تصريحات الرئيس الأمريكي اللي تندرج في إطار سياسة العصا والجزرة، واللي بتحدث عن أهمية عودة إيران كدولة طبيعية مع التلويح بسياسة الضغط والعقوبات وربما الخيارات العسكرية إذا أخلت إيران بتعهداتها، مع التركيز على أهمية التنفيذ فيما تم التوصل إليه وليس التوقيع، لأن الاتفاق هو البداية، وأي مكاسب اقتصادية للجانب الإيراني هو بتنفيذ التعهدات يعني.
2: صحيح.
3: لكن في نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها، وما يتحدث فيه الجانب الأمريكي من تسريبات عبر ملاحق سرية، وحديث وزير الدفاع الأمريكي أول من أمس حديثه بشكل واضح وصريح أستاذ أحمد، علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة، وهي عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وهذا أمر بشكل

0: بشكل ضغط كبير على الموفد المفاوض، وبيحاول يحرجه وربما يرفع من أسهم الحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث على أن الجانب الإيراني لن يقوم بأي تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية،
1: صحيح.
0: وأن هناك
1: طيب،
0: التزام فيما يسمى بالخطوط الحمراء.
1: ولكن دكتور
0: نعم.
1: نبيل، ايضا لكي تحقق هذه الاهداف بالنسبه لترامب يعول بشكل كبير على الجانب الباكستاني هنا. وانا اسال، يعني اذا كانت اسلام اباد قد لعبت دورا مؤثرا خلال مرحله التفاهمات السابقه والتهدئه كذلك، فهل ستتمكن ايضا باعتقادك من الاحتفاظ بذات التاثير والفاعليه بعد توقيع مذكره التفاهم، ام ان هذا التاثير ربما ينتقل او هذا الدور ربما ينتقل لاطراف اخرى؟
0: شوف، سوف يخف هذا يعني الضغط لسبب ليس أطراف أخرى، بل أيضا أن الإيرانيين أمنوا فتح المضيق وأمنوا عملية التجارة وأمنوا ما يسمى بعملية تصدير النفط والغاز الإيراني إلى الخارج، وبالتالي وضع خيار أن هذا الأمر أدى إلى تهدئة الأسواق وانخفاض أسعار النفط، وبالتالي عدم مجازفة الولايات المتحدة الأمريكية بالرجوع إلى هذا الخيار قريبا، في حين أن الأطراف الأخرى هي أطراف مهمة وفاعلة، لكن في نهاية المطاف الجانب الإيراني عودنا خلال الفترات الماضية حتى لو كانت تعدد الأطراف وإنتاج سياسة تنويع الوسطاء في محاولة لكسب الوقت والمماطلة، وفي محاولة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وفي محاولة لممارسة ضغوط داخلية على الطرف الآخر، وفي محاولة أيضا لتسويق ما يتم التوافق عليه داخليا على أنه هو صمود واشنطن على رفع الحصار وتخفيف العقوبات والافراج عن جزء من الاموال المجمده، ولن يكون اي اتفاق عباره عن استسلام، ومحاوله اظهار امام الراي العام الداخلي وامام الوكلاء والاذرع في اطراف بتترجى الجانب الايراني وترجور حتى يذهب الى او استكمال عمليه التفاوض، وكانه يظهر بمظهر المبادر والضاغط على الولايات المتحده الامريكيه.
1: طيب دكتور، نعم، أرجو أن تتفضل بخامة دكتور نبيل. سنستعرض بعضا من تصريحات الرئيس الأمريكي، حيث قال ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإن بلاده ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة حسب قوله. وبشأن عودة حركة الملاحة في هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. من جهة أخرى، أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أنه قبل ذلك.
2: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going. At some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran, and they get 50% of their oil from the Strait. But I asked him not to get involved, and he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: إذن دكتور نبيل، هل يعني يمكن الجمع بين التهديد من جهة والحديث عن تفاهمات يعني من جهة أخرى كما يفعل ترامب الآن، هل تخدم هذه الاستراتيجية هذه المرحلة أم تزيدها تعقيدا؟
0: لا، هي تخدم عملية الضغط على الجانب الإيراني. الجانب الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت في البداية تمارس سياسة العصا والجزرة، واشنطن تريد فتح صفحة جديدة مع الجانب الإيراني عبر الانتقال من الحرب والاحتواء إلى سياسة الدمج التدريجي، ولكن هذه المرة بشروط أمريكية صارمة. يعني الرئيس الأمريكي ونائبه بتحدثوا عن أهمية أنه هذه المصالحة أن تكون مجانية، وبالتالي هي صفقة مشروطة بمعنى اندماج وحوافز اقتصادية مقابل تنازلات فورية وإقليمية مع بقاء كل الخيارات على الطاولة إذا فشل التنفيذ. وفي مرات عديدة يتحدث الرئيس الأمريكي كما تفضلت في البداية عن استراتيجية التصعيد، وأنه قال بشكل واضح سوف نقوم بإلقاء القنابل على رؤوسهم إذا لم يلتزموا وإذا لم يمتثلوا لما تم التوافق عليه. الرئيس الأمريكي حتى بيحاول أن يقف أمام الضغوط اللي بيمثلها الرأي العام المضاد ضده، يعني هو ينتقد هذا الإعلام ويقول أنه لا أحد يعلم على ماذا تم التوافق عليه مع الجانب الإيراني، في إشارة إلى مذكرة التفاهم السرية التي لم يعلن عن بنود

0: يتم تسريب بالقطارة فيما يتعلق بهذا الموضوع. لكن في نهاية المطاف يعني إذا خرجت أو إذا خرج الاتفاق بحيث بقي النظام بقود الحرس الثوري الإيراني دون حسم النووي والصواريخ والوكلاء، هذا معناه أمر خطير جدا بالنسبة للجانب الأمريكي ولدول المنطقة، معناه ترسيخ معادلة خطيرة مفادها أن استخدام القوة والضغط الإقليمي وحافة الهاوية والابتزاز ومضيق هرمز وورقة الملاحة، هذا سوف يمنح إيران مكاسب تفاوضية،
1: طيب
0: بالإضافة إلى شرعنة نفوذ الحرس كشريك تفاوضي وليس تهديد إقليمي. وأنت بتعرف أستاذ أحمد أن جزء كبير من القيادات التي تقود الحرس الثوري الإيراني هي مدرجة على قوائم الإرهاب،
1: صحيح.
0: وأيضا تكريس النفوذ الإقليمي الإيراني في لبنان والعراق واليمن، وبالتالي استمرار
1: دكتور نبيل. طيب يبدو اننا اذا فقدنا الاتصال مع دكتور نبيل عتوم ضيفنا من عمان. شكرا لك دكتور نبيل عتوم مدير برنامج الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه. مشاهدينا، افاد موقع اكسس نقلا عن مصدرين ان وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو يخطط لزياره الشرق الاوسط الاسبوع المقبل، ويشمل جدول الزياره كلا من الكويت والامارات والبحرين، فيما لم يشر تقرير اكسس الى احتمال زياره اسرائيل ضمن جوله روبيو.

0: ومعنا مشاهدينا من ولايه كنتاكي الامريكيه استاذ العلوم السياسيه في جامعه بول ستيت الدكتور احسان الخطيب. اهلا بك دكتور احسان معنا في هذه النشره. في اي اطار اذا يمكن وضع هذه الزياره التي سيجريها روبيو الى المنطقه والتي يبدو انها تستثني اسرائيل حتى هذه اللحظه؟
1: تحياتي وشكرا للدعوه. يعني الامريكي يعرف تماما اين هي اسرائيل في هذه المعادله، يتواصل مع اصدقاء العرب لانه ايران الجديده بحاجه الى ان يكون هناك فيها عندها يعني استثمارات، والعرب يجب ان يكونوا في الصوره. ماذا يتوقع الامريكي وماذا يريد الامريكي؟ هم شركاء اليوم. هل مشكله إيران هي مطلب عربي إقليمي أن تكون إيران دولة تبعية، والدول العربية تكون عندها استعداد أن تكون جزء من الحل، لأنه لا يمكن الاستمرار في هكذا وضع. يعني انتقل الغرب من العقوبات العقود إلى القصف أيضا، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك محاولة إغراءات لهذه الدولة أن تصبح دولة تبعية. ولكن المشكلة هي في تل أبيب التي تريد الاستمرار الحرب بشكل مفتوح، وهو لا يناسب المنطقة ولا يناسب العالم إطلاقا.
0: طيب، ولكن هل يمكن أيضا فهم هذه الزيارة في إطار أن واشنطن ربما تأخذ في الحسبان هذه المرة المصالح والمخايف العربية أو الخليجية في الحسبان، أم أن هذا الاتفاق النهائي المتوقع أن يبدأ التفاوض حوله في هذه الأيام يراعي فقط المصالح الأمريكية والإيرانية والإسرائيلية لا غير؟
1: أنا أعتقد منذ البداية المصالح العربية في الصورة. غير صحيح أن ترامب لم يكترث المصالح العربية، هو يريد أن تكون إيران دولة تبعية كل المطاعب، لأن إيران ليست دولة تبعية، تكون دولة تبعية ترتاح المنطقة. لذلك كان هناك انفتاح عربي عليهم، مع أنه عندهم مشكلة تصدير الثورة وأنهم ليسوا دولة تبعية. إذا أصبح دولة تبعية من يستفيد؟ تستفيد المنطقة أيضا. غير صحيح أن الحرب لم تكن من ضمنها مصالح العرب. العرب يريد أن تكون إيران دولة تبعية، هو أراد أن تجعلها كذلك. وأيضا بالنسبة لليوم السلام، هو يقول دولة غنية استثمارات عربية، يعني ليست صدقة. إيران ليست دولة فقيرة يمكن استثمار بها وجعلها جزء من المنطقة. هي تقول أنا أريد أن أكون جزء من المنطقة المنظومة الأمنية، فلتكن جزء من المنظومة الاقتصادية بالاستثمارات، ترتبط بالمنطقة تصبح دولة طبيعية. ليس هناك عداء لهذه الدولة، هناك هي دولة جارة، والأمريكي يساعد في ذلك. الأمريكي يريد أن تكون دولة طبيعية والمنطقة طبيعية. لذلك فكرة السلام الإبراهيمي أن تكون هي منطقة طبيعية، لا يجوز أن تبقى في حالة حرب مفتوحة. نعم. تضيع عمر الناس. يعني يجب أن يكون هناك مستقبل للناس، كذا تترك وتبقى في تلك المنطقة، يعني بتكون لها مستقبل فيها.
0: ماذا عن إسرائيل؟ أليس أيضا من المفروض أن تكون دولة طبيعية في المنطقة؟
1: هذه المشكلة الكبيرة، أن هذه الدولة يعني بعد هجوم أكتوبر بايدن سأل

0: نتنياهو، لقاء نتنياهو، انت ما تفعله يجب ان يكون عندك ضوابط، وهي انه تريد السلام الابراهيمي بعد يجي تفكر بالسلام. ولكن نتنياهو قال له ان اسرائيل لا تفكر بالسلام، تفكر بالامن، وتعتقد انها ستكون في حاله حرب السنوات. وهم زادوا الصرف على السلاح بشكل كبير، وزادوا الصرف على السلاح النووي بشكل ان يكونوا عندهم استقلال من الامريكي. فهي كل مؤشرات هذه الدوله لا تريد السلام، خاصه نتنياهو بالتحديد وحكومته. وهذه مشكله كبيره، ولكن ليس على صفحة واحد مع أمريكا. أمريكا دولة إمبراطورية تحكم العالم، لها مصالح في المنطقة، وتعتبر أن السلام هدف استراتيجي لها. يعني السلام العربي الإسرائيلي هو سلام أمريكي، يعني أمريكا كانت وراء هذا السلام. والمشكلة في إسرائيل، وهناك تحدي اليوم عند ترامب، تحدي في واشنطن من جماعة إسرائيل، تحدي في طهران من المناوئين للسلام، وتحدي أيضا في تل أبيب. فهناك ثلاث تحديات يواجهها الأمريكي، وربما اليوم يحشد أصدقائه يعني كي يكون دفة السلام وازنة، من حيث أن العرب على صفحة واحدة مع ترامب، محاولة إحلال السلام في المنطقة والبدء بطهران، ولكن ليس الانتهاء بطهران، يكون الانتهاء بتل أبيب أيضا.
1: وبالنسبة لطهران، هل هي قادرة على الاستفادة واللعب على وتر هذا الشرخ وهذا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي وزيادة هامشها التفاوضي أيضا؟
0: هي بالنسبة لهم هناك انقسام داخلي أكيد داخل إيران. إيران لا تثق بأمريكا أطلاقا، عندها خوف أمريكا عدوتها، تحاول قلب النظام، تحاول يعني يجعلهم دولة ضعيفة، تفكيك إيران. ولكن ترامب الذي يفعله هو بناء الثقة معهم، يعتبر أنه كل خطوة تبني الثقة مع هذا الدولة، نظام يكون كما هو ولكن تكون دولة طبيعية. واليوم نعم بيساعدهم أن الإسرائيلي هو معسكر الحرب وهم يميلوا إلى السلام، هذا يفيدهم بشكل كبير. ولكن أجندة ترامب لم تتغير، يريدهم أن تكون دولة طبيعية.
1: نعم.
0: وعنده مطالب واضحة ويبني خطوة خطوة. ولكن اليوم نتنياهو هو المشكلة الذي يريد العودة إلى الحرب بشكل مفتوح، فهذا ليس حل، ليس استراتيجية الحرب والقصف.
1: نعم.
0: بشكل مفتوح هذا غير طبيعي.
1: طيب دكتور، موقع أكسس يقول إن ويتكو في طريقه إلى سويسرا وكوشنر موجود هناك، وبالتالي يعني هذا يأتي رغم وجود تحفظات إيرانية سابقة على هاتين الشخصيتين ومطالبتها بجيديفانس كبديل عنهما. ألا يؤخذ هذا التحفظ الإيراني بعين الاعتبار يعني خشية من أن تؤثر هذه الحساسية على فرص استئناف المفاوضات المرتقبة؟
0: أنا أعتقد أن هم إيران ليس الشكليات هو المضمون أكثر من أي شيء آخر. هم كانوا في وضع صعب جدا، كان عندهم يخنقهم اقتصاديا، حصار كان فعلا يعني يخنقهم، وضربات كان يضربهم ضربات، وكان يميل إلى العودة إلى الحرب بشكل كامل. لذلك هذا النظام هناك انقسام، ولكن الفئة التي حكمت والقرار أخذ هو التواصل مع الأمريكي، لهم مصلحة في ذلك. هم يحاولوا أن يتفاهموا مع الأمريكي، يعتقدوا أن ترامب ممكن يتفاهم معه رغم كل شيء، لأن مصلحتهم ذلك، لأنه كانوا يتوجهوا إلى انفجار اقتصادي، والموضوع صعب جدا يعني يكون هناك شعب جائع ويتبرد على الدولة ويحتاج إلى قتل. يعني قتلوا في الماضي يقول أمريكا 40,000، لم يقتلوا هذا المرة. عندهم خيار أن يتفاهموا مع ترامب، لأنه هو عقلاني، تصور اليوم يدافع عنهم، يقول لا يمكن أن تكون دولة ليس لها أسلحة تدافع عن نفسها. فهو شخص براغماتي ويميل إلى التفاهم معهم، وهذا شيء جيد لهم.
1: نعم واضح. شكرا لك إذن من ولاية كنتاكي الأمريكية، كنت معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. تحياتي دكتور.
0: شكرا.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها رغم سريان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، غارات إسرائيلية على النبطية بعد اشتباكات مع حزب الله.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يواصل نائب رئيس الأمريكي جودي فانس انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران وتحديدا ما يتعلق بملف لبنان. وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى الحذر وتغليب مصلحة أمريكا.
1: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
2: We've never had a friend, even close a friend, as President Trump in the White House.
3: خلف واجهة الصداقة هذه جولات من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علنا في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوما لاذعا على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
4: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
3: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
1: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
3: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
1: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
3: خلال مسيرته السياسية الطويلة اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن، كان سبب الصدمات واحدا، حرب استباقية على إيران، وبعد شن الحرب اتفاق لم يرقى لطموحاته بالمنطقة.
0: معنا من القدس مشاهدينا متابعة لهذا الموضوع مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بك سيد مجدي معنا في هذه النشرة.
5: أهلا.
0: هل تعكس تصريحات جودي فانس بداية مرحلة تفصل فيها واشنطن بين المصلحة الأمريكية والمصلحة الإسرائيلية في الشرق الأوسط، أم أن الخلاف أو التباين أو الشرخ لا يخرج عن كونه خلافات تكتيكية مؤقتة؟
5: الخلافات على ما يبدو لم تعد تكتيكية مؤقتة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل. التصريحات الأمريكية المتلاحقة وخاصة من الرئيس ونائب الرئيس، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي أكثر من مرة على أنه لولاه لما كانت إسرائيل، هذا يعني يريد من إسرائيل أن تعترف به، أن تعترف بأنه أنقذها.

0: تعترف بأنه هو الوحيد الذي يدعمها، وإسرائيل لا تقوم بذلك على الأقل في المرحلة الراهنة. من جهة أخرى نسمع نائب الرئيس يقول يعني القوة العسكرية ليست وحدها هي التي تحل المشاكل لإسرائيل، لأن القوة العسكرية حتى وإن كانت هناك إنجازات لن تستطع حتى الآن حل المشاكل. لذلك في الولايات المتحدة يرون بأن يجب الذهاب إلى اتفاقيات في المنطقة ليس فقط مع إيران، المشكلة أكبر من ذلك وأوسع من ذلك بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، حيث أن الولايات المتحدة عندما طرحت خطة غزة مثلا تحدثت في نهاية الأمر عن إمكانية التسوية مع الفلسطينيين. إسرائيل لا تريد ذلك، تريد فقط العمل العسكري من أجل حل مشاكلها، لأن هذه الحكومة الحالية تعتمد فقط على القوة العسكرية، وهذا الأمر يعقد حلول المشاكل والدبلوماسية الأمريكية، لأن هناك مصالح أمريكية خالصة لا تتلاقى دائما مع المصالح الإسرائيلية. لذلك نرى أن هذا الخلاف بدأ يظهر على السطح لأنه خلاف جوهري. فقط أريد أن أضيف هنا بأن إسرائيل تهاجم بشكل كبير جيرارد كوشنر وستيفن ويتكوف ليس وتقول أنهما يحصلان على أموال من الخليج لذلك هم إلى هذا الجانب، ولكن المسألة أكبر من ذلك وأعمق من ذلك إسرائيليا. إذ أن الحكومة الحالية ترى أن كوشنر وويتكوف يتواصلان سرا مع المعارضة الإسرائيلية ويحاولان فهم ماذا تريد هذه المعارضة في حال لو كانت أو غيرت هذه الحكومة، لأن هناك
1: هذا موضوع سألك عنه دكتور مجدي. يعني نعم. كيف يستغل خصوم ترامب إذن يعني خصوم نتنياهو عفوا هذه التصريحات داخليا، خصوصا إذا بدأ علاقته بترامب لم تعد كافية لحماية حرية القرار الإسرائيلي؟
0: المسألة هي ليست حرية القرار الإسرائيلي فقط، المسألة هي أن بنيامين نتنياهو كان يعتمد على الرئيس ترامب بأن يحل مشاكله الشخصية الداخلية في إسرائيل، وهذا الأمر لم يحصل لأن القوانين الإسرائيلية يعني تمنع ذلك، تمنع تدخل خارجي مثل العفو عن نتنياهو دون أن يعترف وما إلى ذلك. لذلك هذه الأمور كلها تصطدم ببعضها البعض، الأمور الداخلية والخلافات الداخلية أيضا تظهر على السطح. الجانب الأمريكي لا يقف فقط مع نتنياهو، هو أيضا يستطلع الآراء الأخرى ويلتقي بالآخرين.
1: نعم.
0: لذلك هناك الآن لدى نتنياهو خشية كبيرة من أن ترامب سوف يعمل مع إدارته على عدم دعمه، ليس دعم المعارضة إنما عدم دعم نتنياهو بشكل قاطع كما كان سابقا. ترامب لمح لذلك وقال قد أدعمه في الانتخابات المقبلة ولكن أريد أن أعرف من سينافسه. هذه المرة الأولى التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي عن منافس نتنياهو. لذلك نحن نرى أن العلاقة الشخصية يبدو تدهورت، ولكن يجب القول هنا بشكل واضح العلاقة بين الدولتين قوية ومتينة، هي ليست علاقة أشخاص. قد يتغير نتنياهو وقد يتغير ترامب، لكن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل متينة، ولكن على ما يبدو هناك إعادة نظر في كيفية إدارة هذه العلاقة والأمور المشتركة والجوهرية للدولتين.
1: طيب أستاذ مجدي، سنستعرض بعض الأخبار المتعلقة بلبنان ونعود إليك، أرجو أن تبقى معنا. مراسلة العربية مشاهدين أفادت بوقوع 3 غارات إسرائيلية على النبطية بعد اشتباكات مع حزب الله رغم سريان وقف النار أو دخول وقف النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله. وكان التصعيد الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في لبنان بضربات إسرائيلية بعد مقتل 4 من عسكريها بنيران حزب الله. وقال مسؤول أمريكي إن الهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. هذا وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر أكد أن إسرائيل أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بموجب وقف إطلاق النار المعلن، وقال إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان حتى استكمال المهمة ضد حزب الله بما في ذلك تفكيك بنيته العسكرية حسب تعبيره. وفي محاولة للتوصل لتفاهمات مستدامة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية إن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله مؤكدة دعم مجهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. كما كشفت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية عن خطة أمريكية تدفع نحو انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، وبحسب الخطة

0: سيتم تحديد مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني تنفيذ آلية لتفكيك سلاح حزب الله، على أن تكون هذه المناطق ضمن المواقع التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية حاليا. وأضافت المصادر أن نجاح هذه الخطوة قد يمهد لانسحاب إسرائيلي جزئي من أجزاء من الشريط الحدودي في جنوب لبنان. أستاذ مجدي، أعود إليك من جديد. كما ذكرنا، هناك غارات إسرائيلية على أكثر من منطقة في الجنوب اللبناني قبل قليل، وبالتالي هل هو مؤشر جديد على مدى هشاشة وقف النار الذي بدأ سريانه يوم أمس؟
1: وقف النار، هذا وقف النار الخامس بين الجانبين، وهو بالطبع هو هش، ويبدو أنه سيستمر هكذا، لأن الغارات أو الاشتباكات تدور في منطقة معينة، تلال علي الطاهر ومنطقة النبطية، هي لا يعني لا تتعدى تلك المناطق، وهذا لأن إسرائيل تريد السيطرة على تلال علي الطاهر، ومن هناك تسيطر على النبطية، وحزب الله يريد منع ذلك. هذا يأتي ضمن قواعد ما يسمى قواعد اشتباك جديدة، ولو غير مكتوبة، بين الجانبين الإسرائيلي وحزب الله. لذلك يعني لا نرى أن هذا سوف يؤثر كثيرا على سير الأمور بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وأيضا على سير المفاوضات التي ستبدأ في واشنطن الأسبوع المقبل بين لبنان.
0: ولكن كيف لن يؤثر سميدي؟ وبالأمس إيران يعني رفضت الحضور إلى جنيف بحجة أن البند الأول لم يتم تنفيذه بين إيران والولايات المتحدة.
1: الحرب في لبنان هي ليست حرب واسعة وليست تصعيد، لذلك يبدو أن هذا الأمر سوف يتم تجاوزه، وسوف تكون أو تذهب إيران إلى سويسرا هذه الفترة. نحن نعرف أن كوشنر وويتكوف في طريقهما أو وصلا إلى سويسرا، هذا يعني أن هناك يعني حل لهذا الموضوع فيما يتعلق بالاشتباك الإسرائيلي مع حزب الله، على ألا يصعد وألا يتوسع أكثر مما هو عليه الآن. من جهة أخرى، هناك في الولايات المتحدة حديث أن اللقاءات العسكرية الإسرائيلية اللبنانية سوف تركز على مسألة المناطق التجريبية وعلى تفاصيل هذه الأمور، وليس على الاتفاق العام، إنما على تفاصيل كيفية خروج إسرائيل ودخول الجيش اللبناني إلى منطقة أو منطقتين بداية، ثم العمل على تنفيذ المناطق التجريبية إلى أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني. لكن هذا الأمر سيكون بطيئا جدا وتدريجيا، حتى يكون هناك ثقة في أن الجيش اللبناني قادر على مثل هذا الأمر. هذه الأمور أمريكيا يعني تعطي الولايات المتحدة أملا، بعد أن أخذت التزاما إسرائيليا بعدم التصعيد وعدم توسيع المعارك في لبنان، كي لا تنهار مذكرة التفاهم بين
0: طيب
1: واشنطن وبين
0: ولكن
1: طهران.
0: ما خيارات تل أبيب إذا ما مضت واشنطن في يعني إبرام اتفاق مع إيران وترتيبات أمنية في لبنان لا تراعي مخاوفها الأمنية ومصالحها؟ باختصار لو سمحت أستاذ مجدي.
1: الخيارات الإسرائيلية غير كثيرة، يعني ليست لها الكثير من الخيارات، عليها أن تلتزم بما يتم التوافق فيه مع الجانب اللبناني أمريكيا إسرائيليا، لأن إسرائيل طرف في هذه المفاوضات على عكس ما كان مع إيران. إسرائيل طرف في المفاوضات مع لبنان، لذلك هي تستطيع أن تدخل شروط تجيب على هواجسها الأمنية. حاليا لا أحد يعتقد بأن إسرائيل ستنسحب فورا من كل الجنوب اللبناني، لذلك هي ستستمر في البقاء في منطقة الآمنة العازلة كي تؤمن المناطق الشمالية. وهناك أيضا إصرار لبناني على إبعاد حزب الله قدر الإمكان، حتى لا يكون هناك ذريعة لإسرائيل للاستمرار في الاحتلال في الجنوب اللبناني وربما أكثر من ذلك.
0: نعم، يا القدس. إذن كنت معنا مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. تحدث أستاذ مجدي. دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية إن على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من جنوبي لبنان.
2: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس، عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر، وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل

0: الانسحاب من جنوبي لبنان، ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
1: تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبجهود باكستان. كما أكد ولي العهد السعودي تطلع المملكة للوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها تحذيرات من أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا هو الأكثر خطورة منذ اكتشاف الفيروس.

0: لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تفشي فيروس إيبولا في العام 2026 في الكونغو الديمقراطية وأوغندا قد يكون أحد أخطر وأسوأ الموجات التي شهدها العالم بحسب المنظمات الصحية. عشرات الوفيات ومئات الإصابات بفيروس لا لقاح له، وقد يبقى كامنا في جسم الإنسان لأشهر وسنوات في الدماغ والجهاز العصبي المركزي.
5: إذا كان لإيبولا تاريخ من الرعب صحياً، فربما يكتب الآن فصله الأكثر قتامة. في أفريقيا تتسارع الإصابات والوفيات، بينما يواجه العالم سلالة نادرة لا لقاح معتمداً لها حتى الآن. ومع اتساع رقعة العدوى، بات تفشي عام 2026 يصنف كأحد أخطر وربما أسوأ موجات إيبولا التي شهدها العالم منذ اكتشاف الفيروس قبل نحو نصف قرن. حتى منتصف يونيو سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 130 وفاة ونحو 700 إصابة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. أما مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا فأعلن أرقاماً أكثر قتامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 875 إصابة مؤكدة، وفاة 202، ما يعادل 23 من معدل الإصابات. غير أن التفشي لم يبلغ ذروته بعد بحسب الصليب الأحمر الذي حذر من أن احتوائه قد يستغرق عاماً كاملاً. خلف هذه الأزمة فيروس من سلالة بوندي بوغيو النادرة، وهي سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، فيما تعوق النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي جهود الاستجابة في المقاطعات الأكثر تضررا.

0: أيضاً وهي إيتوري وكيفو الشمالية والجنوبية. لكن خطورة إيبولا لا تكمن فقط في سرعة انتشاره أو ارتفاع عدد ضحاياه، بل في قدرته على البقاء. فدراسة حديثة كشفت أن الفيروس قد يبقى كامناً داخل جسم الإنسان لأشهر أو حتى لسنوات دون أن يكتشف، كما يستطيع الاختباء في مناطق ذات استجابة مناعية محدودة مثل الدماغ والجهاز العصبي المركزي. وباستخدام نماذج دماغية متطورة من خلايا جذعية بشرية، تمكن الباحثون من إثبات أن الفيروس يستطيع التكاثر لمدة تصل إلى 120 يوماً، كما رصدوا طفرات جينية قد تساعده على الاستمرار والتخفي لفترات طويلة. لذلك يشكل فيروس إيبولا معركة لا تقاس بعدد الإصابات والوفيات، بل بقدرة العالم على إيقاف فيروس يزداد غموضاً وخطورة. ميرنا حامد، العربية.
1: والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد السائح. إليك ديمة.
2: شكرا لك أحمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظيره اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل الثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب سيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل تقلصت حظوظ هايتي في التأهل عن المجموعة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونتيال.

حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرا. ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوكس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية اللقاء الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني، ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب الباراغواي. يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب

0: التونسي، اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيرفي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نصور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فقط وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي النتيجة التي وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. على واقع المونديال ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك أحمد.
1: شكرا لك ديما. مشاهدينا، أزمة دبلوماسية تفجرت بين واشنطن وروما، والسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن رئيسة وزراء إيطاليا توسلت إليه لالتقاط صورة معه. طبعا ميلوني ردت نافية ومتذمرة.
2: هناك في إيفيون بفرنسا الود ظهر واضحا بين ترامب وميلوني خلال قمة السبع، لكن القمة التي أعادت الود جذبت عداء أكبر. صورة واحدة، جلسة واحدة، فجرت أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن. تصريحات زعيم البيت الأبيض التي قال فيها إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه أثارت غضبا في إيطاليا. رئيسة وزراء إيطاليا ردت بسرعة في مقطع فيديو، بدت غاضبة ومستنكرة ونافية لما قاله ترامب.
3: هناك بعض الأمور التي تحتاج ردا سريعا. تصريحات دونالد ترامب ملفقة بالكامل، إنها تصريحات متحيزة. لا أعلم لماذا يتصرف هكذا مع حلفائه، وهذه ليست المرة الأولى. نحن لا نتوسل أبدا.
2: غضب روما لم يقتصر على التصريحات. وزير الخارجية الإيطالي ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، معتبرا كلام ترامب مسيئا وخطيرا بحق إيطاليا. أيضا انضم مسؤولون إيطاليون آخرون للانتقادات، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تضر بالعلاقات بين الحلفاء ولا تخدم أي طرف. توتر الصورة هذا يبدو غيضا من فيض توتر أكبر وخلافات أوسع بين روما وواشنطن، خاصة بشأن ملفات إيران وأوكرانيا، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة والرسوم التجارية. بلال البجديني، العربية.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. مبعوث ترامب يتوجه إلى سويسرا.

0: استرالي إجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. مصادر العربية تكشف توجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لمتابعة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: It's 60 days. Have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do.
0: رغم تفاؤله، ترامب يحذر إيران مجددا من عواقب عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة 60.

0: As a given, that when we...
1: على موقع اعتراضها على الاتفاق مع إيران، فانس يحذر من محاولة إسرائيل تأثير في السياسة الأمريكية. ومحادثات جديدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة مصرة على إكمال مهمتها في المنطقة الأمنية. نهاية النشر مشاهدينا، عرب الساعة، التقيكم من زميل عادل عدام. متابعة طيبة وفي أمان الله.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: عالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
6: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
1: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم. ساعة إخبارية جديدة من العربية نخصص معظمها لمتابعة تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات بين البلدين، والبداية بأبرز العناوين. ويتكوف يغادر إلى سويسرا لبدء أولى جولات التفاوض مع إيران، ومصادر تقول أن عراقجي يستعد للحاق به اليوم. مصادر العربية تؤكد أن وزير الداخلية الباكستاني سيغادر اليوم إلى طهران لدفع عجلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. تقارير استخباراتية تتحدث عن سعي نتنياهو لتقويض الاتفاق الأمريكي الإيراني وسبب وجوده السياسي قبيل الانتخابات. وسائل إعلام أمريكية تقول أن وزير الخارجية يعتزم زيارة دول الخليج الأسبوع المقبل. في تصريحات خاصة للعربية، الخارجية الفرنسية تطالب حزب الله بنزع سلاحه، وتدعو إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني. في آخر مستجدات المحادثات بين واشنطن وطهران، أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، وذلك لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. المسؤول أضاف كذلك إلى أن المبعوث الأمريكي جاريت كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة وفق قوله. من جهة أخرى، أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أن نظيره الصيني قبل ذلك.
1: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big.

0: conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: أما فيما يخص الجانب الإيراني فقال مسؤول لموقع أكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا اليوم السبت، لكن شدد على أن الموعد قابل للتغيير. وأشار المسؤول إلى أن عرقجي صرح لعدد من نظرائه الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران، كما وصف الملف اللبناني بالمصيرية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان من إحدى الدول الوسيطة بأن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. قبل ذلك وفي تصريحات لأكسيوس، أيضا اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة فرضت حصارا بحريا خانقا على إيران، كما وصف توقيع طهران على الاتفاق بأنه استسلام غير مشروط.
0: Who else could have done a blockade like that? I did a naval blockade where not one ship was able to get through. Some tried. They didn't, you know, it didn't last very long.
2: And it certainly brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
0: well,
2: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
0: Well, it really probably is unconditional surrender.
1: ترامب شدد في تصريحاته كذلك على أنه قتل المرشد الإيراني علي خامنئي وأصاب ابنه مجتبى بإصابات خطيرة، مشيرا إلى أنه لم يلتقي المرشد الإيراني الجديد.
2: And you killed the Ayatollah.
0: And I killed the Ayatollah.
2: And a number of IRGC officials.
0: And I sadly hurt the other Ayatollah, who I will tell you, I did not meet him, I did not speak to him, but people were speaking of. But he's got a certain braveness because he's badly injured.
1: وفيما يخص الملف النووي، أعلن البيت الأبيض أن الاتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها مطلقا على سلاح نووي ولا يطبق مبدأ أمريكا أولا. وأضاف البيت الأبيض أن الاتفاق مع إيران يستبعد سياسات الاسترضاء الفاشلة ودفع الأموال والحروب التي لا نهاية لها. وقال البيت الأبيض أن الحروب التي لا نهاية لها أضعفت أمريكا على مدى عشرات السنين.
3: هذا التوقيع يبدو أنه نجح في كبح التصعيد في المنطقة، لكن بين سطور الاتفاق هناك 60 يوما بين التهدئة والانفجار مجددا. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا فتحت نافذة للحوار، لكن يبدو أن هذه النافذة لم تبدد الشكوك حول مصير المفاوضات. فتمسك البلدين بالخطوط الحمراء قد يعقد المشهد بأي لحظة. ملفات عالقة بعضها لم يذكر في البنود 14 أو حتى لم يحسم مصيرها، كالملف النووي الملغوم بتفاصيله. وعلى ضوء هذه البنود وما أثير حولها من شكوك، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN عن مقترحات سرية أشبه بملاحق إضافية للمذكرة. والسؤال الأهم هنا، ماذا تتضمن الملاحق السرية؟ تتضمن تفاصيل التعامل مع مستقبل النووي ومصير اليورانيوم المخصب، من بينها أيضاً رسالة إيرانية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بدء عمليات التفتيش وتحديد مواقع المواد المخصبة. ليس هذا فقط، بل السماح لخبراء نوويين أمريكيين بالمشاركة في العملية.
4: Absolutely. That's in fact one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU.
3: نائب الرئيس ذكر أيضا أن سبب هيكلة الصفقة لأنهم لا يثقون بالكلمات بل بالأفعال والسلوك، وواشنطن تكافئ على السلوك.
4: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true. And if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior?
3: ملفات أخرى لم تتطلب

0: تضمنها المذكرة كالصواريخ البالستية، حيث قال ترامب إنه من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ بينما تمتلكها دول أخرى، بالإضافة إلى ملف وكلاء إيران. رفع السعد العربية
1: من لندن. الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني ينضم إلينا، أهلا بك أستاذ جعفر. يعني اليوم نتحدث عن أنه إيران وعراقشي تحديدا قد ينضم إلى هذه المفاوضات إذا عقدت اليوم، حتى الآن حقيقة لا نعلم، ولكن الإطالة، إطالة أمد الحرب هو ما تريده إيران، لذلك تضع ملف لبنان باعتباره ملفا مصيريا لهذا الاتفاق.
2: أسعد الله أوقاتكم. نعم، يبدو الإيرانيون شعروا بأنهم انتزعوا الكثير في هذه المذكرة، وتصريحات المسؤول الأمريكي لا سيما السيد دونالد ترامب وبعده جي دي وينس حول يعني المذكرة جاءت وكأنها تحاول أن يعني تثبت بأن الأمريكيين يدافعون عن هذه المذكرة بشكل مستميت. هذا ربما دفع بالإيرانيين بأنهم يقررون انتزاع جزءا كبيرا من هذه المذكرة تطبيقيا وعمليا حتى قبيل أن تنطلق هذه المفاوضات، ناهيك عن أن هناك ربما في الداخل الإيراني رسالة مجتبى خامنئي حينما حاول أن يبرئ ذمته من هذه المذكرة ويلقي بالمسؤولية على عاتق المسؤولين، جعلهم ربما أكثر يكونون حذرين، وأيضا في نفس الوقت الظرف في المنطقة والتصرفات التي قام بها نتنياهو خدمت هذا الظرف. الإيرانيون أيضا يريدون أن يكرسون نفوذهم في المنطقة واستغلوا هذا الظرف، وبالنتيجة أن هذا النوع من المماطلة من قبل الإيرانيين يريد الإيراني من خلاله أن يبرهن بأنه هو الذي سوف يحدد بوصلة اتجاه هذه المفاوضات وليس الطرف الأمريكي.
1: طيب، هذا يدفعني إلى التساؤل بأن إيران اليوم حينما يلقي مجتبى خامنئي بثقل هذا الاتفاق على بازشكيان وكذلك على تنفيذه على قاليباف، بالتالي هو يخرج من صورة إذا كان الاتفاق فاشلا لن أتحمل المسؤولية، أم أنهم ذاهبون إلى تقديم بالفعل تنازلات؟
2: لا، هم يعرفون أنهم لا يستطيعوا أن ينجزوا الكثير من هذه المذكرة دون أن تكون هناك تنازلات، ولكنما يرون هم الذين انتصروا في هذه المذكرة. وحقيقة الأمر يعني رغم أن هذه المذكرة فيها كثير من اللغط وربما المفاهيم المطاطة ويعني حمالة الوجوه في التفسير، وهذا يعيق كثير من تطبيقاتها، ولكنما يبقى الإيراني يشعر بأنه هو المنتصر في هذه المذكرة. الآن يريد أن يذهب وينتزع المزيد، ويعرف أنه في المقابل يجب أن يدفع أيضا المزيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الجانب.
1: طيب، إذا سمحت لي سيد جعفر، الآن سنشاهد صورا مباشرة لارتفاع أعمدة الدخان في جنوب لبنان وتحديدا محيط قلعة شقيف، نرى هذه الغارة الإسرائيلية، وكما نعلم بأن إسرائيل تقول بأنها باقية في لبنان ولن تنسحب، رغم أن الإدارة الأمريكية قد طالبتها بالانسحاب مؤخرا. هناك تصريح من الخارجية الفرنسية يطالب بتسليم سلاح حزب الله إلى الحكومة اللبنانية، وكذلك طالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، لكن المسؤولين الإسرائيليين حتى يوم أمس كانوا قد قالوا بأنهم مستمرون في خطتهم في لبنان رغم الأصوات المتعددة التي دعتهم إلى الانسحاب، ورغم جولات التفاوض المقبلة حيال الملف اللبناني الإسرائيلي في واشنطن يوم 23. إذن هذه الغارة التي نراها في جنوب لبنان وتحديدا في محيط قلعة شقيف، نعلم أن الإسرائيليون

0: قد توغلوا. هناك أيضا يوم أمس كانت إصابات لدى الجنود الإسرائيليين وكذلك مقتل عدد منهم أيضا في غارة على النبطية ومناطق أخرى في جنوب لبنان. كانت أعداد كبيرة من القتلى وكذلك الجرحى اللبنانيين. إذن نعود مرة أخرى إلى لندن مع الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني. دكتور جعفر، يعني قبل أن تكمل فكرتك أيضا بودنا أن نضيف اليوم هذا التطور وهو ملف لبنان سيكون بالتأكيد حاضرا، لكن كسب مزيد من التنازلات باعتبار أن أمريكا لا تريد حرب طويلة الأمد، تريد أن تتخارج من هذه الحرب، هل إيران ستضغط لكسب تنازلات أمريكية؟
1: لا شك الإيرانيون يرون بأنه الآن ربما تعزز نفوذهم أكثر في لبنان وأخذ طابعا رسميا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يراهنون على ما يسمونه نوع من التصدع في العلاقة بين دونالد ترامب ونتنياهو في هذه المرحلة، وقد يحاولون أيضا حتى يفسدوا مسار التفاوض المباشر بين إسرائيل وبين لبنان، سيما وأن عربدة الجانب الإسرائيلي تخدمهم وتوظف، يعني تعطيهم فضاء يستطيعون أن يوظفوا هذا النفوذ. هذه هي ربما نستطيع نقول أنه الخاصرة الرخوة التي من خلالها يستطيع الإيراني أن ينتزع مزيدا من المكاسب في بداية الأمر، وينتزع المزيد من الولايات المتحدة الأمريكية، سيما وأن الأمريكيين اعتبروا هذه المذكرة بأنها هي ليست مذكرة تتعلق في قضايا نووية فقط من خلال تصريحاتهم، وإنما تحدثوا عن أنهم هم الطرف الأعلى، وأن إيران سوف لن تحصل على شيء إلا من خلال أن تتحول إلى دولة طبيعية، والمقصود من الدولة الطبيعية ربما على المقاسات الأمريكية. وبناء على ذلك فهذا التفاوض من الجانب الأمريكي هو ذات طبيعة سياسية، بينما من الجانب الإيراني هو مجرد أدوات تنفيذية لأن يذهب حتى ينتزع المزيد من المكاسب من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقدم المزيد للإيرانيين، سيما وأن الإيراني تقريبا الآن اقتنع كثيرا بأنه احتمالية العودة إلى الحرب من الجانب الأمريكي تضاءلت، وأن إيران هي التي انتصرت في هذه المعركة العسكرية ويتلوها الآن المعركة السياسية.
0: من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبجهود باكستان. كما أكد ولي العهد السعودي تطلع المملكة للوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. هذا وأفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيغادر اليوم إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر بأن الوزير الباكستاني سيتابع تطور ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. معنا من إسلام أباد الصحفي عامر لطيف. سيد عامر أهلا بك، ما الذي يحمله وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، وبالتالي ما الذي سيعود به؟
2: هناك تقارير هنا تؤكد أن محسن نقوي الذي كان قد زار طهران عدة مرات سابقا أنه سيغادر إلى طهران اليوم، وبالفعل المناقشات ستدور حول احتمال استئناف المحادثات

0: المباشرة بين الطرفين، لا سيما في سويسرا التي كان من المفترض أن تبدأ البارحة ولكن التي تم تعليقها بسبب الأعمال العدائية الإسرائيلية في لبنان. البارحة رئيس الوزراء الباكستاني أيضا تحدث إلى نظيره الإيراني وبالفعل ناقش كل المسائل المتعلقة باستئناف المفاوضات. هناك مسألتان أساسيتان في إسلام أباد يتم الحديث عنهما. أولا أنه ومنذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وبين إسرائيل ليس هنالك أي عذر لتعليق المحادثات، لذلك المحادثات يجب أن تستأنف في أي وقت، ولذلك هذه المحادثات ما زالت الآن تنتظر أن تستأنف مرة أخرى، ولكن بالفعل يجب أن يعاد استئنافها كما نعرف أننا في فترة عاشوراء الآن، ونعرف أن الشعب الإيراني الآن منشغل في هذه الفترة. لذلك أعتقد أن مسألة استئناف المفاوضات ستكون واضحة لا سيما بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، ونحن نعرف أيضا أنه لديه علاقات جيدة جدا أيضا مع القيادة الإيرانية، لذلك فلنأمل بأن تكون الأمور إلى الأفضل. وأيضا البارحة نتذكر أن المحادثات كان حديث عنها بأنها ستبدأ قريبا بين الطرفين.
1: بالتأكيد اليوم يعني هناك أنباء عن مغادرة عراقشي إلى سويسرا وكذلك ويتكوف من أمريكا في طريقه إلى سويسرا. يوم الأحد أيضا سيكون اجتماع في مصر يضم دول عربية وإسلامية، وبالتالي التعاطي مع هذا الملف كيف يمكن أن ينعكس على هذه المفاوضات؟ ماذا يدور حتى بطريقة إيجاد قنوات للتواصل مع إيران وأمريكا؟
0: بالفعل الأمر لا يتعلق فقط بأن باكستان أو قطر تحاولان الآن أن تتوسطا من أجل استئناف المفاوضات بين الطرفين، من هنالك أيضا وسطاء كسعودية ومصر وتركيا وهي منخرطة بشكل واضح في هذه العملية. لذلك من المحتمل جدا الآن بأن عراقجي الذي سيغادر إلى سويسرا اليوم، ونحن كما نعرف أيضا بحسب أكسيوس أن ويتكوف أيضا سيغادر من الولايات المتحدة إلى سويسرا بحسب تقارير صحفية، وجاريد كوشنر هو موجود فعلا في سويسرا، لذلك سنرى بالفعل أن احتمال استئناف المفاوضات واضحة جدا، وأن المحادثات بين الطرفين ستستأنف في أي وقت الآن إذا لم يكن الأمر هذا الأسبوع، بالفعل بداية الأسبوع المقبل.
1: من إسلام أباد صحفي عامر لطيف، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا
2: other countries tries to influence American politics. I sort of take that as a given.
1: نائب ترامب يجدد انتقاداته لإسرائيل ويحذرها من التدخل في سياسة بلاده.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وتعليقا على عودة حركة الملاحة في المضيق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر مضيق هرمز الآن، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع إيران. لكن عودة الملاحة لمضيق هرمز لا تزال محفوفة بالمخاطر، إذ تواجه السفن تهديدات تهدد سلامة الطواقم والشحنات، ما يجعلها ويجعل فتح مضيق هرمز غير كاف من دون تأمين كامل الممرات المائية وحماية شريان التجارة الدولية. هذا الإبحار يصطدم بتركة حرب ثقيلة بعدما واجهت السفن تهديدات مباشرة من أسطول الزوارق السريعة الإيرانية الذي تولى نشر الألغام، وقد تحول هذا التفخيخ العشوائي إلى معضلة أمنية معقدة في ظل صعوبة تحديد مواقع تلك الألغام، ما يبقي الملاحة تحت رحمة خطر خفي يهدد السفن. تتمسك طهران بحجب خرائط الألغام، الأمر الذي دفع القيادة الأمريكية بالتعاون مع القوات البحرية المشتركة والاتحاد الأوروبي إلى نشر كاسحات الألغام وبدء عمليات تمشيط واسعة لمضيق هرمز، أملا في انتشال الملاحة من حقل ألغام ما زال يهدد أحد أهم شرايين التجارة العالمية. عطفا على ما سبق، نستطيع التأكيد أن الهدف الأهم الآن يتمثل في استعادة الملاحة البحرية بكامل طاقتها في مضيق هرمز، ولكن يبقى الخطر الحقيقي هو الألغام الإيرانية. كيف يمكن التخلص منها؟ أولى التقنيات الأمريكية لمواجهة الألغام هو استهدافها بالمسيرات تحت المائية. من بين أبرز وأحدث هذه المسيرات الصغيرة مسيرات باركودا من شركة رايثيون، أو مسيرة سونار AQS-20، ولسنوات خلت ظلت هذه المسيرات تحت مائية بحاجة إلى قوارب مأهولة تقوم بالقيادة والتوجيه أيضا، لكن البحرية الأمريكية طورت تقنيات تسمح بتوجيه هذه المسيرات من محطات للتحكم عن بعد من على اليابسة تحديدا، معتمدة في ذلك على الخوارزميات التي تحكم الملاحة البحرية الذاتية. إلى جانب المسيرات تحت مائية، طورت البحرية الأمريكية مركبة مكافحة الألغام السطحية غير المأهولة المسمى MCM، وهي منصة USV متعددة المهام لمكافحة الألغام السطحية دون طيار، مصممة للبحث عن الألغام بالسونار وتدميرها بشكل مستقل باستخدام المسيرات تحت المائية. البحرية الأمريكية تتوفر أيضا لديها أكثر من تقنية أكثر أمانا لمواجهة الألغام، ويتعلق الأمر بأنظمة الليزر المثبتة على مروحيات MH-60S، وتسمى هذه التقنية بنظام كشف الألغام بالليزر المحمول جوا وتسمى الماتس، وتتيح هذه التقنية الكشف الفعال وعالي السرعة عن الألغام في مياه الخليج بواسطة النظام الكهربائي ستيل البصري ثلاثي الأبعاد الذي يحدد الأجسام ذات الأهمية في قاع المحيط. إلى جانب كل هذه التقنيات التي تحدثنا عنها وهي حديثة، تمتلك البحرية الأمريكية أيضا سفنا كاسحات الألغام على

غرار أفنجر، وتتميز هذه السفن بقدرتها على كشف الألغام البحرية وتدميرها باستخدام تقنيات متطورة تشمل الموجات الصوتية والمركبات التي تدار عن بعد.

0: وفيما يخص التوتر المتصاعد في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، كشفت واشنطن بوست أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. التقرير الاستخباراتي الأمريكي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخشى أن يتسبب وقف العمليات في لبنان أو حتى سحب قواته من الجنوب اللبناني في تهديد وجوده السياسي، وذلك قبيل الانتخابات المحلية المقررة في الخريف. يشير التقرير إلى استياء إسرائيلي من بنود مذكرة التفاهم في وقت تعتزم فيه إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع رأي أجره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون تكثيف القتال ضد حزب الله، ويرون أن الانسحاب العسكري بمثابة الهزيمة. وهذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب يسعون لفتح قنوات تواصل غير رسمية مع شخصيات بارزة في المعارضة الإسرائيلية، بمن فيهم أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المحلية، وهما رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إزنيكوت. الاتصالات جاءت بسبب شعور متزايد بالإحباط من وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين والاعتقاد أن تغيير الحكم في إسرائيل أصبح ممكنا. في سياق متصل، واصل جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران، وقال فانس أن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى أن الحذر وتغليب مصلحة أمريكا يأتي أولا.
1: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
0: من رام الله الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش ينضم إلينا. سيد محمد، أهلا بك. إلى أي مدى تعتقد أن العلاقة بين نتنياهو ودونالد ترامب ووزراء نتنياهو ستتعقد أكثر؟ وهذا حديث جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي.
2: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هناك أزمة حقيقية بين الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تتجلى هذه في رفض حسب التقارير التي وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال اليومين التاليين الماضيين، بأن الرئيس ترامب يرفض الرد على اتصالات بنيامين نتنياهو، وهذا يعكس مستوى الأزمة العميقة والانطباع الأمريكي الذي يقول بأن بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية تحاولان تخريب التفاهم أو الاتفاق الأمريكي الإيراني وترتيب الأوضاع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أي القضية الفلسطينية. هناك توجه داخل الحكومة الإسرائيلية تحديدا في حزب الليكود وحزبي عصمة يهودت والصهيونيين الدينيين، بأن يعني يجب اغتنام الفرصة في هذا الخلاف الأمريكي ووضع العرب أمام الحصان، بمعنى التعمق أكثر في الحفاظ على المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي

0: الجولان المحتل، وأيضا التعمق في تطبيق خطة ضم الضفة الغربية لقطع الطريق على حل الدولتين، الذي يعني يحاول المجتمع الدولي وتحديدا العربية السعودية بالتعاون مع دول إسلامية وفرنسا والدول الأوروبية إحياء أو إبقاء حل الدولتين قائما، ومنع أي إجراءات إسرائيلية تحول دون يعني تطور هذا الوضع نحو تسوية دائمة. وبالتالي هذا يعني
1: طيب
0: كما
1: سيد،
0: تفضلت يعني لمسنا كيف تتصرف الإدارة الأمريكية مع إسرائيل في هذا الموضوع. هناك تعبيرات لم تصدر من قبل من الرئيس ترامب.
1: واضح. طيب سيد محمد، يعني اليوم بنيامين نتنياهو هو بين نارين، ان انسحب من لبنان سيؤثر ذلك عليه في الانتخابات المحلية، وان استمر سيواجه الرئيس الامريكي، وبالتالي هم الامريكيون قد يبحثون عن رئيس وزراء جديد لدعمه، فبالتالي اي الخيارات اقرب؟ ما هي الحلول امامه؟
0: أعتقد بأن يعني المجتمع الإسرائيلي ذاهب إلى التغيير، لا يريد المجتمع الإسرائيلي. وفق استطلاعات الرأي حتى الآن تقول بأن بنيامين نتنياهو خسر المعركة وخسر العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تصبح فرص يعني إعادة انتخابه ضئيلة جدا أمام يعني تزايد فرص المعارضة بزعامة بنت ولبيد من جهة، ومن جهة أخرى أيضا رئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت الذي يتقدم بسرعة شديدة في استطلاعات الرأي الإسرائيلية، ويحتل أيضا أحيانا المرتبة رقم 2 في عدد مقاعد الأحزاب في الكنيست، وأيضا يحتل المكانة الأولى في تفضيل الإسرائيليين لزعامة إسرائيل وزعامة الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وبالتالي هناك فرص حقيقية للتغيير، وبنيامين نتنياهو حتى الآن لم يحصل في أي استطلاع رأي على أكثر من يعني بين 50 و59 أو أقل من ذلك بكثير في يعني أي استطلاعات للرأي للانتخابات المزمع عقدها في الخريف المقبل. وبالتالي يعني بنيامين نتنياهو لا يستطيع يعني تغيير الأوضاع، هو يعني محكوم كما تفضلت في خيار أن يستسلم لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يخسر أكثر في أي انتخابات مقبلة، أو أن يعني أيضا يقوم بأعمال من شأنها عرقلة أي اتفاقات وأي يعني تهدئة للأوضاع في المنطقة، والتوجه نحو خيارات سياسية وليست خيارات عسكرية وأمنية كما كان الوضع سابقا. وبالتالي في الخيارين ربما يخسر بنيامين نتنياهو، وبالتالي هناك يعني انطباعات يعني داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم بأن
1: نعم.
0: هذا الاتجاه الإسرائيلي الليكود والصهيونية الدينية وعصمة يهودية يحاولون تخريب الأوضاع
1: طيب،
0: من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض.
1: شكرا جزيلا للمحلل السياسي محمد هواش من رام الله.
0: شكرا لكم.
1: إلى التطورات في لبنان، حيث دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونافارو في تصريحات للعربية أن على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طلب إسرائيل بالانسحاب من جنوبي لبنان.
2: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان. ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
1: هذا وأكد السفير

0: إسرائيل لدى الولايات المتحدة أن إسرائيل أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بموجب وقف إطلاق النار المعلن، وقال أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان حتى استكمال المهمة ضد حزب الله، بما في ذلك تفكيك بنيته العسكرية وفق تعبيره. وفي محاولة للتوصل لتفاهمات مستدامة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية أن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. في إطار التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخرا، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وتشمل هذه الزيارة كلا من الكويت، الإمارات، البحرين، فيما لم يشر تقرير أكسيوس إلى احتمال زيارة إسرائيل ضمن جولة روبيو. نشرتنا مستمرة وفيها: رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو قادة دول الاتحاد لبدء مفاوضات مباشرة مع موسكو بشأن أوكرانيا.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
0: حياكم الله. كشفت مصادر عسكرية وأمنية عراقية أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية، متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها.
6: العراق بين إرادتين، ما تريده بغداد وما تسعى إليه طهران. فالحكومة العراقية وفي ظل ضغط أمريكي ودولي تعمل على حصر السلاح بيدها وإنشاء علاقات طيبة مع دول الجوار وعدم استهدافها من الأراضي العراقية.
7: حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها.
6: لكن هناك إرادة أخرى من طهران، والعمل انتقل من العلن إلى السر. الحرس الثوري الإيراني أنشأ فصائل جديدة تتبع له مباشرة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية. هذه الخلايا تتجاوز شبكات الفصائل المسلحة القائمة بحسب ما ذكرته 8 مصادر عسكرية وأمنية عراقية لرويترز. المصادر ذاتها كشفت أن عدداً من عناصر هذه الخلايا لهم انتماء لما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يتألف من فصائل تضم آلاف المقاتلين، بيد أن هذه الجماعات الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني. مصادر رويترز أكدت كذلك أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة شنت ما لا يقل عن 7 هجمات بالمسيرات من مواقع

0: صحراوية على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات بين 20 أبريل و17 مايو الماضيين. إذن تشكيل هذه الخلايا الجديدة بالعراق يعكس تحولاً في أساليب الحرس الثوري، والهدف الحفاظ على قدرة إيران على بسط النفوذ في المنطقة. تحول يأتي في وقت تضعف الفصائل الموالية لطهران وتشهد استنزافاً كبيراً. بلال البجديني، العربية.
1: نقف الآن مع جولة رياضية وآخر أخبار كأس العالم مع ديما سايح. إليك ديما.
2: أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظيره اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل الثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب السيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل ودعت هايتي البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونديال.

حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف اللقاء الوحيد جاء مبكرا عبر ماتياس غالارازا بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى المنتخب التركي. هدف منح باراغواي أفضلية مبكرة أربكت حسابات تركيا طوال مجريات المباراة. وشهد اللقاء طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال. وبهذه النتيجة حصد منتخب باراغواي على 3 نقاط أحيا بها آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أستراليا صاحبة المركز الثاني. في المقابل ودعت تركيا البطولة بعد احتلالها المركز الرابع والأخير بلا أي نقاط. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرة. ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوركس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز

رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب الباراغواي.

0: يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيرفي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي نتيجة وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. نهاية الموجز الرياضي.
1: والآن مع جولة لأهم وآخر الأخبار العالمية، حيث أعلنت هيئة الملاحة البحرية في بنما عن استهداف مسيرة لسفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود، ما أدى لمقتل أحد أفراد طاقم السفينة وإصابة اثنين آخرين بجروح. وذكرت الهيئة أن السفينة تمكنت من مواصلة رحلتها، مشيرة إلى أنها فعلت الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات الرسمية حول الحادث وأنها على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية. طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قادة الاتحاد الأوروبي بالبدء بإجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا. وقالت فوندرلاين للقادة الأوروبيين في اجتماع مغلق على هامش القمة المنعقدة في بروكسل، قالت إنه حان الوقت للاستعداد والنظر في إطار تفاوضي محتمل مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا. كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية في حديثها للقادة الأوروبية على ضرورة بقاء كييف في موقع القيادة في أي مسار دبلوماسي. فوندرلاين أشارت أيضا إلى أن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها مستندة إلى مؤشرات

اقتصادية تظهر تباطؤ الاقتصاد الروسي وارتفاع التضخم، كما اعتبرت أن موازين الحرب بدأت تميل لصالح أوكرانيا. هذا وتأتي تحركات رئيسة المفوضية الأوروبية بعد أيام من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي.

إشعارا بشأن احتمالية إصابة شخص بفيروس إيبولا، وذلك بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة في بيان إلى أن الآن لا يمكنها تأكيد إصابة الحالة بالفيروس، مؤكدة أن الشخص المحتمل إصابته بإيبولا يخضع الآن للفحوصات، وأنه تم نقل المريض إلى مركز رامبام الطبي في حيفا، وهو المستشفى المخصص لعلاج مرضى إيبولا في إسرائيل. اطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747 في قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند، مع اقتراب موعد تسليمها للانضمام إلى أسطول طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس ون. وخضعت الطائرة لعملية تجديد شاملة، وتم اختبارها عمليا وطلاؤها بالألوان التي اختارها الرئيس ترامب، ألوان العلم الأمريكي إضافة للون الذهبي. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ويتكوف يغادر إلى سويسرا لبدء أولى جولات التفاوض مع إيران، ومصادر تقول أن عرقجي يستعد للحاق به. مصادر العربية تؤكد أن وزير الداخلية الباكستاني سيغادر اليوم إلى طهران لدفع عجلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. تقارير استخباراتية تتحدث عن سعي نتنياهو لتقويض الاتفاق الأمريكي الإيراني، وسبب وجوده السياسي قبيل الانتخابات. وسائل إعلام أمريكية تقول أن وزير الخارجية يعتزم زيارة دول الخليج الأسبوع المقبل. في تصريحات خاصة للعربية، الخارجية الفرنسية تطالب حزب الله بنزع سلاحه، وتدعو إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني. الزميلة راوية القاسم معكم على رأس الساعة، في أمان الله.

0: السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف،
7: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: صباح الخير وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ويتكوف يغادر إلى سويسرا لبدء أولى جولات التفاوض مع إيران، ومصادر تقول إن عراقجي يستعد للحاق به اليوم. وبالتزامن، وزير الداخلية الباكستاني يغادر اليوم إلى طهران لدفع عجلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بين التفاؤل والحذر، ترامب يحذر إيران من عواقب فشل الاتفاق لكنه يستبعد استئناف الحرب. تقارير تكشف أن الاستخبارات الأمريكية حذرت نتنياهو من تقويض الاتفاق مع إيران أو التأثير في السياسة الأمريكية. رغم وقف إطلاق النار، إسرائيل تواصل شن غاراتها على جنوب لبنان وسقوط 5 قتلى منذ فجر اليوم. في يومها الثاني تجري تحركات مكثفة ضمن مهلة 60 يوما لدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم. نبدأ من سويسرا التي تعثر فيها انعقاد المفاوضات أمس الجمعة بعد تأجيل زيارة وفدي البلدين، ليعلن مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. المسؤول أضاف كذلك إلى أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. أما فيما يخص الجانب الإيراني، فقال مسؤول لموقع أكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا اليوم السبت، لكن شدد على أن الموعد قابل للتغيير. أشار المسؤول إلى أن عراقجي صرح لعدد من نظرائه الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران، كما وصف الملف اللبناني بالمصيري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان من إحدى الدول الوسيطة بأن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. وبموازاة هذه التحركات إلى سويسرا، أفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيغادر إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين. أضافت المصادر بأن الوزير الباكستاني سيتابع تطور ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. معنا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. أهلا بك معنا دكتور عبد الرحمن. تأخر وصول الوفدين الإيراني وأيضا الأمريكي إلى سويسرا، كيف يقرأ باكستانيا؟
1: صباح الخير. يقرأ هنا باكستانيا أنه يجب أولا ذهاب الوفود الصغيرة إلى سويسرا والبدء بالعمل بها، كون إذا ذهبت الوفود الكبيرة الأساسية مثلا

0: ولم يتم التوافق وقتها قد ربما تؤدي إما إلى نجاح هذه المفاوضات أو فشلها والإجهاض المبكر لها. ولذلك هذه الوفود الصغيرة وإن بدأت حاليا هناك بمناقشات ربما حتى ولو غير معلنة، أنا أقصد على الفرق التقنية الصغيرة، ثم الآن مثلا حتى عندما نرى وفد مثلا ذهاب ويتكوف أو حتى ذهاب عراقسي أيضا يمثل كذلك، يمثل أيضا هذا الصف الثالث من عمليات التفاوض وليس الصف الثاني المتمثل مثلا أو الصف الأول المتمثل برؤساء البلدين أو حتى نواب رؤساء البلدين. ولذلك ما تقرأه هنا إسلام أباد هي خطوة في تثبيت الستين يوما التي قد بدأت بالفعل وحتى الآن لم يظهر منها أي شيء، لم ينجز منها أي شيء، خاصة أن الملف اللبناني ما زال عالقا وما زالت من كبرى القضايا الموجودة.
1: وذلك لذلك أسألك دكتور عبد الرحمن، الملف اللبناني ورغم وقف إطلاق النار والاتفاق بين الجانبين إلا أنه غير منفذ، والجانب الإيراني يشدد على أنه نقطة أساسية بل وأولية بالنسبة لها، وبالتالي هل الجهود الدبلوماسية والسياسية الباكستانية ستركز في الساعات القادمة على المزيد من الضغوط على أمريكا وبالتالي إسرائيل لإيقاف ضرباتها، أم هناك مسار آخر؟
0: ظهر ذلك واضحا من خلال التواصل المكثف حقيقة لرئيس الوزراء الباكستاني بالأمس، أو من خلال حتى اتصال رئيس الوزراء الباكستاني بالأمير محمد بن سلمان ووضعه مثلا في الصورة وتأكيد الطرفين أي الباكستاني والسعودي على إنجاح هذه المفاوضات والتشديد على الاستمرار فيها. بمعنى آخر أن باكستان اليوم تنظر أيضا لدول الخليج وهي الآن التي تحولت من دور فقط الداعم لعملية الوساطة إلى الدور الضامن لإنجاح 60 يوما أو إنجاح المفاوضات. ولذلك كلما وقعت في هذا الإشكال أو رأت تعنت الأطراف تلجأ بشكل واضح وعلني لدول الخليج بالمساعدة والوقوف معها. لهذا السبب نرى أيضا حتى أن زيارة مثلا محسن نقوي ستكون إلى طهران أيضا لمسألة التنسيق وتثبيت 60 يوما وحتى المفاوضات في مسألة الملف الإيراني أو الملف النووي. كون الملف اللبناني على الأقل في الوقت الحالي سيظل هناك، يعني واضح أنه ستظل هناك اختراقات وما شابه بشكل دائم وهذا ما بدا جليا، لكن على الأقل أن تمضي المفاوضات ولو قليلا. يعني باكستان تؤمن اليوم بأن نجاح يعني بند واحد منها هو مؤشر إيجابي جيد لتحقيق بقية الأهداف. أما أننا نقف فقط عند البند الأول أي النقطة الأولى وهي المسار اللبناني، فلذلك هذا إسلام أباد ترى أنه ربما إجهاض للعملية التفاوضية من بدايتها.
1: دكتور عبد الرحمن، الجانب الإيراني برر عدم إرسال وفده إلى سويسرا بالتزامه بواجبات دينية مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن هذه الأسباب الدينية معلومة التواريخ من قبل، لماذا؟ ما الأسباب التي بررت لباكستان، الأسباب الحقيقية؟
0: هذه برغماتية واضحة جدا، أن يربط مثلا مسار التفاوض الذي دخل حيز التنفيذ لمدة 60 يوما أن يربط بمسألة دينية. يعني إذا كان سيربط بالمسألة الدينية الإيرانية مثلا الحالية الموجودة هناك، ما بالنا مثلا إذا ظهر للأمريكيين لديهم مسألة دينية أو وطنية أو مناسبة. هذه مبررات برغماتية، ولذلك إسلام أباد ترى أن السبب الخفي وراء هذه كله هو نوع أيضا من محاولة التشتيت ربما أو إن صح القول أو الخلاف الداخلي الإيراني في داخل إيران الذي يعمل أيضا على عرقلة الوصول إلى اتفاق نهائي أو المضي قدما في هذه المفاوضات. ولذلك إسلام أباد اليوم ترسل وزير داخليتها الذي من المحتمل حتى هو نفسه أن يصبح بعد شهر وزيرا للخارجية حسب بعض المصادر التي أبلغتنا. يعني بمعنى آخر أن هذا الرجل الذي سيذهب إلى هناك سيذهب إلى محاولة مرة أخرى نفس العمل الذي قام به في السابق، أخذ القرار من الجميع، لم الشمل، تثبيت الوضع.
1: شكرا لك. من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. نائب أو الرئيس الأمريكي فعليا دونالد ترامب، ورغم تفاؤله بتحقيق نتائج خلال مهلة 60 يوما إلا أنه وجه تحذيرا لإيران، وقال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة بحسب قوله. وفي الوقت نفسه استبعد ترامب استئناف الحرب. من جهة أخرى أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أن نظيره الصيني قبل ذلك.

0: And now we have an agreement that was signed last night. And it's 60 days. They have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September. But we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the Strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. يعني إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لويتكوف وكوشنر إلى سويسرا لجولة المفاوضات، حتى الآن طبعا ويتكوف لم يؤكد ذلك، وعدم إرسال جي دي فانس نائب الرئيس كما كان معلنا عنه، ما أسبابه؟ وهل لذلك ارتباط بالتصريحات القوية والنارية التي أطلقت من جي دي فانس نحو إسرائيل بالساعات الماضية؟
2: يعني ربما يكون هناك علاقة بين جي دي فانس وتصريحاته إزاء إسرائيل وبين الوضع الحالي، لكن لا أعتقد أن هذا هو كل الأمر، لأنه ذهاب فانس في الأساس كان يعني يحتمل صبغة احتفالية بتوقيع يعني شخصي مع قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، وهذا ما كان مخططا له في البداية، لكن بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب وربما محاولة مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الإيراني يعني أن يفض يده عن مسؤولية هذا الاتفاق، وقال أنه يعني بازشكيان هو الذي يعني يتحمل هذه المسؤولية على الأرجح، فهذا ربما يثير قلق الأمريكيين ويجعل يعني ذهاب فانس من دون قاليباف ليس له أي قيمة على المستوى البروتوكولي على الأقل، وبالتالي عادت الأمور إلى طبيعتها، بمعنى أن المفاوضات كانت دائما تجري حتى قبل الحرب بين ويتكوف و عراقجي في سويسرا أحيانا وفي عمان أحيانا، ولهذا عادت الأمور إلى مسيرتها الطبيعية، لأنه فانس الآن يستخدمه دونالد ترامب في مناسبات معينة ولأغراض محددة وليس للدخول في التفاصيل الخاصة بالمفاوضات.
1: ترامب حذر من أنه هناك سيكون عواقب في حال فشل هذا الاتفاق، حذر إيران، لكنه بالوقت نفسه استبعد العودة إلى الحرب. ما المقصود بهذه التصريحات؟ يعني هو متفائل ولكنه يوجه تهديدات مبطنة من ناحية أخرى سيد طارق.
2: نعم أستاذ روية، هو يعني يستخدم هذا الأسلوب دائما، بمعنى أنه يعطي العصا والجزرة في نفس الوقت، والكل يعلم بأن إذا لم تقدم إيران على يعني المضي قدما في هذا الاتفاق وبروح إيجابية فلن تحصل ربما على أي شيء مما تتوقعه، لا رفع القيود على الأموال المجمدة ولن تحصل على الصندوق الذي هو ب 300 مليار، وهذا لن يحدث إلا بعد الانتهاء من الاتفاق الأساسي، وكما أنها أيضا لن تحصل على رفع العقوبات، هذا أكيد أنه يعني لن يشعر الإيرانيين بأي نوع من السعادة. بالإضافة إلى ذلك ربما يشير الرئيس دونالد ترامب كما فعل من قبل وقبل أيام قليلة وهدد بالعودة إلى شن الحرب، لكن لا أتصور أنها ستكون حربا بمعنى أنها حرب طويلة ويعني مريرة مثلما حدث من قبل، ربما هو يشير إلى ضربة سريعة كما فعل يعني في يونيو الماضي حينما قصف المواقع النووية الإيرانية، وهذا يجنبه يعني الدخول في صراع مستمر، كما يجنبه أيضا التعرض لانتقادات في الداخل الأمريكي، لكن أتصور أيضا أنه سوف يذهب إلى هذا الأمر في هذا التوقيت، سيتحلى بالصبر على الأقل لفترة من الوقت،
1: ربما لبعد يعني نهاية الستين يوما أم قبل قصدك؟
2: أعتقد أنه سيستمر أكثر ربما من 60 يوما، ولكن هذا يتوقف على مسار المفاوضات. الإيرانيون عليهم أيضا أن يظهروا نوعا من الجدية وألا يظهروا نوع من التلاعب بالأمريكيين، لأنه في النهاية الرئيس دونالد ترامب هو

0: يعني رئيس أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم، ولن يتحمل أي نوع من هذه الإهانات، وربما يسرع إلى وسط حالة من الغضب إلى استخدام القوى العسكرية أحيانا. صحيح أن هذا خطر وقد يفشل المفاوضات، إلا أنه قد يكون مضطرا إذا شعر بهذا النوع من التلاعب.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مع عودة حركة الملاحة، ترامب يؤكد أن السفن تتدفق عبر مضيق هرمز بكثافة.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. فيما يخص أزمة مضيق هرمز وتعليقا على عودة حركة الملاحة في المضيق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق الآن، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع إيران.

يدخل النفط مرحلة إعادة تسعير مع هبوط أسعاره تدريجيا بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي خفف الخوف من نقص حاد في الإمدادات، لكنه لم يلغي مخاطر هرمز. وبحسب خبراء الاقتصاد يحتاج سوق الطاقة للتعافي إلى التأكيد والتأكد من عودة حركة هرمز إلى طبيعتها واستئناف صادرات إيران والمنطقة دون عوائق وتحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى اتفاق أكثر ديمومة. دعونا نفصل معكم أكثر عن مرحلة التعافي وما بعد فتح مضيق هرمز. من صالة مطار أو من خلف عربة تسوق، هل فكرتم كيف يمكن لقرار فتح مضيق هرمز التأثير على مصروفكم؟ دعونا نأخذكم في جولة لنكتشف معا من يربح فورا من هذا الاتفاق وكيف يلمس جيبك. هذه قمرة قيادة إحدى الطائرات. خلال الحرب اتبع الطيارون مسارات بديلة، النتيجة استهلاك جنوني للوقود. بمجرد فتح الأجواء وتراجع أسعار النفط تنخفض كلفة وقود الطائرات وأسعار تذاكر السفر من الجو إلى البحر، الآن إلى هذا الرصيف في إحدى الموانئ. هنا كانت السفن تدفع ضريبة الخوف. خلال فترة التصعيد فرضت شركات

0: تأمين ما يعرف بأقساط مخاطر الحرب الإضافية. اليوم ومع فتح المضيق تلاشت كل هذه الرسوم، وبالتالي هناك انخفاض بتكلفة تأمين السفن، يعني انخفاضا تلقائيا بكلفة استيراد المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. دعونا أيضا ندخل معا إلى أحد مصانع الصلب. طبعا هذه المنشأة العملاقة التي تتغذى على الطاقة كانت الأكثر تضررا من الحرب، هي اليوم الرابح الأكبر وأنت كذلك. فإذا كنت تخطط لبناء منزل أو شراء شقة، فإن هذا التراجع في كلفة الإنتاج سيترجم على الأرض في استقرار أو حتى تراجع أسعار مواد البناء. في ذروة الحرب عانينا أيضا من ارتفاع أسعار البنزين والديزل. صناعة السيارات تعتمد طبعا على الرقائق الإلكترونية ومواد خام تعبر البحار والمضائق. بعد فتح هذا المضيق ستلاحظ انخفاضا في فاتورة وقود سيارتك تماشيا مع استقرار النفط عند حدود 80 دولارا. أخيرا نأخذك إلى قاعدات وقاعات التداول والشركات المالية. في الحرب رأس المال جبان يخاف، والمستثمرون يهربون نحو الذهب وأيضا الملاذات الآمنة. مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عادت الثقة للأسواق المالية وارتفعت مؤشرات البورصات الإقليمية والعالمية. انخفاض كلفة النقل واستقرار سلاسل الإمداد يرفع بدوره من حركة الاستيراد والتصدير عالميا، ما يتيح للبنوك تمويل مشاريع كانت مؤجلة. كشفت واشنطن بوست أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. يشير التقرير إلى استياء إسرائيلي من بنود مذكرة التفاهم في وقت تعتزم فيه إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون تكثيف القتال ضد حزب الله، ويرون أن الانسحاب العسكري هو بمثابة هزيمة. في الأثناء واصلت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران، تحديدا فيما يتعلق بملف لبنان. وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى الحذر، وأن الحذر وتغليب مصلحة أمريكا هو الأصح.
1: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
2: We've never had a friend, even close a friend, as President Trump in the White House.
3: خلف واجهة الصداقة هذه جولات من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علنا في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوما لاذعا على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
4: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
3: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.

0: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
1: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
2: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
1: خلال مسيرته السياسية الطويلة اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن، كان سبب الصدمات واحدا، حرب استباقية على إيران، وبعد شن الحرب اتفاق لم يرقى لطموحاته بالمنطقة.
3: معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، أهلا بك معنا سيد عصمت. ربما هذا الإعلان، إعلان وقف إطلاق النار الخامس الذي يعلن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولكن على الأرض لا ينفذ، الغارات مستمرة وقتل المدنيين مستمر في الجنوب اللبناني. هذا الذي يحكى عن خلاف أمريكي إسرائيلي حول لبنان، هل هو إعلامي فقط أم فعلا على الأرض هناك خلاف حول لبنان وإيقاف هذه الضربات؟
4: صباح الخير وتحياتي لكم. لا، أنا أعتقد واضح أن الأمر يعكس خلاف حقيقي، وهذا الخلاف بدأت بذوره تظهر في أثناء الحرب، حتى في ذروة الحرب على إيران، في مسألة اختيار الأهداف ونطاق الهجمات ماذا يضرب في إيران وماذا لا وكيف تنتهي الحرب. وكانت المخاوف الإسرائيلية كبيرة من أنه يصل ترامب في لحظة بسبب العوامل التي تحركه والمصالح الأمريكية التي قد تفترق عن المصالح الإسرائيلية لاعتبارات. أمريكا دولة كبرى ولها مصالح ولها ارتباطات وحلفاء آخرين غير إسرائيل، ولها رأي عام مختلف، ولها حزب جمهوري، ويعني هناك قيود وكوابح لدى الرئيس الأمريكي لا تعني نتنياهو، ولذلك بدأ يظهر هذا الخلاف. في حالة كهذه كان يعني يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يدير العلاقة مع الولايات المتحدة بطريقة تقرب وجهات النظر حتى لو على حساب المصالح الإسرائيلية الآنية، لأن الارتباط بالولايات المتحدة أهم استراتيجيا من قضايا هنا أو هناك أو هدف هنا أو هناك، حتى من الوجود في لبنان ذاته، وهو قضية إشكالية على كل حال. يعني حتى الإسرائيليين لا يجمعون على أهمية الوجود الإسرائيلي في لبنان، وهناك من يعتبر أن هذه قضية انتخابية داخلية وجزء من عقيدة أمنية يحاول كاتس ونتنياهو أن يفرضانها في لبنان وغزة وسوريا، لا تحقق الأمن لإسرائيل. لذلك أعتقد أن السلوك نتنياهو، الأنانية التي تصرف بها نتنياهو، القيود التي يفرضها الوزراء في كابينة نتنياهو عليه، هي التي يعني جعلت إمكانية التصالح وأن يوائم نفسه مع ترامب أصعب وقاد إلى هذه النتيجة.
3: طيب سيد عصمت، هذا الخلاف والتوتر في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي يسعون لفتح قنوات تواصل غير رسمية مع شخصيات بارزة في المعارضة الإسرائيلية، بمن فيهم أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وهما رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي إيزنكوت. الاتصالات جاءت بسبب شعور متزايد بالإحباط من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو، والاعتقاد أن تغير الحكم في إسرائيل أصبح ممكنا. هل برأيك هذه التقارير منطقية وصحيحة، ويمكن أن ينقلب ترامب على نتنياهو؟
4: أعتقد نعم، وهذا معروف عن ترامب، هو يعني متقلب باستمرار، وعندما يرى أنه نتنياهو مرة ومرتين وعشرة يضعه في مواقف صعبة ويعرض مصالح الولايات المتحدة وسياسات ترامب شخصيا للخطر، لا بل يضر بها بشكل مقصود ويحاول أن يشوش عليها، وأيضا عندما يرى المزاج في الشارع الإسرائيلي، المزاج في الشارع الإسرائيلي يتجه نحو التغيير، الاستطلاعات كلها تتنبأ سقوط نتنياهو، شخصية إيزنكوت بدأت تجذب الإسرائيليين وهو يوحي بالثقة وشخص يمكن التعامل معه، وأيضا لا يتعارض في الجوهر مع السياسة الأمريكية.

0: ولذلك أنا لا أرى أنه هذا يعني مستبعد، وإذا قام ترامب بهذا الأمر أنا أعتقد أنه سيكون قد أصاب بمقتل حظوظ نتنياهو بالعودة إلى الحكم وأضعفه جدا، لأن كل قوة نتنياهو تقوم على دعايته أنه هو علاقته خاصة مع ترامب ودعم الولايات المتحدة له والسياسات التي يخوضها بدعم من الإدارة الأمريكية. عندما يتحول ذلك ربما وجود سفير وبعض الأشخاص في الإدارة الأمريكية مقربين من نتنياهو يحد من هذه الاتصالات.
1: سيد عصمت، الملاحظ أن انتهى وقتي، ولكن باختصار لو سمحت، الملاحظ بأنه رغم الانتقادات الشعبية ويعني كل هذه الاستطلاعات الرأي التي هي ضد نتنياهو وليست لصالحه، إلا أن الشارع الإسرائيلي يود استكمال هذه الحرب على حزب الله وعلى لبنان، يعني هناك شبه إجماع على ذلك.
0: صحيح، هناك إجماع إسرائيلي أنه مسألة حزب الله يجب أن تحل، ولكن من قال أنه بالضرورة وفق طريقة نتنياهو؟ ربما تأتي حكومة لديها رؤية سياسية تعزز الدولة اللبنانية والمفاوضات معها وتنسجم مع الأمريكان وتؤدي إلى حل جذري وليس من خلال القوة فقط كما يطرح نتنياهو. لذلك أن يكون هناك إجماع على خطر حزب الله وضرورة إزالة هذا الخطر الشيء والآليات والطرق والثقة بالشخص الذي يقود هذا المسار شيء آخر.
1: من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا لك. بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية وهجمات بالطيران المسير على أكثر من 12 موقعا جنوب لبنان بين عرب صليم ودير الزهراني ودوير، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى بحسب إعلام لبناني محلي. هذا وأدت الغارات إلى دمار كبير بالمباني السكنية في النبطية التي قصفت بالمدفعية. من جنوب لبنان معنا مراسل العربية محمود شكر. محمود أهلا بك، آخر ما وصلنا هو سقوط 5 قتلى منذ فجر اليوم، هل من تحديثات متعلقة بحصيلة الضحايا وأيضا الغارات؟
2: هذا الرقم بالذات هو لإحدى الغارات التي حصلت في منطقة جنوب لبنان هذا الصباح، ولكن الرقم الذي توقف عنده كل المراقبون وتحديدا الذين يتابعون هذه الجبهة هو الرقم الذي قفز إلى ما فوق 50 ضحية مع ليل الأمس، والذي كان انعكاسا لعشرة الغارات التي قام بها الجانب الإسرائيلي إن كان في جنوب لبنان أو أن تسدد أيضا إلى العمق اللبناني وتحديدا إلى جرود مدينة بعلبك. لذلك هذا الانفلاش على مستوى التكثيف بالغارات الذي لا يزال مستمرا حتى هذا التوقيت، وكان كما أشرت مع سعد الصباح في المحيط النبطية جدار علي الطائر الآن باريش وعرب الصليب وغيرها من البلدات والقرى وصلت إلى ما يقارب 25 إلى 30 بلدة منذ مساء الأمس حتى الصباح هذا اليوم، بالإضافة إلى القصف المسائي المتقدم يكون من منطقة أو من محور إلى آخر. أيضا هذا التطور العسكري هو جاء بعد العملية العسكرية التي نفذها حزب الله، والتي حتى هذه التوقيت ليس هنالك من معلومات عسكرية دقيقة تحيط بهذه الدبابة التي إما أن استهدفت كما يقول البعض بصاروخ موجه أو بوقعة في شت بالألغاز التي أدت إلى مقتل قائد الكتيبة 51 401 لواء جعفات مدرعات، هي أدت إلى هذا الانعكاس والانفلاش العسكري على مستوى ردة الفعل والغارات من الجانب الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أن كل الذي جرى كان على المواقف المسبقة التي كانت تشير أو تشي إلى أن هنالك وقف إطلاق نار سيكون عند الجبهة الجنوبية.
1: طيب محمود، المعارك الميدانية أو الاشتباكات الميدانية أين تتركز، في أي محاور حسب ما وصلكم من معلومات؟
2: كل المحاور التي كانت على الجبهة والتي هي تنقسم إلى عدة محاور، ولكن الثقل العسكري هو في كفر تبقيت وعلي الظاهر، أي في محيط مدينة النبطية.

0: وفي قضايا. يصح القول أنها في قضاء نبطية ولكنها ليست في المدينة، أي في محيط هذه المدينة منذ أيام، والقوات الإسرائيلية تعمل باتجاه تطويق موقعين، الموقع علي الطاهر، وتقوم بعمليات عسكرية باتجاه هذا الموقع الذي الكل يعرفه في لبنان، وهو امتداد لمواقع استراتيجية عسكرية من شبكات الأفاق لحزب الله. القوات الإسرائيلية كانت قد قصفتها في الحرب الماضية وحرب 24 لمئات من المرات، وأيضا هي تعمل بخلال الخطة التي هي نذهب إليها بالتدليل على مستوى الميداني، أي القوات الإسرائيلية حشدت على هذه المنطقة التي هي من جهة يحمر الشبيب، أي ما بعد يحمر الشبيب، هنالك تتكثف العمليات العسكرية الميدانية على مستوى ما يعرف بالاشتباك،
1: نعم،
0: أو بالألغام أو بعمليات إطلاق الصواريخ، ولكن عمليات إطلاق المسيرات هو يتنقل على طول هذه الجبهة.
1: واضح.
0: لكن أشرت إلى الثقل العسكري الميداني لعمليات المواجهة ما بين وحدات حزب الله وبين القوات الإسرائيلية هي في هذا المحور وفي هذا الثقل.
1: من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، شكرا لك. دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية إن على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان.
2: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان. ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
1: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، ويشمل جدول الزيارة كلا من الكويت والإمارات والبحرين، فيما لم يشر تقرير أكسيوس إلى احتمال زيارة إسرائيل ضمن جولة روبيو. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تحذيرات أممية من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض في السودان.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد. قتل 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. أفاد شهود داعيان ومسعفون بأن الطائرة الإسرائيلية قصفت شقة سكنية قرب مفترق الطيران في منطقة الثلاثيني، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين على الفور وإصابة آخرين. أضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الشقة المستهدفة كانت مأهولة بالسكان، ولم يسبق القصف أي إنذار أو تحذير

0: لإخلائها. مع استمرار الصراع في السودان تتجه الأنظار إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ أكثر من أسبوعين وسط تحذيرات أممية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع ومخاوف متزامنة من تكرار فظائع الفاشر في هذه المدينة الاستراتيجية. المزيد في هذا التقرير.
1: جبهة الأبيض تفتح في السودان، فعاصمة ولاية شمال كردفان تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفا عنيفا بعشرات المسيرات من قبل قوات الدعم السريع. وبحسب الجيش السوداني فإن الهجوم تنظمه وتقوده تركيبة عسكرية خاصة من دول الجوار وداخل السودان بخبرات وإمكانات أجنبية. تصعيد وتحشيد عسكري للدعم السريع على تخوم الأبيض يتزامن مع تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة، واستحضار لسيناريو فظائع الفاشر الذي تحذر الأمم المتحدة من تكراره في مدينة الأبيض. لكن ما وراء سعي قوات الدعم السريع لنقل المعارك للأبيض؟ المنطقة لها ثقل جغرافي واقتصادي، وأهم المدن السودانية التي تربط العاصمة الخرطوم مع وسط وغرب البلاد، كما أن المدينة استقبلت مئات الآلاف من السودانيين الفارين من جحيم الصراع في المناطق الأخرى، ما يفسر التخوف الأممي من تكرار السيناريو الفاشر. وباتت أيضا مركزا لوجستيا أساسيا لعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية لإقليم كردفان بأكمله، كما أن المؤشرات الاستباقية لاحتمال ارتكاب فظائع في الأبيض حال اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع بدت جلية للمجتمع الدولي، فقوات الدعم السريع استهدفت بشكل مباشر بالمسيرات الانتحارية محطات الوقود الرئيسية في الأبيض، وقصفت شاحنات المواد الغذائية والمحروقات في المراكز اللوجستية الفرعية لخنق الأبيض اقتصاديا وتكريس واقع حرب التجويع فيها. بالوجود العربية.
0: لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 9 آخرون في قصف روسي بالقنابل الموجهة استهدف مدينة خاركاف شمال شرق أوكرانيا بحسب رئيس بلديتها. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 187 مسيرة أوكرانية خلال الليل بعضها فوق موسكو. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لقادة الاتحاد الأوروبي إنه حان الوقت للاستعداد والنظر في إطار تفاوضي محتمل للتعامل مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، مع التشديد على أن كييف يجب أن تبقى في موقع القيادة في أي مسار دبلوماسي. تأتي هذه التصريحات بعد جدل داخل الاتحاد الأوروبي بعد كشف تحركات دبلوماسية محدودة قام بها رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا لفتح قناة تواصل مع موسكو. أزمة دبلوماسية تفجرت بين واشنطن وروما. السبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن رئيسة وزراء إيطاليا توسلت إليه لالتقاط صورة معه. طبعا ميلوني ردت في فيديو قصير نافية ومتذمرة.
2: هناك في إيفيون بفرنسا الود ظهر واضحا بين ترامب وميلوني خلال قمة السبع، لكن القمة التي أعادت الود جذبت عداء أكبر. صورة واحدة، جلسة واحدة فجرت أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن. تصريحات زعيم البيت الأبيض التي قال فيها إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه أثارت غضبا في إيطاليا. رئيسة وزراء إيطاليا ردت بسرعة، في مقطع فيديو بدت غاضبة ومستنكرة ونافية لما قاله ترامب.
3: هناك بعض الأمور التي تحتاج ردا سريعا. تصريحات دونالد ترامب ملفقة بالكامل، إنها تصريحات متحيزة. لا أعلم لماذا يتصرف هكذا مع حلفائه، وهذه ليست المرة الأولى. نحن لا نتوسل أبدا.
2: غضب روما لم يقتصر على التصريحات. وزير الخارجية الإيطالي ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، معتبرا كلام ترامب مسيئا وخطيرا بحق إيطاليا. أيضا

0: انضم مسؤولون إيطاليون آخرون للانتقادات، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تضر بالعلاقات بين الحلفاء ولا تخدم أي طرف. توتر الصورة هذا يبدو غيضاً من فيض توتر أكبر وخلافات أوسع بين روما وواشنطن، خاصة بشأن ملفات إيران وأوكرانيا، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة والرسوم التجارية. بلال البجديني، العربية.
1: مشاهدينا، مراسل العربية يفيدنا الآن بغارات إسرائيلية على البقاع الغربي وسط لبنان. هذه الغارات، هناك 3 غارات حسب الإعلام اللبناني على منطقة حما لبايا في البقاع الغربي. الآن إلى الرياضة وأخبار المونديال مع ديما محمد الساح. أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظيره اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تديلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل ثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب السيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل ودعت هايتي البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونديال.

حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف اللقاء الوحيد جاء مبكرا عبر ماتياس غالارازا بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى المنتخب التركي. هدف منح باراغواي أفضلية مبكرة أربكت حسابات تركيا طوال مجريات المباراة. وشهد اللقاء طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال. وبهذه النتيجة حصد منتخب الباراغواي على 3 نقاط أحيا بها آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أستراليا صاحبة المركز الثاني. في المقابل ودعت تركيا البطولة بعد احتلالها المركز الرابع والأخير بلا أي نقاط. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرة. ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوركس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف

البداية بداع التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب الباراغواي.

0: يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيرفي رينار الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي نتيجة وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي، يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. نهاية الموجز الرياضي.
1: تفشي فيروس إيبولا في العام 2026 في كونغو الديمقراطية وأوغندا قد يكون أحد أخطر وأسوأ الموجات التي شهدها العالم بحسب المنظمة الصحية. عشرات الوفيات ومئات الإصابات بالفيروس، هذا الفيروس الذي لا لقاح له وقد يبقى كامنا في جسم الإنسان لأشهر وسنوات في الدماغ والجهاز العصبي المركزي، لتصبح المعركة لا بعدد الوفيات والإصابات إنما بقدرة السيطرة عليه.
2: إذا كان لإيبولا تاريخ من الرعب صحياً، فربما يكتب الآن فصله الأكثر قتامة. في أفريقيا تتسارع الإصابات والوفيات، بينما يواجه العالم سلالة نادرة لا لقاح معتمداً لها حتى الآن. ومع اتساع رقعة العدوى، بات تفشي عام 2026 يصنف كأحد أخطر وربما أسوأ موجات إيبولا التي شهدها العالم منذ اكتشاف الفيروس قبل نحو نصف قرن. حتى منتصف يونيو سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 130 وفاة،

ونحو 700 إصابة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. أما مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا فأعلن أرقاماً أكثر قتامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 800

0: فيروس من سلالة بوندي بوغيو النادرة، وهي سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، فيما تعوق النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي جهود الاستجابة في المقاطعات الأكثر تضرراً، وهي إيتوري وكيفو الشمالية والجنوبية. لكن خطورة إيبولا لا تكمن فقط في سرعة انتشاره أو ارتفاع عدد ضحاياه، بل في قدرته على البقاء. فدراسة حديثة كشفت أن الفيروس قد يبقى كامناً داخل جسم الإنسان لأشهر أو حتى لسنوات دون أن يكتشف، كما يستطيع الاختباء في مناطق ذات استجابة مناعية محدودة مثل الدماغ والجهاز العصبي المركزي. وباستخدام نماذج دماغية متطورة من خلايا جذعية بشرية، تمكن الباحثون من إثبات أن الفيروس يستطيع التكاثر لمدة تصل إلى 120 يوماً، كما رصدوا طفرات جينية قد تساعده على الاستمرار والتخفي لفترات طويلة. لذلك يشكل فيروس إيبولا معركة لا تقاس بعدد الإصابات والوفيات، بل بقدرة العالم على إيقاف فيروس يزداد غموضاً وخطورة. ميرنا حامد، العربية.
1: إلى العناوين. بيتكوف يغادر إلى سويسرا لبدء أولى جولات التفاوض مع إيران، ومصادر تقول إن عراقجي يستعد للحاق به اليوم. بالتزامن، وزير الداخلية الباكستاني يغادر اليوم إلى طهران لدفع عجلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رغم إطلاق النار، وقف إطلاق النار، إسرائيل تواصل شن غاراتها على جنوب لبنان.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. ويتكوف يغادر إلى سويسرا لبدء أولى جولات التفاوض مع إيران، ومصادر تقول إن عرقجي يستعد للحاق به اليوم. مصادر العربية تكشف توجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لمتابعة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: It's 60 days. I have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good.
0: رغم تفاؤله، ترامب يحذر إيران مجددا من عواقب عدم التوصل للاتفاق النهائي خلال مهلة 60 يوما. تقارير تكشف أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة ترامب من محاولة تقويض نتنياهو الاتفاق مع إيران. ورغم وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، قتلى في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان صباح اليوم. أهلا بكم. في يومها الثاني تجرى تحركات مكثفة ضمن مهلة 60 يوما لدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم. نبدأ من سويسرا التي تعثر فيها انعقاد المفاوضات يوم أمس الجمعة بعد تأجيل زيارة وفدي البلدين، ليعلن مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. المسؤول أضاف كذلك إلى أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. أما فيما يخص الجانب الإيراني، فقال مصدر لموقع إكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا اليوم السبت، لكن شدد على أن الموعد قابل للتغيير. وأشار المصدر لإكسيوس على أن عراقجي صرح لعدد من نظرائه يوم الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران، كما وصف الملف اللبناني بالمصيري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان من إحدى الدول الوسيطة بأن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. بموازاة هذه التحركات إلى سويسرا، أفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيغادر إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر بأن الوزير الباكستاني سيتابع تطور ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. معنا من اسلام اباد الصحفي عبد الرحمن حيات، اهلا بك سيد حيات. يعني هذه الزياره لوزير الداخليه الباكستاني، ماذا ترمي اليه؟ ما المنتظر بالخروج من هذه الزياره؟
2: نعم، بعد التحيه وصباح الخير. لا يخفى ان باكستان لا زالت تبذل جهودها الدبلوماسيه لدفع الجانب الايراني نحو التفاوض مع الجانب الامريكي، خاصه بعد توقيع مذكره التفاهم. كان هناك اجتماعا مرتقبا يعني في سويسرا، لكن الجانب الايراني تخلف، ولا زالت هناك مشاكل لدى الايرانيين. واعتقد ان الجانب الباكستاني يسعى الى دفع الايرانيين للمشاركه بفعاليه في هذه المفاوضات لإتمام اتفاق السلام. لا يخفى أن هذا التطور جاء بعد ساعات من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بنظيره الإيراني عباس عراقجي إسلام آباد على تواصل مستمر مع طهران ومع واشنطن لدفع عملية السلام.

0: ما الذي من الممكن أن يسهل هذه المفاوضات؟ ثمة تردد إيراني حتى من تسمية الوفد اليوم، هذه المصادر قالت لإكسيوس أن عرقشي قد يذهب اليوم. ما الذي يحدث؟ ما الذي يريده الإيرانيون؟
1: في الواقع نحن في إسلامباد نشعر بأن هناك خلل داخل النظام الإيراني، هناك صراع على السلطة، هناك يعني فقدان لمركزية القرار، هناك خلل في التواصل بين القيادات الإيرانية. يعني تتخذ القيادة السياسية قرارا، يعني القيادة السياسية المراد بها الرئيس مسعود بازكشيان ووزير الخارجية عباس عراقچي، ونشاهد أن هناك مظاهرات تكون مدعومة من جانب الحرس الثوري تعارض هذه القرارات. فهناك مشكلة داخل النظام الإيراني، يسعى دائما الوسيط البكساني إلى إقناع الإيرانيين بالتوصل إلى قرار واحد، إقناع الإيرانيين بالمشاركة والمساهمة في عمليات السلام للخروج بحلول تخدم الشعب الإيراني وتخدم إيران كدولة، وليست يعني المشرف في النظام المتشدد داخل إيران أنه يفكر فقط في بقاء النظام ومصلحة النظام، بينما تسعى باكستان وباقي الوسطاء إلى إعادة إيران إلى محيطها الإقليمي لتكون دولة مسؤولة، دولة نشطة تساهم بشكل فعال في التنمية الاجتماعية التي تشهدها باقي شعوب المنطقة.
0: أي طيب، ثمة مبارك من المرشد الجديد الإيراني ورفع عن كاهله المسؤولية، بأن قال بأن بازشكيان وقاليباف هما يعني يتخذان الخطوات طالما تصون حقوق الشعب الإيراني. ما الذي يريده الحرس الثوري؟ إلى أي مدى يريد أن يصعد الموقف ويسحب البساط منهما؟
1: الحرس الثوري هو المشكلة الحقيقية الموجودة داخل إيران منذ 5 عقود. لو نلاحظ اتفاق السلام يهدف إلى يعني تجريد إيران من البرنامج النووي، أن تكون إيران دولة مسؤولة، أن لا تكون لديها أذرع أو ميليشيات ترعاها. إذا تم تطبيق جميع نقاط هذا الاتفاق، فهذا يعني نهاية الحرس الثوري. الحرس الثوري قائم على هذه النقاط، أن لديه أذرع، لديه ميليشيات يتدخل في شؤون الدول الأخرى. إذا عادت إيران كدولة مسؤولة بدون هذه المشاكل، فهذه تعتبر نهاية لنظام الحرس الثوري، وهو ما يريده الحرس الثوري في هذه المرحلة.
0: طيب، هذه يعني معناتها في الداخل الإيراني ليس له الكلمة العليا الحرس الثوري، وبالتالي يقدم تنازلات اليوم حتى يستمر غدا، أم هو يريد الحرب؟
1: الحرس الثوري طرف مؤثر في داخل إيران، الشعب الإيراني، القيادة الإيرانية تريد السلام، تريد خوض المفاوضات مع الجانب الأمريكي، تريد رفع العقوبات المفروضة على إيران، تريد أن يستفيد الشعب الإيراني من المقتدرات الطبيعية لإيران مثل النفط، مثل باقي الأمور التي تملكها إيران. لكن الحرس الثوري يسعى دائما إلى عرقلة جهود السلام، عرقلة مشاركة للنفوذ الإيرانية، سواء في المحادثات التي كانت من المقرر عقدها في إسلامباد والمفاوضات الحالية المنعقدة في سويسرا.
0: طيب، شكرا جزيلا للصحفي عبد الرحمن حياة من إسلامباد.
2: هذا التوقيع يبدو أنه نجح في كبح التصعيد في المنطقة، لكن بين سطور الاتفاق هناك 60 يوما بين التهدئة والانفجار مجددا. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا فتحت نافذة للحوار، لكن يبدو أن هذه النافذة لم تبدد الشكوك حول مصير المفاوضات. فتمسك البلدين بالخطوط الحمراء قد يعقد المشهد بأي لحظة. ملفات عالقة بعضها لم يذكر في البنود 14 أو حتى لم يحسم مصيرها، كالملف النووي الملغوم بتفاصيله. وعلى ضوء هذه البنود وما أثير حولها من شكوك، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN عن مقترحات سرية أشبه بملاحق إضافية للمذكرة. والسؤال الأهم هنا، ماذا تتضمن الملاحق السرية؟ تتضمن تفاصيل التعامل مع مستقبل النووي ومصير اليورانيوم المخصب، من بينها أيضاً رسالة إيرانية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بدء عمليات التفتيش وتحديد مواقع المواد المخصبة. ليس هذا فقط.

0: السماح لخبراء نوويين أمريكيين بالمشاركة في العملية.
1: Absolutely. That's in fact one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU.
0: نائب الرئيس ذكر أيضا أن سبب هيكلة الصفقة لأنهم لا يثقون بالكلمات بل بالأفعال والسلوك. وواشنطن تكافئ على السلوك.
1: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior?
0: ملفات أخرى لم تتضمنها المذكرة كالصواريخ البالستية، حيث قال ترامب إنه من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ بينما تمتلكها دول أخرى، بالإضافة إلى ملف وكلاء إيران. رفع السعد، العربية.
2: من لوزيرن ينضم إلينا مفد العربية سلام كيالي. سلام، أهلا بك. الأوضاع لديك، هل تشي بعقد القمة اليوم؟
3: نعم، حتى الآن المؤشرات بحسب ما ورد على أكسوس ربما قد يكون هنالك شيء ما، خاصة وأن كوشنر يتواجد ويتكوف يتوجه بالفعل إلى هنا إلى سويسرا. لم يتم الحديث عن أي مكان. وزارة الخارجية السويسرية لم تعلن إن ما كان سيكون في بورغنشتوك في المنتجع في لوسيرن أو سيصل ويتكوف إلى جنيف، ولكن بما أن الوفدين الرئيسيين الوسيطين في هذه المباحثات الباكستاني والقطري يتواجدان هنا في لوسيرن، فمن المؤكد أو من المحتمل أن يكون ويتكوف أيضا سيتوجه إلى هنا ربما للإعلان عن بدء المفاوضات بين الوفدين التفصيليين، بمعنى الوفود المتعلقة بالملفات التفصيلية الدقيقة كالملف النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز والعقوبات على إيران. حتى الآن المؤشرات إيجابية باستثناء أن عرخجي لم يتم التأكيد، هنالك حديث عن أنه سيتوجه إلى سويسرا ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن. ربما تريد إيران أن تتأكد من أن وقف إطلاق النار في إيران قد بدأ في لبنان قد بدأ بالفعل، وأن ليست هنالك أي اشتباكات في جنوب لبنان، وهذا ما ربما سيعطي نقطة البدء لهذه المباحثات، خاصة وأن إيران كانت قد شددت بالأمس على أنه قبل البدء في أي مفاوضات في جنيف، بمعنى الحديث هنا عن الوفود الفنية والتقنية، قبل البدء في هذه المباحثات يجب التأكد على أنه تم البدء بتطبيق 5 من 14 بندا، وهي البند الأول المتعلق بوقف الأعمال العدائية والحرب على لبنان وإيران، وهو هذا البند الذي بالفعل كان حتى عرخجي قد تحدث عنه بأننا لن نتوجه ولن نبدأ قبل أن يكون هنالك وقف الأعمال العدائية، وأيضا البند الرابع وهو المتعلق برفع القوات الأمريكية لحصارها للموانئ الإيرانية، والبند الخامس بطبيعة الحال المتعلق بأن إيران ستسمح بحرية الملاحة في المضيق. بمعنى أنه حتى الآن المؤشرات إيجابية، لكن يجب أولا التأكد من أن عرخجي بالفعل سيغادر طهران ويصل إلى سويسرا، ربما إلى لوسيرن، إلى بورغنشتوك المنتجع الذي يتواجد فيه الوفدان الوسيطان في هذه المباحثات، وهم الوفد القطري والوفد الباكستاني.
2: المراقبون، الإعلام، كيف يرى هذا اليوم تحديدا بعد يعني فشل عقد هذه المفاوضات يوم أمس؟
3: نعم، هنالك تخوف بطبيعة الحال. وسائل الإعلام حتى الآن تقول بأنه لا شيء مؤكد، باعتبار أن هذه المباحثات أو الإعلانات المتكررة، التأجيل، الإلغاء والمماطلة في الالتقاء هنا، يعطي نظرة سلبية ربما وتخوف من أن هذه المباحثات قد لا تجري حتى الآن. حتى الإعلام بات يتناول هنا في الدول الأوروبية والإعلام الغربي على سبيل المثال، صار هنالك خوف من أن يتم تناول موضوعات حتى لو أنها تسريبات بشكل أكيد، باعتبار أن هنالك في كل لحظة متغيرات قد تشي بأن أو قد تؤدي هذه المتغيرات بأن تتوقف المباحثات، خاصة في الحديث عن أن هنالك إسرائيل التي لطالما تعمدت خلال الفترة الماضية ربما لأن تتنصل من هذا الاتفاق رغم ضغوطات ترامب على نتنياهو بأن يكون هنالك بالفعل وقف للحرب. ولكن التناول حتى الآن بات بالفعل إخباري، حتى المقالات التحليلية التي كنا قد نقرأها ما قد ستؤول إليه هذه المفاوضات، سواء نتائج إيجابية أو نتائج سلبية، وهل ستخضع إيران على سبيل المثال لتفكيك

0: منظومتها النووية أو المفاعلات النووية وتقليل أو تحليل ربما نسبة اليورانيوم المخصب لديها بنسبة أكثر من 60%. كل هذه التفاصيل باتت ربما سوداوية أكثر دعنا نقول، باعتبار أن المتغيرات دائما في هذا الملف متغيرة بشكل مستمر وبشكل لحظي، بمعنى أنه لم يعد هنالك إمكانية حتى عند الخبراء السياسيين والدبلوماسيين السابقين هنا في الدول الأوروبية، لم يعد بإمكانهم التنبؤ بما قد يحدث، باعتبار أن لإيران مواقف متغيرة بشكل كبير، وأيضا الأوضاع ربما في الساحة اللبنانية التي أدت في الأيام الماضية إلى تأخير هذه المفاوضات.
1: سلام، سننتظر معك ونرى من لوزيرنا. سلام كيالي موفد العربية، شكرا جزيلا لك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم تفاؤله بتحقيق نتائج خلال مهلة 60 يوما، إلا أنه وجه تحذيرا لإيران وقال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة وفق قوله. وفي الوقت نفسه استبعد ترامب استئناف الحرب. من جهة أخرى أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أن نظيره الصيني قبل بذلك.
2: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام. سيدة راغدة أهلا بك. لنبدأ أولا من هذه المفاوضات، إيران تنتظر من أمريكا أن تقدم شيئا، والولايات المتحدة تنتظر إيران أن توقع على هذه أو تنهي هذه الجولة خلال 60 يوما. من سيقوم بالحركة الأولى على رقعة هذه المفاوضات إنجاز التعبير؟
3: الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة على خطوات التراجع قبل إيران، هكذا تعودنا في الفترة الأخيرة، ولكن الاستراتيجية الإيرانية أساسا تقوم على إنهاك دونالد ترامب، إنهاك توقعاته، إنهاك أعصابه، إنهاك ما يتحدث به يوميا، لا يعني لجهة أحيانا لجهة أن هذه صفقة لا عودة عنها لأنها رائعة، ثم يقول لا نحن جاهزون من أجل التدخل إذا تطلبت الحاجة. أعتقد أن المشكلة الآن حقيقة هي أن إيران تلعب بالطرف الأمريكي لأنها تشعر أنها حصلت على ما تريده، حصلت وتحصل على الأموال تدريجيا. الحرس الثوري مكن نفسه في السلطة بثبات مع أنه مصنف إرهابيا لدى الولايات المتحدة ودول أوروبية، ورفع الحصار هو فائق الأهمية في الحسابات الاقتصادية وفي يعني في ما تريده إيران وأعلنت عنه باستراتيجيا، وهو السيطرة على مضيق هرمز مستقبلا.
1: طيب في أمر آخر، هل نجح الرئيس الأمريكي بتحييد الصين عن هذه الحرب وبالتالي لن تقدم الدعم لإيران؟ الأمر الآخر، إيران هل هي اليوم جاهزة بالفعل لهذا التوقيع أم أن لديها المزيد من المطالب لتأخذها من الولايات المتحدة التي تريد أن تتخارج من هذه الحرب؟
3: سأبدأ بسؤالك الأول زميلي العزيز عادل. عن موضوع الصين، الصين تفعل ما تريده الصين وما هو في مصلحة الصين. منذ البداية تصرف شي جي بينغ بطريقة أو حقها للرئيس الأمريكي بأنه جاهز للتعامل معه لأسباب بديهية. الصين تحصل على النفط من إيران منذ فترة طويلة وهي تريد أن تستمر في امتلاك هذه الورقة. الصين حقيقة يعني صراحة ما توجه به دونالد ترامب إلى هذه الحرب مع إيران كان هدفه جزئيا تطويق الصين ودورها في إيران. ما حصل هو العكس.

0: أن إيران طوقت الولايات المتحدة وأعطت الصين أوراق فائقة الأهمية. إذن السياسة الأمريكية القائمة كما ذكرت أنا في مداخلات سابقة قائمة على كانت بالأساس على باكس أمريكانا، أصبحت الآن قائمة على باكس إيرانا، بمعنى أن إيران هي التي تقرر والصين مرتاح لأن لها علاقات استراتيجية واتفاقيات يعني باكت، يعني ليس فقط اقتصادية وإنما أيضا عسكرية مع إيران. أما السؤال الثاني ذكرني،
1: هو يعني تريد مكاسب أكبر باعتبار أنه الولايات المتحدة تريد التخارج من هذه الحرب، لا تريد حرب طويلة.
0: ما تريده إيران هو أن يلتزم دونالد ترامب وجي دي فانس بأشياء مهمة جدا غير المذكرة التي فيها ما زالت حقيقة عائمة، أجلت ورحلت المواضيع المهمة. مذكرة التفاهم هي MOU، يعني مذكرة التفاهم وليست اتفاقية ملزمة، وبالتالي ستستخرج إيران من هذه المذكرة كل ما في إمكانها من تنازلات أمريكية، بالذات أولا اقتصادية ومن ثم يعني في نواحي ثانية. انظر إلى موضوع لبنان إذا سمحت لي. لماذا تصر إيران على الورقة اللبنانية؟ لأنها ورقة.
1: خليني أوقف عند هذه النقطة، سنفرد يعني الملف الأمريكي الإسرائيلي أكثر وانعكاسه حتى على هذه الاتفاقيات، أرجو أن تبقي معي. إذن سنذهب إلى شق آخر اللي هو إسرائيل ومتابعات موقفها الأمريكي. كشفت واشنطن بوست أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. ويشير التقرير إلى استياء إسرائيلي من بنود مذكرة التفاهم في وقت تعتزم فيه إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون تكثيف القتال ضد حزب الله ويرون أن الانسحاب العسكري بمثابة الهزيمة. في هذه الأثناء وصل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران وتحديدا ما يتعلق بملف في لبنان. وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى أن الحذر وتغليب مصلحة أمريكا أولا.
2: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
1: معنا من بيروت نعود إليك سيدة راغدة ضرغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية. الملف اللبناني حمال أوجه كما يقال، نتنياهو بين نارين، يريد الاستمرار في هذه الحرب ليضمن وصوله إلى السلطة. الولايات المتحدة علاقتها سيئة بنتنياهو بسبب هذا الملف المرتبط أيضا بالمفاوضات الإيرانية ووقف كل الجبهات، جبهات القتال. تفضل.
0: نحن الآن حقيقة في صدد تطور لافت جدا في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لربما لا سبق له من ناحية تصريحات جي دي فانس مثلا. نعم، كانت في الأيام في السنوات الماضية كان هناك اختلاف جذري في مختلف النواحي وتهديدات وإلى آخره، ولكن الآن نحن في صدد شيء جديد كليا. إيران تتمركز وتسعى إلى أن تتموضع في منافسة مباشرة مع إسرائيل لدى رجل اسمه دونالد ترامب. إيران تريد أن تكون هي التي تدفع إسرائيل خارج المعادلة الأمريكية وتريد أن تنافسها على هذا الموقع وتحل مكانها في الترتيبات الإقليمية. إيران تريد لنفسها أن تكون لاعباً إقليمياً أهم من إسرائيل، وهي مرتاحة جداً للتطورات ولكلام جي دي فانس. لكن جي دي فانس صراحةً يغامر ليس بما يقوله، يغامر بمستقبله أيضا، لأن التركيبة الأمريكية الإسرائيلية ليست وليدة اليوم. هو طبعا مدعوم من أمثال إيلون ماسك ومرتاح لأن إيلون ماسك جاء به إلى موقع رئيس نائب الرئيس، وهو مرتاح لأن دونالد ترامب كلفه الآن بأن يكون البوق الآخر للمواقف الترامبية. لكن هناك منافسة جديدة.

0: الجدية يا زميلي. أنا كنت أتحدث أمس مع جمهوريين مهمين وسألتهم عن هذا الموضوع ماذا يحدث، وقيل لي بكل صراحة أن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي يؤخذ بجدية أكثر بكثير من جي دي فانس في إطار الانتخابات المقبلة، في إطار من سيكون المرشح الجمهوري لمنصب رئيس الجمهورية. إذن نحن حقيقة يعني هناك مشكلة في تصور دونالد ترامب وتصور جي دي فانس، ليس فقط العلاقة مع إسرائيل، هذا شأن آخر، ولكن المشكلة هي تصورهما لما تريده إيران في لبنان. ومن هذه العلاقة، إيران تستخدم لبنان كورقة فائقة الأهمية للتموضع كإيران لدى الولايات المتحدة. إذن حان الوقت إلى أن يكف الرئيس الأمريكي ونائبه عن اعتبار لبنان ورقة مستباحة إما لإسرائيل أو لإيران.
1: ولكن هذا أمر واقع اليوم. اليوم إيران تريد وقف القتال وتساوم على ذلك في لبنان، لا تقول لن نذهب إذا لم تفعل الولايات المتحدة، وتقدم خطوة لهذه المفاوضات منها وقف القتال على كل الجبهات. الولايات المتحدة تريد من إسرائيل الانسحاب من لبنان، وكذلك حتى فرنسا وما قاله الخارجية الفرنسية.
0: رائع رائع، نحن نريد الانسحاب الإسرائيلي بلا شك. الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية،
1: نتنياهو لا يريد أن يغامر بمستقبل السياسي أيضا،
0: لكن هذا تماما. يعني مثلا هل إسرائيل جاهزة للانسحاب من لبنان طالما أن إيران والحرس الثوري الإيراني يمول ويدعم ويسلح حزب الله، والذي يتحدى السلطة اللبنانية، الذي يرفض تسليم سلاحه إلى الدولة؟ إذن هنا المشكلة ليست ببساطة إسرائيل تنسحب أو لا تنسحب. طبعا إسرائيل معتدية، إسرائيل تقوم بإجراءات إبادية، لا نحن نعرف كل ذلك. وشكرا للولايات المتحدة بأنها تريد أن تحقق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ولكن عمليا وفعليا هذا ليس واردا، ليس واردا طالما أن الحرس الثوري الإيراني يمول ويسلح حزب الله بأموال قادمة إليه أمريكية. فإذا المشكلة أن لبنان هو الضحية، وليس يعني الدولة لا تريد أن تكون هي لا هي ولا الشعب رهينة المنافسة الاستراتيجية الإيرانية الإسرائيلية والتموضع لدى دونالد ترامب.
1: وأنا أيضا مشكلتي مع الزميلة منتجة هذه النشرة بأنه الوقت انتهى وتضغط علي. شكرا جزيلا لك مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام على كل هذه المعلومات.
0: سلم على المنتجة
1: إن شاء الله. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا محادثات جديدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة مصرة على إكمال مهمتها في المنطقة الأمنية. ولدينا أيضا الخارجية الفرنسية تقول للعربية أن حزب الله أغرق لبنان في حرب ليست حربه.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
2: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
3: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.

0: حياكم الله. نواصل من لبنان، حيث أفاد مراسل العربية بمقتل جندي لبناني في غارة إسرائيلية على طريق كفر رمان جنوب لبنان. قبل ذلك وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية وهجمات بالطيران المسير على أكثر من 12 موقعا جنوب لبنان، بينها عرب صاليم ودير الزهراني والدوير، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وفق إعلام لبناني محلي. هذا وأدت الغارات إلى دمار كبير بالمباني السكنية في النبطية التي قصفت بالمدفعية، كما أفادت مراسلة العربية بسقوط 4 قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة باريش جنوبي لبنان. وهذه الصور المباشرة من جنوب لبنان، يبدو أنها من محيط قلعة أو هي من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. نرى تصاعد أعمدة الدخان. اليوم أيضا كانت هناك أعمدة الدخان تتصاعد من محيط قلعة شقيف، لا أعلم إذا كان في ذات الموقع. نرى إذن هذه الأعمدة، أعمدة الدخان تتصاعد من هناك. غارات إسرائيلية مستمرة رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونافارو في تصريحات للعربية على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طلب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان.
1: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاح والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان. ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
0: من القدس معنا مراسل العربية محمد الصياد. محمد، أهلا بك. ليبدأ أولا من الأوضاع الميدانية، هل من جديد لديك؟
2: ميدانيا يعني فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان مستمرة فيما يطلق عليها الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية، أي في المناطق التي توغل إليها ووصل إليها. ويقول ورغم وقف إطلاق النار ستستمر مثل هذه العمليات وتدمير البنى التحتية التي يقول إنها تتبع لحزب الله. هذا ما جاء أيضا على لسان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يوم أمس في توضيح لمعنى ومفهوم وقف إطلاق النار. هذه العمليات ستستمر، إلا أنه أيضا قال إذا ما أطلق النار على القوات الإسرائيلية في تلك المناطق خلال عملياتها العسكرية داخل الخط الأصفر أو داخل المنطقة التي يعمل وتجرى فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد بالقصف وسيرد بغارات، وبالتالي ربما هذا يؤدي أيضا إلى مزيد من التصعيد. إذن المفهوم الإسرائيلي لوقف إطلاق النار استمرار للعمليات العسكرية داخل المناطق التي يتوغل بها بشرط ألا يطلق حزب الله أي من الصواريخ أو من المسيرات باتجاه تلك المناطق. الآن يرد عن قصف هنا وهناك في جنوب لبنان.

0: لبنان لا ندري إن كان هذا القصف داخل المناطق التي هي الجيش الإسرائيلي يعمل على تدمير ونسف المباني وأيضا البنى التي يقول إنها تتبع لحزب الله في تلك المناطق، أم أنها هي خارج، لأن النبطية هي خارج تلك المناطق كبلدة النبطية، أما إذا كانت في الأطراف ربما تكون في داخل تلك المناطق.
1: بالتأكيد سننتظر جهوزية زملائنا في لبنان ليكونوا معنا والحديث عن هذا الأمر ميدانيا، لكن بودي أن أسألك استمرار هذا التواجد الإسرائيلي في لبنان وعدم الانصياع لما يريده دونالد ترامب وحتى ما قاله جي دي فانس يلقي بظلاله في داخل إسرائيل وقع كيف كان على مسامع نتنياهو الذي أكد استمرارية الجيش بمواقعه.
0: الجبهة اللبنانية والمنطقة الشمالية بشكل عام وكل ما يجري في جنوب لبنان تحول إلى حملة انتخابية لبنيامين نتنياهو ولغيره من الأحزاب، وبالتالي مسألة الانسحاب ليست مسألة اليوم تطرح بقوة، وبنيامين نتنياهو سيحاول قدر الإمكان أمام الإدارة الأمريكية بالإقناع والتأثير ربما بألا يكون هناك انسحاب كبير للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تتواجد وتتوغل فيها، إلا ربما بترتيبات مستقبلية، لأنه لو استمعنا إلى بنيامين نتنياهو جيدا هو يقول بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في تلك المناطق في جنوب لبنان كلما اقتضت الضرورة، بمعنى أنه قد يكون هناك ترتيب مستقبلا لإمكانية انسحاب القوات الإسرائيلية. اليوم الوضع صعب داخليا، هذه القضية تحولت إلى مسألة انتخابية، أي انسحاب من جنوب لبنان هذا قد يؤدي إلى انهيار القاعدة الشعبية لحزب الليكود للحكومة، وبالتالي الوضع أصلا لهذه الحكومة ليس جيدا بحسب الاستطلاعات، فما بالك إذا كان هناك انسحاب من جنوب لبنان فهذا يعني خسارة ربما محتملة لهذه الأحزاب التي تؤلف أو تكون الائتلاف الحكومي.
1: بنت يستغل هذا الموقف
0: الاثنين. صحيح، بنت وأيضا جادي أيزنكوت الذي ترتفع أسهمه بقوة في إسرائيل، يتجاوز حتى بنت ويتجاوز لبيد، إذا نتحدث عن شخصيات، حتى أن في الولايات المتحدة كانت تقارير في الليلة الماضية تشير إلى أن شخصيات في الإدارة الأمريكية بدأت تفتح قنوات وإن لم تكن رسمية مع هذه الشخصيات من المعارضة الإسرائيلية. جادي أيزنكوت كان رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، هو شخصية عسكرية وكذلك دخل المعترك السياسي يحظى بقاعدة شعبية، وبحسب الاستطلاعات هو اليوم يتفوق على بنيامين نتنياهو، لذلك دائما هناك في الحملات الانتخابية اليوم محاولات لكسب كل نقطة وكل معركة في أي ساحة، اليوم التركيز على الساحة الشمالية أي الجبهة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لمحمد الصياد مراسل العربية من القدس. وفي محاولة للتوصل لتفاهمات مستدامة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية أن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. نشرتنا مستمرة وفيها تحذيرات أممية من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض في السودان.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة.

0: الفاصل.
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: حياكم الله. قتل 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلة أثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. وأفاد شهود عيان ومسعفون بأن الطائرة الإسرائيلية قصفت شقة سكنية قرب مفترق الطيران في منطقة الثلاثيني، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين على الفور وإصابة آخرين. وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. مع استمرار الصراع في السودان تتجه الأنظار إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ أكثر من أسبوعين وسط تحذيرات أممية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع ومخاوف متزامنة من تكرار فظائع الفاشر في هذه المدينة الاستراتيجية. المزيد في التقرير التالي.
6: جبهة الأبيض تفتح في السودان، فعاصمة ولاية شمال كردفان تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفا عنيفا بعشرات المسيرات من قبل قوات الدعم السريع. وبحسب الجيش السوداني فإن الهجوم تنظمه وتقوده تركيبة عسكرية خاصة من دول الجوار وداخل السودان بخبرات وإمكانات أجنبية. تصعيد وتحشيد عسكري للدعم السريع على تخوم الأبيض يتزامن مع تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة واستحضار لسيناريو فظائع الفاشر الذي تحذر الأمم المتحدة من تكراره في مدينة الأبيض. لكن ما وراء سعي قوات الدعم السريع لنقل المعارك للأبيض؟ المنطقة لها ثقل جغرافي واقتصادي، وأهم المدن السودانية التي تربط العاصمة الخرطوم مع وسط وغرب البلاد، كما أن المدينة استقبلت مئات الآلاف من السودانيين الفارين من جحيم الصراع في المناطق الأخرى، ما يفسر التخوف الأممي من تكرار السيناريو الفاشر. وباتت أيضا مركزا لوجستيا أساسيا لعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية لإقليم كردفان بأكمله، كما أن المؤشرات الاستباقية لاحتمال ارتكاب فظائع في الأبيض حال اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع بدت جلية للمجتمع الدولي، فقوات الدعم السريع استهدفت بشكل مباشر بالمسيرات الانتحارية محطات الوقود الرئيسية في الأبيض، وقصفت شاحنات المواد الغذائية والمحروقات في المراكز اللوجستية الفرعية لخنق الأبيض اقتصاديا وتكريس واقع حرب التجويع فيها. ملوجود العربية.
5: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين لقادة الاتحاد الأوروبي أنه حان الوقت للاستعداد والنظر في إطار تفاوضي محتمل للتعامل مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، مع التشديد على أن كييف يجب أن تبقى في موقع القيادة في أي مسار دبلوماسي. تأتي هذه التصريحات بعد الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بعد كشف تحركات دبلوماسية محدودة قام بها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لفتح قناة تواصل مع موسكو. وخلال الاجتماع المغلق في بروكسل أشارت فوندرلاين إلى أن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها، مستندة في مؤشرات اقتصادية تظهر تباطؤ الاقتصاد الروسي وارتفاع التضخم، كما اعتبرت أن موازين الحرب بدأت تميل لصالح أوكرانيا. أزمة دبلوماسية تفجرت بين واشنطن وروما، والسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن رئيسة وزراء إيطاليا توسلت إليه لالتقاط صورة معه، طبعا هي ميلوني، ردت نافية ومتذمرة لهذه

0: التصريحات.
1: هناك في إيفيون بفرنسا الود ظهر واضحا بين ترامب وميلوني خلال قمة السبع، لكن القمة التي أعادت الود جذبت عداء أكبر. صورة واحدة، جلسة واحدة، فجرت أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن. تصريحات زعيم البيت الأبيض التي قال فيها إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه أثارت غضباً في إيطاليا. رئيسة وزراء إيطاليا ردت بسرعة، في مقطع فيديو بدت غاضبة ومستنكرة ونافية لما قاله ترامب.
2: هناك بعض الأمور التي تحتاج رداً سريعاً. تصريحات دونالد ترامب ملفقة بالكامل، إنها تصريحات متحيزة. لا أعلم لماذا يتصرف هكذا مع حلفائه، وهذه ليست المرة الأولى. نحن لا نتوسل أبداً.
1: غضب روما لم يقتصر على التصريحات. وزير الخارجية الإيطالي ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، معتبرا كلام ترامب مسيئا وخطيرا بحق إيطاليا. أيضا انضم مسؤولون إيطاليون آخرون للانتقادات، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تضر بالعلاقات بين الحلفاء ولا تخدم أي طرف. توتر الصورة هذا يبدو غيضا من فيض توتر أكبر وخلافات أوسع بين روما وواشنطن، خاصة بشأن ملفات إيران وأوكرانيا، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة والرسوم التجارية. بلال البجديني، العربية.
3: الموجز الرياضي مع ديما محمد السائح.
4: أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظير اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل ثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب السيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل ودعت هايتي البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونديال.

حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف اللقاء الوحيد جاء مبكرا عبر ماتياس غالارازا بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى المنتخب التركي. هدف منح باراغواي أفضلية مبكرة أربكت حسابات تركيا طوال مجريات المباراة. وشهد اللقاء طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ

المونديال. وبهذه النتيجة حصد منتخب الباراغواي على 3 نقاط أحيا بها آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أستراليا صاحبة المركز الثاني. في المقابل ودعت تركيا البطولة بعد احتلالها المركز الرابع والأخير بلا أي نقاط. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرة. ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوركس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب الباراغواي.

0: يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيربي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي نتيجة وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخبا ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. نهاية الموجز الرياضي.
1: إلى العناوين. بويتكوف يغادر إلى سويسرا لبدء أولى جولات التفاوض مع إيران، ومصادر تقول إن عرقجي يستعد للحاق به اليوم. مصادر العرق

الإيجابية تكشف توجه وزير الداخلية الباكستاني لطهران لمتابعة تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. رغم تفاؤله ترامب يحذر إيران مجددا من عواقب عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوم.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
12: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
13: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. في حراك اللحظات الأخيرة، ويتكوف يتوجه إلى سويسرا، ومصادر تقول إن عراقجي يخطط للسفر اليوم. مصادر العربية تكشف توجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لمتابعة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رغم تفاؤله، ترامب يحذر إيران مجددا من عواقب عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما. رغم اتفاق إطلاق وقف النار، إسرائيل تواصل هجماتها في لبنان وتقصف الجنوب والبقاع. تقارير تكشف أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة ترامب من محاولة تقويض نتنياهو الاتفاق مع إيران. في يومها الثاني تجري تحركات مكثفة ضمن مهلة 60 يوما لدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم. نبدأ من سويسرا التي تعثر فيها انعقاد المفاوضات أمس الجمعة بعد تأجيل زيارة وفدي البلدين، ليعلن مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل. المسؤول أضاف كذلك أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. أما فيما يخص الجانب الإيراني، فقال مصدر لموقع أكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا اليوم السبت، لكن شدد على أن الموعد قابل للتغيير. أشار المصدر لأكسيوس إلى أن عراقجي صرح لعدد من نظرائه الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران، كما وصف الملف اللبناني بالمصيري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان من إحدى الدول الوسطى أن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. ومن لوسرن تنضم إلينا مفوضة العربية راغدة بهنام. راغدة أهلا بك، هل من معلومات أكدت أي الوفود ستصل أو التي موجودة لي وما أعلنته أيضا السلطات عندك سويسرية؟ طبعا
1: صباح الخير، يعني نحن نعلم أنه منذ بداية الأسبوع كانت هناك وفود موجودة هنا في منتجع بيرغنشتوك القريب من منطقة لوسان حيث نحن في مقاطعة زوريخ السويسرية. لم نكن نعرف من تحديدا موجود داخل هذه الوفود. يوم أمس عرفنا بأنه رئيس الوزراء القطري موجود هنا لأنه كان هناك بيان تحدث عن اجتماع بينه وبين وزير الخارجية السويسري هنا. وأيضا الآن يعني يبدو بأنه ضمن الوفد الأمريكي كنا نتحدث عن وجود وفد أمريكي من الخارجية، يعني كنا نعتقد بأنه مجرد مسؤولين أمنيين حضروا لتأمين المنتجع، وأيضا يعني مسؤولين على مستوى منخفض جدا من الخارجية. ولكن يبدو أيضا بحسب يعني مصادر أكسيوس بأنه جاريد كوشنر هو موجود هنا. والآن ليس هناك تأكيد رسمي من البيت الأبيض بأنه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو في طريقه، ولكن يعني يبدو بأنه فعلا هناك هذا الحراك الدبلوماسي الذي شاهدناه يوم أمس المكثف جدا، يبدو بأنه قد يحدث يعني انفراجة في إطلاق هذه المفاوضات اليوم. أيضا يعني كانت هناك مصادر العربية تحدثت عن أنه وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران، وهذا يعني تم تأكيده قبل قليل من الخارجية الإيرانية التي قالت بأن وزير الداخلية الباكستاني سيلتقي بعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، الذي يعني كانت هناك أنباء بأنه سيتوجه إلى سويسرا اليوم مساء اليوم ربما لإطلاق هذه المفاوضات. أعتقد أنه لقاؤه بوزير الداخلية الباكستاني سيكون مهم، لا أعرف ما الذي يحمله له وزير الداخلية الباكستاني من ضمانات، ولكن نعلم بأنه إيران أجلت أو الوفد الإيراني أجل حضوره إلى سويسرا وإلى بدء هذه المفاوضات بشكل

0: أساسي بسبب يعني التصعيد في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، ما إذا كان يحمل الطرف الباكستاني ضمانة بأنه يعني هذه العمليات أو هذه الهدنة بين إسرائيل وحزب الله ستصمد؟ يعني هذا ما سنعرفه خلال اليوم في الساعات القليلة القادمة، يعني سيتأكد ما إذا كان فعلا الوفد الإيراني برئاسة عباس عرقجي سيتوجه إلى هنا إلى سويسرا وتنطلق أخيرا هذه المفاوضات التي كان من المفترض أن تبدأ يوم أمس في الواقع.
1: فضت العربية راغدة بهنام، شكرا جزيلا لك. بموازاة هذه التحركات إلى سويسرا، أفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيغادر إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين. أضافت المصادر بأن الوزير الباكستاني سيتابع تطورات ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي سيلتقي وزير داخلية باكستان خلال زيارته لطهران. من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، أهلا بك. ما هي آخر المعلومات المتوفرة حول مستجدات عودة المفاوضين أو ذهابهم إلى سويسرا، والأهم الهدف الرئيسي من زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟ عبد الله.
2: نعم، يبدو أن زيارة محسن نقوي هي مرتبطة بشكل وثيق بعودة هذه الوفود. الحقيقة محسن نقوي على يعني بظاهر ما أعلن بأنه سيتابع مستجدات ومجريات هذه المفاوضات، لكن وراء الكواليس التقارير بدأت تتحدث بأن محسن نقوي يحمل ثلاث مهام. المهمة الأولى بتفكيك التحفظات الإيرانية، لأنه هذه الزيارة تأتي في وقت برزت فيه خلافات بين الأجنحة المتصارعة في طهران الحقيقة، وخاصة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان. محسن نقوي سيعمل كقناة ثقة لمحاولة ضمان توحد الصف وتوحد الكلمة، إضافة إلى أن محسن نقوي كما تقول التقارير يحمل رسالة من القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية، رسالة طمأنة إلى الجانب الإيراني بأن هذا المسار يمكن معالجته، وأيضا لطمأنة الجانب الإيراني وضمان عدم التراجع في هذه الأوقات الصعبة، إضافة إلى أن هناك الكثير من النقاط المتعلقة بمسار الستين يوما المقبلة. لذلك عباس عرقجي ذهب لي عفوا محسن نقوي ذهب لي يعالج الكثير من المشكلات التي يبدو أنها متجدرة وما تزال موجودة لدى الجانب الإيراني، إضافة إلى أن هذا مرتبط باجتماع يوم الأحد الرباعية يوم الأحد. نعم تفضل،
1: سنتابع معك، ولكن دعنا نذهب إلى هذه الصور المباشرة التي تأتينا من جنوب لبنان. طبعا هذه الصورة التي تظهر لنا قلعة الشقيف. غارات إسرائيلية إذن متواصلة، آخرها في إحدى النقاط في جنوب لبنان. الإعلام اللبناني يتحدث على غارات إسرائيلية جديدة على مرتفعات الريحان وجبل الرفيع في إقليم التفاح. نذكر بأنه الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ليل الأمس، هناك تركيز على النبطية، منطقة النبطية، كان هناك أيضا غارة على بلدة القطراني في جزين، وعلى بلدة شحور، والشحور هي في جزين طبعا، واستهداف لوسط سحمر وسقوط إصابات، هذا ما يتحدث عنه الإعلام اللبناني. نشير أيضا إلى أنه كان هناك مقتل لجندي لبناني، جندي في الجيش اللبناني، في غارة على دوار كفر رمان في النبطية. من جديد التركيز بالساعات الأخيرة هو على منطقة النبطية في جنوب لبنان. أذكر بأنه حسب التحليلات العسكرية التركيز على منطقة النبطية هو يعني سببه تحركات إسرائيلية ومحاولات لاحتلال تلال علي الطاهر. طبعا هذه التلال لها رمزية وأهمية استراتيجية عسكرية مهمة للجانب الإسرائيلي. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان في إطار تصعيد، هذا التصعيد هو بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هذا الاتفاق أو هذا الإعلان الذي هو الخامس ولا التزام من الطرفين به، لا من إسرائيل ولا من حزب الله، لأنه حزب الله أيضا بالمقابل يستمر بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية نحو المدن الإسرائيلية. أعود إليك عبد الله لمتابعة تحديثات الأخبار المتعلقة بعودة المفاوضين.

0: ذهابهم إلى سويسرا لإطلاق أولى جولات المفاوضات، مفاوضات الستين يوما. يعني كل هذا التصعيد الحاصل في جنوب لبنان، ولبنان مشمول بالبند الأول، وقف الأعمال الحربية في كافة الجبهات، إلى أي مدى يؤثر على انطلاق المفاوضات؟
1: بالفعل يبدو أن الوفد الإيراني كان متحفظا، لديه تحفظات سابقة، يعني قد زادت هذه التحفظات بعد عودة المعدية التصعيد إلى جنوب لبنان يوم أمس وقبل أمس. لذلك يبدو أن محسن نقوي سيذهب لإطفاء الحرائق ولضمان أنه موجود بالجانب الإيراني لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بالفصائل أو الميليشيات المرتبطة بإيران، في حال أن كان هناك يعني تذرعا من الجانب الإسرائيلي بأن الجانب اللبناني ميليشيات حزب الله وغيرها هي التي تبادر بهذه الهجمات، يعني حتى لو كانت هي يعني توقفت من جانبها أو توقف الجانب الإسرائيلي، ربما هذه الفصائل يعني لا توجد عليها ضمانات حتى هذه الساعة، في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي سيحاول الجانب الباكستاني كعادته إطفاء هذه الحرائق، وأيضا التواجد قرب القيادة العليا الإيرانية في هذه التواقيت ربما لمحاولة إقناع الجانب الإيراني بعدم الرد أو محاولة تخفيض التصعيد والتهدئة من جانبهم لكي يملكوا الذريعة ويملكوا الورقة القوية أو الحجة للمبادرة من الطرف الآخر والضغط على الجانب الإسرائيلي من قبل الأمريكان بطبيعة الحال، لأن الباكستانيين ليس لهم أي اتصال لا مباشر ولا غير مباشر مع الجانب الإسرائيلي، وإنما عبر الجانب الأمريكي وعبر حلفاء ووسطاء آخرين. لذلك زيارة محسن نقوي مهمة جدا اليوم بما يرتبط بمفاوضات سويسرا، بما يرتبط بيوم الأحد القادم المرتقب، أيضا هناك تمهيدات أيضا من قبل محسن نقوي، كما أسلفنا أيضا أن نشير بأنه يحمل رسالة من القيادة السياسية والعسكرية، رسالة طمأنة إلى الجانب الإيراني بأن مسار المفاوضات وأن البنود كلها يعني سيعمل عليها، ستتم مراقبتها، الجانب الباكستاني يعمل كضامن مراقب الحقيقة في هذه الفترة، ويحاول دفع بجميع الأطراف للذهاب إلى جنيف، وأيضا تثبيت هدنة لبنان رغم الخرق الإسرائيلي إذا استطاع تحقيق خرق لدى الجانب الإيراني لضبط هذه الأزرع، ربما كما أسلفنا يملك الذريعة والورقة التي يعني يحاجج بها أمام الجانب الأمريكي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية.
0: من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا لك. نذكر بما يفيدنا به مراسل العربية في هذه الأثناء وهذه الصور التي لدينا إياها المباشرة من جنوب لبنان. غارة إسرائيلية إذن جديدة تستهدف النبطية الفوقة جنوب لبنان. الغارات الإسرائيلية مشاهدين عنيفة جدا منذ ساعات الصباح الأولى، تحديدا الساعة 7 صباحا بتوقيت لبنان، وحتى الآن تحديدا على قرى النبطية ومحيطها. إذن قرى النبطية ومحيطها تتعرض لغارات إسرائيلية مكثفة في الساعات الأخيرة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل.
2: We have an agreement that was signed last night.
0: ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إتمام الاتفاق مع واشنطن، ويشيد باستجابة الصين لعدم التدخل في الحرب.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغم تفاؤله بتحقيق نتائج خلال مهلة 60 يوما، إلا أنه وجه تحذيرا لإيران. قال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة حسب قوله. وفي الوقت نفسه استبعد ترامب استئناف الحرب. من جهة أخرى أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أن نظيره الصيني قبل بذلك. إذن المزيد من الغارات في هذه الصور المباشرة التي تأتينا من جنوب لبنان، غارات إسرائيلية. إذن صور خاصة لقناة العربية في غارة نتابع أثارها، يعني أعمدة الدخان واضحة جدا، غارة يبدو أنها عنيفة في جنوب لبنان. طبعا كان الجيش اللبناني تحدث عن مقتل عسكري أو جندي في غارة إسرائيلية استهدفته على طريق كفر رمان النبطية، ومعتبرا أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة هي وحشية وتهدف إلى عرقلة أي اتفاق وحل يعيد الاستقرار إلى لبنان. للمزيد حول هذه الغارات المستمرة منذ ساعات الصباح الأولى ينضم إلينا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. محمود، الصور التي نتابعها تحديدا هذه الغارة أين؟
2: هذه الغارة هي مرتفعات الريحان، هي وقعت منذ حوالي دقيقتين وأتت في إطار سلسلة من الغارات وتحديدا باتجاه هذه المواقع التي هي معروفة تاريخيا بأنها مواقع عسكرية تابعة لحزب الله. المنطقة من المحمودية إلى الجرة إلى الريحان جبل الرفيع، هذه الجبال التي نشاهدها هي على وقع غارات مكثفة من المقاتلات الإسرائيلية، وهذه الغارات الآن أيضا هناك غارة بالعمق ولكن من الصعوبة في الجبال الثاني أي الجبل الثاني الذي هو هذا الجبل الذي نشاهده، وهي أيضا تشرف على ما يعرف عند الحافة مباشرة وأيضا أرنون وقلعة حسين من هذه الجهة، وتشرف على جهة أحفاد باتجاه مدينة النبطية والنبطية الفوق، حيث أيضا تدور المعارك ما بين مقاتلي حزب الله وما بين الوحدات الإسرائيلية المتقدمة. النقطة المفصلية في هذا الأساس وتحديدا خلال 24 ساعة هي مرتفعات علي الطاهر في المقصد الثاني بعد هذه المشكلة والتي وقع فيها
1: محمود
2: الذي أدى إلى سقوط 4 من العسكريين الإسرائيليين وقائد الكتيبة 82 في اللواء المدرع 400 وضع.
1: بما أنك أتيت على ذكر مرتفعات علي الطاهر وهذه الكثافة في الغارات تحديدا على النبطية، ما الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات علي الطاهر وهذا التركيز عليها؟
3: الأهمية بمرتفعات علي الطاهر هي القلب والعقل للجبهة الجنوبية، هي عبارة عن شبكة من الأنفاق وأيضا من القواعد العسكرية المحصنة، وهذه ليست تمتد إلى هذه الحرب إنما تعود إلى ثمانينات القرن الماضي عندما اتخذ الحزب في الخطوط الخلفية هذه القاعدة وهذه الجبال كمركز عسكري تدار منه ومن خلاله أيضا كل هذه الشبكة التي نراها على مستوى الجبهة، أي الثقل العسكري لحزب الله في منطقة جنوب لبنان هو ينقسم بدوره إلى جزئين، في الجزء الأول هو علي الطاهر بيشرف على النبطية، والجزء الثاني الذي الكل أيضا يعلم هو امتداد لما يعرف بالمحمودية الجرمخ ثم بعد ذلك امتدادا إلى منطقة البقاع، أي منطقة البقاع الغربي من ناحية من جهة مشغرة. لذلك القتال الإسرائيلي هو ينصب أو الهدف العسكري على الوصول أقله إلى علي الطاهر.

0: بعدها يكون هنالك، إذا وصلت القوات الإسرائيلية إلى هذا المكان، تكون قد أحكمت السيطرة فعليا على قلب ووسط جنوب لبنان من الجهة العسكرية وليس من الجهة البنيوية الجغرافية. وتكون علي الطاهرية تشرف بدورها على كل الخط الساحلي، بالإضافة أيضا إلى مدينة النبطية التي هي حتى هذه الساعة لم تبدأ القوات الإسرائيلية بعمليات التقدم أي الزحف البري باتجاهها، لأنها هي تقاتل على محورين: كفر تبنيت من هذه الجهة العليا، وميفدون من جهة زوطر الشرقية وزوطر الغربية.
1: من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، شكرا لك، في إطار طبعا متابعتنا لتطورات وهذا التصعيد الميداني الحاصل في جنوب لبنان معك، شكرا. بالعودة إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باتخاذ خطوات جديدة حال تعثر المفاوضات بين الجانبين، مؤكدا أن واشنطن ستلجأ إلى إجراءات وصفها بأنها لن تجلب السعادة لطهران.
2: And now we have an agreement that was signed last night and it's 60 days they have to make a deal otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: وتسعى الولايات المتحدة لتفعيل خطة تتيح لإيران الوصول إلى 6 مليارات من أصولها النفطية المجمدة عالميا والمقدرة ب100 مليار دولار، وذلك كحافز مالي مبكر ضمن الاتفاق الأخير لإنهاء الحرب بحسب وول ستريت جورنال. هذه الآلية التي لم تكتمل تفاصيلها بعد تهدف لتوجيه الأموال للإنفاق الإنساني فقط كشراء الأغذية والأدوية عبر البنك المركزي الإيراني. وتصف واشنطن هذه الخطوة بنموذج أولي للتعامل مع بقية صناديق الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم، وبداية للإفراج عن مبلغ 24 مليار دولار تطالب بها طهران. معنا في الاستوديو هنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، أهلا بك معنا. أهلا سيد موسى. أكسيوس إذا نقلت عن استعداد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للتوجه إلى سويسرا، لكن هذه الزيارة قابلة للتغيير وغير أكيدة، لماذا حتى الآن إيران لم ترسل مفاوضيها إلى سويسرا؟
3: نعم، إيران كان عباس عراقشي شخصيا هو قال أن قضية وقف إطلاق النار في لبنان هي تكون مفتاح رئيسي للاتفاق، لذلك لربما التأخير جاء بعد أن تأكدت إيران أن إسرائيل ما زالت مستمرة في ضربها للبنان، ربما هذا أحد الأسباب. هناك أسباب أخرى، منها الخلاف حول تعريف البنود. يعني الإيرانيين لديهم تعريف يختلف مما أدلوا به الأمريكان، مثلا قضية مضيق هرمز، قضية الأموال، هناك تقارير تقول أن الولايات المتحدة تريد إعطاء بضائع أمريكية مقابل هذه الأموال التي تذكر 6 مليار أو غيرها، ولا تعطيهم أموال كما أعطاهم الرئيس أوباما، يعني أموال كاش. لذلك إيران تسعى الحصول على أموال مباشرة وتريد أن تتصرف بها كما تشاء، يعني للصناعي العسكرية، للحرس الثوري أو مساعدة الأذرع. هذا ما لا ينسجم مع التطلعات الأمريكية بالنسبة لهذه الأموال.
1: طيب، المؤكد حسب الخارجية

0: الإيرانية بأنه سيكون هناك لقاء لعراق جي مع وزير الداخلية الباكستاني الذي سيتوجه إلى طهران.
1: نعم.
0: ما الذي يجب أن يقدمه توقعك للذي يجب أن يقدمه وزير الخارجية الباكستاني من ضمانات ربما أو أمور كي يدفع عراق جي للذهاب إلى سويسرا؟
1: نعم، باكستان يعني طبقا لدورها كوسيط هي تنقل الرؤى بين الطرفين، يعني تنقل للإيرانيين ما تريده الولايات المتحدة وتفسره للإيرانيين بشكل ما تطرحه الولايات المتحدة على هذا الوسيط، وبالتالي تأخذ الرد من الإيرانيين للأمريكان. وهذا الدور كان لباكستان منذ البداية. لذلك كلما يأتون المسؤولين الباكستانيين لإيران هم يأتون بمطالب واقتراحات جديدة من الولايات المتحدة أو تعريف.
0: ما الذي تنتظره طهران
1: من
0: الوسيط الباكستاني ومن الجانب الأمريكي؟ يعني إذا ما عدنا سيد موسى إلى نقاط المذكرة، 5 نقاط من المفترض أن تنفذ قبل أن نذهب إلى المفاوضات، منها ما نفذ بشكل كامل مثل رفع الحصار، منها ما هو نفذ بشكل جزئي فتح مضيق هرمز، ومنها نقاط لم تنفذ أبدا، وقف الحرب والاعتداءات حسب ما هي توصف من قبل لبنان، الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: نعم، المشكلة هنا لأن البنود لم تترجم على واقع الأرض. يعني البند الأول الذي يؤكد وقف إطلاق النار هو لم ينفذ لحد الآن، لأن أضيف إلى البند لبنان بالتفصيل وبالكلمة لبنان، لكن لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي. لذلك منذ أول بند هناك عرقلة في قضية تطبيق هذه البنود. بالنسبة للأموال ما زال هناك خلاف، جاء في تصريحات الرئيس ترامب أصلا نكر أنه 300 مليار دولار سوف تعطى لإيران، قال هذه أكذوبة يرددها الديمقراطيون. لذلك أعتقد من المبكر أن نستنتج أن هناك اتفاق أو مفاوضات ستبدي في الأيام القريبة.
0: بما أنه العقدة اليوم وقف إطلاق النار في لبنان والتزام إسرائيل به، إلى أي مدى يمكن لطهران أن تتمسك بورقة لبنان حتى تذهب إلى مفاوضات سويسرا؟
1: نعم، إيران ستتمسك 100% لأنها دائما تصر على الأذرع كجزء من هذا الملف، يعني ما يسمونه وحدة الميادين أو وحدة المسارات
0: الساحات.
1: لذلك هي تتمسك وتؤكد هذا، وحتى بالآونة الأخيرة يعني عندما ضربت إسرائيل كانت تصر على أنه هذا جزء لا ينفك من الملف الجامع الكلي بين الولايات.
0: وهي أيضا فرصة للمماطلة وكسب المزيد من الوقت.
1: نعم،
0: بطبيعة
1: نعم
0: الحال.
1: نعم نعم، هي فرصة، وهذه الفرصة إسرائيل بما أنها تخالف هذا الاتفاق، هي إسرائيل أيضا تصر على يعني ضرب لبنان وعرقلة هذه العملية بمجملها.
0: إلى أي مدى أيضا سيد موسى نجحت إيران بالتملص من صورة جي دي فانس وعباس عراقجي في سويسرا؟ الآن الوفد الأمريكي الذي سيذهب هو كوشنر وويتكوف مع عراقجي.
1: نعم،
0: هل نجحت في ذلك؟
1: طبعا إيران الآن يعني من وجهة
0: الصورة الإعلامية التي ستصدر للداخل.
1: نعم، الصورة الإعلامية داخل إيران والمحللين الذين ينتمون للنظام الإيراني يقولون كلما حصل في هذه البنود الـ14 هو كله امتيازات لإيران، الولايات المتحدة لم تحصل على شيء سوى أن أكدنا لهم أننا لا نريد صنع الأسلحة النووية، وهذا ما كنا نؤكد عليه حتى قبل الحرب. لذلك هم يرون أنهم منتصرون لحد الآن، يعني لحد الآن
0: يسوقون الانتصار في الداخل.
1: نعم يسوق.
0: شكرا لك، الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، شكرا لك.
1: شكرا.
0: إذن مشاهدينا، قبل المتابعة في هذه النشرة، هناك أخبار وأنباء يعلنها الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء. الاستقرار في لبنان مرهون بتوقف حزب الله عن انتهاك

0: اتفاقيات وقف إطلاق النار، وسيتحقق هذا الاستقرار إذا توقف حزب الله عن انتهاك الاتفاقيات. أيضا هناك مسؤول عسكري إسرائيلي يقول بأن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا خلال الليلة. طبعا هذه الصورة تأتينا من جنوب لبنان للتصعيد الحاصل وللغارات الإسرائيلية المتتالية إذن على بلدات جزين والنبطية. هذه إذن صور لكاميرا العربية من نقطتين وأثار غارات إسرائيلية. كان هناك يعني أنباء ومعلومات من الجيش اللبناني أفادت بمقتل جندي في كفر رمان، وأيضا تأكيد على أن إسرائيل هي التي تنتهك سيادة لبنان وتحاول إفشال اتفاق وقف إطلاق النار. إذن نحن بإطار بيانات متضادة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي حول انتهاكات اتفاقات وقف إطلاق النار، لأنه بطبيعة الحال هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ولا تلتزم الأطراف به، في إطار تطورات متسارعة وتصعيد ميداني في عدة نقاط، استهدافات وغارات ليس فقط على بلدات الجنوب اللبناني إنما أيضا البقاع اللبناني، غارات وخروقات متواصلة. إذن نتابع في أخبارنا، حيث كشفت الواشنطن بوست أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. يشير التقرير إلى استياء إسرائيلي من بنود مذكرة التفاهم في وقت تعتزم فيه إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون تكثيف القتال ضد حزب الله ويرون أن الانسحاب العسكري هو بمثابة هزيمة. في الأثناء وصل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران تحديدا فيما يتعلق بملف لبنان، وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى أن الحذر والتغليب مصلحة أمريكا.
1: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
0: وفي محاولة للتوصل لتفاهمات مستدامة، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية أن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية إن على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان.
2: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاح والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان، ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
0: في الأثناء أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، ويشمل جدول الزيارة كل من الكويت والإمارات والبحرين، فيما لم يشر تقرير أكسيوس إلى احتمال زيارة إسرائيل ضمن جولة روبيو.

حلقتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في غزة مقتل 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل جراء غارة إسرائيلية على حي الرمال.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. قتل 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. وأفاد شهود عيان ومسعفون بأن الطائرة الإسرائيلية قصفت شقة سكنية قرب مفترق الطيران في منطقة 30، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين على الفور وإصابة آخرين. وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الشقة المستهدفة كانت مأهولة بالسكان ولم يسبق القصف أي إنذار أو تحذير لإخلائها. ومن غزة إلى الضفة الغربية، بداية حزينة لطفل ولد وحيدا من نطفة أسير مهربة من السجن، ونهاية سعيدة تمت بلقائهما. العربية وثقت على مدار 12 عاما هذه القصة الإنسانية التي تجسد سعي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لنقل الحياة خارج السجون، وأيضا لحظات الحرية الأولى.
9: حملت وأنجبت مجد الذي تعتبره هدية من السماء يؤنسها في ليالي انتظار زوجها الطويلة.
10: هذه لقطات من قصة مؤثرة وثقناها قبل 12 عاما لطفل ولد من نطفة أبيه المهربة من السجون الإسرائيلية. حينها منع الأب المحكوم بالسجن لمدة 25 عام من لقاء ابنه لعدم اعتراف السلطات الإسرائيلية به. اليوم نعود إلى ذات البيت لنكمل القصة ونروي نهايتها السعيدة.
9: هذا الفتى الذي يقبل رأس والده فور خروجه من السجن هو ذاته هذا الطفل الذي اعتاد على تقبيل صورة أبيه، وبينهما زمن يتجاوز 12 عاما. القصة بدأت هنا. قبل 13 عاما أعلن عن نجاح عملية حمل معقدة لأم مجد بعد تهريب نطفة من زوجها عبد الكريم من السجن. وضعت الأم هذا الطفل الذي ترعرع بعيدا عن والده، واليوم كبر الطفل وأصبح فتى يانعا وقد انهمك في تقديم الضيافة للمهنئين بعودة والده، فيما تجهز الأم الحلوى فرحا بعودة زوجها بعد اعتقال دام 25 عاما. وكان الأسير عبد الكريم قد رفض الخروج ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس بشرط الإبعاد، وفضل إكمال محكوميته والعودة إلى قريته بيت ريما قرب رام الله، ومع أنه تحدث معنا كثيرا عن ظروف السجن القاهرة وحال المعتقلين وفرحته بالحرية، إلا أنه وعائلته رفضوا الحديث أمام الكاميرا، وذلك بسبب تهديد إسرائيلي للأسرى المفرج.

0: عنهم بأن يبقوا بعيدا عن الإعلام وإلا قد يعادون إلى السجن. وهكذا تركنا عبد الكريم مع ابنه مجد ليستمتع كلاهما بحياة وشعور لم يعيشاه من قبل. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
1: مع استمرار الصراع في السودان تتجه الأنظار إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ أكثر من أسبوعين وسط تحذيرات أممية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع ومخاوف متزامنة من تكرار فظائع الفاشر في هذه المدينة الاستراتيجية. المزيد في هذا التقرير.
2: جبهة الأبيض تفتح في السودان، فعاصمة ولاية شمال كردفان تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفا عنيفا بعشرات المسيرات من قبل قوات الدعم السريع. وبحسب الجيش السوداني فإن الهجوم تنظمه وتقوده تركيبة عسكرية خاصة من دول الجوار وداخل السودان بخبرات وإمكانات أجنبية. تصعيد وتحشيد عسكري للدعم السريع على تخوم الأبيض يتزامن مع تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة واستحضار لسيناريو فظائع الفاشر الذي تحذر الأمم المتحدة من تكراره في مدينة الأبيض. لكن ما وراء سعي قوات الدعم السريع لنقل المعارك للأبيض؟ المنطقة لها ثقل جغرافي واقتصادي، وأهم المدن السودانية التي تربط العاصمة الخرطوم مع وسط وغرب البلاد، كما أن المدينة استقبلت مئات الآلاف من السودانيين الفارين من جحيم الصراع في المناطق الأخرى، ما يفسر التخوف الأممي من تكرار السيناريو الفاشر. وباتت أيضا مركزا لوجستيا أساسيا لعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية لإقليم كردفان بأكمله، كما أن المؤشرات الاستباقية لاحتمال ارتكاب فظائع في الأبيض حال اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع بدت جلية للمجتمع الدولي، فقوات الدعم السريع استهدفت بشكل مباشر بالمسيرات الانتحارية محطات الوقود الرئيسية في الأبيض، وقصفت شاحنات المواد الغذائية والمحروقات في المراكز اللوجستية الفرعية لخنق الأبيض اقتصاديا وتكريس واقع حرب التجويع فيها. بالوجود العربية.
1: لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 9 آخرون في قصف روسي بالقنابل الموجهة استهدف مدينة خاركاف شمال شرق أوكرانيا بحسب رئيس بلديتها. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 187 مسيرة أوكرانية خلال الليل بعضها فوق موسكو. أثار إعلان الحكومة البريطانية حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 جدلا في المملكة المتحدة، خصوصا على المراهقين المعنيين. القرار ويقدر بأنه يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني أثار تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقه. تقرير مراسل العربية في لندن مصطفى زارو.
3: على أنغام البيانو يقضي داني جزءا من يومه، لكنه كمثل ملايين المراهقين في بريطانيا لا تقتصر حياته على الدراسة والهواية، فالهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحا جزءا أساسيا من روتينه اليومي.
4: I feel like it's very important to be honest because it's a way of just staying in touch with people. It's great for you know social skills in general and it's just you know it's really good just to be in touch with people. Some people that you don't really meet up that often as well, you know, meeting new people as well.
3: لكن هذا الروتين اليومي في طريقه للتغيير قريبا، فالحكومة البريطانية تعتزم حظر استخدام معظم منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 اعتبارا من العام المقبل، وتقول الحكومة إن الهدف من القرار هو حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني ومنحهم مزيدا من الوقت بعيدا عن الشاشات.
5: It's the amount of time that can be spent just scrolling. It just feels so addictive. And I feel that that's harmful.
3: ووفق الخطة الحكومية سيشمل الحظر منصات مثل تيك توك وإنستغرام وسناب شات مع اعتماد تقنيات للتحقق من العمر قبل إنشاء الحسابات أو استخدامها. لكن منتقدين

0: يشككون في فعالية هذه الإجراءات، محذرين من أن الكثير من المراهقين قد يتمكنوا من الالتفاف على القيود الجديدة باستخدام بيانات عمر غير صحيحة أو وسائل تقنية مختلفة.
1: 16-year-olds, 15-year-olds, 14-year-olds, they need social media. Like, it helps them a lot with their parents, with just being happy.
2: Even if they do it, people will still fake their age or whatever and they can still access it.
0: وبينما ترى الحكومة أن القرار خطوة ضرورية لحماية الأطفال، يعتقد عدد من المراهقين أن القوانين الجديدة لن تغير كثيرا من واقع حياته الرقمية. وفي انتظار بدء التطبيق الحظري العام المقبل، يبقى الجدل قائما بين من يرى في القرار حماية ضرورية ومن يعتبره تقييدا يصعب فرضه على جيل نشأ في العالم الافتراضي. من لندن، مصطفى زارو، العربية.
3: والآن إلى الموجز الرياضي مع ديما محمد السائح. أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية، سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظيره اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل ثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب السيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل ودعت هايتي البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونديال.

حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف اللقاء الوحيد جاء مبكرا عبر ماتياس غالارازا بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى المنتخب التركي. هدف منح باراغواي أفضلية مبكرة أربكت حسابات تركيا طوال مجريات المباراة. وشهد اللقاء طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال. وبهذه النتيجة حصد منتخب الباراغواي على 3 نقاط أحيا بها آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أستراليا صاحبة المركز الثاني. في المقابل ودعت تركيا البطولة بعد احتلالها المركز الرابع والأخير بلا أي نقاط. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرة، ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوغ

تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب الباراغواي.

0: يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيرفي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي نتيجة وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخبا ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي، يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. نهاية الموجز الرياضي.
1: ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 930 حالة، بينها 245 حالة وفاة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى تعافي 80 مريضا من الفيروس وبالتالي مغادرتهم لمراكز العلاج. جاءت النشرة إلى العناوين. في حراك اللحظات الأخيرة، ويتكوف يتوجه إلى سويسرا ومصادر تقول إن عراقجي يخطط لسفر اليوم. مصادر العربية تكشف توجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لمتابعة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رغم تفاؤله، ترامب يحذر إيران مجددا من عواقب عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما. رغم اتفاق إطلاق وقف النار، إسرائيل تواصل هجماتها في لبنان وتقصف الجنوب والبقاع. تقارير تكشف أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة ترامب من محاولة تقويض نتنياهو

0: مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
7: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
2: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتحفظ الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية نخصص معظمها لمتابعة تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات بين البلدين. البداية بأبرز العناوين. لعقد جولة أولى من المفاوضات مع إيران، ويتكوف يتوجه إلى سويسرا والترجيحات بأن يلحق به عربجي. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران لدفع عجلة المحادثات الأمريكية الإيرانية. كحافز مالي مبكر، واشنطن تستعد

0: لتسهيل وصول طهران إلى 6 مليارات من أموالها النفطية المجمدة. تقارير استخباراتية تتحدث عن سعي نتنياهو لتقويض الاتفاق الأمريكي الإيراني والسبب وجوده السياسي قبيل الانتخابات. رغم إقرار وقف إطلاق النار، غارات إسرائيلية جديدة تستهدف أكثر من 12 موقعا بالجنوب اللبناني. أهلا بكم إلى التفاصيل. وفي آخر مستجدات المحادثات بين واشنطن وطهران، أفاد مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، وذلك لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. المسؤول أضاف كذلك أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. إكسيوس نقل أيضا عن مسؤول قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يخطط للسفر إلى سويسرا اليوم السبت، لكن شدد على أن الموعد قابل للتغيير. وأشار المسؤول إلى أن عرقشي صرح لعدد من نظرائه الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران، كما وصف الملف اللبناني بالمصيري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان من إحدى الدول الوسيطة بأن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. قبل ذلك كانت مصادر العربية أفادت بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيلتقي اليوم في طهران بمسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر بأن الوزير الباكستاني سيتابع تطور ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقشي سيلتقي وزير داخلية باكستان محسن رضا نقوي الذي يزور إيران اليوم في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات مع واشنطن، والتي كان من المقرر أن تبدأ أمس في سويسرا قبل أن يتم تأجيلها. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك، ما الذي يحمله نقوي إلى طهران؟
1: نعم عادل، الحقيقة ما يحمله الكثير فيما يبدو على الصعيد الرسمي. طبعا نحن نتكلم، لا توجد أي تصريحات، لكن التقارير بدأت تتناثر هنا وهناك. التقارير تتحدث بأن محسن نقوي بداية سيناقش أو سيعمل على تفكيك التحفظات الإيرانية، إذ تأتي هذه الزيارة في وقت يعني تشهد فيه خلافات واضحة الداخل الإيراني وآراء مختلفة منذ توقيع هذا الاتفاق عبر الصوت والصورة من قبل دونالد ترامب، وسمعنا بهذه التصريحات. محسن نقوي سيعمل قناة ثقة للإيرانيين لضمان وحدة الصف، إضافة إلى أن محسن نقوي ذهب أو حمل رسالة حكومية من الجانب الحكومي فيها طمأنة للجانب الإيراني في يعني وخاصة في هذا الوقت الذي تشهد فيه لبنان هذا التصعيد، إضافة إلى أنه ذهب ليعمل على تثبيت هدنة لبنان والضمان من الجانب الإيراني بعدم تحرك أي فصائل وأذرع مرتبطة بإيران في هذا الوقت لكي لا تكون ذريعة وبرقة بيد الجانب الإسرائيلي لمزيد من التصعيد. هناك يعني معلومة صدرت مؤخرا، يعني ليست مؤكدة حتى هذه اللحظة، بأن محسن نقوي أيضا يحمل التزاما صارما باكستانيا قطريا بأنهم سيعملون بكل ما أوتوا من قوة للضغط على البيت الأبيض لضمان كبح جماح بنيامين نتنياهو وعدم تكرار هذه التصعيدات ومحاولة إيقافه حتى هذه اللحظة. الملف الأهم وهو بدء مناقشة مسار 60 يوما القادمة التي من المحتمل أن تبدأ بعد زيارة المسؤولين أو الوفد الإيراني إلى جنيف أو إلى سويسرا بشكل أساسي. إذن محسن نقوي ذهب للعمل على الكثير من الملفات، هو سيعمل على إطفاء الكثير من الحرائق وأيضا يقدم الالتزامات المؤكد بأنه يحمل رسالة حكومية على الصعيد على المستوى العسكري والسياسي إلى
0: عبد الله
1: محور الوساطة، يعمل بقوة وبكثافة لمحاولة تهدئة الأمور وكبح جماح بنيامين نتنياهو وتقديم بعض الضمانات التي يريدها الإيرانيون.
0: هذه الضمانات هل يحملها نقوي، خاصة لقائه اليوم مع وزير الخارجية الإيراني قبل سفر الوزير؟

0: الأخير إلى سويسرا بالتأكيد.
1: يعني بداية إذا صحت المعلومات التي قالت بأنه يحمل التزاما صارما من قبل الجانب الباكستاني والقطري للضغط على البيت الأبيض لكبح جماح بنيامين نتنياهو والتوقف عن هذه الأفعال وعدم تكرار ما فعله، وهذه ضمانة أولى، إضافة إلى أن هناك أحاديث عن بدء تسييل الأموال وأيضا ضمانات بأن إيران يعني سيقدم لها جدول زمني واضح ومحدد بمتى وبالمواعيد التي ستحصل فيها على الأموال بغض النظر عن الطريقة التي ربما قد تفاهم عليها جميع الأطراف، ربما عبر حسابات مشروطة وغيرها من ما قد تم مناقشته في السابق. لكن يبدو أن الجانب الإيراني أيضا متحفظ، وهذا التحفظ كما قلنا في البند الأول أو في النقطة الأولى التي يحمل ملفها محسن النقوي يعني آت من خلال أو مرجعه الخلاف الداخلي الإيراني بين المتشددين والجانب البراغماتي إذا صح التعبير، عباس عراقجي ومسعود بزشكيان. الأصوات بدأت تتعالى، كانت في طهران قبل عدة أيام بأنهم غير موافقين أن نتحدث عن الجانب المتشدد على الكثير من بنود هذه التي اتفاقية، لكنها موافقة على مضض كما يقولون. الجانب الباكستاني الآن سيناقش ماذا لديهم من تحفظات، وأيضا ربما يكون في المقام الأول هو البند المالي، إضافة إلى أن البند الأول من هذه الاتفاقية وهو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وجميع الأصعدة. كما قلنا محسن النقوي سيعمل على هذه الجوانب كلها، ربما لديه الكثير من الضمانات، ربما لديه أشياء أخرى. حتى هذه الساعة ما نحصل عليه أقل بكثير مما يشاع أو مما قد يعلم حتى هذه اللحظة. بانتظار الساعات القادمة ربما يتكشف. حتى زيارة محسن النقوي يعني إلى طهران لم تكن من الجانب الإيراني معلن عنها، لكن يعني أتت من مصادر العربية وأيضا من بعض المصادر الأخرى الإيرانية. إذن الساعات القادمة ربما تكشف عما دار بين محسن النقوي والقيادة الإيرانية. بداية نحن نعلم بأنه سيلتقي بنظرائه يعني إسكندر مومني وأيضا عباس عراقجي، لكن فيما بعد ربما تكون الرسالة موجهة إلى المستويات الأعلى داخل التيار المتشدد أو الجناح المتشدد في طهران.
0: أرجو أن تبقى معي عبد الله، سأذهب إلى لوزن ومن هناك ينضم إلينا موفد العربية سلام كيالي. سلام، ما هي الأوضاع لديك وهل وصل مبعوث البيت الأبيض ويتكوف؟
2: نعم، حتى الآن لا تأكيدات بالمناسبة من الخارجية السويسرية على هذه التحركات، سواء وجود كوشنر هنا منذ أيام أو حتى وصول ويتكوف توجهه من الولايات المتحدة إلى سويسرا، ولا حتى أنباء عن عراقجي. كل ما لدينا الآن هو ما نشرته أكسيوس، هو الموقع الصحفي الوحيد الذي تحدث عن وجود كوشنر في سويسرا، وأيضا لم يحدد بالمناسبة إن ما كان في المنتجع مع الوفد القطري والوفد الباكستاني أو إن هو كان سيتوجه إلى جنيف، حيث من المفترض أن تبدأ المباحثات على مستوى الوفود التقنية. ويتكوف أيضا لم يتم الحديث عن وصوله حتى الآن، وربما يكون عرغجي الذي نشر الموقع بأنه سيتوجه يوم السبت أي اليوم إلى سويسرا، ولكن هذه الخطة قد تتغير بحسب الظروف. الظروف هنا بطبيعة الحال هو تنفيذ البند الأول على الأقل المتعلق بوقف الأعمال الاعتدائية خاصة على لبنان. إذن كل ما يدور في الأجواء هنا في سويسرا هي كلها تصريحات أو تسريبات من إكسيوس الذي تحدث عن وجود كوشنر وتوجه ويتكوف إلى هنا، ولكن لنلاحظ أن اليوم من المفترض بحسب ما نشرته وكالة تسنيم أن وزير الخارجية الإيراني سيستقبل وزير الداخلية الباكستاني، وأيضا كان هنالك مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الباكستاني، أي بين عراقجي ونظيره الباكستاني. لذا قد يكون الوصول متأخر، باعتبار أيضا أن التسريبات بأن ويتكوف كانت حوالي الساعة الثانية ليلة من توقيت وسط أوروبا، بمعنى أن حتى وصول ويتكوف إلى هنا سيكون بساعات متأخرة هذا اليوم، وبالتالي ربما أرجع عرقجي وصوله باعتبار أنه سيكون المسؤول الأرفع ذو المستوى الأرفع من في الوفد الإيراني، ينتظر أيضا وصول ويتكوف أو التأكيدات أنه تحرك على الأقل من الولايات المتحدة. كل ما لدينا الآن هي فقط تسريبات ويتكوف. المصادر هنا في سويسرا لا تتحدث عن أي لا تؤكد أو تنفي هذه العملية حتى الآن.
0: واضح، لكن أيضا بودي أن أتساءل عن الإجراءات الأمنية واللوجستية، هل تغيرت منذ يوم أمس أم بقيت على حالها؟ لأن ذلك قد يوحي بأن هذه المحادثات مستمرة إذا ما وصل الطرفان.
2: نعم، الإجراءات هي بدأت عمليا يوم 17 من هذا الشهر، والمفترض أنها كانت ستنتهي اليوم. قبل قليل نحن هنا عند بحيرة لوسيرن، هذه البحيرة فيها العوامات التي تنقل عادة السياح حتى كبار الشخصيات عبر العبارات والسفن الصغيرة إلى المنتجع، أو ينتقلون عبر الطريق

0: البري. الطريق البري مغلق بطبيعة الحال، لم ترفع الحواجز الأمنية عليه، ولا يمكن لأحد بدون تصريح أمني أن يدخل إلى ذلك المنتجع. ولكن هنا قبل قليل كنت أقرأ اللافتات الإلكترونية التي تحدد وجهة العبارات أو حتى تحدد مواعيد انطلاق العبارات. بحسب اللافتة كما قرأتها قبل قليل، وقد نرسل بعض الفيديوهات للإشارة لما كتب عليها، فإن ذات الرسالة التي كانت مكتوبة منذ يوم 17 من هذا الشهر هي ذاتها بأن حركة العبارات مقيدة في هذه البحيرة باتجاه المنتجع، بمعنى أن الإجراءات الأمنية حتى الآن مستمرة. ولكن هذا بالمناسبة ليس منوطا فقط باعتبار أن هنالك وفد إيراني أو حتى وفد أمريكي سيأتيان إلى هنا، ولكن لأن أصلا هنالك وفود، الوفد القطري الوسيط والوفد الباكستاني الوسيط، هما يتواجدان أصلا في المنتجع منذ أيام، بمعنى الإجراءات الأمنية مستمرة. وربما انتظار الدلالة الأكبر ربما ليست فقط الإجراءات الأمنية هنا في لوسيرن والمناطق المحيطة بها، الدلالة الأكبر على أن هنالك شيء قد يحدث، أو أن هنالك انتظار، أو على الأقل هنالك أمل بأن شيئا ما قد يحدث، وأن هنالك الجهود قد تؤتي بثمار إيجابية بنتائج إيجابية في النهاية، هو بقاء الوفد الباكستاني وبقاء الوفد القطري في المنتجع حتى تكون هنالك إشارات سواء دخان أبيض أو أسود من العاصمتين من طهران ومن واشنطن.
1: قد ننتظر بالتأكيد معك سلام. سأذهب إلى عبد الله لأسأله، بأنه اعتقد أمنا بلوش موجودة في سويسرا، وبالتالي هل ثمة تعليمات تصدر، هل من تسريبات من الخارجية الباكستانية؟
2: يعني ما نعلمه حتى الآن وما هو مؤكد، ليس فقط أمنا بلوش، سبقها يوم الأربعاء وفد مصغر إعلامي ودبلوماسي، وأيضا البعثة الدبلوماسية الباكستانية أيضا موجودة في سويسرا، وفد الإعلامي فقط من قبل التلفزيون الباكستاني الرسمي PTV، وأيضا البعثات الدبلوماسية الموجودة في سويسرا هي موجودة، وتبعتهم أمنا بلوش وكيلة وزارة الخارجية. حتى الساعة لا توجد أي كلمة تصدر من الجانب الباكستاني عما يفعله هذا الوفد في هذه اللحظات، في ظل جمود وتوقف عمليات المفاوضة أو التفاوض، في ظل غياب الوفود الأمريكية على الصعيد التمثيل العالي وأيضا الوفود الإيرانية، لكن ربما يكون هناك بعض النقاشات. الأهم هو التمثيل العالي، وقد يعني الماكينة الدبلوماسية الباكستانية أرسلت محسن نقوي إلى طهران، والآن علمنا أعلنت وزارة الداخلية بأن محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني قد توجه إلى مصر لحضور القمة الرباعية يوم غد. إذن العمل الأكبر والثقل الأكبر ليس في جنيف حتى هذه اللحظة أو في سويسرا، لكن يبدو أن العمل الأكبر هو في خارجه في طهران، وفي في في يوم غد سيكون حافلا في مصر وفي القاهرة، لأن إرسال الشخصيات الكبيرة يعني بالضرورة.
1: نعم عبد الله. طيب يبدو أن فقدنا الاتصال.
2: يعني تعمل باكستان على تدليلها في الخارج وليس في سويسرا.
1: شكرا جزيلا عبد الله خلوف، دائما معنا من اسلام اباد، وكذلك الشكر موصول لسلام كيالي موفد العربية من لوسيرن. شكرا جزيلا لكما، ويبقى التفاؤل موجودا. وفيما يخص الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب السعادة لهم وفق قوله. من جهة أخرى، أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أن نظيره الصيني قبل ذلك.
3: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. We will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the Strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: ولنذكركم دائما عن أموال إيران المجمدة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تسعى لتفعيل خطة تتيح لإيران الوصول إلى 6 مليارات من أصولها النفطية المجمدة.

عالميا والمقدرة ب 100 مليار دولار، وذلك كحافز مالي مبكر ضمن الاتفاق الأخير لإنهاء الحرب بحسب الصحيفة الأمريكية. هذه الآلية التي لم تكتمل تفاصيلها بعد تهدف إلى توجيه الأموال للإنفاق الإنساني فقط كشراء الأغذية والأدوية عبر البنك المركزي الإيراني. وتصف واشنطن هذه الخطوة بنموذج أولي للتعامل مع بقية صناديق الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم، وبداية للإفراج عن مبلغ 24 مليار دولار تطالب بها طهران. إذن اتفق الطرفان أخيرا على توقيع مذكرة تفضي بإنهاء الحرب وتفتح مجالا للدبلوماسية، وذلك بعد جولات عديدة من الشد والجذب تناولت العديد من الملفات، لعل أبرزها الملف النووي الإيراني وأموال طهران المجمدة أيضا. لماذا جمدت أموال إيران ومتى فرضت؟ الإجابة تعود للعام 1979، ففي هذا العام لم يدرك الطلاب الثلاثة إبراهيم أصغر زادة وكذلك محسن ميردمادي وحبيب الله بطرف، لم يدركوا وهم يقتحمون السفارة الأمريكية في طهران أن خطواتهم الثورية آنذاك ستتحول إلى كابوس يطارد اقتصاد بلادهم لعقود ويتسبب في تجميد مليارات الدولارات حول العالم. هذه المليارات التي تطالب بها طهران اليوم في كل مفاوضاتها تعود جذورها إلى قرار الرئيس الأسبق جيمي كارتر بتجميد الأصول الإيرانية، والتي قدرت حينها ب 8 أو 12 مليار دولار، ردا على أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية. لم تكن تلك إلا البداية، خلال عامين فقط خسرت إيران نحو 3 مليارات دولار، وقبل أن يلتقط الاقتصاد أنفاسه جاء قانون عقوبات العام 1996 ليمتد الحظر إلى الشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران. في العام 2015 تنفست إيران الصعداء مع الاتفاق النووي، حيث أتاحت لها إدارة أوباما آنذاك الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من أموالها المجمدة. شملت تسوية بمليار دولار مع فوائدها عن صفقة أسلحة لم تسلم قبل الثورة.

وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، تسعى واشنطن لمنح إيران بعض المليارات من أموالها المجمدة كحافز للمحادثات المرتقبة بين الطرفين، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها كل من واشنطن وطهران. لكن ما هي بنود هذه المذكرة التي أسدل الستار عن عليها وعلى حرب إيران وفتحت مجالا للمحادثات بين الطرفين؟ أول بنود هذه المذكرة يشير إلى الإنهاء الفوري لكافة العمليات العسكرية وعلى جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. يتعهد الطرفان وفق البند الثالث إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، ولكنها قابلة للتمديد. على الصعيد العسكري دائما تلتزم واشنطن برفع حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 30 يوما. في المقابل تتعهد إيران بضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه الممرات الحساسة ومن دون رسوم، كما تلتزم طهران بإزالة العوائق التقنية والعسكرية والألغام من مضيق هرمز. أما في الشق الاقتصادي والمالي تتعهد واشنطن مع الشركاء الإقليميين بضخ نحو 300 مليار دولار لإعادة

إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. تقضي هذه المذكرة في بنديها 17 و11 على التحرير الكامل لجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، والبدء في إلغاء العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران وفق جدول زمني متفق عليه. إضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة، سيتم السماح لإيران بإعادة تصدير نفطها واستعادة خدماتها البنكية والمعاملات المالية العالمية. أما في الملف النووي، تلتزم طهران بالتجميد الفوري لأنشطتها النووية وتقديم ضمانات بعدم السعي لتطوير أو حيازة أي سلاح نووي. ولضمان الالتزام الصارم بكل هذه المقررات، يشير البند الأخير إلى ضرورة اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم عن مجلس الأمن.

0: معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. موسى أهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني سيذهب عرقجي؟ لن يذهب عرقجي؟ ما زالت ما لم يسمى هذا الوفد الذي سيذهب إلى سويسرا. كيف العقلية الإيرانية تتعاطى مع هذه المفاوضات؟ هل بعقلية تاجر البازار يريد كسب المزيد أم ماذا؟
1: نعم، إيران دائما كانت تتعاطى بهذه الملفات كما وصفتها بتعاطيها وأسلوب البازار. يعني لو نظرنا إلى اتفاق 2015 بين أوباما وحكومة روحاني، استغرق هذا الاتفاق 20 شهرا، يعني قريب من سنتين. لذلك من المبكر نستنتج بأنه هذه المفاوضات من خلال شهرين وستين يوم التي عينها الرئيس ترامب، من المبكر أن نستنتج بأنها تتم إلى اتفاق نهائي. لا يمكن، لأنه هناك تعقيدات كثيرة. يعني الآن مذكرة التفاهم، وهي ليس اتفاق نهائي، يعني نافذة للمفاوضات إلى الاتفاق النهائي. لكن نفس هذه النافذة أو المذكرة، مذكرة التفاهم، واجهت عراقيل منذ البداية. الآن إسرائيل لن تتوقف، وهو أول بند يؤكد
0: وقف العمليات على كل
1: العمليات بما فيها لبنان، يؤكد لبنان. لذلك البند الأول لم يترجم على أرض الواقع. هذا من ناحية، ولربما هذا الحدث هو الذي عرقل يعني ذهاب الوفد الإيراني بالأمس أو اليوم، ولحد الآن لم يذهبوا.
0: يعني الآن احنا ننتظر لقاء وزير الداخلية الباكستاني بوزير الخارجية الإيراني حتى نفهم ربما ما الذي يخرج وما الذي يحمله. نعم. ضمانات ممكن
1: لإيران؟ نعم أعتقد الوفد الباكستاني عندما يأتي لإيران هو يأتي لتوضيح الرؤية الأمريكية، لأن ما خرج من الإيرانيين يختلف تماماً.

0: أو للبنود وتعريفها القانوني وفحوى التعريف يختلف عما يقولونه الأمريكان. مثلا رئيس ترامب يحكي علنا بأنه لا أموال لإيران، لا هذه 300 مليار، يقول هذه أكذوبة يرددها الديمقراطيون والمعارضون للاتفاق. لذلك إيران أدرجت هذا جزء البنود. وحول مضيق هرمز أيضا هناك تعريف مختلف للإيرانيين من التعريف الأمريكي. الإيرانيين أضافوا مفردة سموها مسؤولية خدمات مضيق هرمز، وهذه لم تكن قبل الحرب، يعني يوم 27 لم تكن هناك، أو حتى سموا إدارة مضيق هرمز تسمية تتردد بالإعلام الإيراني الآن. لذلك هذه الخلافات كلها أعتقد
1: هذه الخلافات موسى اليوم، يعني في 2015 الحرس الثوري غير عن الحرس الثوري اليوم، قيادات مختلفة، حتى تشددها مختلف، وزير الخارجية آنذاك ظريف غير عن تعاطيه مع عرقجي مع هذا الملف وبالتالي مع الإدارة الأمريكية. لكن ما الذي يعطل؟ أين المشكلة الحقيقية؟ ما الذي يريده الحرس الثوري ويسحب البساط من تحت قاليباف ومن تحت أيضا بزشكيان؟
0: نعم، قاليباف وبزشكيان هم يتحركون بضوء أخضر من المرشد وليس يعني بإرادتهم، يعني لولا المرشد لما تحركوا. وكما جاء في كلمة المرشد الأخيرة قال أنا كان لي رأي آخر،
1: ولكن تعهدهم
0: قاليباف وبزشكيان تعهدوا المسؤولية كما هو قال ووافقته، يعني نفس الخطاب الذي كان يدلي به والده عندما كان يقول أنا ليس متفائلا ولكن قبلته، حتى إذا فشلت المفاوضات تقع المسؤولية على عاتق بزشكيان. لذلك الحرس الثوري الآن هو كل شيء، خاصة عندما ننظر للمؤسسات صنع القرار في إيران، يعني مجلس الأمن القومي أهم مركز لصنع القرار هو بيد ذو القدر، يعني من الحرس الثوري، حتى جاء بلباسه حتى ما أصبح مدنيا قبل أن يكون مدنيا، من الحرس إلى مجلس الأمن القومي هذا مباشرة. قاليباف نفسه من خلفية حرس الثوري، لكن الرجال السياسية تتغير حيثما تتغير الظروف الموضوعية في البلد. قاليباف الآن يحظى بدعم كبير من البرلمان، وفي الانتخابات الأخيرة بعد الحرب أيضا فاز على المتشددين الذين لا يرقبون خطواته الأخيرة. بزشكيان مدعوم شيئا ما من الشارع الذي يعني يريد السلام، يريد التنمية، يريد الابتعاد عن الحروب، لكن كل هؤلاء لا يستطيعون لو ذراع الحرس الثوري بالقرار. الحرس الثوري هو صاحب القرار، حتى أي اتفاق سوف يعني يحصل بين الولايات المتحدة وإيران اقتصاديا الحرس الثوري هو اللي يتصدر المشهد. لذلك الحرس الثوري له دور كبير جدا، لكن بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي.
1: شكرا جزيلا للصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريف.
0: شكرا لكم.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.
2: Certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics.
1: نائب ترامب يجدد انتقاداته لإسرائيل ويحذرها من التدخل في سياسة بلاده.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من

حياكم الله. نكمل من التوتر المتصاعد في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، إذ كشفت واشنطن بوست أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. التقرير الاستخباراتي الأمريكي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخشى أن يتسبب وقف العمليات في لبنان أو حتى سحب قواته من الجنوب اللبناني في تهديد وجوده السياسي، وذلك قبيل الانتخابات المحلية المقررة في الخريف. ويشير التقرير إلى سي إن إسرائيلي من بنود مذكرة التفاهم في وقت تعتزم فيه إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون تكثيف القتال ضد حزب الله، ويرون أن الانسحاب العسكري بمثابة الهزيمة. هذا وكشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب يسعون لفتح قنوات تواصل غير رسمية مع شخصيات بارزة في المعارضة الإسرائيلية، بمن فيهم أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وهما رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أزنكوت. الاتصالات جاءت بسبب شعور زايد بالإحباط من وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين، والاعتقاد أن تغيير الحكم في إسرائيل أصبح ممكنا. في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة معاريف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس في آخر مكالمتين ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان. كما ذكرت المصادر لصحيفة الإسرائيلية أن ترامب طلب من نتنياهو الانسحاب من جبل الشيخ السوري وتقليص النشاط الإسرائيلي الذي قد يهدد الاتفاق مع إيران. وأضافت الصحيفة أن الأمريكيين يتحدثون عن الانسحاب بصيغ عدة، بما فيها انسحاب كامل من النقاط الخمس أو جدول زمني قد يكون لـ30 يوما، أو صياغة أكثر ليونة لمفادها أن إسرائيل لن تبقى هناك لفترة طويلة. ونقلت معاريف عن مصادر إسرائيلية القول أن ترامب لم يسمح لإسرائيل باستخدام طائرات التزود بالوقود الأمريكية في الجولة الأخيرة من التصعيد مع إيران، معللا ذلك بأن على إسرائيل تحمل المخاطر بنفسها. وأوضحت الصحيفة كذلك أن هناك احتمال لانتقال الضغط الأمريكي إلى الأفعال إذا استمر الرفض الإسرائيلي للانسحاب من لبنان وجبل الشيخ السوري، بما في ذلك تأخير شحنات الأسلحة أو فرض قيود على المساعدة العملياتية أو إبطاء التنسيق، وربما خطوات تشبه عمليا حظرا جزئيا على السلاح.

0: هذا وواصل نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران. وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية، داعيا إلى أن الحذر والتغليب تغليب المصلحة، مصلحة أمريكا أولا.
1: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
0: معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. سيد مجدي، أهلا بك. ماذا لدى بنيامين نتنياهو من خيارات؟ يعني كلا الخيارين قد يؤدي إلى نهاية سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي. ما الذي يمكن أن يتغير في هذه المعادلة مع القيادة الأمريكية؟
2: هناك مشكلة كبيرة لبنيامين نتنياهو كما تقول زميلي، لأن نتنياهو الآن خياراته محدودة جدا. يعني خيار المواجهة مع الولايات المتحدة لن يساعده ولن يسعفه سياسيا، وخيار المواجهة العسكرية مع حزب الله أيضا لن يسعفه مع الولايات المتحدة ولا سياسيا في الداخل الإسرائيلي، بالرغم من أن هناك أكثرية في الداخل الإسرائيلي تريد استمرار العملية العسكرية في لبنان، لكن يريدون أيضا إنجازات سياسية بعد ذلك والتوصل إلى اتفاق بإبعاد الخطر عن إسرائيل، وليس الاستمرار في الحروب إلى ما لا نهاية. الشعب الإسرائيلي سئم أيضا هذه الحروب، لذلك خيارات نتنياهو قليلة. هناك أيضا الساحة الانتخابية تغلي في إسرائيل، وهناك بداية لظهور شخصيات يمكن أن تغير بنيامين نتنياهو هذه المرحلة، علما أنه قبل 4 سنوات كان هناك تغيير في إسرائيل وتغير رئيس الحكومة وتسلم بنت ثم بعد ذلك يائير لبيد الحكومة، وبقيت حكومة لسنتين تقريبا غير حكومة نتنياهو. الآن هذا السيناريو مطروح، ومطروح بقوة أن تكون الحكومة أقوى هذه المرة، لأن الاستطلاعات تشير إلى انخفاض في دعم نتنياهو وارتفاع في دعم الجادي أيزنكوت رئيس الأركان السابق ورئيس حزب يشار أي المستقيم. ولذلك يعني نتنياهو يشعر بالكثير من بأزمة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أيضا لا تقف على الحياد وتفحص مع هؤلاء المرشحين لخلافة نتنياهو إمكانيات التعاون. هذا ما يقلق نتنياهو بشكل أكبر من مسألة الحروب ووقف الحروب والاتفاق مع إيران، لأن عندما تبدأ الإدارة الأمريكية بالحديث مع المرشحين المنافسين يعني بأن هذه الإدارة لن تدعم نتنياهو، حتى وإن لم تدعم آخرين إلا أنها لن تدعم نتنياهو كما كانت تفعل في السابق.
0: طيب اسمح لي فقط لأذكر بهذه الأخبار العاجلة التي تردنا. مصادر العربية، وزير الداخلية الباكستانية سينقل إلى طهران رسائل بشأن المفاوضات تتعلق بلبنان، وأيضا أضافت المصادر للعربية بأن وزير داخلية باكستان في مهمة لإقناع وفد إيران بعدم تأجيل المشاركة في هذه المفاوضات. أيضا مصادر العربية أضافت أن وزير داخلية باكستان في مهمة لإقناع وفد إيران بعدم تأجيل هذه المشاركة في هذه المفاوضات. إذن كل هذه تدور الآن، رغم أن سيد مجدي أنه وقف القتال على مختلف الجبهات كان مطلبا إيرانيا، وإيران تقول أنه مصيري لأي مشاركة. إسرائيل تمعن في استمرار القتال في لبنان والسيطرة على مواقعها.
2: نعم هذا صحيح، المطلب بوقف القتال على كل الجبهات ليس مطلبا إيرانيا فقط، بل اتفاقا إيرانيا أمريكيا. لذلك الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل، هي لا تضغط على إسرائيل لأن إيران تريد ذلك، لأن الولايات المتحدة أيضا تريد ذلك، تريد وقف كل التصعيد وكل الحروب على كل الجبهات بما فيها لبنان. يعني هذا يأتي في مذكرة تفاهم ولا يأتي في إرادة إيرانية أو إرادة أمريكية، إرادة الجهتين. لذلك نحن نرى أن الولايات المتحدة سوف تضغط أكثر فأكثر من أجل وقف إطلاق النار. هي استطاعت أن تحصل من نتنياهو على التزام بأن يوقف التصعيد في لبنان والهجمات في مناطق غير التي يتواجد بها الجيش الإسرائيلي، والأيام المقبلة في واشنطن سوف تكون من أجل إيجاد الصيغة لبداية عملية المناطق التجريبية.
0: نعم. يعني الآن مصادر العربية تقول بأن وفد إيران هدد

0: بالانسحاب من المفاوضات إذا وصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. وهذا أيضا يعني المصادر تقول أيضا القضية الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي لبنان. هذا الملف هو القضية الشائكة وفق المصادر التي تقول للعربية بأن إيران لن تشارك. ماذا يمكن لأمريكا أن تفعل اليوم؟ الاتصال بأشخاص سيخلفون بنيامين نتنياهو، ألا يعمق أيضا حتى هذه الخطوة من الأزمة بينهما ولن ينصاع لأمريكا؟
1: الأزمة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، أو قل بين الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس وبين بنيامين نتنياهو، ليست مرحلية، هي أزمة أعمق من أنها تكون تكتيكية. لذلك نتوقع أن يزداد الضغط الأمريكي على إسرائيل، على بنيامين نتنياهو وحكومته، لوقف إطلاق النار في لبنان والبقاء في الأماكن التي تتواجد فيها الجيش الإسرائيلي دون القيام بعمليات عسكرية، من أجل استمرار العمل بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم والاتفاق مع إيران أمر جوهري لدى الرئيس الأمريكي، ولا أرى بنيامين نتنياهو سيقف في وجهه ويعرقل هذا الأمر. لذلك هو سيحاول الكسب، كسب بعض الأمور، وربما كسب الدعم السياسي من الرئيس الأمريكي ليقول أنا أدعم بنيامين نتنياهو، عندها سيوقف النار. هذا ما أتوقعه أن يحصل خلال الأيام القريبة، لأن الولايات المتحدة مصرة، والحديث الأخير الذي دار بين ترامب وبين نتنياهو لم يكن سهلا، كما الحديث الذي قبله والذي قبله، وأيضا تصريحات جي دي فانس وتصريحات مسؤولين أمريكيين آخرين تقول بأن على إسرائيل أن تلتزم بما تريده الولايات المتحدة، لأنها قدمت لها ما لم يقدمه أحد في العالم، وما لم يبقى لإسرائيل سوى هذا الحليف على الأقل، هكذا يتحدث الأمريكيون، وهكذا يرى أيضا الكثير من الإسرائيليين.
0: مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي من القدس، جزيل الشكر لك. نشرتنا مستمرة فيها. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو قادة دول الاتحاد لبدء مفاوضات مباشرة مع موسكو بشأن أوكرانيا.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
0: أهلا بكم. طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قادة الاتحاد الأوروبي بالبدء في إجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا. وقالت فوندرلاين للقادة الأوروبيين في اجتماع مغلق على هامش القمة المنعقدة في بروكسل، قالت إنه حان الوقت للاستعداد والنظر في إطار تفاوضي محتمل مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا. كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية في حديثها للقادة الأوروبيين على ضرورة بقاء كييف في موقع القيادة في أي مسار دبلوماسي. فوندرلاين أشارت أيضا إلى أن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية تظهر التباطؤ الاقتصادي الروسي وارتفاع التضخم، كما اعتبرت أن موازين الحرب بدأت تميل لصالح أوكرانيا. هذا وتأتي تحركات رئيسة المفوضية

0: الأوروبية بعد أيام من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام أوروبية عن تحركات دبلوماسية محدودة قام بها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لفتح قناة تواصل مع موسكو. الآن مع جولة الرياض وآخر أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما الساح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظيره اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل الثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب السيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل ودعت هايتي البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونديال.

حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف اللقاء الوحيد جاء مبكرا عبر ماتياس غالارازا بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى المنتخب التركي. هدف منح باراغواي أفضلية مبكرة أربكت حسابات تركيا طوال مجريات المباراة. وشهد اللقاء طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال. وبهذه النتيجة حصد منتخب باراغواي على 3 نقاط أحيا بها آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أستراليا صاحبة المركز الثاني. في المقابل ودعت تركيا البطولة بعد احتلالها المركز الرابع والأخير بلا أي نقاط. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرة، ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوركس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب باراغواي.

0: يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيرفي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي نتيجة وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. نهاية الموجز الرياضي.
1: نهاية النشرة. تذكير بأبرز العناوين. لعقد جولة أولى من المفاوضات مع إيران، ويتكوف يتوجه إلى سويسرا وترجيحات بأن يلحق به عراقجي. وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران لدفع عجلة المحادثات الأمريكية الإيرانية. كحافز مالي مبكر، واشنطن تستعد لتسهيل وصول طهران إلى 6 مليارات من أموالها النفطية المجمدة. التقارير استخباراتية تتحدث عن سعي نتنياهو لتقويض الاتفاق الأمريكي الإيراني وسبب وجوده السياسي قبيل الانتخابات. دمتم في رعاية الله.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على

0: الشاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل.

0: يستعصي على التوقع.
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإقناع وفد إيران للمشاركة في المفاوضات. ويتكوف يتوجه إلى سويسرا، ومصادر العربية تكشف أن قضية لبنان لا تزال العقبة الرئيسية في المفاوضات. بموجب الاتفاق، خطة أمريكية تتيح لإيران استخدام 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة للإنفاق الإنساني فقط. إسرائيل توسع غاراتها على جنوب لبنان والبقاع رغم الهدنة، سقوط أكثر من 10 قتلى بينهم جندي لبناني. فانس يدعو للحذر من مساعي إسرائيل للتأثير في السياسة الأمريكية، وتقارير تحذر من محاولات نتنياهو عرقلة الاتفاق.

0: في يومها الثاني تجري تحركات مكثفة ضمن مهلة 60 يوما لدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم. نبدأ من سويسرا التي تعثر فيها انعقاد المفاوضات يوم أمس الجمعة بعد تأجيل زيارة وفدي البلدين، ليعلن مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. المسؤول أضاف كذلك إلى أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. أما فيما يخص الجانب الإيراني فقد قال مصدر لموقع أكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا اليوم السبت، لكن شدد على أن الموعد قابل للتغيير. أشار المصدر لأكسيوس إلى أن عراقجي صرح لعدد من نظرائه الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران، كما وصف الملف اللبناني بالمصري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان من إحدى الدول الوسيطة بأن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيلتقي اليوم في طهران بوزير داخلية باكستان محسن رضا نقوي الذي يزور إيران اليوم في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات مع واشنطن، والتي كان من المقرر أن تبدأ أمس في سويسرا قبل أن يتم تأجيلها. هذا وأكدت مصادر العربية أن الوفد الإيراني هدد بالانسحاب من المفاوضات في جنيف إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. وقالت مصادر العربية إن القضية الشائكة الرئيسية في المفاوضات الآن بين إيران وأمريكا هي لبنان. في السياق، سينقل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي رسائل إلى طهران بشأن المفاوضات وتتعلق بلبنان، كما أن نقوي لديه مهمة لإقناع الوفد الإيراني بعدم تأجيل مشاركتهم في المفاوضات في جنيف بحسب مصادر العربية. وفي حال موافقة إيران على المشاركة في المفاوضات دون تأجيل، سيتوجه وفد باكستاني رفيع إلى سويسرا. من لوسرن معنا مفاد العربية سلام كيالي، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، أهلا بكما. أبدأ معك سلام، هل من تأكيدات رسمية بوصول ويتكوف إلى سويسرا؟
1: نعم، حتى الآن هنا على مستوى سويسرا، على المستوى الرسمي هنا في سويسرا، وزارة الخارجية لم تؤكد هذا الخبر. كل ما لدينا هو المعلومات بأنه سيصل وربما يكون قد وصل فعلا، ولكن من خلال وزارة الخارجية السويسرية أو المكتب الإعلامي لم يتم التأكيد حتى بالمناسبة على وجود كوشنر هنا، رغم التسريبات التي كان قد نشرها موقع أكسيوس بالأمس. ولكن في محاولة لتقصي ما يجري الآن، باعتبار أن التدابير الأمنية كان من المفترض أنها ستنتهي اليوم من 17 وحتى اليوم من هذا الشهر، تم تمديد الإجراءات الأمنية حتى يوم 22 من الشهر الجاري، بمعنى أنه ربما يكون هنالك إشارات إيجابية وأن الوفد القطري والباكستاني اللذان ينتظران في المنتجع خلال هذه الأيام قد حصلا على إشارات إيجابية. ربما الوساطة الباكستانية تأتي أكلها، وأن هنالك فعلا تحرك من قبل طهران للتوجه ربما، لكن قبل ذلك يجب أن يكون هنالك تأكيد على أن البند الأول من بنود الاتفاق الإطاري الذي وقع قبل أيام طبق وأوقفت كافة الأعمال العدائية على لبنان.
0: طيب، أنتقل إلى عبد الله خلوف، هل من إشارات إيجابية حول رسائل أو معلومات أكدت للجانب المفاوض الباكستاني بإمكانية توجه الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا، أم أنه الموضوع مرتبط بمخرجات اللقاء المتوقع بين وزير الخارجية الباكستاني أو وزير الداخلية الباكستاني والخارجية الإيراني في طهران اليوم أو ربما غدا؟
2: بالفعل راوي، بالفعل النقطة الثانية يبدو أنها هي الأكثر ترجيحا، لأن ما يحمله محسن نقوي حتى هذه اللحظة وبحسب التقارير والمصادر هو المهم والأهم. إذا آتى أكله ربما سيخرج بمحسن نقوي بفائدة وبنتيجة بإقناع الجانب الإيراني بالذهاب إلى سويسرا. ما يحمله محسن نقوي من ملفات في المقام الأول وهو تفكيك التحفظات الإيرانية، إذ تأتي هذه الزيارة في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل طهران وخاصة من الجناح المتشدد والأجنحة المتصارعة فيما بينها بالرفض

0: والتحفظ على كثير على نقاط من هذه الاتفاقية، إضافة إلى ما سمعناه قبل عدة أيام، واليوم في ظل ما يحدث من تصعيد في في في جنوب لبنان، إضافة إلى أن محسن نقوي يحمل رسالة حكومية.
1: ننتقل إلى سلام كيالي، أو هل تسمعني؟
0: تقول باكستان عامل تطمين.
1: تفضل.
0: أسمعك راوي، نعم أسمعك.
1: تفضل، يمكنك استكمال المعلومات.
0: نعم بالفعل، إذ يحمل محسن نقوي رسالة حكومية من المستوى العسكري والسياسي، فيها طمأن للجانب الإيراني بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان، وأيضا على مستوى المسار التفاوضي لضمان عدم تراجع الجانب الإيراني في ظل هذا التصعيد، إضافة إلى أن الجانب الباكستاني كما تقول بعض التقارير، ما تزال المعلومات غير مؤكدة، يحمل التزاما صارما من قبل باكستان وقطر بالضغط على البيت الأبيض لكبح جماح بنيامين نتنياهو والجانب الإسرائيلي من استمرار هذا التصعيد في الجنوب اللبناني. ويبدو أن هذا الضغط سيكون في سويسرا من خلال وجود جاريت كوشنر وستيف ويتكوف والجانب الأمريكي هناك، لذلك ربما إذا استطاع محسن نقوي إقناع الجانب الإيراني بأن الضغط سيتم في سويسرا، ربما ستتفاعل طهران وسترسل وفدا من جانبها. إضافة إلى أن مسار 60 يوما ما يزال حتى هذه اللحظة غير معلوم الخطى وغير معلوم البدايات، لذلك يقال بأن محسن نقوي أيضا سيناقش هذه النقطة، لكن هي في المقام الأخير. في المقام الأول هو يحمل رسائل تطمينات وأن باكستان هي قناة ثقة وضمان مراقب للجانب الإيراني وأيضا لضمان هذه العملية برمتها، إضافة إلى ما يحمله من رسائل صارمة إذا صحت المعلومات بالتزام باكستان وقطر بالضغط الشديد على الجانب على البيت الأبيض، وذلك خلال تواجدهم في سويسرا. حتى هذه الساعة لم تخرج أي مخرجات من خلال هذا اللقاء، لكن ما هو مرتقب ربما يكون إيجابيا، يعني نحن بحاجة لبعض الساعات ربما القليلة ليس الكثيرة لنتوصل إلى ما تخرج أو ما سيخرج عنه.
1: نعم، أنتقل إلى سلام. سلام، كنت تحدثت أنه استمرار التدابير الأمنية في سويسرا حتى 22 يونيو قد يكون مؤشر ربما إيجابي على إمكانية وصول وفود إن كان أمريكية أو إيرانية إلى سويسرا، ولكن حتى الآن إذا ما أردنا يعني وصف المشهد، الوفود الموجودة الآن في سويسرا لمن تتبع بمعنى مستواها وأبرز ما يحكى عن المفاوضات الجولة الأولى إن حصلت، ما أولوياتها؟
2: نعم، الأكيد هنا وبحسب صور نشرتها وزارة الخارجية القطرية هو وجود وزير الخارجية القطري هنا في بورغنشتوك في المنتجع، نشرت الصور بالأمس. الأكيد أيضا أن هنالك وفد باكستاني، ولكن هذا الوفد ليس عالي التمثيل باعتبار أن اللغط والتضارب بالتصريحات والتضارب المواقف خلال الأيام الماضية لم يكن هنالك تأكيد على من سيأتي، ومن ثم كان هنالك إلغاء أو تأجيل لهذه الزيارة لالتقاء الوفدين بقيادة جي دي فانس وبقيادة قليباف، فلهذا الوفد الباكستاني لم يأتي فيه على سبيل المثال وزير الخارجية إلى هنا لحضور التوقيع ولا حتى رئيس الوزراء، بمعنى أنه لا توجد شخصية قيادية واضحة أو معروفة كثيرا في هذا الوفد. أيضا كان هنالك وفد سويسري بالأمس اجتمع مع هذين الوفدين وتباحثوا بطبيعة الحال حول الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد. بخصوص وفد الولايات المتحدة، كان من المفترض أن يكون على رأسه نائب الرئيس الأمريكي، ولكن التسريبات التي خرج بها أكسيوس قبل حوالي 12 ساعة من الآن قالت بأن كوشنر موجود هنا وويتكوف سيتوجه أو أنه توجه بالفعل إلى سويسرا، لم يتم تحديد المدينة لوسيرن أم أنها جنيف. بخصوص الوفد الإيراني، كان هنالك حديث عن أن قاليباف سيقود الوفد، ولكن الآن حديث عن عرقجي الذي كان يقود في فترة من الفترات بشكل مباشر بالمناسبة المفاوضات التفصيلية مع ويتكوف وكوشنر، بمعنى كان من المفترض أن قاليباف وفانس سيوقعان، ومن ثم كان هنالك بعد أن وقع ترامب وبزشكيان كل على بعد كل على في بلده أو في عاصمته وقعا على الوثيقة أو على الاتفاق، صار هنالك لقاء رسمي شكلي أو احتفالي لأن هذا هنالك توقيع، ولكن نعم. الآن حتى هؤلاء هذان لن يحضروا، وبالتالي ربما تكون وصول عرقجي ووصول ويتكوف وكوشتر هذا قد يعني بدء المفاوضات بشكل جدي، ولكن حتى الآن نعلم أن عرقجي في إيران ولم يتوجه، ولذلك تبقى الأمور ضبابية، ولكن قد تكون المساعي الباكستانية إيجابية باعتبار تمديد التدابير ووجود الوفدين هنا في لوسيرن. نعم ربي.
1: شكرا لك من لوسيرن مفد العربية سلام كيالي، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغم تفاؤله بتحقيق نتائج خلال مهلة 60 يوما إلا أنه وجه تحذيرا لإيران وقال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة بحسب قوله. وفي الوقت نفسه استبعد ترامب استئناف الحرب. من جهة أخرى أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران مؤكدا أن نظيره الصيني قبل ذلك.
1: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's. In China, I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مع عودة تدفق السفن عبر مضيق هرمز هبوط تدريجي في أسعار النفط وتعافي قد يستغرق وقتاً.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. تسعى الولايات المتحدة لتفعيل خطة تتيح لإيران الوصول إلى 6 مليارات من أصولها النفطية المجمدة عالميا والمقدرة ب100 مليار دولار، وذلك كحافز مالي مبكر ضمن الاتفاق الأخير لإنهاء الحرب بحسب وول ستريت جورنال. هذه الآلية التي لم تكتمل تفاصيلها بعد تهدف لتوجيه الأموال للإنفاق الإنساني فقط كشراء الأغذية والأدوية عبر البنك المركزي الإيراني. وتصف واشنطن هذه الخطوة بنموذج أولي للتعامل مع بقية صناديق الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم، وبداية للإفراج عن مبلغ 24 مليار دولار تطالب بها طهران. يدخل النفط مرحلة إعادة تسعير مع هبوط أسعاره تدريجيا بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي خفف الخوف من نقص حاد في الإمدادات، لكنه لم يلغي مخاطر هرمز. وبحسب خبراء الاقتصاد يحتاج سوق الطاقة للتعافي إلى التأكد من

عودة حركة هرمز إلى طبيعتها واستئناف صادراتها لإيران والمنطقة دون عوائق وتحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى اتفاق أكثر ديمومة. دعونا نفصل أكثر عن مرحلة التعافي وما بعد فتح مضيق هرمز. من صالة مطار أو خلف عربة تسوق، هل فكرتم كيف يمكن لقرار فتح مضيق هرمز التأثير على مصروفكم؟ دعونا نأخذكم في جولة لنكتشف معا من يربح فورا من هذا الاتفاق وكيف يلمس جيبك. هذه قمرة قيادة إحدى الطيارات. خلال الحرب اتبع الطيارون مسارات بديلة والنتيجة استهلاك جنوني للوقود. بمجرد فتح الأجواء وتراجع أسعار النفط تنخفض كلفة وقود الطائرات وأسعار تذاكر السفر من الجو إلى البحر. الآن ننتقل إلى هذا الرصيف في أحد الموانئ. هنا كانت السفن تدفع ضريبة الخوف، فخلال فترة التصعيد فرضت شركات التأمين ما يعرف بأقساط مخاطر الحرب الإضافية. اليوم ومع فتح المضيق تلاشت هذه الرسوم، وبالتالي هناك انخفاض بكلفة التأمين السفن، يعني انخفاضا تلقائيا في كلفة استيراد المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. دعونا ندخل معا إلى أحد مصانع الصلب. طبعا هذه المنشأة العملاقة تتغذى على الطاقة، كانت الأكثر تضررا من الحرب، هي اليوم الرابح الأكبر وأنت كذلك. فإذا كنت تخطط لبناء منزل أو شراء شقة فإن هذا التراجع في كلفة الإنتاج سيترجم على الأرض في استقرار وتراجع أسعار مواد البناء. في ذروة الحرب عانينا أيضا من ارتفاع أسعار البنزين والديزل. صناعة السيارات تعتمد على رقائق إلكترونية ومواد خام تعبر البحار والمضائق، ولكن بعد فتح المضيق ستلاحظ انخفاضا في فاتورة وقود سيارتك تماشيا مع استقرار النفط عند حدود $80. أخيرا نأخذك إلى قاعات التداول والشركات المالية. في الحرب رأس المال جبان والمستثمرون يهربون نحو الذهب والملاذات الآمنة. مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عادت الثقة للأسواق المالية وارتفعت مؤشرات البورصات الإقليمية والعالمية. طبعا انخفاض كلفة النقل واستقرار سلاسل الإمداد يرفع من حركة الاستيراد والتصدير عالميا، ما يتيح للبنوك تمويل مشاريع كانت مؤجلة.

0: الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي هنا في الاستوديو.
1: أهلا
0: معنا سيد موسى. وزير الداخلية الباكستاني إذن يصل إلى طهران وسيلتقي هناك عراقجي. هل سيستطيع برأيك إقناع إيران المشاركة في مفاوضات سويسرا؟ وما الذي سيجعل إيران تشارك؟
1: نعم، إيران الآن حسب يعني التسريبات والمعطيات على الأرض في المنطقة، هي يعني علقت المشاركة بسبب ملف لبنان، ملف الحرب في لبنان،
0: التصعيد الأخير،
1: لأنه هذا هو البند الأول من المذكرة التفاهم، وقف فوري للعمليات العسكرية في كل مكان بما فيها لبنان. لذلك أعتقد أهم مشكلة الآن عدم ذهاب الوفد الإيراني هذا، لكن بعض التسريبات تقول هناك خلافات أيضا موجودة يعني على تعريف البنود من الجانب الإيراني، وخلافها مع الجانب الأمريكي على البنود المذكورة بوثيقة التفاهم، مثلا موضوع مضيق هرمز، الأموال كيف تعطى لإيران. الولايات المتحدة قبل أيام قالوا الأمريكان أنهم يعطون بضائع أمريكية مقابل يعني الأموال الإيرانية، وهذا لا يرضي إيران. إيران تريد أموال تتصرف بها حيثما تشاء.

0: خاصة إيران تدعي أن كثير من منشآتها تضررت في الحرب، وهذه المنشآت تريد إدارة داخلية إيرانية لترميمها وتصليحها. هذه الأمور أعتقد
1: ضاغطة.
0: الوسيط الباكستاني يحاول إقناع الطرفين إلى أن يصلوا إلى وجهة مشتركة أو رؤية مشتركة لحلحلة الخلافات.
1: سيد موسى، مراسل العربية ينقل الآن عن غارة إسرائيلية جديدة على منطقة النبطية في جنوب لبنان، وهذه الصور هي منذ قليل لآثار إحدى الغارات التي يبدو أنها قوية جدا. نذكر بأن الغارات الإسرائيلية مستمرة والتصعيد كبير منذ صباح اليوم، منذ الساعة السابعة صباحا، والغارات الإسرائيلية لم تتوقف على الجنوب اللبناني وأيضا مناطق في البقاع. تحديدا التركيز هو ليس حصري، ولكن هناك واضح تركيز على مناطق النبطية في جنوب لبنان. سيد موسى، هذا التصعيد لا يهدأ، إسرائيل لا تستمع لا إلى المطالب الأمريكية ولا إلى بنود مذاكرة التفاهم، وعليه هل تكون ساحة لبنان أو ملف لبنان سببا في انهيار هذه المفاوضات أم من المبكر الحسم؟
0: أعتقد طالما الإسرائيليين يهاجمون لبنان حسب التصريحات الإيرانية والإصرار الإيراني، حيث قال أمس بالأمس قال عراقشي أن ملف لبنان ووقف إطلاق النار الفوري في لبنان هو أساس ومفتاح لكل هذا الاتفاق. معناها يعني لبنان يأخذ مكانة مهمة جدا بالقرارات الإيرانية.
1: مكانة مهمة سيد موسى، ولكن مصادر العربية كانت نقلت بأن وفد إيران هدد بالانسحاب من المفاوضات إذا ما واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. هل قد يصل الموضوع إلى إعلان إيران انسحابها من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، أم أنه هذا الحديث هو بإطار الضغوط المتبادلة؟
0: لا، هو في إطار الضغوط، لكن إيران لا أعتقد تشارك، والحروب والحرب على لبنان ما زالت مستمرة. هذا بعيد أستبعد أنه تشارك في ظل استمرار الحرب في لبنان، لأن إيران حاولت منذ بداية الأزمة تكرس الملفات الإقليمية وحدة الساحات في ملفها بالتعاطي مع الولايات المتحدة. يعني لا أعتقد تتنازل من هذا، خاصة وكما شاهدنا بالآونة الأخيرة أصلا هي قصفت إسرائيل بوقف إطلاق النار من أجل الضاحية حسب ادعاءاتها طبعا. لذلك أستبعد إنها تشارك والحرب في لبنان. طيب، مستمر.
1: نعود إلى نقطة الخلافات التي قد تكون أسباب غير مباشرة لعدم مشاركة طهران في مفاوضات سويسرا. هناك واضح لبس في تفسير كل جهة لمذكرة التفاهم. حول عدة قضايا، الأموال المجمدة الإيرانية في الخارج، أيضا مضيق هرمز والتعريفات التي مطلوب أن تدفعها الدول بعد 60 يوما. لماذا حتى الآن هناك يعني تناقض في التفسيرات بين إيران وما يحكى في وسائل الإعلام الإيرانية فعليا، وما يروج للناس بإيران، وما يقال أمريكيا أيضا؟
0: نعم، يعني هذه الحالة كانت حتى في عام 2015 عندما نشر ظريف يعني الاتفاقية نشرها كيري وكانت تختلف. وأتذكر أن ذاك كانت وكالة فارس التي كانت يعني تعارض الاتفاق، كانت تقول نصدق من؟ نصدق كيري أو نصدق ظريف؟ لذلك هاي الحالة الإيرانية موجودة دائما. لكن المشكلة لحد الآن الوثيقة الرسمية المعترف بها من الطرفين لم
1: حتى يحكى عن بنود سرية والتزامات
0: نعم
1: سرية
0: لم تنشر شيء. يعني كلما نحن نتكلم عنه والإعلام يتكلم عنه هي الوثيقة التي سربتها وكالة بلومبرغ. لذلك لا، الأمريكان رفضوا هذه الوثيقة، إنه هذه وثيقة غير دقيقة، ولا الإيرانيين، لكن رفضوا مثلا بنود ما يتعلق بال 300 مليار دولار
1: أموال
0: رفضها الرئيس ترامب، وقال هذه أكاذيب الديمقراطيين والمعارضين للاتفاق، بينما إيران ركزت عليها ووصفتها بأنها إنجاز من إنجازات هذا.

0: الوثيقة.
1: شكرا لك الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا. بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذي، نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية وهجمات بالطيران المسير على أكثر من 12 موقعا جنوب لبنان، بينها عرب صليم ودير الزهراني ودوير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم جندي لبناني بحسب إعلام لبناني محلي. هذا وأدت الغارات إلى دمار كبير بالمباني السكنية في النبطية التي قصفت بالمدفعية. وقد أكدت هيئة الدفاع المدني مقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية جنوب لبنان، على الرغم من الإعلان على اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان الجمعة، والتي استمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة فيها على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. كما أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده في غارة إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان النبطية، معتبرا أن استمرار هذه الاعتداءات يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار. في المقابل أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية خلال الليل، فيما شدد الجيش الإسرائيلي على أن الاستقرار لن يتحقق إلا إذا توقف الحزب عن انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار وفق قوله.
2: أوديك أنا
3: هذا حي الميدان، هون حي المسلخ،
2: حي المسلخ،
3: حي الجامعات.
2: لا

0: من جنوب لبنان معنا مراسل العربية محمود شكر. محمود أهلا بك، وينضم إلينا أيضا في هذه التغطية من القدس مراسل العربية محمد الصياد. نبدأ معك محمود، حيث التصعيد الميداني على جبهات لبنان، أين تركزت الغارات في الساعات الأخيرة؟ ويبدو أن هناك تركيز على مناطق النبطية ومحيطها.
1: آخر هذه الغارات منذ 5 دقائق بالضبط هي أن مسيرة إسرائيلية غارت بعدد من الصواريخ باتجاه وسط مدينة النبطية. عندما نتحدث عن النبطية وعن قضائها هو بمقلب آخر، ولكن عندما نتحدث عن المدينة أي أن هذا الاستهداف هو داخل المدينة وفي أحد الساحات المعروفة فيها. وكانت الغارات الإسرائيلية قد امتدت إلى عمق البقاع وتحديدا إلى بلدة لباية والسحمر في البقاع الغربي، وأيضا إلى عدد من البلدات التي تقع في قضاء الصيدة وتحديدا بلدة الناريت التي تتحدث المعلومات عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى فيها. بالإضافة آخر هذه الغارات كانت باتجاه زبدين، فضلا عن القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع باتجاه علي الطاهر. أما بالنسبة إلى التكثيف خلال الساعات الماضية منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت، فهو كما أشرت إلى التلال والجبال المحيطة في مدينة النبطية أي علي الطاهر، الريحان، محمودية، الجرمق. هي سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المواقع العسكرية في هذه الجبال والتلال التابعة لحزب الله.
0: ننتقل إلى القدس محمد. يعني عادة عندما تقوم إسرائيل بهذا التصعيد الميداني تكون هناك صواريخ من حزب الله أطلقت من لبنان.

0: لبنان نحو المدن الإسرائيلية من الجنوب تحديدا إلى إسرائيل. هل ذلك حصل في الساعات الأخيرة هو سبب هذا التصعيد، أم أنه نتنياهو يريد ربما فرض واقع بأنه يمكننا أن يكون لدينا حرية الحركة في لبنان متى ما أردنا ذلك؟
1: هذا هو تماما، هناك قاعدة جديدة ومعادلة جديدة تريد إسرائيل أن تفرضها. ليس بالضرورة من الناحية الإسرائيلية أن يكون هناك قصف للمناطق الشمالية حتى أن يتحرك سلاح الجو الإسرائيلي ويقصف في جنوب لبنان، بل أن المعادلة التي تحاول إسرائيل ترسيخها بأنه إذا تعرضت القوات الإسرائيلية التي تتوغل في جنوب لبنان وتحديدا فيما يعرف إسرائيليا بالمنطقة الأمنية، فإن إذا تعرضت لأي إطلاق نار من قبل حزب الله فإن إسرائيل ستشن غارات على مناطق خارج هذه المنطقة الأمنية من المنظور الإسرائيلي، بمعنى استمرار للعمليات العسكرية دون أو بشرط ألا تتعرض هذه القوات لأي نيران من قبل حزب الله. هذا هو الوقف إطلاق النار من الناحية الإسرائيلية. لكن يجب أن نشير بأن إسرائيل وحتى يعني في إسرائيل يقولون بأن هذه ليس رغبة إسرائيلية وقف إطلاق النار، إنما هي رغبة أمريكية، ويستدلون في ذلك على أن الولايات المتحدة خلال الشهرين الأخيرين أعلنت في أكثر من 3 مرات ربما عن وقف لإطلاق النار، لم يصمد سوى أيام أو ربما ساعات ويعود الواقع إلى ما كان عليه، بمعنى ضربات متبادلة من قبل الجيش الإسرائيلي وكذلك حزب الله. حزب الله على ما يبدو لا يريد لإسرائيل أن ترسخ هذه المعادلة، وإسرائيل تقول بأنها ستستمر في عملياتها العسكرية وتدمير البنى التحتية في المناطق التي تصفها بالعازلة أو الأمنية، وأن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك ولن تنسحب إلا بقرار سياسي. نتنياهو يقول بأن القوات الإسرائيلية ستبقى لطالما اقتضت الضرورة، وهناك أيضا تسريبات في إسرائيل تتحدث عن إمكانية أي تطرح في الجولة المقبلة يوم الاثنين المقبل إمكانية تنفيذ مناطق تجريبية، بمعنى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من الأماكن التي تتوغل فيها مقابل انتشار الجيش اللبناني تطبيقا لرغبة أمريكية. لكن في كل الأحوال إسرائيل ترفض حتى هذه اللحظة انسحاب كامل من جنوب لبنان وتطالب بالإبقاء على سيطرة في مناطق استراتيجية أو تعتبرها استراتيجية.
0: طيب أعود إليك محمود، عندما تم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي وأن لبنان مشمول فيه كأول بند، عاد العديد من سكان الجنوب إلى مناطقهم. الآن التركيز كما ذكرنا على النبطية ومحيطها. الناس اللي رجعت على هذه المناطق بعد هذه الضربات هل لا تزال متواجدة هناك؟ لأنه شهدنا موجات من النزوح العكسية نحو بيروت يوم أمس.
2: هذه العودة هي التي رفعت العدد بالضحايا وبعدد الجرحى الذين سقطوا في اليومين الماضيين، لأن هذه العودة كانت من دون ضمانات عسكرية وأمنية على الأرض، وانفلشت الجبهة على النحو الذي شاهدناه. لذلك كانت هذه الأرقام التي البعض يقول، والتي حتى هذه الساعة ليست هنالك دقيقة، ولكن ما بين الأمس وما بين اليوم ما يقارب 60 إلى 70 على مستوى الضحايا وعدد كبير من الجرحى، ما أن عاد النازحون إلى بلداتهم وقراهم حتى ثبتوا بعد ذلك المعادلة التي أشرت إليها، أن عادوا من جديد إلى المدن التي هي أكثر أمنا باتجاه مدينة صيدا والقرى المحيطة فيها بالإضافة إلى بيروت. لذلك الاتصالات على هذا المستوى للوصول إلى تثبيت لوقف إطلاق النار حتى يتسنى من جديد العودة. ولكن أيضا بهذه النقطة هنالك دفاعية على المستوى الاجتماعي، ما أن تذهب إسرائيل إلى القول الإعلان عن وقف إطلاق النار حتى يكون هنالك عودة من بيروت باتجاه البلدات والقرى الجنوبية.
0: محمد أعود إليك وباختصار لو سمحت لي، الولايات المتحدة الأمريكية هناك تقارير أمريكية تتحدث عن تواصل الإدارة الحالية الأمريكية مع المعارضة الإسرائيلية بعد الخلافات بين نتنياهو وترامب الأخيرة. طبعا فعليا هل من تعليق رسمي من الليكود أو من نتنياهو على هذه المعلومات؟
1: في إسرائيل لا يعلقون على هذه التقارير،

0: خصوصا وأن هناك تطورين لافتين في يوم أمس بالنسبة لهذا الموضوع. أولا الاستخبارات الأمريكية بحسب صحيفة The Washington Post حذرت إدارة ترامب من إمكانية أن يعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو يقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، هذا أولا وهذه هامة. النقطة الثانية فيما يتعلق بأن حتى في إدارة ترامب ويعني شخصيات كانت تعتبر مقربة من بنيامين نتنياهو حاولت فتح قنوات تواصل وإن كانت غير رسمية مع قادة في المعارضة الإسرائيلية، قد يكون من بينهم نفتالي بنت وكذلك غادي أيزنكوت، لأن الاستطلاعات الأخيرة تعطي غادي أيزنكوت تفوقا على بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمن الأنسب ليكون رئيسا للحكومة الإسرائيلية. في إسرائيل في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة وبحسب استطلاعات الرأي فإن بنيامين نتنياهو لا ينجح بأن يكون هناك أو بأن يشكل حكومة إسرائيلية في حال أجريت الانتخابات اليوم، بمعنى استطلاعات الرأي لا تسير بتاتا لصالح بنيامين نتنياهو إنما تسير لصالح غادي أيزنكوت وأيضا أحزاب المعارضة، وهذا يعني يؤثر كثيرا في السياسة الإسرائيلية وهذا يؤثر على الساحة اللبنانية، بمعنى أن بنيامين نتنياهو سيحاول إقناع إدارة ترامب بإمكانية عدم الانسحاب، خصوصا وأن هذا يطرح بقوة في الحملات الانتخابية، نتحدث عن الجبهة اللبنانية وأيضا خصوصا بعد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وهذه التي أثرت كثيرا على شعبية بنيامين نتنياهو. نقطة أخيرة في آخر استطلاع للرأي أجرته القناة 12، معظم الإسرائيليين يرون بأن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب، وأيضا هناك من الشخصيات البارزة الأمنية السابقة التي تقول بأنه لم يكن على إسرائيل أن تدخل هذه الجولة من الحرب الأخيرة مع إيران لو كانت تعلم هذه النتائج وتوقيع مذكرة التفاهم.
1: من القدس مراسل العربية محمد الصياد، وأيضا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، شكرا لكم. وفيما يخص التوتر المتصاعد في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، كشفت واشنطن بوست أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. تشير التقارير إلى استياء إسرائيلي من بنود مذكرة التفاهم في وقت تعتزم فيه إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون تكثيف القتال ضد حزب الله ويرون أن الانسحاب العسكري هو بمثابة هزيمة. في سياق متصل واصلت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران، وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى الحذر وتغليب مصلحة أمريكا.
2: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
1: من بيروت معنا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، أهلا بك معنا سيد إبراهيم. نحن مقبلون على جولة مفاوضات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل، فيما التصعيد الميداني مستمر في جنوب لبنان والبقاع في الساعات الأخيرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ربما أي لبناني يسأل اليوم، ما الذي جنيناه من هذه المفاوضات مدام الغارات لم تتوقف؟
3: أولا التحية لك وللسادة المشاهدين. من الواضح أن واحد من أهداف هذه الغارات والهجمات أو استمرار الهجمات الإسرائيلية هو محاولة الفصل بين جبهتي بيروت أو لبنان وإيران. يعني بعد وقف إطلاق النار في إيران يحاول نتنياهو أن يستمر بإطلاق النار في لبنان من أجل تثبيت فصل النصارين، وهذه واحدة من الأهداف الإسرائيلية والأمريكية أيضا. وبالتالي فإن مسار المفاوضات أن الدولة اللبنانية مع إسرائيل المرتقب يوم 22 الجاري بعد يومين، من المتوقع أن يحاول لبنان أن يفرض مسارا منفصلا لتثبيت وقف إطلاق النار عبر الدولة اللبنانية، وأيضا جدولة الانسحاب الإسرائيلي بالاتكال على الضغط الأمريكي بسبب موقف الرئيس دونالد ترامب وجي دي فانس وغيرهم من مسؤولي الإدارة الأمريكية من استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وبالتالي تستطيع الدولة اللبنانية اليوم من سياسة فصل المسار

0: سارعين وعبر المفاوضات أن يكون تثبيت وقف إطلاق النار من حصتها، وأيضا جدولت موضوع الانسحاب الإسرائيلي مقابل ترتيبات أمنية يطلبها الجانب الإسرائيلي، ولكن ليس كل الترتيبات التي تطلبها تل أبيب وافق عليها لبنان. بحسب المعلومات، رئيس الجمهورية كان واضحا مع رئيس الوفد السفير سيمون كارن حول مسألة أولا الإصرار على وقف إطلاق النار، موضوع الأسرى، موضوع إعارة الإعمار، والأهم انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، ما يعني أن لبنان لن يقبل بما تسميه
1: ولكن
0: إسرائيل
1: إسرائيل
0: بالمنطقة
1: حسب
0: العربية.
1: هيئة البث الإسرائيلية سيد إبراهيم بآخر يعني معلومات أوردتها منذ قرابة الساعتين بتقول إنه الجولة القادمة من المفاوضات التركيز فيها سيكون على المناطق التجريبية اللي هي ليست مرتبطة بالمناطق اللي هي داخل الخط الأزرق الحدود الدولية المعترف بها، بل المناطق الصفراء. يعني إسرائيل ترفض الانسحاب من جديد.
0: لا، موضوع المناطق التجريبية يتعلق بمسألة جدولة الانسحاب. ما يطلبه الإسرائيليون هو الآتي: أن ينسحب الجيش الإسرائيلي مثلا من أي منطقة ثم يدخلها الجيش اللبناني، يعني لا ينسحب مرة واحدة من كل المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بل يدخل منطقة منطقة. المناطق التجريبية هناك عدة مقترحات. اقترح الجانب اللبناني أن تكون مدينة بنت جبيل هي المنطقة التجريبية، رفض ذلك الإسرائيليون. هناك الطرح أن تكون المنطقة التجريبية اليوم هي منطقة أشقيف، زوتر الغربية وزوتر الشرقية ويحمر، وهي في القطاع الشرقي والتي تتركز فيها الاشتباكات في اليومين الأخيرين. هذه المنطقة التجريبية فكرتها هو أن ينسحب منها الإسرائيليون، يدخل إليها الجيش اللبناني، يمشطها، وثم يعود إليها أهاليها وإلى ما تبقى من هذه البلدات للأسف. وبالتالي اليوم هي هذه سياسة المنطقة التجريبية ترتبط بجدولة الانسحاب. ولكن موقف الجيش اللبناني أو حتى الدولة اللبنانية والرئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء هو أن الانتشار هذا ينبغي أن يكون على كافة المنطقة الصفراء، يعني في المقدمة المناطق التجريبية، منطقة تلو الأخرى، حتى الحدود الدولية. لماذا؟ لأن إسرائيل تطالب بمنطقة عازلة على عمق 2 كيلومتر بحسب المصادر، ولبنان لا يريد أن يقدم أي منطقة عازلة من
1: طيب،
0: سيادتها على اعتبار أن هذه أراضي لبنانية وأمنها من مسؤولية الجيش اللبناني.
1: هل لدى لبنان سيد إبراهيم أي ورقة ضغط للمناورة فيها أو فرض أي شرط ربما في المفاوضات الجارية؟
0: نعم، أولا من الناحية العسكرية، من الناحية المنطقية، الناحية العسكرية والأمنية، الدولة اللبنانية ليس عندها أوراق ضغط. ولكن من الناحية السياسية نعم عندها أوراق ضغط. ورقة الضغط الأساسية عند الدولة هو أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب يريد إبرام اتفاق لبناني إسرائيلي، وبالتالي فإن التلويح بورقة المفاوضات هي الورقة الأقوى بالنسبة للجانب اللبناني، وهذا ما قام بتجربته السفير سيمون كارن في الجلسة الماضية حين لوح بالانسحاب من المفاوضات، فتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وأعاد الأمور إلى نصابها ولمصلحة لبنان. وبالتالي يتكل لبنان اليوم على الآتي: أولا ورقة التفاوض، ثانيا الموقف الأمريكي، موقف الرئيس ترامب وجي دي فانس من استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان ومحاولة عرقلة المسار مع إيران عبر الجبهة اللبنانية. تتكل الدولة على دور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل عفوا، وأيضا ورقة التفاوض التي تعتبر ورقة سياسية مهمة للرئيس ترامب على أعتاب الانتخابات النصفية.
1: شكرا لك. إذن من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان.
0: شكرا.
1: نبقى في لبنان. الإعلام اللبناني يتحدث عن قتيلين جراء غارة بمسيرة استهدفت سيارة عند تمثال الصباح في مدينة النبطية. طبعا هذا التمثال يعني هو للمخترع حسن كامل الصباح بوسط المدينة. نتابع في أخبارنا، حيث أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، ويشمل جدول الزيارة كلا من الكويت والإمارات والبحرين، فيما لم يشر تقرير لأكسيوس إلى احتمال زيارة إسرائيل ضمن جولة روبيو. والآن إلى الرياضة وأخبار المونديال مع الزميلة ديما محمد الساح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظير اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل

المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل ثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب السيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل ودعت هايتي البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونديال.

حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف اللقاء الوحيد جاء مبكرا عبر ماتياس غالارازا بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى المنتخب التركي. هدف منح باراغواي أفضلية مبكرة أربكت حسابات تركيا طوال مجريات المباراة. وشهد اللقاء طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال. وبهذه النتيجة حصد منتخب باراغواي على 3 نقاط أحيا بها آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أستراليا صاحبة المركز الثاني. في المقابل ودعت تركيا البطولة بعد احتلالها المركز الرابع والأخير بلا أي نقاط. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرة، ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوركس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب باراغواي.

يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيربي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء

معنويات مرتفعة بعدما احتلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بـ5 أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بـ2 لكل منهما، وهي نتيجة وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط 3 قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بـ7 أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. نهاية الموجز الرياضي. نهاية النشرة إلى العناوين. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإقناع وفد إيران المشاركة في المفاوضات. ويتكوف يتوجه إلى سويسرا، ومصادر العربية تكشف أن قضية لبنان لا تزال العقبة الرئيسية في المفاوضات. بموجب الاتفاق، خطة أمريكية تتيح لإيران استخدام 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة للإنفاق الإنساني فقط. إسرائيل توسع غاراتها على جنوب لبنان والبقاع رغم الهدنة، سقوط أكثر من 10 قتلى بينهم جندي لبناني. فانس يدعو للحذر من مساعي إسرائيل التأثير في السياسة الأمريكية، وتقارير تحذر من محاولات نتنياهو عرقلة الاتفاق. انتهت النشرة، الزميل محمد طميحي يلقاكم على رأس الساعة المقبلة، إلى اللقاء.

0: 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن

0: التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى إيران بهدف إقناع وفدها للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن. وبعد يوم من إرجاء المحادثات ويتكوف يتجه إلى سويسرا وترجيحات بأن يلحق به عراقجي. خطة أمريكية تتيح لإيران الوصول إلى 6 مليارات دولار من وصولها المجمدة لتمويل الإنفاق الإنساني فقط. تقارير تكشف أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة ترامب من محاولة تقويض نتنياهو الاتفاق مع طهران. وإسرائيل توسع غاراتها وتقول إن الاستقرار في لبنان لن يتحقق إلا بتوقف حزب الله عن انتهاك وقف إطلاق النار. البداية من إيران، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيلتقي اليوم في طهران وزير داخلية باكستان محسن رضا نقوي الذي يزور إيران اليوم في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات مع واشنطن والتي كان من المقرر أن تبدأ أمس في سويسرا قبل أن يتم تأجيلها. هذا وأكدت مصادر العربية أن الوفد الإيراني هدد بالانسحاب من المفاوضات في جنيف إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. وقالت مصادر العربية إن القضية الشائكة الرئيسية في المفاوضات الآن بين إيران وواشنطن هي لبنان. وفي سياق سينقل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي رسائل إلى طهران

0: بشأن المفاوضات تتعلق بلبنان، كما أن النقوي لديه مهمة لإقناع الوفد الإيراني بعدم تأجيل مشاركتهم في المفاوضات في جنيف بحسب مصادر العربية. وفي حال موافقة إيران على المشاركة في المفاوضات دون تأجيل، سيتوجه وفد باكستاني رفيع إلى سويسرا. يأتي هذا بالتوازي مع تحركات مكثفة ضمن مهلة 60 يوما لدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم، حيث أعلن مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. المسؤول أضاف كذلك بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر موجود بالفعل في سويسرا. أما فيما يخص الجانب الإيراني، فقال مصدر لموقع أكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط أيضا للسفر إلى سويسرا اليوم، لكنه شدد على أن الموعد قابل للتغيير. وأشار المصدر لأكسيوس إلى أن عراقجي صرح لعدد من وزرائه الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران، كما وصف الملف اللبناني بالمصيري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان من إحدى الدول الوسيطة بأن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. نتابع التطورات من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف، ومن لوسيرن مع موفد العربية سلام كيالي. أهلا بكما، والأبدأ معك عبد الله. هل هناك تطورات بشأن زيارة نقوي إلى طهران؟
1: نعم محمد، حتى هذه اللحظة حسب التقارير الواردة وليس التقارير الرسمية أو التصريحات الرسمية، بأن محسن نقوي يحمل عدة رسائل ولديه عدة ملفات ينقلها إلى طهران. في البداية يحاول محسن نقوي حسب التقارير محاولة إقناع طهران بأن أن تقوم أو ترضى بالفصل الإجرائي، لأن أي أن رفض طهران المشاركة في مفاوضات جنيف سيخدم الأطراف التي تريد إفشال هذه المفاوضات، لذلك يدفع بالجانب الإيراني للذهاب لهذه المفاوضات. في المقابل تقدم باكستان تعهدا وجدولا زمنيا مرتبط بمفاوضات جنيف الفنية والتقنية للتهدئة على الأرض، مرتبط أيضا بالتهدئة على الأرض، إضافة إلى أن المعلومات بدأت المتداولة بدأت تقول بأن الجانب الباكستاني يحمل التزاما صارما باكستانيا قطريا بالضغط على البيت الأبيض، وذلك من خلال مبعوثيه الموجودين في سويسرا ستيف ويتكوف واجر جاريد كوشنر من أجل كبح جماح بنيامين نتنياهو. الأمر الآخر المتعلق بالزيارة الباكستانية أيضا، يعني الباكستانيون يزورون أو محسن نقوي يزور طهران في هذا الوقت، في وقت تتعالى فيه الأصوات المضادة والأصوات المضادة في داخل طهران. يريد محسن نقوي والجانب الباكستاني التأكد من وحدة الصف الإيراني، إضافة إلى أن محسن نقوي أيضا يريد تثبيت هدنة لبنان والتأكد بأن إيران لن تحرك أي من أذرعها وأي من ميليشياتها في هذا الوقت، لأنه لا يخدم هذا المسار، وسيعطي الذريعة الكاملة للجانب الإسرائيلي للرد والرد المضاد. لذلك يحاول محسن نقوي ضمان وتأكد من ضبط هذه الميليشيات وتأكد من موقف الجانب الإيراني. إذا صحت هذه المعلومات حتى هذه اللحظة، إذن يحمل محسن نقوي وعود ومقترحات باكستانية. المقترح كما أسلفنا يقول بأن الذهاب الجانب الإيراني مرتبط بتقديم جدول زمني من قبل الجانب الباكستاني مرتبط بالتهدئة، لكن هذا وأيضا مرتبط بشكل طردي بالمفاوضات في جنيف، المفاوضات الفنية والتقنية المرتقبة. حتى هذه الساعة لا يوجد أي تصريح رسمي طبعا على الصعيد الباكستاني، وليس من المهم.
0: دعنا نتحول إلى لوسيرن. سلام كيالي، سلام، هل هناك تأكيدات حتى الآن بوصول جاريد كوشنر أو حتى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى لوسيرن لبدء هذه الجولة من المفاوضات مع إيران؟
2: نعم، كوشنر وصل ربما بالأمس، بمعنى حسب تسريبات أكسيوس هذا هو المصدر الوحيد حتى الآن بهذا الخصوص، لكن قبل ساعة تقريبا وصل ويتكوف إلى بروغنشتوك، وهو المنتجع الذي من المفترض أن يلتقي فيه الوفد الإيراني بالوفد الأمريكي. ولكن بخصوص عرقجي والذي قال موقع أكسيوس بأنه قد يأتي اليوم، قد يصل إلى المنتجع ولكنه في ذات الوقت هو سيلتقي اليوم وزير الداخلية، مصادر إيرانية أو بمعنى وكالات أنباء إيرانية نشرت بأن الخبر الذي سربه أكسيوس الليلة الماضية كاذب لا صحة له، وأنه لن يغادر طهران هنا متجها إلى هنا إلى سويسرا إلا بعد أن يتم التأكد من أن البند الأول

0: بند 13 من الاتفاق الإطاري الذي وقع قبل أيام تم تنفيذهما، بمعنى أن هنالك اشتراطات إيرانية. الآن زيارة وزير الداخلية إلى طهران، هل ستقنع الإيرانيين؟ هنا يبقى السؤال، وبالتالي قد نرى تحرك من طهران لوزير الخارجية الإيراني إلى هنا إلى لوسيرن ليتم اللقاء، علما محمد بأن مستوى التمثيل هذا قد يعني أن وصول الوفدين في حال ما وصل عرقجي إلى هنا فستكون المفاوضات مباشرة بينهما، قد لا تكون مفاوضات في جنيف ولكن قد تكون هنا بينهما بشكل مباشر، باعتبار أن عرقجي هو من قاد الوفد الإيراني. خلال المفاوضات التي جرت في عمان وفي جنيف وفي إيطاليا ما بين العامي 2025 و2026، وعلى الطرف الآخر كان ويتكوف وكوشنر، بمعنى أن هذا التمثيل الدبلوماسي الذي وصل أو قد يصل، باعتبار أن عرقجي قد يصل، هو التمثيل الدبلوماسي لرؤساء الوفود التي كانت تتفاوض في الفترات الماضية. حتى الآن التأكيد ما رأيناه هو
1: هل كان بالفعل عرقجي يسعى إلى التوجه إلى لوسيرن، وبالتالي هذا ما يبرر وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى هناك، أم أنه هناك أسباب أخرى منعته من التوجه للمشاركة في هذه المفاوضات، وهو ربما ما دفع وزير الداخلية الباكستاني للتوجه إلى طهران؟ عبد الله خلوف.
0: الإيرانية والتي كانت آخرها الليلة الماضية.
2: نعم، ما لدينا من
0: كان هناك
2: بشرط. كان هناك مشكلة.
3: عفوا، السؤال لمن؟
1: عبد الله خلوف.
2: السؤال لك.
1: نعم. نعم عبد الله. كان السؤال مرة أخرى بأن هل هناك أسباب دعت
2: يعني ما لدينا
1: في تأخير في الصوت، ولكن دعنا نعيد صياغة السؤال بطريقة أخرى. هل هناك جدول لزيارة وزير الداخلية الباكستاني أصلا إلى طهران، أم أن الحديث عن عدم مشاركة عرقجي في الوقت الذي يتواجد فيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في سويسرا هو ما دفع نقوي للتوجه إلى طهران؟ عبد الله خلوف.
2: بالفعل أن عدم ذهاب الوفد الإيراني هو من دفع محسن نقوي، لكن بالتعليق على أو بالإجابة على السؤال، على الشق الأول من السؤال، عندما سألتني هل كان هناك سبب آخر، هل ما حدث الآن في لبنان هو السبب الوحيد أو الأهم الذي يمنع الوفد الإيراني من الذهاب إلى سويسرا؟ ما لدينا من معلومات بأن الجانب الإيراني، وقبل أن نرى بالصوت والصورة دونالد ترامب يوقع على هذه الورقة، وأيضا الجانب الإيراني وأيضا محمد شهباز شريف، كان لدى الإيرانيون أو لدى الإيرانيين الحقيقة تحفظ و تشديد صارم بأنهم لا يريدون الجلوس مع الجانب الأمريكي وجها لوجه، لا يريدون التقاط الصور في نهاية هذا اللقاء، وأيضا يشددون على أن إذا كان البند الأول أو ربما البند الثاني الذي ينص على فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني، فأنه على الجانب الأمريكي أن يفك الحصار بشكل عاجل وفوري، لكن فك الحصار كما تقول التحليلات هنا في باكستان يحتاج إلى تواصل فني ولا وضع بروتوكولات كثيرة فنية وتقنية وتفاوضات. لذلك كانت الأحاديث تقول بأن هذه التفاوضات والنقاشات الفنية لم تكن ناضجة حتى ذلك الوقت، لذلك هذه المؤشرات تقول بأن الوفد الإيراني لم يكن ليذهب في ذاك الوقت، وكانت هذه هي العقبة الأولى عاجلتها أو رافقتها بشكل مباشر في اليوم التالي التصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي على جنوب لبنان، مما أضاف نقطة إضافية تتذرع بها طهران أو إيران لعدم المجيء أو لعدم الذهاب إلى هناك، إضافة إلى أن هناك في البند المتعلق بالشق المالي كان الإيرانيون يقولون بأن هناك غموض، رغم أن البند كان يعني مكتوبا في هذه الاتفاق، والجانب الباكستاني أشبع هذه النقطة يعني طرحا ونقاشا مع الجانب الإيراني ومع الجانب الصيني الذي كان أحد عوامل الضغط على الجانب الإيراني، إضافة إلى الجانب القطري الذي كان موجودا في طهران قبل عدة أيام والذي قيل في ذاك الوقت بأنه حقق اختراقا. إذن لدى طهران كانت تحفظات جاهزة مسبقة، ربما على أقل تقدير هذا ما نراه على مستوى المعلومات التي تجمعت طيب لدينا والتي تخلص إلى هذه النتيجة قبل أن تصعد إسرائيل
1: بزيارة نقوي إلى طهران. عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك، شكرا أيضا لزميلنا موفد العربية سلام كيالي من لوسيرن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم تفاؤله بتحقيق نتائج خلال مهلة 60 يوما إلا أنه وجه تحذيرا لإيران، وقال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تعجبهم بحسب وصفه. وفي الوقت نفسه استبعد ترامب استئناف الحرب. من جهة أخرى، أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أن نظيره الصيني قابل ذلك.
4: And now we have an agreement that was signed last night
3: And it's 60.

0: days, they have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the Strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: طبعا هناك المزيد من التصريحات من الرئيس الأمريكي كما تتابعون دائما على شاشة العربية. نجحنا في حربنا ضد إيران، وإيران هزمت عسكريا بشكل كامل وفق آخر التصريحات من الرئيس الأمريكي. دعونا نناقش ما سبق مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك مسعود. كوشنر وويتكوف متواجدون في سويسرا، لم يذهبوا إلى رحلة سياحية إلى هناك. يبدو بأن هناك تأكيدات إيرانية لوصول مفاوض إيراني للمشاركة في المفاوضات المرتقبة. لماذا تأخر عراقجي؟
2: بلا شك وواضح جدا إذا سمعنا لكل المحللين، البند الأول في مذكرة التفاهم هو السبب، أي كما تسميه إيران وحدة الجبهات. لهذا السبب وضعت البند الأول في أول البنود الذي تم التوافق عليه، وهو يتعلق بوقف العمليات العسكرية وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان بالتأكيد وبالاسم. لذا الوضع الجاري في لبنان يجعل الإيرانيين في الوقت الحاضر في موقف حرج إذا لم يتوقف الوضع في لبنان. الهجمات لم تتوقف في لبنان، ولكن تبادل النيران لحد الآن مستمرة بين الجانبين، بين الجانب الإسرائيلي والجانب حزب الله. إسرائيل دون أدنى شك غير راضية عن هذا الاتفاق، وواضح جدا، وحتى التحذيرات التي سمعناها من الرئيس الأمريكي ومن نائبه فانس للإسرائيليين ولرئيس الوزراء الإسرائيلي يعطينا الصورة الواضحة بأن إسرائيل غير راضي عن هذا التوافق. طيب،
1: لكن هل هذا هو السبب الذي أخر وصول عراقجي؟ لأن هناك تأجيل أساسي، التأجيل الأول الذي كان من المفترض أن يشارك فيه قاليباف وجي دي فانس، ولكن هذه المرة كوشنر وويتكوف بالفعل وصلا إلى سويسرا، ويبدو بأن هناك اتفاق ما بين طهران وواشنطن على استئناف المفاوضات على الرغم ما يجري في لبنان. ما الذي تغير؟
2: نفس اليوم أيضا كانت هناك هجمات، هذه الهجمات ليست وليدة اليوم. نحن على اليوم الثالث،
1: وهنا السؤال. نعم
2: صح. لذا نفس اليوم عندما بدأت الهجمات إيران اتخذت موقفها. أكثر من ذلك، دعت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز مرة أخرى بسبب الوضع في لبنان. هذا هو السبب الرئيسي. الأسباب الأخرى أنا أعتبرها أسباب جانبية. إيران الآن محرجة، هي تريد أن تتفاوض، هي لا تريد أن لا تذهب إلى التفاوض، لأن عدم الذهاب إلى التفاوض يعني إبقاء الحصار، لا يعني الحرب كما يقول الرئيس الأمريكي. هو يؤكد بأنه لا يريد الذهاب إلى الحرب، ولكن قد يقدم على أشياء.
1: نعم. ليست طهران وحدها المحرجة في هذه المرحلة، حتى واشنطن، خاصة في ظل ممارسة المزيد من الضغوط على نتنياهو من أجل وقف العملية العسكرية في لبنان.
2: بالضبط، ولكن الإحراج الإيراني أكثر باعتقادي. بالنهاية واشنطن بإمكانها أن تضغط على نتنياهو، قد يتوقف اليوم أو بعد غد، لا نعرض ذلك، ولكن الموقف الإيراني منذ البداية كان موقفا محرجا. لذا هي كانت بحاجة لوقف تبادل إطلاق النار بين الجانبين حتى تذهب إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد حل آخر، يعني هل نعود إغلاق المضيق؟ هل إيران بإمكانها لا تبيع النفط؟ هل إيران بإمكانها أن تتحمل الحصار أكثر من ذلك؟ لا أعتقد ذلك. لذا الإرادة من الجانبين والأسباب واضحة لهذه الإرادة موجودة للذهاب إلى طاولة المفاوضات، ولكن الأحداث الجارية هي التي أجلت ولكن لن تنهي القرار ببدء المفاوضات.

0: بين الجانبين.
1: طيب مسعود، هذا القرار ومذكرة التفاهم أيضا تشمل الجوانب أخرى، ومن أهمها الأموال الإيرانية المجمدة، لذلك تسعى الولايات المتحدة لتفعيل خطة تتيح لإيران الوصول إلى 6 مليارات من أصولها النفطية المجمدة عالميا والمقدرة ب100 مليار دولار، وهذا رقم كبير. هذا يأتي كحافز مالي مبكر ضمن الاتفاق الأخير لإنهاء الحرب بحسب وول ستريت جورنال. هذه الآلية التي لم تكتمل تفاصيلها بعد تهدف إلى توجيه الأموال للإنفاق الإنساني فقط كشراء الأغذية والأدوية عبر البنك المركزي الإيراني، فيما تصف واشنطن هذه الخطوة بنموذج أولي للتعامل مع بقية صناديق الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم، وبداية للإفراج عن مبلغ 24 مليار دولار تطالب بها طهران. الأموال الإيرانية المجمدة والإفراج عن تلك الأموال سواء كان لأسباب إنسانية أو حتى لأسباب غير إنسانية، هل سيضمن نجاح هذا الاتفاق؟
0: في البداية لماذا الأسباب الإنسانية حتى ننتقل إلى ذلك؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تريد أن تلقي الأموال هي عليها من خلال المفاوضات تلغي العقوبات. مع وجود العقوبات المالية على إيران، حتى لو قرر الرئيس الأمريكي إعطاء الإيرانيين الأموال، هو بحاجة إلى مبرر قانوني، والمبرر القانوني هو إلغاء العقوبات المالية المفروضة على إيران، وإلا لأنه هو في النهاية يستطيع لأسباب إنسانية أو تحت عنوان أسباب إنسانية يعطي هذه الأموال، ولكن أن يعطي الأموال بمجمل إلى إيران يجب أن يتم التفاوض حتى يتم إلغاء العقوبات المالية المفروضة على إيران، لأن إيران ليست ضمن نطاق خدمة سويفت حتى تنقل الأموال إليها، حتى إذا أردت أن تعطيها الأموال، حتى إذا قرر ترامب يعطيها الأموال، هو يجب أن يتخذ إجراء قانوني، يذهب إلى هذا القانون وإلى البند الذي فرض العقوبات المالية على إيران. أنا لا أعرف هل الرئيس بإمكانه يلغي هذا البند أم الأمر بحاجة إلى موافقة الكونغرس، هذه أمور وتفاصيل أخرى، ولكن لا يمكن نقل الأموال بهذه الطريقة، لذا هي أموال في الخدمة الإنسانية فقط.
1: طيب، وهذا قد يعرقل أي جهود للرئيس ترامب خاصة في حال معارضة الكونغرس لخطوة من هذا النوع. نرجع مرة أخرى إلى موضوع إسرائيل، إلى أي مدى لا تعرقل فقط وصول عراقجي إلى سويسرا، بل إلى أي مدى هذا التصعيد في لبنان قد يفشل مذكرة التفاهم، وهذا ما يريده نتنياهو كما تقول المصادر الإسرائيلية الأمريكية.
0: أعتقد بأن نتنياهو سوف يبذل قصارى جهده، حتى إذا اختار الصمت هو لن يتوقف، سوف يرى ألف حيلة وحيلة حتى يستطيع أن يوقف هذا الاتفاق. هنا الكرة ستكون في الملعب الأمريكي، هل بإمكان الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي أن يفرض على نتنياهو بأن يتراجع عن هذا الموقف؟ إسرائيل تتعاطى مع حزب الله، مع أذرع إيران، وأيضا برنامج إيران النووي وبرنامج إيران الصاروخي كخطر وجودي، وليس مسألة صراع على مصالح. هناك فرق كبير أن تنظر إلى أمر ما كخطر وجودي أو تنظر إليه نوع من صراع على المصالح. أعتقد الإسرائيليين ينطلقون من هذا المنطلق وقد يتحملون الضغوط الأمريكية التي يرون بأنها تساعد الطرف الآخر أن يشكل خطر وجودي عليهم.
1: المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل مقتل 16 شخصا جراء غارات إسرائيلية في منطقة نبطية جنوب لبنان. والخارجية الفرنسية تقول للعربية أن حزب الله أغرق لبنان في حرب ليست حرب. يعني موضوع لبنان

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية وهجمات بالطيران المسير على أكثر من 12 موقعا جنوب لبنان، بينها أربصليم ودير الزهراني والدوير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم جندي لبناني بحسب إعلام لبناني محلي. وأدت الغارات إلى دمار كبير بالمباني السكنية في النبطية التي قصفت بالمدفعية. وقد أكدت هيئة الدفاع المدني مقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرا بجروح جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية. وعلى الرغم من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان الجمعة، استمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. كما أعلن الجيش اللبناني ما قتل أحد جنوده في غارة إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان النبطية، معتبرا أن استمرار هذه الاعتداءات يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار. في المقابل أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية خلال الليل، فيما شدد الجيش الإسرائيلي على أن الاستقرار لن يتحقق إلا إذا توقف الحزب عن انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار وفق قوله. نتابع تطورات من الجانبين، من جنوب لبنان مع مراسل العربية محمود شكر، ومن القدس مع محمد الصياد. أهلا بكما، والأبدأ معك محمود شكر. هل هناك هدنة في الجنوب اللبناني؟
1: هذه الهدنة هي التي عبر عنها منذ بعض الوقت الإعلام الذي خرج أو البيان الذي خرج عن غرفة عمليات حزب الله، والذي أشار إلى أنه منذ ليل أمس حتى هذا التوقيت حزب الله يلتزم بوقف لإطلاق النار، ولكنه قام بمواجهة في مرتفعات تلال جبال علي الطاهر بالقرب من النبطية، حيث أشار إلى أن قوات إسرائيلية حاولت ليلا التقدم أو وصلت إلى مرتفعات علي الطاهر فاشتبك معها، مما أجبرها بعد ذلك على التراجع. وأشار البيان إلى أنه أوقع عدد من الإصابات على مستوى العسكريين. بهذا البيان الوحيد الذي لم يخرج عن الإعلام الحربي للحزب، إنما خرج عن غرفة عمليات الحزب العسكرية، يكون حزب الله أعلن إلى أنه لم يقم بأي من العمليات منذ

0: ليل الجمعة حتى هذا التوقيت إلا هذه العملية باتجاه هذه القوى الإسرائيلية التي وصلت على مستوى التقدم البري إلى علي الطائف. بالمقابل أيضا هنالك عشرات من الغارات الإسرائيلية على مستوى القرى والبلدات، والتي أيضا تنقسم بدورها على عدة محاور، أي باتجاه العمق اللبناني في وسط لبنان، لبايا والصحمر وأيضا يحمر، بالإضافة أيضا إلى القرى التي تقع بالقرب من مدينة صيدا الناريت. هذه البلدة التي أيضا أشارت وزارة الصحة اللبنانية منذ بعض الوقت إلى أن الرقم الأول جراء الغارات وصل إلى وقوع 7 على مستوى الضحايا وعدد من الجرحى، وبالإضافة أيضا إلى الغارات باتجاه العمق، أي مدينة النبطية كمدينة بحيث أغارت عليها مسيرة منذ حوالي 25 دقيقة، وتحديدا باتجاه إحدى ساحاتها،
1: مرة أخرى
0: مع الإشارة إلى
1: محمود
0: الغارات باتجاه.
1: شكر. هل هناك تفاصيل إضافية بشأن مقتل الجندي اللبناني محمود؟
0: هذا الجندي هو كان ينتقل إلى مركزه العسكري على دراجة هي تابعة له، أي ملكه الخاص وليس بآلية عسكرية، وهذا الطريق كفر الرمان باتجاه النبطية وصعودا إلى طريق ما يعرف بجسر الخردلي. هو طريق تقوم إسرائيل منذ أيام عديدة باستهداف العشرات إذا صح التعبير من السيارات ومن الدراجات، وهو أتى في إطار ما يعرف بالاستهدافات ذات المدلول العام باتجاه عناصر الجيش اللبناني، لأنه إذا أحصينا عدد العسكريين الذين سقطوا أثناء تنقلهم من مراكزهم العسكرية إلى بيوتهم أو بالعكس فهي تقارب 20 عسكريا.
1: ولكن كبير جدا إذا تم الإعلان عن أن هذه الحوادث تمت عن طريق الخطأ. دعنا أيضا نتابع تفاصيل مع محمد الصياد. محمد، كما تابعنا قبل قليل مع محمود شكر، كان هناك بيان من حزب الله يقول بأنه ملتزم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ماذا عن إسرائيل؟
2: كلا الطرفين يقولان بأنهما ملتزمان بوقف إطلاق النار من منظوره ومن مفهومه، لأن إسرائيل لديها مفهوم آخر بمعنى وقف إطلاق النار استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، خصوصا في المنطقة التي تصفها بالمنطقة الأمنية حتى ما يطلق عليه الخط الأصفر، وعلى حزب الله ألا يطلق النيران باتجاه القوات الإسرائيلية، هكذا تقول إسرائيل. لكن أيضا في ذات الوقت لم تتحدث إسرائيل عن محاولات التسلل أو السيطرة أو احتلال مرتفعات أو تلال علي الطاهر، رغم كان هناك محاولات سابقة، خصوصا أن هذه المنطقة توصف بأنها منطقة استراتيجية. ربما سيسعى الجيش الإسرائيلي في يعني إن سنحت له الفرصة بالسيطرة على هذه المرتفعات أو التلال، خصوصا وأنها تشرف على مدينة النبطية، تعد محورا عسكريا وكذلك أيضا موقعا مشرفا على الكثير من المناطق، وبالتالي لها أهمية استراتيجية عسكرية تحاول إسرائيل السيطرة عليها. لكن البيان الوحيد الصادر اليوم عن الجيش الإسرائيلي الرسمي هو يقول بأن حزب الله خلال ساعات الليل أطلق 50 من العمليات الإطلاق. هما لم يوضح إن كانت عمليات إطلاق هي مسيرات مفخخة أم صواريخ، لكن تحدث عن 50 عملية إطلاق، هكذا قال الجيش الإسرائيلي في بيانه. وأيضا علق على القصف الجوي وقال إنه استهدف في هذه الغارات مواقع وسائل قتالية، مواقع أسلحة وأيضا عناصر للحزب، دون أن يشير إلى غير ذلك. هذا البيان الوحيد الصادر عن الجيش الإسرائيلي اليوم.
1: طيب، مرة أخرى الجيش الإسرائيلي يقول بأنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، كما تابعنا من خلال تصريحات محمد أو الكلام الذي تحدث عنه محمد الصياد، وأيضا محمود شكر يتحدث عن بيانات حزب الله التي تشير إلى أن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار، ولكن العمليات والتطورات على الأرض مستمرة. أختم معك محمد الصياد بالتطورات المتعلقة بالشق السياسي هذه المرة، والضغوط التي تمارس على إسرائيل وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا لوقف العمليات العسكرية في لبنان، ما آخر التفاصيل؟
2: Yeah. فعلا هنا لو نلاحظ يعني نقطة هامة بأن بنيامين نتنياهو

0: هو وزير الدفاع إسرائيل كاتس عندما كان هناك هجمات كان يبادران للإعلان عن هذه الهجمات سواء في الضاحية الجنوبية في مواقع أخرى في جنوب لبنان كما حدث أول أمس، لكن عندما يعلن عن وقف لإطلاق النار لا يتحدثان. هذا حدث أيضا خلال الليلة الماضية، لم يعلق بنيامين نتنياهو ولا وزير الدفاع على ذلك لأن هذا لا يسير لصالحهما. وقف إطلاق النار يفرض من قبل الولايات المتحدة، هكذا تقول بعض المصادر الإسرائيلية وبعض المسؤولين في عن طريق الإحاطات الصحفية بأن واشنطن هي ما تسعى إلى وقف إطلاق النار. في إسرائيل يشددون ومنهم بنيامين نتنياهو بأنه لن يكون هناك انسحاب للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان كلما اقتضت الضرورة، بأن القوات الإسرائيلية ستبقى كلما اقتضت الضرورة. وهنا يجب أن نشير بأنه كلما اقتضت الضرورة، بمعنى أن بنيامين نتنياهو لا يحسم، يترك الباب مفتوحا، خصوصا وأنه يوم الاثنين سيكون هناك البحث في خطة انسحاب قوات إسرائيلية من بعض المناطق التي تختارها وفقا للتقييم الميداني، ومن ثم الدفع بقوات لبنانية كمناطق تجريبية خصوصا في المناطق التي تتوغل وتسيطر فيها القوات الإسرائيلية. لذلك قد يكون هناك انسحاب جزئي، لكن انسحاب كامل من المستبعد أن تقبل إسرائيل بذلك وبنيامين نتنياهو، خصوصا وأنه مقبل على انتخابات ليست بالسهلة، انتخابات قد تكون الأكثر حسما في تاريخ الرجل، وهو يدرك ذلك، يريد أن يكسب مواقف سياسية من خلال
1: هذه التعقيدات في الجنوب اللبناني وفي المنطقة ككل. محمد الصياد شكرا لك، وشكرا أيضا لزميل محمود، شكرا من جنوب لبنان.

0: تذكر بالأخبار العاجلة التي تشاهدون تباعا على شاشة العربية، حيث قالت سويسرانا دبلوماسيين من مختلف الدول يواصلون جهودهم في بورغنستوك لتسهيل المفاوضات، ونواصل توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات كما قالت سويسرا. وفيما يخص التوتر المتصاعد في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، كشفت واشنطن بوست أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. ويشير التقرير إلى استياء إسرائيلي من بنود مذكرة التفاهم في وقت تعتزم فيه إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون تكثيف القتال ضد حزب الله، ويرون أن الانسحاب العسكري يعتبر بمثابة هزيمة. في سياق متصل، واصل نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران، وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى الحذر وتغليب مصلحة بلاده.
1: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
2: We've never had a friend, even close friend, as President Trump in the White House.
3: خلف واجهة الصداقة هذه جولات من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علنا في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوما لاذعا على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
4: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
3: فتيل التوتر أشعله هذه المرة

0: ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
1: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
0: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
2: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
0: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
3: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
0: خلال مسيرته السياسية الطويلة، اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن، كان سبب الصدمات واحدا، حرب استباقية على إيران، وبعد شن الحرب اتفاق لم يرقى لطموحاته بالمنطقة.
4: هذا ودعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية إن على حزب الله البدء في نزع سلاح، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان.
5: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان، ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
4: معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بك مجدي. وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يقوض اتفاق إيران. كيف؟
6: رئيس الوزراء الإيراني، رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يروق له هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم. هو يعتقد بأن هذه المذكرة لا تفيد إسرائيل، لأن إسرائيل تريد أن تنهي المشروع النووي الإيراني والمشروع الباليستي والوكلاء، وهذه المذكرة والاتفاقيات التي يمكن أن تكون لن تصل إلى هذا الحد على الأقل من وجهة نظره. لذلك هو يخطط ويحاول أن يفشل هذه المذكرة باستمرار العمل العسكري في لبنان، بل وتوسيعه، وأيضا توسيع ذلك ربما إلى مناطق في جنوب سوريا، وأيضا في قطاع غزة، الأمر الذي لا يروق للولايات المتحدة ولا تقبله. لذلك هذه التحذيرات التي جاءت من الاستخبارات الأمريكية تفيد بأن إسرائيل لديها خطة في هذا الموضوع، والخطة هي عمليا عسكرية، أي العودة إلى القتال في تلك المناطق من أجل تقويض كل جهود السلام وجهود تنفيذ بنود المذكرة، لأن هذه المذكرة تتحدث باتفاق بين الجانبين أمريكي وإيراني بوقف القتال في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. يعني هو ليس مطلبا إيرانيا فقط، هو أيضا اتفاق إيراني أمريكي. لذلك نتنياهو يرى بذلك خطرا، هو ليس يعني الأمر لا يعني يتعدى كونه مطلبا، إنما أصبح جزء من اتفاقية، وهذه الاتفاقية وقعها الرئيس الأمريكي، وقعها الرئيس الإيراني، لذلك يجب تنفيذها. نتنياهو يرى بأن هذا الأمر سيحد من قوته وأيضا يؤثر عليه سلبا في الداخل الإسرائيلي، الذي يرى بأنه لم يجلب إنجازا سياسيا بعد الإنجازات العسكرية، وكأن

0: أن كل هذه الحرب كانت بدون نتيجة تذكر من ناحية إسرائيلية على الأقل، ومن ناحية
1: ولكن
0: ما هو يقول.
1: كيف يستفيد نتنياهو من هذا التصعيد ومن إحباط الجهود الأمريكية لإيجاد حل دبلوماسي مع طهران انتخابية؟
0: نتنياهو لديه هاجس منذ أن بدأ حياته السياسية، الهاجس الإيراني من جهة ومحاولات التقرب من المملكة العربية السعودية من جهة أخرى. هذا ما يريده نتنياهو، وهذا الهاجس الأمني الذي يرافقه هو الخطر الكياني الإيراني. إذا وافق على اتفاقية سلام هو عمليا يلغي كل ما كان يتحدث به سابقا بأن إيران هي خطر، هو يريد أن تبقى إيران خطر حتى يبقى هو يحذر من هذا الخطر. هذا ما يراه نتنياهو. نتنياهو يريد أن يبقى رئيسا للحكومة ربما إلى الأبد إذا استطاع ذلك. هذا يعني شخصية نتنياهو توحي بأنه يمكن أن يفعل كل شيء من أجل البقاء رئيسا للحكومة. الآن أضف إلى ذلك في السنوات الأخيرة مسألة المحاكم والمحكمة والاتهامات ولوائح الاتهام والانتقادات الكبيرة لتصرفه الشخصي والسياسي في إسرائيل، والذي يجير العمل العسكري إلى أمور شخصية وليست إلى أمور الدولة. هذه الأمور تحرج نتنياهو. في حال خروجه من الحلبة السياسية سوف يقف أمام القضاء الإسرائيلي وأيضا الداخل الإسرائيلي الذي سيحاسبه على كل ما فعل. لذلك يريد أن يبقى في موقع القوة كي يبقى هو كي لا يحاسبوه كما هو يتوقع. وهناك الكثير من الأمور داخل إسرائيل التي تشير إلى أن نتنياهو يحاول تقويض جهود السلام في كل المنطقة من أجل أن يبقى رئيسا للحكومة، وهذا ما أيضا تحدثت به وكالة الاستخبارات الأمريكية ونقل للرئيس الأمريكي. واليوم نحن نسمع عن إمكانية أو عن حديث لمن حول الرئيس الأمريكي بأنهم بدأوا يتصلون بأقطاب المعارضة الإسرائيلية. هذا الأمر يقلق نتنياهو بشكل أكبر من الحروب.
1: مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، شكرا جزيلا لك أيضا في هذه النشرة، ولكن بعد الفاصل. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا إلى 933 حالة، منها 245 حالة وفاة.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مجددا إلى العربية. نشير إلى الخبر العاجل الذي تشاهدونه الآن. كوشنر، جيرد كوشنر، وصل إلى مقر انعقاد مفاوضات واشنطن وطهران في يونغستوك السويسرية، وقد يكون ذلك مؤشرا على قرب انعقاد هذه المفاوضات مع وصول ستيف ويتكوف، بانتظار وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. الآن إلى الموجز الرياضي وديما محمد الساح.
7: أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار

انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظير اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل ثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب السيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل ودعت هايتي البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونديال.

حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف اللقاء الوحيد جاء مبكرا عبر ماتياس غالارازا بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى المنتخب التركي. هدف منح باراغواي أفضلية مبكرة أربكت حسابات تركيا طوال مجريات المباراة. وشهد اللقاء طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال. وبهذه النتيجة حصد منتخب باراغواي على 3 نقاط أحيا بها آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أستراليا صاحبة المركز الثاني. في المقابل ودعت تركيا البطولة بعد احتلالها المركز الرابع والأخير بلا أي نقاط. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرة. ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوركس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب باراغواي.

يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيربي رينار الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد.

0: في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما احتلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي نتيجة وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار ليصبح مطالبا بحصد النقاط 3 قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. نهاية الموجز الرياضي.
1: إذن كان ذلك الموجز الرياضي مع ديما محمد السائح. أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إبولا إلى أكثر من 930 حالة، بينها 245 حالة وفاة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى تعافي 80 مريضا من الفيروس. في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى إيران بهدف إقناع وفدها للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن. بعد يوم من إرجاء المحادثات، ويتكوف يصل إلى سويسرا وترجيحات بأن يلحق به عراقجي. خطة أمريكية تتيح لإيران الوصول لستة مليارات من أصولها المجمدة لتمويل الإنفاق الإنساني فقط. تقارير تكشف أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة ترامب من محاولة تقويض نتنياهو الاتفاق مع إيران. وإسرائيل توسع غاراتها في الجنوب اللبناني وتقول إن الاستقرار في لبنان لن يتحقق إلا بتوقف حزب الله عن انتهاك وقف إطلاق النار. إلى اللقاء.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ما لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
3: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد

0: النبي عليه الصلاه والسلام الاحتفال براس السنه الهجريه موسم عاشوراء ليله النصف من شعبان مثلا كاعياد دينيه؟
1: اذا اخذت معنى عيدا دينيا فهي اخذت معنى الاحداث في الدين. العيد ياتي بعد شريعه عظيمه، فهو مناسبه دينيه عظيمه تتوج باحتفال.
0: اليس الحكم في كل الامور الاباحه ما لم ياتي نص بالتحريم؟ الا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
1: لا انا اضبط ولست احجر.
2: افلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: إخبارية جديدة من العربية نخصصها نخصص معظمها لمتابعة تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات بين البلدين. والبداية بالعناوين. ترامب يؤكد مجددا أن إيران هزمت عسكريا ويقول إن واشنطن نجحت في حربها مع طهران. قبل جولة مرتقبة من المحادثات، مبعوث ترامب يصل سويسرا وترجيحات بأن يلحق به عراقشي. وزير داخلية باكستان في إيران والهدف إقناع وفد إيران بالمشاركة في محادثات جنيف. خطة أمريكية لتسهيل وصول إيران إلى 6 مليارات من أموالها المجمدة كحافز قبل المحادثات. الاستخبارات الأمريكية تحذر من مساعي نتنياهو لتقويض الاتفاق مع إيران، وواشنطن تبحث عن بديل محتمل من المعارضة. أهلا بكم. البداية من جديد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أكد في تدوينة عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن واشنطن نجحت في حربها مع طهران، مؤكدا هزيمة إيران بشكل تام في الحرب. وفيما يخص الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب السعادة لهم، بحسب قوله. من جهة أخرى، أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أن نظيره الصيني قبل ذلك.
1: And now we have an agreement that was signed last night. And it's 60 days. I have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September. But we're going back for a big

0: conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved. And then he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
1: هذا وأفاد موفد العربية إلى لوسان بوصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى بيرغنشتوك السويسرية، حيث من المقرر أن تعقد المفاوضات مع إيران. وكان موفد العربية قال إن السلطات السويسرية مددت التدابير الأمنية في البلاد حتى 22 من يونيو، وذلك استعدادا لبدء المفاوضات بين طهران وواشنطن إذا قرر الوفد الإيراني الحضور. هذا وأفادت مصادر العربية بوصول صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى مقر انعقاد المحادثات في بيركنشتوك. في سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يخطط للسفر إلى سويسرا اليوم، لكن شدد على أن الموعد قابل للتغيير. وأشار المسؤول إلى أن عراقشي صرح لعدد من نظرائه الجمعة بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حاسمة لإيران، كما وصف الملف اللبناني بالمصيري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما أفاد مصدر ثان من إحدى الدول الوسيطة أن الإيرانيين شددوا على رغبتهم في ضمان تطبيق وقف إطلاق النار قبل السفر إلى سويسرا. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقشي سيلتقي وزير داخلية باكستان محسن رضا نقوي الذي يزور إيران اليوم في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات مع واشنطن، والتي كان من المقرر أن تبدأ أمس في سويسرا قبل أن يتم تأجيلها. في الأثناء، أكدت مصادر العربية أن الوفد الإيراني هدد بالانسحاب من المفاوضات في جنيف إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. وقالت مصادر العربية إن القضية الشائكة الرئيسية في المفاوضات الآن بين إيران وأمريكا هي لبنان. وفي السياق، سينقل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي رسائل إلى طهران بشأن المفاوضات تتعلق بلبنان. كما أن نقوي لديه مهمة لإقناع الوفد الإيراني بعدم تأجيل مشاركتهم في المفاوضات في جنيف بحسب مصادر العربية. وفي حال موافقة إيران على المشاركة في المفاوضات دون تأجيل، سيتوجه وفد باكستاني رفيع إلى سويسرا. من لوسيرن ينضم إلينا موفد العربية سلام كيالي، ومن إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الله، هل التقى وزير الداخلية الباكستاني بالقادة بعراقجي تحديدا، وما المرتقب من هذا اللقاء؟ نعلم بأنه سيناقش ملف لبنان، العقدة الأساسية الآن لاستئناف المفاوضات، ما التفاصيل؟
2: نعم كريستيان، حتى هذه اللحظة ما نملكه من معلومات بأن محسن نقوي قد نزل في إيران في مدينة مشهد وزار المقر أو مقام الإمام الرضا بحكم يعني انتمائه الطائفي. ونحن اليوم في أيام شهر محرم، يعني هي هذه مناسبة دينية لدى الطائفة الشيعية. هذا أكثر ما هذا أول ما فعله محسن نقوي حتى هذه الساعة. لم نعلم يعني أو لم نطلع أو لم تفسح وزارة الخارجية الباكستانية على أي لقاءات على المستوى الرسمي مع الجانب الإيراني، سواء كان عباس عراقجي أو حتى اسكندر مومني وهو نظيره الإيراني. لكن ما نعلمه بأن محسن نقوي يحمل ملفات ساخنة اليوم إلى طهران، يعني أولها وهو يعني تفكيك التحفظات الإيرانية على مستوى الأجنحة داخل طهران. إذ تأتي هذه الزيارة في وقت تتصارع فيه بعض الأجنحة بين المتشددين والبراغماتيين في داخل طهران، لذلك محسن نقوي ذهب ليتأكد من وحدة الصف في المقام الأول. في المقام الثاني، وكما نقلت مصادر العربية، بأن محسن نقوي يحمل رسالة، وهذه الرسالة كريستيان هي رسالة حكومية على يعني على الصعيد العسكري والدبلوماسي. هذه الرسالة فيها مقترحات باكستانية جديدة. حتى هذه اللحظة لم تفسح المصادر الرسمية الباكستانية عن فحوى هذه الرسالة، لكن التقارير بدأت تتحدث بأن ما يحمله محسن نقوي في رسالته هذه هو رسالة نصح إلى الجانب الإيراني ومحاولة الضغط عليه. باكستان ستحاول إقناع الجانب الإيراني بأن الامتناع عن الذهاب إلى جنيف سيرضي أو سيكون تنفيذا للمخططات الأطراف التي تحاول إفشال هذا الاتفاق. في المقابل، إذا ذهبوا ستتقدم باكستان بتعهد بتقديم جدول زمني لتخفيض التصعيد مرتبط بلقاءات أو الجدول.

0: تداول اللقاءات التي ستجري في جنيف، اللقاءات الفنية المتوالية نعم. التي ربما ستجري في جنيف.
1: دعنا ننتقل إلى زميلنا المتواجد هناك. طيب نعم انتقل تفضل. الى سلام، اذا ذكرنا بانه جاريد كوشنر من بين الواصلين الى سويسرا، هل هناك اي شخصيات اخرى وصلت وهل لا تزال الاجراءات الامنيه مستمره كما شهدتها بالامس؟
2: نعم، الإجراءات الأمنية مستمرة بل ومددت حتى 22، كان من المفترض أن تنتهي اليوم، ولكن السلطات السويسرية مددت الإجراءات الأمنية حتى يوم 22 من هذا الشهر الجاري. من وصل إلى هناك؟ كان هنالك الوفد القطري بقيادته، وكان هنالك وفد باكستاني أيضا موجود في المنتجع، واليوم قبل ساعة تقريبا وصل كوشنر ووصل ويتكوف إلى المنتجع، بمعنى أن الطرف الأول في هذه المفاوضات الجانب الأمريكي الآن موجود في المنتجع، وينتظر تأكيد الإيرانيين في حال ما كان عرقجي سيصل أم لا، وهذا مرتبط عمليا بتنفيذ البند الأول بهدوء الجبهة اللبنانية بأن لا يكون هنالك اعتداءات إسرائيلية. تريد إيران أن تتأكد من أنه هذا البند وهو البند الأول من الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين طبق على أكمل وجه، بالإضافة إلى بنود أخرى أيضا اشترطتها، ولكن ربما الأولوية الآن بالنسبة لإيران وقف إطلاق النار تماما في إيران. هذه هي الأوضاع الآن، علما بالمناسبة بأن السلطات السويسرية أعلنت قبل قليل بأنه لن يتم الإعلان عن أسماء المسؤولين الوافدين أو الواصلين إلى المنتجع حفاظا على سرية المفاوضات. نعلم أن خلال مفاوضات سابقة في جنيف وحتى في روما كان هنالك تسريبات، وبالتالي هذا كان يؤدي إلى لغط بين الطرفين، وربما تضارب التصريحات أدى إلى فشل عدة جولات من المفاوضات سابقا. اليوم سويسرا تريد الحفاظ على السرية، وبالتالي بدلا ربما من أن تكون جنيف هي مكان ربما مكان المفاوضات التفصيلية بين الفنيين، قد تستمر المفاوضات هنا في المنتجع لكونه منعزل تماما عن العالم الخارجي، ولا إمكانية للوصول الصحفيين سوى الوفود التي تأتي مع الوفود الرسمية.
1: شكرا لك سلام كيالي موفد العربية، كنت معنا من لوسيرن. كما أشكر أيضا مراسل العربية عبد الله خلوف كان معنا من إسلام أباد. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تسعى لتفعيل خطة تتيح لإيران الوصول إلى 6 مليارات من أصولها النفطية المجمدة عالميا والمقدرة ب100 مليار دولار، وذلك كحافز مالي مبكر ضمن الاتفاق الأخير لإنهاء الحرب بحسب الصحيفة الأمريكية. هذه الآلية التي لم تكتمل تفاصيلها بعد تهدف لتوجيه الأموال للإنفاق الإنساني فقط كشراء الأغذية والأدوية عبر البنك المركزي الإيراني، وتصف واشنطن هذه الخطوة بنموذج أولي للتعامل مع بقية صناديق الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم، وبداية للإفراج عن مبلغ 24 مليار دولار تطالب بها طهران.

0: ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود. إذا طهران توقف المفاوضات بحجة وقف إطلاق النار في لبنان، إلى أي مدى ستستمر بالتمسك بهذا الملف بنقطة وقف إطلاق النار في لبنان؟ يعني هل هي مستعدة لأن تنسف كامل المفاوضات بسببها؟
1: لا أعتقد أن تذهب إلى نسف المفاوضات بالكامل، ولكن الإصرار الإيراني على وقف إطلاق النار في لبنان هو يرتبط بالبند الأول في مذكرة التفاهم. هذا البند نظرا لأهميته من ناحية الإيرانيين نرى مكانته أول بند، وقف الحرب في كافة الجبهات مع إيران وكافة الجبهات ولبنان بالاسم في هذا البند. لذا أعتقد إيران هي في موقف بحاجة أن يتم حل هذه المشكلة، وإلا سيبقى موقفها محرج أمام حلفائها في المنطقة وأمام الداخل الإيراني. أعتقد الظروف هي هكذا، ولكن وجود الوفدين في مكان التفاوض وانتظار وصول رئيس الوفد الإيراني هو دليل على أن إيران تريد أن تتفاوض، لأن الحل البديل لعدم التفاوض هو عودة العقوبات وعودة الحصار. طبعا الرئيس الأمريكي يقول بأنه لن يذهب إلى الحرب، ولكن الخيارات الأخرى، الخيار المتاح هو إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية، وفي هذه الحالة لا أعتقد بأن إيران مستعدة لمثل هذه الظروف.
0: طيب، الولايات المتحدة تتحدث عن 6 مليارات، ولكن فقط من أجل مواد غذائية ومساعدات إنسانية بشكل عام.
1: نعم.
0: هل قادرة إيران على الالتفاف على ذلك واستخدامها لأغراض أخرى؟
1: طبعا وفقا للعقود يتم دفع هذه المبالغ. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية ربطت هذه الأموال ب المساعدات الإنسانية؟ المساعدات الإنسانية لا تحتاج مسألة تجاوز العقوبات المالية المفروضة على إيران، ولكن إذا أرادت واشنطن تنقل الأموال إلى إيران عليها أن تلغي العقوبات المالية، لأن العقوبات المالية المفروضة على إيران وحرمان إيران من خدمة السويفت، كل هذه الأمور تمنع الولايات المتحدة من نقل الأموال إلى إيران. لذا عملية نقل الأموال هي مرتبطة بالتفاوض، والتفاوض مرتبط بإلغاء العقوبات، وإلغاء العقوبات أنا لا أعرف هل يمكن الكونغرس يجب أن توافق على مسألة إلغاء العقوبات المالية أم إنه قرار رئاسي ويمكن الإدارة الأمريكية تلغيه، ولكن في النهاية يجب إلغاء العقوبات حتى يتم نقل الأموال إلى إيران. لذا وجدوا هذا الحل بأنه الأموال مقابل شراء الأدوات الإنسانية.
0: هل تعتقد بأن إيران ستفاوض بروح جدية هذه المرة، خصوصا وبأن هناك إجماع نوعا ما على أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم وكأنها صيغت لصالحها؟
1: أعتقد بعض البنود أو ربما كثير من البنود في مذكرة التفاهم حمالة أوجه، قابلة للتفسير والتأويل، ليست معالم واضحة في البنود. يمكن مثلا نأخذ الاستثمارات، 300 مليار دولار استثمارات لإعادة البناء في إيران. من الذي يستثمر في 300 مليار دولار؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تريد تستثمر؟ هل هناك دول إقليمية مستعدة للاستثمار دون أن تستطيع إيران إعادة الثقة بينها وبين الدول الإقليمية؟ كل هذه الأمور تجعلنا نرى لكل بند من هذه البنود هي قابلة للتأويل والتفسير. لذا نحن أمام مرحلة

0: طويلة، ويرى البعض بأن ربما 60 يوما لا يكفي للتفاوض بين الجانبين البنود وحتى حول النووي.
1: شكرا لك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك.
0: شكرا لك.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.
2: I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that.
1: نائب ترامب يجدد انتقاداته لإسرائيل ويحذرها من التدخل في سياسة بلاده.
3: Il faut que le cessez-le-feu qui a été signé entre l'Iran et les États-Unis s'étende.
1: ولدينا أيضا الخارجية الفرنسية تطالب حزب الله بنزع سلاحه وتدعو إسرائيل للانسحاب من لبنان.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

وتل أبيب، إذ كشفت واشنطن بوست أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. التقرير الاستخباراتي الأمريكي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخشى أن يتسبب وقف العمليات في لبنان أو حتى سحب قواته من الجنوب في تهديد وجوده السياسي، وذلك قبيل الانتخابات المحلية المقررة في الخريف. ويشير التقرير إلى استياء إسرائيلي من بنود مذكرة التفاهم في وقت تعتزم فيه إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون تكثيف القتال ضد حزب الله، ويرون أن الانسحاب العسكري بمثابة الهزيمة.

0: هذا وكشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب يسعون لفتح قنوات تواصل غير رسمية مع شخصيات بارزة في المعارضة الإسرائيلية، بمن فيهم أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وهما رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي إيزنكوت. الاتصالات جاءت بسبب شعور متزايد بالإحباط من وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين والاعتقاد أن تغيير الحكم في إسرائيل أصبح ممكنا. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة معاريف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس في آخر مكالمتين ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان. كما ذكرت المصادر للصحيفة الإسرائيلية أن ترامب طلب من نتنياهو الانسحاب من جبل الشيخ السوري وتقليص النشاط الإسرائيلي الذي قد يهدد الاتفاق مع إيران. وأضافت الصحيفة أن الأمريكيين يتحدثون عن الانسحاب بصيغ عدة، بما فيها انسحاب كامل من النقاط الخمس أو جدول زمني قد يكون لثلاثين يوما أو صياغة أكثر ليونة، مفادها أن إسرائيل لن تبقى هناك لفترة طويلة. ونقلت معاريف عن مصادر إسرائيلية القول أن ترامب لم يسمح لإسرائيل باستخدام طائرات التزود بالوقود الأمريكية في الجولة الأخيرة من التصعيد مع إيران، معللا ذلك بأن على إسرائيل تحمل مخاطر نفسها. وأوضحت الصحيفة أن هناك احتمالا لانتقال الضغط الأمريكي إلى الأفعال إذا استمر الرفض الإسرائيلي للانسحاب من لبنان وجبل الشيخ السوري، بما في ذلك تأخير شحنات الأسلحة أو فرض قيود على المساعدات العملياتية أو إبطاء التنسيق، وربما خطوات تشبه عمليا حظرا جزئيا على السلاح. هذا وواصل نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران. وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية، داعيا إلى الحذر وتغليب مصلحة أمريكا.
1: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك أستاذة راغدة. إلى أي مدى يمكن أن تذهب واشنطن بعيدا بالضغط على إسرائيل؟
2: ليس بعيدا جدا، سيما إذا كانت إدارة دونالد ترامب تختلف كثيرا وعلنا مع إسرائيل وتبتعد عن إسرائيل علنا فيما تتقرب أكثر وأكثر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بدأت الحرب بفكرة أن هناك رغبة بتغيير النظام في إيران، وها نحن نسمع أن ما تريده واشنطن أو بالأحرى دونالد ترامب وفريقه هو تغيير الحكم في إسرائيل. إذن هذا نوع من الحديث في الأربقة، خاصة في الكونغرس، أربقة الكونغرس الأمريكي، ليست يعني محادثة بسيطة. إن إسرائيل والولايات المتحدة كان أهم حليفين بعلاقة عضوية. الآن يتحدث جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل شأنها شأن أي دولة أخرى تريد أن تؤثر في السياسة الأمريكية، فيما في الواقع إسرائيل منذ فترة طويلة، منذ عقود، وهي تؤثر في السياسة الأمريكية. المشكلة التي ينظر إليها الأمريكيون ليست في انتقاد إسرائيل، وهم كثير منهم ينتقدون إسرائيل لأن من وجهة نظر الكثيرين ورطت الولايات المتحدة بهذه الحرب، ولكن المشكلة الأعمق هي أن مع الابتعاد عن إسرائيل، ذلك التقارب اللافت مع إيران حتى بطريقة الخضوع للأوامر الإيرانية إذا شئت.
0: طيب، إضافة إلى إمكانية الحظر الجزئي للأسلحة الأمريكية باتجاه إسرائيل، أيضا تعمل الإدارة الأمريكية على تفعيل اتصالاتها مع بعض المعارضين لنتنياهو.

0: من أجل يعني التحضير للانتخابات المقبلة. إلى أي مدى ستذهب فعلا الولايات المتحدة في دعم معارضي نتنياهو؟
1: دونالد ترامب سيفعل بكل جهده كل ما هو متاح أمامه ليتوصل إلى ذلك الاتفاق مع إيران، ولكنه بالتأكيد لن يتمكن من إحداث تغيير في السياسة الإسرائيلية حالا، سيما وأن الشعب الإسرائيلي حقيقة غاضب من الانقلاب الأمريكي على إسرائيل في موضوع الاتفاق مع إيران. البند الأول في هذا الاتفاق يعني إما كان بناء على مفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى يعني ما أدى إلى وضع ذلك البند في الطليعة، وهذا كان واضحا لم يحدث. وأما أن دونالد ترامب افترض أن إسرائيل يعني دولة ثانوية ممكن أن يقرر نيابة عنها أنها ستلبي ما يريد، وهذا جعل الكثيرين في الولايات المتحدة من اليهود وفي إسرائيل يحتجون على معاملته يعني التي اعتبروها إهانة لليهود في العالم أجمع. الأهم ليس ذلك، الأهم أن إسرائيل أن إيران حقيقة إيران تقوم الآن بالتموضع لدى دونالد ترامب بمنافسة لافتة للانتباه، منافسة إسرائيل على هذه العلاقة مع دونالد ترامب. فأعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يشعر بكثير من الثقة بنفسه وبالرئيس الأمريكي، ويعتقد أنه فعلا بات المرشح ليكون صاحب الوصاية على النظام الإقليمي الجديد. أما وراء الكواليس يا زميلتي فلا نعرف إن كان دونالد ترامب يعتقد أو تشاور في هذا الأمر، فهو يرى أن الاتفاقيات الإبراهيمية هي الوسيلة لإقناع الكثير الجميع بالعودة إلى الطاولة معا. لا نعرف إن كان سيفلح حتى الآن، واضح أنه يفشل وبالذات في لبنان.
0: شكرا لك مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، كنت معنا من بيروت. إلى التطورات في لبنان، فمع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أكدت هيئة الدفاع المدني مقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات استهدفت منطقة النبطية جنوب البلاد، وذلك على الرغم من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز تنفيذه. هذا وأعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده في غارة إسرائيلية استهدفت طريق في الرمان النبطية، معتبرا أن استمرار هذه الاعتداءات تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار. في المقابل أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية خلال ساعات الليل، فيما شدد الجيش الإسرائيلي على أن الاستقرار لن يتحقق في لبنان إلا إذا توقف الحزب عن انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار وفق قوله. ينضم إلينا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. محمود، هل لا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة على الجنوب حتى اللحظة؟
2: نعم، هي مستمرة وتتنقل من محور إلى آخر ومن بلدة إلى أخرى ومن قضاء أيضا إلى قضاء آخر، أي باتجاه مدينة النبطية المدينة بذاتها إلى ساحاتها الداخلية، حيث أغارت المسيرات بعدد من الغارات تجاه المدينة، ثم بعد ذلك بالنبطية الفوق إلى التلال المحيطة في النبطية على مستوى علي الطاهر، جبل الريحان وأيضا الجرمق والمحمودية، وغارات باتجاه العمق وتحديدا الناريت التي هي بلدة في قضاء مدينة صيدا، والتي أدت بحسب المعلومات إلى سقوط 7 جرحى في حصيلة ليست هي أولية وأيضا هي رسمية ولكنها ليست حاسمة. المعلومات تتحدث عن وصول الضحايا إلى ما فوق 10 وتحديدا في هذه البلدة. أيضا الغارات وصلت إلى العمق اللبناني وتحديدا وسط لبنان، نتحدث عن البلدات التي هي في البقاع الغربي، زلاية، لباية، وسحمر، ويوم يحمون وما يفدون. كانت المقاتلات على مستويين، المسير والحربي، أغارت عدد من قامت بعدد من الغارات باتجاه هذه الأحياء، منها هذه البلدات، منها في

0: داخل البلدات في وسطها ومنها على أطرافها.
1: طيب محمود، نحن ذكرنا الحصيلة، حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا منذ ساعات الصباح الأولى، هل هناك أي تحديثات بشأنها؟
0: هناك تحديثات، وهذه التحديثات هي تخرج تباعا عن عدد من المرجعيات. على سبيل المثال الدفاع المدني عنده أرقام وزارة الصحة اللبنانية تذهب إلى مستوى الترقيم على مستوى الغارة الواحدة في بلدة واحدة، ولكن التحديث النهائي على مستوى الأرقام هو يكون في آخر هذا النهار أو مع المساء، وهو يعطي الرقم الإجمالي عن كل هذه الغارات وعن الإصابات، مع الإشارة إلى أنه في عدد من الإصابات إن كان على مستوى القتلى أو الجرحى هم لا يذهبون إلى المستشفيات، أي لا يكون هنالك أرقام صحيحة وتحديدا بأعداد.
1: طيب محمود، بالأمس
0: بعد أيام عديدة أيضا تخرج أرقام وتشير
1: كان بالأمس كان هناك صور للأهالي الذين ينزحون من الجنوب باتجاه صيدا، هل تزال حركة النزوح أو زادت اليوم مع ازدياد كثافة الغارات الإسرائيلية؟
0: الحركة، المعيار الأساسي في هذه المسألة هي حركة التنقل على الطرقات. ما الأمس واليوم هي كانت خطيرة جدا، ما بين الأمس وما بين اليوم أيضا العشرات من الضحايا على مستوى الأهداف في داخل البلدات وعلى مستوى التنقل على الطرقات. إذا أخذنا فقط عينة على سبيل المثال لبيانين لقيادة الجيش اللبناني، هي أشارت إلى أنه منذ ساعة قضى الجندي الذي أصيب بالأمس أثناء تنقله على الطريق متأثرا بجروحه، وأيضا الجندي الذي أصيب على طريق كفر الرمان، مما يعني إلى أن الحركة عندما تكون على هذا المستوى العالي من التنقل، وهي كانت بالأمس لأن كان في الواقع الداخلي اللبناني لأن هنالك وقف لإطلاق النار، انعكست الأمور ميدانيا على الأرض، اشتدت الغارات بدورها، اشتد عودة النزوح اليوم. نعم. ليس هنالك من نزوح كما كان بالأمس،
1: شكرا لك
0: على الطرقات
1: مراسل العربية محمود شكر، كنت معنا من جنوب لبنان، شكرا لك. أما على الصعيد الدبلوماسي وفي تصريحات خاصة للعربية، دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن على حزب الله البدء في نزع سلاحه كما طلب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان.
2: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان، ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو قادة دول الاتحاد لبدء مفاوضات مباشرة مع موسكو بشأن أوكرانيا. ولدينا أيضا الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 900 حالة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: أحييكم من جديد ونتابع من السودان. فمع استمرار الحرب تتجه الأنظار إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ أكثر من أسبوعين، وسط تحذيرات أممية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع ومخاوف متزامنة من تكرار فظائع الفاشر في هذه المدينة الاستراتيجية. المزيد في التقرير التالي.
1: جبهة الأبيض تفتح في السودان، فعاصمة ولاية شمال كردفان تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفا عنيفا بعشرات المسيرات من قبل قوات الدعم السريع. وبحسب الجيش السوداني فإن الهجوم تنظمه وتقوده تركيبة عسكرية خاصة من دول الجوار وداخل السودان بخبرات وإمكانات أجنبية. تصعيد وتحشيد عسكري للدعم السريع على تخوم الأبيض يتزامن مع تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة، واستحضار لسيناريو فظائع الفاشر الذي تحذر الأمم المتحدة من تكراره في مدينة الأبيض. لكن ما وراء سعي قوات الدعم السريع لنقل المعارك للأبيض؟ المنطقة لها ثقل جغرافي واقتصادي، وأهم المدن السودانية التي تربط العاصمة الخرطوم مع وسط وغرب البلاد، كما أن المدينة استقبلت مئات الآلاف من السودانيين الفارين من جحيم الصراع في المناطق الأخرى، ما يفسر التخوف الأممي من تكرار السيناريو الفاشر. وباتت أيضا مركزا لوجستيا أساسيا لعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية لإقليم كردفان بأكمله، كما أن المؤشرات الاستباقية لاحتمال ارتكاب فظائع في الأبيض حال اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع بدت جلية للمجتمع الدولي. فقوات الدعم السريع استهدفت بشكل مباشر بالمسيرات الانتحارية محطات الوقود الرئيسية في الأبيض، وقصفت شاحنات المواد الغذائية والمحروقات في المراكز اللوجستية الفرعية لخنق الأبيض اقتصاديا وتكريس واقع حرب التجويع فيها. ولوجود العربية.
0: أعلنت هيئة الملاحة البحرية في بنما استهداف مسيرة لسفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود، ما أدى إلى مقتل أحد أفرام طاقم السفينة وإصابة اثنين آخرين بجروح. وذكرت الهيئة أن السفينة تمكنت من مواصلة رحلتها، مشيرة إلى أنها فعلت الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات الرسمية حول الحادث وأنها على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية. وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين قادة الاتحاد الأوروبي البدء في إجراءات مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا. وقالت فوندرلاين للقادة الأوروبيين في اجتماع مغلق على هامش

0: القمة المنعقدة في بروكسل، إنه حان الوقت للاستعداد والنظر في إطار تفاوضي محتمل مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا. كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية في حديثها للقادة الأوروبيين على ضرورة بقاء كييف في موقع القيادة في أي مسار دبلوماسي. فوندرلاين أشارت أيضا إلى أن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية تظهر تباطؤ الاقتصاد الروسي وارتفاع التضخم، كما اعتبرت أن موازين الحرب بدأت تميل لصالح أوكرانيا. هذا وتأتي تحركات رئيسة المفوضية الأوروبية بعد أيام من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام أوروبية عن تحركات دبلوماسية محدودة قام بها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لفتح قناة تواصل مع موسكو. ميدانيا لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 9 آخرون في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 187 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل، قالت إن بعضها استهدف العاصمة موسكو. وبالعودة إلى تطورات انتشار فيروس إيبولا، حيث أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 930 حالة، بينها 245 حالة وفاة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى تعافي 80 مريضا من الفيروس ومغادرتهم المراكز العلاجية. هذا وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تلقت إشعارا بشأن احتمالية إصابة شخص بفيروس إيبولا، وذلك بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة في بيان أن الشخص المحتمل إصابته بإيبولا يخضع للفحوصات، وأنه تم نقله إلى مركز رامبام الطبي في حيفا، وهو المستشفى المخصص لعلاج مرضى إيبولا في إسرائيل. نقف الآن مع جولة رياضية وآخر أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما السايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظير اسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا عبر إسماعيل صباري الذي هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفرض منتخب أسود الأطلس أفضليته على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص، في حين اعتمدت اسكتلندا على الهجمات المرتدة دون أن تنجح في هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو. وبهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة. أما عن اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت هايتي ترتيب المجموعة في المركز الرابع بلا أي نقطة.

ونبقى مع المجموعة الثالثة، حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد، واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل ثلاثية خلال النصف الأول من اللقاء، حيث تكفل ماتياس كونيا بإحراز هدفين لمنتخب السيليساو، وعزز فينيسيوس جونيور من تقدم البرازيل بتسجيله للهدف الثالث. وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الأطلس. في المقابل ودعت هايتي البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بالمونديال.

فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف اللقاء الوحيد جاء مبكرا عبر ماتياس غالارازا بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى المنتخب التركي. هدف منح باراغواي أفضلية مبكرة أربكت حسابات تركيا طوال مجريات المباراة. وشهد اللقاء طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال. وبهذه النتيجة حصد منتخب الباراغواي على 3 نقاط أحيا بها آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أستراليا صاحبة المركز الثاني. في المقابل ودعت تركيا البطولة بعد احتلالها المركز الرابع والأخير بلا أي نقاط. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرة. ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوركس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته. وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب الباراغواي.

يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيربي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما احتلى صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي نتيجة وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرة في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور

0: يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. نهاية الموجز الرياضي.
1: طلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747 في قاعدة أندروس الجوية بولاية ميريلاند مع اقتراب موعد تسليمها للانضمام إلى أسطول طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان.
2: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.
3: There will never be one like this. This is very unique. This is considered the world's most luxurious plane when it was built. It was built at a level that will probably never be seen again. And if the press would like, I don't know if it's going to help me with stories. I don't think they'll be any different. But what we're going to do is we're going to take you for just a quick tour. The press is actually going to, oh, look at them. They're actually smiling. Are you smiling?
1: نهاية هذه النشرة إلى عناوينها. ترامب يؤكد مجددا أن إيران هزمت عسكريا ويقول إن واشنطن نجحت في حربها مع طهران. قبل جولة مرتقبة من المحادثات مبعوث ترامب يصل سويسرا وترجيحات بأن يلحق به عرقشي. خطة أمريكية لتسهيل وصول إيران إلى 6 مليارات من أموالها المجمدة كحافز قبل المحادثات. نهاية النشرة. الزميل محمد يلقاكم بعد دقائق.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. تحركات مكثفة لعقد المفاوضات، ويتكوف يصل إلى سويسرا، وعراقجي يلتقي وزير داخلية باكستان في طهران. سويسرا تؤكد توفير بيئة سرية في المحادثات، ومصادر العربية تقول إن لبنان لا يزال يشكل العقبة الرئيسية. ترامب يؤكد مجددا أن إيران هزمت عسكريا، ويقول إن واشنطن نجحت في حربها مع طهران. أكثر من 20 قتيلا في غارات اليوم على لبنان. الجيش الإسرائيلي يصعد هجماته ويقول ملتزمون بوقف النار. خطة أمريكية لتسهيل وصول إيران أو حصولها على 6 مليارات من أموالها المجمدة كحافز قبل المحادثات. أهلا بكم. بين طهران وسويسرا تحركات وزيارات مكثفة لدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية قدما بعد تعثرها أمس. نبدأ بسويسرا، حيث أفاد موفد العربية إلى لوسيرن بوصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر إلى بورغنشتوك السويسرية، حيث من المقرر أن تعقد المفاوضات مع إيران. وكان موفد العربية قال إن السلطات السويسرية مددت التدابير الأمنية في البلاد حتى يوم 22 يونيو الجاري، وذلك استعدادا لبدء المفاوضات بين واشنطن وطهران إذا قرر الوفد الإيراني الحضور. الخارجية السويسرية أعلنت مواصلة توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، ولفتت إلى أن دبلوماسيين من دول عدة متواجدون حاليا في بورغنشتوك يواصلون جهودهم للحفاظ على مسار الحوار، فيما رفضت الخارجية السويسرية تقديم معلومات إضافية فيما يخص الشخصيات المشاركة وملفات النقاش لأسباب تتعلق بالسرية وفق تعبيرها. وبموازاة الزيارات إلى سويسرا، استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم في طهران وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن زيارة نقوي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

0: أكدت مصادر العربية أن الوفد الإيراني هدد بالانسحاب من المفاوضات في جنيف إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. وقالت مصادر العربية أن القضية الشائكة الرئيسية في المفاوضات الآن بين إيران وواشنطن هي لبنان. وفي السياق ذاته سينقل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي رسائل إلى طهران بشأن المفاوضات تتعلق بلبنان، كما أن نقوي لديه مهمة لإقناع الوفد الإيراني بعدم تأجيل مشاركتهم في المفاوضات في جنيف بحسب مصادر العربية. وفي حال موافقة طهران على المشاركة في المفاوضات دون تأجيل، سيتوجه وفد باكستاني رفيع أيضا إلى سويسرا. نتابع تطورات من اسلام اباد مع مراسل العربيه عبد الله خلوف، ومن جنيف ينضم الينا موفد العربيه طاهر بركه. اهلا بكما، والابدا معك طاهر، ما اخر الاستعدادات في سويسرا خاصه مع المعلومات التي تؤكد وصول المستشارين الامريكيين المفاوضين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للبدء في هذه المفاوضات؟ طاهر.
1: اهلا محمد، اهلا بالمشاهدين. طبعا الاستعدادات على قدم وساق، لان سويسرا يبدو لم تفقد الامل. بيرن لا تزال تصر على توفير بيئه موثوقه وسريه كما وصفت في بيانها لهذه المحادثات. منتجع بيرغنشتوك في لوسيرن يستعد بالفعل، خاصه بعد تاكيد وصول ويتكوف.
0: يبدو بأننا نواجه مشكلة تقنية مع طاهر، سنعود إليه في ثناء هذا التغطية، ولكن أعود إلى إسلام أباد مع عبد الله خلوف. عبد الله، ونحن نتابع هذه الصور للاجتماع الذي يجمع عراق جيب مع نقوي في طهران، هل هناك أي تسريبات أو معلومات تتعلق بنتائج هذا الاجتماع؟
2: بالفعل محمد، الحقيقة يبدو أن هناك الكثير من الملفات، لكن أهم هذه الملفات نلخصه بسرعة، يعني يبدو له الذي هو يتربع على عرش هذه القائمة، وهو ملف رفع الحصار الذي كنا قد تحدثنا عنه قبل عدة أيام، قبل أن نشاهد بالصوت والصورة دونالد ترامب يوقع على هذه الورقة بهذه الطريقة، وأيضا محمد شهباز شريف وأيضا الجانب الإيراني. قبل هذه المشاهد التي رأيناها بساعات، كان هناك حديث هنا في إسلام أباد عبر بعض التقارير بأن الجانب الإيراني كان لديه تحفظ كبير على مبدأ مذكرة التفاهم، وخاصة البند الذي يقول بأنه عليها أن تفتح مضيق هرمز فورا، لكن في المقابل الجانب الأمريكي يعني يحتاج إلى أسابيع أو ربما يبقي حصاره البحري. كان هذا التحفظ موجودا، ما زال موجودا، يبدو أنه على قائمة محسن نقوي سيناقش به الإيرانيين. الجانب الباكستاني حمل معه تأكيدات تقنية من الجانب الأمريكي بأن مضيق هرمز سيتم رفع الحصار عنه، عفوا الموانئ الإيرانية سيتم رفع الحصار عنها. إضافة إلى أن محسن نقوي حمل رسالة من القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية فيها نصائح ومقترحات بأن الفصل الإجرائي مهم جدا في هذا الوقت. وما معنى الفصل الإجرائي؟ الفصل الإجرائي هو أن ربط هذه المفاوضات والذهاب إلى جنيف بما يحدث بلبنان سيخدم، أو الامتناع عن الذهاب إلى جنيف سيخدم الأطراف التي تريد إفشال هذا الاتفاق. لذلك تنصح باكستان، أو ربما قد نصحت الجانب الإيراني بالذهاب إلى جنيف، لكن في مقابل تقديم جدول زمني مرتبط بتقدم المفاوضات التقنية والفنية في جنيف بالتهدئة الحقيقية للتصعيد على الأرض. هذان الملفان ربما هما ما يتصدرا قائمة الأجندة، بالإضافة إلى أن هناك يعني لدى الجانب الباكستاني تخوف ربما نابعه من الأطراف أيضا الضالعة في هذا الاتفاق، لأنه بدأت تصدر بعض الأصوات من الجانب الإيراني ربما قبل توقيع هذا الاتفاق الذي شهدناه بالصوت والصورة بأن هناك أجنحة متصارعة في إيران، وربما الجناح المتشدد كان لديه تحفظ. لذلك يقال هنا في بعض التقارير بأن الجانب الباكستاني ذهب ليفكك التحفظ لدى الجانب الإيراني وأقناعهم بأن الانسحاب في هذا الوقت ربما لن يخدم هذه القضية، وربما يعطي دافعا للأطراف المتشددة للعودة إلى التشدد. إضافة إلى النقطة المهمة وهي تثبيت الهدنة في لبنان، ويعني مناقشة الجانب الإيراني بأنه إذا حافظ على هدوئه وانضباط وضبط إيقاع حركة الأذرع الإيرانية والميليشيات المرتبطة بها بما فيها حزب الله، ربما هذا الأمر سيساعد للجانب الوسيط الباكستاني. إضافة إلى أن هناك حديث على أن هناك سيتم تقديم التزام صارم من قبل باكستان وقطر بأنهم سيضغطون على البيت الأبيض خلال تواجدهم في سويسرا في في في هذه المفاوضات، وربما بحضور جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بأنه
0: السؤال عبد الله هناك حديث من السلطات السويسرية بأنه بالفعل هناك موفدين من الدول المشاركة ودول مؤثرة أيضا في العالم لتسهيل أو لدعم هذه المفاوضات، ماذا عن الوفد الباكستاني؟ وهل ينتظر توجه الوفد الإيراني إلى بيرغنشتوك حتى

0: يشارك هو الآخر في هذه المفاوضات؟
1: بالفعل كل النقاط المهمة الموضوعة على أجندة محسن النقوي تدفع بأنه يريد أن من الجانب الإيراني أن يذهب ربما هذه الليلة للمشاركة في هذه المفاوضات، وكل ما لدي أو ما لدى الجانب الإيراني من تحفظات وتخوفات سيتم معالجتها وضع نقاط ووعود لها. الوعد الصارم الذي سيقدمه، إذا صحت هذه المعلومة، نحن لا نقول بأنها معلومات رسمية، الجانب الباكستاني لا يؤمل بأن يصبح بمثل هذه المعلومات، لكن المصادر العربية دائما سباقة وتبذل جهود جبارة للحصول على المعلومات، إضافة إلى أن التقارير التي بدأت تنتشر الآن في الأوساط السياسية والأوساط الإعلامية في باكستان تتحدث ربما أيضا ليس فقط في باكستان، من بعض الدول الآسيوية المطلعة، بعض الإعلام الصيني أيضا يشارك في البوح ببعض المعلومات. لكن المهم الآن بأن الجانب الباكستاني زيارة محسن النقوي لمعالجة التخوفات، التفكك وتفكيك صورة التحفظات وتصارع الأجنحة، يريدون أن يضمنوا وحدة الكلمة في هذا الوقت للوقوف خلف هذه المذكرة والدفع بالجانب الإيراني للذهاب. والتقديرات تقول بأنهم إذا استطاعوا تحقيق اختراق سيدفعون بالجانب الإيراني أو نصحه ذهاب هذه الليلة للمشاركة في جنيف، لأن هناك القضايا العالقة التي يتخوفون منها، تعدهم باكستان وتعدهم قطر ومحور الوساطة أيضا من خلفه. قطر وباكستان ليستا وحدهما لكن خلفهما أيضا محور الوساطة، إن بأن ما سيجري في جنيف وربما سيحقق بعض من آمالهم. طيب، نعود ونذكر باختصار بأن القضيتين الأهم حاليا يبدو أنها يعني بالنسبة للجانب الإيراني، وهو رفع الحصار عن الموانئ البحرية، إضافة إلى أن قضية لبنان باتت يعني طهران أو إيران تربطها بشكل عضوي بهذه بمسار هذه المفاوضات بذهابها إلى جنيف.
0: طب فقط أيضا نشير إلى الأخبار العاجلة التي نشاهدها على شاشة العربية، هذا مؤشر جديد على ربما مواصلة المفاوضات واستئنافها من جنيف. فانس قد أذهب إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين، نشير إلى أنه كان من المفترض توجه فانس يوم أمس إلى بورغنشتوك للمشاركة في هذه المفاوضات ولكن تم التأجيل. الآن هناك حديث من فانس بأنه من المرجح ذهابه للمشاركة في هذه المباحثات الفنية خلال اليومين المقبلين. وهنا انتقل إلى طاهر بركة. يورغن شتوك، ما آخر التطورات في هذا المنتجع؟ ما الذي يجري حتى الآن بانتظار وصول الوفد الإيراني؟
2: يعني بالإذن من الزملاء في منتجع بورغنشتوك في لوسيرن سأؤكد المعلومات التي كانوا نقلوها هم منذ ساعات، ولكن فريق واحد على كل حال بأن ويتكوف وكوشنر قد وصلا بالفعل إلى بورغنشتوك في لوسيرن، وبالتالي الآن فانس يؤكد هذا الكلام، نائب الرئيس الأمريكي يؤكد يعني حديث العربية عن وصول ويتكوف وكوشنر إلى منتجع بورغنشتوك للقاء وفود الوسطاء الموجودين اصلا، الوفد الباكستاني وكذلك الوفد القطري، يعني وهما الوفدان اللذان تواجدا يعني في بادئ الامر، ولكن الكل عينه على طهران ايضا، هل ينجح وزير الداخليه الباكستاني في طهران باقناع عراقتي والمسؤولين الايرانيين على اثر لقائه بعراقتي قبل قليل كما افادت المعلومات من هناك يعني القدوم الى بورغنشتوك لبدء هذه المحادثات. فانس الان يؤكد في الاخبار العاجله بانه يعني قد يأتي إلى سويسرا طبعا إذا أكدت إيران قدوم مسؤوليها، ويقول بأن المفاوضات يمكن أن تعقد غدا يوم غد ولكن في بورغنشتوك. إذن نعود إلى الحديث بعد تراجع الآمال والحديث عن إمكانية أن يكون هناك مباحثات تقنية فقط وليس لقاءات قمة، نعود للحديث عن لقاءات يعني على مستوى رفيع في بورغنشتوك على ما يقول فانس، لأنه يضيف الآن سنعطي فرصة للمفاوضات مع إيران وواثقون من قدرتنا على الحفاظ على وقف النار، فيما الحرس الثوري قال إنه أغلق مضيق هرمز بسبب عدم التزام أمريكا ببنود التفاهم. إذن إيران لا تزال تصر على موضوع لبنان والجزء الأول أو البند الأول من مذكرة التفاهم يشمل لبنان والغارات كما تفضلت قبل قليل محمد الإسرائيلية على لبنان، والاتهامات المتبادلة بين حزب الله وتل أبيب لا تزال على قدم وساق، ويعني يسقط حتى اليوم ورغم وقت إطلاق النار المعلن أمس يسقط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في لبنان، وبالتالي ينظر المراقبون إلى يعني قدوم مسؤولين من إيران إلى بورغنشتوك بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية التي تودي بالعشرات في لبنان على أنه تنازل وتراجع عن موافقتها على مذكرة التفاهم لأنها تشمل لبنان بالفعل كما كان يصر المسؤولون الإيرانيون. فبالتالي لننتظر ونرى الأعين الآن على طهران إذا ما كانت سيعني تفيد بقدوم مسؤولين إيرانيين إلى سويسرا ولكن إلى بورغنشتوك، ثم هل تستقبع بمحادثات تقنية فنية نووية في جنيف أو في مدن سويسرية أخرى؟ نحن نوافيكم بذلك أولا بأول.

0: والمحمد.
1: إذن طاهر، بانتظار المزيد من التفاصيل سواء من جنيف أو بورغنشتوك وحتى من إسلام أباد كما تابعنا قبل قليل مع زميل عبد الله خلوف. عبد الله، شكرا لك وشكرا لموفد العربية إلى جنيف طاهر بركة.
0: شكرا.
1: وكما نتابع على عواجل العربية، سنعطي المزيد أو سنعطي فرصة للمفاوضات مع إيران كما يقول نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس، الذي تحدث عن أنه سيتوجه أيضا إلى بورغنشتوك للمشاركة في المفاوضات أو هذه الجولة من المباحثات مع إيران. نشير إلى آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فيها في تدوينة عبر حسابه بمنصة تروث سوشيال أن واشنطن نجحت في حربها مع طهران، مؤكدا هزيمة إيران بشكل تام في الحرب. نتحدث أكثر بالمزيد من التفاصيل عما جرى مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك مسعود، ونبدأ معك بهذه العواجل التي نشاهدها على شاشة العربية. الحرس الثوري يقول إنه أغلق مضيق هرمز بسبب عدم التزام أمريكا ببنود الاتفاق. هل حدث ذلك بالفعل؟ وأنت تعلم بأن إغلاق هذا المضيق يشكل أزمة كبيرة جدا، قد تفشل مذكرة التفاهم مع واشنطن.
2: أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي هو يعتبر غرفة عمليات إيرانية، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي إغلاق مضيق هرمز، وهدد أكثر من ذلك بأنه إذا استمر الوضع قد تتخذ إيران إجراءات أخرى تجاه الولايات المتحدة. وهنا أعتقد بأن الأمر مرتبط تماما بالوضع في لبنان، اتضح بأن الأمر
1: طبعا هذا تطور خطير ويشكل تحدي لهذه المذكرة،
2: بلا شك
1: يمثل ربما صعوبة لعودة المياه إلى مجاريها في مضيق هرمز كما نتابع في هذه اللقطات المباشرة على شاشة العربية. تبدو الأمال بعودة حركة الملاحة لطبيعتها في هذا المضيق الاستراتيجي صعبة للغاية في ظل هذا الإعلان الإيراني الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تهديدات بإغلاق المضيق، ولكن المضيق أغلق بالفعل، أغلق كما بالفعل. يقول الحارس الثوري الإيراني، ونحن نتابع الحركة. تبدو قليلة جدا وشبه معدومة إلا في المناطق المجاورة للسواحل العمانية، بانتظار مصادر دولية تؤكد وبانتظار أيضا رد الولايات المتحدة على هذه الخطوة الإيرانية.
2: ولكن قبل ذلك، قبل المسألة ليست فقط إيران، أعلنت السفن التي تمر عليها أن تمر من قرب جزيرة لارك، إذا لم تمر من هذه المناطق ما يحدث لها من استهدافات أو انفجار ألغام وأي حادث تبرت من المسؤولية.
1: ولكن لماذا لارك بالتحديد؟
2: لأنها في المياه الإقليمية الإيرانية، هي تضمن بأن العبور من المياه الإقليمية الإيرانية بالتنسيق هو مسموح.
1: طيب، ولكن هذا القرار من الحرس الثوري وهذا الإعلام من الحرس الثوري، هل هو بمعزل عن القرارات السياسية؟ الآن الوزير الداخلية الباكستاني موجود في طهران لحثها على التوجه إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، والآن نسمع بأن هناك خطوة ربما إلى الأمام تقوم بها إيران فيما يتعلق بإغلاق المضيق.
2: أعتقد القرار الحرس الثوري ينفذ، لأنه ما هذه المنطقة ليست من مهام القوة البحرية الإيرانية في المضيق، هي من مهام القوة البحرية للحرس الثوري، لأنه المهام في الخليج العربي وبحر عمان مقسم بين الجيش الإيراني وبين الحرس الثوري، والقرار اتخذ من مقر خاتم الأنبياء. مقر خاتم الأنبياء هو غرفة العمليات، وغرفة العمليات بلا شك تتخذ قرارها بالتنسيق مع أعلى السلطات السياسية في إيران. لذا لا أعتقد بأنه هناك تم اتخاذ قرار بمعزل عن الجهة السياسية، بالعكس أعتقد التنسيق يعطيهم قوة أكثر للضغط، وإذا اتخذ كل جهة تتخذ قرارات لوحدها هذا يضعف الموقف الإيراني باعتقادي، وهم لن يقدموا على ذلك.
1: هذه تحركات قد تضعف الموقف الباكستاني، كما أشرنا قبل قليل بأن وزير الداخلية الباكستاني هو موجود في طهران من أجل حث الوفد الإيراني على المشاركة واستمرار هذه المفاوضات. ولكن نعود مرة أخرى

0: إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى إغلاق المضيق. هناك حديث عن أن السبب وراء ذلك هو عدم التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق
1: بالبند الأول بالتحديد في البيان الصادر.
0: نعم. ما هو البند الأول بالتحديد لنذكر السادة المشاهدين؟
1: البند الأول هو يشير إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. هذا البند واضح في الاتفاق الذي جرى توقيعه إلكترونيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لذا البند الأول نظرا للأهمية التي يحظى وضع كأول بند في التوافق أو التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وإيران بهذه الطريقة في واقع الأمر رمت الكرة في الملعب الأمريكي الآن على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تتوقعه طهران بأن تضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو لوقف العمليات في لبنان. وهناك حديث أكثر من وقف العمليات، انسحاب إسرائيل من لبنان، هذا ما يتم نقله من قبل الإيرانيين عبر وسائل الإعلام.
0: هل يدرك الإيرانيون بأنهم بذلك ينفذون توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يقال بأنه يحاول عرقلة هذا التفاهم ما بين واشنطن وطهران؟
1: بالنهاية هم بحاجة إلى الخروج من هذا الموقف المحرج، يعني لا يمكنهم الذهاب إلى المفاوضات والبند الأول يتم خرقه. أعتقد بأن الإيرانيين لا يستطيعون الذهاب وإلا سيكون موقفهم محرج أمام حلفائهم بالمنطقة، وهنا ما وصفوا بحلفاء إيران وفقا حتى لمذكرة التفاهم، وأيضا بالنسبة للداخل الإيراني. لذا إيران تصر الآن، قد تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتخذ القرار الذي يناسب البنود الذي تم التوافق عليها بين واشنطن وطهران.
0: لكن لكم منطقيين، من السهولة ربما وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، ولكن أيضا هجمات حزب الله ضد التواجد العسكري الإسرائيلي لن تتوقف بما أن القوات الإسرائيلية موجودة في عمق الأراضي اللبنانية تقريبا بما يقارب 10 كيلومترات، ولكن عملية الانسحاب تبدو صعبة ومستحيلة خلال فترة القياسية التي تطالب بها إيران.
1: إيران ترفع السقف حتى يتم وقف إطلاق النار. رفع السقف قد يعطي مجال لحل وسط، وهو وقف إطلاق النار في لبنان. إذا تم وقف إطلاق النار في لبنان أعتقد إيران سوف تتسرع للذهاب إلى جنيف وإلى سويسرا بشكل عام للتفاوض وتوقيع الاتفاق بحضور جسدي لمسؤول الوفد الإيراني، قد يكون قاليباف، لا نعرف المستوى كيف يتم تمثيله في الوقت الحاضر،
0: ولكن قد يبدو ذلك سابق لأوانه في ظل القرار الإيراني الأخير. على العموم دعونا أيضا نتوجه إلى واشنطن مع مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، هل هناك أي موقف أمريكي حتى الآن بعد إعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز مجددا؟
2: يعني في هذه الأثناء يتحدث نائب الرئيس جي دي فانس في إلى محطة فوكس، عندما سئل عن المعلومات عن إغلاق الحرس الثوري الإيراني لمضيق هرمز أكد بأنه لا، ليس هناك من دليل على ذلك. وكان في هذه المقابلة يتحدث بشكل إيجابي جدا عن المحادثات مع إيران وبأنها تسير بشكل جيد جدا، وأنه السفير ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر متواجدان في سويسرا لعقد هذه الاجتماعات، وأنه من المتوقع أن يتوجه هو بنفسه إلى سويسرا في اليومين المقبلين. يعني أجواء المقابلة كانت إيجابية جدا، ونائب الرئيس كان يتحدث بكثير من الأريحية حيال كل التطورات، ولكن خبر إعلان إغلاق مضيق هرمز ألقى بثقله على هذه المقابلة. وعندما سأله المذيع عن هذا التطور قال أنه ليس هناك من دليل، بل على العكس المحادثات تسير بشكل جيد، وأنه الإدارة تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بعدد من الجبهات وخاصة في جبهة لبنان.

0: من غير الواضح إذا ما كان لدى الإدارة إجابة مباشرة من قبل الإيرانيين على أي تصعيد بهذا الإطار، ولكن حتى اللحظة هذه هي إجابات نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة صحفية الآن.
1: طب هل أشار ديفانس جي ديفانس أو حتى كوشنر أو ستيف ويتكوف حول الأسباب التي دعتهم إلى المبادرة إلى السفر إلى جنيف إلى بورغنشتوك تحديدا حتى قبل وصول الوفد الإيراني إلى هناك؟
0: بالأمس كان هناك تجميد لهذه اللقاءات بحسب المصطلحات التي استخدمتها الإدارة، وأنه كان هناك تكثيف للجهود الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، إن كان في اتصالات من المسؤولين الأمريكيين لإسرائيل ولمسؤولين إسرائيليين ومع نتنياهو تحديدا أيضا لتثبيت وقف إطلاق النار في جبهة لبنان، وأيضا اتصالات من الإدارة مع مختلف القنوات الدبلوماسية لتعزيز الاتصالات مع الجانب الإيراني والدفع باتجاه المسار التفاوضي في سويسرا، إن كان مع القناة الباكستانية وأيضا قنوات أخرى مثل تركيا ومصر وغيرها من الدول العربية التي تدفع بهذا الإطار أيضا. إذن كان تعويل وجهود حثيثة من الإدارة لتسهيل هذا المسار التفاوضي، وأيضا جهود مقابلة من الإدارة لفصل المسار التفاوضي عن التطورات الميدانية على الأرض في مختلف الجبهات مع إيران وخاصة في جبهة لبنان.
1: ريتا، على الرغم من هذا الإعلان يبدو بأن هناك أجواء متفائلة. مصادر العربية عراقجي يتوجه إلى سويسرا الليلة برفقة وزير داخلية باكستان. إذن مجددا مصادر العربية تشير إلى توجه وزير الخارجية العراقي الإيراني عباس عراقجي يتوجه إلى سويسرا الليلة برفقة وزير داخلية باكستان. وهنا أريد تعليق من مسعود الفك، ماذا نفهم من هذا الخبر إذا تأكدت المعلومات نقلا عن مصادر العربية على الرغم من إعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز؟
2: إبقاء المضيق مغلقا هذا لا يعني نهاية المفاوضات، لدى إيران قد تذهب تتفاوض والمضيق مغلق. إذا احتجت عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي ستحتج على البند الأول الذي لم يتم تنفيذه، وهكذا ستكون هكذا سيكون الرد الإيراني. على أقل تقدير إذا لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان، إيران تذهب وهي أغلقت المضيق. بهذه الطريقة هي لديها ورقة أمام ورقة للتفاوض. أعتقد بأن الإيرانيين في النهاية لا يريدون الاستمرار هذا الوضع، هم أكثر في عجلة من أمرهم بخصوص إلغاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. لذا عدم الذهاب هذا كان يعني العودة إلى نقطة الصفر، ولا أعتقد بأن إيران تريد بهذه الظروف التي هي تحت الضغط الاقتصادي تعود إلى نقطة الصفر. هي تريد أن تستمر ولكن تذهب بورقة بيدها وهو إغلاق مضيق هرمز.
1: طيب قبل أن نواصل الحديث معك ريتا سليمان، ونحن نتابع أي مواقف جديدة أو تصريحات من واشنطن بالإضافة إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، هل هناك أي تصريحات من الرئيس ترامب خصوصا فيما يتعلق بإعادة إغلاق مضيق هرمز؟
0: حتى اللحظة ليس هناك من تعليق من الرئيس ترامب على هذا الموضوع تحديدا، ولكنه أيضا يؤكد الرئيس ترامب بأنه جهوده تدفع بإطار المفاوضات مع إيران، خاصة للتوصل لاتفاق مع نووي مع إيران بغضون 60 يوم من دون أن يكون هناك مماطلة أكثر بهذه المفاوضات، ويحاول أن تكون المحادثات بأجواء إيجابية ومحاولة تنفيذ البندين الأول والثاني من ورقة إطار التفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار، ومن بعدها الذهاب إلى مزيد من المفاوضات حول النقاط المتبقية من الاتفاق النووي الذي يريده الرئيس ترامب بأسرع وقت ممكن، وألا يكون هناك مماطلة، وألا تأخذ هذه المفاوضات والمباحثات أكثر من ذلك كما حصل على في اتفاق 2015 والحديث عن أكثر من 4 أشهر حتى تم التوصل لإعلان توصل عن اتفاق نووي مع إيران.
1: ريتا سليمان شكرا حتى الآن، وسنعود إليك لمتابعة المزيد من التفاصيل من واشنطن. مسعود الفك، لدينا موقفين مختلفين الآن. الموقف الأول جدي باسق

0: قول بأنه سيتوجه إلى سويسرا خلال يومين للمشاركة في المفاوضات. الأنباء تتحدث عن أن عراقجي عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني سيتوجه أيضا إلى جنيف الليلة برفقة مسؤولين الباكستانيين، في الوقت الذي وصل بالفعل جاريد كوشنر وستيف ووتكوف إلى سويسرا. السؤال المهم، هل يتعارض ذلك مرة أخرى مع إغلاق مضيق هرمز؟ هل عادت طهران إلى استخدام هذه الورقة للتفاوض مجددا مع واشنطن؟
1: قبل ساعتين كنا نناقش فأشرنا إلى نقطة بأنه الإرادة من الجانبين للتفاوض موجودة. لا إيران تريد أن تعود الأمور إلى الوضع الذي يؤثر عليها سلبا، ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توقف التواصل بينها وبين طهران في هذه المرحلة. هذا كان واضحا، وهو دليل على أن الإرادة المتبادلة بهذا الخصوص حاضرة، وهي تدفع للتفاوض. ولكن الأحداث في لبنان جعلت إيران في واقع الأمر أن تتخذ خطوة وفقا أيضا لأحد بنود الاتفاق، وهو يتعلق بمضيق هرمز. أعتقد بأن إيران الآن في المرحلة التي تذهب، إذا ذهب الآن وزير الخارجية الإيراني إلى سويسرا، التفاوض سيكون في البداية حول تنفيذ بنود الاتفاق نفسه، لأن الاتفاق هو تم بغض النظر عن التوقيع بالحضور الجسدي أم عدمه، ولكن الاتفاق موجود وبنود الاتفاق موجود. لذا أعتقد المفاوضات ستبدأ قبل أن تبدأ المفاوضات الأساسية والمحورية حول النووي، ستكون حول الوضع في لبنان وحول مضيق هرمز. تبادل أوراق بين الجانبين ستكون هي بداية التفاوض بين طهران وواشنطن،
0: وهذا ما يعقد الأمور أكثر. مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية، شكرا جزيلا لك. أيضا بعد الفاصل سنرصد الوضع في لبنان حتى اللحظة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، كما نتابع في هذه اللقطات الواردة من جنوب لبنان قبل قليل.
2: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور،
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: أهلا بكم مجددا، وقبل الدخول في المزيد من الملفات في هذه الساعة الإخبارية نشير إلى العواجل التي تشاهدونها على شاشة العربية. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن رسميا عن توجه الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا الليلة للمشاركة في المفاوضات، بعد الأنباء التي كانت تتحدث عن أن وزير الخارجية عباس عراقجي برفقة وزير الداخلية الباكستاني سيتوجهان بالفعل إلى سويسرا للمشاركة في هذه المفاوضات، رغم أن هذا التصريح أو هذا الإعلان يأتي بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز مجددا. وغير بعيد عن الأزمة في الخليج، نرصد الوضع في لبنان. فبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية وهجمات بالطيران المسير على أكثر من 12 مصر.

0: موقعا جنوب لبنان بينها عار صليم ودير الزهراني والدوير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم جندي لبناني بحسب إعلام محلي. وأدت الغارات إلى دمار كبير من المباني السكنية في النبطية التي قصفت بالمدفعية. وقد أكدت هيئة الدفاع المدني مقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية جنوب لبنان. الجيش اللبناني أعلن أيضا مقتل أحد جنوده في غارة إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان النبطية، معتبرا أن استمرار هذه الاعتداءات يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار.
1: هذا حي الميدان، هون حي المسلخ،
2: حي المسلخ،
1: حي الجامعة.
3: لا لا.

0: وفي عواجل العربية إيران التزمنا بتعهداتنا والطرف الثاني لم يفعل، في إشارة إلى الولايات المتحدة. دعونا نتابع هذه التغطية من جنوب لبنان لمتابعة آخر التطورات الميدانية. من جنوب لبنان محمود شكر، ومن القدس مراسل العربية محمد الصياد، أهلا بكما. يمثل لبنان محمود في هذه المرحلة تحدي كبير فيما يتعلق بالأزمة في الشرق الأوسط ككل، وليس في لبنان أو في الخليج العربي وحدهما. السؤال هنا في هذه المرحلة، بعد الضغوط الأمريكية والتهديدات الإيرانية بالانسحاب ومن هذه المفاوضات، هل توقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني؟
1: لم تتوقف العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وتحديدا من الجهة الإسرائيلية. الغارات هي على قدم وساق، وهي تنتقل من بلدة إلى أخرى ومن قضاء إلى آخر، ولكن الذي توقف هو العمليات العسكرية التي كان عادة ما يقوم بها حزب الله. بحسب غرفة عمليات حزب الله الذي أشارت منذ حوالي ساعتين في بيان بفقرتين إلى أنها التزمت بوقف إطلاق النار من مساء نهار الجمعة حتى هذا التوقيت، ولكنها خاضت معركة مع قوات كوموندوس إسرائيلية تقدمت باتجاه تلال مرتفعات علي الطاهر، لتأتي منذ بعض الوقت هذا الإعلام الذي أشار إلى إغلاق مضيق هرمز، والذي أيضا كانت له مدلولات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي سريعا في لبنان، والتخوف من عودة الحرب أي بشموليتها على
0: محمود. إذا الأهم في هذه المرحلة بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف في الجنوب اللبناني على الرغم من التهديدات بفشل المفاوضات ما بين واشنطن وطهران. محمد الصياد، ما هو الوضع في إسرائيل، وكيف تبرر تل أبيب استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني على الرغم من الضغوط الأمريكية؟
2: صمتان في إسرائيل حيال هذا التصعيد وحيال ما يصدر أيضا من مواقف سواء من إيران أو الولايات المتحدة. من يتحدث على لسان إسرائيل هو فقط السفير، سياسيا نتحدث لا نتحدث عن الجيش، سياسيا من يتحدث هو السفير الإسرائيلي لدى واشنطن. قبل قليل تحدث وأشار بأن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار، لا تخترق أو لا تخرق وقف إطلاق النار، إنما حزب الله هو من يخرق وقف إطلاق النار، هكذا يقول السفير الإسرائيلي. لكن هو لديه مفهوم آخر لوقف إطلاق النار، بمعنى أنه يجب أن تستمر العمليات العسكرية تدمير البنى التحتية أي يستمر في جنوب لبنان من قبل القوات الإسرائيلية، على حزب الله ألا يطلق النيران والصواريخ والمسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية. هذا ما يسعى السفير الإسرائيلي لإيصاله، وهذا ما تحاول إسرائيل لترسيخه. لكن على الأقل تفسر هذه التهديدات على الأقل من قبل مراقبين إسرائيليين وليس من تصريحات رسمية، تصريحات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز هي محاولة للضغط على الولايات المتحدة كي تضغط بدورها على إسرائيل، خصوصا وأن هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يحاول تقويض مذكرة التفاهم أو الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
0: وهذا

0: في المزيد من المخاوف خاصة فيما يتعلق بنجاح المفاوضات في سويسرا. محمد الصياد شكرا لك، وشكرا أيضا لزميل محمود شكر من الجنوب اللبناني. ما زلنا نتابع الملف الأهم وهو التطورات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. معنا في الاستوديو الكاتب الباحث السياسي حسن المصطفى. مرة أخرى طهران تستخدم مضيق هرمز كورقة للضغط على واشنطن.
1: أعتقد أننا أمام إشكالية حقيقية، وهي مسألة الالتزام ببنود الاتفاق وخرق الالتزام التام من قبل مختلف الأطراف. لو رجعنا إلى البند الأول سنجد أن الإيرانيين أصروا على أن يكون لبنان حاضرا في البند الأول من إطار التفاهم الذي وقعه الطرفان الأمريكي والإيراني. ومن جهة أخرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن تستمر قواته في عملية تفكيك بنية حزب الله، وهذا التفكيك الذي يريده نتنياهو أن يستمر، لا يريد أن تكون له حدود أو تكون له بمعنى آخر قيود، ويريد أن يستكمل عمليته العسكرية. إيران من جهتها ترى استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية انتهاك لبنود الاتفاق، وبالتالي هي تحاول أن تستخدم الورقة الأكثر ضغطا لديها وهي مضيق هرمز في سبيل الضغط على الولايات المتحدة من جهة، الضغط على المجتمع الدولي من جهة، الضغط على الوسطاء الباكستاني والقطري من جهة. لكن الإشكالية الأساسية أن هذا المضيق لا يرتبط بإيران وحدها، هو إغلاق غير قانوني وغير يعني لا تبرره أي قوانين دولية، لأنه ممر مائي
0: دولي. ولكن إذا كان التطور لافتا بهذا الحجم، ورجعنا مرة أخرى إلى المربع الأول الذي لم يكن أصلا موجود قبل هذه الأزمة هو مضيق هرمز، لماذا يتوجه الوفد الإيراني بصحبة الوفد الباكستاني إلى سويسرا للمشاركة في هذه المفاوضات في الوقت الذي كان الوفد الأمريكي على غير العادة قد سبق الوفد الأمريكي إلى هناك أو الوفد الإيراني إلى هناك؟ لماذا التمسك بالمفاوضات إذن؟
1: لأنه لا يوجد خيار غير المفاوضات. المفاوضات هي السبيل الأوحد لمختلف الأطراف، للولايات المتحدة وللإيرانيين وللوسطاء الباكستانيين والقطريين، من أجل إنهاء الأزمة. الطرف الوحيد ربما برأيي الذي لا يريد المفاوضات أن تسير بشكل متسق ربما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما حتى إيران، ورغم بعض التصريحات التي قد تخرج من بعض الشخصيات المتشددة أو من مقر خاتم الأنبياء الذي يقود العملية العسكرية، رغم بعض هذه التصريحات، إلا أنني برأيي أن القيادة السياسية في إيران أعطت غطاء قانونيا وشرعيا للعملية السياسية من خلال تأييد مرشد الثورة مجتبى خامنئي للجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان والمجلس الأعلى للأمن القومي، لأنه البديل عن التفاوض هو العودة إلى الحرب والعودة إلى القصف والعودة إلى ما شهدناه خلال المرحلة الماضية. ولا يوجد لا دول الخليج ولا باكستان ولا الولايات المتحدة أنا برأيي تريد أن يعود الجميع إلى ذلك المربع الأول، لأن كلفته عالية. نحن نرى الآن عملية الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز، هذه سوف يكون لها انعكاسات على أسعار النفط، على أسعار الطاقة، على أسعار التأمين، على حتى منسوب التفاؤل الذي ساد لدى أسواق الأسهم وانعكس إيجابيا على بعض المؤشرات، بمعنى أن كل شيء يتأثر بالمتغيرات الأمنية، وهذا التأثير قد يكون سلبيا أكثر من واقعه الذي يراد له أن يتغير ويتحول إلى فعل إيجابي يمنح الناس الأمل، لا يعود بهم إلى السوداوية السابقة التي طغت أيام الحرب.
0: في ظل إغلاق المضيق، هل تتوقع إعادة فتح المضيق مباشرة، أنه استخدمته إيران فقط للتلويح، أو إشارة إلى الولايات المتحدة بأننا نستخدم هذه الورقة مجددا إغلاق مضيق هرمز؟
1: أعتقد أن الإيرانيين يريدون أن يحسنوا شروط التفاوض. الطريقة التي يتعامل بها الإيرانيون الآن هي مختلفة تماما عن مرحلة ما قبل خامنئي الأب. بعد أن اغتيل مرشد الثورة السابق علي خامنئي وأتت قيادة جديدة، هذه القيادة الجديدة ترى أن بعض السلوك الإيراني السابق كان فيه شيء من المرونة التي أفقدت الإيرانيين قوتهم أو عددا من مكاسبهم التي كانت لديهم، وبالتالي القيادة الجديدة سواء العسكرية أو حتى المرشد الحالي مجتبى خامنئي لديهم نظرة أنهم سوف

0: يذهبون إلى التفاوض لكن يريدون أن يحافظوا على أوراق القوة التي لديهم. لكن من جهة أخرى القراءة الواقعية تقول أن إيران لا يمكنها أن تدخل في عداء لا نهائي مع الولايات المتحدة، مع دول مجلس التعاون في الخليج العربي، مع الوسيط الباكستاني، مع الوسيط القطري. حينها من سوف يبقى لديها لتتعاون معه؟ حتى بكين أو حتى موسكو لن تدعم إيران رغم علاقاتهم الجيدة معها في كل شيء. هنالك حسابات سياسية وحسابات اقتصادية، لن يضحي الآخرون بحساباتهم ومصالحهم من أجل السياسة الإيرانية التي عليها أن تكون أكثر مرونة، دون أن يعني هذا أننا نبرر سياسات بنيامين نتنياهو. نتنياهو هو الآخر يمارس يعني عنجهية سياسية وعسكرية في لبنان.
1: طيب نعود مرة أخرى إلى تفاصيل وعواجل العربية الخارجية الإيرانية. وفدنا سيغادر إلى سويسرا خلال دقائق. طاهر، كيف تتابعون التفاصيل من جنيف، خاصة مع هذه الأنباء الإيجابية المتعلقة باستمرار المفاوضات في سويسرا؟
2: نتابعها أولا بأول، ولأنها تتغير بشكل سريع جدا محمد. الآن هناك أجواء إيجابية رغم ما ساد من فتور وجو قاتم أضفي على مصير المحادثات على أثر ما أعلنه الحرس الثوري، ولكن يبدو أن جهود وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران قد تكللت بالنجاح من خلال إقناع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باصطحابه معه إلى بيرغنستوك في لوسيرن السويسرية. وبالتالي من المفترض أن يعني كما أعلنت الخارجية الإيرانية، إذا يعني سافر الوفد خلال دقائق من المنتظر أن يكون الليلة في بيرغنستوك، وبالتالي أن تبدأ هذه المحادثات، إلا إذا كانوا سينتظرون فانس مثلا الذي أعلن استعداده مجددا للقدوم وتحدث عن أجواء إيجابية. فبالتالي هو تحدث عن بدء المفاوضات يوم الأحد، فبالتالي سنكون أمام مفاوضات يوم الأحد. لكن هل ستظل الأمور على حالها؟ لننتظر ونرى، لأن كل شيء يتغير بين دقيقة وأخرى. ما نعرفه حتى الآن أن المفاوضات قد انتقلت، أو بدء هذه المفاوضات وبالتالي لقاءات المسؤولين رفيع المستوى من الجمعة كما كان مفترضا في بيرغنستوك إلى الأحد. والخارجية السويسرية كانت أكدت ذلك وتحدثت عن استمرارها توفير البيئة السرية والموثوقة لإجراء هذه المحادثات. إذن لدينا هنا الآن في بيرغنستوك السويسرية بالقرب من لوسان في المنتجع المطل على بحيرة لوسان، لدينا الوفد الباكستاني الذي وصل من خلال وكيلة وزير الخارجية، لكن سينضم إليها الآن وزير الداخلية الباكستاني، وهذا مسؤول باكستاني رفيع، وهذا ما كانت أعلنت عنه باكستان بأنه إذا ستكون هناك مفاوضات سينتقل وفد رسمي رفيع إلى لوسان السويسرية أو إلى بيرغنستوك. أيضا لدينا الوفد القطري، لدينا مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقد وصلا وتأكد ذلك وأكد فانس بنفسه هذه الأخبار. ويعني على أمل أن يصل كما أعلنت الخارجية الإيرانية عراقجي في وقت لاحق إلى بيرغنستوك، وأن ينضم فانس إلى كل هذه الأطراف المجتمعة. إذن الطرفان المتصارعان ومعهما الوفود المفاوضة في محاولة لبدء تنفيذ مذكرة التفاهم. بدها الأول لبنان، ولا يزال لبنان تحت القصف والنار، ولكن هذه هي الأنباء الإيجابية الآن. إيران تحاول أن توحي من خلال تصريحات خارجية الإيرانية قبل قليل بأن عدم تنفيذ الالتزامات سيعرض التفاهم للخطر، وأننا التزمنا بتعهداتنا والطرف الثاني لم يفعل، لكنها رغم ذلك وافقت على مجيء عراقجي. هل ستتكلل هذه القمة بالنجاح غدا؟ اللقاءات للمسؤولين رفيعة المستوى هل ستعقد أولا؟ هل ستكلل بالنجاح أم لا؟ بانتظار ذلك سنوفيكم أولا بأول بآخر التطورات محمد.
1: طب شكرا طاهر، ومن المهم جدا الإشارة بأن قرار الخارجية الإيرانية المشاركة في هذه المحادثات مجددا كان بسبب زيارة وزير الداخلية الباكستاني الذي يمثل حالة طمأنة بالنسبة لطهران، خاصة في ظل التطورات الأخيرة. وقد يكون من المحتمل أن يغادر الوفدان معا مباشرة من طهران. سننتظر التطورات وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل من خلال الزميل طاهر وشبكة مراسلين ومفادين الذين يتابعون بشكل مباشر ما يجري في سويسرا. نتابع هذه النشرة بالتحليل مع الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار من واشنطن. سيد بشار، مرة أخرى طهران تتخذ ورقة مضيق هرمز كوسيلة للضغط على واشنطن، ماذا نتوقع من الرئيس ترامب؟
3: باعتقاد أستاذ محمد، الآن المصداقية على المحك والهيبة أيضا المحك، ليس فقط مصداقية الرئيس ترامب.

0: فرص الحزب الجمهوري. الآن هناك من يقول علانية بأنه أي مرشح جمهوري باستثناء جيدي فانس لن يخضع بتأييد الجمهوريين وبالذات ماغا. أنا أشير هنا إلى تغريدة وضعها فاين أحد الصقوريين الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي المنتقدين علنية لهذه المذكرة. مذكرة التفاهم كان باستطاعة أي مؤيد للرئيس ترامب أن يتفهم بأن هناك مبررات كثيرة لكشف الوجه الحقيقي لإيران في غضون 60 يوما، ولكن يبدو أن الأمر لم يستغرق حتى 6 أيام. كشف أنه النظام الحاكم الآن في إيران هي طغمة عسكرية حاكمة من ما يسمى حرس الثوري، هو حقيقة حرس ملالي. لا نعلم أي من الملالي يحكم إيران، هل هو بالفعل مجتبى الإبن، هل هو بعد التغريدة اللي يعني حاول أن يبتعد عن القرار اللي اتخذه بسجكيان ويحمل مسؤولية إنه مصالح إيران تكون مصانة وما سماها جبهة المقاومة، هل مصالح إيران هي الابتزاز العالم برمته وليس فقط منطقة الشرق الأوسط من خلال خنق الاقتصاد العالمي؟ طيب. الآن باعتقادي هذه نقطة، يستطيع ترامب الآن أن يقلب المجن ويقول بإني أنا منحت كل الفرص للنظام الإيراني ولكن لن يتعرف.
1: ولكن سيد بشار لابد من الإشارة إلى أن القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز كان قرار مبرر بعدم قيام الولايات المتحدة بالتزام ببنود هذا الاتفاق وبتحديد البند الأول على الذي ينص بشكل مباشر على وقف جميع العمليات العسكرية سواء ضد إيران أو حتى ضد لبنان، وهو الأمر الذي لم تلتزم به إسرائيل رغم الضغوط الأمريكية.
0: أستاذ محمد أنت مصيب في إثارة هذه النقطة، لأنه أكثر من يؤيد أو يعارض الاتفاق سواء اتخذ وجهة نظر الإيرانية أو المقابلة اللي هي العالم كله وليس فقط إدارة ترامب، يقول بأن البند الأول عدم الاعتداء أنه يلتزم الطرفان أمريكا وإيران والدول المتحالفة كل الإقليم. الآن من هو الذي يتحمل مسؤولية؟ هذا ليس لا هو دفاعا عن جانب ولا هو انحيازا لجانب الآخر، ولكن العالم كله مجتمع وليس فقط الإقليم بأنه حزب الله تنظيم غير شرعي في لبنان، لأن الشرعية اللبنانية قالت كلمتها بأنه لا يوجد سلاح غير سلاح الدولة. وعندما يكون هذا الدعم غير مسبوق من إدارة أمريكية لم يكن لها مثيل في التاريخ الأمريكي، أن يقوم ساكن البيت الأبيض هو ونائبه بانتقاد إسرائيل والضغط على نتنياهو على رئيس وزراء إسرائيل لدرجة أنه يولج نوع من المشاكل الداخلية الانتخابية في الساحة الإسرائيلية والأمريكية، لا يعقل أن يبقى ورقة في يد إيران، لأنه واضح أنها هي ورقة تفاوضية. ومن السهل يعني أن تلوم إيران إسرائيل أو تلوم نتنياهو، ولكن مرة أخرى ترامب يضغط، فلماذا إبقاء هذه الذرائع للطرف الآخر؟ فالمشكلة قد تكون فعل وردة فعل، ولكن المشكلة الجذرية هي كيف يقتضي أي فصيل في لبنان أن يكون أداة تفاوضية لبلاد بعيدة عنه.
1: طيب، وأيضا ولكن من المهم جدا الإشارة إلى الموقف المنتظر من واشنطن خاصة فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسؤال الأهم هنا حسن المصطفى، هل سيكون الرد بالمزيد من العمليات العسكرية ضد طهران هذه المرة، أم الرد المباشر على إسرائيل من خلال ممارسة ضغط أكبر حزما ضد رئيس الوزراء من أجل وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان؟ حسن،
2: أعتقد أن واشنطن وطهران لن تذهب نحو الصدام. ذهاب الوفود إلى سويسرا من أجل التفاوض ومن أجل الحوار والجهود التي يقوم بها الوسيط الباكستاني سوف تعيد ترتيب المشهد، حتى لو بدا لوهلة أنه مشهد متأزم. إيران لا تستطيع أن تبقي المضيق مغلقا وتذهب نحو صدام مع دول مجلس التعاون في الخليج العربي ومع دول العالم المتضررة من إغلاق مضيق هرمز، ولا تريد كذلك أن تغضب الرئيس ترامب أكثر لكي يذهب نحو خيارات عسكرية سوف تضر الاقتصاد الإيراني وتؤثر عليه وأن يعيد الحصار مجددا على الموانئ الإيرانية. من جهة أخرى أعتقد أن الإسرائيليين سوف يشهدون المزيد من الضغوط السياسية. يجب أن لا نتوهم أن أمريكا سوف تتخلى عن حماية إسرائيل وأمنها والحفاظ على مكتسبات، ولكن في ذات الوقت الرئيس ترامب لا يريد أن يظهر بصورة الرئيس الضعيف الذي يأتي زعيم سياسي آخر ويحاول

0: يخرجه أمام الآخرين. هنالك التزام من الرئيس ترامب بإنجاح عملية التفاوض وإحلال السلام في الشرق الأوسط، وهو يريد أن تكون هنالك عملية تشكل مخرج من مختلف الأزمات، بغض النظر عن تقييمنا لمذكرة التفاهم والبنود 14 التي تم طرحها. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أيضا بقدر ما تربطه علاقة حسنة مع الرئيس ترامب، هو أيضا لديه مصالحه الشخصية، لديه حساباته الانتخابية، ولديه رغبته في أن يكمل ما بدأه ما بعد 7 أكتوبر في سنة 2023.
1: وهذا يضع الرئيس ترامب في موقف صعب جدا في هذه الضغوط، سواء من داخل الولايات المتحدة أو حتى من قبل إسرائيل، أو حتى بعض الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها طهران بإغلاق مضيق هرمز. بشار جرار، ماذا نتوقع من الرئيس ترامب؟
2: احنا الآن في ويكند، اليوم السبت، غدا يحتفل الأمريكيون بعيد الأب. باعتقادي هذا الأمر سينغص على الرئيس ترامب الكثير في اجتماعاته الأسرية، على الأقل لديه يعني صهر لبناني، ولبنان الآن، مستقبل لبنان على المحك، مستقبل المنطقة وهذه المذكرة وقعها بفرساي. الكل يذكر أن فرساي شهدت إنهاء الحرب العالمية الأولى، لكنها كانت أول يعني حجر زاوية في بناء ما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. فالسؤال، كيف يتخذ الرئيس ترامب القرار؟ أسعار النفط اللي تباهى بها إنها نزلت إلى حوالي 76، الآن فوق الثمانينات، وهذا ونحن في عطلة، وهذا موسم السفر في أمريكا. تعلم أنه كأس العالم يقطعون ولايات، ليس فقط الجمهور الأمريكي، أيضا من أتى ليشجع المنتخبات ومنها العربية، طبعا نفرح لها جميعا. ولكن عزيزي، نعم، هذا قرار صعب لترامب، قرار ليس فقط اقتصادي، قرار اقتصادي عسكري داخلي حتى في الإدارة. يعني عندما يقول جيدي فانس أنا الوحيد من الإدارة الذي لا يستطيع أحد أن يفصلني أو يعزلني من منصبي، هذه إشارة خطيرة، لأنه الآن لم يبدو ماركو روبيو الذي سيأتي إلى دول الخليج ويجتمع مع قادة إقليميين في زيارة يبدو أنها متابعة للمذكرة. بالتأكيد أول سؤال سيكون يعني ماذا حققنا إذا كان مضيق هرمز يعود ويغلق. فقرار صعب بانتظار برأي الرئيس ترامب، وسيترتب عليه الكثير.
1: طيب حسن المصطفى، هل نتوقع حل هذه الأزمة مجددا من خلال التفاوض في سويسرا أم عودة التصعيد؟
0: أعتقد أن التفاوض في سويسرا سوف يمهد إلى تخفيض التصعيد الحاصل حاليا، ولكن برأيي يعتمد ذلك أيضا على مدى هدوء الجبهة اللبنانية. هل سوف تهدأ الجبهة اللبنانية أم سوف تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك؟ نحن هنا أمام معضلة أساسية. هنالك دولة في لبنان من خلال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومؤسسات الدولة تريد أن تكون هنالك عملية إصلاح، تريد أن يكون هنالك جيش واحد أن يحصر السلاح، ولكن في ذات الوقت هنالك احتلال إسرائيلي وهنالك
1: الدولة اللبنانية مغيبة حسن تماما عما يجري، لا تستطيع وقف الحرب ولا تستطيع أيضا التفاوض باسم لبنان.
0: صحيح، ولكن لا يجب أن نستسلم لهذا الواقع السياسي والأمني الذي يثقل كاهل لبنان. هنالك الآن جهود عربية، وهنالك لقاء تم قبل بضعة أيام سعودي قطري في الرياض، وهنالك أيضا جهود من المملكة العربية السعودية وتعاون مع دول المنطقة من أجل برأيي خلق شبكة أمان إلى لبنان تمنعها من الانهيار وتمنعها من السقوط، وتسعى لإخراجها من كماشة التجاذب الإيراني الإسرائيلي. يجب أن يكون لبنان دولة ذات سيادة وليس صندوق بريد للكباش الإسرائيلي الإيراني، ويجب أن يعود إلى وضعه الطبيعي. الوضع الطبيعي أن يكون هنالك مؤسسات قوية، أن يكون هنالك جيش واحد، وأن تكون هنالك دولة لا توجد بها مناطق محتلة. إذا حصل هذا الأمر برأيي سوف يتعافى لبنان، وسوف تكون عملية حصر السلاح لا أقول سهلة ولكن أكثر يسرا مما هي عليه الآن. طيب، استمرار هذا التجاذب على الأرض اللبنانية ما بين طهران وتل أبيب هو ما يعقد الموضوع.
1: الكاتب السياسي حسن المصطفى، شكرا جزيلا لك لوجودك في هذه التغطية، وأيضا شكرا لضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. مرة أخرى، الحرس الثوري يغلق مضيق هرمز لعدم التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق مع طهران كما تقول الخارجية

0: لكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الرؤية السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 7-4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. ويتكوف وكوشنر في سويسرا وفانس يتحدث عن احتمالية إجراء المفاوضات مع إيران غدا الأحد. الخارجية السويسرية تؤكد مواصلة الجهود الدبلوماسية وتوفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المفاوضات. إسرائيل تصعد غاراتها على الجنوب، والجيش اللبناني يعلن مقتل جندي لبناني ثاني اليوم. وفي الاقتصاد، برنت يسجل خسارة أسبوعية ب8% بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. في الرياضة مستمعينا، نتابع المنتخب الأمريكي يحجز مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله مستمعينا، نبدأ هذه النشرة بالأخبار العاجلة التي وردت الآن للعربية FM. مسؤول عسكري أمريكي يقول لم نرى أي تحركات تشير لإغلاق مضيق هرمز، وكان هناك خبر وإعلان أن الحرس الثوري الإيراني أغلق مضيق هرمز بسبب ما قال إنه عدم التزام، في إشارة هنا طبعا إلى الجانب الأمريكي. الحرس الثوري حذر مما أسماه خطوات مقبلة سيتم اتخاذها إذا لم يتم حل القضايا العالقة. أيضا ضمن الأخبار، مستمعين الخارجية الإيرانية تقول وفدنا سيغادر إلى سويسرا خلال دقائق، وعراق جي سيترأس وفد إيران في المفاوضات مع أمريكا. وأضافت أيضا إيران في خبر ورد قبل قليل عدم تنفيذ الالتزامات سيعرض مذكرة التفاهم للخطر. أيضا أضافت إيران التزمنا بتعهداتنا والطرف الثاني لم يفعل. أيضا نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول لا دليل على إغلاق مضيق هرمز حتى الآن، وسنعطي فرصة للمفاوضات مع إيران. وأضاف أيضا أنهم واثقون من قدراتهم على الحفاظ على وقف إطلاق النار. إذن مستمعينا نتابع معكم هذه الأخبار. أيضا نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول قد أذهب إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين. بين طهران وسويسرا مستمعين تحركات وزيارات مكثفة لدفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية قدما بعد تعثرها. نبدأ بسويسرا، حيث أفاد موفد العربية إلى لوسيرن بوصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر إلى بورغنتشوك السويسرية، حيث من المقرر أن تعقد المفاوضات مع إيران. وكان موفد العربية قال إن السلطات السويسرية مددت التدابير الأمنية في البلاد حتى يوم 22

من يونيو، وذلك استعدادا لبدء المفاوضات بين واشنطن وطهران إذا قرر الوفد الإيراني الحضور. وطبعا أشرنا أن الخارجية الإيرانية ذكرت أن الوفد الإيراني سيتوجه خلال دقائق إلى سويسرا. من جانبها أعلنت الخارجية السويسرية مواصلة توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم إسلامباد بين الولايات مذكرة التفاهم إسلامباد بين الولايات المتحدة وإيران. ولفتت إلى أن الدبلوماسيين من دول عديدة والموجودون حاليا في بورغنشتوك يواصلون جهودهم للحفاظ على مسار الحوار، فيما رفضت الخارجية في سويسرا تقديم معلومات إضافية بما يخص الشخصيات المشاركة وملفات النقاش لأسباب تتعلق بالسرية وفق تعبيرها. إذن مستمعينا، يعني نشير لهذه الأخبار التي ترد الآن. الحرس الثوري يكرر أن مضيق هرمز مغلق، وكان هناك أيضا إعلان عن مسؤول عسكري أمريكي في خبر عاجل يقول لم نرى أي تحركات حقيقية تشير لإغلاق مضيق هرمز. يعني الحرس الثوري يقول أنه أغلق المضيق، ومسؤول عسكري أمريكي يرد أننا لم نرى أي تحركات تشير لإغلاق مضيق هرمز. مستمعينا، بموازاة الزيارات إلى سويسرا، استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم في طهران وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن زيارة محسن نقوي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. إذن الآن مستمعين أيضا خبر عاجل، موفدة العربية من بورغنشتوك فانس سيصل سويسرا بمجرد تأكيد وصول عراقجي. إذن موفدة العربية نادية البلبيسي من بورغنشتوك تقول نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس سيصل إلى سويسرا بعد تأكيد وصول عراقجي. هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن. في الأثناء مستمعين، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي التقى في طهران وزير داخلية باكستان محسن رضا نقوي الذي يزور إيران اليوم في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات مع واشنطن، والتي كان من المقرر أن تبدأ أمس في سويسرا قبل أن يتم تأجيلها. في إطار زيارة وزير الداخلية الباكستاني، أكدت مصادر العربية أن الوفد الإيراني كان يهدد بالانسحاب من المفاوضات في جنيف إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان.

في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمعين، أكد الرئيس الأمريكي في تدوينة عبر حسابه بمنصة تروث سوشيال أن واشنطن نجحت في حربها مع طهران، مؤكدا هزيمة إيران بشكل تام في الحرب. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تسعى لتفعيل خطة تتيح لإيران الوصول إلى 6 مليارات من أصولها النفطية المجمدة عالمياً والمقدرة ب 100 مليار دولار، وذلك كحافز مالي مبكر ضمن الاتفاق الأخير لإنهاء الحرب بحسب الصحيفة الأمريكية. هذه الآلية التي لم تكتمل تفاصيلها بعد تهدف لتوجيه الأموال للإنفاق الإنساني فقط كشراء الأغذية والأدوية عبر البنك المركزي الإيراني، وتصف واشنطن هذه الخطوة بنموذج أولي

التعامل مع بقية صناديق الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم، وبداية للإفراج عن مبلغ 24 مليار دولار تطالب بها طهران.

إذن مستمعينا نعود من جديد ونقرأ بعض الأخبار التي وردت الآن. باكستان تقول المفاوضات التقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني ستبدأ في سويسرا غدا الأحد. إذن المفاوضات التقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني ستبدأ في سويسرا غدا الأحد. هذا الخبر الذي ورد الآن من باكستان. كذلك وفود من أمريكا وإيران وأيضا باكستان وقطر ستشارك في مفاوضات سويسرا. إذن مستمعينا الأخبار ترد تباعا من باكستان وكذلك من سويسرا وأيضا من إيران. يعني آخر الأخبار التي وردت الآن أن المفاوضات التقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني ستبدأ في سويسرا غدا الأحد. موفدة العربية أيضا قبل قليل كانت تتحدث من بورغنشتوك أن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس سيصل سويسرا بمجرد تأكيد وصول عراقجي. أيضا كانت هناك أخبار قبل قليل تتحدث عن إغلاق مضيق هرمز. مسؤول عسكري أمريكي تحدث وكان يعني رد على تصريحات الحرس الثوري الإيراني ويقول لم نرى أي تحركات تشير لإغلاق مضيق هرمز.

0: طيب مستمعينا، نحن في انتظار أن يكون معنا موفد العربية من لوسيرن سلام كيالي للحديث حول آخر المستجدات ويعني إمكانية وحقيقة بدء المفاوضات التقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني، والتي وردت قبل قليل أخبار عنها من باكستان أن المفاوضات التقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني ستبدأ في سويسرا غدا الأحد، في انتظار أن يكون معنا موفد العربية. إذن بالفعل معنا الآن موفد العربية من لوسيرن الزميل سلام كيالي، أهلا وسهلا بك معنا سلام. إذن هناك حديث عن أن المفاوضات التقنية ستبدأ غدا في سويسرا غدا الأحد، إذا كان هناك أي تفاصيل سلام؟
1: نعم بالفعل الإعلان من الرسمي اليوم بأن المفاوضات ستبدأ يوم غد. اليوم علمنا قبل قليل بأن الوفد الإيراني سيأتي إلى سويسرا إلى المنتجع وسيلتقي بكوشنر وبويتكوف يوم غد. حتى الآن هنالك تصريحات تقول بأن عرقجي، وهو عادة من كان يقود الوفد المفاوض في عمان وفي جنيف وفي روما، ولكن التصريحات حتى الآن متضاربة، ولكن الثابت والأكيد بأن وفد من إيران من الخبراء من الدبلوماسيين سيصل إلى هنا، والمباحثات ستكون يوم غد. هذه المباحثات ربما تجري تحت النار باعتبار أن إيران فرضت اليوم إغلاق مضيق هرمز قبل قليل بعد الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. إيران تريد أن يكون هنالك موقف ثابت أو تطبيق واضح وصريح للبنود الاتفاقية الـ14 التي كانت قد وقعت قبل الانتقال لمناقشة تفاصيل المفاوضات بتفاصيلها، بمعنى ملف النووي وملف الأموال التي من المفترض أنها ستكون على شكل استثمارات في إيران وغيرها من الملفات، ربما أيضا الملف الباليستي لم يكن في البنود الـ14 ولكنه حتما سيكون مطروحا في المفاوضات.
0: نعم طيب سلام، يعني لو نتحدث عن طبيعة الترتيبات الأمنية المفروضة حاليا في منتجع بورغنشتوك، و يعني إمكانية فعلا بدأ هذه المفاوضات غدا، الاستعداد نعم الذي يحدث هناك؟
1: نعم الاستعدادات، أنا على سبيل المثال أقف قريبا من المنتجة، بمعنى أستطيع أن أرى الضفة الأخرى من بحيرة لوسيرن، وهي بحيرة كبيرة ولكن على الضفة الأخرى هنا المنتجة. العبارات التي كانت

0: تسير بكثافة في اليوم الأول لوصولنا يوم 17 قبل الظهر كانت أكثر بكثير من الموجودة حاليا. فرض على سبيل المثال الوصول إلى ذلك المنتجع يتم من خلال العبارات أو من طريق البري، فرض على العبارات بأن لا تصل إلى نقطة معينة، بمعنى أن الناس لم يعد بإمكانهم النزول إلى تلك الضفة في العبارة، فقط الوصول ويعني بمعنى جولة داخل البحيرة والعودة مرة أخرى إلى هنا أو ربما إلى مناطق أخرى. على الطريق البري هنالك دوريات أمنية بطبيعة الحال تمنع الناس العاديين الذين ليس لديهم تصريحات بطبيعة الحال الدبلوماسيين وحتى بعض الأطقم الصحفية يمكنها الدخول إلى المجتمع الأطقم الصحفية فقط المرافقة للوفود الرسمية، بمعنى أن من يأتي من الولايات المتحدة أو إيران يمكنه الدخول باعتبار أنه يأتي إلى مع الوفد الرسمي ويدخل بالتصريحات الأمنية المعتادة. إمكانية بدء المفاوضات بطبيعة الحال بعد الإعلان اليوم بأن وفد إيراني سيصل إلى سويسرا هذه المفاوضات ستبدأ، ولكن هنالك اشتراطات إيرانية، بمعنى أنه بدلا من أننا كنا سنشهد مفاوضات حول الملفات التفصيلية اليوم سنعود ونشهد مفاوضات حول البنود 14 للاتفاق الإطاري الذي كان قد وقعه ترامب قبل أيام.
1: أضيف هذه النقطة، نعم صحيح سلام، هذا ما كنت أود أن أتحدث عنه، يعني هل سيكون هناك توقيع آخر، توقيع حضوري، لأنه كان الخارجية الإيرانية تتحدث عن أن هذه المرحلة ليست مرحلة مفاوضات إنما هي توقيع على توقيع حضوري على ما تم التوقيع عليه إلكترونيا قبل أيام.
0: بالفعل بالفعل التوقيع كان عن بعد وتم نقل الوثائق إلكترونيا بين الطرفين، الوثيقة التي وقعها بازشكيان والوثيقة التي وقعها ترامب وأيضا الوثيقة التي وقعها رئيس الوزراء الباكستاني، ولكن اليوم بما أن هنالك كان توقيع كان من المفترض أن يكون بحضور فانس وقاليباف شكلي احتفالي بين الطرفين للإعلان عن بدء المفاوضات والتي كان المفترض أن تكون في جنيف، ولكن وبما أن هنالك انتهاكات بحسب إيران هذا الحديث التصريحات الإيرانية، بما أن هنالك انتهاكات كانت إيران قد اشترطت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما طرف في هذه المفاوضات ولبنان وإيران هما الطرف الآخر، وأن على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لوقف أعمالها في لبنان وانتهاكاتها. الآن عدنا ربما إلى المربع الأول، بدل من أن كما ذكرت أننا سنذهب إلى الملفات التفصيلية سنذهب الآن إلى العودة والحديث حول البنود 14. يجب أن بحسب التصريحات الإيرانية أن تضمن الولايات المتحدة توقف الانتهاكات، وهو البند الأول بالمناسبة من البنود 14، أن تضمن الولايات المتحدة وقف الأعمال العدائية في لبنان ومن ثم الحديث عن التفصيلات الأخرى. طبعا من ضمن البنود المشترطة بالنسبة لإيران هم 5 بنود أعلنت عنهم بالأمس إيران، البند الأول يتعلق بوقف الأعمال العدائية، والبند الثاني وهو مهم بالنسبة إلى إيران السماح لها باستخدام موانئها لتصدير النفط وعودة حرية الملاحة، البند الخامس من البنود 14 لمضيق هرمز، والبندين العاشر والحادي عشر أيضا كانوا من ضمن البنود 5 التي أشددت عليهم طهران بالأمس، مهلة 60 يوم للتفاوض ما إلى ذلك، ومبلغ 300 مليار دولار التي كان من المفترض أن تودع أو أن تستثمر في إيران. تريد طهران الآن أن يكون هنالك جدولة واضحة ما كيف سيتم إنفاق هذه الأموال. نعم. في إيران، بمعنى طيب. طهران وقع صحيح المعاهدة، ولكن يجب أن لا تكون ضبابية قبل الانتقال إلى الخطوات الجدية التفصيلية بالمعنى الحرفي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من أمام منتجع بورغنشتوك لوسرن موفد العربية سلام كيالي، تحياتي إليك. وكذلك مباشرة مستمعينا أذهب للباحث في الشؤون الإيرانية عبر زوم محمد عباس ناجي، أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني الأخبار التي وردت قبل قليل، هناك فريق إيراني سيتوجه إلى سويسرا اليوم بقيادة عراقجي، كيف تقرأ هذا التطور وذهاب الوفد الإيراني وأيضا الوفد الأمريكي إلى سويسرا؟
2: نعم سهلا بك، يعني أنا لا أعتقد هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا لتحقيق تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. يبدو أن هذا الفريق الذي سيذهب إلى جنيف من إيران سيتفاوض مرة أخرى على مذكرة التفاهم وليس على الملفات المؤجلة مثل الملف النووي، لأنه إلى الآن الخلاف ما زال قائما حول بند الخاص بلبنان أو وقف الحرب على كل الجبهات، وأيضا على البند الخاص بمضيق هرمز باعتبار أنه هناك إعلام منذ قليل من جانب الحرس الثوري بإغلاق المضيق مرة أخرى، وبالتالي هذا الوقت سيذهب إلى يعني جنيف للتفاوض على ما تم التفاوض عليه.
1: هذه نقطة مهمة، يعني هل

0: تعتبر المذكرة التي تم التوقيع عليها هذه إلكترونيا، هل تعتبر مثلا لاغية وسيتم إنشاء مذكرة تفاهم أخرى بطبيعة أنه سيتم النقاش في البنود التي تم التوقيع عليها أصلا؟ يعني
1: هي تعتبر لم تنفذ بعد، ليست لاغيه وانما لم تنفذ بعد، باعتبار انه الى الان ما زلنا في المربع الاول. نحن نتحدث عن نقد لبعض بنود هذه المذكره، ما يتعلق باغلاق مضيق هرمز مجددا من جانب الحرس الثوري، وما يتعلق باتهام ايران لاسرائيل بانها تصعد او ما زالت تفتح جبهه لبنان رغم التعهد من جانب الولايات المتحده بوقف الحرب على كل الجبهات. اذا نحن ما زلنا في المربع الاول، كل ما يحدث تقدم يتم التراجع مرة أخرى خطوتين إلى الخلف، وهذا معناه أنه المفاوضات لن تكون سهلة، وأنه من الممكن حتى الآن لا يمكن استبعاد أن يحدث مشكلة ولا يتم الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات.
0: طيب سيد نجي، يعني كما سمعنا الحرس الثوري يقول أغلق مضيق هرمز، وأيضا يعني نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول لم نرى أي يعني مؤشرات تدل على هذا الأمر، وبالتالي إغلاق مضيق هرمز إذا حدث بالفعل هل يمثل هذا الإعلان يعني قرار مشترك، قرار إيراني سيادي متفق عليه في الداخل، أم هي ورقة ضغط تفاوضية؟ ماذا، كيف يمكن أن نفهم يعني، خصوصا أن الوفد الإيراني الآن سيتجه إلى إلى إلى سويسرا؟ يعني
1: الاتجاه الوفد الإيراني إلى سويسرا لا يعكس تبيناً، لأنه سيتم أو ستكون مهمته هو الاتفاق على ما تم الاتفاق عليه، التفاوض على ما سبق أن تم التفاوض عليه فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. وبالتالي إجراء الذي اتخذه الحرس الثوري بإغلاق المضيق هو لامتلاك ورقة ضغط أخرى تساعد وفد التفاوض في الضغط على المفاوض الأمريكي لكي يضغط بدوره على إسرائيل لكي توقف التصعيد العسكري في جنوب لبنان. طبعا انا في اعتقادي اغلاق مضيق هرمز اتخذ من جانب المجلس الاعلى للامن القومي في ايران، وبالتالي باتفاق بين هذا المجلس الذي يراسه الرئيس وبالحرس الثوري ايضا، وبالتالي هو محاوله للتنسيق بين الحرس الثوري وبين فريق التفاوض. الحرس يصعد وفريق التفاوض يستغل ذلك للضغط على الولايات المتحده من اجل الالتزام بالبند الاول الخاص بوقف الحرب على كل الجبهات قبل ان تقدم ايران مره اخرى على فتح المضيق أمام الملاحة الدولية.
0: شكرا جزيلا لك عبر زوم الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ محمد عباس ناجي، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إذن مستمعينا نذكر بالأخبار التي وردت قبل قليل. المصادر العربية: فريق التفاوض الإيراني بقيادة عراقجي غادر إلى سويسرا. أيضا موفدة العربية من بورغنشتوك فانس سيصل سويسرا بعد تأكيد وصول عراقجي. أيضا ذكرنا أن باكستان كانت تتحدث عن وفود من أمريكا وإيران وباكستان أيضا وقطر ستشارك في مفاوضات سويسرا التي تم الإعلان أنها ستبدأ يوم غد الأحد كمفاوضات تقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني. إذن مستمعينا نتابع معكم هذه الأخبار التي ترد من هناك لحظة بلحظة. بعد ساعات من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية وهجمات بالطيران المسير على أكثر من 12 موقعا جنوب لبنان، من بينها عرب صليم ودير الزهراني والدوير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم جندي لبناني بحسب إعلام لبناني محلي. هذا وأدت الغارات إلى دمار كبير بالمباني السكنية في النبطية التي قصفت بالمدفعية. نذهب مستمعينا إلى الأخبار الاقتصادية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: سجل خام برينتر ارتفاعا طفيفا في جلسة يوم أمس، لكنه تكبد خسائر أسبوعية بنحو 8% بعد أن اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان، في حين وضعت إيران شروطا

0: للمرور عبر مضيق هرمز قبل أن يتم إغلاقه. بدأت إيران في شحن كميات كبيرة من النفط كانت محتجزة سابقا بسبب الحصار الأمريكي في خطوة قد تمنح طهران دفعة اقتصادية بعد توقيعها مذكرة تفاهم للسلام المؤقت مع واشنطن يوم الأربعاء. أظهرت بيانات تتبع حركة الشحن أن 11 ناقلة تحمل نحو 20 مليون برميل من النفط غادرت ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان خلال الأسبوع الماضي. نذهب مباشرة إلى أخبارنا الرياضية.
1: أخبار الرياضة.
0: في مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعات الثالثة. نبقى مع المجموعة الثالثة حيث استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وحجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرا ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بورغيس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه. يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة أحياء أماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة المدرب الجديد الفرنسي هيرفي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لهدف. إلى مدينة هيوستن الأمريكية حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. يخوض منتخب ألمانيا أو منتخب ألمانيا وكوتيفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة. وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرا في حال تحقيق الفوز.

0: مستمعينا ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الخارجية السويسرية تؤكد مواصلة الجهود الدبلوماسية وتوفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المفاوضات. مصادر العربية تقول فريق التفاوض الإيراني بقيادة عراقجي يغادر إلى سويسرا اليوم. إسرائيل تصعد غاراتها على الجنوب والجيش اللبناني يعلن مقتل جندي لبناني ثاني اليوم. تكملت هذه النشرة من العربية فم، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية دوت نت. أما الآن نترككم مع ما تبقى من هذه النشرة مع زملاء في شاشة العربية، المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى مسعود الفك مع الزميلة كريستيان بيسير. نتابع
1: الوسطى في الشبكة العربية، مسعود الفك. نذكر مشاهدينا بآخر الأخبار، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز بسبب ما قال إنه عدم التزام أمريكي ببنود التفاهم. الحرس الثوري حذر مما أسماه خطوات مقبلة سيتم اتخاذها إذا لم يتم حل القضايا العالقة. من جانب آخر، مسؤول عسكري أمريكي قال لم نرى أي تحركات تشير لإغلاق مضيق هرمز. وبالعودة إلى مفاوضات سويسرا، أعلنت باكستان أن المفاوضات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ غدا الأحد في بيركنشتوك السويسرية. إسلام أباد أكدت أن

0: وفود أمريكا وإيران وباكستان وقطر ستشارك في المفاوضات التي ستنطلق بموجب التفاهم الذي تم التوقيع عليه، وقالت إنها ستعمل على استمرار تسهيل المحادثات بدورها كوسيط. هذا وذكرت مصادر العربية أن فريق التفاوض الإيراني بقيادة عراقجي غادر إلى سويسرا. معنا من جنيف دكتور جان مارك ريكلي، الخبير في المخاطر الدولية بمركز السياسة الأمنية في جنيف. أهلا بك دكتور جان مارك. باعتقادك أو كيف تفسر بأن الوفد الإيراني يتجه إلى سويسرا في هذه الأثناء في حين أنه يغلق مضيق هرمز في نفس الوقت؟
1: بالفعل هذا الأمر جزء من استراتيجيات التفاوض. بداية هم بدأوا بتأجيل مجيئهم إلى سويسرا لأنه بالنسبة للإيرانيين ومنذ التوقيع على مذكرة التفاهم، شروط هذه المذكرة كانت بالفعل قد بدأت، وبالنسبة للإيرانيين هم سيصلون إلى الأموال المجمدة بما فيها أيضا النفط الإيراني وغيرها. ولكن الآن وإذا كان الوفد الإيراني يتوجه إلى جنيف وأعاد بالفعل إغلاق مضيق هرمز، هذا الأمر لديه تأثير واضح ومباشر على موقف إيران في المفاوضات وفي كل مفاوضات، وهذا يعني أنه يجب بالفعل البدء بمرحلة أو بمستوى مرتفع جدا في المفاوضات، وهذا ما يفعله الإيرانيون، أي أنهم يضعون شروط المفاوضات وموقفهم في المفاوضات بمستوى مرتفع نظرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يعرفون أنه من خلال تهديد أو حتى إغلاق مضيق هرمز هذا الأمر لديه تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأيضا على الموقف الأمريكي.
0: طيب، هم كانوا يقولون بأنهم لن يتوجهوا إلى المفاوضات إلا إذا تم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. اليوم نرى بأن إسرائيل لا تزال تقصف لبنان، ومع ذلك يذهب الوفد الإيراني إلى جنيف. على أي أساس باعتقادك، أو كيف تمكن الوسيط الباكستاني من إقناعهم بالذهاب؟
1: أعتقد أن القرار لعدم التوجه إلى سويسرا من أجل البدء بالمفاوضات حول المسائل أو البنود الـ14، أعتقد أن هذه المسألة لا تتعلق بالمستوى أو بالمدى الطويل الأمد، لذلك أعتقد أنه لا يمكن بالفعل إيقاف العملية لأنها عملية طويلة. إذن التهديد بإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران لدي أو يوازى بالفعل بمحاولة المطالب من قبل الإيرانيين. إذن أعتقد أنه منذ البداية ومن خلال البند الأول الذي يشمل لبنان والذي ينص على أن الهجمات الإسرائيلية يجب أن تتوقف في لبنان، وأنه يجب على لبنان أن تعاد سيادة أراضيه، أعتقد أنه بخلال هذا البند أن كل الأطراف الفاعلة على الأرض، لا سيما الحكومة اللبنانية أو حتى حزب الله أو حتى إسرائيل، هم ليسوا جزءا من هذه المذكرة أو من هذا الاتفاق، ونحن نتحدث عن حزب الله عبر إيران، وبالفعل تماما كجزء غير مشمول بهذا الاتفاق إسرائيل أيضا لديها هدفها، وهو الهدف بعرقلة هذه المفاوضات، وهو من أجل أن يكون موقف أقوى للضغط وبشكل كبير على هذه المفاوضات. إذا ما نراه الآن هو أن الأمر لا يتعلق بمفاوضات بين طرفين، ولكن مفاوضات تنفصل بين عدة أطراف بما فيها إسرائيل وحزب الله التي لديها سلطة كبيرة الآن من أجل عرقلة المفاوضات وابتعادها عن مسارها، وهذا الأمر بالفعل سيجب النظر فيه لا سيما من قبل إيران والولايات المتحدة أيضا.
0: طيب، كيف يمكن تفسير بأن الولايات المتحدة الأكيد بأنها تدرك سلفا بأن إسرائيل غير راضية عن هذا الاتفاق وستحاول عرقلته، وبالرغم من ذلك لم تشركها في مذكرة التفاهم أو حتى يعني في المفاوضات المرتقبة فيما بعد؟
1: بالفعل هذه المسألة هي مشكلة أساسية ومنذ البداية، وهو بالفعل

0: هي نقطة ضعف هيكلية حتى منذ البداية في هذه المفاوضات، لا سيما وأن العملية كانت عملية مشتركة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا ما نظرنا إلى الماضي وفي مفاوضات أخرى، حيث يمكن مثلا الحديث عن مفاوضات حول أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية لديها هذه العادة، لا سيما الرئيس ترامب، أن يعمل بمفرده وأن يتفاوض بمفرده إن كان مع روسيا أو حتى على حساب أوكرانيا. لذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية اعتادت على هذا الموضوع، وهذه هي شخصية تعود إلى الإدارة الأمريكية. وحتى ولو يكون هنالك قرار بالتصرف بمفرده، أي الولايات المتحدة، إذا موقف إسرائيل في هذه الحالة في المنطقة هو بداية يتعلق بالمصالح الدولية للولايات المتحدة وإسرائيل، التي لا تتماشى الآن أو لم تعد تتماشى. حتى بالنسبة لإسرائيل هنالك اتفاق الآن يجب أن يسمح بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وبالنسبة إليهم سيكون بالفعل أسوأ الحلول التي يمكن التوصل إليها بالنسبة لإسرائيل. إذن من وجهة نظر عقلانية ومن وجهة نظر تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، لاسيما مع إدارة نتنياهو، إذن بالفعل من الضروري الآن فرض كل هذه الضغوط من أجل عرقلة هذا الاتفاق. الآن الموقف الذي تضعه الولايات المتحدة على إسرائيل هي أن الولايات المتحدة بالفعل لن تهاجم إسرائيل، ولكن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الأسلحة وفي إطار الذخائر وأمور أخرى، وحتى في إطار كل أمور دعم لوجستي أخرى. لذلك هذه هي أداة أساسية تلعبها الولايات المتحدة على إسرائيل. ولكن بالنسبة لحكومة نتنياهو لا نعرف بالفعل ما الذي سيحصل بالمستقبل وبحسب قراراتها.
1: يعني هل تعتقد بأنه قضية الأسلحة والتمويل ومشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم الأمريكي لإسرائيل على كل المستويات، هل يمكن أن يلوي ذراع إسرائيل حكومة نتنياهو ويجعلها تقبل بوقف إطلاق النار وبالتالي تسهيل المفاوضات بين أمريكا وإيران، أم تستبعد ذلك؟
0: من الواضح الآن أن إسرائيل وبدون الدعم العسكري للولايات المتحدة ستكون غير أو لا تكون باستطاعتها الآن أن تقود كل هذه الحملات العسكرية، لأن إسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة ليس فقط بسبب الذخائر أو حتى صواريخ باتريوت، ولكن أنظمة F-35 أيضا وكل هذه الطائرات الحربية التي تعتمد عليها إسرائيل. إذن ليس هنالك أي قيود على بيع الأسلحة الأمريكية أو حتى الطائرات الأمريكية F-35 إلى إسرائيل، وإسرائيل حتى تعتمد وبشكل كبير على المعلومات الاستخباراتية تماما كما ذكرت. إذن هذه هي مسألة مهمة جدا، ولكن إسرائيل أيضا كانت تبين أنها مستعدة أن تقود حملات حول إسرائيل إن كان الأمر يتعلق في غزة أو حتى في لبنان، وذلك بدون العودة إلى الرئيس أو إلى البنية التحتية الأمريكية. إذن ما بينته هذه الحرب هي أن الأطراف الثلاثة، إسرائيل، الولايات المتحدة وإيران، بالفعل استنزفت عددا كبيرا من الذخائر، ولذلك يجب التعويض عن كل هذه الخسائر، وفي هذه الحالة ستعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة. أما إذا فكرنا بالفعل في المستقبل وإذا اتخذنا مثال أوكرانيا، يجب أن نتذكر أنه في بداية الحرب في أوكرانيا الأوكرانيون كانوا يعتمدون وبشكل كبير على أسلحة دول الغرب، لا سيما الأسلحة الأمريكية، والمناقشات خلال عامين كانت تتمحور حول ما إذا بإمكان الأمريكيين أيضا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وماذا ستفعل أوكرانيا في حال لم يعد لديها هذه الأسلحة. فقالت أوكرانيا إنه لا يمكن أن تعتمد على الولايات المتحدة لفترة طويلة، وقررت أن تطور أسلحتها. وإذا ما نظرت حتى البارحة أن موسكو وحتى كانت قد تعرضت لهجمات من قبل مسيرات طويلة المدى تم تطويرها في أوكرانيا. لذلك هذا الأمر ما سيؤدي إليه في المستقبل إذا ما قررت الولايات المتحدة أن تقلص من دعمها إلى إسرائيل فيما يتعلق بالأسلحة؟ أعتقد أن إسرائيل ستلجأ إلى تطوير أسلحتها تماما كما فعلت أوكرانيا لكي تكون أقل اعتمادا على أمريكا.
1: دكتور جومارك، البعض يرى بأنه مهلة 60 يوما يمكن أن تكون إدارة للصراع أكثر من بذور لحله أو زراعة بذور لحله، هي فرصة للولايات المتحدة لالتقاط أنفاسها، بسبب أن دائما يكرر الرئيس ترامب لا يريد أن يتسبب ذلك بكاس

0: ساد عالمي من أجل الاقتصاد العالمي، ولكن ليست عمليا وفعلا هي محاولة لحل هذا الصراع، وربما تعود العمليات العسكرية بعد هذه الفترة. كيف تعلق على هذه النظرية؟ هل وارد أن تكون صحيحة؟
1: بالفعل أعتقد أن مذكرة التفاهم هذه التي تكون مدتها 60 يوما ويمكن تجديدها إذا ما اتفق عليها الطرفان، فكرتها الأساسية هي أنه يجب أن يكون لديها تأثير مباشر على مضيق هرمز، لا سيما من خلال السماح بمرور حر للسفن عبر مضيق هرمز، وذلك يجب أن يخفف من الضغط على الاقتصاد العالمي، لأنه إذا استطاعت بالفعل السفن أن تمر عبر المضيق بشكل حر، في هذه الحالة نعيد البدء بحرية للملاحة. ولكن من الواضح الآن أننا في اليوم الثالث أو الثاني والثالث بعد التوقيع على هذه المذكرة، والتهديد الواضح الآن فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز يجعل من أنه في نهاية المطاف، حتى ولو أنه بعد 4 أو 5 أيام لن يحصل أي شيء في هذه المفاوضات، أن الترقب الذي يجعل بأنه يمكن توقع أي شيء سيخلق وضعا حيث الأطراف الفاعلة في هذه الحالة ستكون بالفعل شركات التأمين، وعندما ترى شركات التأمين أنه سيكون من الخطير جدا لأنه هنالك حالة من عدم اليقين في فترة 60 يوما هذه، وإذا ما وصلنا إلى مرحلة باستطاعنا أن نعود إلى ما كانت إليه الأمور في السابق، ولكن هذا الأمر لن يترتب عليه فتح المضيق بشكل كامل ومرور حر. ولكن ما الذي سيحصل؟ أنه بعد 60 يوما الإيرانيون يريدون أيضا فرض رسوم على المرور عبر هذه مرور السفن عبر هذا المضيق، وهذا سيضغط بشكل كبير أيضا على الاقتصاد العالمي. لذلك أعتقد أن مذكرة التفاهم والإعلان عنها أيضا ساهمت في إراحة ربما السوق وحتى خفض أسعار النفط، ولكن هنالك هشاشة كبيرة تربطها حالة عدم اليقين، وهذا الأمر يجعل الأمور غير مستقرة.
0: شكرا لك الدكتور جان مارك ريكلي، الخبير في المخاطر الدولية بمركز السياسة الأمنية في جنيف، شكرا لك. وعن تطورات بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، الجيش الأمريكي يقول منذ قليل إن الحركة في هرمز شهدت ارتفاعا اليوم، 55 سفينة عبرت هرمز. الجيش الأمريكي أضاف بأن عملياته متواصلة في هرمز لدعم حرية الملاحة، وأكد بأن أكثر من 17 مليون برميل نفط عبرت هرمز اليوم، كما أردف بأن عملياته متواصلة في هرمز لدعم حرية الملاحة بأنه مستعد لضمان الالتزام بمذكرة التفاهم مع إيران.

0: ينضم إلينا من جنيف رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة الدكتور يوسف الشمري. أهلا بك دكتور. أبدأ معك بما قاله الجيش الأمريكي منذ قليل، فإذا يعني مضيق هرمز لم يصار إلى إقفاله كما يقول الجانب الإيراني أو كما هدد، وبالتالي حركة السفن لا تزال طبيعية. كم يحتاج الاقتصاد العالمي من وقت ليتعافى جراء هذه الحرب؟
1: أهلا وسهلا ليال وسعيد في الحديث مع العربية. والله هي أخبار مطمئنة، لكن لا زالت الأخبار متضادة، سواء من الجانب الإيراني أو من مصادر أخرى، خصوصا اللي تصدر مثلا من العديد من وسائل الإعلام الدولية. لذلك أعتقد أنه شاهدنا نوع من الميكس سيجنال أو إشارة يعني ممزوجة في الأسواق خلال الأيام الماضية. يعني أغلق السعر أمس عند $81 أو تجاوز $81، لكن خلال الأيام الماضية كان هنالك في انخفاض تجاوز 14%. الحقيقة هو يعني أعلى انخفاض شهدناه في العام الحالي. لنفرض أنه يعني على افتراض أنه ما صدر من الجيش الأمريكي أخبار صحيحة وعبرت أكثر من 55 يعني ناقلة 17 مليون برميل، أخبار جدا مطمئنة وستنعكس على الأسعار خلال أسبوع

0: الماضي. لكن هنا في مسألة مهمة، أنه استقرارية انسياب السفن خلال يعني في المضيق، وهذه المسألة لا تزال غير مؤكدة، لأنه حاليا سيدخلوا في مفاوضات ل 60 يوم. ما نعلم إيش هيحصل في المفاوضات، خصوصا في الجوانب الأمنية والجوانب المالية للجانب الإيراني وأيضا الجانب الأمريكي. لذلك ما ستبقى الأسواق نوعا ما عندها قلق أنه قد يغلق المضيق بشكل أو بآخر، وبالتالي يعود الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، لأنه لو أغلقوا المضيق سيعود الأمريكان ويفرض الحصار على صادرات النفط الإيرانية. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر أنه السفن اللي عبرت بأكثر يعني متوقع أنها تكون من السفن اللي كانت موجودة في المضيق خلال الثلاثة أشهر الماضية، يعني هنالك مئات السفن يعني كانت موجودة، فيحتاج أنه 30 يوم حتى يعني يتم اللي هو إزالة اللي هو الباكلوج في حتى تمكن 500 سفينة من العبور. إضافة نحتاج أشهر حتى تتمكن دول المنطقة من زيادة إنتاجها. طبعا نسمع العراق يعني حاليا يزيد الإنتاج في
1: يعني باختصار دكتور لا يمكن الحديث عن وقت معين للتعافي، لأنه الأمور لا تزال متحركة، يعني ليس من شيء واضح فيما يتعلق.
0: نحتاج حتى أقل شيء نحتاج أعوام اختلال، يعني لكن نحتاج عام إلى عودة الإمدادات بشكل طبيعي، لكن نحتاج أعوام من التعافي حتى تعود المخزونات وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي.
1: طيب دكتور، دائما ترامب الآونة الأخيرة يتحدث عن أنه يعني أبرم هذا الاتفاق لأنه يريد تجنيب العالم كسادا ما، وبالفعل كان هناك حديث عن انخفاض بنمو الاقتصاد. هل يعني البعض يرى بأنه يبالغ باستخدام عبارة كساد، هل فعلا نحن يعني كنا حتى ولا زلنا بعيدين عن ذلك؟
0: والله اللي نوعا ما أنقذ الاقتصاد العالمي أمرين. أولا الخط السعودي الشرق غرب اللي حوالي يصدر 5 مليون برميل، إضافة لهنالك خط آخر في الإمارات العربية المتحدة، والعامل الثالث المخزونات الاستراتيجية، يعني عوضت حوالي 3/4 النقص اللي صار في مضيق هرمز. لولا هذه يعني الاحتياطات أو البدائل ما كانت موجودة، كان دخل العالم بشكل أكيد إلى دخول إلى الكساد الاقتصادي خلال العام الحالي، طبعا مش خلال الأشهر الحالية. لكن لا زال هنالك في قلق من اللي هو الركود الاقتصادي وليس الكساد. والركود الاقتصادي هنا اللي هو الريسيشن بالإنجليزي، خصوصا في آسيا، لأن آسيا أكبر معتمد على صادرات الطاقة من مضيق هرمز، وحاليا بدأنا نشوف انخفاض في الطلب من النفط في المصافي الآسيوية، اللي سينعكس على الاقتصاد الآسيوي العام هذا، يعني في منطقة آسيا العام هذا، بالتالي سينعكس على القارة الأوروبية بسبب ارتفاع أسعار الغاز وأيضا على أمريكا. هذا إذا استمر المضيق في الإغلاق ولم يتم فتحه، لكن إذا تم فتحه أعتقد لدينا فرصة لإنقاذ الاقتصاد العالمي.
1: طب البعض يقارن تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي بتداعيات كورونا عليه عام 2020، هل تجوز هذه المقارنة أم الأمور مختلفة؟
0: إذا استمر المضيق بالإغلاق نعم، أعتقد أنه سيكون له أضرار اقتصادية جدا كبيرة قد تقارن في أزمة كورونا أو كوفيد 19 في 2020 من ناحية الهبوط الاقتصادي اللي يشهده العالم.
1: طب من هي أكثر، ذكرت بأنه آسيا هي أكثر أو الدول الآسيوية أكثر الدول المتضررة، ولكن فيما لو استمر عدم اليقين الذي نعيشه، يعني لا أقصد عودة إلى الحرب وعودة إلى إقفال المضيق، وإنما هذا الستاتيكو القائم الآن بأنه المضيق مفتوح ولكن معرض لأن يتم إقفاله بأي لحظة، وهذا الوضع ممكن أن يستمر لمدى شهرين. أيضا من هي أكثر الدول التي ستتأثر بهذا الستاتيكو القائم الرمادي إذا صح وصفه؟
0: والله طبعا الصين، مع أن الصين كانت نوعا ما محظوظة في الفترة الماضية لأنه كان عندها مخزونات وفيرة من حوالي 1,400,000 برميل، لكن ستبدأ المخزونات في الانخفاض في الصين، تتبعها الهند، تتبعها دول الصناعية الأخرى، كوريا، اليابان، ودول جنوب شرق آسيا، كلها يعني هي الدول اللي هي يعني متعطشة

0: المنتجات البترولية من منطقة الشرق الأوسط، لأنه إضافة أنه النمو السكاني في هذه الدول هو متوقع أنه يكون الأعلى خلال السنوات الماضية، وهي اللي جالس تدعم في نمو الطلب على النفط في الأعوام المقبلة. أمس أوبك نشرت اللي هو تقرير توقعات الطلب على النفط، وزادت التوقعات أن يصل الطلب على النفط إلى حوالي 124 مليون برميل في حلول عام 2050. فستكون هذه الأكثر الاقتصادات متضررة من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط. هنالك ميزة كريستيان في إمدادات الشرق الأوسط أنها الأقل تكلفة والأقل بصمة كربونية. حتى لو أننا نتكلم أن أمريكا زادت صادراتها، الإنتاج الأمريكي أغلى، وأيضا الإنتاج الروسي، والعمر الافتراضي في الموارد في الشرق الأوسط أكثر بكثير من البدائل الموجودة في أماكن أخرى في العالم. لذلك المنطقة صادرات الطاقة من المنطقة ليس لها بديل.
1: طيب اليوم بما لو يعني استأنفت إيران تصدير نفطها، فلن يكون تصدير بنفس الأسعار السابقة بالسوق السوداء وبالتالي بأسعار منخفضة. ستصدر النفط فيما لو، دائما نتحدث فيما لو تم الاتفاق مع الولايات المتحدة بسعر السوق. كيف سيؤثر ذلك على أسعار النفط في العالم أيضا؟
0: هم أوردي كانوا يصدروا، يعني كانوا يصدروا مليونين برميل للصين. يعني ما أعتقد أنه سيضيف أي إمدادات إضافية موجودة كانت موجودة في السوق مسبقا. كانت الصين تأخذ حقيقة تأخذ النفط الإيراني والنفط الأخرى، حتى النفط الروسي اللي كان يباع بخصومات جدا عالية، وتستخدمها في التخزين. فلا أعتقد أنه يعني حتى لو رفعت العقوبات عن إيران أنه ستكون هنالك فائض في الأسواق، خصوصا أنه حاليا نحن فقدنا أكثر من مليار برميل خلال الأشهر الماضية. فسيكون هنالك في نقص في الإمدادات حتى لو رفعت العقوبات عن إيران وعاد النفط الإيراني للأسواق بالسعر الدولي.
1: شكرا لك الدكتور يوسف.
0: سيكون هنالك أعتقد نقص في الأسواق.
1: شكرا لك الدكتور يوسف الشمري، رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة، كنت معنا مباشرة من جنيف. شكرا لك.

إذن مشاهدينا نذكر بمن يضم الوفد الإيراني، فبحسب مصادر العربية فإن قلب فعرقجي وباقري على رأس وفد إيران إلى سويسرا. الوفد الإيراني يضم أيضا محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط، وتوجه كما سبق وقلنا توجه الوفد الإيراني للمشاركة في المفاوضات في سويسرا بعد أن زار العاصمة طهران وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. على صعيد آخر أيضا نتنياهو ووزير دفاعه يوجهان بوقف إطلاق النار في لبنان بعد أن كانت إيران أعلنت عن إغلاق مضيق هرمز لأنه لم يصار إلى الالتزام بهذا البند. إذن مشاهدينا نتنياهو ووزير دفاعه وجها بوقف إطلاق النار في لبنان، وعلى جهة من جهة أخرى الوفد الإيراني توجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع الجانب الأمريكي الذي كان وصل وفده أيضا اليوم، والذي يضم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ومن المرجح أن يصل أيضا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس متى ما قرر أو قال الوفد الإيراني أنه فعلا يعني سيصل إلى العاصمة أو إلى جنيف، بعد أن كان هناك معلومات قالت بأنه أجل هذه الزيارة بسبب اعتراضه على عدم التزام الولايات المتحدة بالبند الأول في مذكرة التفاهم بينهما، والبند الذي يقضي

بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، لأن إسرائيل تابعت استهداف لبنان وتحديدا الجنوب بغارات بالأمس وحتى اليوم. وكانت وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن سقوط فقط من صباح هذا اليوم ومنذ حوالي الساعة إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأيضا تسبب ذلك في حركة نزوح كثيفة من الجنوب باتجاه صيدا في لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الجديدة من تغطية العربية المتواصلة لتطورات حرب إيران وإعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز. معكم ميسون واهد. إذن كما تابعنا مشاهدينا تقريبا منذ ساعة من الآن، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز بسبب عدم التزام أمريكي ببنود التفاهم، كما تابعنا على شاشة العربية في الأخبار العاجلة. أيضا بحرية الحرس الثوري حذرت السفن من الاقتراب من مضيق هرمز، فيما أفاد مسؤول أمريكي عسكري إلى أنه لا تحركات تشير لإغلاق مضيق هرمز حتى الآن. أيضا بالمقابل بين طهران وسويسرا هناك تحركات وزيارات مكثفة لدفع طبعا هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية قدما بعد تأجيلها أمس الجمعة، حيث الكل كان بانتظار الأمس الجمعة أن تبدأ هذه المفاوضات، ولكن يبدو الأمور اليوم هي أفضل. الخارجية الإيرانية أعلنت أن وفدها غادر بالفعل إلى سويسرا. كانت أيضا مصادر للعربية أفادت بأن وفدا رفيع المستوى توجه إلى سويسرا للمفاوضات مع أمريكا، ضم رئيس وفد التفاوض محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي على رأس وفد إيران إلى سويسرا. أيضا مصادر العربية كانت أضافت أن الوفد الإيراني يضم أيضا محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط. هذا وأفاد موفد العربية إلى اليوسيرن بوصول المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف والمستشار جاريد كوشنر إلى برغنشتاك السويسرية، حيث من المقرر أن تعقد المفاوضات مع إيران. وكان موفد العربية قال إن السلطات السويسرية مددت التدابير الأمنية في البلاد حتى يوم 22 من يونيو، وذلك استعدادا لبدء المفاوضات بين واشنطن وطهران إذا قرر الوفد الإيراني الحضور. من جانبها أعلنت الخارجية السويسرية مواصلة توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، ولفتت إلى أن دبلوماسيين من دول عديدة والموجودين حاليا في برغنشتاك يواصلون جهودهم للحفاظ على مسار الحوار، فيما رفضت الخارجية في سويسرا تقديم معلومات إضافية بما يخص الشخصيات المشاركة وملفات النقاش لأسباب تتعلق بالسرية وفق تعبيرها. ودائما مشاهدينا نذكر بأن مصادر العربية تتحدث بأن جاي دي فانس نائب الوزير نائب الرئيس الأمريكي سيتوجه أيضا إلى سويسرا اليوم، وكنا تابعنا أيضا بعض التصريحات لجاي دي فانس والذي قال أنه من الممكن أن يتوجه في الأيام المقبلة. لذلك نريد طبعا أن نبقي أعيننا على هذه الأخبار العاجلة. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف عمليات الجيش في لبنان، وذلك بعد جلسة تقييم أمني بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان. وسائل إعلام إسرائيلية قالت أن التعليمات أشارت إلى وقف النار دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. من جنيف ينضم إلينا موفد العربية نايف الأحمري، ومن واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. سأبدأ معك ريتا، بما أنه الخبر العاجل هو أن جاي دي فانس سيتوجه إلى سويسرا اليوم، هل تمكننا من معرفة متى ويعني إذا 100% هو سيتوجه إلى هناك اليوم؟
1: حتى الساعة ليس هناك من تصريح رسمي من البيت الأبيض حول توجه نائب الرئيس جاي دي فانس إلى سويسرا، ولكن مصادر تحدثت عن ذلك، وحتى نائب الرئيس نفسه بمقابلة مع فوكس قال بأنه سيتوجه إلى سويسرا من دون توضيح أو إعطاء التوقيت الدقيق إذا ما كان اليوم أو غدا، ولكن بشكل عام

0: الأجواء في واشنطن تشير إلى خطوة مماثلة من قبل الإدارة الأمريكية، وأيضا على اعتبار بأنه هناك تطورات وإيجابيات في المحادثات في سويسرا يمكن التعويل عليها بشكل جدي، وتوجه وفد إيراني ولقاء سيكون بين الوفدين الأمريكي والإيراني بهذا الإطار في سويسرا، إن كان لحفل توقيع رسمي لورقة الإطار أو أيضا لانطلاق المفاوضات التقنية بين الطرفين التي ستستمر لمدة 60 يوم. أيضا الإدارة تعول على استمرار الاتصالات مع الجانب الإيراني لتهدئة كل التوترات بمعنى، وخاصة في لبنان وفي ملف لبنان. أيضا اتصالات من الإدارة الأمريكية مع إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق نار، وأيضا لإرساء هذا الجو من التهدئة مع إيران وتنفيذ البندين الأول والثاني من ورقة الإطار استكمالا لكل النقاط الباقية.
1: نايف، أنتقل لك، هل لديكم أي معلومات جديدة حول هذه المفاوضات؟ يعني بالأمس الأجواء كانت سلبية جدا ولم تعقد وكان هناك تشكيك، ولكن اليوم يبدو من خلال وصول الوفود يبدو بأن الأمور تغيرت، صحيح؟
2: صحيح، تتغير ساعة بأخرى، وبين كل لحظة ولحظة تشعر بأن المفاوضات اقتربت، تشعر بأنها ابتعدت، ولكن كان هناك حراك دبلوماسي كبير لو تلاحظين منذ البارحة. الحقيقة بأن الوسطاء دفعوا باتجاه عقد هذه المفاوضات، حضروا إلى هنا في سويسرا. وزير الداخلية الباكستاني نقوي طار إلى باكستان، عفوا طار إلى إيران، إلى مشهد أولا، التقى بالإيرانيين وتحدث معهم، وبعد ذلك أتت الأخبار الإيجابية بأن الوفد الإيراني سيطير إلى هنا إلى سويسرا. سيكون على رأس هذا الوفد محمد باقر قاليباف رئيس الوفد التفاوضي، سيكون أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. من الجانب الأمريكي مصادر العربية تتحدث بأن فانس سيتوجه إلى سويسرا، لا إعلان رسمي حتى الآن، ولكن يمكن أن نفهم أن جيدي فانس قادم، لأنه قال في المؤتمر الصحفي قبل أمس سنراقب من سيذهب من الوفد الإيراني وسنحدد بعد ذلك إن كنت سأذهب إلى سويسرا في نهاية عطلة الأسبوع أم لا. يبدو بأن محمد باقر قليباف يعني سيمثل الوفد الإيراني على رأس الوفد، وجيدي فانس سيكون على رأس الوفد الأمريكي. كوشنر وويتكوف موجودون هنا في سويسرا، وصلوا إلى بيرغنشتوك المنتجع الذي تعقد فيه هذه المحادثات، وكما ذكرنا الوفد الإيراني سيصل أيضا إلى سويسرا، الوفد الباكستاني موجود، الوفد القطري أيضا الذي يترأسه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن موجود كذلك في بيرغنشتوك، أي بأننا كل الأجواء مهيئة. هناك وقف لإطلاق النار أيضا تم الإعلان عنه في لبنان بعد أن تصاعدت ربما هذه المسألة لليوم الثاني على التوالي. بالتزامن مع هذا الأمر، الحرس الثوري يعلن عن إغلاق مضيق هرمز كما نعرف، لكن الولايات المتحدة تنفي هذا الأمر، تقول بأن هناك 17 مليون برميل من النفط خرجت من هذا المضيق، تراقب المسألة، لم يتم الإغلاق حتى الآن. يعني المسألة تبدو أو قطار هذا التفاوض يبدو بأنه يتجه للمضي قدما. متى ستبدأ هذه المفاوضات؟ ربما على الأغلب ستبدأ غدا، لأن التدابير الأمنية هنا في سويسرا تم تمديدها حتى 22.
1: طب نايف، عندما نتحدث عن تدابير أمنية ماذا نقصد فيها؟ لأنه بالأيام الماضية كان الحديث بأنه من الممكن أن يكون هناك حظر للطيران، طبعا بالإضافة إلى الإجراءات على الأرض. هل لدينا أي معلومات حول هذه التدابير نايف؟
2: الإجراءات والتدابير الأمنية تتعلق بمحيط هذا المنتجع، بإمكانية الوصول إليه، بالطرق المؤدية إليه. حتى هنا في جنيف منذ أن وصلنا ميسون لم تكن كل الطرق مفتوحة، كان هناك تدابير أمنية، إغلاقات لبعض الشوارع الموجودة هنا. اليوم الخارجية السويسرية تحدثت أيضا عن السرية التي يجب أن تكتنف هذه المحادثات حتى يتم إنجاح هذه المحادثات. المسألة يعني ليست سهلة لجلب الوفود إلى سويسرا حقيقة، حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم ما حدث من خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أيضا ربما الأحاديث والتصريحات

0: التي تخرج من كل الأطراف حول مذكرة التفاهم والإعلانات من الجانبين سواء الأمريكي أو الإيراني بأنهم انتصروا بهذا الاتفاق، كلها هذه تؤثر ربما على الوفود، على من سيحضر، تعطيهم ربما يعني مساحة للمناورة. متحدث الخارجية الإيرانية يوم أمس كان يقول بأننا لسنا على عجلة من أمرنا.
1: صحيح.
0: نحن وقعنا مذكرة التفاهم بالفعل ولسنا على عجلة من أمرنا للذهاب إلى سويسرا. هذا الأمر كان مرتبط وجاء بعد تصريحات للرئيس ترامب حول هذا الاتفاق بأنه انتصار وبأنه حقق السلام بالقوة. ومن الجانب الآخر أيضا كنا نعتقد بأن الإيرانيين لن يأتوا إلى المحادثات، لكن الوسيط الباكستاني تدخل، طار نقوي إلى إيران، أقنعهم هناك، وسيأتي الوفد الإيراني إلى هنا إلى سويسرا. ستبدأ مناقشات 60 يوما ميسون، وهذه المسألة المهمة، 60 يوما قابلة للتمديد سيتم النقاش فيها حول الملف الأساسي والأول دائما وهو الملف النووي.
1: صحيح.
0: إلى أين يمكن أن يصل الوفدين والوسطاء؟ الساعات القادمة كفيلة بكشف كل هذه التفاصيل.
1: دعني أذهب الآن نايف إلى ريتا لمعرفة حقيقة موضوع إغلاق مضيق هرمز، لأنه مسؤول عسكري أمريكي كان تحدث بأنه لا مؤشرات على إغلاق مضيق هرمز. هل لدينا أي تفاصيل أخرى؟ وماذا أيضا عن إعلان نتنياهو وزير الدفاع بوقف إطلاق النار؟ هل كان أيضا هناك أي اتصالات تم الحديث عنها للعلن أم لا؟ نتحدث بالساعات الماضية يعني،
2: بداية
1: لأنه بالأمس كان في اتصالات.
2: نعم تمام. فيما خص مضيق هرمز، القيادة المركزية تقول أنه لا مؤشرات على إغلاق المضيق، مع تأكيدات بأنه حركة الملاحة طبيعية. هذا من ناحية مضيق هرمز. أما الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي كانت مستمرة اليوم، حتى بوسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن ضغوطات أمريكية من الإدارة تحديدا على إسرائيل وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة فرض التهدئة بهذه المرحلة، خاصة في المهلة التي تتطلبها هذه المفاوضات واللقاءات في سويسرا. من بعدها كان هناك أيضا من ضمن الاتصالات البنود التي تمت مناقشتها هي المفاوضات المقبلة الأسبوع المقبل، بداية الأسبوع المقبل، بين لبنان وإسرائيل بقيادة أمريكية، التي ستكون على مسارين دبلوماسي وعسكري متزامنين، يعني في الخارجية وأيضا في البنتاغون. تم بحث أيضا هذه المفاوضات وهذه الاجتماعات في الاتصالات المستمرة مع الجانب الإسرائيلي لمزيد من التنسيق ومزيد من التوضيحات حيال كل البنود التي سيتم طرحها. إذن الاتصالات مستمرة مع إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، خاصة وأنه وقف إطلاق النار هذا تعتبره الإدارة مهم جدا، على اعتبار بأنها للمرة الأولى تأخذ ضمان من حزب الله نفسه مباشرة بوقف العمليات القتالية إذا ما التزمت إسرائيل. من هنا تريد نفهم هذه الحاجة الملحة من الإدارة لتثبيت وقف إطلاق النار، خاصة في جبهة لبنان، مع العلم بأنه الإدارة ستحاول في المرحلة المقبلة فصل المسار التفاوضي في سويسرا أو مسار تفاوضي خلال 60 يوم عن أي تطورات ميدانية على الأرض في أي جبهة.
1: شكرا لك ريتا سليمان مراسلة العربية، كنت معنا من واشنطن، وأيضا الزميل نايف الأحمري مفاد العربية، أشكرك كنت معنا من جنيف. دائما سنكون معكم. طبعا العربية هي في تغطية خاصة من سويسرا حول هذه المفاوضات التي نتمنى أن تبدأ يعني قريبا جدا، خاصة بعد وصول هذه الوفود. وطبعا نعود ونذكر بأنه مصادر العربية كانت تحدثت بأنه قليباف أيضا يكون في هذا الوفد، بالإضافة إلى عباس عرقجي وأيضا المدير المركزي للبنك المركزي لإيران، وطبعا أكيد خبراء فنيين. باكستان كانت تحدثت مشاهدينا أيضا ووصفت هذه المفاوضات بمفاوضات تقنية. على كل دائما سنبقي عيوننا على شاشة العربية لنتابع أيضا أي أخبار عاجلة واردة في هذه اللحظات، الكل يترقب طبعا كيف سيكون المشهد في سويسرا وخاصة في منتجع بيركنشتوك. على كل، الخارجية الباكستانية أعلنت عقد محادثات فنية

0: بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بيركنشتاك السويسرية كما ذكرت غدا الأحد، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقالت الوزارة في بيان أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في المناقشات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، مشيرة إلى أن إسلام أباد ستواصل تيسير العملية بصفتها وسيطا بهدف دفع التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم قدما. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك معنا. يبدو بأنه تم تأكيد بأن وزير الداخلية نقوي توجه مع الوفد الإيراني إلى سويسرا. الآن نريد أن نعرف ماذا جرى قبل هذا القرار بالمغادرة إلى سويسرا، إذا كان لدينا أي تسريبات ومعلومات حول ذلك، كيف أقنعهم بالذهاب إلى هناك؟ ما هي الضمانات التي أعطاها؟
1: بالفعل ميسون، ما حمله محسن النقوي لم يكن شيئا عاديا أو بسيطا، ما حمله ملفات كبيرة جدا وحمل ضمانات كبيرة أيضا جدا، ويعني حمل ضمانات ذات يعني لها صفة سابقة، لم تحدث من قبل. يعني ما نعلمه هنا من بعض التقارير التي وردتنا هنا باكستان، ولا نتحدث يعني رسميا، بأن باكستان حملت أولا يعني ضمانات صارمة من قبل باكستان وقطر بأن من قبل الجانب الباكستاني والجانب القطري بأنه سيتم الضغط على البيت الأبيض من قبل الوسطاء ومحور الوساطة، وخاصة أثناء تواجدهم في بيركنشتاك أو في سويسرا بشكل عام، وخاصة إذا ما التقوا بجارد كوشنر وستيف ويتكوف سيضغطون على البيت الأبيض للجم وكبح جماح بنيامين نتنياهو. إضافة إلى أن الجانب الباكستاني كما تقول التقارير حمل تأكيدات فنية تقنية، يعني هكذا سموها فنية تقنية، بأن القوات الأمريكية سنتكم يعني تستعد تقنيا وفنيا لرفع الحصار عن الجانب عن الموانئ البحرية الإيرانية. إضافة إلى أن الجانب الباكستاني بنفسه حمل مقترحات ورسالة على الصعيد من الحكومة الباكستانية الممثلة بالصعيد العسكري وأيضا الصعيد الدبلوماسي، بأنه يعني إذا ما انسحبت طهران من هذه المفاوضات أو لم تدفع بوفدها إلى المفاوضات في جنيف، فإن هذا سيعزز من موقف الأطراف التي يعني تريد إفشال هذا الاتفاق. في المقابل تتعهد باكستان بتقديم جدول زمني مرتبط بتقدم المفاوضات الفنية، يعني يربطونه بالمفاوضات الفنية وتقدمها والتهدئة على الأرض وتهدئة الجبهات جميعها، وخاصة فيما يخص.
0: طيب عبد الله، هل هناك أي ردود؟
1: الباكستاني ناقش مع الجانب الإيراني تثبيت التهدئة.
0: هل هناك أي ردود على ما تحدث به الحرس الثوري وأيضا مركز خاتم الأنبياء بأنه تم إغلاق مضيق هرمز؟
1: حتى هذه الساعة من الجانب الباكستاني لا توجد أي ردود، لكن ننوه يعني ميسون خاصة للمشاهد بأن هذه التصريحات كانت قبل الاختراق بلحظات ربما وقبلها بساعات. الجانب الإيراني دائما ما يحتاج، وقلنا بأن الجانب الباكستاني حمل معه ملفا مهما يحتاج به الجانب الإيراني، وهو لماذا نفتح مضيق هرمز في حين أنكم لم ترفعوا الحصار، وأيضا أنه لم يتم تنفيذ البند الأول. هذه هي الحجة الإيرانية. البند الأول في الاتفاقية أو مذكرة التفاهم الإطارية تقول بأنه إيقاف التصعيد والأعمال العدائية على جميع الجبهات، وإذا لم توقف هذه الأعمال العدائية يحق لإيران أن تفعل ما تشاء وتتنصل إذا لم يلتزم طرف، يعني يتنصل الطرف الآخر ويكون حلا من هذه النقطة. الجانب الباكستاني ناقش هذه المسألة، وأن الجانب الأمريكي يقدم تعهدات ويقدم ضمانات، وأيضا يقدم هناك وسطاء ومحور الوساطة قدم ضمانات بالضغط على الجانب الأمريكي والإبقاء يعني على آلية الرقابة. لا نغفل ميسون أيضا بأن الرباعية ستعقد غدا، يعني الماكينة الدبلوماسية الباكستانية لم تتوقف حتى الساعة، أرسلوا بإسحاق دار وقد وصل ربما إلى مصر للاجتماع يوم غد الأحد مع رباعية تركيا ومصر وأيضا المملكة العربية السعودية لتأمين غطاء إقليمي لهذه الاتفاقية ولمذكرة التفاهم. وهذا يعني كما يقول مراقبون بأنه يعني نقطة إيجابية ربما تقدم إلى طهران، وربما كانت أحد الأسرار التي أدت في النهاية إلى حلحلة هذه العقدة. ما ذهب إليه محسن النقوي ليس فقط ليقابل ناس مستعدة للنقاش، ذهب ليوحد الموقف ويخرج كما يقال هنا في باكستان لتفكيك عقدة التحفظات من الأجنحة المتصارعة في داخل طهران. ربما يعني نجاحه في النهاية يعني أنهم اتفقوا على رأي، ربما التصريحات ستتغير خاصة من قبل الحرس الثوري الإيراني. وذهاب قاليباف له رمزية أيضا، وحتى باقري له رمزية كبيرة لأنه يحسب على المتشددين.
0: شكرا لك عبد الله خلوف، كنت معنا من إسلام أباد مراسل العربية.

التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي كما ذكرنا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية طهران، وطبعا كان هذا اللقاء هو من أجل استكمال التفاهمات الإيرانية مع أمريكا، وذلك قبل إقناع الجانب الإيراني للذهاب والتوجه إلى سويسرا. دعونا نتابع.

0: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفد بلاده المسافر إلى جنيف سيطالب الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم وتوضيح آليات القيام بذلك.
1: الزيارة إلى جنيف تهدف إلى مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم ومتابعة ذلك، لأن المعيار الأساسي للحكم على أي اتفاق هو مرحلة تنفيذه. ووفقا للبند 13 من مذكرة التفاهم، فإن بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مشروط ببدء واستمرار تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، وهذا الشرط لم يتحقق بعد بسبب عدم التزام الطرف الآخر. وتأتي هذه الزيارة تحديدا لتوضيح كيفية تنفيذ هذه الالتزامات.
0: وهنا في الاستوديو ينضم لنا الزملاء مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى، وأيضا الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. أهلا بكما معنا. كانت الأجواء متشنجة منذ ساعتين، الآن هناك توجه وفد إيراني وبالأسماء اللي كان متوقع أن تذهب، قاليباف وعرقجي والكثير من الخبراء الفنيين. هل موضوع إغلاق مضيق هرمز الذي تحدث عنه الحرس الثوري ومركز خاتم الأنبياء هو كان وراء تبديد أي مشاكل حتى يذهب هذا الوفد إلى إيران؟
2: الوفد الإيراني في النهاية كان من المفروض أن يذهب بيده ورقة أمام البند الأول، الذي قالت إيران بأنه تم اختراق البند الأول، لذا كان من الصعوبة مكان أن تذهب لمناقشة بنود يتم اختراقها منذ البداية. هكذا تنظر إيران إلى المسألة، لذا إغلاق المضيق هو جاء كالضغط على الجانب الأمريكي لتنفيذ البند الأول. البند الأول أي وقف الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. ولكن أنا كنت أعتقد منذ البداية، رغم هذا الوضع، الأزمة التي أثيرت اليوم، بأن الوفد الإيراني سيذهب. لماذا؟ لأنه هناك إرادة إيرانية لإنهاء الحصار. الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يمكن يجعل الإيرانيين أن يتراجعوا عن التفاوض. والجانب الآخر الأمريكي أيضا كانت إرادته مبنية على هذا الأساس، بأن واشنطن لا تريد اللجوء للورقة العسكرية وهي تفضل الأسلوب الدبلوماسي. وأنا أعتقد بين أعضاء الوفد الشخص الذي يجب أن نركز عليه أيضا هو رئيس البنك المركزي الإيراني.
0: صحيح.
2: وهذا أكبر دليل،
0: وهو أيضا ذاهب معه.
2: نعم. عبد الناصر همتي، وهو كان في الزيارة التي قام بها قاليباف إلى قطر سابقا
0: كان معه. صحيح.
2: واليوم الوفد القطري أيضا موجود في سويسرا. هذا يعني تمهيد للتفاوض حول الإجراءات المالية التي تتعلق بتحرير الأموال الإيرانية المجمدة في قطر، والتي صحيح. قد تبلغ نحو 6 مليارات دولار. صحيح. وقيل بأنها سوف تكون مخصصة للقضايا والشؤون الإنسانية. لماذا الشؤون الإنسانية فقط؟ لأنه الجانب الأمريكي لا يمكنه يعطي المال لإيران قبل أن يتفاوض معها ويلغي العقوبات المالية.
0: صحيح.
2: على إيران.
0: وحقيقة العقوبات يعني حسن ستأخذ وقتا طويلا، يعني مش بالسهل رفع العقوبات، ولدينا أيضا عقوبات أخرى هي من الاتحاد الأوروبي اللي حتى الآن يبدو بأنه متمسك فيها. بالنسبة لموضوع إصرار إيران على ربط هذه المفاوضات بالبند الأول وبجبهة لبنان،

0: حد هي جدية وإلى أي حد من الممكن أنه أي اختراق يقوم به نتنياهو ستوقف إيران بعدها المفاوضات؟ يعني اليوم تأخرت راحت على المفاوضات، ولكن من هي راحت.
1: أنا برأيي أن كل طرف يحاول أن يفرض شروطه التي يستفيد منها في طاولة التفاوض. بمعنى هذه الضغوط الميدانية أو الأمنية أو العسكرية ليست من أجل إغلاق نافذة التفاوض. نافذة التفاوض سوف تبقى مفتوحة لأنها هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. حتى أي متحاربين في أي حرب طالت أم قصرت سوف يضطر القادة السياسيون في النهاية إلى أن يجلسوا إلى طاولة واحدة ويتبادلوا وجهات النظر ويصلوا إلى تسوية.
0: طب يعني حسن، الآن ما يقوم به نتنياهو هو لمصلحة الولايات المتحدة حتى يكون لديها ورقة ضغط، على الرغم من ما ينحكى
1: أنه
0: عم يضغط عليه ويتصل به ويوبخه؟
1: ليس بهذه الطريقة. نتنياهو يريد أن يضغط لكي تكون لديه منطقة عازلة في جنوب لبنان أشبه بالمنطقة العازلة التي أقامها في قطاع غزة. نتنياهو يريد أن يكون هنالك شريط حدودي يشبه الشريط الذي كان سابقا قبل خروج القوات الإسرائيلية سنة 2000، ولكن هذا الشريط يريده أن يكون غير قابل للحياة، بمعنى تجريف القرى، ألا يكون هنالك قدرة على الإعمار، ألا يكون هنالك قدرة على عودة الحياة الزراعية والتنمية في تلك الأماكن، بحيث يذهب سكانها منها طواعية إلى خارجها ولا يستطيعون العودة، ممارسة سياسة إكراه وتهجير من تلك الأماكن. لماذا؟ لأن نتنياهو يريد أن يضع حدا فاصلا ما بين المستوطنات الإسرائيلية و ما يتعرض له الإسرائيليون برأيه من تهديدات قادمة من لبنان. هنا نقطة اختلاف أساسية ما بين نتنياهو وترامب. ترامب يريد أن يكون هنالك هدوء في مختلف الجبهات دون أن يعني ذلك أن ترامب يوفر غطاء لحزب الله أو يتخلى عن أمن إسرائيل.
0: أي على كل، يعني جاي دي فانس تحدث اليوم مع موضوع لبنان بشكل مفصل، وأيضا إلى حد ما بدد المخاوف ومن يشكك بأنه الولايات المتحدة ستتعامل مع حزب الله كما تتعامل الآن مع إيران، فقال بأنه لا، هذا أمر مختلف. والآن أيضا ببداية هذه الساعة كانت ذكرت زميلتنا ريتا سليمان بأنه الآن هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، ولكن إدارة ترامب ستحاول جاهدة أن تفصل هذا المسار بعد انطلاق المفاوضات حتى لا تتأثر المفاوضات بما يجري في جنوب لبنان.
2: أنا أعتقد بأن صحيح ما تفضل به أستاذ حسن بخصوص ما تحاول إسرائيل بخصوص التفاصيل، ولكن بعيدا عن التفاصيل أعتقد بأن إسرائيل تنظر لمذكرة التفاهم، وإذا بنيت المفاوضات في المستقبل على هذا الأساس لن تقضي على الخطر الوجودي التي يهددها. من هذا المنطلق إسرائيل تتعاطى مع الأمر، لذا نحن نعرف بأن ليس من الواضح هل سيتم التفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني، وهذا إسرائيل تنظر إليه وتتعاطى معه من منطلق
0: حتى
2: الخطر الوجودي.
0: أوروبا تركز كثيرا على هذا الأمر، وأيضا هددت باستمرار العقوبات إذا لم يتم حل هذا الأمر.
2: نعم، لذا أعتقد بأن إسرائيل بشكل عام هي غير راضية على هذا التوافق بين طهران وواشنطن. ما تقوم به الآن هو يعكس عدم رضا تل أبيب بهذا الخصوص. من الجانب الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية ترى هي بالنسبة لها المواجهة مع إيران ليست خطرا وجوديا بقدر ما هي مسألة مصالح. الولايات المتحدة بالنهاية مثل أي قوة في العالم تبحث عن مصالحها،
0: صحيح.
2: وهذا وارد جدا. لذا إذا إيران استطاعت أن تلبي هذا المصالح، مثلا إذا قبلت إيران بتطبيع العلاقات مع واشنطن وفتحت الأرضية للاستثمارات الأمريكية وفتحت أبوابها على واشنطن مرة أخرى، أعتقد بأن واشنطن سوف ترحب بذلك، وسنرى وضع مختلف في منطقة الشرق الأوسط. لأن في السابق إيران كانت هي الحليفة الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة،
0: ولكن بهذاك الأيام كان الشاه

0: حسن، هل من الممكن أن تعود إيران لتكون حليف للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد 47 مع هذا النظام بالذات؟
1: أنا لا أعتقد أنها سوف تكون حليف، ولكن إذا حصل هنالك تغير في طريقة التفكير السياسي، حصل هنالك تخفف من إرث الثورة وشعاراتها الأيديولوجية وإعلاء من المصلحة الوطنية والقومية الإيرانية، خصوصا أن هنالك لو أسميه حراك في الشارع الإيراني ولدى النخبة الإيرانية ولدى حتى شخصيات كانت في صناعة القرار مثل حسن روحاني أو محمد جواد ظريف أو حتى محمد خاتمي، كل هذا يشي بأنه من الممكن أن تكون هنالك علاقات حسنة ما بين طهران وواشنطن. لا أقول بالضرورة أن تكون استراتيجية أو على مستوى الشراكة أو أن تعود طهران شرطي الخليج كما كان الشاه محمد رضا بهلوي، ولكن من الممكن أن تكون هنالك علاقات تفتح الاستثمار، تفتح التبادل التجاري، تفتح التفاهم السياسي، ولكن أعتقد أنها سوف تحتاج وقتا طويلا، وقبل ذلك تغير في التفكير السياسي والعقلية الحاكمة في إيران نحو خيارات خارج صندوق الثورة.
0: بدي أرجع أتوقف أنه ليش عندك شكوك أنه ترجع إيران تكون شرطي بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضا أريد أن أتحدث أو أريد أن نتابع سويا عن النهج الذي تتبعه إيران حسب ما تحدث به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اعتبر بأنه نهج بلاده هي الالتزام وتعهد بعدم ادخار طهران لأي جهد لضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. يعني هن مصرين على أنه نهج هن هو هذا الأمر، يعني الالتزام. دعونا نستمع إليه على كل.
2: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة وبجهود الوسطاء الدوليين وإثبات حسن نيتنا، لذلك لم نوقع على تعهد محكوم عليه بالفشل منذ البداية أو يفتقر إلى ضمانات التنفيذ، وبالتأكيد لن ندخر جهدا لضمان تنفيذ كل بند من بنود هذا الاتفاق.
0: دائما تصر إيران على موضوع الالتزام وكأنه كل الدول لا تلتزم باتفاقياتها، هي فقط التي تلتزم. كيف يمكن أن نشرح ذلك أستاذ مسعود؟ يعني كيف يفكرون؟ لماذا دائما الآخر هو الذي ينقض كل الاتفاقيات وهم الوحيدين الذين يلتزمون؟
3: طبيعي جدا، لأنه إيران بالنهاية وحتى كثير من الدول أنا أعتقد بأنها تتعاطى مع الأمور من هذا المنطلق، وفي هذه الحرب أعتقد إيران هي بحاجة أكثر من غيرها الالتزام، لأنه في النهاية يرى الكثيرون بأن كثير من بنود هذه مذكرة التفاهم كان لصالحها، لذا التزامها في هذه الحالة أكثر من غيرها. أعتقد بأنها
0: يعني لمصلحتها أن تلتزم.
3: لمصلحتها أن تلتزم. وعندما قلت إيران أنا يعني قلت شرطيا إذا يعني بخصوص العلاقات مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أستبعد ذلك وأستبعد التغيير التي تفضل به الأستاذ حسن. عندما نرى رسالة المرشد الأعلى هو يخاطب الولايات المتحدة الأمريكية بالعدو، وحتى عندما تحدث عن التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية قال بأنه لم يكن موافقا مع ذلك، صحيح. ولكن احترم رأي
0: وضع الكرة بملعب
3: وهو المسؤول
0: وأعضاء المجلس.
3: طبعا ترامب أيضا سوف يحمل فانس المسؤولية. هنا أعتقد المسألة هي في واقع الأمر الضرورة هي التي جمعت الجانبين. إيران لم تأتي إلى طاولة المفاوضات لولا الحرب عليها. إيران لم تأتي إلى طاولة المفاوضات في 2015 لولا العقوبات عليها، العقوبات الدولية وما شابه ذلك. لذا أعتقد بأن الظروف الموضوعية هي التي تفرض على الأطراف أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات ومن الجانب الإيراني خلافا للأيديولوجية والعقيدة التي تحمله.
0: يشرح لنا ليش تشكك أنه لن تجعل الولايات المتحدة هذا النظام شرطي بالمنطقة، لأنه ترامب كان عم يتحدث بأنه نحن عم

0: تتعامل مع الجيل الثالث، وهذا الجيل الثالث يبدو بأنه مختلفاً ومجتبى يبدو بأنه مختلفاً. يعني على ماذا يعول الرئيس ترامب؟ على تغيير ما بفكر هذا النظام؟
1: لأن هذه المنطقة ليست منطقة من فراغ، هذه المنطقة بها دول، بها حلفاء للولايات المتحدة، وبها دول تمتلك إمكانات مادية وإمكانات روحية وإمكانات اقتصادية وبعد سياسي. هناك دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية بها الحرمين الشريفين مكة والمدينة، هي قلب العالم الإسلامي، ودولة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، ولاعب سياسي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط. هنالك بقية دول مجلس التعاون الخليجي، هنالك العراق برغم ما يعانيه من مشكلات، وهنالك يعني كل هذا التنوع. من هنا ظروف وضع إيران في زمن الشاه محمد رضا بهلوي تختلف تماما عن هذه الظروف. هنالك تغير في موازين القوى، هنالك عدم قبول أصلا لأي دولة من هذه الدول لأن تمارس دولة أخرى عليها سياسة فوقية أو تملي عليها. حتى الآن ما حصل ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، ورغم أن السعودية لم تقطع علاقاتها مع إيران لكنها كانت صريحة وواضحة، ووزير الخارجية تحدث الأمير فيصل بن فرحان عن أن الثقة انهدمت وتحتاج إلى وقت لكي يعاد بناؤها ويكون هنالك تبادل تجاري أو عملية استثمار.
0: صحيح، يعني الثقة قبل الاستثمار، هذا ما قاله.
1: فما بالك القبول بأن تكون إيران هي الآمرة الناهية؟ هذا أمر لا يمكن أن يحدث.
2: لا، أكثر من ذلك أستاذ حسن، عفوا على المقاطعة. أنا أريد أعود وهو تأييد لكلامك بأن نحن نتحدث عن شاه كشرطي المنطقة عندما كانت الحرب الباردة موجودة.
1: صحيح.
2: الحرب الباردة كانت هي تجعل الشاه في المعسكر الغربي. الآن إيران ليست في المعسكر الغربي ولا حتى في المعسكر الشرقي. طبعا عندما رغم أن سياسة التوجه نحو الشرق هي كانت موضوعة من قبل المرشد السابق، دائما هو كان يشجع سياسة التوجه،
0: يعني عنده علاقات جيدة مع الصين،
2: ولكن ليست ضمن معسكرات، لأنه الصين نفسها ليست الدولة التي تريد تشكيل معسكرات أمام الغرب الذي يشكل السوق الرئيسي لبضائعها. الوضع مختلف الآن، نحن لسنا وفقا لمؤثرات الحرب الباردة التي استمرت إلى أن سقط الاتحاد السوفيتي.
1: وفي تلك الفترة كانت إيران الشاهنشاهية حليفة إسرائيل، الآن بينهما حرب وبينهما عداوة.
0: صحيح.
1: بمعنى الوضع الجيوسياسي والأمني والإقليمي والاقتصادي وموازين القوى، في تلك الفترة كانت إيران دولة أقرب في نمط حياتها وفي تفكيرها، لا أقول كل الشعب ولكن قطاعات واسعة من الشعب، والأستاذ مسعود يمكن أن يصحح لذلك، كان حتى تفكيرها تفكير ليبرالي مدني أقرب إلى النموذج الأمريكي والنموذج
0: العربي. أنا شعرت أنه يجب أن نتحدث عن هذه النقطة بالذات، لأنه هناك تخوف، يعني بعد هذه المذكرة هناك جدل كبير بأنه الولايات المتحدة باعت حلفائها ومن الممكن أن تضع يدها بيد إيران وتستثمر. فلذلك يجب علينا وعلى المشاهد أن نشرح بالضبط أنه هذا الأمر بعيد جدا، بعيد المنال.
1: أريد أن أذكر بشيء بعد إذنك. أولا، حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها في الخليج هي دول مستقلة تستطيع أن تدافع عن سياساتها وأن تبني علاقات واسعة، ولذلك هي علاقاتها مميزة وستبقى مميزة مع الولايات المتحدة، ولكن لديها علاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع روسيا، مع الصين، بمعنى أن مروحة العلاقات واسعة. الشيء الثاني، ذكرتيني أستاذة ميسون بنفس الحديث الذي تم ما بعد اتفاق باراك أوباما العام 2015. صحيح. ووقتها أتذكر كتب الأمير بندر بن سلطان رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي السابق والسفير السابق في واشنطن، كتب مقالة شهيرة في موقع إيلاف، وقال أن المملكة العربية السعودية تتكل بعد الله عز وجل على نفسها. يجب أن لا ننسى هذا الشيء دائما، النظرة وكأنما هذه دول تابعة.
0: صحيح.
1: لا تستطيع أن تكون خارج هذه المظلة، وأنا برأيي هذه النظرة غير صحيحة. دول الخليج دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة وستبقى كذلك، ولكن هذا لا يعني

0: أنها لا تمتلك استقلاليتها، هي سيدة قرارها، الرياض سيدة قرارها، وهي من تتخذ الخطوات بناء على مصالحها الوطنية والقومية واعتمادا على قدراتها الذاتية التي تستفيد فيها من العلاقة مع الأصدقاء سواء في واشنطن أو موسكو أو بروكسل أو
1: الآن
0: بكين.
1: كلنا نتساءل أستاذ مسعود، الوفود إلى حد ما يعني معظمها وصل ونحن بانتظار وصول الوفد الإيراني، والكل يتحدث عن الصورة، هل سنتوقع أن يكون هناك صورة لسلام بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي؟ لأنه يقال بأنه إيران تتخوف من هذا الأمر، لا تريد أن تعطي هذا الإنجاز لترامب، لأنه نحن نعلم بأنه سيستفيد منه كثيرا.
2: طبعا هذا الأمر يعني يتم تسليط الضوء عليه الآن، هل الوفدين يلتقيان؟ أعتقد بأن المسألة أكبر من مسألة صورة. مجرد مجيء إيران للتفاوض هي الصورة الغير مرئية.
1: نعم.
2: الصورة الغير مرئية أهم من الصورة التي نراها على الشاشات. أعتقد بأن الإيرانيين جاءوا ليتفاوضوا وإلا عليهم أن يتحملوا
0: الصورة الواقعية، الصورة الفعلية. صحيح.
1: أستاذ مسعود وأيضا أستاذ حسن، أهلا بكم معنا دائما، سنتابع معكم كل هذه التطورات. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يتوقع أن يسافر إلى جنيف لبدء المفاوضات التقنية مع الجانب الإيراني خلال اليومين القادمين، مضيفا أن الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية يسهر الوسيط الباكستاني والقطري على التأكد منها بالطريقة الصحيحة ودائما وفق فانس.
3: I expect that I will leave sometime the next couple of days, but you know, it's always a delicate coordination dance, right? And the diplomatic protocols. I got to be honest with you, I don't really understand these things. I've never been a particularly into diplomatic protocols. My attitude is, let's get on the ground and actually fix these problems. Right. But they want to do a delicate dance. The Qataris and the Pakistanis want to make sure that we do this in the right way. So I'm trying to be respectful. Given my position of the last year and a half, I have to care about diplomatic protocols all of a sudden.
1: من واشنطن ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار أهلا بكم معنا. عندما يتحدث فانس عن الخطوات البروتوكولية، طبعا هو بانتظار كان أن يكون من الجانب الإيراني ما يمثل أقله بروتوكوليا مستوى التمثيل الأمريكي. الآن قاليباف مدير البنك المركزي، عرقجي متواجدين، هل جي دي فانس سيكون الليلة في سويسرا أيضا ليفتتح المفاوضات غدا؟
4: هذا قرار صعب جدا أستاذ ميسون، لأنه غدا هو عيد الأب في أمريكا. ثالث أحد في شهر حزيران يحتفل بعيد الأب، وهذا الرجل معروف في ارتباطاته الأسرية، يعني حتى يسافر يأخذ معه زوجته، هي أيضا يتوقعون مولودا قريبا، فهل سيذهب منفردا أم مع أسرته الاحتفال بعيد الأب؟ باعتقادي نعم، إضافة للجانب البروتوكولي الأهم ربما السياسي والانتخابي. الآن جي دي فانس يتعرض لهجوم غير مسبوق من داخل ماغا، وليس فقط بالحزب الجمهوري، هناك من أخذ حملته غير المسبوقة أيضا في انتقاد إسرائيل، نتنياهو ضمنا وبشكل مباشر، وزيرين في حكومة نتنياهو، يعتبر تحدي كبير. ومسألة هذه المذكرة والاتفاق برمته ارتبط الآن باسم جي دي فانس.
1: صحيح.
4: فعندما يكون هناك أولا، عندما تحدث لأول مرة في هذا الملف قبل يومين، قال هناك يتوقع بعض المشاكل اللوجستية، إنه هل يستطيعون أن يغادروا إيران بسبب القصف الذي جرى، ولكن المسألة واضح أنه لا، هي أبعد، هناك مشاكل سياسية حتى في داخل إيران. لأن الموضوع اللي تابعته قبل قليل أنا والمشاهدين اللي بحثتيه مع الزميلين في موضوع مضيق هرمز، هل كان إغلاق وتراجع الحرس الثوري أم لم يتراجع، يبدو أن هناك في مشاكل في داخل إيران. والذي ينتظر الآن جي دي فانس هو أن يقدم الصورة كالصورة التي سألت عنها ميسون، صورة مقنعة ليس فقط للداخل الأمريكي، هو يريد بشكل محدد للناخب الأمريكي، لأعضاء في زملائه في مجلس الشيوخ والنواب السابقين وفي الإدارة أيضا، لأنه

0: هذه الصورة مهمة جدا حتى لا يبدو الأمر وكأنه يتراجع أمام ماركو روبيو، لأن ماركو روبيو الآن ظهر متوجما متهجما
1: صحيح.
0: وهو خلف الرئيس ترامب عند توقيع المذكرة في قصر فرساي.
1: يعني الآن أستاذ بشار نحن أمام أيضا يعني صراع بالسلطة بين جاي دي فانس وبين روبيو. روبيو سيحاول بقدر المستطاع أن يصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، لأنه هو الذي يمسك ملف لبنان، وبالتالي جاي دي فانس مع إيران.
0: أستاذ، هو ليس صراع سلطة بقدر الصراع السردية وصورة. الضابط لهما ترامب.
1: صحيح.
0: وواضح هذه ترامب يتقن هذه اللعبة وليست جديدة. يعني من يتابعه كان بدون مشاعر مشددة مع أو ضد يستطيع أن يرى هذا هو أسلوب ترامب بالتفاوض، لأنه دائما يريد أن يقدم صورتين قوتين وهو القوة الضابطة بينهما أو الموازنة بينهما. ولاحظي أن ما كاد أن يودي في محادثات سويسرا هي مسألتين: مضيق هرمز اللي يقول الجانب الإيراني أنه ردا على عدم امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار، ها هو قد استجاب الآن نتنياهو. نتنياهو هو كات، بمعنى أنه الآن الاستجابة الإسرائيلية ليست فقط على المستوى السياسي والعسكري.
1: نعم.
0: وهذا الأمر مهم لصورة ترامب، مهم لصورة روبيو. لأن روبيو تحدث، كنت بضيافتك أخت ميسون تذكري، تحدث مع الرئيس اللبناني باتصال هاتفي. التوقيت مهم جدا الآن، ومرة أخرى الصورة التي يقدمها ترامب بأنه هو مستعد للعودة إلى النار في أي لحظة تنهار في هذه المحادثات، التي يريد أن يبدي حسن النية من الجانبين، من جانب ديفانس وماركو روبيو أيضا.
1: طب بخصوص أيضا ما يعني بموضوع الملف النووي، يبقى هو الملف الأساس. موضوع مضيق هرمز يبدو بأنه تم حله باتفاق الإطار، ولكن موضوع الملف النووي أي دعسة ناقصة كما يقال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الملف، أو أي تراجع، ماذا سيكلف الجمهوريين والرئيس ترامب وجاي دي فانس شخصيا، اللي طبعا كما قلنا لديه أيضا طموح بالرئاسة؟
0: صحيح. الآن هذه يمكن خطورة نعمة ونقمة في آن واحد، لأنه مسألة الانتخابات عندما تدخل أجندة الانتخابات في مفاوضات سياسية، هناك من سيلتقط هذه الفرصة، وبهذه الحالة هو الجانب الإيراني وعملاء الإقليميين، لأنه يريدون أن يبتزوا. الآن منطق الابتزاز باعتقادي ترامب أبعد ما يكون للقبول بذلك، لأنه هو طرح أصلا مصداقيته وقوته في 3 حملات انتخابية بأنه يرفض الابتزاز ويرفض هذه المحاولة للمساومات، لكنه في الوقت نفسه من السهل عليه التراجع، بمعنى أنه يقول يقدم خطوة ويؤخر خطوة. هو يريد أن يقول بأنه أهم ما تم التوصل إليه عدم ما وصفه بالجدار، هو أقام جدارا يحول دون امتلاك إيران لسلاح نووي أو حتى شراؤه.
1: طب بهاي النقطة أستاذ بشار، خلينا نسمع جاي دي فانس اللي قال بأنه إدارة الرئيس ترامب هي على ثقة تامة بقدرة اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران على الصمود رغم تباين الأهداف، وشدد على أنه مفاوضات جنيف رح تركز على مخزون اليورانيوم المخصب، وبأنه إيران لن تعود لبناء برنامجها النووي. دعنا نستمع إليه ومن ثم نتابع.
2: So I'm very confident we can maintain the ceasefire. And I don't know if there's a divergence of goals or sometimes just a divergence of how to accomplish those goals. I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways. But what the President of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government, is that we're going to give this negotiation a chance. We're going to go after that enriched stockpile of uranium. We're going to try to reset the situation that we have so that the Iranians don't just have a destroyed nuclear program now, but so that we can say with some confidence, a combination of inspections and verification, that they're never going to be able to rebuild that program.
1: أستاذ بشار، عندما يعني الرئيس أو نائب الرئيس جاي دي فانس يعلي السقف إلى هذا الأمر وكأنه محتوم بأنه إيران لن يكون لديها نشاط نووي في المستقبل، هذه الثقة هل هي مبنيت الآن يعني، أم ما الذي يؤكد للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر، مع العلم أنه دائما إيران تماطل تماطل تماطل ولا

0: تتخلى عن هذا الأمر بشكل كبير؟
1: أستاذ ميسون، أحسنت باختيار المقطع. الفيريفيكيشن هذه مسألة التحقق والتثبت، هي مرتبطة في تراث موجود عند الجمهوريين تحديدا. ريغان كان يقول،
0: نشكر زميلنا البروديوسر علاء، هو اللي مختار.
1: أنا بحييكم، أنتم فريق تشرفت بأنه عرفته عن قرب. فهذه الميزة سيدتي. الفيريفيكيشن مرتبط بأرث ريغان عندما كان ينتقد أنه كيف تفاوض غورباتشوف، واللي أثبت أنه نجح لأنه تم هدم الاتحاد السوفيتي وتفكيكه بدون إطلاق قنبلة واحدة.
0: نعم.
1: الذي استطاع، قال تراست أند فيريفاي، أنا أثق ولكني أتحقق بعد ذلك. وعندما قال عن الفيريفيكيشن، قال ترامب كلمة أقوى منها بالجي 7. قال هيفي بوليسينج، يعني بوليسينج بمعنى الرقابة كأنها أمنية المشددة. لذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة بخبرائها. ها يعني براسي اتهموا يوم من الأيام الدعاية الإيرانية اللي أشاد فيها ترامب. قال هدول يعني مبدعون في التضليل والكذب، شهادة لهم هذه الشهادة. قال بأن اتهموا يوم من الأيام بأنه عميل للموساد.
0: صحيح.
1: فالآن براسي هو الذي سيتحقق. يعني يا لها من مصادفات، لأن هو الذي سيعطي شهادة حسن السير والسلوك.
0: على كل أستاذ بشار، جروسي متواجد في سويسرا طبعا ليس للمشاركة بهذه المفاوضات وإنما لديه أعمال أخرى، ولكن من الممكن أيضا بما أنه موجود هناك من الممكن أن نتابع أنه يذهب إلى بيركنشتاك ويكون هناك أي مشاركة له في هذه المفاوضات.
1: خاصة أستاذ ميسون بأنه تم نشر، يعني أنا طلعت على نص أن وزارة الخارجية السويسرية تقول أنه لن نعطي أي تفاصيل ولا أي أبديت لأنه تحاط بالكتمان الشديد. يعني حتى موضوع عرقجي وقليباف، من يدري كانوا أصلا واصلين لسويسرا والمنتجع أم لا؟ من يدري أن هناك أشخاص، شخصيات أخرى من الجانب الإيراني. يعني هناك الكثير من الغموض المدروس والسرديات الإعلامية. لاحظي ماذا نقول عندما كان ترامب يقول على توقيع وشيك، وتبين يعني كان كل أنظار ذاهبة إلى جنيف وبعدها وقعها في فرساي.
0: صحيح.
1: حافلة بالمفاجآت، ما يجري الكثير. وباعتقادي نعم، المراهنة على هذه المسألة لأنه هي مصداقية ترامب. ثلاث حملات انتخابية، مزق اتفاق باراك حسين أوباما، إذا أتيتني بما هو مشابه فهذا اعتراف الهزيمة. كأنه يقدم مجلسي الشيوخ والنواب على طبق من ذهب للديموكراتس كما يسميهم بتسمية أخرى، وهذا الكلام سيأتي إلى عزله. لأنه هو يعلم مجلس النواب إذا حكيم جيفرس، لا قدر الله أقول، إذا استسلم المطرقة من من من من ماك جونسون سيكون
0: الحزم. تتخوف منه كثيرا يا أستاذ بشار. أستاذ بشار، سؤال أخير. الآن لا شك بأنه موضوع لبنان إيران أقله مصرة بأن لا يكون مفصولا عن مسار مفاوضات جنيف أو سويسرا، لأنه المفاوضات راح تكون ببيركنشتاك مش بجنيف. ولكن إلى متى الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل وستبقى تغضب نتنياهو إلى هذا الحد حتى تفصل هذا الملف؟ لأنه زميلتنا ريتا كانت قالت بأنه يبدو الولايات المتحدة الآن تقبل مع إيران، ولكن فيما بعد هي مصرة حتى يعني بغض النظر عن نتنياهو أن يكون هناك فصل للمسارين.
1: تابعتها سيدتي. الذي يجري الآن باعتقادي، هي الكل طبعا كل الأنظار على لبنان، لأنه واضح أول شيء هذا كأنه اعتراف ضمني من نظام حرس ملالي بأنه لم يتبقى لها الأداة، وهذا شيء مؤسف حتى من ناحية الوطنية اللبنانية، لأنه واضح أنه كانت ورقة تفاوضية، وأن ما يقوم فيه حزب الله هو عمليا يتحدى الشرعية اللبنانية وعلى حساب حتى الطائفة الشيعية الكريمة في لبنان. هذا التهجير وهذا النزوح، وأن الكل يتساءل لماذا هذا الإصرار. فترامب هو يريد تحطيم هذه الأسطورة، هذه المكذوبة اللي سموها وحدة الساحة.
0: انتهى وقت ساعتنا الإخبارية. أشكرك جزيلا بشار جرار، كنت معي من واشنطن. أشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا. بعد لحظة تكون معكم كريستيان بيسري، في أمان الله.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
7: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
3: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الجيش الأمريكي يتعهد بضمان حرية الملاحة. مبعوث الرئيس الأمريكي في سويسرا تمهيدا للمفاوضات، وفانتس واثق من صمود وقف إطلاق النار. خاليباف يترأس وفد إيران إلى سويسرا لبحث آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن. في الاقتصاد مستمعين، نتابع برنت يسجل خسارة أسبوعية 8% بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الرياضة، بثلاثة أهداف دون رد البرازيل تحقق فوزها الأول في البطولة على حساب هايتي في مونديال 2026.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. قبل ساعات من مفاوضات جنيف على الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، متهما الولايات المتحدة بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم والمتعلق بوقف التصعيد على جميع الجبهات بما فيها لبنان. بدا وحذرت البحرية التابعة للحرس الثوري جميع السفن من الاقتراب من هرمز، مؤكدة أن المضيق مغلق أمام الملاحة البحرية. في المقابل تعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال الجيش في بيان إن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ على سريانه الكامل بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. في الأثناء أعلنت الخارجية الباكستانية عقد محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك السويسرية غدا الأحد، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. قالت الوزارة في بيان إن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في المناقشات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، مشيرة إلى أن إسلام أباد ستواصل تيسير العملية بصفتها وسيطا بهدف دفع التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم قدما إلى الأمام. طيب، معنا الآن مستمعينا عبر زوم مدير مكتب العربية في واشنطن من محيط منتجع بورغنشتوك، زميلة نادية البلبيسي. أهلا وسهلا بك معنا نادية. إذن الحديث الآن عن هذه المفاوضات، ما الجديد لديك من محيط بورغنشتوك؟ هل هناك ما يشير فعلا لبدء هذه المفاوضات غدا؟
2: بالفعل يعني كل الوفود اكتملت تقريبا بالنسبة للوسطاء القطريين والباكستانيين في طريقهم إلى هنا حسب معلومات مؤكدة. وأيضا نائب الرئيس جيري فانس أكد لنا بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هم أيضا سيشاركان في هذه المفاوضات، وأنا استطعت أن أؤكد من مصدر واحد فقط، أنتظر مصدر آخر، بأن فانس بنفسه سيأتي إلى هنا وقد يكون في الطريق الآن. لذا نحن نتحدث عن عودة هذه المفاوضات مرة أخرى للانطلاق بعد تعثرها يوم أمس الجمعة. كان المفروض حتى أن يكون هناك تغطية للعربية من داخل المنتجع مع البيت الأبيض، لكن علمنا طبعا في وقت مبكر بأن فانس ألغى هذه الزيارة بسبب الوضع في لبنان، لأنه إيران أصرت على توحيد الجبهات ووقف القتال. على كل الأحوال أعتقد بأن هناك رغبة أمريكية لإنجاح هذه الجولة رغم صعوبة كل الملفات. نحن لم نتحدث يعني من الآن وصاعدا سنبدأ بالحديث عن الملفات النووية والصاروخية والأموال المجمدة، وكلها مواضيع وملفات ملغومة، يمكن التوصل للاتفاق ويمكن أن تنصف هذه المفاوضات. على الأقل نستطيع أن نقول بأن هناك أجواء إيجابية وبأن هناك نية أمريكية بالفعل بإنجاح هذه الجولات، وهناك وساطة قوية من الوسيط الباكستاني الذي لم يتأخر منذ اليوم الأول منذ انطلاق هذه العملية التفاوضية حتى الآن في دفع الأطراف نحو تقديم تنازلات حتى نصل إلى هذه اللحظة.
1: طيب نادي، نتحدث عن ردود الفعل الأمريكية حتى هذه اللحظة عن إغلاق مضيق هرمز، عن إعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز. هل هناك أي تصريحات من جانب الإدارة الأمريكية حول هذه النقطة؟
2: نعم، هناك لبس في هذا الموضوع. إيران تقول بأنها أغلقت المضيق، بينما القيادة الوسطى تقول بأن المضيق مفتوحا، وحتى فانس أكد بأن المضيق مفتوح. على كل الأحوال يعني حسب الاتفاق طبعا كل بنود الـ14 المعلنة المفروض أن يبقى المضيق مفتوحا، لكن لأن إيران قالت بأن الولايات المتحدة أخلت بهذا الاتفاق لأن بند لبنان وموجود في المذكرة خصوصا بالبند الأول.

0: لذا ربما هي لجأت إلى هذا الخيار، لكن لا أعتقد بأنه ثابت، يعني سيتغير وسنسمع رواية مختلفة من الإيرانيين، لأنه بالنهاية إيران أيضا عندما قررت أن ترسل وفد بقيادة عراقجي وقاليباف ورئيس البنك المركزي، معنى ذلك بأنها تريد أن تتفاوض مع الإدارة الأمريكية، وإغلاق المضيق لن يكون أمر سيغضب الرئيس ترامب، لأنه كان يتحدث منذ أيام على أهمية إبقاء هذا المضيق مفتوحا وانخفاض أسعار النفط التي عاودت إلى الارتفاع مرة أخرى بمجرد بأن كان هناك تصريح من الإيرانيين بإغلاق المضيق. لكن أعتقد بأننا سنعود مرة أخرى، رغم تعثر هذه المفاوضات وعدم انطلاقها في وقتها، يمكن أن نتحدث عن بداية جديدة مع بزوغ يوم الأحد، طبعا بداية هذه الانطلاقة واكتمال وصول كل المشاركين إلى منتجع برغنشتوك.
1: من محيط منتجع بورغنشتوك، مدير مكتب العربية في واشنطن، زميلة نادية البلبيسي، تحياتي إليك.

أفادت مصادر العربية بأن رئيس البرلمان الإيراني سيترأس وفد طهران في المفاوضات مع أمريكا التي ستعقد في بيرغنشتوك السويسرية. كما أشارت المصادر إلى أن مشاركة عراقجي ونائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي علي باقري وعبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط ورئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية ونائبي وزير الخارجية.

أفادت مصادر العربية بأن نائب الرئيس الأمريكي جود فانس سيتوجه إلى سويسرا اليوم للانضمام إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر الموجودين هناك. وقبل أن يغادر أكد فانس أن ترامب قرر منح المسار التفاوضي مع إيران فرصة رغم معارضة بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية. وقال إن علاقة واشنطن بطهران يمكن أن تتغير إذا غيرت إيران سلوكها، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل الدبلوماسية مع الحفاظ على قدرتها على الرد إذا لزم الأمر.

دعت الخارجية الإيرانية أمريكا إلى إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في لبنان، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يعرض التفاهمات القائمة للخطر. في الأثناء حذرت البحرية التابعة للحرس الثوري جميع السفن من الاقتراب من هرمز، مؤكدة أن المضيق مغلق أمام الملاحة البحرية. وقالت البحرية إن على السفن تجنب محاولة العبور، محذرة من أن سلامتها ستكون معرضة للخطر في حال تجاهلت هذه التعليمات. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف عمليات الجيش في لبنان، وذلك بعد جلسة تقييم أمني بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان. وسائل أعلام إسرائيلية قالت إن التعليمات أشارت إلى وقف النار دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. في الأثناء على الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف عشرات المواقع والبنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأكد الجيش الإسرائيلي التزامه باتفاق وقف إطلاق النار مرهون بوقف هجمات حزب الله، مضيفا أن الحزب أطلق أكثر من 50 مقذوفا باتجاه قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، واصفا ذلك بأنه انتهاك متكرر للهدنة. عبر زوم معنا الآن من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني حينما نقول أن هناك مفاوضات تقنية ومفاوضات فنية ستبدأ غدا مثلا في سويسرا بحضور الوفود الأمريكية والوفود الإيرانية، هنا نسأل ما الذي يتم في هذه المرحلة؟ ما الخطوات التي تتم؟ ويعني حول ماذا يكون النقاش عموماً؟

0: تحية لك يا أستاذ محمد
1: أهلا
0: الفضول
1: بك.
0: الكريم. يعني أعتقد أنه من المفترض أنه الأيام القليلة الماضية التي سبقت يعني التوصل لاتفاق قد حسمت الجدول الزمني الذي من المفترض أن يتم بمقتضاه تحديد المفاوضات وفي أي المجالات ستركز، لكن جوهر الخلاف الأساسي الذي يتبقى هو في واقع الأمر يتعلق بالملف النووي الذي هناك تفاصيل كثيرة عنه، وهناك اهتمام من الجانب الأمريكي لإجبار الإيرانيين على الخوض في هذه التفاصيل في وقت قصير وعدم المماطلة في التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تزيد من الوقت لأكثر من شهرين، وهو الموعد المحدد
1: صحيح.
0: للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها. طبعا هناك أطروحات كثيرة شهدناها من الجانبين الأمريكي والإيراني، ومن المفترض أن الفرق الفنية التي يعني حرص كوشنر وويتكوف على الذهاب مؤخرا إلى يعني بعض المناطق في الولايات المتحدة لمعرفة من هم المفاوضون التقنيون الذين سيخوضون غمار هذه المفاوضات، وأعتقد أنهم بالفعل توصلوا إلى تحديد هؤلاء المفاوضين الذين يعتقد بأنهم موجودون في سويسرا الآن. لذلك سوف يخوض هؤلاء في التفاصيل المتعلقة على سبيل المثال الفترة الزمنية التي سيتوقف فيها الإيرانيون عن التخصيب بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، هل ستكون 20 عاما كما يريد الأمريكيون
1: هذه
0: أم
1: النقاط
0: 10 أعوام أو
1: طارق
0: أكثر؟
1: كانت موجودة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلكترونيا، أم يعني سيتم إضافتها لمذكرة التفاهم من جديد؟
0: لا، مذكرة التفاهم هي تضع الإطار الذي يتعلق بالنقاط التي سوف يتفاوضون عليها، لا يوجد ذكر للمدة الزمنية على سبيل المثال التي ستوقف فيها الإيرانيون، لكن يعتقد بأنه كانت هناك بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها ضمن ملاحق إضافية لم تكشف بعد أمام العموم أو الجمهور، ولكن هذه النقاط كانت يعني استرشادية لما سيكون عليه الحال في المفاوضات. هذه إحدى النقاط، هناك نقاط أخرى تتعلق بتدمير المواقع النووية الإيرانية، الإيرانيون كانوا يعترضون على تدميرها جميعا، يريدون الإبقاء على واحدة من المواقع الثلاث في بوردو ونطنز وأصفهان. أيضا الأمريكيون كانوا يريدون أن تكون هذه المواقع أو على الأقل واحدة التي سيتم السماح بالتخصيب فيها فيما بعد فترة من الوقت أن تكون فوق سطح الأرض وليس تحت سطح الأرض حتى يسهل مراقبتها من ناحية، وحتى يمكن تدميرها إذا ما يعني اتضح أن الإيرانيون ما زالوا يعني يروغون ويحاولون إنتاج قنبلة نووية. هناك تفاصيل أخرى تتعلق بتدمير اليورانيوم المخصب نفسه الموجود الآن والذي يصل إلى أكثر من 11 طنا، هل سيتم يعني الكيفية التي سيتم بها؟ جروسي أيضا موجود، يعتقد بأنه في سويسرا أيضا يمكن أن يحضر هذه الاجتماعات لتوضيح ما هو دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه الأمور. بالإضافة إلى ذلك هناك نقاط أخرى، يعني مثلا
1: صحيح.
0: متى يمكن أن يحصل الإيرانيون على الأموال المجمدة؟ الأمريكيون لا يريدون تقديم أي أموال إلا بعد،
1: هذه نقطة سنتحدث عنها أستاذ طارق، وعذرا على المقاطعة، لكن أيضا هناك محور بارز في هذه المفاوضات، يعني أمريكا وإسرائيل وممارسة ترامب اليوم ضغوط على إسرائيل لإعلان هذا الوقف، وقف إطلاق النار في في في في لبنان. يعني ما الحدود التي يمكن أن يمارس فيها اليوم ترامب يعني ضغوطه على إسرائيل حتى تخرج بهذا التصريح يعني قبل قليل؟
0: لدى الإدارة الأمريكية دائما يعني وسائل عديدة للضغط على الإدارة في إسرائيل، على سبيل المثال يعني الرؤساء الأمريكيون السابقون استخدموا هذه القدرات أكثر من مرة، ريغان استخدمها سنة 82 أيضا وأجبر الإسرائيليين على الانسحاب، أيضا استخدمها جيرالد فورد في السبعينيات بعد الحرب العربية الإسرائيلية بين مصر وسوريا من جانب وإسرائيل من جانب آخر، حينما حاول الإسرائيليون

0: المراوغة وكسب مزيد من الأراضي وانتهاك وقف إطلاق النار، وأجبرهم أيضا جيرارد فورد على الالتزام. كذلك فعل أيضا الرئيس جورج دبليو بوش الأب، إتش دبليو بوش الأب، في عام 91 حينما يعني منع عن الإسرائيليين 10 مليارات دولار كانت ضمانات قروض يريدها الإسرائيليون، وأوقفها الرئيس جورج الأب، جورج بوش الأب. وبالتالي هناك بالفعل وسائل يستطيع دونالد ترامب، منها على سبيل المثال التلويح بأن الأمريكيين لن يستخدموا الدفاعاتهم الصاروخية دفاعا عن إسرائيل إذا هي ماطلت واستمرت في ذلك، وبالتالي يمكن أن تكون إسرائيل عرضة لقصف صاروخي إيراني لن تستطيع مع مرور الوقت ضمان قدرتها وحدها على إسقاط هذه الصواريخ إذا استمرت الحرب لعدة أيام أو أكثر. وبالتالي هذه واحدة من الضغوط، ويمكن أيضا أن يمارس ضغوط أخرى بالتلويح بوقف الذخائر الأمريكية التي ترسل لإسرائيل وكثير من الأمور. لكن في النهاية يعني المهم هنا هو بالفعل كيف، يعني هل ستكون الإدارة الأمريكية حازمة وحاسمة مع الإسرائيليين لوقف محاولاتهم قضم مزيد من الأراضي؟
1: مهمة فعلا. يعني البعض يقول أن أمريكا تمارس هذه الضغوط لأنها بالفعل هي يعني يمارس عليها أيضا ضغوط في الداخل الأمريكي. يعني
0: صحيح، لأنه هناك ضغوط من نوعين، ضغوط من قبل الذين يريدون حسم هذا الصراع والوصول إلى اتفاق، لأنه من مصلحة الإدارة الأمريكية أن تصل إلى اتفاق قبل حلول موعد الانتخابات، وإلا سيكون الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين بصفة عامة عرضة لمساءلات كبيرة، وقد يخسرون عدد من المقاعد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالتالي سيكون الرئيس دونالد ترامب أيضا وإدارته عرضة لاستجوابات في الكونغرس ومساءلات، وربما يتعرض لمحاولات عزل مثلما فعل الديمقراطيون معه في الدورة الرئاسية الأولى. هناك ضغوط من جانب آخر، ضغوط الموالين لإسرائيل، وهؤلاء أيضا كثيرون في واشنطن، ويمكن لإسرائيل أن تستخدمهم في مساءلة الرئيس دونالد ترامب ومحاولة انتقاده، وبالفعل هم بدأوا في ذلك، وهناك حرب دائرة الآن بين يعني من هم أكثر ولاء للرئيس دونالد ترامب ومن هم موالون لإسرائيل بصفة عامة، في سواء مع من الديمقراطيين أو من الجمهوريين. نعم. لذلك ستكون هذه يعني معركة مهمة، لكن أعتقد أنه دونالد ترامب يفضل الآن المصلحة الأمريكية وأمريكا أولا على مصلحة إسرائيل، وسوف يضغط عليها. لكن أيضا الإيرانيون مطالبون بكبح جماح حزب الله الذي يحاول أيضا استفزاز الإسرائيليين وعمل كمائن لهم تؤدي إلى مقتل جنود، وبالتالي ترد إسرائيل بدعوى أنها تدافع عن النفس، وهكذا يعني سوف يحاول الإيرانيون محاولة يعني الضغط على إسرائيل بدعوى أنهم لم ينسحبوا، وإسرائيل تقول أنها لن تنسحب إلا بعد نزع سلاح حزب الله والإدارة.
1: نعم، ونوه لهذا الخبر العاجل. يعني الآن مصدر أمريكي للعربية يقول نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس سيشارك في مفاوضات سويسرا. إذن يعني قبل قليل كانت معنا الزميلة نادية البلبيسي مدير مكتب العربية في واشنطن من محيط مجمع بورغنشتوك، تحدثت عن هذا الموضوع، أن هناك مصدر تحدث عن بالفعل يعني مشاركة فانس في هذه المفاوضات، وكانت تنتظر أيضا مزيد من التأكيدات. الآن يبدو هذه التأكيدات وصلت، لأن مصدر أمريكي للعربية يعني يؤكد الآن مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس في مفاوضات سويسرا والتي ستبدأ غدا الأحد. أستاذ طارق، أعود إليك مجددا في آخر سؤال اليوم. يعني أمريكا تتحدث أنها تريد أن تعطي هذه الدبلوماسية فرصة أخيرة، فما المؤشرات اليوم التي ستعتبرها واشنطن دليلا على جدية طهران، وما الخط الأحمر الذي يعني إذا تجاوزته طهران ستنتقل الولايات المتحدة بالتالي من التفاوض إلى خيارات أخرى؟ يعني
0: أعتقد أنه توجه قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إلى هذه الاجتماعات في سويسرا وكذلك فانس هو إشارة مهمة على أن الطرفان جدان في تحقيق نوع من الزخم وإعطاء انطباع عالمي أمام العالم كله بأن هناك جدية للتوصل إلى اتفاق وليس

0: مجرد الدخول في تفاصيل فنية لا تنتهي إلى الأبد. لذلك كان من المهم للجانبين أن يعني يحضر أول جلسة على الأقل كي يثير هذا الانطباع أمام العالم ويظهر نوع من الجدية. أما إذا بعد ذلك راوغ الإيرانيون وحاولوا التملص من الاتفاق أو الدخول في التفاصيل كثيرة والشيطان في التفاصيل، وبالتالي يستطيعون المضي لفترات طويلة، في هذه الحالة إذا شعر الأمريكيون أنهم لا يقدمون أو لا يحصلون على اتفاقات واقعية وما إلى ذلك، فأعتقد أنه أمامهم عدة خيارات. أولا سيبدأون بخيارات عدم إعطاء أي ثمار للجانب الإيراني، لأن الإيرانيين يريدون أولا الحصول على الأموال المجمدة والتي تقدر وفقا للتقديرات الأمريكية بحدود 50 إلى 55 صحيح. مليار دولار، تقديرات الإيرانية تذهب إلى أكثر من ذلك، لكن هم في أمس الحاجة للحصول على هذه الأموال. ربما يحصلوا لمرحلة مؤقتة على 6 مليارات دولار موجودة في قطر حاليا، ولكنها تتعلق بمساعدات غذائية وإنسانية وطبية وما إلى ذلك، لكن هم يريدون مزيد من الأموال، قد توقف هذه الأموال. الأخرى، الأمر الثاني، وهو العقوبات مهمة جدا، وهي بالأطنان، يعني كل يوم كانت توجه الولايات المتحدة ضربات لإيران من خلال مزيد من العقوبات، وهذه العقوبات إذا استمرت هي سوف تخنق الاقتصاد الإيراني أيضا، وهم صحيح. في حاجة إلى الحصول على هذا الأمر. أما إذا استمر يعني هذا أيضا ولم تفرج الولايات المتحدة عن هذه الأمور، فبيدها العودة مرة أخرى إلى الحرب، ولكن لا أتصور أن الوقت مناسب لمثل هذه الحرب الآن. ربما ينتظر دونالد ترامب حتى انتهاء موعد الانتخابات صحيح. لأنه وكما إذا ذهب إلى الحرب
1: يعني يمنح الدبلوماسية ويمنح التفاوض صحيح. فرص. شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر زوم المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي إليك. مباشرة مستمعينا إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: بدأت طهران في شحن كميات كبيرة من النفط كانت محتجزة سابقا بسبب الحصار الأمريكي في خطوة قد تمنح طهران دفعة اقتصادية بعد توقيعها مذكرة تفاهم للسلام المؤقت مع واشنطن. أظهرت بيانات تتبع حركة الشحن أن 11 ناقلة تحمل نحو 20 مليون برميل من النفط غادرت ميناء شبهار الإيراني على خليج عمان خلال الأسبوع الماضي. سجل خام برنت ارتفاعا طفيفا في جلسة أمس، لكنه تكبد خسائر أسبوعية بنحو 8% بعد أن اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان. صعدت العقود الآجر لخام برنت 72 سنتا إلى 80 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 76 دولارا للبرميل. إلى أخبار الرياضة.
0: أخبار الرياضة.
1: حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. كما حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفي المجموعة الثالثة استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد. وفي مدينة بوسطن الأمريكية سجل المنتخب المغربي أول انتصار للمنتخبات العربية في المونديال بتغلبه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة. كما يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لهدف.

0: في مدينة هيوستن الأمريكية تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. يدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوتيفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. ختام هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. قاليباف يترأس وفد إيران إلى سويسرا لبحث آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن. مبعوث الرئيس الأمريكي في سويسرا تمهيدا للمفاوضات، وفانتس واثق من صمود وقف إطلاق النار. إيران تستبق محادثات جنيف بإغلاق مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يتعهد بضمان حرية الملاحة. تكملت هذه النشرة من العربية FM. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية. لمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. بعد قليل نترككم مع الزملاء في شاشة العربية لمتابعة ما تبقى من هذه النشرة. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
9: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
10: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
11: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
12: تونس تواجه اليابان بقيادة مدربها الجديد هيرفي رونار.

ألمانيا في مواجهة صعبة أمام كوت ديفوار، وهولندا تصطدم بالسويد. المغرب يحقق فوزه الأول ويضع قدما في الدور الثاني من المونديال. منتخبات تركيا وهايتي يودعان المونديال رسميا بعد الخسارة الثانية.

0: السلام عليكم، أخبار الرياضة حياكم الله. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة، وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرا حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية، ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط 3 قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. ويلتقي بعد نحو نصف ساعة منتخبا هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة، ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، ويدرك أبناء المدرب رونالد كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. ويتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء آماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي إيرفي رونار الذي تولى المهمة خلفا لصبري لموشي المقال عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى بخمسة أهداف لواحد. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقطة. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الإعلامي الرياضي في شبكة العربية أحمد عسل، حياك الله أحمد. أحمد، خلنا نبدأ في تونس. رينار القادم أو العائد إلى المونديال مع منتخب جديد هذه المرة منتخب تونس. رينار معروف بشخصيته، رجل محفز معنوي، يعني عنده سر في التعامل مع يعني دواخل اللاعبين صحة العبارة، لكن هذا كيف من الممكن أن يؤثر إيجابيا على منتخب تونس اللي خسر 5 أمام منتخب السويد وعنده مباراة صعبة أمام اليابان؟
1: يعني عبد الله، هو دايما التغيير في كرة القدم بيكون بمثابة هزة للاعبين وللفريق. لما فريق يكون بيمر بفترة صعبة على مستوى النتائج أو على مستوى الأداء، أحيانا بيقال إن هو عليك أن تغير المدرب، لكن منتخب تونس غير المدرب لأنه كان مضطر بعد هزيمة ثقيلة في أول المباريات أو في أول المباريات. لكن رينارد مدرب معروف ان هو بيقدر يحفز لاعبيه بشكل كويس، شفنا ده كتير مع المنتخب السعودي في خطابات كتير قالها مع لاعبي المنتخب السعودي، خاصه الخطاب الشهير بين شوطي مباراه الارجنتين. وبالتالي هو الاتحاد التونسي بحث عن مدرب يكون عنده خبره في كاس العالم. رينارد شفناه في 2018 مع المنتخب المغربي، شفناه في 2022 مع المنتخب السعودي.

0: السعودي والآن عليه أن
1: تشعر أحمد أن المنتخب التونسي جاهز لهالتغيير؟ أتكلم عن اللاعبين، يعني المنتخب التونسي من الفترة التجريبية هو واضح أنه يعيش فترة يعني غياب الاستقرار الفني على اللاعبين. اللاعبين تشعر أنهم جاهزين لمدرب جديد، يريدون فعلا مدربا جديدا حتى لو كان يعني رينار؟
0: هم اللاعبين مجبورين يا عبد الله، يعني هو القرار في الاول وفي الاخر هو قرار الاتحاد التونسي. ممكن نقول ان القرار جاء بسبب الضغط الجماهيري القوي بعد الظهور المخيب للامال في المباراه الاولى، وبالتالي هم اللاعبين مجبورين الان عليهم ان يقدموا كل ما لديهم في المباراه المقبله مع هيرفي رينار. من المتوقع طبعا ان يكون هناك تغيير على الاقل في شكل الفريق في الاداء بخلاف النتيجه طبعا.
1: صحيح.
0: وبالتالي هم عليهم الان الكره في ملعبهم، الاتحاد التونسي غير المدرب وبالتالي الكره في ملعب اللاعبين الان.
1: المجموعه صعبه احمد، يعني
0: طبعا
1: حتى المنتخب الياباني ما هو منتخب سهل، ووقف الند للند يعني امام منتخب هولندا.
0: صحيح.
1: والمباراه الثالثه المنتخب تونس امام منتخب هولندا، واحد من المنتخبات المرشحه. هذه الحسابات المعقدة في المجموعة تصعب وضع تونس، يعني هل تونس الآن مجبرة بتقديم شكل مشرف أو نتيجة؟
0: يعني خلينا نتكلم، هو منتخب تونس على مدار مشاركته في كأس العالم هو منتخب يعني ما عندوش بصمة كبيرة في
1: يقف عند حد دور المجموعة.
0: صحيح، بالضبط. هو حاله كحال أغلب المنتخبات العربية بالطبع، لولا طبعا المنتخب السعودي تأهل في 94 وقبله منتخب الجزائر من قبل وكذلك المنتخب المغربي، لكن منتخب تونس كما ذكرت يقف عند نقطة معينة في كأس العالم، وبالتالي هو هي المجموعة صعبة طبعا. الطموحات لم تكن كبيرة بالأساس، البعض كان يرجح أن يكون من الأفضل أن سامي طرابلسي يستمر كمدرب للمنتخب غير
1: قبل أن يأتي صبري لموشي.
0: صحيح، قبل أن يأتي صبري لموشي الأداء لم يكن جيدا في المباريات الودية قبل كأس العالم، خسر المنتخب بخماسية أيضا قبل كأس العالم.
1: أنت تقرأها مواجهة صعبة لمنتخب تونس أمام اليابان؟
0: طبعا هي مباراة صعبة، أنت بنفسك ذكرت أن منتخب اليابان قدم أداء مميز جدا أمام منتخب هولندا، تعادل 2-2، وبالتالي هي مباراة صعبة جدا لمنتخب واحد من أقوى المنتخبات الآسيوية.
1: شو المطلوب من منتخب تونس في المباراة؟ خلينا نقول من رينار، رينار هو يعني هو العنصر الجديد اللي عليه المسؤولية أكبر.
0: هو رينار دخل البطولة هو عنده مباراتين فقط كما ذكر الاتحاد التونسي، مباراتين وبعدها سنتفاوض لاحقا إن كان رينارد سيستمر في منصبه أم لا. رينارد كل ما عليه أن يظهر المنتخب التونسي بشكل أو بوجه مغاير مهما كانت نتيجة المباراة، أعتقد هذا رأي شخصي، يعني أنه هو المنتخب التونسي يظهر بوجه مغاير. المباراة كانت النتيجة كانت ثقيلة عبد الله، وبالتالي
1: صحيح.
0: أعتقد أن هم لازم يكون شكلهم مختلف تماما عن المباراة الأولى.
1: جيد. أيضا في مجموعة أخرى ستلعب، أو قبل ما نروح للمجموعة الأخرى نتكلم عن مباراة هولندا والسويد. نتكلم عن السويد اللي قدمت شكل قوي جدا في المباراة الأولى أمام تونس، فازت بخماسية، وهولندا اللي كان يعني يقولون أن اليابان ليست منافسا سهلا، لذلك نتيجة منطقية، ولكن كيف ممكن نشوف هالمباراة؟
0: يعني طبعا هي مباراة بين زميلين في ليفربول، ألكسندر إيساك و
1: صح
0: فيرجيل فان دايك. مباراة طبعا صعبة، هولندا خاصة في موقف صعب تحت ضغوط كبيرة بعد التعادل في المباراة الأولى، بينما المنتخب السويدي يطمح لحصد النقطة السادسة، يطمح لحسم تأهله، يطمح أن هو يكون بيسيب بصمة قوية في كأس العالم مع
1: كل قال أنه ترى السويد ما قدم شكل جيد، تونس اللي ما كانت يعني حتى متوسطة الأداء.
0: وهنا هو
1: اختبار حقيقي،
0: يعني لا أتفق بنسبة 100% طبعا، لأن منتخب تونس طبعا ما ظهرش بالشكل السيء، لكن برضو النتيجة كانت كبيرة عبد الله.
1: صحيح.
0: النتيجة كانت كبيرة، 5 أهداف. لا يمكن نقول أنه منتخب فاز ب5 أهداف هو كان سيء أو كان بيلعب بشكل هادي. وبالتالي هو المحك الحقيقي والمباراة الأصعب هي مباراة هولندا. المنتخب الهولندي كذلك هيكون أمامه مهمة صعبة جدا. هل المنتخب صحيح. السويدي الذي فاز بخماسية على تونس هو منتخب بهذه القوة؟ منتخب هولندا أيضا في ضغوط جاي. كبيرة على المدرب.
1: جيد. طيب خلنا نروح لألمانيا وكوت ديفوار، 3 نقاط لكل يعني منتخب في رصيده، لكن هل هي مواجهة صعبة على كوت ديفوار أو أنها صعبة على ألمانيا؟
0: هي مباراة صعبة على المنتخبين، يعني هو كأس العالم كل مباراة بتكون صعبة. المنتخب الإيفواري قبل البطولة كان بيقدم أداء مميز ونتائجه كانت مميزة جدا، فاز على فرنسا قبل البطولة، فاز مباراته الأولى. المنتخب الألماني طبعا فاز بسبعية، نتيجة كبيرة جدا على كوراساو، وبالتالي هي مباراة صعبة على المنتخبين. طبعا نقدر نقول إن الحظوظ الأكبر للمنتخب الألماني في المباراة، لا خلاف على ذلك.
1: سبعية كشفت شخصية خلنا نقول يعني مفترسة لألمانيا، ولا المنتخب كوراساو كان ضعيف جدا؟
0: لا طبعا، يعني هي الحقيقة أنها مش مقياس. المنتخب كوراساو منتخب بيشارك للمرة الأولى في كأس العالم،
1: صحيح.
0: فمش مقياس أبدا على

0: قوة المنتخب الألماني في البطولة، أكيد ممكن ده يظهر خلال مباراة اليوم، ممكن يظهر خلال الجولات المقبلة، لكن مش مقياس أبدا أن أنت فوزك على كوراساو بسبعية يقول أن أنت منتخب شرس وقوي. يعني
1: إكوادور وكوراساو أيضا يعني مباراة أخرى في هالمجموعة، الإكوادور عنده فرصة إذا قلنا أن الكوراساو منتخب سهل يعني أنك تتجاوز.
0: صحيح، يعني إكوادور فرصتها هي الأكبر قياسا باللي شفناه في الجولة الأولى. هيكون عنده الفرصة الأخيرة اليوم إن هو يطمح إن هو يكون حتى ولو من ضمن أفضل توالت، لسه ما شفناش المباراة الأولى أو المباراة الثانية في المجموعة، وبالتالي هو عنده فرصة ما زالت قائمة أكثر بالأكيد من كوراساو.
1: جيد، ابقى معنا أحمد، سنعود إليك، ولكن الآن سنتجه إلى فاصل نتابع بعده أيضا. المغرب يحقق فوزه الأول ويضع قدما في الدور الثاني من المونديال. منتخب تركيا وهايتي يودعان المونديال رسميا بعد الخسارة الثانية. حسنتي.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. في مدينة بوسطن الأمريكية تغلب المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد سجله إسماعيل صباري بيطلع الشوط الأول. بهذا الفوز احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، أما اسكتلندا فقد احتلت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط. في الاستوديو معنا هنا الإعلامي الرياضي أحمد عسل. يعني المنتخب المغربي يبدو أنه وضع قدما بالفعل يعني في الدور الثاني، لكن هل قدم أداء كاملا قويا في المباراة؟ كان فعلا يعني انعكاس لمستواه في المباراة الأولى أمام البرازيل؟
7: أعتقد أن الأداء طبعا اختلف عن المباراة الأولى أمام البرازيل، وممكن ده يفسر على أنه المنتخب المغربي كان بدنيا أنهك بدنيا أمام البرازيل. لعب مباراة كبيرة جدا خاصة طبعا في الشوط الأول، الأداء لم يكن مشابه لما كان أمام البرازيل، لكنه في النهاية إحنا نقدر نقول أنه سجل، فاز، أداء تصاعدي، دور المجموعات ما زال كل منتخب بيبحث عن نفسه، بيبحث عن استعادة طريقة اللعب، المدرب بيبحث عن أنه هو كل منتخب يكون عنده طريقته، وبالتالي أعتقد أنه حقق المطلوب. صحيح أن الأداء لم يكن مشابه لما كان أمام البرازيل، لكن لسه المباراة قادمة للمنتخب.
6: يعني حسب المباراة تقريبا في أول دقيقتين، صحيح، ثم بعد ذلك يعني بدأ يعني خلنا نقول يختفي أداءه القوي تدريجيا حتى نهايته، يعني صار همه أنه يبحث عن انتهاء المباراة بهذا الهدف.
7: صحيح، يعني هو بحث في النهاية عن تأمين النتيجة. المنتخب المغربي كما ذكرنا هو كان المباراة الأصعب، خاصة أنه بدأ أمام أصعب فريق في المجموعة، وبالتالي كان كل ما يريد في هذه المباراة هو تحقيق النقاط الثلاث، وأعتقد هذا ما نجح فيه بالفعل. عنده مباريات لسه، المباراة الثالثة أكيد هتكون أمام هايتي، هتكون هي أسهل نظريا مقارنة بالمنتخبات الموجودة في المجموعة، وبالتالي هو مش شيء يعني يقلق الجمهور المغربي أبدا، خاصة أن احنا لسه في دور المجموعات.
6: هذا المنتخب يقدم نفسه على أنه منتخب ممكن أن يتجاوز يعني أدوار 32 و16 ويحقق محققة في 22.
7: يعني طبعا عبد الله، هي التوقعات ارتفعت جدا جدا لدى الجمهور المغربي، حتى

0: العديد من النجوم المغاربة السابقين الذين لعبوا للمنتخب المغربي أو دربوا المنتخب قالوا إن أكبر عدو للمنتخب المغربي هو التوقعات العالية. فأعتقد إن في توقعات كبيرة للمنتخب، أعتقد إن ده ممكن يضر أيضا بالمنتخب. عليهم أن يأخذوا البطولة خطوة بخطوة، مباراة بمباراة، وممكن المنتخب المغربي بالتأكيد إن هو يصل إلى أبعد الأدوار.
1: يعني محمد وهبي كيف يقود هذا المنتخب؟ يعني هذا المدرب اللي جاء للمغرب بعد وليد الرقراقي يقال بأنه غير كثيرا من شكل المنتخب المغربي.
0: صحيح، يعني هو بدأت المقارنات بالفعل على طريقة لعب الرقراقي أم طريقة لعب محمد وهبي. محمد وهبي مدرب المنتخب تحت 20 عام، فاز بكأس العالم صحيح. مع المنتخب، وبالتالي هو ما كانش اسم يعني مش غريب على الجمهور المغربي تحديدا، يعني يمكن هو كان اسم غريب على الجمهور العربي قبل الفوز المنتخب المغربي بكأس العالم، لكن هو ده أعتقد أنه عمل أو نتاج عمل الاتحاد المغربي في السنوات الماضية. يعني
1: طيب نروح للمباراة الثانية في المجموعة، فيها استعاد المنتخب البرازيلي توازنه بالفوز على نظير هايتي بثلاثة أهداف دون رد. ماتيس كونيا أحرز هدفين، واختتم فينيسيوس جونيور الثلاثية لتعتلي البرازيل وصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وتودع هايتي النهائيات. أحمد، مباراة البرازيل هذه أزالت كثيرا من الضغوط على أنشيلوتي وخففت الانتقادات عليه، أو أنه لا ما زالت الانتقادات تلاحق؟ ثلاثة أهداف جت في شوط واحد أمام منتخب هو أقل بكثير من البرازيل.
0: صحيح، ومنتخب متواضع، ثلاثة أهداف جت في شوط واحد، لكن كان لازم الفوز في هذه المباراة. تخيل لو لم يفوز منتخب البرازيل على هايتي.
1: هو فاز، الضغوط خفت على أنشيلوتي.
0: أعتقد أن الضغوط خفت ولو مؤقتا الضغوط خفت، الأصوات التي كانت تنتقد كارلو أنشيلوتي بدأت في الهدوء ولو قليلا، وبالتالي لكن لسه هو مش ده المأمول من الجمهور البرازيلي. منتخب البرازيل لم يفز بالبطولة لسنوات طويلة.
1: هذا المنتخب يفوز على اسكتلندا؟ يعني ترى البرازيل من الممكن انها لو تأهلت تتأهل ثالث، لكن هذا الفوز مطمئن يبعث يعني على شعور بالراحة لدى البرازيل بأنه سيتجاوز اسكتلندا؟
0: هي مباراة صعبة بالطبع يا عبدالله، خاصة هتكون ثالث مباراة في المجموعة، والمنتخبين عايزين كل واحد عايز يثبت أحقيته في الفوز. لكن أيضا منتخب اسكتلندا لو نظرنا لمباراته مع منتخب المغرب، هو أغلب أوقات المباراة منتخب المغرب كان مسيطر على المباراة. مباراته أمام هايتي أيضا كان هو فاز 1-0، لكن هايتي كان ند لي
1: صحيح.
0: فبالتالي أعتقد أن هي مباراة صعبة، لكن البرازيل أيضا هي الفريق الأقرب للفوز يعني في المباراة.
1: جيد، نروح للمباراة الثالثة. المنتخب البرغواي فاز على نظيره التركي بهدف سجله ماتيس جالا رازا. بهذه النتيجة حصد منتخب البرغواي 3 نقاط نحيا بها آماله في التأهل للدور الثاني، فيما بقي رصيد تركيا خاليا من النقاط لتودع المونديال. أحمد، يعني بعيدا عن أن تركيا ودعت البطولة، لكن هذه المباراة صار فيها حالة الكل كان يعني ينتظر متى تحدث، وحدثت فعلا صحيح. حينما طرد لاعب البرغواي بسبب أنه غطى فمه حينما كان يتحدث مع لاعب تركيا. كيف ردة فعل الإعلام أيضا حتى يعني اللاعبين على هذه الحالة؟
0: كما ذكرت عبدالله، الكل كان منتظر إمتى هيتم تطبيق صحيح. هذه الحالة، خاصة بعد مشكلة بريستياني وفينيسيوس، وهي دي الحالة اللي خلت الاتحاد الدولي لكرة القدم يقوم بتعديل اللوائح صحيح. وبالتالي ميجيل ألميرون مجرد ما تحدث مع لاعب تركيا، لاعب تركيا كان اعتقد ان هو ايضا كان ذكي جدا، ان هو كان فاكر اصلا ان هو يروح للحكم.
1: هنا دور الوعي يعني الاداريين في في في المنتخبات، انه هذه الامور المفروض ما تغيب عن اللاعبين.
0: طبعا 100%. ممكن على فكره لاعب تاني، وارد جدا ان لاعب تاني ما ياخدش باله من لاعب البراغواي غطى فمه وتحدث معه، بل لاعب تركيا ذهب للحكم سريعا والحكم لم يتردد طبعا، لان هي قاعده واضحه جدا.
1: تركيا وهايتي ودعوا، يعني حتى فرصه المركز الثالث فقدوها بسبب المواجهات المباشره. المواجهات المباشره هي العادله برايك في تصنيف وتقييم من يتاهل ومن يغادر؟
0: طبعا هي في البطوله الحاليه هي القاعده تغيرت منذ هذه البطولة. أعتقد أنه هو كان فارق الأهداف بين المنتخبات كان هو الأفضل وكان الأعدل طبعا، لكن يمكن الفيفا رأي تاني. يعني منتخب تركيا طبعا ظهور محبط جدا صحيح. بعد 24 سنة من الغياب عن كأس العالم، وخاصة أنه هو كان بينظر إليه على نطاق واسع أنه هو هينافس أمريكا على التأهل. يعني
1: طيب بالحديث عن أمريكا، حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة. أسترالي كاميرون بورغس أحرز الهدف الأمريكي الأول بالخطأ، وأضاف أليكس فيريمان الهدف الثاني. بهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد أستراليا عند 3 نقاط. أحمد، الأرض خدمت يعني أو وقفت مع أصحابها. أمريكا هي المنتخب الثاني الذي يعني يضمن التأهل إلى دور 32. المنتخب الأمريكي يقال أو كثير من المحللين وصفوه بأنه الحصان الأسود.

0: من الممكن يكون في هذه البطولة، تتفق؟
1: ربما خاصة مع عامل الأرض والجمهور، لكن أيضا المنتخب الأمريكي أيضا اختلف تماما. مباراة الودية قبل كأس العالم كان أداء سيء، كان ضغوط كبيرة جدا على المدرب موريسيو بوكيتينو وعلى المنتخب، خسروا بخماسية أمام بلجيكا، لكن بوكيتينو كان ليه تصريح مهم جدا، قال للصحافة الأمريكية من الأفضل أن نتألم الآن قبل كأس العالم، الآن 6 نقاط ضمن تأهله للدور الثاني، أداء مغاير تماما، وأعتقد أنه قد يكون
0: خدمته المجموعة
1: طبعا، أكيد طبعا
0: وجود يعني منتخبات غير منافسة أو غير قوية.
1: صحيح طبعا طبعا.
0: من الممكن أنه يتجاوز فعلا دور 32 منتخب أمريكا؟
1: هو أكيد على حسب الخصم اللي هيواجهه، لكن عنده الفرصة كبيرة جدا أنه يتأهل ويتجاوز دور الـ 32.
0: جيد. أحمد عسل الزميل الإعلامي الرياضي كنت معنا للحديث عن مباريات الأمس وأيضا مباريات اليوم وكأس العالم، الحقيقة يعني كل ما لو يسخن
1: طبعا
0: مع الأيام. شكرا جزيلا أحمد. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
10: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
11: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
13: لأن التفكير التقليدي

0: لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
8: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
9: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
10: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
11: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
12: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
13: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
14: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
15: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
16: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
1: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
17: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
18: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

0: تتابع تحضيرات الساعات الأخيرة قبل بدء المفاوضات. بعد إعلان الحرس الثوري بإغلاقه، الجيش الأمريكي يؤكد عملياتنا في مضيق هرمز متواصلة. وبعد يوم من التصعيد، نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان. دعوني أبدأ مشاهدينا من الأخبار العاجلة التي نتابعها على شاشة العربية. مصادر العربية تتحدث بأن شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني والمشير عاصم منير يلتحقان بالمفاوضين في سويسرا غدا. إذن سيكون هناك تواجد لرئيس الوزراء الباكستاني وأيضا المشير عاصم منير في هذه المفاوضات المرتقب عقدها غدا. وطبعا كنا ذكرنا بأن قليباف وعرقجي وباقري هم على رأس وفد إيراني، بالإضافة إلى أن نائب الرئيس جيدي فانس أيضا سيذهب إلى سويسرا قريبا، وبالتالي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هم أساسا وصلوا إلى هناك، بالإضافة إلى عدد من الوفود المشاركة ومنها أيضا وفد قطري. بالإضافة ودائما نذكر بأن باكستان قالت بأن هذه المفاوضات هي تقنية وصفتها بالتقنية. سأبدأ الآن مما أفادت به أيضا مصادر العربية كما تحدثت، بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس سيتوجه إلى سويسرا اليوم للانضمام إلى مبعوثي الرئيس تيفيتكوف وجاريد كوشنر الموجودين هناك تمهيدا للمفاوضات مع إيران والمقرر لها غدا الأحد. وقبل أن يغادر، أكد فانس أن ترامب قرر منح المسار التفاوضي مع إيران فرصة رغم معارضة بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية. وقال أن علاقة واشنطن بطهران يمكن أن تتغير إذا غيرت إيران سلوكها. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل دبلوماسية مع الحفاظ على قدرتها على الرد إذا لزم الأمر.
1: So I'm very confident we can maintain the ceasefire. And I don't know if there's a divergence of goals or sometimes just a divergence of how to accomplish those goals. I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways. But what the President of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government, is that we're going to give this negotiation a chance. We're going to go after that enriched stockpile of uranium. We're going to try to reset the situation that we have so that the Iranians don't just have a destroyed nuclear program now, but so that we can say with some confidence, a combination of inspections and verification, that they're never going to be able to rebuild that program.
0: من جنيف ينضم إلينا مفرد العربية نايف الأحمري، ومن لوسيرن تنضم إلينا مفرد العربية راغدة بهنام. نايف، هل هناك أي جديد على صعيد هذه المفاوضات؟
2: مرحبا ميسون وبراغدة وبكل المشاهدين. نبدأ أولا من هذه الأخبار المهمة. مصادر العربية تؤكد بأن شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني رفقة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني سيحضرون إلى سويسرا يوم غد. أيضا مصادر العربية كانت قد أكدت بأن الوفد الإيراني سيكون على رأسه محمد باقر قليباف رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، رفقة عباس عراقجي وباقري ومحافظ البنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى وزير الداخلية الباكستاني نقوي الذي ذهب اليوم إلى إيران للتحدث معهم وأقنعهم بالمجيء إلى سويسرا. هذا يضعنا طبعا الوفد القطري موجود هنا في سويسرا، تحديدا في بيرغنشتوك التي ستحتضن هذه المفاوضات، أي أننا أمام تنفيذ دبلوماسي عالي من كل الأطراف، المفاوضين والوسطاء، وبالتالي هذا يعطي مصداقية لمصادر العربية التي قالت بأن جيدي فانس بالفعل سيأتي إلى سويسرا ليشارك في هذه المفاوضات. لماذا نحن اليوم في جنيف؟ جنيف محطة مهمة في مسار التفاوض. أكسيوس كانت قالت بأن كوشنر كان موجود هنا في جنيف، التحق به ستيف ويتكوف، رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا سيكون جزء من هذه المفاوضات، لأن 60 يوما للمفاوضات التي نصت عليها مذكرة التفاهم ستبحث الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية ومسألة رفع العقوبات، والمسألة الأساسية التي يجب الاتفاق عليها لإتمام مذكرة التفاهم هذه في المقام الأول وهي مسألة الملف النووي. الجميع سيجتمع في بيرغنشتوك سيتجه فريق العربية كله إلى

0: هناك الفريق التقني والتحريري وكل الزملاء الموجودين لنواكب عودة هذا المسار من جديد إلى الطريق الصحيح. إذن ميسون ينطلق قطار التفاوض مرة أخرى. نعود لنؤكد بأن مصادر العربية كانت قد انفردت بشكل كامل بتفاصيل يعني المفاوضات ومن سيحضر من الوفود، والحقيقة في هذه القصة منذ بدايتها يعني ميسون كما تعرفين، لكن كنا أمام ساعات فاصلة وحاسمة لا تعرف التفاصيل بسهولة، كما قالت الخارجية السويسرية مثلا اليوم بأنها تحاول أن تحافظ على سرية هذا المسار إن كان ما يخص الوفود والتفاوض والنتائج وغيرها. تحقيق على الأقل نتائج مرضية.
1: دعنا نذهب إلى زميلتنا من ليوسيرن راغدة بهنام. طبعا الزملاء يعني هم بأكثر من محطة، كان ببيركنشتاك أو بليوسيرن أو بجنيف، حتى يكون لدينا صورة واضحة حقيقة عن مسار هذه المفاوضات. راغدة، ماذا لدينا من جديد؟ ماذا عن ليوسيرن؟ ماذا يجري في ليوسيرن؟ هل هناك أي معلومات جديدة تمكنتم من الاستحصال عليها؟
2: أهلا بك ميسون. يعني نحن في هذه المنطقة التي هي ربما الأقرب إلى منتجع بيركنشتاك، نعلم ونتحدث منذ أيام بأنه هذا المنتجع مغلق أمام السيارات، أمام حركة العامة، يعني العبارة التي تصل إلى يعني المنطقة التي هي فيها التي هي هو فيها هذا المنتجع توقفت عن العمل، والطريق يعني محطوط أمامه منصوبة أمامه حواجز تمنع الدخول. لذلك لوسيرن هي المنطقة ربما الأقرب إلى هذا المنتجع، تبعد قرابة 20 دقيقة بالسيارة عنه. ما نعرفه الآن تأكد بأنه كل هؤلاء الوفود رفيعي المستوى الذين كانوا من المفترض أن يحضروا يوم الجمعة سيحضرون، جزء منهم حضر، سيكتمل هذا الحضور يوم غد. ما لا نعرفه أيضا ما زال الكثير، مثلا لا نعرف ما إذا كانوا سيلتقون ويبدأون التفاوض بشكل مباشر. نعلم بأنه هذا المنتجع منتجع بيركنشتاك مؤلف من عدة مبان، هناك قرابة الأربع مبان داخل هذا المنتجع. علمنا أيضا بأنه الوفود سيتم تقسيمهم بين هذه المبانن. بالطبع الوفد الإيراني لن يتم وضعه مع الوفد الأمريكي في المبنى نفسه مثلا، سيتم توزيعهم كل طرف على مبنى. الوسطاء كل منهم سيجلس مع أحد الأطراف. نعلم بأن هناك وسطين، وفدين، وفد قطري ووفد باكستاني موجودون هنا منذ الاثنين الماضي إضافة إلى وفود أخرى. لذلك ما زلنا غير واثقين إذا ما كان سيكون هناك لقاء، ربما لقاء أولي مباشر ومن ثم المفاوضات ستستمر عبر الوسطاء أو كانت ستحصل بشكل مباشر. نعلم بأن الطرف الأمريكي يفضل التفاوض بشكل مباشر لأنه يعتبر بأن هذه الطريقة تسرع التفاوض وتكسب الوقت. نعلم بأن الرئيس ترامب أراد إنهاء هذه المفاوضات في خلال 60 يوم. هذه مهلة يعني طموحة للغاية، لأنه إذا كنا نتذكر المفاوضات الماضية، مفاوضات اتفاق العام 2015 أخذت 2 عامين، وأيضا مفاوضات العودة للاتفاق أخذت 2 عامين ولم تثمر أي شيء. لذلك 60 يوم هي مهلة طموحة. تأمل الولايات المتحدة أو المفاوضون الأمريكيون أن يجلسوا بشكل مباشر مع الإيرانيين، ولكن الإيرانيون يفضلون التفاوض بشكل غير مباشر مع الطرف الأمريكي. ما الذي قرروه في هذه يعني في بداية هذه الجولات لا نعرف بعد، ربما تتوضح مع وصول الوفد الإيراني الذي مرتقب وصوله ليل اليوم. قد يتم لقاء يعني أول لقاء أولي ليل اليوم قبل أن تنطلق هذه المفاوضات بشكل رسمي يوم غد، بتأخر 2 يوم عن يعني اليوم.
1: هل تم تحديد الأوقات؟ يعني لا أدري إذا راغدة أو حتى نايف إذا كان عندكم معلومات عن توقيت بدء هذه المفاوضات، أم حتى الآن أيضا السرية حتى بموعد التوقيت؟
0: يعني الحقيقة ميسون، أولا على مسألة هل سيتم الحديث بشكل مباشر؟ راغدة تفضلي عندك، تفضلي سيدات. أولا يا راغدة
1: جنتلمان.
2: شكرا يا نايف، كنت أريد فقط أن أقول بأنه منطقيا إذا أردنا الانتظار مثلا رئيس الوفد الأمريكي جي دي فانس الذي أعلن بأنه سيأتي، نريد يعني أن ننتظر وصوله. ربما يعتمد الأمر على متى ينطلق ومتى يصل إلى هنا، ولكن يعني لا أعتقد أنه ستكون هناك انطلاقة رسمية ميسون، لأنه سمعنا من الطرف السويسري كما كان يعني زميلي نايف أراد أن يقول ولكني قاطعته، أعتذر، بأنه هناك بالفعل سرية كبيرة تحيط

0: بهذه المحادثات للحفاظ كما قال الطرف السويسري المضيف للحفاظ يعني على ان تكون هناك نتائج يعني جيده ومرضيه وعدم تسريب اي شيء. تفضل نايف.
1: نايف، بخصوص الاجراءات الامنيه، على الرغم من انه يعني جنيف لن تكون المفاوضات على ارضها، ولكن كما علمنا بانه ايضا كان هناك بعض الاجراءات المشدده في بعض الطرق، مثلا لا يستطيع أحد أن يمر فيها. هل يمكن أيضا أن تعطينا هيك صورة عن مشهد الإجراءات الأمنية في جنيف؟
2: طيب، دعيني فقط أعود إلى سؤالك قبل قليل، أعلق عليه قليلا وأجيب عن هذا السؤال إذا سمحت.
1: تفضل تفضل.
2: اليوم نحن في تاريخ 20 من يونيو. طبعا التدابير الأمنية أعلنت سويسرا بأنها ستطبق وستستمر لحد 22 من يونيو. هذا يعطينا إشارة إلى أن هذه المفاوضات ستعقد يوم 21، لأن الوفود لم تصل كلها إلى سويسرا، وبالتالي سيصلون غدا. ربما ستبدأ، أو بتأكيدات يعني كبيرة، أنها ستبدأ غدا يوم 21، لكن هل تستمر إلى يوم 22 أم تكون لمدة يوم واحد؟ عندما نعود لقراءة ما كتبه المرشد الإيراني في الرسالة التي علق فيها على الاتفاقية، فإنه يقول بأنه سمح بالمحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، أي أن الطرفين سيجلسان على طاولة المفاوضات، سيتحدثون بشكل مباشر لتطبيق مذكرة التفاهم وما جاء فيها. لم تقول مذكرة التفاهم بأن مفاوضات 60 يوم ستكون غير مباشرة أو عبر الوسطاء، لم تأتي بهذه الفقرة. الوسطاء هم مسهلون حتى لا يتم عرقلة هذا المسار، أو لا يتوقف أيضا هذا المسار الذي كاد نتنياهو طبعا أن يفشله أو أن يعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد قبل توقيع مذكرة التفاهم. هذه مسألة. المسألة الأخرى على مسألة الإجراءات الأمنية، ذكرت لك ميسون بأن جنيف هي محطة مهمة، حتى مستقبلا ربما المفاوضات سيتم استكمالها هنا في جنيف وليس في بيرغنشتوك، يعني هذا حسب بعض المصادر التي تحدثت إلينا، لكنها محطة مهمة. تعلمين بأن جنيف مثلا قبل الحرب كانت تحتضن آخر مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لم تكن مباشرة طبعا، كانت غير مباشرة بحضور الوسيط العماني أنذاك، وانفجرت الحرب بعدها مباشرة. كان سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم هنا في جنيف والمفاوضات هنا في جنيف، لكن تم تغييرها بسبب طبعا بعض اللوجستيات وعقد لاجتماعات مجلس الأمن أو حقوق الإنسان هنا في جنيف، وبعض الفعاليات أيضا حتى مرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كان هنا، لم يكن لأجل هذا الملف بالتحديد لكن لاجتماعات أخرى نقلت إلى بيرغنشتوك. الحقيقة الإجراءات الأمنية كانت هنا تشاهد واسعة، طرق مغلقة، انتشار أمني يعني إعطاء طبعا صبغة لهذه المفاوضات، ولأن هناك حدث مهم في البلاد، وجنيف دائما ما تستضيف مثل هذه المؤتمرات.
1: صحيح. وعلى كل يا نايف زميلتنا
2: نقلت إلى منتجع فاختلفت الأمور.
1: نعم، زميلتنا راغدة أيضا يعني على مدى سنوات أيضا تابعت هذه المفاوضات الغير مباشرة. نأمل هذه المرة،
2: والمباشرة يعني حتى
1: بوجودكم تكون هذه المفاوضات حقيقة تحل هذه الأزمة اللي تقريبا المنطقة كلها تأثرت فيها والعالم. أشكركم على جهودكم، يعطيكم ألف عافية. دائما سنكون معكم، ستطلعون على أي جديد. مفاد العربية نايف الأحمري من جنيف، وزميلتنا راغدة بن بهنام من لوسيرن مفادة العربية، شكرا لكما. أعلنت الخارجية الباكستانية عقد محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بيرغنشتوك سويسرية غدا الأحد، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد. وقالت الوزارة في بيان إن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران ممثلين سيشاركون في المناقشات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، مشيرة إلى أن إسلام أباد ستواصل تيسير العملية بصفتها وسيطا بهدف دفع التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم قدما. ما أعلنته باكستان جاء في عقب زيارة قام بها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إطار الجهود التي تبذلها إسلام آباد لدعم مسار المفاوضات. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن زيارة

0: النقوي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إسلامباد لدعم مسار المفاوضات. وقبيل الزيارة أفادت مصادر العربية بأن مهمة النقوي تمثلت بإقناع طهران بعدم تأجيل مشاركتها في محادثات جنيف. وأكدت المصادر أن إيران هددت بالانسحاب من المفاوضات إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. وكانت مصادر العربية أفادت بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف سيترأس وفد بلاده في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني يضم نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري إلى جانب نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي. ومن الجانب الاقتصادي يضم الوفد أيضا محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى نائب وزير النفط حميد بورد وعدد من المسؤولين الآخرين بما في ذلك إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفد بلاده المسافر إلى جنيف سيطالب الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم وتوضيح آليات القيام بذلك.
1: الزيارة إلى جنيف تهدف إلى مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم ومتابعة ذلك، لأن المعيار الأساسي للحكم على أي اتفاق هو مرحلة تنفيذه. ووفقا للبند 13 من مذكرة التفاهم، فإن بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مشروط ببدء واستمرار تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، وهذا الشرط لم يتحقق بعد بسبب عدم التزام الطرف الآخر. وتأتي هذه الزيارة تحديدا لتوضيح كيفية تنفيذ هذه الالتزامات.
0: وينضم إلينا الآن من إسلام أباد خيرم دستاجير خان وزير الخارجية الباكستاني الأسبق. أهلا بك سيد دستاجير خان. سنبدأ معك. جهود كبيرة قامت بها باكستان، واليوم تمكنت أيضا مرة جديدة من إقناع الوفد الإيراني بالذهاب إلى سويسرا إلى برغنشتاك. ماذا لدينا من معلومات حول هذه الجهود الباكستانية؟ كيف استطاعت أن تقنع الوفد الإيراني؟ وما هي الضمانات التي تم تقديمها؟ هل لدينا أي معلومات عن هذا الأمر؟
2: كما تعلمون، مكتب وزارة الخارجية الباكستاني كان حذرا من أجل ضمان أن المحادثات سوف تبدأ يوم الغد الأحد. ولعل المشاهدون يعلمون بأن حكومة باكستان وبرئاسة شهباز شريف ووزير الخارجية إسحاق دار كان قد عمل على إرسال وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران من أجل لإقناع طهران وحثها على أنه من مصلحتها أن يتم الشروع في هذه المحادثات بأسرع ما يمكن. وقد تكون الخطوة الأولى بأن يكون هناك حالة من الثقة الكاملة بين باكستان وإيران لضمان أن المحادثات الإيرانية الأمريكية سوف يتم البدء بها، وأن يكون مضيق هرمز مفتوحا. وهذا هذه العملية بحد ذاتها قد تكون مهمة، لأنها سوف تصبح دائمة، ومن شأن هذا الأمر أن يمنح الثقة إلى المفاوضين للاستمرار. المسؤولون الباكستانيون وكذلك الوسطاء الآخرون سوف يتجهون إلى سويسرا يوم الغد لضمان بدء هذه المحادثات في جو من الثقة والإرادة الطيبة لإعادة السلام للمنطقة.
0: أيضا مصادر العربية كانت تحدثت بأنه رئيس الوزراء سيتوجه إلى هناك، رئيس الوزراء الباكستاني، بالإضافة إلى المشير عاصم منير. وجود رئيس الوزراء والمشير عاصم منير أيضا إلى أي حد يعطي تأكيد بأنه هذه المفاوضات ستجري غدا؟ وبالتالي هل استطعنا أن نعلم إذا المفاوضات ستكون مباشرة بين الطرفين أم ستكون عبر إسلامباد والعديد من الوسطاء المتواجدين أصلا الآن في برغنشتاك؟
2: على حد علمنا في سياق الحديث الآن بأن المفاوضات سوف تكون مباشرة وكذا.

0: أمريكا أكدت إسلامباد على ضرورة هذا الأمر، وفي حين أن الوسطاء القطريون سوف يكونون موجودون من خلال وفد أو وفدين في الغرفة بهدف تحقيق الغرض الأساسي من هذه المحادثات، لأننا سوف نعمل على بقاء مضيق هرمز. لكن بسبب الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان قد عقدت الموقف، وعلينا أن نضمن بأن الجانب الاقتصادي للمذكرة سوف تأخذ سريانها، وبعد أن تبدأ بهذه الخطوات يمكننا أن نتحدث عن بعض القضايا ذات الطبيعة الصعبة مثل برنامج إيران النووي والبرنامج الصاروخي. كل هذه البنود الواردة في مذكرة التفاهم تعد واضحة بشأن محتواها، وقد تكون من بين نقاط التفاوض الأخرى، وهي آخر نقطة في المذكرة، كيف يمكن صياغة قرار مجلس الأمن الذي سوف يصبح في نهاية الأمر هو الثمرة لمذكرة التفاهم.
1: بالنسبة لمصلحة المنطقة، منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، إلى أي حد أيضا خلال هذه 60 يوما سيتم بحث أيضا عدم زعزعة استقرار المنطقة، على الرغم من أنه اتفاق الإطار لن يتحدث بشكل واضح حول هذه النقطة بالذات، وهذا ما يهم المنطقة حقيقة؟
0: باكستان تتفهم هذه الحقيقة، ومن النجاحات الواضحة والسرية التي لم يتم البوح بها هي أن باكستان خلال هذه العملية عملت على ضمان أن الولايات المتحدة والتي قامت بشن حربها على إيران لا تقوم بالتوسع إلى حرب تطال دول الجوار لإيران، ولذلك كانت قد تشاورت مع حلفائها العرب وأثنت عليهم على عدم الرد على الاستفزازات الإيرانية، وضمنت بأن التركيز على مسألة السلام يجب أن يكون في مساره الصحيح بين الولايات المتحدة وإيران ومن جهة أخرى مع إسرائيل. لذا فإن الدول العربية مجتمعة كانت قد أظهرت شجاعة كبيرة، ولذلك لديها كل الحق بأن تحقق ذلك التفاهم. ولهذا فسوف أقرر ما قلته سابقا، أن فتح مضيق هرمز وأبقائه مفتوحا يعد مسألة مهمة لضمان حصول كافة الأطراف على الثقة، ومن ثم أعتقد أن هذه المهمة سوف يتم تصويبها، لأنه ما علمناه من خلال هذه الحرب بأن المنطقة بحاجة إلى هندسة أمنية جديدة التي يقوم الرئيس ترامب والدول العربية بالعمل عليها، وبدلا من أن يكونوا هم ضامنين لها سوف يعملون على تفادي أي استفزازات. وبمجرد تحقق هذا السلام ووصوله إلى الخطوات الأخيرة، فسوف يجب مناقشة الهندسة الأمنية للمنطقة بناء على تلك الإنجازات.
1: سؤال أخير بخصوص موضوع لبنان، وهو الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم تتحدث عن وقف الحرب على كافة الجبهات وخاصة لبنان. لبنان أراد أن ينفصل موضوعه عن موضوع المفاوضات الإيرانية، إلى أي حد أيضا سيتم الاستماع إلى الدولة اللبنانية، وخاصة بأن قائد الجيش ذهب إلى باكستان؟ هل ستقبل إيران يوما ما أن يبقى موضوع لبنان منفصلا عنها، خاصة أن الدولة اللبنانية لديها مفاوضات الآن مع إسرائيل بشكل مباشر؟
0: هذا تماما ما كنت أتحدث عنه عندما أشرت إلى مسألة الهندسة الأمنية الجديدة للشرق الأوسط، لأن التفاهمات الحالية والإجراءات الخاصة بها الحالية باتت لا فائدة لها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج. لابد لنا أن نعيد التفكير مع مضينا في القرن 21 وكذلك في سياق الحديث عن مذكرة التفاهم التي تتحدث عن احترام سيادة ووحدة أراضي كل طرف. لذلك هذا الاحترام

0: السيادة ووحدة الأراضي يعد ذات قيمة بالنسبة للبنان كما هو بالنسبة لإيران.
1: شكرا لك من إسلام أباد خرم دستجير خان وزير الخارجية الباكستاني الأسبق على المشاركة معنا في هذه الساعة الإخبارية. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، بحرية الحرس الثوري تحذر السفن من الاقتراب من مضيق هرمز.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
2: في 78 قلت له 3 رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة قوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
3: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أفادت القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات للعربية إنجليش بأن الملاحة في مضيق هرمز مستمرة، مضيفة أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن الجيش الأمريكي يراقب الحركة في مضيق هرمز. وقبل ساعات من مفاوضات جنيف، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، متهما الولايات المتحدة بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم والمتعلق بوقف التصعيد على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وقال الحرس الثوري إن إغلاق المضيق يمثل المرحلة الأولى من الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان، محذرا أن خطوات إضافية إذا استمرت الانتهاكات بهدف إلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها وفق تعبيره. هذا وحذرت البحرية التابعة للحرس الثوري جميع السفن من الاقتراب من هرمز، مؤكدة أن المضيق مغلق أمام الملاحة البحرية. وقالت البحرية أن على السفن تجنب محاولة العبور، محذرة من أن سلامتها ستكون معرضة للخطر في حال تجاهلت هذه التعليمات. وكانت الخارجية الأمريكية الإيرانية دعت أمريكا إلى إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في لبنان، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يعرض التفاهمات القائمة للخطر.
2: في الوقت الذي التزمت فيه إيران بتعهداتها، كان يتعين على الطرف الآخر إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أخفق في ذلك، ما يشكل خرقا واضحا لمذكرة التفاهم. ورغم اتخاذ خطوات تتعلق بإنهاء الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن مذكرة التفاهم تمثل حزمة متكاملة لا يمكن تجزئتها. إن انتهاك البند الأول يضع الاتفاق بأكمله موضع تساؤل، وإذا لم يتخذ الطرف الآخر الإجراءات اللازمة فورا، فإن مذكرة التفاهم ستواجه أزمة جدية.
1: في المقابل، تعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال الجيش في بيان أن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع

0: إيران والحفاظ على سريانه الكامل بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. وأضاف أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. زميل مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية ينضم إلي الآن. استاذ مسعود أهلا بك معنا. يبدو خلاص أصبح مؤكدا هذه المفاوضات ستكون غدا لأنه جي دي فانس أيضا يعني غادر إلى سويسرا، قاليباف، عرقجي، أسماء كبيرة، محافظ البنك المركزي، أيضا مساعد وزير النفط. الأولوية برأيك ستكون مضيق هرمز وكيفية التعامل مع مضيق هرمز، لأنه اليوم ما زال مضيق هرمز هو الورقة الضاغطة. الآن القيادة المركزية الأمريكية للعربية إنجليش تقول بأنه إيران لم تسيطر ولن تسيطر على مضيق هرمز، بينما الحرس الثوري يقوم بتهديد السفن.
1: تضارب الأنباء الآن واضح، كل جهة تقدم سردية وتقدم رواية عن الوضع. إيران تقول أغلقت المضيق، سينت كوم يؤكد بأنه المضيق لم يغلق وسير السفن مستمر في المضيق، وأعطى قائمة من السفن التي مرت وحتى حجم النفط الذي عبر مضيق هرمز. أعتقد بأن الجانب الإيراني كان بحاجة إلى أن يرد على الهجمات على جنوب لبنان،
0: يعني تسجيل موقف أكثر مما هو تنفيذ على الأرض. هذا ما تقصده؟
1: هذا ما أردت أقوله، بأنه هو تسجيل موقف. إيران بحاجة أن تذهب، وحتى مجيء وزير الداخلية الباكستاني، لأن إيران بحاجة لمن يأتي حتى يقنعها، حتى لو كان ظاهريا، حتى تذهب إلى المفاوضات. وبعد مجيء وزير الداخلية الباكستاني رأينا وكأن الوفد الإيراني كان في المطار منتظر وصول الوزير حتى يسافر. لا أقول ينتظره.
0: طب أستاذ مسعود،
1: هذه الصورة التي
0: من خلال معرفتك بهذا النظام، إلى أي حد دائما إظهار النظام نفسه بأنه هو المنتصر وهو غير مستسلم وهو ما زال قادرا أنه يفرض أوراقا على الجانب الأمريكي أو حتى على الإسرائيلي، يعني أنه يوقف النار على حزب الله في لبنان، إلى أي حد هي ضرورية وتعطينا مؤشر بأنه هذا النظام لم يتغير ومن الصعب أيضا التعويل على تغيره؟
1: واضح جدا عندما النظام يعتبر نفسه هو المنتصر في هذه الحرب، وحتى عسكريا يقول نحن هزمنا الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لم تستطع تحقيق أهدافها العسكرية. ليس انتصارا فقط سياسيا بأن بقاء النظام، بل الأهداف العسكرية الأمريكية فشلت ونحن لازلنا نمتلك الصواريخ. هكذا يقول النظام الإيراني، نحن لازلنا نمتلك القوة لإنتاج الصواريخ، القوة لإنتاج المسيرات، لازلنا على نفس القوة، لا وبل نحن أصبحنا أقوى.
0: طب ولكن
1: يمكن أن
0: كيف
1: تستشف
0: يمكن
1: في هذا الشيء هذا الأمر؟
0: بس كيف يمكن التأكد بأنه هذا الأمر ليس فقط للاستخدام الداخلي وهو حقيقة ما زال قادرا؟ لأنه سمعنا طيلة وقت الحرب أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب ما زال يردد حتى الآن، والجي دي فانس، بأن دمرنا بحريتهم ودمرنا قدرات كبيرة من قدراتهم العسكرية، وإسرائيل أيضا تحدثت عن الموضوع.
1: المسألة الأساسية، هم ضربوا المخازن، وهذا واضح جدا، ضربوا كثير من المخازن، ضربوا كثير من اللانشرز،
0: منصات
1: الإطلاق، ولكن هل قضوا على المصانع التي تنتج الصواريخ؟ هل استطاعوا أن يقضوا على إمكانية إيران العلمية لإنتاج الصواريخ وإنتاج منصات الإطلاق؟ حتى لو تم ذلك، لماذا لم يتم التفاوض حول البرنامج الصاروخي؟ الأمر غير واضح. هل يتفاوض الأمريكان حول البرنامج الصاروخي؟ هل تنازلوا عن الحديث حول البرنامج الصاروخي؟
0: كل حقيقة لم يذكر،
1: لا تزال غير واضحة
0: في هذا الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم.

0: أنه كمان أيضا المصطلحات الآن من المهم أن نتحدث عنها. هذا ليس اتفاقا وليس اتفاق سلام، إنما هو اتفاق إطاري أو مذكرة تفاهم. ضمن مذكرة تفاهم لم يتم الحديث عن الصواريخ، ولكن خلال المقابلات مع المسؤولين الأمريكيين، إن كان الرئيس ترامب، جاي دي فانس، أو حتى العديد من المسؤولين، يقولون بأن هذه الأمور سيتم بحثها من خلال دول المنطقة وإيران.
1: كيف يتم التفاوض حولها وغير موجودة في خارطة الطريق؟ الآن النووي يجب أن يكون خلال مرحلة التفاوض.
0: صحيح.
1: ولكن في إشارة للنووي لا يوجد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت بوحدة الساحات عندما قبلت ربطت مسألة وقف إطلاق النار بوقف إطلاق النار في إيران. عمليا الوضع هو هكذا، ولكن اتفق معك كثير من هذه البنود حمالة اوجه.
0: صحيح.
1: ويمكن تأويلها وتفسيرها بطرق مختلفة. لا نعرف خلال المفاوضات هل هذه المفاوضات تؤدي إلى نتائج حقيقية، وفي نهاية الستين يوم نصل إلى توافق حقيقي بهذا الخصوص. هذه الأمور لا تزال في حالة من عدم المعرفة بها، نحن لا نعرف ذلك.
0: حتى موضوع الستين يوم يعني قالوا
1: قد يصبح
0: أو يمتد. على كل سنبقي أعيننا، الكل بانتظار صباح الغد لنرى إذا كانت هذه المفاوضات ستنطلق بشكل رسمي، وإذا كانت ستكون مباشرة أم لا، لأنه أيضا هناك علامات استفهام حول هذا الأمر. شكرا أستاذ مسعود الفك، المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية. أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. في المقابل أكدت مصادر أمنية لهيئة البث أن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة ما وصفته بالتهديدات في جنوب لبنان، مشددة على أن إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عشرات المواقع والبنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأكد الجيش الإسرائيلي أن التزامه باتفاق وقف إطلاق النار مرهون بوقف هجمات حزب الله، مضيفا أن الحزب أطلق أكثر من 50 مقذوفا باتجاه قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، واصفا ذلك بأنه انتهاك متكرر للهدنة. في المقابل أعلن حزب الله الاشتباك مع قوات إسرائيلية قرب مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بوقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ أمس أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين. وقالت إسرائيل أن الضربات جاءت ردا على هجمات نفذها حزب الله، بينما أكد الحزب رفضه تمسك إسرائيل بما وصفته بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية. من جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل العربية محمود شكر. محمود أهلا بك معنا. تقريبا منذ أكثر من ساعة نتنياهو وكاتس أعلنوا وقف إطلاق النار، هل هناك التزام به أم هناك خلقات؟ الوضع لديك على الأرض.
2: وعليها الهدوء الحذر هو سيد الموقف في كل المحاور على الجبهة هنا في جنوب لبنان. منذ ساعة تقريبا أو ساعتين لم نرصد أي من العمليات العسكرية من جهة الغارات أو التحليق للمقاتلات الإسرائيلية أو للمسير، ما عدا بعض القذائف المدفعية التي سقطت على مرتفعات علي الطاهر. ويمكن القول إلى أن هذه الجبهة التي تمتد من الناقورة حتى مزارع الشبعة بعمق ما بين 10 إلى 15 كيلو متر هدأت نسبيا في الساعتين الماضيتين بعدما اشتعلت لمرحلة يمكن توصيفها بأنها الأعنف خلال الأيام الماضية أو خلال هذه المعركة، لأنه كما أشرت بالأرقام إلى أنه نهار الجمعة وصل إلى 83 ضحية وأكثر من 150 جريحا. حزب الله عبر بيان في العلاقات العامة هو أشار إلى سقوط 111 ضحية من اللبنانيين

0: بقتال الأمس أو أيضا بالمواجهات العسكرية، وأشار إلى أن اليوم سقط 28 من اللبنانيين. هو رقم مختلط ما بين المقاتلين التابعين للحزب وما بين المدنيين اللبنانيين. لذلك الأوساط التي تتابع هذه الجبهة تقول إلى أن هذا الرقم هو القياسي والمرتفع خلال هذا الشهر في هذه المواجهات. وهذا كان أيضا محط متابعة من قبل الخبراء العسكريين الذين ربطوا إلى أن انفجار الدبابة في مرتفعات أو بالقرب من علي الطاهر والذي أدت إلى مقتل قائد الكتيبة 52 في اللواء المدرع 401 هي التي أدت إلى هذا الانفلاش العسكري والمناورة على طول الجبهة. وأيضا من جهة ثانية عملية الجهد العسكري المركز من قبل القوات الإسرائيلية للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر قبل وقف إطلاق النار تام على الجبهة إن هو حصل.
1: محمود، سؤال أخير، نتنياهو وغاتس أعلنوا وقف إطلاق النار، ماذا عن حزب الله؟ هل هو ملتزم؟ هل هناك بيان أيضا بوقف إطلاق النار بإيجاز لو سمحت؟
0: بيانات متعددة خرجت عن الحزب في بيانين منفصلين. هو أشار في البيان الأول إلى أنه ملتزم منذ مساء الجمعة بوقف إطلاق النار، ولكنه قام بعملية مواجهة بالقرب من مرتفعات علي الطاهر حيث كانت قوى إسرائيلية كوموندوس تتسلل إلى مرتفعات علي الطاهر. ثم بعد ذلك بالبيان الثاني الذي شرح فيه إلى أنه سجل 300 اعتداء طيلة هذا النهار، وأردف خلال هذا الشرح المسهب بالأرقام لعدد الضحايا والجرحى والاعتداءات إلى أنه لا يزال ملتزم بوقف للعمليات العسكرية. إذا ذهبنا إلى الإعلام الحربي لأختم معك، حتى هذه الساعة لم يصدر أي من البيانات المعتادة عن أي عملية عسكرية على طول جبهة جنوب لبنان.
1: شكرا لك محمود شكر، زميلنا مراسل العربية من جنوب لبنان. من القدس ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي أهلا بكم معنا. على الرغم من هذه الليلة العنيفة بين حزب الله وإسرائيل، وإنما بقرار من نتنياهو وغاتس تم وقف إطلاق النار، وحسب زميلنا الآن محمود شكر يبدو بأن هناك التزام من الطرفين بوقف إطلاق النار، إلى أي حد سيلتزم نتنياهو وغاتس المؤسسة الأمنية يعني والعسكرية بوقف إطلاق النار؟ هل فقط لتنطلق المفاوضات في سويسرا أم ستبقى إسرائيل محترمة لرغبة ترامب بأن يبقى وقف إطلاق النار مع حزب الله؟
2: منذ البارحة بعد أن بدأ الحديث عن وقف إطلاق النار بين حزب الله وبين إسرائيل، المستوى العسكري لم يتلقى سوى قبل عدة ساعات الأمر بوقف النار. وقف النار كان من البارحة، لكن الأمر السياسي تلقاه المستوى العسكري هذا اليوم. لذلك الآن هناك هدوء في الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول بأن هناك تعليمات واضحة من رئيس الوزراء ومن وزير الدفاع بوقف النار والتصرف في هدنة. الآن الوضع هو وضع هدنة كما يراه الجيش الإسرائيلي، على الأقل هكذا تتحدث المصادر الإسرائيلية. يبدو أن الرئيس الأمريكي قد أفلح في إقناع نتنياهو بألا يعرقل اتفاقه مع إيران، لذلك سوف نشهد هدوءا في الجنوب اللبناني إلى وقت طويل. ربما ستتخلله بعض المناوشات أو الاشتباكات، ولكن ستكون محدودة جدا في نطاق محدود في أماكن محدودة، وبالأخص في منطقة تلال علي الطاهر ومنطقة النبطية. غير ذلك سيعم الهدوء في الجنوب اللبناني، ولكن الجيش الإسرائيلي يقول بأن الهدوء سيقابل بالهدوء. إذا لم يطلق حزب الله أي شيء على الجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة، فإن الهدوء سيكون سيد الموقف.
1: طيب أستاذ مجدي، برأيك
2: كل المناطق الموجودة فيها إسرائيل حاليا.

0: كان يحكى أيضا يعني حسب بعض التعليمات أو بعض الأنباء التي أتت أن إيران لا تريد فقط وقف إطلاق النار في لبنان، وإنما أيضا تريد هذا الانسحاب الإسرائيلي. ولكن ماذا عن إسرائيل؟
1: مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وبين إيران التي اتفق عليها الطرفان تقول وقف القتال في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ولا تقول انسحاب إسرائيلي، هكذا تقول إسرائيل وهكذا يفهم من المذكرة. لذلك إسرائيل ستبقى في الجنوب اللبناني حاليا، الانسحاب سيتم لكن بتدريج وباتفاق مع الحكومة اللبنانية وليس مع إيران أو مع الحرس الثوري الإيراني.
0: يعني أستاذ مجدي برأيك نعم. إسرائيل ستبقى مصرة أنه هذا المسار مسار لبنان يبقى منفصلا عن المفاوضات، ولكن على الأرض وبالتنفيذ يبقى لبنان كما تابعنا اليوم بأنه لم يذهبوا إلى جنيف، هكذا يقولوا، لم يذهبوا إلى سويسرا إلا إذا توقف إطلاق النار، وبالتالي عندما توقف نتنياهو وأعلن وقف إطلاق النار مجددا ذهب المفاوضون إلى سويسرا إلى بيرغنشتاك.
1: نعم، عندما يصل المفاوضون إلى سويسرا تبدأ المفاوضات، وكل ما سيحدث في لبنان سيبقى في لبنان، هذا ما سيكون. ولكن عمليا إسرائيل تستمر بالمفاوضات مع الدولة اللبنانية. الأسبوع المقبل هناك اجتماعات في واشنطن، 3 أو 4 اجتماعات بين الجانبين من السياسي وعسكري وبرعاية واشنطن، وواشنطن لديها خطط عسكرية وخطط سياسية لما يتعلق بمستقبل لبنان والدولة اللبنانية. لذلك كل من يحاول أن يربط إيران بلبنان يبدو بأن هذا الربط نجح إلى اليوم، ولكن بعد هذه التهدئة وهذا الهدوء والعودة إلى جنيف هناك سوف يكون المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وفي واشنطن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، ويبدو أن الولايات المتحدة مصرة على أن يستلم الجيش اللبناني السيادة والقيادة في بلده لبنان، وستبدأ المناطق التجريبية خلال الفترة القريبة.
0: شكرا لك، من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي.
1: شكرا.
0: في نشرتنا سنتابع بعد لحظات، أوروبا تشهد موجة حر شديد تدفع فرنسا إلى عقد اجتماعات طارئة.

أهلا بكم من جديد. تصدت الدفاعات الجوية الروسية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مصفاتة تيومن النفطية في منطقة سيبيريا، وأكدت السلطات عدم وقوع أي أضرار بالمنشأة، فيما باشرت فرق الطوارئ عملها في موقع سقوط حطام المسيرات. يذكر أن مصفاتة تيومن تقع في عمق روسيا على بعد أكثر من 2500 كيلومتر شرق الحدود الأوكرانية.

وتصنف ضمن أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في البلاد. رغم نفيها وامتعاضها، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن ميلوني تواجه تراجعا في شعبيتها داخل إيطاليا بسبب رفضها الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في حربها مع إيران. ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 930 حالة، بينها 245 حالة وفاة. وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أشارت في الوقت نفسه أيضا إلى تعافي 80 مريضا من الفيروس. جرفت الأمواج جثث 15 مهاجرا إلى سواحل شرق ليبيا على ساحل البحر المتوسط الأسبوع الماضي. وكشفت مصادر أمنية وطبية وبحرية لرويترز أن الجثث تم انتشالها وهي في حالة تحلل شديد من عدة أماكن على ساحل طبرق، وهي مدينة تقع بالقرب من الحدود المصرية. تجتاح معظم أنحاء القارة الأوروبية موجة حر شديدة اقتربت معها درجات الحرارة من مستويات قياسية، ما دفع بعض الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة. ففي فرنسا يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا طارئا بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 41 درجة. ختاما نذكر بالعناوين: فانس إلى سويسرا اليوم، وقلب عفو عرقجي وباقري على رأس وفد إيران للمفاوضات. باكستان تؤكد المفاوضات التقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني ستبدأ في سويسرا غدا الأحد. سويسرا تتحضر للمفاوضات بتوفير بيئة سرية وموثوقة، والعربية تتابع تحضيرات الساعات الأخيرة قبل بدء المفاوضات. بعد إعلان الحرس الثوري بإغلاقه، الجيش الأمريكي يؤكد عملياتنا في مضيق هرمز متواصلة. وبعد يوم من التصعيد، نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان. في أمان الله.

0: لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل.
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
9: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
2: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.
10: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

من العربية أحييكم أينما كنتم. أنا منتهى الرمحي وهذه ساعة إخبارية جديدة وفي عناوينها: الجيش الأمريكي ينفي للعربية إنجليزي سيطرة إيران على هرمز ويؤكد استمرار حركة الملاحة. فانس وقليباف يتوجهان إلى سويسرا لبدء مفاوضات فنية على وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش ينضمان إلى مفاوضات جنيف، وإسلام أباد تتعهد بإنجاح الوساطة. إعلام الحرس الثوري يصعد منتقى لباف عراقجي ويدعو إلى وقف التفاوض.

0: أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على المضيق. وأضافت سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة حركة السفن والملاحة في الممر الاستراتيجي. قبل ذلك تعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال الجيش في بيان إن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ على سريانه الكامل، بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. وأضاف أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق عالمية. تأكيد الجيش الأمريكي جاء بعد وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، متهما الولايات المتحدة بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم والمتعلق بوقف التصعيد على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وقال الحرس الثوري إن إغلاق المضيق يمثل المرحلة الأولى من الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان، محذرا من خطوات إضافية إذا استمرت الانتهاكات بهدف إلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها وفق تعبيره. هذا وحذرت البحرية التابعة للحرس الثوري جميع السفن من الاقتراب من هرمز، مؤكدة أن المضيق مغلق أمام الملاحة البحرية. وقالت البحرية إن على السفن تجنب محاولة العبور، محذرة من أن سلامتها ستكون معرضة للخطر في حال تجاهلت هذه التعليمات. من جهتها دعت الخارجية الإيرانية أمريكا إلى إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في لبنان، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يعرض التفاهمات القائمة للخطر.
1: في الوقت الذي التزمت فيه إيران بتعهداتها، كان يتعين على الطرف الآخر إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أخفق في ذلك، ما يشكل خرقا واضحا لمذكرة التفاهم. ورغم اتخاذ خطوات تتعلق بإنهاء الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن مذكرة التفاهم تمثل حزمة متكاملة لا يمكن تجزئتها. إن انتهاك البند الأول يضع الاتفاق بأكمله موضع تساؤل، وإذا لم يتخذ الطرف الآخر الإجراءات اللازمة فورا، فإن مذكرة التفاهم ستواجه أزمة جدية.
0: والأنظار تتجه الآن إلى مضيق هرمز، فحتى إذا أعيد فتحه تبقى هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، وهي الألغام البحرية المنتشرة في ممره الملاحي الرئيسي. فمعطيات الرابطة الدولية لمالكي ناقلات النفط المستقلين تشير إلى أن هذا الممر يضم نحو 80 لغما بحريا، ما يعني أن عودة الملاحة إلى طبيعتها لن ترتبط فقط ببنود الاتفاق، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض. إذن كيف تعبر السفن؟ الخريطة الملاحية الحالية انقسمت إلى قسمين بديلين وأكثر ضيقا. الأول بالطبع يمر شمال عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والثاني يمر في الجنوب عبر المياه الإقليمية العمانية. هنا وعلى بعد أميال قليلة من عنق المضيق تقف ناقلات النفط العملاقة في طوابير طويلة، حتى ساعات الانتظار الفعلية تحولت إلى مقياس لدرجة الاستقرار في الممر المائي. طبعا يعود هذا الحذر إلى تطبيق نظام صارم لفصل حركة المرور البحرية بهدف تجنب أي تصادم وضمان سلامة العبور. ناقلات النفط العملاقة باتت تنتظر ما بين ساعتين وثماني ساعات كاملة لتنسيق مسارها، أما سفن الحاويات التجارية فيستغرق عبورها ما بين ساعة وست ساعات في الظروف الحالية. في حالات الاشتباه أو حالات الازدحام قد تضطر السفن إلى الانتظار لفترات تصل إلى 24 ساعة. بعد الوقوف في طابور الانتظار يأتي دور العبور، حيث باتت العملية أشبه بمناورة بحرية معقدة، يمكن تلخيصها في 4 خطوات. أولا الإبلاغ الاستباقي قبل الاقتراب من المضيق، حيث ترسل السفينة تقرير ملاحي شامل يتضمن نوع الحمولة والوجهة النهائية وموعد الوصول المتوقع. ثانيا التوجه الإلزامي، حيث تدخل السفينة ممرات ضيقة ومحددة سلفا، وتلتزم بسرعة إبحار منخفضة لضمان السيطرة ومراقبة الممرات البحرية، طبعا تحسبا لأي خطر. ثالثا المرور تحت ال

0: الرقابة. فبرغم عدم خضوع كل سفينة لتفتيش مادي مباشر، فإن عملية العبور تخضع لمراقبة رادارية على مدار الساعة مع انتشار دوريات بحرية واقتراب زوارق عسكرية عند الضرورة. ورابعا، تأكيد الخروج فور تجاوز منطقة الخطر، حيث تبث السفينة رسالة تؤكد إتمام العبور لتستعيد بعدها مسارها الملاحي الطبيعي.
1: Open. Now, what I would believe is that if a ship was going near a minefield, either our Navy or somebody else's Navy, there are a lot of countries other than Iran who are in the region, might say, no, don't go there because there are mines there. And what the MOU contemplates is a 30-day period where we demine the straits, where we open up the traffic there. But no, we're not seeing any evidence that the Iranians are still closing down the Strait of Hormuz. There, it is going to take some time to clear those mines, though.
0: وكانت مصادر العربية أفادت بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس سيتوجه إلى سويسرا اليوم للانضمام إلى مبعوثي الرئيس ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الموجودين هناك، تمهيدا للمفاوضات مع إيران المقرر لها غدا الأحد. وقبل أن يغادر، أكد فانس أن ترامب قرر منح المسار التفاوضي مع إيران فرصة رغم معارضة بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، وقال إن علاقة واشنطن بطهران يمكن أن تتغير إذا غيرت إيران سلوكها، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل الدبلوماسية مع الحفاظ على قدرتها على الرد إذا لزم الأمر.
1: I expect that I will leave sometime the next couple of days, but you know, it's always a delicate coordination dance, right? And the diplomatic protocols, I got to be honest with you, I don't really understand these things. I've never been a particularly into diplomatic protocols. My attitude is, let's get on the ground and actually fix these problems, right? But they want to do a delicate dance. The Qataris and the Pakistanis want to make sure that we do this in the right way. So I'm trying to be respectful. Given my position of the last year and a half, I have to care about diplomatic protocols all of a sudden.
0: نائب الرئيس الأمريكي أكد ثقته بقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إيران، منتقدا في الوقت نفسه نهج الحكومة الإسرائيلية حيال الاتفاق المعلن.
1: So I'm very confident we can maintain the ceasefire. And I don't know if there's a divergence of goals or sometimes just a divergence of how to accomplish those goals. I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways. But what the President of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government, is that we're going to give this negotiation a chance. We're going to go after that enriched stockpile of uranium. We're going to try to reset the situation that we have so that the Iranians don't just have a destroyed nuclear program now, but so that we can say with some confidence, a combination of inspections and verification, that they're never going to be able to rebuild that program.
0: من جنيف ينضم إلينا موفد العربية نايف الأحمري. أهلا بك معنا نايف، وأنت في موقع الحدث، كل الأخبار لديك، ماذا لديك حتى هذه اللحظة؟
2: مرحبا منتهى بك وبكل المشاهدين. يعني مصادر العربية اليوم كانت زاخرة بالكثير من الأخبار عن هذه المفاوضات. كل الأسئلة التي كانت تطرح ليلة البارحة أجبنا عليها هذا اليوم، بمعنى من هم الوفود الذين سيحضرون. أتحدث عن الشخصيات والتمثيل الدبلوماسي، سيكون بأي مستوى؟ جي دي فانس سيأتي إلى سويسرا على رأس الوفد الأمريكي، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا موجودين هنا في سويسرا. أكسيوس كانت تتحدث أن كوشنر كان موجود في جنيف، لكنهم الآن في بيرغنشتوك، المنتجع الذي ستقام فيه هذه المفاوضات. الوفد القطري برئاسة رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن أيضا موجودين في هذا المنتجع، وشهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، بالإضافة لعاصم منير قائد الجيش الباكستاني، سيطيرون إلى سويسرا. وقبلهم سيصل الوفد الإيراني الذي يمثله محمد باقر قاليباف رئيس الوفد التفاوضي، عباس عراقجي وعلي باقري، بالإضافة لرئيس المركزي البنك المركزي الإيراني. نحن الآن أمام يعني صورة كاملة عن التمثيل الدبلوماسي لهذه المفاوضات، إذن هي على مستوى عالي. الجولة الأولى من التفاوض

0: في نصوص مذكرة التفاهم يعني مرت بمخاض كبير، لكنها الآن تكشفت وأصبحنا أمام حقيقة أن هذه المفاوضات ستعقد يوم غد 21 من يونيو. لماذا نقول هذا التاريخ بالتحديد؟ لأن التدابير الأمنية سترفع في 22 من يونيو، قد تمدد مثلا لو هذه المفاوضات أخذت يعني مسارات أطول من المسار المقرر لها. لكن بالنهاية ليست الجولة الأولى والأخيرة، هي جولة من ضمن جولات ستعقد خلال 60 يوما، قد يمدد هذا المسار. منتهى أيضا كما تعرفين نصت صحيح هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، على أن يكون هناك تمديد قابلة للتمديد أكثر من 60 يوما. في المقابل يعني هناك إغلاق لمضيق هرمز كما أعلن الحرس الثوري. نفي من القيادة المركزية الأمريكية ذكرت بأن هناك أكثر من 17 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز، بالإضافة ل50 ناقلة خرجت عبر المضيق، وبأنهم يراقبون التحرك في المضيق. لماذا نقول المضيق؟ لأنه بند مهم من مذكرة التفاهم، سيفتح لمدة 60 يوما دون تطبيق رسوم عبور ولا خدمات ولا غيره. مع أن الإيرانيين تحدثوا في وقت سابق، محمد باقر قليباف، بأن الوضع لن يكون كما هو والإدارة ستتغير في هذا المضيق، لكن على الأرض وكما نشاهد السفن تمر ولا مشكلة. حتى الرئيس دونالد ترامب قال لم يتم إطلاق النار أو اعتراض هذه السفن، هذا بند مطبق. ولكن البند الأول وهو البند الأساسي في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، تم اختراقه مرتين من قبل إسرائيل.
1: طب نايف عندك أي فكرة؟
0: ثبت وقف إطلاق النار يوم أمس، ثم عادت إسرائيل وثبت مرة أخرى اليوم.
1: عندك أي فكرة أو أي معلومة بأي النقاط سيبدأ الحوار غدا؟ هل يمكن أنه يكون في نقاط محددة على جدول الأعلام أم الأعمال، أم أن مجرد وجود الوفدين بهذه يعني الدرجة الدبلوماسية هو الرسالة الأهم الآن في هذه الفترة؟
0: طيب، ماذا سيناقش الوفدان الأمريكي والإيراني بشكل مباشر؟ نحن نقول بشكل مباشر لأن المرشد الإيراني قال بأنه وافق وسمح بأن تكون هذه المحادثات بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي أننا أمام مسار جديد وغير مسبوق على مدى تقريبا 47 عاما. هذه المرة الأولى التي يمكن أن يجتمعوا ويتفاوضوا بشكل مباشر، غير مسبوق هذا الأمر. وربما أيضا حتى في اتفاق 2015 لم تكن مباشرة، كان هناك الأوروبيون واتفاق 5+1 كما تعرفين منتهى. الآن هناك مسار جديد، مسار تفاوضي مباشر، هل سينجح هذا المسار أم لا؟ الأيام قبل بالمفاجآت وكشف التفاصيل. الملف النووي وملف تخصيب اليورانيوم هو أهم الملفات التي سيتم الحديث عنها. لماذا؟ لأن هذا الملف إذا تم إنجازه والاتفاق عليه، سواء بإخراج اليورانيوم المخصب عالي التخصيب من إيران أو بتدميره في إيران كما يقول الرئيس ترامب، أو بنقله إلى دولة ثالثة أو إلى الولايات المتحدة، لا نعلم ماذا يعني ستؤول الأمور إليه، ولكن سيبدأ بعد ذلك نقاش الأمور الأخرى فيما يخص الوكلاء، وكلاء إيران في المنطقة، فيما يخص الأمن الإقليمي، فيما يخص مضيق هرمز أيضا كذلك. لأن مضيق هرمز ما بعد 60 يوما لن تتم إدارته من قبل إيران وسلطنة عمان فقط، حتى دول الخليج ستكون جزءا من هذه العملية. الدول المشاطئة صحيح ستشارك بالمناسبة، دول المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا في بعض جولات هذه المفاوضات، بمعنى أن كل بنود الاتفاق التي تم التوقيع عليها كانت معروفة الملامح، ربما معروفة الخطوات. ماذا سنناقش؟ الملف النووي سنناقشه لمدة 60 يوما وهي قابلة للتمديد. سنناقش مسألة إيقاف جبهات القتال بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران وحلفائها كما جاء النص هكذا في مذكرة التفاهم، على مسألة الأمن الإقليمي كذلك، مسألة الصواريخ الباليستية.
1: صحيح، كل هذا رح يكون نايف الأحمري، بس أنت بتقول
0: البعض يتجه
1: بالملف النووي الإيراني، أنا بقول لك رح يبدأوا برفع العقوبات عن إيران. ربما الأموال التي تريدها إيران الآن هي التي ستسحب بها أي اتفاق بين الطرفين. بالتأكيد نايف، طبعا رح نضل مع بعض ورح نكون معك على مدار الساعات القادمة.
0: تأتي إلى سويسرا
1: إن شاء الله، نكون معك على مدار الساعات القادمة أيضا وغدا عند بدء الاجتماعات. شكرا جزيلا لك نايف،
0: إن شاء الله.
1: على الجانب الآخر، أفادت مصادر العربية بأن

0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف سيترأس وفد بلاده في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني يضم نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري إلى جانب نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي. ومن الجانب الاقتصادي يضم الوفد أيضا محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى نائب وزير النفط حميد بورد وعدد من المسؤولين الآخرين، بما في ذلك إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفد بلاده سيطالب الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم وتوضيح آليات القيام بذلك.
1: الزيارة إلى جنيف تهدف إلى مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم ومتابعة ذلك، لأن المعيار الأساسي للحكم على أي اتفاق هو مرحلة تنفيذه. ووفقا للبند 13 من مذكرة التفاهم، فإن بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مشروط ببدء واستمرار تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، وهذا الشرط لم يتحقق بعد بسبب عدم التزام الطرف الآخر. وتأتي هذه الزيارة تحديدا لتوضيح كيفية تنفيذ هذه الالتزامات.
0: وفي باكستان أفادت مصادر العربية بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير سيلتحقان غدا بالمفاوضين المجتمعين في سويسرا في خطوة تعكس استمرار انخراط إسلام أباد في جهود الوساطة ودفع مسار المحادثات الجارية. قبل ذلك أعلنت الخارجية الباكستانية عقد محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك السويسرية غدا الأحد، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقالت الوزارة في بيان إن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في المناقشات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، مشيرة إلى أن إسلام أباد ستواصل تيسير العملية بصفتها وسيطا بهدف دفع التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم قدما. وما أعلنته باكستان جاء في أعقاب زيارة قام بها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إطار الجهود التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار المفاوضات. لاحقا التقى أيضا نقوي بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في إطار جهود الوساطة الباكستانية. وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن زيارة نقوي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار المفاوضات. وقبيل الزيارة أفادت مصادر العربية بأن مهمة نقوي تمثلت في إقناع طهران بعدم تأجيل مشاركتها في محادثات جنيف. وأكدت المصادر أن إيران هددت بالانسحاب من المفاوضات إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. معنا من محيط منتجع بورغنشتوك مفدة العربية نادية البلبيسي، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بكما، وأبدأ معك نادية. الجديد حتى هذه اللحظة استعدادا للجولة الأولى من المفاوضات التي ستنطلق غدا ربما.
2: منتهى إجراءات أمنية مشددة تحيط بمنتجع بورغنشتوك اللي هو طريق خلفي الآن، وصول اكتمال وصول كل الوفود لدي. هي معلومات بالفعل بأنه جي دي فانس أكد حسب مصدرين العربية بأنه بالفعل في طريقه إلى هنا، وبأنه سيرأس الوفد الأمريكي تماما كما فعل في إسلام أباد عندما وصل في ذلك الوقت، ومعه طبعا جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هم المفاوضان الأساسيين. يعني هو سيبدأ هذه الجولة، وحسب معلوماتي بأنه سيتم مناقشة البنود. هي ليست يعني جولة رسمية يتم فيها افتتاح المفاوضات وبالتالي تترك لهذا الأمر، لأنه كما تعرفين هذه المذكرة وقعت عن بعد، وقعت إلكترونيا، وقعها رئيس ترامب في فرساي عندما حضر لقمة الدول السبعة وشرف هذا العشاء على شرفه كان في مع الرئيس الفرنسي. لكن الآن ننتقل إلى المرحلة القادمة، وهذه المرحلة هي الأصعب لأنه هذه المفاوضات تعثرت، ومن هنا كل الأنظار تتركز حول هذه اللحظة عندما يصل فانس ويصل عرفجي وقاليباف والوفد الإيراني ويجلسون. أعتقد أنها ستكون مباشرة، لا أعرف إذا كانت جزء منها مباشر وغير مباشر كما فعلوا في إسلام أباد، لكن على الأقل هناك وصف

0: منخرطين منذ اليوم الأول، وخصوصا باكستان وقطر، وبالتالي إذا احتاجوا لتقريب وجهات النظر سيكونون موجودين في نفس الغرف تقريبا أو بالقرب من الوفدين، لكن ربما نتحدث عن انتقال إلى مفاوضات مباشرة. التركيز الأمريكي بالدرجة الأولى هو على إبقاء المضيق مفتوحا، يعني إيران لا تستطيع أن تأخذ هذا المضيق رهينة في كل مرة تقول فيها بأن إسرائيل قامت بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، وبالتالي هذه النقطة التي سيركز عليها فانس للوفد الإيراني، وخصوصا بأنه روج لها والرئيس ترامب بأن أسعار النفط ستنخفض في الولايات المتحدة وأن حركة الملاحة مفتوحة، وكما أكدت القيادة الوسطى قالت بأن المضيق مفتوح، لكن سواء كان الاستخدام الدعائي أو الاستهلاك المحلي يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ولذا هذه كانت أهم نقطة بالنسبة للوفدين. النقطة الثانية في هذا الملف هو الملف النووي. الرئيس ترامب تحدث عنه وكل ساعة يذكرنا بأن إيران لن تمتلك سلاح نووي. كيف يمكن الاتفاق على هذه النقطة؟ أولاً، ما هي نسب التخصيب؟ هل ستسمح الولايات المتحدة لإيران بأن يكون لديها نسبة محددة وهي ربما 3% أو أقل من 3% كما فعلت في الاتفاق السابق عام 2015 في عهد أوباما، بحيث تسمح هذه النسبة للاستخدام السلمي، لأن إيران تقول بأنه من حق السيادي أن يكون لديها القدرة على التخصيب للاستخدام السلمي، أم أن الإدارة ستتشدد وتقول بأن التخصيب صفر، وبالتالي إذا أرادت إيران أن تحصل على طاقة نووية سلمية يمكن دولة أخرى يعني باكستان وسيطة ودولة نووية يمكن أن توفر لها هذه الإمكانية. هذه نقطة مهمة. النقطة الثالثة هي الموضوع اليورانيوم على التخصيب، كيف يمكن تدميره؟ ترامب أشار أكثر من مرة لأنه يمكن تدميره أو تذويبه أو جعله أقل فعالية بالنسبة للتخصيب العالية في داخل إيران. هل سيتم بالفعل القضاء على هذه المواد اللي هي 450 كيلوغرام من يورانيوم على التخصيب في داخل إيران أم نقله إلى مكان آخر؟ هذا سيكون مطروح على الطاولة، لكن كل هذا يأتي في صدام ضمانات وربما اتفاق غير مكتوب، ولا أريد أن أستخدم كلمة سري، لكن جيري فانس نفسه قال بأن هناك جنتلمان أجريمنت، هناك اتفاق يعني شرفي بهذا المعنى، وربما هذا جزء منه ما سألتيه لنايف قبل قليل عن الأموال، وأعتقد بأن الإدارة ستكون منفتحة عن الإفراج عن بعض الأموال المجمدة، لأنه يستطيع الرئيس وجيري فانس أن يقول لها بأننا لن ندفع ولا سنت واحد لإيران، وهذا صحيح، لن يتم دفع أموال أمريكية، لكن هي أموال إيرانية مجمدة، وبالتالي هذه النقطة المهمة التي يجب أن نركز عليها في اجتماعات غدا الأحد.
1: الحقيقة نادي أنت أتيت على نقطة مهمة جدا، وهي التي ستحدث الفارق ما بين اتفاق 2015 وهذا الاتفاق للرئيس ترامب، وهي نقطة عدم التخصيب إذا ما أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف أنه أخذها الرئيس أوباما ولكن لفترة زمنية محدودة في هذه المذكرة التفاهم، لا نتحدث عن فترة زمنية، ربما نتحدث عن رغبة أمريكية بأن يكون هذا الموضوع نهائي. طبعا كل الأيام القادمة هي حبلى بكل المفاجآت. أنتقل لعبد الله خلوف. عبد الله، ذكرت زميلتنا نادية قبل قليل أنهم رح يناقشوا مذكرة التفاهم، هنا ربما يأتي دور الوسيط الباكستاني، لأنه كان منذ اليوم الأول منذ كتابة الحروف الأولى في هذه مذكرة التفاهم. ماذا يحمل معه الوفد الباكستاني إلى سويسرا؟
2: يعني منتهى حتى الساعة الوفد الباكستاني مهتم كان في للحظاته الأخيرة بإعادة قطار التفاوض أو قطار سويسرا إلى سكته، إضافة إلى أننا نعلم هنا في إسلام آباد بأن الملفات الأولى التي ستناقش وهي فور التحاق عباس عراقجي وقبل قليباف والوفد الإيراني ومن خلفه الوفد الباكستاني يوم غد، الملف الأول هو التفتيش، هذا ما سيناقش وهذا ما علمناه حتى هذه اللحظة من مصادر غير رسمية، لأن التفتيش على اليورانيوم وآلية التفتيش والتناقش والتباحث حول يعني من سيدخل، من هل مفتشو الوكالة الدولية أم سيرافقهم أحد، آلية التفتيش هي التي ستكون على رأس الأجندة. بالدرجة الثانية ما نعلمه هنا في إسلام أباد هو النقاش المالي الذي يعكر أو هو الذي أصبح هاجسا لدى الإيرانيين، يريدون مناقشة المسائل المالية، وهذا ما يفسر يعني ذهاب محافظ البنك المركزي الإيراني أيضا بهذه السرعة، رغم أنهم لم يتقدموا حتى الآن أي خطوة يعني إلى الأمام في هذه المذكرة، ربما ما عدا وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز حتى هذه اللحظة. الإيرانيون كما نعلم هنا في إسلام آباد يريدون مناقشة كيف سنحصل على الأموال

0: أموال النفط، وكيف سيتم فك تجميد وتسييل الدفعة الأولى. هم يمنون النفس بدفعة أولى للحصول عليها من هذه المفاوضات، وخاصة في يوم غد. لا يعني هذا بالضرورة أن الأموال سيفك تجميدها يوم غد الأحد، لكن هذه هاتان النقطتان أو هذان الملفان ربما حتى هذه اللحظة الترجيحات تقول بأنهما على رأس القائمة. أما الباكستاني فقد يعني قضى وطره اليوم محسن نقوي في طهران، وقد يعني قدم كل التطمينات والتأكيدات التي حمل بها من قبل محور الوساطة، الجانب القطري، الجانب السعودي، وأيضا من الجانب الأمريكي. يعني تقول المعلومات هنا بأنه يعني أعطى للإيرانيين التزاما صارما من قبل باكستان وأيضا الجانب القطري بأنهم سيضغطون يوم غد وبعد غد خلال المفاوضات على الجانب الأمريكي، على البيت الأبيض، جاريد كوشنر، ستيف ويتكوف، وأيضا جي دي فانس ربما إذا التحق قريبا بهم، حتى يلجموا بنيامين نتنياهو وينتزعوا أو يأخذوا منه تعهدا بعدم عودة هذه الأعمال التصعيدية الهجومية في جنوب لبنان، إضافة إلى أن هناك تعهدات المالية كما أسلفنا. الجانب الباكستاني ربما يكون ضالعا بآلية الرقابة والوساطة. كنا نتحدث في الأسابيع الماضية خلال متابعتنا لملف الوساطة أو خاصة من الجانب الباكستاني بأن هناك ربما تكون حسابات بنكية سلعية مشروطة أو حسابات مسلحة ربما سيتم تحويل الأموال إليها، لكن إلى أن أتى الاختراق الأخير بعد يعني ضرب الأباتشي من قبل الإيرانيين، من قبل الوفد القطري الذي زار طهران لثني إيران عن الانسحاب من هذه المفاوضات. في ذاك الوقت تم الحديث على أن هناك وعد بستة مليارات دولار ستقدم إلى إيران، لكن حتى هذه الساعة لا نعلم ما هي الطريقة والكيفية التي استطاع القطريون إقناع الجانب الإيراني بها. هل على نفس المبدأ وعلى نفس الطريقة ستكون حسابات مشروطة أم ستسيل بشكل نقدي كاش؟ حتى هذه الساعة لم يتبين هذا الأمر. الجانب الباكستاني أيضا هو الراعي لهذه الحفلة إذا صحت تسميتها يوم غد. صحيح أن الجغرافيا سويسرية، لكن الرعاية السياسية والدبلوماسية وحتى على الصعيد اللوجستي هي رعاية باكستانية، وكانوا ينتظرون صحيح أن يقوموا بهذا الدور يوم الجمعة الفائت قبل أمس، قبل أن يعني نسمع بأنه تم إرجاء جميع الوفود عالية التمثيل باستثناء من جاء من الوفود المصغرة وخاصة من الجانب الباكستاني والجانب الأمريكي. حتى هذه الساعة هذه هي المعلومات التي استطعنا التحصل عليها. ربما الساعات المستقبلية تكون حفلة بالمفاجآت،
1: وما ذكر نايف وما ذكرت نادية البلبيسي كله مرتبط بالحديث الأمريكي عن أنه التقدم سيكون خطوة بخطوة، لن يكون مرة واحدة يتم الإفراج عن الأموال، ولن يكون هناك، ستقدم بوادر حسنية إيران، سيأتي شيء ما من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما فهمناه. على كل سنبقى في المتابعة لهذا الملف دائما. شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف. نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها إعلام الحرس الثوري ينتقد مسار جنيف، والخارجية الإيرانية تؤكد أنها لن تدخر أي جهد لإنجاحه.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم معنا من جديد. صعد إعلام الحرس الثوري الإيراني ضغوطه على الفريق الدبلوماسي الإيراني، مطالبا رئيس البرلمان قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي بعدم لقاء المبعوث الأمريكي ويتكوف في سويسرا.

0: ودعت بدلا من ذلك إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل ما لم يتوقف القتال في لبنان، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. ودعت وكالة تسنيم إلى تعليق أي مفاوضات جديدة مع واشنطن، معتبرة أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يمثل انتهاكا للبند الأول. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تدخر أي جهد لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي.
1: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة وبجهود الوسطاء الدوليين وإثبات حسن نيتنا، لذلك لم نوقع على تعهد محكوم عليه بالفشل منذ البداية أو يفتقر إلى ضمانات التنفيذ، وبالتأكيد لن ندخر جهدا لضمان تنفيذ كل بند من بنود هذا الاتفاق.
0: أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. في المقابل أكدت مصادر أمنية لهيئة البث أن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة ما وصفته بالتهديدات في جنوب لبنان، مشددة على أن إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. ومن جنوب لبنان معنا مراسل العربية محمود شكر. أهلا بك معنا محمود، والحديث عن وقف إطلاق النار يبدو أنه ما زال صامد حتى الآن.
2: نعم، في هذا الإطار يسود الهدوء الحذر هو السيد الموقف هنا على عدة محاور في جبهة لبنان. فبعد الإعلان من قبل الجانب الإسرائيلي حتى هذا التوقيت لم نرصد أي من العمليات العسكرية على مستوى الغارات أو القصف المدفعي أو التحليق للمقاتلات أو المسيرات التي تكون على مستويات متوسطة أو منخفضة، مع عدد بسيط من قذائف المدفعية التي سقطت على تلال علي الطاهر وعلي هذه الجبهة الممتدة على 115 كيلومتر بعمق ما بين 10 إلى 15 كيلو. يمكن التوصيف إلى أن الهدوء الحذر هو سيد الموقف على كافة المحاور، وأن القوات الإسرائيلية ثبتت تمركزها في النقاط التي وصلت إليها أو التي تناور عسكريا بداخلها، أي بالقرب من علي الطاهر في كافة كفر تبنيد، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، في بيت ياحون، وأيضا في القطاع الغربي بالقرب من شمع والبياض، وهنا في القطاع الشرقي عند الإخيام، ومن جهة أيضا شقيف وحما أرنون.
0: إذن عملية وقف إطلاق النار ما زالت مستمرة، إلى أي مدى أيضا محمود يمكن أن يساهم هذا في تعزيز قدرة الوفد الذي سيلتقي بواشنطن مع الإسرائيليين على التقدم نحو خطوة إلى الأمام؟
2: هذا هو مدخل أساسي للمفاوضات. الجانب اللبناني منذ أشهر عديدة يذهب إلى هذه النقطة بالذات، أي تثبيت لوقف إطلاق النار حتى يتمكن بعد ذلك من الانتقال إلى الخطوط الثانية أو إلى المطالب الثانية، لأنه الكل يعلم عسكريا بعد تثبيت وقف إطلاق النار هنالك نقاش ببنود تتعلق إما بتثبيت القوات وعمليات الانسحاب باتجاه المناطق التي خرجت منها مع تدابير عسكرية وأمنية من قبل الجانبين. وعليه قبل الدخول بكل هذه العناوين والتفاصيل لابد من أمر أساسي هو الذي نشهده الآن، أي تثبيت لوقف إطلاق النار، والكل يتابع إلى أن هذا التثبيت هل سيستمر للأيام القادمة، لأن خلال التجارب في الفترات الماضية كانت كل عمليات إطلاق وقف إطلاق النار تتبعها بعد ذلك انتكاسات. ولكن صحيح. قبل الإشارة بأي موضوع آخر لابد من الإشارة بهذا الإطار إلى أنه مساء الأمس ونهار الجمعة هو كان الأصعب والأعنف والأكبر على مستوى الغارات وعلى صحيح. مستوى الضحايا حتى الظهر هذا السبت. المعلومات في الصحيحة أي الرسمية تتحدث عن سقوط ما يقارب ثلاث

0: 83 من اللبنانيين، بالإضافة إلى بيانات أخرى غير رسمية أي خرجت عن حزب الله تتحدث عن سقوط 111 لبنانيا خلال 24 ساعة.
1: هذا غير الجرحى الذين أصيبوا في هذه العمليات
0: جدا،
1: وهو اللي أعدادهم تتجاوز 150 أيضا. محمود شكر، مراسل العربية من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. وللنقاش بشأن المفاوضات المرتقبة غدا في جنيف ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع، ومن ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام، واسمحوا لي سأبدأ من النقاش الذي كان مع الزميل محمود شكر قبل قليل، وأبدأ معك دكتور إحسان الخطيب. إسرائيل تجاوبت ربما مع هذا الضغط الأمريكي في عملية وقف إطلاق النار بالجنوب اللبناني، لكن لا يوجد هناك أي إشارة أو أي دلالة على أنه سيكون هذا الوضع دائم. ربما إسرائيل تريد أن تعطي فرصة للمفاوضات يوم الغد كي تسير قدما نحو الأمام، لكنها توقف إطلاق النار دون الانسحاب من شبر من الأراضي التي احتلتها في الجنوب. كيف سيؤثر هذا على كل مجمل عملية التفاوض أصلا؟
2: تحياتي للجميع. يعني بالأساس لولا رغبة إيرانية ورغبة أمريكية بالدخول في هذه العملية السلام الإيرانية الأمريكية لم تكن كذلك، يعني لا أحد يستطيع الضغط عليهم. هم وصلوا إلى قناعة أن عليهم الدخول في عملية سياسية تفاوضية للوصول إلى تفاهم تام. يعني هناك رغبة قوية أمريكية ورغبة أيضا الأغلبية في طهران، هناك انقسام داخلي في طهران. للأسف اليوم يعني التفاهم، ذكرت التفاهم واضحة جدا، يعني كلام غير مبهم، وقف العمليات العسكرية، لا يطلب انسحاب إسرائيل من لبنان. انسحاب إسرائيل من لبنان مرتبط بسلاح حزب الله والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تماما، يعني الأمريكي يعرف ذلك، جميع يعرف ذلك. ولكن للأسف هناك تخادم بين الحرس الثوري وبين الإسرائيلي على دماء اللبنانيين، على جثث اللبنانيين. يعني حزب الله يقول أنا عندي حق بالمقاومة، فيقتل على الصغير من الإسرائيليين، وتقوم إسرائيل بقتل المئات اللبنانيين وتدمير لبنان. هناك وحراش الدولة اللبنانية التي تفاوض الإسرائيل للخروج من لبنان. اليوم الذي يحكم إسرائيل هم الذي كانوا ضد خروج إسرائيل من لبنان عندما خرجت من لبنان. هم اليوم إسرائيل الجديد لا يكترثوا، يستعدوا للقتل والقتل متبادل، هم سعداء جدا بالحرب. الأمريكي لا يستطيع القول للإسرائيلي أنت لا يمكنك رد على مصادر النيران، لذلك هي حركة مفرغة.
1: يعني الأحاديث الكثيرة والتقارير تتحدث أنه لم يكن هناك رغبة إسرائيلية لوقف الحرب أصلا مع إيران. وهنا سأنتقل لضيفي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. يعني إلى أي مدى ممكن أن يكون هناك رغبة إيرانية فعلا على المضي قدما في هذه المفاوضات وأتجاوز أي مناوشات من هنا وهناك ممكن تحصل في الجنوب اللبناني؟ لأنه إذا تحدثنا عن وقف إطلاق النار ما سنشاهده في الأيام القليلة، لأنه إسرائيل ما زالت موجودة في القرى التي احتلتها، الأمور لن تتوقف عند، يعني لن يتم وقف إطلاق النار بشكل نهائي في الجنوب اللبناني.
3: نعم شكرا. طبعا إسرائيل هي لها مصلحة، نتنياهو له مصلحة في الاستمرار في الحرب ونبقى على بار التوتر مشتعلة. إيران أيضا هي اتخذت قرار، يعني فيما يتعلق أولا بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم التي وصلت إليها مع الجانب الأمريكي، والذي يدعو إلى شمولية أن تجتمع الهدنة أيضا الساحة اللبنانية ويتوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. نعم إلى هذا الحد، هذا ما قامت به إيران واستطاعت أن تفعله. هي كانت ماضية نحو المفاوضات وأرادت أن تذهب إلى سويسرا، ولكن الجانب الإسرائيلي استمر في توجيه الضربات وفي العدوان والاعتداء وارتكاب أعمال إرهابية في جنوب
1: طيب.
3: لبنان.
1: هلا أجبر نتنياهو على وقف هذا الاعتداء على الجنوب اللبناني. غدا في سويسرا الذي سيفتتح ملف التفاوض، ما هو بالنسبة لإيران؟ لأنه قد يختلف عما هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ثم السؤال الأهم، إلى أي مدى أو إلى متى ستبقى إيران تتخذ مضيق هرمز رهينة؟ يعني كلما حصل حركة من هنا أو هنا أو تعثر في المفاوضات ستقول إيران سنغلق المضيق.
3: طبعا مضيق هرمز عائد لإيران،
1: من
3: الممر

0: ممر دولي هذا.
1: الممر
0: ممر دولي مش عائد لحد.
1: الممر الممر ليس دولي.
0: كيف؟
1: مطلقاً هذا الكلام، هذا الكلام غير لا يتطابق مع القانون، وهذا الممر ممر مائي إيراني عماني.
0: في عنده أنشاط إيران حتى صحيح إلها مياه إقليمية وعمان وين راحت؟
1: لا يا ست
0: وعمان وين راحت؟ وين شفت عمان أنت؟
1: حتى عمان نعم عمان وإيران حتى المذكرة تنص على أنه تشاور بين عمان و إيران تحت إشراف الأمم المتحدة.
0: هذا بعد 60 يوم. بعد 60 يوم إحنا اليوم سمعنا الحدث الثوري بده يغلق المضيق.
1: على حال إيران تستخدم هذا المضيق، هي أعلنت تستخدم هذا المضيق تاريخيا، هي كانت تستخدمها وتستخدم هذا المضيق متى ما أرادت. هذا
0: أي ما حدا قال إنه إيران لا تستخدم المضيق، إيران حرة تستخدم المضيق يعني طبعا بس ما بتغلق.
1: إيران يعني هل قصرت هي استخدمت هذا المضيق حتى تنهي العدوان الإسرائيلي على لبنان؟ يعني هل فعلت يعني عمل سيء؟ هي هذه المرة استخدمت هذا المضيق لمنع إسرائيل من الاستمرار، وإسرائيل استسلمت ووافقوا على وقف إطلاق النار. أما بقاء إسرائيل داخل أراضي لبنان
0: ما له علاقة بإسرائيل، أنت بتعرف ما له علاقة بإسرائيل، وافقت على المضيق في ضغط أمريكي حصل على إسرائيل.
1: إسرائيل عمدة نعم، إيران ضغطت على أمريكا، أمريكا ضغطت على إسرائيل. الآن يبقى على الحكومة اللبنانية ويبقى على بعض الأخوة العرب الذين يستشكلون على إيران يتفضلوا ويخرجوا إسرائيل من داخل لبنان.
0: موضوع لبنان مش موضوعي، موضوع محادثات غدا في سويسرا.
1: محادثات غدا إيران كما قلت، يعني إيران هي لعبت في اتجاهين. أولا هي ضغطت على الإدارة الأمريكية عن طريق مضيق هرمز لوقف العدوان حتى يعني يكون هناك تنفيذ للبند الأول من المذكرة، ولكن في نفس الوقت إيران أبقت الباب مفتوحا عندما قالت أن الوفد سوف يتوجه غدا إلى سويسرا لمواصلة المفاوضات. وهذا ما حدث، يعني ربما نجحت الوساله الإيرانية لأن ترامب ضغط على إسرائيل،
0: يعني أنا لا أريد
1: وأوقفوا النزاع.
0: لا أريد أن أدخل في نقاش يعني ليس دقيق في هذا السياق. نتفق معا وربما دكتور عايد المناع يتفق معنا بأن الطرفين بدهم التوصل لاتفاق، أمريكا
1: نعم
0: وإيران.
1: نعم.
0: ما في حد جبر الثاني. نعم. أمريكا تريد الخروج من هذا المأزق، إيران انضغطت كثيرا في موضوع الحصار وهي تريد الخروج من هذا المأزق، وإلا لم نكن سنرى هذه الوفود بسويسرا. دكتور عايد المناع،
1: هذا الكلام صحيح.
0: خليني أخذ رأي دكتور عايد المناع فيما تفضلت به. نعم. أكيد عندك تعليق دكتور عايد.
2: نعم، تحياتي لك ست منتهى، تحياتي للضيفين الكريمين، مشاهدين الأعزاء. حتما أنه الطرفين يريدا أن يخرجا من المأزق. إيران بأشد الحاجة الماسة لأن تخرج من مأزقها الحقيقة، يعني المأزق العسكري بالتأكيد هي ليست بالوضع القوي، وفي المأزق الاقتصادي هناك أوضاع اقتصادية متهالكة، وفي الوضع الاجتماعي يعني الناس الحقيقة واصلين إلى حافة الفقر على الأقل ما يقارب 40 مليون كما تقول المعلومات الحقيقة. وبالتالي إيران بحاجة إلى أن تخرج، وأنا أعتقد أن الاتفاق يعني أعطى لإيران إيجابيات كثيرة،
0: طوق نجاة يعني للخروج من
2: أعطاها مجالات الحقيقة بأن تخرج من المأزق دكتور مصدق، وأن يعني ترجع كما قال يمكن نائب الرئيس الأمريكي إلى دولة طبيعية. هذا العمل. أما إذا بقيت على حالة العنتريات والثوريات والتدخل في شؤون الدول الأخرى مثل ما هو حاصل في لبنان، لبنان يا أخي عنده دولة وعنده حكومة وعنده ممثلين، ما الذي يحشر إيران في هذا الموضوع؟ صحيح بالاتفاق أنا أقول أنه أعطى الحقيقة المفاوضون وبالذات الوسطاء لإيران بأن يكون تربط وقف إطلاق النار الذي عليها في الذي على لبنان، وبالتالي أتاح لهذا أنها تشدد. لكن بصريح العبارة ماذا بإمكان أن تفعل لحزب الله إذا إسرائيل واصلت الضرب غير الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أوكي تطلق لها زخت صواريخ أو طائرات مسيرة في النهاية هذه لا تحل المشكلة على الإطلاق. أما الولايات المتحدة الأمريكية فأيضا لا تريد الخروج من ما هي، لأنه حققت الحقيقة دمرت إيران. صحيح الأهداف المعلنة لم تتحقق من حيث العد، يعني النووي لا زال مبكر الحديث عنه،

0: والصواريخ الإيرانية.
1: لذلك أنا سألت يا دكتور عايد شو الملف الأول اللي رح ينفتح بكرة، هل هو النووي ولا المضيق ولا الإفراج عن الأموال الإيرانية؟ بماذا سنبدأ؟
0: أنا أعتقد المضيق أولوية لا شك في ذلك، لأنه يهم العالم، ولأن الرئيس الأمريكي يشعر بأنه كان سببا في إغلاق هذا المضيق. بس إذا سمحتي لي أعقب على أخي مصدق بمسألة أنه إيران لها الحق بأن تهيمن على هذا
1: المضيق. لا، المضيق إيراني، هو أكثر من أنه إيران لها الحق.
0: هذا غير صحيح. لماذا؟ أنا أسأل، يعني إيران كم عمرها؟ آلاف السنين، والمضيق هذا أطول من عمر إيران بيمكن آلاف. عمر إيران ما سيطرت وفرضت قوتها على هذا المضيق، هددت في الثمانينيات ولم تمارس أي عمل يعني بهذا الجانب. وبالتالي اليوم إيران الحقيقة تبتز العالم للحصول على أموال عن طريق هذا المضيق، ويعني إجبار العالم على أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. الآن لابد من التفكير منطقيا وعلميا وبعيدا عن العواطف الشخصية. هناك أميال لإيران وهناك أميال لعمان، والممر الباقي ممر دولي طبيعي ليس صناعي مثل قناة السويس وقناة بنما. وبالتالي ليس من حق إيران أن تفرض وجودها أو نفسها على هذا المضيق على الإطلاق. طبعا تبقى عمليات أيضا، الأمريكان أيضا لازم فيما بعد إذا يسحبوا يعني حصارهم عن الموانئ الإيرانية ويقدم أدهم كما يقال، أيضا الحديث عن كيفية إعادة إعمار إيران لاحقا، والحديث عن 300 مليار دولار.
1: في كثير من النقاط اللي هي قد تأخذ
0: طويلة المدة،
1: طويلة يعني. صحيح. وأنا بدي أسأل دكتور حسين الخطيب، هلأ الطرفين بيعرفوا أنه هذه النقاط بتعقيداتها بتفاصيلها ربما ستتجاوز النقاش فيها 60 يوم، لذلك تركوا بند أنه قد تمدد برغبة الطرفين. صحيح؟
2: صحيح. المقاربة هي الآتي: ترامب يعتقد أنه شخصية استثنائية، شخصية تاريخية، وهو يستطيع أن يفعل ما فشل به الذين سبقوه. هو يعتبر أن هذه دولة كبيرة مهمة غنية تعوم على بحيرة من النفط والغاز، فيها فرص استثمارية هائلة يمكن أن تفيد العالم بسعر النفط ينخفض بشكل استثنائي إذا أصبحت دولة طبيعية. وهو ينظر إليها كدولة، يعني ما المشكلة؟ هي عندها الاستراتيجية الدفاعية، كانت مشروع نووي عليها علامات استفهام، صواريخ باليستية وأذرع إيران لحماية النظام. هو يقول لهم ما في مشكلة مع هذا النظام، لا نريد تغيير النظام، نريدكم أن تكونوا دولة طبيعية فقط. ولذلك هو فكرة الاستثمارات هي اللي ربطها بالمنطقة استثماريا وماليا واقتصاديا، يعني تصبح دولة طبيعية عندما تنفتح على استثمارات من دول المنطقة، يتم ربطها اقتصاديا. هي تتكلم عن ربط المنطقة دفاعيا وأمنيا، ولكن هو يتكلم عن أن تصبح مرتبطة استثماريا. هو يراهن أنه يستطيع أن يجعل إيران دولة طبيعية، يتفهم يعني حتى دافع عنهم، قال لا يمكن أن يكون عندهم أسلحة مثلا يدافع عن نفسهم، فكأنه محامي اليوم، محامي إيران.
1: طيب خليني أسألك بصراحة يا دكتور إحسان، لو لم تصل الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق حقيقي مع إيران بوقف التخصيب بدون تحديد فترة زمنية، ما الإنجاز الكبير الذي يكون حققه ترامب مخالف لما حققه أوباما؟
0: أوباما صح.
2: لا، هناك إنجازات كبيرة الذي فعله أوباما، هو أعطاهم مليارات بدون قيد ولا شرط، تعب من المفروض. يعني المشهد يختصر بصورتين: صورة وزير الخارجية الإيراني يحمل اتفاق أوباما، يبتسم، يطير فرحا، يبتسم للصحفيين، صورة مبهرة فعلا، كم كان سعيدا وكم كان يعني غير سعيد الرئيس الإيراني وهو يحمل اتفاق مع ترامب. هذه الصور توضح
1: لأنه جاء بعد حرب، لأنه الفرق أنه هذا الاتفاق جاء بعد محاولة تدمير إيران.
2: الحرب لم تنتهي،
1: إنما الأول جاء بوفق مفاوضات.
2: صحيح.
1: عشان هيك يمكن هذه ردود الفعل من طرف.
2: وإضافة إلى ذلك يعني لا يمكن استخفاف ما فعله ترامب. ترامب قتل قاسم سليماني في
1: لا أنا معك، أنا بتحدث عن الاتفاقية نفسها، إذا ما أخذنا نقطة اليوم التخصيب، وإذا ما قدر نتخلص منها الرئيس ترامب، شو خلاف هذه الاتفاقية عن اتفاقية أوباما؟
2: لا، لم ينتهي الموضوع. هي بداية، هي يعني عملية السلام بين الأمريكي والإيراني. الموضوع ليس موضوع يوم ويومين.

0: ويبحث عن فضل الاشتباك كل المواضيع
1: في المنطقة كلها. خليني أسأل دكتور مصدق بور، إذا كانت
0: اليوم ويومين،
1: إذا كان هناك استعداد لدى إيران فعلا بأن تكون يعني أن تعيش بسلام مع جيرانها، بأن تكون دولة طبيعية كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا ترى أنها دولة غير طبيعية، ربما الإيرانيون يرون أن دولتهم طبيعية، ولكن تنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران في هذا السياق، هل لدى إيران أي استعداد أم أن إيران ستدخل المفاوضات بهذا النفس، نفس نحن انتصرنا في هذه الحرب؟
2: لا، أساسا إيران حاليا لا تقول أن نحن انتصرنا في هذه الحرب، ولكن يقولون أننا صمدنا والجانب الأمريكي لم يتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية. هذه حقيقة الكل يعترف بها، حتى ترامب قال هذا الكلام، حتى نتنياهو أيضا قالوا هذا الكلام. أما كيف إيران تتصرف مع الجيران، أنا أعتقد يعني إيران أي تنازل تقدمه للجيران هذا عمل جيد ورائع، يعني بصراحة من وجهة نظري الجيران نحن قدرنا أن نكون نعيش جنبا إلى جنب، ويجب أن تقدم إيران أقصى ضمانات للدول المجاورة، في المقابل الدول المجاورة أيضا يجب أن تتعهد ولا تعول يعني على هذا النفوذ الأجنبي وعلى هذا الدعم الأجنبي الذي تسبب بكل هذه المشاكل ودق إسفين بيننا. للأسف يعني مشكلتنا مع الجيران هي الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الأساطير وهذه القواعد التي جاءت إلى هذه المنطقة، وكنا إيران لم تكن أساسا حساسة تجاه هذه القواعد، لأنها موجودة قبل الثورة، ولكن أصبحت حساسة عندما شنت الولايات المتحدة حربا على إيران من خلال هذه القواعد. هذه القواعد مهما كانت، لأنها تقع في جغرافيا دول مجاورة دول شقيقة، هذا يزعج إيران، وبالتالي إيران أبدت ردة فعل. هذه سحابة
1: أنا معك، بس دكتور مصدق ما هو الموضوع ما بصير يكون عندما تريد إيران أن تستفيد من الوجود الأمريكي في الحرب على إيران العراق مثلا أو في أجندة خاصة بها، معلش وجود القواعد، أما إذا أرادت إيران عدم وجود هذه القواعد لأنه بتضر مصالحها عليها أن تخرج. خليني أخذ رأي من دكتور عايد المناع.
2: الوقت على حال هذه القواعد، هذه القواعد يعني هذا حق سيادي للدول، ولكن لا يعتدى من خلاله على إيران، هذه مشكلة. هذه القواعد أنتوا
1: بس ممكن التعاون مع إيران إذا بدها. دكتور عايد المناع،
2: جربتوا هذه القواعد؟ جربتوا هذه القواعد؟ هل استطاعت تحميكم؟
3: أقول للدكتور مصدق يعني للأمانة العلاقة حميمة أصلا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يمكن قبل الثورة، ولكن حتى بعد الثورة الحقيقة أنا أذكرك بإيران جيت والتسليح الذي حصلت عليه إيران، هل هذا يتم بين دول متعادية؟ أذكرك أيضا أن إيران أسقطت نظامين، الولايات المتحدة أسقطت نظامين معاديين لحكومة إيران الحالية في أفغانستان عام 2001 وفي العراق عام 2003، وبالتالي يعني هذه خدمة لإيران الحقيقة. ذكرك كانت أفغانستان
2: في عهد
1: شوف الدول تتعامل مع بعضها بالمصالح.
3: لو سمح بالنسبة للقواعد أو التواجد الأمريكي، التواجد الأمريكي لم يمنع إيران، وأنت تعرف جيدا من أن يكون هناك تعامل بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي بشتى المجالات، اقتصاديا إنسانيا دينيا سياحيا، كل هذا كان الحقيقة متاح. الجانب الآخر أن هذه القواعد قالتها الدول والحقيقة حتى الولايات المتحدة بأنها لم تبدأ أي عمل عدائي ضد إيران من هذه القواعد إطلاقا. وأنا أذكر
1: المشكلة يا دكتور عايد أنه إيران مش مقتنعة، يعني كانت الصور موجودة والتصريحات الخليجية،
3: هي ليست مقتنعة لأن الحقيقة تعتبر أن الأقربين أولى بالمعروف والمعروف عند
1: دكتور عايد المناع. للأسف أنا مضطر لمقاطعتك، انتهى وقت هذه الساعة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا دكتور عايد المناع. دكتور إحسان الخطيب شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. دكتور مصدق بور شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
11: ملاعب في المونديال،
10: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
12: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
10: آراء صحفية.
13: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
10: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
1: العربية FM أخبار على مدار الساعة.
14: نهاية الموجز الاقتصادي عودة الآن لمتابعة
1: العربية FM. أن تعرف أكثر.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
15: سعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. حلقة جديدة من برنامج ليالي العربية في موسم الثالث. رحب فيكم، أنا أخوكم ماجد الثبيتي. هذه تحيات شركائي في هذه الحلقة، من الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق هذه تحية الزميلة وعد الدوسري. برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العلم.

عناوين ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية وموضوعات تلامس الواقع. ليالي العربية للحديث بقية.

0: من داخل البيت أو مكان العمل، بل كثير منها يبدأ من شاشة هاتف. التحول الرقمي سهل الوصول للقضاء، وصدرت أنظمة جديدة مثل نظام الأحوال الشخصية، نظام الإثبات، وتوسعت اختصاصات المحاكم. وفي المقابل ظهرت قضايا لم تكن حاضرة بهذا الشكل قبل سنوات. طبعا في ليالي العربية راح نتناول اليوم أو موضوعنا اليوم حكايات من أروقة المحاكم. ولضيفنا اليوم أيضا حكاية تستحق أن تروى. ضيفنا في هذه الليلة المستشار محمد بن سعد الوهيبي، محكم قضائي ومحامي بخبرة تتجاوز 20 عام، عضو الهيئة السعودية للمحامين، وباحث متخصص في القضايا الجنائية والأسرية. يسعد مساك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا، حياك
0: الله معنا عبر أثير العربية FM في ليالي العربية.
1: الله يطول عمرك، حياك الله أستاذ ماجد، وشكرا لكم هذه الاستضافة، وأنا أعتبر نفسي دائما جزء من كيان العربية يعني.
0: أكيد بلا شك، ونسعد ونتشرف. أكيد اليوم حلقتنا على أكثر من جزء، في جزء يمسك أنت يعني ما شاء الله في هذه الخبرة الكبيرة. ودي أبدأ معك أنت أستاذ محمد، بدايتك مع القانون، وش اللي خلاك تدخل هذا المجال؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا أنا بداياتي، ترى أنا يمكن الناس بتستغرب، أنا متخرج من الثانوية العامة تخصص علمي. كان وقتها القانون أو كلية الأنظمة كانت وقتها اسمها، كانت تتطلب التخصص الشرعي أو الأدبي.
0: صحيح.
1: فما كان عندي أي ميول للقانون بأي شكل من الأشكال، كانت أهدافي كلها مرتبطة بأحد المسارين، إما هندسة الطيران أو كانت الأمن السيبراني، ما كان وقتها اسمها أمن السيبراني، كان اسمها هندسة تقنية. إلين جت آخر سنتين بالثانوي، فترة الإجازة، صرت ألازم والدي بشكل كبير جدا. الله يحفظه ويطول عمره ويحفظ يعني آباء السادة المستمعين ويرحم من توفى منهم.
0: يعني الوالد محامي؟
1: نعم كان في السابق، نعم محامي. فبدأت لازم الوالد في فترات الإجازة، وتعرف كانت وقتها الإجازة طويلة، 3 شهور 4 شهور، وإجازة العيد طويلة وإجازة كذا، فصرت لازم الوالد أروح معه للمحاكم، أروح معه للمراكز الشرطة، أروح معه للجهات التحقيق وكذا وكذا. استهواني الموضوع جدا.
0: ما عجبك
1: جدا؟
0: وش اللي لفتك؟
1: اللي لفتني أنه النتيجة دائما يعني تشوف الشخص مثلا ينضغط ويتعب وكذا وكذا، لكن لما تشوف في الأخير فرحة الشخص بأنك أنت جبت له حقه،
0: يا سلام،
1: أو أنك أنت شلت من عليه ظلم، أو نصرته ضد شخص حاول أنه يظلمه أو يستغل النظام ضده أو إلى آخره، هذا أكثر شيء كان يعني ملفت بالنسبة لي.
0: أي.
1: بالإضافة إلى شيء ثاني، وهو العقلية القضائية. يعني كان القضاة اللي أشوفهم يعني في ذاك الوقت، كانوا القضاة يتعاملون بالجانب الإنساني بشكل كبير جدا. أنا كنت أسمع القضاة وقتها يوبخ المتهم كأنه ابنه أو كأنه أخوه الصغير، إذا كان مثلا في قضية حيازة مخدرات أو إلى كذا، أنت ما تستحي على وجهك، أنت كذا. فكنت أشوف لهجة الأب لابنه،
0: لهجة أبوية
1: بالضبط، ولهجة عطف. فحبيت فعلا المجال، حسيت أن المجال هذا فيه جانب عاطفي وجانب إنساني كبير جدا، أكثر مما هو جانب مقابل مادي أو مقابل مالي. كلنا كنا في الثانوي نبحث أنه والله أنا وش بدخل بالجامعة علشان أعرف كم راتبي إذا تخرجت.
0: أي صحيح.
1: تغيرت نظرتي في يعني في هالسنتين الأخيرة في المرحلة الثانوية. طبعا الوالد الله يحفظه كان من المعارضين جدا أني أنا أتخذ هذا.
0: توي بسألك، يعني علمي ومعدل جميل،
1: عارض مو علشان علمي وعلشان معدل جميل، عارض بسبب حجم التعب والجهد في المجال أو في التخصص الجنائي خاصة.
0: نعم.
1: كل أب طبعا يتمنى أنه يكون ابنه أفضل منه،
0: أكيد.
1: فهو ما كان يبغاني أدخل في هالمجال بسبب كمية التعب اللي موجودة في هالمجال. وفعلا رحت تقدمت للجامعة بعد ما تخرجت من الثانوي، جامعة الملك سعود، وقبلت. بداية قبولي في الجامعة طبعا تخصص

0: كان غريب جدا.
1: يعني كمان مش
0: ما كان قبل. أول ما تقبلت في جامعة الملك سعود تقبلت في كلية اللغات والترجمة. فأنا كنت كاتب في الطلبات في الرغبات إني حاط أول رغبة اللي هي القانون. وكذا. وكان معدلي ممتاز يعني جدا ممتاز، بس عاد تعرف هي كانت زي قرعة وإلى آخره. رحت للجامعة، يا جماعة الخير أنتم قبلتوني كذا، قالوا ابن حلال عادي أدخل أول ترم وجد معدل فوق الثلاثة وبتحول عادي أي. وكذا، وترى لغات وترجمة بتفيدك وكذا وإلى آخره. كنت زين، رحت أول يوم دوام للجامعة أطلع الجدول، رحت لغات وترجمة لغة إنجليزية. جيتهم سلام عليكم، ابي اطبع جدولي يا جماعه الخير. ما كان في طبعا لا اونلاين ولا في شيء ولا في شيء تقني اصلا في ذاك الوقت. قالوا انت ما انت عندنا يا ابن الهلال، رح دور. واروح واحوس واحوس، لقيت اني انا قبلت في كليه اللغات والترجمه اللغه العبريه.
1: يا ساتر.
0: تخيل.
1: يعني مش انجليزي ولا فرنسي،
0: يعني لدرجه قعدت افكر يوم قعدت في السياره، قلت طب ايش بشتغل انا؟ تخرجت عبري وش بشتغل؟ يعني ما في أي علاقة بيننا وبين اللغة العبرية، ولا في جهات عملنا ولا في شركات صحيح. عندنا لها لغة عبرية ولا إلى آخره. لكن الحمد لله كملت. طبعا كلمت الوالد وزعلان أنا وكذا وكذا، والله بكيفك هذا اختيارك وانت حر.
1: ما كان راضي ترى.
0: جدا ما كان راضي. وفعلا تميت الترم الأول تقريبا، عندي إلى الآن ترى يعني بعض الكلمات العبرية أعرفها، أعرف أكتب اسمي باللغة العبرية وإلى آخره. وبعدها حولت إلى كلية الأنظمة كان في وقتها اسمها، بعدين طبعا تحولت اسمها إلى كلية الحقوق وإلى آخره. بدأت مع الوالد طبعا الحمد لله، يعني الوالد كان مؤسس المكتب من أكثر من الآن، يعني تتكلم عن 35 سنة
1: ما شاء الله،
0: فيعني كان له دور كبير جدا في مسيرتي المهنية وحتى العلمية، تعلمت منه أشياء كثيرة جدا وما زلت يعني أتعلم من الله يطول لي عمر.
1: طيب ما شاء الله يعني لك خبرة مثل ما ذكرنا أنه امتدت إلى 20 سنة. بدأت وما زالت يعني عند في مكتب الوالد ولا
0: مرت في محطات؟ احنا الآن أصبحنا شركة فيها أكثر من قسم، فيها قسم للترافع القضايا، في قسم الاستشارات، وفي قسم للتدريب. يعني احنا الحمد لله أيضا أنشأنا أول مركز تدريب قانوني في المملكة، وكان الهدف من إنشاء هذا المركز، يمكن الناس كانت وقتها ماخذينها أنه إحنا فتحنا هالمركز علشان ندرب القانونيين والقانونيات، وهذا كان غير صحيح. الفكرة كانت هي أنه المركز يقوم بنشر وتوعية المجتمع بالثقافة القانونية، لأن القانون أخوي ماجد، وهذه وجهة نظر شخصية، ترى القانون من أهم الأشياء التي يجب نتعلمها، مثلها مثل القراءة والكتابة. ليش؟ إحنا ترى حياتنا كلها من يوم نصحى من النوم إلى ننام وحنا من قانون إلى قانون،
1: من قانون إلى قانون،
0: ولكن ما نستشعر هذا الشيء إلا إذا صارت لنا مشكلة. إحنا الآن طول الوقت نتنفس، لكن ما نستشعر إنه حنا بحاجة أكسجين إلا إذا تعرضنا لكتمة أو لضيق أو رحنا مكان ما فيه أكسجين. القانون نفس الشيء، أنا من يوم أصحى من النوم أركب سيارتي أنا تابع لنظام المرور، أدخل لمكتبي تابع لنظام العمل، أخلص من مكتبي وأنا راجع أمر مثلا سوبر ماركت أشتري أغراض فأنا تابع لنظام الغش التجاري أو العلامات التجارية وإلى آخره. صارت مشكلة بيني وبين زوجتي، بيني وبين أحد من أفراد الأسرة، تابع لنظام الأحوال الشخصية وكذا. في حياتنا كلها قانون في قانون، فمن حق المجتمع أن يكون لديه الثقافة القانونية أو الوعي القانوني بحقوقه وواجباته. فمن هذا المنطلق يعني كانت نشأة المركز. بعدها الحمد لله قمت بإعداد وتأليف 18 مادة قانونية أقوم بتدريبها لغير المتخصصين، بحيث أنه
1: وش الهدف؟
0: الهدف منها أني أنا أحول النصوص القانونية أستاذ ماجد صعبة وجامدة، صعب جدا حتى على المختص أنه يفهمها. حاولنا أنه إحنا نحول النصوص القانونية إلى لغة بسيطة جدا
1: نبسطها.
0: يفهمها أي شخص طبيعي وأي شخص عادي، بحيث أنه يصل له الفكرة. يعني مثلا أعطيك مثال على مثلا نظام الإقامة، لو تيجي تطلع على نظام الإقامة الخاص بالعمالة ستجد أنه نصت المادة الأولى على كذا ونصت المادة الثانية على كذا، صعب أنه يحفظها المواطن العادي أو الشخص الطبيعي العادي. بسطناها بشكل وشو؟ أنت الآن إذا جيت تبغى تستخدم عاملة منزلية وش تسوي؟ يقول والله مثلا أتقدم من خلال موقع وزارة الخارجية كذا، أقول هذه المادة الأولى، بعدين يقول أدور على مكتب استخدام المادة الثانية المادة الثالثة، فصارت بشكل قصصي.
1: حلو جميل.
0: لتبسيط المعلومة القانونية.
1: طيب للناس المتخصصين في هذا المجال، وش أبرز التحديات اللي تواجههم مثلا بعد التخرج، أو أبرز الملاحظات يعني اللي شفتها يعني بناء على تخصصك؟
0: يعني شوف احنا الحمد لله يعني المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، تتكلم على آخر

0: عشر سنوات ترى يعني إحنا في المجال القانوني وجدنا طفرة مهولة جدا في التنظيم وفي التشريعات، ولم يتكن تغيرات في المباني فقط، بل كانت حتى تغيرات في فلسفة، في فلسفة إجراءات التقاضي، في فلسفة التعامل مع القضاء، في فلسفة كذا. أنا أستاذ ماجد، أنا واحد من الناس أول ما تخرجت من كلية الحقوق كلمة قانون كانت محرمة في بعض المجالس. لما أجي أقول أني أنا أدرس قانون معناها كأنك قاعد تقول ترى أنا ماني مسلم.
1: ليش؟
0: لأنه كان الفكر اللي موجود عند المجتمع أنه أنت قانوني معناها أنك أنت عكس الشريعة، أنت منت مع الشريعة.
1: شلون
0: في شريعة ليش تبحث عن القانون يا جماعة؟ ترى القانون في المملكة العربية السعودية هو وفقا للشريعة. لا لا لا، هذه سوالف. الفكر هذا كان موجود، ففي كثير من زملائي والزميلات ترى كان يخجل أنه يقول أنه كان يدرس قانون، كان يتخوف
1: حتى للدرجة هذه.
0: نعم، وكان في ناس ما تزوج خريج القانون.
1: يا ساتر،
0: فعليا ترى ما هي مبالغة. فعليا كان لفظ قانوني كلمة محرمة. وكان تواجه يعني هجمات كبيرة جدا حتى في المجالس. يا أخي أنت ما تخاف الله، تدرس قانون وفي شرع الله، أنت معناها أنك ضد شرع الله يا جماعة الخير.
1: طب أنا يعني مفسر أو أسترد الحقوق بناء على هذا الشرع؟
0: بالضبط.
1: نعم
0: بالضبط. الحمد لله، لا أصبح فيه توعية، صار فيه تغير في الفكر، صار فيه تغير في المجتمع، صار فيه توعية بما هو دور القانوني بشكل عام، ما انحصر في الترافع فقط.
1: نعم.
0: أصبح شريك في التشريعات، شريك في التنظيمات، شريك في الثقافة، في التوعية، في حفظ الحقوق، في يعني أصبح فيه دور للقانوني بشكل كبير جدا، وفرص كبيرة جدا في مجال العمل أو في غير مجال العمل، يعني أصبح دوره حتى في المجتمع مهم جدا.
1: نعم. طيب بننتقل للجزء العملي وهو في المشهد القضائي. يعني الأنظمة اللي صدرت في أخيرا، يعني عندنا نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ونظام كذلك المعاملات المدنية، كيف ساهمت اليوم مقارنة بالماضي في سرعة التقاضي؟
0: طبعا شوف، يعني احنا الحمد لله يعني سمو سيدي الامير محمد بن سلمان هو طبعا رجل قانون وخريج من كلية الحقوق في جامعة الملك سعود.
1: نعم.
0: الكلية اللي انا ايضا تخرجت منها يعني، فهذه كانت من المسببات او من المؤثرات اللي بالفعل فعلت الدور الكبير جدا، هو يعني ثقة القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي الامير محمد في يعني رفع التوعية والتنظيم والحوكمة والتنظيم الإجراءات الخاصة بإجراءات التقاضي.
1: نعم.
0: ترى إحنا إلى سنوات قريبة جدا كنا لما نسافر لدول أخرى في مؤتمرات قانونية أو في محافل قانونية كنا ننبهر على إجراءات بسيطة جدا، أنه أي المعاملة تنتهي عندكم في المحكمة خلال 6 شهور. يا أخي وش ذا الإنجاز عندكم؟ ليش؟ لأنه إحنا كنا في وقت من الأوقات القضية العمالية تأخذ 3 سنوات. ويمكن الملف يضيع، يمكن الملف موجود، يمكن ما هو موجود، لا العقد انشقت الورقة وطاحت من الملف الأخضر، الملف الأخضر العلاق وكذا وإلى آخره. فكنا ننبهر. السنوات الأخيرة هذه بفضل الله عز وجل ثم بفضل رؤية القيادة عندنا أصبحنا الآن نحن في المحافل يجون يقولون أنتم فعلا عندكم حضور الجلسة، تحضر السجين يحضر من السجن أونلاين، القاضي نفس الشيء، أنتم تترافعون بهالشكل، تبليغ الجلسات يتم بهالشكل، تنتهي قضية جنائية تنتهي خلال 2-3 أشهر، القضايا العمالية أصبحت نفس الشيء، إجراءات التنفيذ، كل هذه الإجراءات فعليا يعني ما راح أبالغ، ولكن ترى فعلا نمنا صحينا وجدنا أنه لدينا منظومة قضائية محوكمة بشكل كامل.
1: نعم.
0: وعليها رقابة بشكل كامل. يعني دائما يكون في أخطاء، لكن الأخطاء اللي كانت موجودة كانت أخطاء بسيطة جدا لا ترتقي للضرر مثلا في المخرجات. كان الضرر يكون مثلا والله مثلا الموقع الإلكتروني في البدايات مثلا كان يعلق شوي، كان كذا كان كذا.
1: نعم.
0: إجراءات تقنية أو خلل تقني. ولكن كجودة في الأحكام في الإجراءات في كذا لا، كانت الحمد لله يعني مكتملة بجميع الأركان، وكانت بجهود وسواعد أبناء يعني هالوطن، وكانوا قد الثقة اللي وضعتها فيهم القيادة، منها وزارة العدل.
1: نعم.
0: ديوان المظالم، النيابة العامة، وزارة الداخلية، كل هذه القطاعات تعاملت أو قامت بتطبيق الإجراءات بتكامل وحوكمة متكاملة.
1: طيب نجي لموضوع القضايا، وش أكثر القضايا مع هذا التطور اللي ذكرته اللي من واقع خبرتك

0: ترى أنها تشهد تزايد واضح اليوم؟
1: طبعا شوف يعني هي نسبة وتناسب. القضايا أنا أسميها قضايا مواسم.
0: يعني في قضايا مواسم؟
1: في قضايا مواسم. وش رمضان؟ قضايا من رمضان وشي؟ هروب العاملات. وعندك الجرائم المعلوماتية اللي هي التصوير والنشر. يكون الواحد ماشي بسيارته في أمان الله العصر يلقى له هوشة يصور من باب المزح. والله هوشة أول يوم رمضان، هوشة ثاني يوم رمضان، هوشة ثالث يوم رمضان، ما يدري إلا جهة الشرطة طالبينه وتعال جرائم معلوماتية تصوير ونشر وتشهير وإلى آخر. فهذه لها موسمها. اللي ما لها موسم وعلى مدار العام تقريبا قضايا الأحوال الشخصية اللي هي قضايا الطلاق، قضايا النفقة، قضايا الحضانة، الإشكاليات اللي تحدث من القضايا الزوجية. وهذه صدور الأنظمة والتشريعات جاء للحد من هذه القضايا وللتخفيف من هذه القضايا. لكن مع الأسف هناك عندنا فئة في المجتمع يعني قامت بأخذ هذه الأنظمة وهذه التشريعات بمنظور مختلف تماما لما وضعت من أجله. النظام لما يوضع للحماية ولا يوضع للتجريم. تمام. فلما جيت أنا كمشرع في المملكة العربية السعودية وضعت نظام مثلا للأحوال الشخصية، هو لحماية الأسرة
0: صحيح،
1: وليس لي أني أنا أبحث عن الثغرات عشان أضر بزوجتي أو بأم أبنائي أو كيف أضر أطفالي أو كيف.
0: هذا باب بجيك فيه يعني والحديث فيه يطول، لكن قبل ذلك يعني أنت ذكرت أنه السهولة والوضوح. اليوم السهولة هذه، اليوم صار الواحد يقدر يرفع قضية من جواله من خلال بوابة ناجز. هل زاد من عدد القضايا وزاد من عدد الخصوم مثلا في هذا الجانب؟
1: هو ما زاد من عدد القضايا، ولكن هو زاد الثقة في المنظومة العدلية أو في المنظومة القضائية. يعني في السابق كان الناس يقول لك يا أخي وشو برفع قضية في المحكمة وبروح وبجي للمحكمة في الأخير ما راح أخذ حقي، القاضي ما كتب هالكلام، القاضي كتب، الكاتب ما انتبه، ما أدري وشلون وكذا. الآن مع التطور التقني اللي حصل والحوكمة اللي حصلت أصبح كل شيء موثق إلكتروني، فما أنت في حاجة أو ما في التخوف اللي كان موجود في السابق أنه يكون في خلل أو يكون في تقصير متعمد أو غير متعمد من بعض الجهات. فبالتالي أصبح في ثقة عالية جدا في إجراءات التقاضي. فبكل تأكيد لكل صاحب حق أصبح هناك الجراءة أو أصبح لديه الشجاعة في أنه يتقدم ويطالب بهذه الحق. لكن هل النظام أغفل القضايا الكيدية؟ لا. يعني في بعض الناس لما صدرت هذه الأنظمة، شوف كل نظام في ناس تقرأ هذا النظام وتبحث عن ثغرات
0: نعم،
1: بحيث أنها تستغل هذه الثغرات للمنفعة الاجتماعية أو المنفعة المادية أو المنفعة النفسية أو أيا كان، ويكون من خلالها أني أنا أبتز بعض الناس أو أستدرج بعض الناس. يعني وترى على فكرة الكلام اللي بقوله أنا تراه واقع وقضايا أنا عملت عليها ووقفت عليها. يعني في بعض الأشخاص المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في بعض منصات إكس أو غيرها يطلع يكون والله مثلا أنا إعلامي تابع للنادي الفلاني أو للجهة الفلانية، أنا ظاهريا أنا أقول تراني أنا مشجع لفريق كذا
0: أو محسوب على جهة معينة
1: أنزل تغريدة أو أنزل معلومة تستفز الجمهور عشان يسبوني، فأطلع لمركز الشرطة ثاني يوم وقلت ترى ذولي كلهم سبوني.
0: أوه
1: وفعلا.
0: طب كيف ينظر القضاء لمثل هذه يعني هذه الحالات؟ يعني أنا استفزيت ناس مثلا بتغريدة أو ما يعني مجرد استفزاز، وفي النهاية في ناس تقول لك أنا حر، هذا حسابي أنا أغرد بكيفي.
1: ممتاز. وعندنا ترى حرية الرأي وعندنا حرية التعبير. في شعرة بسيطة جدا لو وعى لها المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي سيحمي نفسه. أنت من حقك تنتقد ومن حقك تعبر عن رأيك بشرط أنك ما تتعرض الشخص اللي قال هالكلام. يعني أنا واحد مثلا قال معلومة معينة، فأنا جيت أبي أقول المعلومة هذه غير صحيحة، ما أتعرض للشخص، أقول ترى لي اللي يقول كلام كذا كذا كذا كذا أنا وجهة نظري 1 2 3 4. هنا أنا حميت نفسي. لكن لما تهجم على الشخص بشكل مباشر لا تختلف. وبعطيك واقعة ترى صارت لي أنا شخصيا. انتشر مقطع في مواقع التواصل الاجتماعي قبل تقريبا 4 سنوات لأحد الأشخاص اللي يسمون نفسهم مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، كان يتهجم على المرأة السعودية، وشخص سعودي يتهجم على المرأة السعودية ويسيء لها بشكل كبير جدا. لدرجة أنه في المقطع أصبح يشبهها أو يقلل منها على أنها العاملة المنزلية أفضل من الزوجة السعودية، وأنا لو راح أجيب لي عاملة أفضل من السعوديات وهو إلى آخر. المقطع انتشر وأصبح ترند في مواقع التواصل الاجتماعي. طلعت وعقبت على هذا المقطع في مواقع في أحد القنوات التلفزيونية وأقيمت عليه دعوة من هذا الشخص، وحكم القضاء برد الدعوة. طبعا كان يطلب مني

0: تعويض 3 مليون لاني انا اسات له يعني. لكن القضاء انصفني. ليش؟ لاني انا انتقدت فكره. ما جيت قلت والله ترى فلان ما عنده سالفة أو فلان سيء ولا فلان فيه ولا لا، أنا جيت قلت ترى اللي يفكر بهذه العقلية واللي يوصف المرأة بهذه العقلية شخص جاهل وشخص غير سوي ولديه خلل سلوكي ولديه خلل نفسي، وهذا الفعل مجرم نظاما وإلى آخر.
1: طيب في هذه الحالة يعني من جد يعني لو أحد فعلا استفز أحد يعني للوصول لهذا الهدف وهو قضية السب أو القذف أو غيره، هي مجرمة أكيد، هل القضاء مثلا ينظر إلى الدافع أو للأساس؟ حتى وإن كان يعني إحنا نعرف مثلا أغلب منصات التواصل الاجتماعي تميل إلى الغمز واللمز أكثر من المباشرة، ولكن هل يعد بهذا الشيء؟
0: طبعا يعتد فيه، مهل التبرئة يعد فيه من ناحية تخفيف العقوبة وتشديد العقوبة. إحنا عندنا في الأنظمة جميعها اللي موجودة توجد حد أدنى للعقوبة وحد أعلى للعقوبة، وأعطى النظام وأعطى المشرع للقاضي الأحقية بوقف تنفيذ العقوبة وبتخفيف العقوبة على حسب الدافع، على حسب الوضع الاجتماعي، على حسب الوضع النفسي، على حسب الحالة اللي كان فيها الشخص، على حسب حتى العامل السن العمر. فهذه كلها طبعا ناتج عن الشريعة الإسلامية، لأنه ترى الله عز وجل عندما شرع العقوبة الناس أو غالبية الناس عندها مفهوم أنه الله عز وجل عندما شرع العقوبة هي للزجر وللردع وإلى آخره، وهذا الكلام غير صحيح ومفهوم خاطئ تماما. العقوبة عندما تم تشريحها هي لحماية المجتمع ولتقويم السلوك، لتعديل السلوك، والدليل على ذلك حالات كثيرة جدا وقصص كثيرة جدا حتى من أيام من رسولنا عليه الصلاة والسلام. المرأة اللي زنت وجت عند الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له أني أنا تراني زنيت وأنا حامل.
1: نعم.
0: قال لها اذهبي حتى تضعي حملك، اذهبي حتى ترضعيه، اذهبي حتى ما جاء قال يلا خذوه فغلوه يلا وقيموا عليها حد. نعم. الزنا، مما يؤكد أنه هي أساسا الأنظمة اللي قائمة على الشريعة الإسلامية هي قائمة على الرحمة، فهذه تؤثر ولكن في التخفيف أو تشديد العقوبة ولكن لا تعفي من العقوبة. ولا كان كل واحد قال والله أنا تراني سبيته وأنا معصب، والله أنا سبيته وهو كذا.
1: جميل.
0: فالتعامل مع مع مواقع التواصل الاجتماعي ترى سلاح ذو حدين، وإحنا دائما نحذر منه.
1: طيب هو كان أحد المحاور، لكن بما أنك أنت فتحت هذا المحور نشوف يعني أيضا من المقاطع أو مثل ما تفضلت سواء كانت استفزاز، في نوع آخر من المقاطع أو من المنشورات تكون بدافع نصيح أو من باب رفع الاستحقاق،
0: تحريض مبطن.
1: أي وللأسف يعني ما بعمم، لكن ربما تصدر في بعض الأحيان من زملاء لك في المهنة من محامين ومن أصحاب خبرة، يعني مثلا عن طبيعة العلاقة الزوجية، أنت تستحقين كذا لو زوجك مثلا ما سوى لك كذا فوفق للمادة كذا يعني يحق لك أن تطالبين بكذا، وأيضا العكس. هذه تندرج تحت إيش بالضبط؟
0: ممتاز. شوف أستاذ ماجد، أول ما صدر نظام الأحوال الشخصية قامت الدنيا ما قعدت في السوشيال ميديا، أي النظام نصر الرجل على المرأة. وفريق ثاني قال لك لا، النظام نصر المرأة على الرجل. النظام لا ينصر شخصا على آخر، النظام أعطى حقوق لكل طرف. إحنا عندنا إشكالية فكرية ألا وهي إيش؟ أنه إحنا دائما لما نجي نسأل نجي نقول يا أخي أنا وش حقوقي؟ الحقوق هذه لا تنشأ إلا بعد القيام بإيش؟ الواجبات. فتيجي مثلا المرأة تقول لك إيه ترى أنا زوجي ما أنفق علي مثلا، هو حق مكتسب لك، لكن هل أنت قمتي بواجباتك كزوجة؟ يعني هل مثلا امتنعتي عن الفراش؟ هل أنت ما قمتي مثلا برعاية الأبناء؟ هل أنت في واجبات معينة أنت ما التزمتي فيها، فبالتالي أنت لم تستحقي مقابلها هذه الحقوق. الزوج كذلك يجي يقول والله أنه أنا الزوجة تركت منزل الزوجية وراحت، إيه يمكن أنت ما وفرت لها المأكل، ما وفرت لها الملبس، ما وفرت لها المسكن المناسب اللي تسكن فيه بهالشكل، فكيف تجي تقول لا والله أنا وش حقوقي؟ لا، أنت ما قمت بواجباتك عشان يصير لك حقوق، فبالتالي لم تنشأ لك حقوق. فعشان كذا أنا دائما أوصي نفسي وأوصي حتى الأخوان والأخوات، خاصة الأخوات خاصة.
1: ليش الأخوات؟
0: لأنهم هم أكثر ناس يتأثرون بالمقاطع هذه.
1: مر عليك قضايا من هذا النوع أو طلبات مثلا من هذا النوع؟
0: كل يوم بلا مبالغة، كل يوم.
1: مثل
0: كل يوم يعني تجيني أسئلة بشكل كبير جدا، أنا والله ترى زوجي طاقني قبل 10 سنوات، هل يحق لي الآن أني أنا أقيم دعوة فسخ عقد النكاح؟ طب هو يوم طقك أنت رجعتي للبيت؟ إيه رجعت وجبنا أطفال بعد
1: قبل 10 سنوات.
0: ليش تذكرتي؟ إيه ليش الآن تبي تقيمين دعوة؟ والله مر علي مقطع أنه في شخص ينصح ويقول ترى أنه من حقك أنك تطالبي بتعويض مالي، ومن حقك تطالبين بمدري وشلون وإلى آخره. إيه صح ومن حقك، بس في وقتها سكوتك هذه الفترة، رجوعك لمنزل الزوجية، هذا كله تنازل ضمني، هو ما هو تنازل صريح ولكن هو تنازل ضمني.
1: يعني الرجوع او يعني

0: نقطة الخلاف
1: القبول بالفعل وتجاوزه خلاص هو يعتبر قبول ضمني، ليش ما اشتكيتي من هذاك الوقت؟ يعني في بعضهم أيضا تجي تقيم دعوة تقول لك والله أنا أطالب بفسخ عقد النكاح، ليش؟ والله زوجي يشرب خمر. حق مكتسب لك يشرب الآن يعني؟ لا، أول ما تزوجته كان يشرب وتركه وكذا، بس أنا الحين أبي أطالب بالفسخ. طب ليش ما قلتي هالكلام من أول؟ سكتي معناها أنك قبلتي، فقبولك لا يحميك النظام. أنا ما أفرط بحق.
0: طيب ممكن أستاذ محمد تقول أنا ما كنت أدري. طيب
1: الجهل أو الادعاء بالجهل ليس
0: يعني أنا لو ما أني شفت المقطع هذا ووسع مداركي وفتح لي الأبواب ما
1: ممتاز. الادعاء بالجهل ليس مبرر يؤخذ به أمام القضاء، ولا كان كل واحد ارتكب جريمة بتعاطى مخدرات وقول والله ما كنت أدري أنه الحبوب هذه مجرمة، أنه المادة هذه مجرمة، أبروح أعتدي لي على شخص ولا أضرب لي شخص وقول والله أنا ما كنت أدري أني دفتي لهذا الشخص تعتبر جناية، بتلفظ على شخص بلفظ معين أو كذا أو أذيه نفسيا أو كذا وأجي أقول أنا ما أدري. فالادعاء بالجهل ليس مبررا للفعل.
0: حتى أيضا انتشرت قبل فترة وفي بدايات مثل ما ذكرت أيضا موجة يعني انصح التعبير أو كان في مقاطع يعني تحث بعض السيدات على مسألة أو استسهال مسألة الخلع.
1: طبعا ما عندنا خلع، ألغي الخلع.
0: أي يعني أقول لك هي من ضمن الأشياء. فسؤالي لك في الجانبين في مسألة الأحوال الشخصية، وش أكثر القضايا المتعلقة بالرجل في الحياة الزوجية؟ وش أكثر القضايا المتعلقة بالمرأة؟
1: طبعا هي أكثر القضايا وأكثر الخلافات تنشأ بين الزوجين مع الأسف شف في الفترات الأخيرة بسبب هالمقاطع اللي أنت تتكلم عنها قبل شوي اللي انتشرت. كان زمان يعني مو زمان زمان يعني 7 سنين 8 سنين كانت لما تجينا خلاف زوجي ينتهي بينهم أقصاها وشي قضية فسخ حضانة ونفقة. هذا أقصى النزاع بينهم. الآن أصبح ينشأ خلافا زوجيا وينتج عنه 6 إلى 7 إلى 8 قضايا جنائية. ما بين ابتزاز، ما بين تهديد، ما بين تشهير، ما بين تشويه سمعة، ما بين تصنت. في بعضهم يروح يحط جهاز تتبع ولا يحط يتصنت على زوجته أو على طليقته لما يرسل الأطفال لها، أو يروح يركب لها جهاز على سيارتها.
0: مرت عليك قصة؟
1: كثير كثير جدا.
0: مثل حكينا
1: بعطيك الآن يعني أكثر يعني من واقع حدثت يعني في يعني أحد أهم القضايا اللي يعني مرت علي. واحدة متزوجة من زوجها ولهم 23 سنة وعلاقتهم ولا أزين منها. الزوج ولد عمه توفى وعنده زوجة وأبناء، فهو قال أنا بتزوج زوجة ولد عمي عشان بربي عيال ولد عمي.
0: نعم،
1: وهذا فكر اجتماعي موجود عندنا. راح وقال لها يا بنت حلال ترى أنا بأخذها وكذا، وما هي بصغيرة بالسن، هي تراها كبرك وكذا، مو بالهدف الزواج، الهدف
0: أني أحافظ.
1: نعم.
0: على
1: راحت تخيل لعبت عليها واحدة وقالت لها لا وسوي وافعلي ومو من حقه وترى هذا معناها أنه كذا، خلي الحرمة هذيك تكرهي لتعوفة عشان يعرف قيمتك.
0: أوه.
1: عشان يعرف قيمتك لأنها تبيع. تخيل تدري وش سوت الزوجة؟ راحت وتواصلت مع شخص مروج للمخدرات، اشترت مخدرات، اشترت مواد مخدرة، وقامت بوضعها بسيارة الزوج وبلغت عليه عشان يصير عليه قضية مخدرات. فالزوجة الثانية أو يعني خلينا بنقولها بالمصطلح العامي الزوجة الجديدة تقول إيه لا هذا راعي مخدرات فخلاص طلقني. فطلقني. تخيل غامرت بسمعة زوجها وسمعة أبنائها وبناتها اللي منه اللي هم الآن في الجامعة وكذا، كله بهدف إيش؟ الانتقام الغير مبرر. الغير مبرر. هو ما راح ما كذب عليك، كان من حقك تقولين والله أنا ما بيستمر، لكن يتحول إلى انتقام بسبب والله تحريض من مقطع، بسبب تحريض من شخص، بسبب تحريض من صديقة، بسبب من كذا. غير مقبول. فمع الأسف الفترات الأخيرة أصبح أستاذ ماجد الأب والأم لا يقوموا بواجبهم اتجاه الأبناء والبنات، كل يفكر بالانتقام من الآخر دون مراعاة لمستقبل هؤلاء الأبناء والبنات. فيجي مثلا الأب يقول لا والله أنا بقول أنه الأم عندها علاقات محرمة وهي ما عندها، لا بدعي عليها بس هالكلام. طيب بكرة بناتك يبون يتزوجون، بكرة عيالك يبون يتزوجون، سيعايروا بهالكلام اللي أنت قاعد تقوله على أمهم. لا ما علي فيهم. لا ما في شيء اسمه ما عليك فيهم، أنت ما جبتهم لهالدنيا ولم تنجبهم إلا أنت في واجبات وفي حقوق لهم اتجاهك، لازم أنك تراعي هالشيء منها الستر لو افترضنا أنه هذا الفعل كان حادث بالفعل، منها أنك أنت تراعي الله عز وجل في الإنفاق عليهم، ما تبدأ تبتز الأم بالأطفال. وطبعا هذه كلها ترى في النظام عندنا مجرمة، ابتزاز الأم بالأطفال أو ابتزاز الأب بالأطفال، ترى يعني حتى لو امتنعت الأم عن زيارة الأبناء لوالدهم أو الأب امتنع عن النفقة ترى فيها نظام حماية الطفل ومن الجرائم الكبرى وفيها نيابة وفيها عقوبات يعني.

0: نعم. طيب بنرجع للسبب الأساسي واللي ذكرته أنت قبل شوي، أنه نصيحة كانت من صديقة لصديقتها أنه سوي الفعل هذا عشان الزوجة الثانية والجديدة تهون. هذا يقودني لسؤال عن مفهوم أو تعريف النظام للتخبيب.
1: سؤال جميل جدا. طبعا شوف، التخبيب هو ليس له تعريف نظامي عندنا، لكن هو مصطلح شرعي ومطبق لدينا في المحاكم. التخبيب طبعا هي واقعة جنائية، وتعريفها المختصر هو إفساد العلاقة الزوجية بين الزوجين حتى ينتج عنها موضوع الطلاق أو التحريض على الانفصال بين الزوجين، سواء كان للزوج أو كان للزوج.
0: الزوج.
1: وبعطيك مثال بسيط جدا، هذه منتشرة في مجتمعنا بشكل كبير جدا، لكن أنا بعطيك قضية واقعية حدثت في أحد مناطق المملكة. زوجة تهاوشت مع زوجها، الخلاف الطبيعي اللي بين الزوجين، صارت تفضفض لزميلتها بالدوام، فصارت زميلتها من باب الدافع والزمالة والأخوة وانت مثل أختي تفزع لها، ها أرسل لك اليوم رسالة، لا ما رد علي، لا قال لي كذا، لا تنامين اليوم بالغرفة، نامي بالصالة. لا تصلحي لي الغداء، لا تسوي لي كذا.
0: هي تنصحها يعني،
1: لا ترجعي لي البيت بعد الدوام، روح عند هلك تقهوي، خليه يشك انك وين رايحة، يعني بهالكلام. بعد شهرين تصافت الزوج والزوجة، جلسوا كذا جلسة رومانسية وعلى ضوء الشموع، وأنا هنت عليك وكيف تسوين فيني كذا، وهو تقول له نفس الكلام وكذا. قلت له والله العظيم أنا ما كنت أقصد، بس إنها فلانة وكذا. قال لا أكيد إن هذه من رأسك. قلت لا والله شوف هذه رسائلها، توريها الجوال. خذ الرسائل، راح لمركز الشرطة، قدم عليها شكوى تخبيب في مركز الشرطة، تم استدعاء المرأة وإيقافها وإحالتها إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء، وتعاقبت بسجن 6 أشهر.
0: ستة أشهر
1: بالضبط. أنت وش دخلك؟
0: بس معليش يعني، يعني هذه يعني ممكن أحد يسمعنا الآن يقول هذه سواليف يعني بين الأصدقاء.
1: سواليف أنا أسمع صديقي
0: يعني
1: جاي يسولف لي،
0: صديقي جاي يفضفض لي،
1: يفضفض لي، بس أنا ما أحرضه أو ما أوجهه، ما هو دوري. ما هو دوري أني أنا أقول له لا،
0: يعني مش مجرد الحديث عن المشاكل يجرم، ولكن التحريض،
1: التحريض لإفساد العلاقة بين الزوجين، هذا هو التخبيب. فتأتي بهذا الشكل يعني القضية هذه، ناس كثير لما شافتها انصدمت، قلت معقولة 6 شهور بس عشان قالت لزميلتها أنه كذا؟ إيه نعم، لأنه بتصير ظاهرة. إذا القضاء تراخى في هذا الفعل أو تراخى في العقوبة في مثل هذا الفعل، إحنا الآن عندنا كل على حسب آخر إحصائية شفتها في أحد الصحف، عندنا كل 9 دقائق حالة طلاق. إذا لا، إذا صار في تراخي بيصير عندنا كل 9 ثواني.
0: كل 9 دقائق؟
1: نعم، على آخر إحصائية شفتها في أحد الصحف الرسمية قبل أسبوع تقريبا، أنه كل 9 دقائق عندنا حالة طلاق.
0: وش أبرز الأسباب؟
1: التخبيب، المقاطع اللي موجودة في السوشيال ميديا. تدري وش المضحك في المقاطع؟ يعني أنا من الناس ترى دائما اللي أحب أشوف دائما مسببات الانتشار ظاهرة معينة في المجتمع. فأدخل أحوس في المواقع الإلكترونية، فتدخل تلقى والله حساب عنده متابعين 1.5 مليون، تجد مدرب حياة أو مدربة حياة اللي هو لايف ستايل، تمام؟ تدخل تشوف أنه تنصح وانتبهي واستحقاقك لذاتك، وترى من حقك إذا كنت جميلة أنه الزوج يوفر لك، وأنك كذا، وما هو بواجب عليك كذا، وما هو بواجب عليك كذا، وإلى آخر. طيب آمين، أنا ما عندي إشكالية أنك تنصحين. وش إنجازاتك في الحياة في هالمجال، في مجال الحياة الزوجية؟ تلقاها أنها أو تلقاه هو الشخص هذا اللي قاعد يتكلم انفصل، تزوج مرتين وانفصل، أو هي تزوجت مرتين وانفصلت. طب أنتم فشلتوا في الحفاظ على حياتكم الزوجية، فبالتالي أنتم قاعدين تدربون المجتمع على فشلكم. نفس اللي أيضا يجي يقول لك لا أنا تعال أنا بدربك على كيف تتعامل مع مديرك وكيف تتعامل كذا. طب أنت وش تشتغل؟ لا والله أنا مفصول من 3 شركات قبل كذا. فمعناها أنت قاعد تدرب الناس على فشلك.
0: طيب المقاطع هذا اللي ذكرتها اللي فعلا نرفع استحقاقك، كيف ينظر لها القانون؟ هل تندرج مثلا تحت مسألة التحريض أو مسألة التخبيب؟
1: مع الأسف اللي يقوموا بإنتاج هذه المقاطع يعرفون القانون، فبالتالي هي ما تكون بشكل مباشر، هي تكون تأتي بشكل نصيحة مبطنة.
0: أي
1: أنه تطلقي لكن لابسة كرفتة، أو ترى طلق زوجتك وانطلها ولا تعطي عيالك نفقة ولا تصرف عليهم ولا كذا، بس أنها يعني باللغة العامية أنها لابسة كرفتة. الأصل أنه حنا اللي نحمي أنفسنا، إحنا كمجتمع نحمي أنفسنا من هذه العقليات ومن هذه الأفكار اللي موجودة، ونحمي أطفالنا. ترى إحنا الآن أصبح يتم اختراق المجتمع بشكل فكاهي.
0: أي
1: بشكل فكاهي. أنا كيف الآن أجرم، كيف أخلي الطفل يتجرأ على أبوه أنه يضربه ولا يسبه؟

0: هل لو جيت للطفل قلت له راح سب أبوك بيسبه؟ بيقول لا عيب.
1: عيب.
0: متى كيف أنا أوصل له هذه الفكرة؟ مقاطع في بعض التطبيقات تيك توك ولا غيرها، مقطع مضحك إنه والله طفل جاء ودف أبوه وطاح أبوه على وجهه من على الدرج عند باب الشارع وكذا، وقام يضحكون وكذا وإلى آخره. هنا أنا أعطيت الفكرة عند الطفل نشأ على فكرة إنه تراك لو دفيت أبوك ولا ضربته ترى أمر طبيعي جدا. والدليل إنه قضايا العقوق الآن يعني نسبتها نسبة وتناسب قبل 10 سنوات ما كنا نسمع فيها، الآن أصبح في عندنا دائرة كاملة خاصة في النيابة العامة موجودة خاصة بقضايا الاعتداء على الوالدين، أصبح عندنا نظام خاص بتجريم هذه الأفعال الخاصة بالاعتداء على كبار السن وعلى المرأة وعلى إلى آخر.
1: بس في كثير يعني يسمعون مثلا مثل هذه القضايا يقول لك هو شخص غير سوي يكون يعني لقضايا عقوق.
0: شف الشخص غير سوي مفهومها في القانون وفي الشريعة شيء، ومفهومها في المجتمع شيء ثاني. في القانون وفي الشريعة الشخص الغير سوي هو الشخص المجنون اللي فاقد أهليته تماما. لكن الشخص المتعاطي، الشخص اللي يقوم مثلا بشرب الخمر وكذا، هو شخص سوي في نظر النظام لسبب. ليش ليش ليش هالمبدأ موجود عندنا في الشريعة الإسلامية؟ لأن ممكن أنا بكرة إذا اعتبرتني غير سوي لأني أنا متعاطي للمخدرات أو لأني أنا أشرب الخمر، معناها أنا لو أبغى أرتكب جريمة بكرة أبغى أروح أسرق لي بنك، بتعاطى مخدرات وبروح أسرق البنك، فيجي يقول والله ترى ما كنت بوعي أنا كنت متعاطي. فلا، فمن أذهب عقله بيده فهو مسؤول عن ما يصدر منه من أفعال، هذه قاعدة فقهية وشرعية. أنت اللي أذهبت عقلك مختارا، رحت شربت هذا الخمر، رحت شربت مادة مخدرة أو تعاطيت مادة مخدرة بعدها ارتكبت جريمة، أنت تساءل عنها، تساءل عنها. فليس مبررا
1: حتى لو كان يعني مو بوعي،
0: حتى لو كان مو بوعي.
1: يعني نرجع للأساس، وش اللي خلاك
0: هو صار مو بوعيه؟ بإرادته ولا مو بإرادته؟
1: لا طبعا بإرادته أكيد.
0: بس فبالتالي هو مساءل عن هذا الفعل. يعني حتى بعض الأشخاص مثلا اللي يرتكب حادث مروري ويتسبب في وفيات وكذا يقول لك والله أنا كنت تحت تأثير المسكر فما علي عقوبة. لا طبعا عليك عقوبة لأنك أذهبت عقلك بيدك.
1: طبعا على مسألة المقاطع أيضا المنتشرة، بس عشان لا يجي على السيدات كثير، ترى حتى في رجال كثير،
0: أنا تكلمت على الرجال أيضا،
1: يوصون أنه لا تتزوج أزواج مقبرة، أزواج أنا والله كنت وش زيني قبل الزواج، الآن بعد أيضا، هذه من ضمن المقاطع المنتشرة.
0: أقول لك على فكرة يمكن تكون مضحكة شوي أستاذ ماجد، أنا كيف أنظر للسوشيال ميديا؟ إذا جيت أبدخل، مسكت جوالي الآن وجيت أبدخل على منصة تيك توك أو منصة إكس أو منصة إنستغرام، أهيئ نفسي أني أنا داخل، والله العظيم أهيئ نفسي أني أنا داخل لمستشفى أمراض نفسية.
1: يا ساتر.
0: بل والله العظيم، وفعلا لما تدخل للسوشيال ميديا وتتعامل معها بهالمبدأ ترى تسلم. ليش؟ شخص مثلا الله رزقه بزوجة سيئة منكد عليه عيشته ومطلع عينه، فتلقاه قاعد يعكس النظرة عن النساء كلهم انهم سيئات. امرأة الله رزقها بزوج سيء ولا زوج متعاطي الله لا يبلانه ولا زوج كذا وكذا وكذا، تجد تعطيك في هالمبدأ. شاب منحرف سلوكيا او عنده شذوذ جنسي او عنده كذا وكذا، يبدأ يطلع هذا المبدأ في هالمواقع. فأنا لما أدخل وأخذ الفكرة أن الناس هذه كلها ميب صاحية، أكيد أني ما راح أقتنع بكلامهم كلهم في الأخير. برجع لوشه، لما يقوله عقلي أنا، ما هو بوعاء. يا جماعة الخير، إحنا ما إحنا العقول هذه الله خلقها لنا عشان نفكر فيها، ميب علشان وعاء يعبه. أدخل أشوف والله محمد الوهيبي وش منزل اليوم في حسابه، لا خلاص أنا بأخذ قاعدته هذه في الحياة وبطبقها، أنا بأخذ قاعدة الأستاذ ماجد وبطبقها. لا، إحنا ما إحنا وعاء، احنا ناخذ مفروض المعلومه هذه نفلترها، وفي شيء اسمه علم القياس، اقيسها هل هي تتناسب معي ولا ما تتناسب.
1: نعم.
0: هل هي تتوافق معي، مع عاداتنا، مع تقاليدنا، مع فكرنا، مع مبادئنا، مع مع مع الى اخره ولا لا. يعني ترى كثير من الحالات المضحكه في قضايا الاحوال الشخصيه، تواصلت معي مرأة استاذ ماجد الساعه 2 بالليل، جوالي تكسر، جوالي رقم غريب، انا بالحده ما ارد بعد الدوام امانه، رديت قلت أكيد إنه في مصيبة. ألو، السلام عليكم فلان. قلت إيه. تكفى وأنا وزوجي سوابي وأبيك تسجنه وأبيك تسوي وأبيك تفعل وترفع عليه وتشتكي وكذا والأتعاب اللي تبونها. قلت أبد من عيني هذه قبل هذه، أبشري بس الحين الساعة 2 بالليل، الله يطول عمرك، كلميني بكرة بعد الظهر وإن شاء الله أشوف لك الزملاء والزميلات وكذا وإن شاء الله خير. قالت طيب، كفرت. ثاني يوم، أنا طبعا عارف أنه هي في وقت عصبية وكذا وبتهدى. ثاني يوم دقت علي العشاء، ترديت، ما دقت علي الظهر، ترى دقت علي العشاء، كيفك وش اخبارك كذا. قلت انا الحين زوجي طلقني وكذا،

0: تقدر تدخل تتوسط بيني وبيننا نرجع لبعض. أمس بتسجنه في الليل.
1: أمس
0: أمس في الليل تبي تسجنه
1: ولا تعب اللي تبي.
0: الآن جت قالت لا تكفى بيك تتوسط. قلت أقول لك شيء. قلت هو لو يدري أصلا أنك رفعتي عليه السماعة وكانت عندك نية أنك ترفعين عليه شكوى, حتى لو كان عنده أمل 1% أنه يردك ما هو برادك. فشوفي أحد من إخوانك, شوفي أحد من إخوانه يدخل بينكم ويصلح وتهدى النفوس, وإن شاء الله أنه يردك وترجعوا لبعض وإلى آخر. فمع الأسف دائما ردات الفعل ترى تكون بسبب شافت مقطع دخلت عليه قالت لا ليش ما سويت لي كذا, ليش ما جبت لي كذا, ليش ما فعلت لي كذا. فيجب أنه إحنا نحكم عقولنا في التعامل داخل محيط الأسر. يعني ما أخذ أنا تجارب الآخرين وأطبقها عندي. ترى كثير من الحالات اللي مرت علي أنا شخصيا في قضايا فسخ عقد النكاح اللي كانت النساء تقول بس فكني منه, والله إنها ترجع بعد سنة سنة ونص يجيني الزوج, وعلى فكرة هو يكون خصمنا يعني في القضية, يجيني الزوج فيجي يقول لي ترى موكلتكم تواصلت معي وكذا وتقول شو رأيك نرجع وش رأيك كذا, وتبدأ تستشعر قيمة النعم اللي كانت موجودة
1: اللي كانت فيها
0: اللي كانت موجودة. ما في أحد يتزوج زوج كامل ولا في زوج يأخذ امرأة كاملة, هم مكملين لبعض, ما حد يقدر يأخذ
1: وكل مرأة. شخص في عيوبه يعني.
0: وإحنا مكملين صح. إذا كان أنا عندي نقص في شيء معين حق من حقوقي عليك يا زوجتي أنك تكملينها لي, والعكس بالعكس نتحمل بعض. الآن أصبح لا, المقاطع هذه لا منافسة صح. لا أنت سوي, لا أنت فعلي, لا أنت كذا, أو أنت سوفيها, أنت لا تعطيها فلوس, ترى إذا أعطيتها فلوس بتجمع من وراك
1: والخاسر هو الشخص المتأثر بهذه
0: الخاسر هم الاثنين فعليا فعليا هم
1: الشخص اللي يتأثر بهذه المقاطع. طيب بننتقل من قضايا الأحوال الشخصية إلى القضايا العمالية, وعندنا في عملية التعاقد والجانب الوظيفي, وش أكثر المنازعات العمالية شيوعا اليوم؟
0: شف عقود العمل من العقود الحساسة جدا واللي يستسهلها كثير من الناس مع الأسف. يعني أي واحد يجي عرض وظيفي ينظر إلى ثلاثة أشياء, ينظر إلى مدة العقد, وينظر إلى الراتب, وينظر للإجازات. باقي البنود ما يقراها, ما يدري وش فيها وش ما فيها, وش له وش ما عليه. إذا جاء بكرة جهة العمل وفصلته ولا خصمت عليه ولا كذا, ليش يا جماعة الخير؟ قالوا والله أنت موقع على العقد والعقد مكتوب فيه هذا البند. يعني من آخر الحالات اللي مرت علي كانت عندنا قضية لشخص موظف في شركة ومدير تنفيذي لهذه الشركة وله معهم فترة طويلة وإلى آخره. حصل عندهم نزاعات مالية وتلاعب في الإدارة المالية وكذا, وهذا بصفة مدير تنفيذي كانوا يبون يحملونه بعض الأخطاء وإلى آخره. النزاع نزاع عمالي. تفاجأ أنهم راحوا رفعوا عليه دعوة أمام تحكيم, وصدر عليه حكم تحكيمي بعشرة مليون ريال موظف.
1: وش السبب؟
0: جاءنا قال يا جماعة الخير صدر عليه قرار وكذا وتحكيمي وكذا. لما رجعنا لعقد العمل قلت أنت كيف وقعت العقد العمل هذا؟ تدري عقد العمل وش مكتوب فيه؟ في حال نشوء أي نزاع أي نزاع بين صاحب العمل والعامل, الجهة الفاصلة فيه ما هي بالمحكمة العمالية, التحكيم, وأن يقوم من يقوم باختيار المحكم هي جهة العمل, يعني هي الخصم وهي القاضي.
1: يا ساتر.
0: وقع عليه طبعا, هذا إقرار منه.
1: طيب بس أغلبنا أستاذ محمد يعني ما يطلع بهذا الشكل الدقيق.
0: معليش العقد هذا عقد العمل هذا مو ببني عليه مستقبلي, بس تخسر أني أنا أكلم سين من الناس وما شاء الله الزملاء والزميلات في كل مكان.
1: نعم.
0: في مواقع التواصل الاجتماعي ويبادرون بالتوعية ويبادرون بنشر الثقافة القانونية والآخر. إيش أنا خسران يا أخي؟ حتى لو بدفع أجر على استشارة 500 ريال 1000 ريال, بس أني أنا آمن عارف أنه العقد هذا بيحميني. يعني تخيل الشخص هذا لو راح دفع لها استشارة 500 ريال ولا 1000 ريال, أو حتى في يعني كثير من الزملاء والزميلات الله يجزاهم خير بدون مقابل, كان حمى نفسه من 10 مليون. تخيل. وترى هذه قضية فعلية واقعية ما هي ب.
1: طيب بس القانون يعني ما ينظر لمسألة مثلا عدم الدراية أو حسن النية.
0: أحسنت, رجعنا للقاعدة الأساسية اللي هي والشيء الادعاء بالجهل لا يعفي من العقوبة. أنت وقعت مختارا, أنا أعطيتك العقد قلت لك خذ اقراه ورح وشاور وسو فيه اللي تبي, اقتنعت تعال وقع. جيت وقعت وبكرة وجيت قلت لا والله أنا ما في. إذا أنت بتقول هالكلام وبتعتمد هذا الكلام أنه الادعاء بالجهل أنه صحيح أستاذ ماجد, معناها أنا كجهة عمل بجي بكرة أعطيك 3000 وأنا عقدي معك 10000, بقول والله أنا ما كنت أدري أنك أنت شغلك ما يستحق إلا 3000. فلازم إذا جيت بقيسها, هذا علم القياس, إذا جيت بقيسها قيسها لي وقيسها علي, هل بتقبل لي وعلي ولا لا. فالقضايا العمالية ترى

0: أصبحت من القضايا الحساسة، وأيضا أصبحت من القضايا السريعة جدا بالفصل. ترى كان القضية العمالية تقع 3 سنين بلا مبالغة.
1: أي ذكرت في بداية
0: ثلاث سنين فعليا، 3 سنين والعامل ما يقدر يتوظف، لأنه راح لو راح توظف هو يعتبر أنه قطع العلاقة العمالية السابقة. فتخيل 3 سنين لا يقدر يتوظف وحقوقه لسه عند الشركة والقضاء لسه ما أفصل فيها.
1: على طاري الحقوق، طبعا وصلتنا قصة في إعداد الحلقة تتعلق بالمادة 77. القصة تقول تم إنهاء عقود عدد من الموظفين استنادا إلى المادة 77 من نظام العمل بحجة انتهاء المشروع دون إشعار مسبق بشهرين، مع صرف تعويض يعادل راتب شهر واحد فقط بناء على بند إضافي في العقد يحدد التعويض بهذا المقدار. الجهة ترى أنها طبقت المادة 77 وكما هو منصوص عليه في العقد، والموظفون يرون أن عدم الإشعار مخالفة مستقلة وأن شهرا واحدا لا يعكس كامل حقوقهم.
0: يا سلام،
1: شو رأيك؟
0: السؤال والإجابة موجودين في نفس السؤال. إيش قالوا؟ قالوا أنه تم إنهاء العقد بناء على المادة 77 وفقا لبند وجد في العقد يقول أنه في حال إنهاء العلاقة التعاقدية يتم تعويض العامل
1: راتب شهر.
0: طب أنت وقعت عليها، النظام ترى ما قال كذا، النظام يقول أنك أنت تعوض بباقي مدة العقد.
1: طب حتى لو كان هذا الشيء موجود في العقد،
0: أي اتفقتوا على شيء خلاف ذلك، هذا بينك وبين الجهة.
1: حتى لو كان فيه مثلا من دون نهاية خدمة، من دون يعني كان مذكور في العقد،
0: حتى لو كان مذكور، لو في بعضهم مش يسوي، بعض الجهات وش تسوي؟ تقول لك أنا بعطيك راتب 7000 ريال مثلا يشمل بدل السكن وبدل المواصلات، وأيضا يشمل جزء من مكافأة نهاية الخدمة، عشان إذا أنهيت عقدك أقول خلاص أنا مسلمك إياها من ضمن الراتب. طب أنت كعامل وافقت عليها، أنا كمشرع أو كجهة قضائية أو كجهة رقابية، أنت رجال رحت وقعت بكامل إرادتك، أجي أقول لك لا ترى الشيء اللي سووه لعبوا عليك فيه، أنت لعبت على نفسك، أنت
1: وافقت ووقعت بالضبط، صار فيه استثناء.
0: في قاعدة أستاذ ماجد، لا تخالف النظام وتطلب من النظام أنه يحميك. التزم بالنظام يا أخي، نظام العمل نص صراحة، لا تحضرني رقم المادة، لكن نص صراحة أنه مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض عن إنهاء العلاقة التعاقدية هي تكون في العقود محددة المدة، تكون لباقي مدة العقد. بمعنى أنا جيت تعاقدت معك لمدة 5 سنين وجيت فصلتك بعد سنة، تدري أنك تأخذ رواتب 4 سنوات الباقية كاملة وانت في البيت، بس أنت جيت وقعت وقلت لا والله خلاص أنا أكتفي براتب شهر.
1: يعني هذا إذا كان موجود بند كاستثناء،
0: إذا كان موجود بند كاستثناء خلاص أنت اللي وافقت عليه.
1: طيب بس في جزء ثاني يعني تكلموا فيه، اللي هو عدم الإشعار أو مدة الإشعار المنصوص نظاما، هنا يعني فاجئون في الموضوع. فالسؤال، هل عدم الإشعار مخالفة مستقلة؟
0: عدم الإشعار هنا لا يطبق عليهم. لماذا؟ لأنه هنا مكافأة نهاية الخدمة شهر، الإشعار مدته كم؟ 60 يوم. هنا المدة أقل، لا أنا أشعرتك قبلها بشهر اللي هي أنا أعطيتك التعويض حق الشهر،
1: فالإجراء صحيح.
0: هنا المفرط أولى بالخسارة، هم فرطوا. الشركة يوم سوت العقد هذا تلقاها دفعت عشرات الألوف لمحامين ولقانونيين علشان يصيغوا لهم العقد اللي يحميهم كشركة. طب أنت يا عامل يا موظف، ليش ما رحت وشفت لك أحد مختص في القضايا العمالية يراجع لك عقدك؟ يا أخي ارسل لي على الواتساب، ارسل لي على أي طريقة على الإيميل وخليه يراجع لك يا أخي حتى لو بأجر.
1: بس أستاذ محمد، في هذه النقطة يعني أوقات تجي بعض العروض الوظيفية، وأسمع يعني من بعض الأصدقاء يقول لك يلا قدامك الآن، عاجبك ولا يعني ما يعطيك الوقت الكافي أنك تبحث بهذا القدر.
0: والله عاد هنا إذا أنت صار عندك الوعي الكامل وأنا عندي الوعي الكامل وفلان وكذا وجينا رفضنا، فمجبر الجهة. بالإضافة لأنه أصبحت أصلاً حتى الآن العروض الوظيفية هي أحد أهم وسائل الاحتيال المالي. يعني كثير من القضايا صارت تمر علينا في ظاهرها هي وظيفة، ولكن فجأة تلقى الموظف هذا متهم بقضية نصب احتيال، اختلاس، قضية غسل أموال، أو قضية تستر تجاري، أو حتى سعودة وهمية، اللي يجي يقول لك لا تعال وقع معنا عقد بس عشان بنسجلك في التأمينات وكذا، ولك أجر ولك راتب ولك كذا وإلى آخره. طبعا هذه ترى من أكبر المصائب اللي تحدث.
1: بما أنك فتحت الموضوع هذا، أنا حضرتني قصة من أحد الأصدقاء، وقع على عقد فعلا بالطريقة هذه، بس قالوا لسه المبنى تحت الإنشاء، هو موظف في بيته، وعلى

0: فكرة ترى سألني ذا السؤال، بس بما أنك ذكرته قلت الآن تذكرته قلت أسألك. فوقع عقد، عنده تأمين، عنده كل حقوقه كموظف، في تواصل بينه وبين الشركة عن طريق الإيميل، بس عمل فعلي ما في للآن، ولو تقريبا 3-4 شهور بحجة أنه المبنى لم يكتمل. هذا وش يترتب عليه؟ هل يندرج تحت مثلا السعودة الوهمية ولا؟
1: طالما أنه فيه عمل قاعد يؤديه، لا هي ما تعتبر السعودة الوهمية.
0: تعاملات بالإيميل، لكن عمل فعلي ما في.
1: إيه، هو التعامل بالإيميل عمل. يعني كان يكلفونا بشغل، يقولوا له والله مثلا خذ انهي هذه المعاملات، خلص هذه الأوراق، راجع لنا هذه الأوراق، اطبع هذا الخطاب أو كذا، هذا عمل إذا طالما أنه في تفعيل لعقد العمل. لكن السعودة الوهمية هي أني أنا أجي أقول لك لا تعال بسجلك عندي، ولكن ترى مقابل 1000 ريال في الشهر وأنت قاعد بالبيت، مالي دخل فيك. ترى هذه أثرها الاقتصادي كبير جدا، وأثرها حتى على المواطن خاصة بشكل مهول. ليش؟ لأنه يكون في وظائف مطروحة في السوق أنت تمنع منها أو تحرم منها. ليش؟ لأنه أنت مسجل في التأمينات أنك موظف، فبالتالي أنت ما أنت عاطل عن العمل.
0: جميل جميل، الحديث معك لا يملك للأسف الوقت دهمنا كل الشكر، ولوجودك معنا المستشار والمحكم القضائي الأستاذ محمد الوهيبي، والشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
11: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
12: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
11: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
13: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
11: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.
6: عربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
14: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
6: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
14: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
15: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
16: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
17: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
16: من السياسة إلى الاقتصاد.

0: الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
2: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
3: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب. عالمنا مزدحم بالأخبار،
4: إذن معارك بتأثير على
1: منها ما يعكر صفو يومك،
5: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
8: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
8: اكبر شبكة من المراسلين،
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
8: وافضل باقة من المختصين.
11: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
12: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية أف أم على الترددات التالية:
13: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه ساعة إخبارية جديدة وفي عناوينها: ترامب يهدد بفرض رسوم عبور أمريكية في مضيق هرمز إن فشلت المفاوضات مع إيران. إجراءات أمنية مشددة في بورغنشتوك قبيل وصول وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني.
1: Counter to some of the elements within their government is that we're going to give this negotiation a chance. We're going to.
0: فانس يؤكد منح أمريكا فرصة للمفاوضات مع إيران ويتحدث عن تباين في الأهداف مع إسرائيل. إيران تؤكد أن محادثات جنيف ستركز على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم وتتعهد ببذل كل الجهود لإنجاحها.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خارقة.

0: خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان

0: أحلام الشعوب وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي، من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية،
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب، وعبر البث الخاص على حساب العربية FM في منصة X. حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، لم نعد ننظر للجدول الآن ولا حتى للنتائج، ننتظر المباراة المنتظرة، مباراة السعودية وأسبانيا عند 7 غدا.
1: بأول شيء مساء الخير سالم، تحية لك وتحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر أثير العربية FM أو حتى يشاهدنا على البث المباشر على X ويوتيوب في برنامج مان تو مان الذي يأتيكم يوميا عند 11 مساء بتوقيت السعودية. فعلا سالم، كل الأنظار تتجه إلى
0: داخل على الجدول.
1: أنا أشوف الآن مباراة ألمانيا وكوديفار اللي انطلقت قبل دقائق قليلة، 5 دقائق على انطلاق المباراة، 0-0. لكن المباراة الأهم هي مباراة السعودية وإسبانيا، المباراة اللي فعلا منتظرة، فعلا تأتي بظروف مثالية للمنتخب السعودي، جاهزين إن شاء الله تعالى. إسبانيا المشكلة أن هم يريدون تعويض ما فاتهم في الجولة الأولى، يعني بداية كانت ليست بالجيدة للمنتخب الإسباني أمام الرأس الأخضر. أنا ما أعرف إذا كان نعتبرها إيجابية ولا سلبية، هاي نسأل فيها ضيوفنا اليوم. بداية إسبانيا المتعثرة، هل هي دافع معنوي أكثر للمنتخب السعودي وفيها تردد وشك للإسبان، ولا لا هاي فعل أنه الإسبان يريدون الانطلاق بقوة وللذهاب بعيدا، هم مرشحون للفوز بكأس العالم؟ هذا المحور الأول.
0: المحور الأول بنفصل فيه ونشوف استعدادات المنتخب، المنتخب جاهز، نشوف المناورة الأخيرة للمنتخب السعودي، يعني في أخبار خاصة وحصرية عن المنتخب السعودي فيما يتعلق قبل مباراة غد، المباراة مع المنتخب الإسباني. أيضا سنتحدث عن أول 3 نقاط عربية مع المنتخب المغربي والفوز ليلة البارحة وصباح اليوم، يعني بصراحة كان منتخب مغربي قوي، كنا نتمنى أن نتيجتك أحمد تتحقق أو توقعي يتحقق، بس كان فوز رائع بصراحة عن طريق سيباري.
1: صحيح، وأيضا المباراة المهمة اللي كانت في صباح اليوم اللي هي البرازيل، المنتخب اللي صاحب 5 نجوم في كأس العالم، فعلا ظهر 5 نجوم، منتخب قوي، حقق انتصار أول، انطلاقة جيدة، حتى أنشيلوتي في الشوط الثاني جرب أشياء جديدة يجربها لأول مرة.
0: عارف تذكرت أحمد؟ ليش؟ مقولة كرم زميلنا اللي طلع معنا يوم الخميس، كرم عبد الله، أنشيلوتيات، اشتغلت الأنشيلوتيات.
1: الأنشيلوتيات هو قالها في سياق مختلف، لكن فعلا أنشيلوتي واحد أثبت أنه مدرب جيد، قلت لك استغل الوضع في الشوط الثاني وجرب.
0: أيضا مواجهة تونس واليابان عند 7
1: غدا، الدور الأول
0: أمام اليابان، المنتخب المتطور جدا واللي واجهه

0: ويعرفه مع صحيح. المنتخب السعودي. نرحب في ضيوفنا بالبداية معنا في الاستوديو صانع المحتوى الرياضي محمد الشنيف. مساء الخير محمد.
1: مساء النور سالم, مساء النور أحمد. ليالي المونديال ما مثلها ليالي مثل صحيح. ما يقولون. إن شاء الله حلقة جميلة, نتطرق الكثير من المواضيع اللي بإذن الله راح تنال استحسان المتابع.
0: محمد انت ما تنام, انت يعني دائما كل ما اخش على التايم لاين القاه مغرد.
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله تبارك الله. بولندا مدري
2: انا اعرف واحد ثاني ما ينام برضه اللي هو ضيفنا الثاني سطام المطرفي. مساء الخير المحلل الفني والناقد للبرنامج. هلا حياك الله.
3: مساء النور يا هلا حبيبي احمد وحبيبنا سالم حبيبنا محمد وعلى السميع الجميع حياكم الله جميعا. بالنسبه للنوم هو كذا ليالي المونديال هي كل اربع سنوات فلازم يتشقلب النوم وتتابع كل المباريات لأنه حدث مثل هذا ما يتكرر إلا كل أربع سنوات.
2: ما شاء الله وستريكاتك شغالة ها؟
3: أي طبعا حتى المباراة سهل العاجل الآن صورت ستريك ومشيت على طول.
2: إيش إيش العنوان ستريك اليوم؟
3: ستريك يشي
2: مربوط مع الدوري السعودي. انا والله اتابع كل يوم اشوف اشوف اشياء لها علاقه بالشد العضلي للحكم
3: الحكم.
0: وبنتطرق ايضا اليوم عن القرارات التحكيميه للفيفا. نرحب فيك سطام, وعلى ما اعتقد يعني على الستريكات وهذه انك ما فوتت ولا مباراه الى الان.
3: اي صحيح الى الان هي تقريبا هذه اول مباراه واول شوط راح افوته مع ان الشاشه قريبه مني هنا لكن
2: احنا نعطيك اول باول يعني. احنا نعتبرك اليوم واحد من الضيوف والمستمعين في نفس الوقت ونخليك اول باول. الان الدقيقه العاشره لا تزال النتيجه 0-0, ضغط الماني والمانيا اقرب ربما للتسجيل الهدف الاول.
1: ترى حتى رئيس الفيفا ما سوى انه يتابع كل المباريات.
2: مباراه اليوم ما حضر مباراه تركيا
1: ما حضر
2: لانه كان في هو حضر مباراه البرازيل على ما اعتقد وكانت بعيده عن مباراه تركيا 8 ساعات فكان من الصعب
1: يعني اجل طار استريك عليه
2: 8 ساعات اي ضاعت.
0: والله هجمه خطيره لالمانيا صراحه فيرتز يعني بالراس كالمعتاد ولكن سبيله تصدى لها. ابدا معك محمد في حلقتنا. المباراة المنتظرة غدا عند 7:00 مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الإسباني. خلينا كذا نرفع سقف الطموحات والتفاؤل, كيف نفوز على إسبانيا غدا؟
1: بالدعوات إن شاء الله في المقام الأول. ثانيا بالعمل أكيد يعني. أتوقع أنه الرأس الأخضر بين لنا أنه إسبانيا فريق قادرين أنه نحصل قدامه على نقطة, ولكن أنا بالنسبة لي منتخب إسبانيا يعني ما هو من المنتخبات اللي على صعيد شخصي تخوفني يعني ما أدري عن الجميع, لكن أنا أشوف إنه إسبانيا تحتاج لتركيز إنك لما تلمها تحتاج لتركيز ذهني وبدني بنفس الوقت عشان تقدر تحصل نقطة يعني ما تحتاج أكثر من ذلك. في كثير من من من المنتخبات تحتاج إنه يكون لاعبين الخصم ما هو بيومهم, لكن أنا باعتقادي إنه منتخب إسبانيا يعني من المنتخبات اللي قادر لو كان فيه تركيز مستمر وجهد بدني في المباراة مبذول بشكل عالي قادرين إن شاء الله ناخذ نقطة وحتى 3 نقاط. يعني أنا بالنسبة لي إنه هذا الموضوع يعني قد يكون ونحدث ما بيكون مفاجأة.
2: على إيش بنيت كلامك محمد؟ يعني إسبانيا بالنهاية منتخب قوي, إحنا مؤمنين بأن المنتخب السعودي قادر, لكن أنت لما تقول لي إنه إحنا قادرين نتعادل وقادرين نفوز على كيف بنيت هذا الكلام؟
1: أنا أقول كيف بنيت هذا الكلام. بنيت على أرقام وإحصائيات الإسبانيا خلال المباراة الماضية, يعني أنه شحة التهديف اللي موجود في الفريق في سنوات أو في المباراة الماضية عفوا يعطيني انطباع أنه هذا المنتخب ما هو قوي. بنفس الوقت أنه المدافعين الموجودين في إسبانيا ما هو المدافعين ذو جودة عالية أو مثلا المدافعين اللي عندهم السرعات لما نلعب على المرتدات راح يعانون من هذا الشيء. فهذا الموضوع يعني برضه يعني دونيس لازم يكون مركز فيه, لأنه إحنا ضد الأورغواي للأسف قاعدين ندافع دفاع لمجرد يعني أنه ندافع, لكن ما في أي استراتيجية في الهجوم. أنت لما تدافع برضو لازم يكون عندك خطة للهجوم
2: كيف انتقل للأمام
1: بالضبط. فهذا الشيء ما شفناه قدام الأورغواي, ولو بشوف الإحصائيات اللي أنا صراحة صدمتني ضد الأورغواي وبتخوفني ضد إسبانيا. يعني لك أن تتخيل أن قدام الأورغواي حنا سمحنا للأورغواي أو مهاجمين منتخب الأورغواي رغم أنه منتخب الأورغواي ما عنده ذيك الجودة العالية لكن سمحنا لهم ب 41 لمسة داخل منطقة الجزاء, وهذا هو أعلى رقم يتعرض له المنتخب السعودي في كأس العالم منذ مواجهة فرنسا عام 1998, 46 لمسة لفرنسا والأورغواي 41 لمسة.
2: فأنت كان في تراجع مبالغ يعني
1: جدا يعني لما تلمس الأورغواي هو منتخب ما عنده ذيك القدرة العالية
2: فمتوقع الرقم هذا راح يجي ضعف ممكن قدام إسبانيا.
1: أنا عشان كذا قاعد أقول لك إنه ما أتمنى إنه أو يكون عندنا خطة كذلك أو استراتيجية في الهجوم إنه ما ندافع

0: مجرد الدفاع. لما منتخب مثل الأوروغواي يلمس الكرة عندك 41 لمسة، هو ما عنده القدرات الفنية العالية ولا الإمكانيات العالية،
1: ما عنده لا بدري ولا رودري.
2: الشوط الثاني، الشوط الثاني شعرت أنه دونيس كأنه يعني مع الخليج بصراحة، يعني بالتراجع الكبير. ويعني حتى من المباريات اللي تذكرها مباراة مثلا الخليج الأهلي اللي تقدم فيها الخليج في البداية، بعد ذلك تراجع الخليج واستقبل 4 أهداف. كان العويس حاضر برقم تصديات كبير بصراحة.
0: بصراحة ضد أوروغواي أنا كنت يعني هو تراجع مبرر لدونيس لما تلعب شوط كامل بضغط عالي بتنقلات كثيرة في ظل يعني طقس كان وقتها ضد لاعبينا. لكن أنا ضد أنه التراجع يكون الشوط الثاني بهذه الطريقة. أنا مع التراجع لكن ما يكون بهذه الطريقة. يعني لما تشوف معاناة فراس البريكان وسالم الدوسري في أنه مو قادرين ينقلون الكرة للثلث الأخير لملعب الأوروغواي، خلاص يا دونيس لازم أن توصل المرحلة أن تستبدل. حتى في مسألة الضغط على المدافعين، أنه هو بيمرر الباص لكن لا تخليه يمرر الباص بجودة، يعني توصل الباص بطريقة سليمة 100%، خلى عنده نسبة خطأ عالية. كثير من يعني حتى في الكرات الطويلة اللي شفنا البوسنة تأهلت بالطريقة دي ضد إيطاليا بكرة طويلة من المدافعين راح للمهاجم وحاول يأخذ الكرة وأخذها.
1: أنت قصدك حتى الآن كل هذا يعني غياب الاستراتيجية لما بعد أنه أنت قطعت الكرة مثلا في الجزء الدفاعي، إيش تسوي بعدين؟ ما في حل.
0: بالضبط.
1: لكن
0: بالضبط.
1: أنا الآن ودي أسأل سطام، هو يعني أعرف يمكن منا كلنا في موضوع المنتخب، ويقولون سطام المتابع الأول للمنتخب السعودي في المملكة، إيش اللي تقدر تكلمنا عنه ما بين سطام ما بين المنتخب أوروغواي اللي يواجه أوروغواي والمنتخب اللي راح يواجه إسبانيا بكرة؟
3: والله شوف، أول حاجة أنا مجرد متابع زيكم يعني.
1: لا يقولوا قوي والله.
3: ممكن الاهتمام وهذه الأمور، لكن أنا بالنسبة لي كلنا خلف المنتخب يعني سواسية في هذا الموضوع. بخصوص موضوع المباراة إسبانيا، للأمانة نفس الكلام اللي قاله محمد، إسبانيا ممكن ما هو البروفايل المزعج للمنتخب السعودي. يعني مثلا لو قلت مثلا بقابل فرنسا مثلا أو أي منتخب من هذه النوعية، أو حتى لو مثلا قلت النرويج، راح أقول لك ممكن ترى ناكل نتيجة أكبر. لكن لاعبين إسبانيا بشكل عام ما عندهم الحدة على المرمى، الحدة الكاملة، خصوصا يعني مع المشاركة المتوقعة ليامال ل 45 دقيقة أو 55 دقيقة كحد أقصى حسب تصريح دالي فونتي. فالموضوع هنا ممكن ما يكون يعني مقلق لهذا الحد. لذلك أنا أتكلم، ممكن هو إذا في نقطة مقلقة بالنسبة لي أنا شخصيا، هي مشاركة ميكل ميرينو لاعب أرسنال. لأنه هو بالنسبة لي أنا أعتبره كابوس جدا جدا في الكرات العرضية، ومتمكن جدا في الكرات الهوائية، حتى مع أرسنال سجل أكثر من هدف. رجل يعرف يتمركز بطريقة ممتازة جدا جدا، ودائما ما يختار المدافع الأضعف في الهواء يعني بشكل عام، سواء مع أرسنال أو مع إسبانيا. هذه النقطة أنا أتوقع، ويعني خصوصا اللي شاف معاناة المنتخب في المباراة الماضية من ناحية العرضيات، فأنا ما أستبعد إن مثلاً دي لافوينتي يشركه مبكراً أو حتى بشكل أساسي، خصوصاً إنه ما أعتقد إنه ممكن يخسر يامال أكثر من 55 دقيقة. فأعتقد ممكن لو أشرك يامال راح يشرك معاه ميرينو، راح يعتمد على هذا الحل. خصوصاً في يعني متوقع يعني إنه يامال بيكون عليه 2 أو 3، وهذا الطبيعي يعني كل المنتخبات الأندية تلعب ضد يامال بهذا الأسلوب في محاولة، ولو أنها أحياناً تكون محاولات فاشلة لإيقاف يامال، لكن لعله عسى يكون الموضوع هذا ناجح معانا، لأن جاهزية للآن حسب دي لافوينتي ما تجاوزت 70 إلى 80%، وحسب ما قال إنه هو حاط له عدد معين من الدقائق من 45 إلى 55-60 دقيقة بالكثير يعني.
2: حلو هذا الصداع اللي حاصل في معسكر المنتخب الإسباني، التركيز على يامال، مشاركته والانتظار.
1: أعطونا تفاؤل الشباب.
0: أنا بس عندي نقطة على على على مورينو، هو فعلا ترى هذا اكبر المخاوف اللي للشارع الرياضي بالنسبه لنا كلنا، لان المنتخب السعودي ضد منتخب الاوروغواي كانت فيه 47 عرضيه للمنتخب الاوروغواي تشمل الركنيات طبعا، وهذا اعلى رقم يعني يستقبل هذا اعلى رقم يستقبل المنتخب السعودي منذ لقاء بلجيكا عام 1994. فمعانا كبيره صح انه يعني كانت
1: بس ما تم استغلالها يعني للمنتخب الاوروغواي
0: صح، بس ممكن لانه في ضعف جوده في في في, في الاوروغواي في هذا الجانب. ممكن برضو صاحب العرضيات اللي اللاعب اللي يمرر العرضيه ما عنده ذيك الجوده مقارنه في الاسبان.
2: وايضا سعود عبد الحميد كان له دور كبير بصراحه، يعني سعود عبد الحميد في كم لقطه قاعد يعني كنت اشوفها في المباراه ومركز عليه، يعني بشوف كيف مع المنتخب يوم يوقف ما ينط النطة والارتقاء كامل وتجي الكرة اللي عنده يعني والمهاجم قبله يعني كان نونيز أو غيره من المهاجمين
0: بصراحة تعلمها فرنسا
2: تعلمها فرنسا كان رائع بصراحة.

0: سطام احنا سألناك عن المنتخب السعودي تروح لنا يمين يمال و45 دقيقة ما ودنا نشوفه الكلام يسحب بعضه. احنا ودنا نعرف بكرة ايش التشكيلة المناسبة اللي يدخل فيها دونيس، مين من اللاعبين المناسبين لهذه المباراة، وش اخر تحديثات عندك؟
1: شوف انا بتكلم عن اول شيء، انا اعتقد ممكن هذا الخبر يكون صادم لان عكس المنتشر الان في التايم لاين انه عبد الله الخيبري اساسي. انا حسب ما وصلني بعد نهايه التدريب قبل شوي ان في توجه كبير وفي جزء كبير من المناوره عبد الله الخيبري كان على دكه البدلاء. هذا حسب التوجه والمناوره الاخيره، في جزء كبير منها عبد الله الخيبري كان على دكه البدلاء، لذلك الخبر يعني المنتشر حاليا في التايم لاين حول مشاركه عبد الله ما اعتقد انه ممكن يكون صحيح 100%. ممكن دونيس يتوجه لهذا الخيار، لكن حسب المناوره الاخيره عبد الله كان على دكه البدلاء. في موضوع ثاني مهم جدا اللي هو المشاركه بالخماسي بالخلف. انا بالنسبه لي ارفض هذا التوجه، لان زي ما تكلمنا قبل شوي اسبانيا ما عندها المهاجم التسع اللي ممكن يكون مثلا نفس نوعيه هالاند او هذه النوعيه. لذلك انا بالنسبه لي هو على الاقرب ان اسبانيا بتلعب بمايكل اوريازابال او حتى بورخا اغليسياس، يعني اذا نزل من الدكه كمهاجم تسعه ما هو المهاجم السفاح كلاعب تسعه في الهوائيات بعكس مثلا ميكل ميرينو. انا اقول لو اشركت اسبانيا مثلا في الشوط الثاني ميكل ميرينو، انا اقول لك هنا الان يا دونيس عندك جهاد ذكري او علي لاجامي الان نزله. لكن بالبدايه المباراه اذا لعبت اسبانيا بشكلها الطبيعي انا ما اتمنى نتوجه للخمسه نهائيا. اتمنى نلعب باربعه بالاسلوب الطبيعي. في الاخير راس الاخضر قدرت تنظم دفاعها باربع دفاع، وهي في الاخير ما هي بالعدد، هي بالتكتيك. سواء اشركت خمسه او اشركت سته او اشركت، لو يا رجل لو حطيت باص المنتخب كامل في منطقه الجزاء بدون تنظيم ما راح يفرق معك شيء. لكن انا بالنسبه لي الاهم انه يكون في تنظيم، وزي ما قال محمد ذكر نقطه بدايه الحلقه اللي هي تنظيم المرتدات. احنا للاسف منتخبنا المرتدات بطيء جدا جدا جدا. لا سالم فقد جزء كبير من سرعته ومن مرونته، هذا الشيء كلنا متفقين عليه. فراس البريكان عنده مشاكل كبيره جدا بالركض بالكوره. محمد ابو الشمات ما هو اللاعب اللي يركض بالكوره يعني بشكل يقطع مسافات مثل سلطان مندش مثلا. لذلك انا عندنا هذه المشكله، يعني ممكن ما في لاعب سعودي تقريبا ان نعدون على الاصابع اللي ينطقون بالكوره بالطريقه هذه، يعني تقريبا بس مروان الصاحبي وخارج قائمة المنتخب. لكن بشكل عام ما عندنا اللاعب اللي يركض بالكرة في المرتدات. فأتمنى يعني ممكن هو سعود أسرع لاعب في الملعب، فما أدري كيف ممكن السبيل من سعود في النقطة هذه. يعني ممكن يكون محمد هو الظهير وسعود في الجناح في المرتدات، الله أعلم كيف بيلعب دونيس أو يلعب مندش مثلا. لكن صداع المرتدات هذا صداع كبير، يعني خصوصا إسبانيا صعب جدا انها تمنحك الكوره زي ما منحتك اياها الاورجواي في الشوط الاول.
2: طيب
1: صعب جدا جدا.
2: ودي اسالك، انت الان ذكرت ان عبد الله الخيبري حسب ما وصلك انه سيكون على دكه البدلاء، طيب مين هم الثلاثه اللي حيكونوا في الوسط؟ يعني بهذه الطريقه حيكون من
1: اللي وصل لي انه دونيس زي ما قلت لك في البدايه انه التوجه الان هو التوجه الدفاع الثلاثي بيكون يعني اشرك اكثر من
2: يعني خمس مدافعين.
1: اي صحيح بالرسم الثلاثي اشرك اكثر من قلب دفاع، يعني في المناوره بجانب حسان والعمري في البداية أشرك حسن كادش كقلب دفاع، أشرك أيضا متعب الحربي كقلب دفاع وأضاف بوشر على اليسار. يعني أشرك أكثر من طريقة بطريقة الخمسة مدافعين. يعني عبد الله الخيبري ما كان جزء من ضمن
2: ممكن متعب المناورة. حتى يمكن أذكر متعب مع الهلال لعب
1: كقلب دفاع عايزة صحيح. فهو أشرك أكثر من طريقة أكثر من لاعب في الدفاع الخماسي، لكن في الوسط كان يعتمد على ثنائية ناصر وكنو والثلاثي المعتاد اللي هو نفسه محمد ابو الشامات وثلاثه سالم. لكن عبد الله الخيبري في اجزاء كبيره من المناوره كان على دكه البدلاء. المهم الان يعني بالنسبه لي انا ما اتمنى انه يتوجه للدفاع الخماسي بصراحه، لانه راح يسبب لنا مشاكل كثير. يعني انت ممكن تحافظ على شباكك، لكن في المرتدات انت يعني راح تخسر وقت كبير وراح تخسر جهد كبير، قطع مسافات. يعني اللاعب يقطع مسافه من منطقه جزاء المنتخب الى ملعب النصف ملعب اسبانيا مسافة ما هي بسيطة، يعني خصوصا إذا تكرر هذا الموضوع 4 5 6 7 مرات راح تجهد اللاعب وراح تحصل على أسوأ قرار منه في الأخير. يعني وهذه اللقطة تكررت كثير من سالم، يعني شفناها مباراة الأورجواي أكثر من مرة، كان ينطلق من منطقة جزاء المنتخب يوم يوصل بعد نصف ملعب المنتخب خلاص يكون زي ما يقولون استهلك الطاقة بشكل عام.
0: ومرتدات المنتخب الإسباني مرتدات مثالية زي ما يقول الكتاب، يعني حتى تدرج بالكرة والوصول إلى يعني مرمى الخصم يعني شيء مثالي بصراحة، وانت تشوفه تستمتع، لكن احنا ما ودنا نستمتع بكرة الساعة 7
1: ان شاء الله. ما

0: واحنا بدنا الاستمتاع.
1: إن شاء الله. أثناء حديث سطام والكلام المهم أنه في المناورة الأخيرة ما كان عبد الله الخيبري أساسي في هذه المناورة، وذلك يعني بالغالب أنه ما يكون أساسي في مباراة الغد، راودني سؤال بصراحة أشوف أنه مهم. هل دونيس عنده المرونة أن يبدل في أثناء مجريات المباراة، يغير قناعته في المباراة؟ لأن ما شاهدناه في مباراة الأوروغواي بصراحة كان الكل حتى اللي ما يعرف كورة يقول المنتخب يحتاج تبديل الآن، ودونيس كان مصر وبدل يعني في دقائق أخيرة.
2: أنا هذا الشيء اللي كان ودي ينسأل لدونيس بعد المباراة، إنه ليش أو وش الفكرة اللي خلتها يعني يخلي سالم أو حتى فراس البركان يستمر لأكثر وقت ممكن. يعني حتى التبديلات اللي أجراها ضد الأوروغواي كانت تبديلات في أوقات متأخرة، يعني مثل ما يقولون كتفات الفوت يعني فيها. يعني حتى إضافة اللاعب، يعني أنا كنت سألت أحد
1: 90 يمكن كان.
2: أنا كنت سألت أحد المدربين في الدوري السعودي عن، طبعا هو المدرب ذا طب يعني معروف عنه يتأخر دائما في التبديلات، فأنا كنت سألته أنه أنت شايف اللعيبة في فريقك مو قاعدين يقدمون الأداء الممتاز خلال هذه المباراة، ليش تم الاستبدال أو ليش ما تبدل اللعيبة؟ يعني دام أنه اللاعب قد يقدم أو ما يقدم المستوى الجيد في هذه المباراة. قال أنه أنا لما أدخل لاعب من الدكة هو يحتاج تقريبا ما يعادل 5 إلى 6 دقائق على ان على على دخول جو المباراه،
3: اي
2: فيقول وقتها يكون رتم المباراه جدا سريع، فيقول انا لما دخله هو بيستوعب ال5 دقائق دي ممكن يعني يستقبل فيها هدف، فاخلي اللاعب اللي مو قاعد يقدم مستوى لكنه ذهنيا موجود في في في الملعب وموجود في المباراه انه يساعد على الاقل حتى في التوجيهات او حتى في التفاصيل البسيطه مثل الركنيات، انه عارف مركزه وين بيكون في الركنيه، عارف وين مركزه بيكون في الهجمات المضاده الى اخره، حتى لو كان يعني كان مستواه في الكوره ما كان جيد. فانا اعتقد انه هذه الفكره هي اللي كانت تراود دونيس في وقت انه وضغط الاوروغواي.
1: شكلك سالت دونيس انت؟
2: لا والله لا
3: مو احد المدربين
2: بدون ذكر اسمه. فهذه النقطه اتوقع انه هذا شيء في بال دونيس عند المرونة. أنا يعني أتمنى يكون عند المرونة إنه تخليه إنه خلال 10 دقائق وخلال ربع ساعة من شكل مستوى المنتخب السعودي توضح كثير من الأمور لدونيس، إنه هل الشكل أو الرسم التكتيكي اللي هو مجهزة لهذه المباراة فعال أم لا؟ إذا كان فعال فاستمر وقوك الله يعني والله يوفقك يعني. لكن إذا كان الطريقة هذه مو فعالة فالواجب انه يستبدل.
3: ترى لو بدل هو المره الماضيه صراحه كان ممكن يكون افضل.
1: وجواب مقنع، وهي على حسب ظروف كل مباراه بصراحه. احنا شهدنا هدف لوكاكو احمد، تتذكر في ثواني دخل لوكاكو سجل ويعني خلص المهمه من
3: الظروف، يعني احيانا الظروف تساعد. أيوة. لكن كلام محمد بالحاله العامه الطبيعيه صح. اللاعب الطبيعي يحتاج الى 4-5 دقائق.
2: وترى يعني في فرق، لوكاكو داخل من الدكه وفريقه بيهاجم فالفريق اصلا يساعده، لكن لما يبدله في فريق مثلا يدافع
3: يحتاج وقت، يعرف وين يوقف، مين مهاجمك اللي تغطي معاه
2: بالضبط. الاشياء يعني الدفاعيه دائم هي يعني دائم تحتاج الى جهد بدني مبذول اكثر من الاشياء الهجوميه. يعني مثل لوكاكو دخول للدكه ما يحتاج غير انك وجه الباب بس.
3: صحيح. طبعا من الاشياء المهمه دائما للمنتخب السعودي في المحافل الكبرى وكاس العالم هي الامور النفسيه والذهنيه، ودائما اللاعب السعودي يحتاج لهذا الشيء اللي يعطيه هذا الفتيل او يشعل هذا الفتيل. مثلا اتذكر يوم الايام التصريح الشهير ليونس محمود في بطوله الخليج منذ فتره صح. يعني وكيف خلى اللاعبين يعطون 200% من قدراتهم، لما كان الكلام انه ميسي اللي موجود قدامك كيف اعطوا 200% ايضا من قدراتهم امام الارجنتين. بالامس ظهر التصريح لداني اولمو مهاجم منتخب اسبانيا، وايضا كثير من الصحف الاسبانيه ترشح بان يكون اساسي في المواجهه الى جانب فيران توريس ولامين يامال في هجوم اسبانيا. لكن داني اولمو قال طموحنا ليس مجرد الفوز على السعوديه فحسب، بل تسجيل اكبر عدد من الاهداف. ايضا اليوم شفنا محمد ابو الشامات سئل اثناء تدريبات من الصحفيين عن هذا التصريح، رد وقال ردنا على داني أولمو وتصريحاته لن يكون شفهيا وإنما سيكون داخل أرضية الملعب. سطام، ما مدى تأثير هذا الشيء نفسيا وحتى كلام المدرب؟ ممكن يعرض لهم هذا التصريح أمام اللاعبين يقول لهم شوفوا إيش يقولوا عنكم، ولا المدرب يبتعد عن هذه الأشياء؟
0: شوف، هو بس للتوضيح أستاذ أحمد، هو تصريح أولمو للأمانة ما كان زي ما نقل بشكل عام. هو ذكر انه في مباراه الراس الاخضر كان بامكانهم يسجلون اكثر من هدف، وانهم صنعوا العديد من الفرص، وانه المفترض انه الفرص

0: صادق نستغلها، يعني ما يكون الموضوع فقط انه ينتصر، لا المفروض انه يتم استغلال اكبر عدد من الفرص.
1: بتذكر انه حيسجلوا اهداف كثير على السعوديه. انا شفت التصريح بالاسباني وفي الترجمه.
0: اي انا فاهم، بس هو ما قالها بصيغه
2: خلها على كذا 16.
1: احنا بدنا نحمسهم للشباب. طيب
0: اي انا فاهم، انا فاهمك، انا
1: ندور الزله على
2: الحاجات المهنيه.
0: انا فاهم، بس نتكلم بشكل عام يعني.
1: صح صحيح صحيح.
0: احيانا ممكن هذا الامر ترى يكون عكسي، يعني مو دائما هذا الموضوع يكون ايجابي.
2: صحيح.
0: فانا اللي اعرف ان اداره الاعلام في المنتخب السعودي مبعدين اللاعبين بشكل عام عن مواضيع السوشيال ميديا، ولو انه صعب جدا انك تبعد اللاعبين بشكل كامل، لكن بقدر المستطاع يعني. حتى تصاريح
1: اليوم الصحفيين ما قصروا، خبروهم ايش
0: قالوا. يعني حتى تصاريح اللاعبين، يعني تصريح الكابتن محمد ابو الشامات انه ردنا بيكون في الملعب وما احنا ما نرد على هذه التصاريح، هذا افضل رد ممكن يكون للامانه. يعني خصوصا ان شفنا تصريح يعني غير صحيح ومنقول ومفبرك عن عبد الله الحمري، انه شفنا امس انه كان تصريح ابدا ما هو صحيح. هذا تكلم عبد الله في الموضوع هذا،
1: اللي هو ايش
0: اللي هو راح نوري اولمو كيف انه يرتاح هو.
2: غير صحيح.
0: اي غير صحيح تصريح ابدا، كان غير صحيح، لكنه يعني لقى انتشار كبير جدا في منصه اكس الفتره الاخيره، خصوصا امس يعني تم تناقله بشكل كبير جدا. الموضوع انه المنتخب الان يعني ما في حافز اكبر من انك حافز في كاس العالم. حافز انك تفوز تتاهل لدور ال 32 من عام 94، هذا اكبر حافز موجود. يعني انت ما تحتاج يجيك لاعب يقول لك والله بنسجل عليك 3 و4 عشان تتحمس.
1: صح.
0: ما في، ما انت ما انت بحاجه حافز اضافي الان. انت الان المفروض انك انت الان
1: سلطان مبشرك القائد الرئيس فرانك كيسيه يسجل الهدف الاول لكوديفار في مرمى المانيا. ما اعرف ليش انا
2: فرحت، يعني يده تحك الان يبغى يكتب.
1: انا ما اعرف ليش فرحت، بس صراحه كيسيه احسه ينتمي للمشروع يعني ولا لا؟
0: ينتمي الى المشروع مؤقتا لانه تقريبا باقي عقد 10 ايام
1: نستغل 10 ايام
2: لا زال الان من يبحث عن اسم فرانك كيسيه مع ساحل العاج يجد انه يلعب وينشط في الدوري السعودي مع النادي الاهلي.
0: صحيح.
2: وحضور حضور حضور ذهني من فرانك كيسيه ومتابعه للهدف.
1: يعني الهدف كان في لخبطه دفاعيه نشوف على الارض
2: عكس مجريات المباراه. احمد الضغط كان الماني،
1: سجلت الماني هدف لكن الحكم الغى الهدف بسبب التحام مع حارس المرمى. لكن الان الهدف احتسب لفرانك كيسيه.
3: كل ما هو برتقالي قوي.
1: في حاجه اشتغلت. المجمع
2: الوحده بترد سطام ولا نكمل في واضح؟
0: ان شاء الله وعدنا كاس العالم 32 اجي اقدر اقول لك وقتها.
1: ان شاء الله.
2: نرجع لموضوعنا ومباراة المنتخب السعودي والمنتخب الإسباني، وكنا نتحدث عن التصريحات الأخيرة، تصريح داني أولمو ورد محمد أبو الشامات، وعن يعني تصريح عبد الله العمري الغير صحيح اللي تناولوه في وسائل التواصل الاجتماعي. أروح معك محمد، يعني بصراحة المباراة والله أنا بديت أحس بمغسل اختبارات مباراة إسبانيا. وأنا أفكر فيها كيف ممكن دونيس يعني يدخل. إحنا تتناقشنا في التشكيل وكذا، بس تكتيكيا كيف ممكن يحد من خطورة المنتخب الإسباني؟ التدرج بالكرة، المرتدات هذه المثالية، داني أولمو، فيران توريس، يامال في 45 دقيقة، كيف ممكن أن يتعامل معها المدرب اليوناني دونيس؟
3: شوف أنا أتوقع أنه الرأس الأخضر أعطى يعني دونيس مساعدة جدا،
1: درس مجاني
3: أنه كيف أنه يعني توقف خطورة الإسبان. صحيح. أكثر مشكلة برضو أتوقع أنه دونيس لازم يلتفت لها هي التمرات محور الفريق رودري. يعني لما بيشوف رودري كان هو أكثر لاعب كسرا للخطوط الدفاعية بالتمرير في الجولة الأولى من بين مجموعة A و H، مرة 6 تمرات كانت كسر للخطوط. يعني لازم إذا دونيس يبغى ينظم دفاعه بطريقة مرة ممتازة أنه التمرات هذه ما تكون بكثرة ضد الإسبان، وخاصة إذا كانت مع رودري، لأنه هو يعني جودة هائلة جدا في مثل هذه التمرات. بنفس الوقت صنع 5 تمرات كاسر الخطوط انتهت بتسديدة. يعني التمرات هذه ما كانت مجرد فقط تمرات ونقل، يعني انتقلت الكرة هذه من مرحلة
1: لاعب مهم في الموضوع
3: مرحلة معينة إلى مرحلة أخرى، لا بالعكس هذه التمرات ساعدت على تسديدة. فهذه من أهم النقاط اللي يركز عليها دونيس في مواجهة إسبانيا. بنفس الوقت الاستحواذ السلبي، يعني مو بالضرورة أن تجاري المنتخب الإسباني في الاستحواذ وإنه يعني تروح تضغط عليه في

0: في ملعب لأنه الإسبان
1: حصل مع تركيا
0: بالضبط. الإسبان جدا رائعين في مسألة
2: اتركهم خلي الكرة معهم يعني بس انت غطي مكانك كويس صح انت هذه الفكرة
1: بالضبط اقطع يعني الرودري الهواء والماء
0: بالضبط. يعني لما تشوف استحواذ الإسباني ضد الرأس الأخضر كان 74.3% هو رابع أعلى نسبة استحواذ المنتخب فشل بالتسجيل في كأس العالم منذ 1966. بنفس الوقت منذ هدف الفارو موراتا المبكر ضد اليابان في مونديال 2022 اسبانيا اكملت 49 تسديده بدون اي هدف. فمعناته انه هم يعني ما هم ما عندهم الجوده في في في
2: في مشكله في الانهاء في اسبانيا.
0: فبنفس الوقت انت يعني اتوقع انه اكثر خطوره يعني لما تلتزم انت في في ادوارك الدفاعيه بشكل منظم ما تسمح لمنتخب اسبانيا انه يمرر التمريرات الطوليه اللي تكسر الخطوط تخليه يلعب على اطراف. يمال صح انه خطير في في في الواحد ضد واحد لكن انت ما تخلي الواحد ضد واحد بالعكس تسوي مثل ما سوت مصر تسوي مثل ما سوت مصر في في في بلجيكا مع دوكو. لما لاحظ دوكو لما ياخذ كره تلقى محمد هاني معاه بالاضافه الى الى لاعب من النص برضه معاه
2: يرجع مرموش وكان كثير يضغط
1: مثل مزراوي مع منتخب برازيلي
0: بالضبط بالضبط بالضبط. فهذه كثير نقاط اتوقع انه ان شاء الله انه دونيس حاطها بعين الاعتبار وباذن الله انه ان شاء الله الاخضر فايز.
2: انا ودي اسال سلطان سؤال اخير عن مباراه الاخضر. سلطان ايش المطلوب يعني بكره حتى نكون منطقيين السعودية رايحة تواجه إسبانيا إيش المطلوب؟ مطلوب الفوز؟ مطلوب التعادل؟ مطلوب حتى لو الخسارة بهدف؟
3: شوف هو المطلوب بصراحة المطلوب المنطقية يعني بغض النظر عن إيش نتيجة بكرة أنت بيكون أملك في يدك بآخر جولة سواء فزت أو خسرت أو تعادلت أي نتيجة أنت أمل. أنا اللي أطلب الواقعية يعني 4 نقاط هي كفيل أنك تأهلك الدور الثاني. وصراحة يعني عشان الواحد يكون واقعي حتى لو خرجنا بتعادل مثلا يعني ما اتمنى يكون صوت التفاؤل عالي بزياده يعني خصوصا يعني بصراحه ان مباراه الراس الاخضر اكرر ما هي سهله ابدا يعني مباراه الراس الاخضر مهمه جدا ووارد جدا ترى كر الراس الاخضر امل كمان انه ممكن يتاهل انه راح يلعبون بعدنا بعد مباراه السعودية. اي فموضوع انه اي نتيجه بكره ما بالنسبه لي يعني المطلوب من ما راح تكون النتيجة المطلوب انه بس اللهم صلي على نبينا محمد انه يكون المنتخب النتيجة اللي بتكون بكرة ما تأثر اطلاقا على المباراة الاهم بالنسبة لي اللي هي في الجولة الاخيرة
2: وغض النظر سواء فوز خسارة تعادل اي شيء
3: اي بالضبط انه يعني خلاص بمجرد ما يعني الحكم صافرته خلاص تتقفل الا اذا فزنا يعني بكل وقت ان شاء الله يعني
2: خلاص ثاني يوم اجازة
3: لا كذا يكون استخفاف صراحة لا نظام الإجازات لا. أنا بالنسبة لي أعرف دونيس هدول الإجازات
2: لا إجازة هنا في المملكة هنا ما تبغى الناس
1: تجي
3: في المملكة مو مشكلة أتكلم عن المعسكر المنتخب
2: أتذكر لأنه يعني لما فاز السعودية على الأرجنتين ثاني يوم كان إجازة
1: كنت بتطرف صطة
2: لا
3: ممكن يصرف لنا الإجازة حسن كادي زي ما قال ما أبغى أصرفهم في الويكند
1: كان هداف وقتها في التصفيات يعني
2: أمام الصين على ما أعتقد كانت المباراة يعني إن شاء الله بكرة نشوف مباراة أول شيء نشوف منتخب سعودي يعني وهذا اللي أظنه المطلوب نشوف منتخب سعودي منطقي مثل ما ذكر سطام يعمل على قدراته يغطي مفاتيح اللعب مثل ما ذكر محمد مثل رودي ولامين يامال وإن شاء الله نشوف والأهم النقطة الأخيرة اللي ذكرها سطام سالم إنه المنتخب السعودي إنه يقفل صفحة إسبانيا مع صافرة النهاية إيش ما كانت صحيح. قفل وركز على المباراة الأهم لأنه ثلاث نقاط من أمام الرأس الأخضر أنت تضمن التأهل
1: ولاعبين المنتخب السعودي لاعبين يعني يتحملون المسؤولية بصراحة والظهور اللي كان أمام الأوروغواي خلينا إحنا ما نتكلم بلغة ونبرة الدعم وتمثلون المنتخب السعودي واستشعار مسؤولية قدموا اللي عليهم في الأوروغواي نبغى الكثير منهم وإن شاء الله بكرة نبارك البعض بنتيجة إيجابية للمنتخب السعودي
2: بإذن الله تعالى ويحققوا ما حقق أسود الأطلس
1: الأطلس المنتخب المغربي الذي ظهر بظهور مختلف عن 2022 بصراحة بالأسلوب بالحدة بالهجومية بالمتعة حتى داخل الملعب. أروح معك محمد المغرب انتصر أمام اسكتلندا هدف صيباري صناعة من إبراهيم دياز وكأنها نفس ما كانت في البرازيل نستمتع وإحنا نشاهد المغرب.
0: تدري الجميل في المغرب وشو أنه لعب مبارتين بأسلوبين تقريبا مختلفين ورغم ذلك نجح في الاثنين يعني ضد البرازيل كان بأسلوب مغاير عن اللي ظهر فيه ضد اسكتلندا يعني ضد البرازيل لعب بأسلوب تقريبا نقدر نقول عليه يميل للدفاع أكثر رغم ذلك بدع فيه لعيبة ظهر المنتخب المغربي بشخصية قوية، وهذه عادة اللاعب المغربي دائما بسبب طبعا احتكاك يعني في أوروبا من

0: وقت مبكر يعني منذ تأسيسه وموجود في أوروبا، فهذا الشيء ساهم في صقل موهبته وحتى في شخصيته. الجميل برضو ضد اسكتلندا شفنا في تنوع كبير في هجمات، شفنا سرعة في مرتدات، شفنا حتى في الأوقات الحرجة اللي ضغط فيها اسكتلندا شفنا في صمود من دفاع المنتخب المغربي. اليوم المغرب بعد فوزه على اسكتلندا حقق ارقام قياسيه، يعني صار اكثر منتخب عربي تحقيقا للانتصارات في كاس العالم، 6 انتصارات بعد المنتخب السعودي. كذلك صار اكثر منتخب سجل اهداف، 22 هدف. منتخب المغرب يعني من النسخه الماضيه اللي كانت في قطر قاعد يكسر كثير من الارقام العربيه وحتى الافريقيه، وهذا الجيل المغربي الموجود حاليا حقيقة يعني جيل مبهر، سواء على الصعيد الفني أو حتى على الصعيد الشخصية مثل ما ذكرت قبل شوي. يعني لما تشوف لاعب مثل أيوب بعمر 18 قاعد يلعب بجدية وقاعد يلعب بشخصية عالية، ممكن ما ظهر بكثير لمحات مبهرة، لكن الشيء المبهر فيه هو شخصيته، كيف أنه قادر يعني في كثير لعيبة محاور أو في هذا المركز تحديدا دائم يعني بين قوسين يهربون من استلام الكرة في مناطق حرجة على فريقه، لكن أيوب عمر 18 يستلم في مناطق الخطأ فيها جدا يعني يكلفك هدف، يكلفك خروج من مونديال،
1: بس ومع ذلك هادي دائم،
0: بس هادي دائم حتى في في في يعني لغة الجسد عنده هادية جدا. ف يعني موهبة جديدة قاعد نشوفها في منتخب المغرب بعد أوناحي في 2020. منتخب المغرب صراحة ظهور جميل، تأهل لدور القادم بنسبة كبيرة. متحمس لمنتخب المغرب وين راح يوصل. انا اتوقع انه باذن الله راح يوصل يعني ربع نهائي ان شاء الله، نصف نهائي يكرر من جديد، رغم انه صعب هذا الشيء انه تكرار الانجاز ترى موضوع صعب. لان يعني لما تشوف تصريحات مثلا انشيلوتي، تصريحات مدرب اسكتلندا عن منتخب المغرب، لا قاعد يقولون هذا المنتخب
1: قوي.
0: لا فعلا منتخب قوي، ما هو مثل مثلا نسخه 2022 فيها يعني نوع من المفاجاه على الفرق او المنتخبات.
2: احمد بضيف عليها نقطه، انا شفت تغريده زميلنا عماد الحازمي، زميلنا في استاد العربية، برنامج استاد العربية، مقارنة عن معدل الأعمار في 2022 كان معدل أعمار منتخب المغرب 26 عام، والآن معدل أعمارهم 25 عام، وذكر أنه تستحق أن نتوقف قليلا بصراحة. بصراحة يعني معدل أعمار مناسب مثالي في عالم كرة القدم، حتى لا نشهد يعني لاعبين، يعني حتى لا نشهد لاعبين مجاملة في هذا في التشكيل.
0: سالم، في نقطة برضو جميلة، يعني نقطة معدل الأعمار هذه جدا رائعة، وهذا يعطيك انطباع على أنه المغرب يعني من 22 ما وقفت عنده، لا بالعكس قاعد تطلع برضو مواهب. لكن الشيء الجميل هو بعد إقالة وليد الركراكي، يعني كثير من المنتخبات تعاني دائم في إيجاد البديل، أو المرحلة يعني بعد ما تسوي إنجاز جدا ممتاز، المرحلة اللي بعدها لما بتنتقل كثير من المنتخبات ترجع فيها الخلف، بدل ما تقدم ترجع فيها الخلف. لكن اللي شفناه مع منتخب المغرب، مع المدرب الموجود حاليا مع منتخب المغرب، لا قاعد نشوف استمرار لسياسة وليد الركراكي، وبالعكس قاعد نشوف تطور فيها من الأساليب الفنية أو حتى على منظومة الفريق. فبرافو لكل القائمين على إدارة منتخب المغرب، برافو على اللي يدير تطوير المواهب هناك في المغرب. شيء جميل، وتفرح انه هذا الشيء لمنتخب عربي نتمنى يتطبق لكثير من المنتخبات العربيه اللي قاعد تلعب حاليا كاس عالم، وحتى اللي بتشارك ان شاء الله في النسخه القادمه.
1: يا سلام، انا ابدا من عند هذه النقطه اللي انت وصلت لها، مقارنه المغرب بالمنتخبات العربيه. سطام، الكاس العالم الماضي المغرب كان رابع العالم، والسنه هاي هو اول منتخب يحقق فوز في اول منتخب عربي يحقق انتصار في كاس العالم. ايش اللي يميز المغرب عن باقي المنتخبات العربيه؟
3: شوفوا للأمانة، بس أنا عندي نقطة بسيطة قبل لا نتكلم عن منتخب المغرب بشكل عام. شفت أقل لاعب يعني أخذ مدح في منتخب المغرب، المدح كان كله متجه لإسماعيل الصيباري، إبراهيم دياز، أيوب بوعدي، لكن أنا بالنسبة لي أكثر لاعب لفتني كان نايل العيناوي، المحور اللي بجانب أيوب بوعدي ما أخذ أبدا حقه من الإنصاف. بالنسبة لي هو لاعب روما، محور رائع جدا جدا جدا لأبعد درجة. بالنسبة لي أنا أشوفه يعني هو ممكن برز اكثر من ايوب وعدي، لكن الانظار كانت على ايوب بسبب يعني الصغر عمره من هذه الامور، لكن بالنسبه لي نايل كان افضل. نروح لنقطه المغرب، الان بالنسبه لي الان المغرب اصبح من صفوه منتخبات العالم، هذا اعتقد شيء واضح الان، هم في التصنيف السادس عالميا، يعني ما اعتقد في دليل اكبر من هذا الموضوع. ابطال افريقيا ورابع العالم، يعني هم الان المغرب
2: كاس العالم تحت 20 عام
3: صحيح، يعني المغرب الآن ماشي بخطوات منتخب من منتخبات النخبة، يعني المغرب الآن ماشي باستراتيجية معينة واضحة جدا. هل ممكن الواحد يتكلم عن نقطة

0: انه والله ممكن المغرب مستفيده من اللاعبين المغتربين المولودين في هولندا وفي اسبانيا وفي فرنسا، هذا حق مشروع في الاخير. يعني عندك دول ثانيه كثير مثل الجزائر مثل تونس عندها نفس هذه اللاعبين ونفس هذه الكميات ونفس هذا العدد، لكن في الاخير انت يعني ترى موضوع انك تقنع لاعب مولود في فرنسا او اسبانيا انه يترك المنتخب اللي انولد فيه والبلد اللي انولد فيه ويجي مثل المغرب، ترى موضوع ما هو بسيط. الناس تعتقد انه موضوع بسيط، يعني مثلا ابراهيم دياز انا اذكر وليد الركراكي اخذ تقريبا حول من 8 إلى 9 أشهر يقنع فيه. حتى نفس الموضوع مع ايوب وعدي، ترى الى فتره بسيطه قبل المونديال والجامعه المغربيه قاعد تحاول فيه بقدر المستطاع. ترى الناس ممكن تعتقد تقول والله جاتهم بارده مبرده، لا ابدا ما جاتهم بارده مبرده، بالعكس. يعني
1: حتى شفنا اللقاء
0: المجهودات اللي
1: الأخير لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كيف ذكر انه اصلا حتى محاولاته مع لامين يامال، يعني حتى حاولوا مع لامين يامال لفترة طويلة وكانت صعبة وما قدروا يعني في النهاية.
0: اي صحيح، هو يعني ترى الموضوع صعب صعب جدا، يعني خصوصا انك تتكلم عن لاعبين انولدوا خارج البلد يعني تربوا خارج البلد، فالموضوع جدا جدا جدا صعب، اصعب مما الواحد يتخيل.
1: نعم.
0: لكن الان مع انجازات المنتخب المغربي راح يكون الموضوع اسهل، يعني انه يجيك لاعب مثلا يكون صف ثاني في فرنسا مثلا او اسبانيا يشوف انجازات المغرب بيقول لك لا انا اروح للمغرب افضل الان. يعني حتى المنتخب يعني قد يروح بعيد في المونديال في افريقيا في اي بطوله بشكل
1: صحيح
0: عام.
1: ومتكامل، فريق منتخب متكامل المنتخب المغربي. لكن في شيء ثاني عن منتخب المغرب سالم؟
2: لا، ودنا ننتقل لمحور اخر احمد اذا بتضيف انت شيء ثاني.
1: لا، كنت اقول ان المغرب صراحه يعني فعلا اتفق مع الشباب انه نقطه انه المنتخب المغربي ما عاد مطالب انه يثبت للناس انه هو منتخب متطور. صحيح. هذه المرحله انتهى منها، يعني فعلا اصبح الان منتخب قوي. يعني حتى انا شفت الصحافه البرازيليه ونذكر تصريح روماريو لما ذكر انه اللي يقول ليش تعادلت البرازيل مع المغرب هذا ما يعرف كرة، اللي يتابع كرة يعرف انه الطبيعي انه انت تتعادل مع المغرب وممكن تخسر لان هم منتخب صار قوي جدا.
2: احمد وتتذكر يمكن نغطي كاس العالم تحت 20 عام، زميلنا كان الصحفي عبد الله مسلك من المغرب وذكر كيف هذا النجم ياسر الزويري انه بيكون في تشكيله المغرب هو لم يستدعى الى القائمه هداف كاس العالم تحت 20 عام. فلك ان تتخيل يعني كميه
1: نجوم
2: زخم
1: كبير.
2: من النجوم والمواهب والجوده.
1: انا بصراحه السباري يعني كنت اسمع الاخبار قبل كاس العالم انه هو قريب من بايرن ميونخ، قريب من بايرن ميونخ، هير وي جو فابريزيو رومانو، ما كنت اعرف. صرت ابحث على اللاعب، يعني بصراحه ما شفته اشياء كثيره، لكن في كاس العالم لاعب هداف هداف، يعني مع انه هو ليس مواصفات راس الحرب الحقيقي، تحسه يرجع ورا كثير ومدري ايش، لكن بصراحه هداف.
0: هو هذه النقطه ان اسماعيل الصيباري يعني توظيف الكابتن محمد وهبي له، ترى على فكره اسماعيل ما هو لاعب 9 كلاسيكي.
1: يا سلام.
0: المغرب هو يلعب تقريبا مهاجم وهمي، يعني ان كلنا شفنا المرتدات حق المغرب خصوصا بعد الهدف، يعني لا اله الا الله رعب.
1: سريعين يعني منظمين
0: جدا صحيح. جدا ابراهيم دياز اسماعيل الصيباري الثنائيه هذه يعني اثبتت جودتها بشكل ما هو طبيعي خصوصا في التحولات. رعب، يعني انت صعب صعب جدا لو المغرب تقدمت عليك ترى صعب جدا وراح تعاني.
2: وننتظر وننتظر حفله ان شاء الله في مرمى هايتي يعني من دياز وصيباري وجميع اللاعبين.
0: هذا الاقرب للامانه صراحه، خصوصا هايتي فقدت الامل بشكل رسمي في صحيح. موضوع الدار
2: ليتها معنا في المجموعة هاي.
0: منحوسين حنا بموضوع القرعة. أقول منحوسين حنا بموضوع القرعة.
2: لا لا بتعدي إن شاء الله، إحنا نحب الصعاب ونحب التحديات الكبيرة. نذكر أن مباراة ساحل العاج وألمانيا لا زال ساحل العاج يتقدم بهدف فرانك كيسيه كابتن منتخب ساحل العاج بهدف دون مقابل، والدقيقة الآن الثانية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. نروح لمباراة في ذات المجموعة محمد، البرازيل مع هايتي. البرازيل تشوف أنه قدم مستوى مع كارلو أنشيلوتي، نقول البرازيل بيوصل لقدام ولا منتخب هايتي يعتبر منتخب غير منافس؟
3: يا أخي البرازيل أكثر منتخب خلينا نتناقض، يعني ما تعرف تقول هل هو منتخب جاهز انه فعلا يحقق كاس عالم ولا منتخب لا، يعني لازم البرازيليين والشارع الرياضي او المحبين لكرة القدم البرازيلية ينظرون للواقع. يعني البرازيل ممكن الكثير من الناس ما يصنفهم ضمن افضل 5 منتخبات يعني تقريبا او افضل 4 منتخبات لظروف العامة، لجودة اللاعبين الموجودين، لافتقادهم لكثير من العناصر في مراكز معينة، ما تخليهم منتخب مرشح انه يحقق كاس عالم او حتى يوصل بعيد. لكن بالنهاية منتخب برازيل، يعني الشخصية البرازيلية واللاعب البرازيلي بغض النظر في مثل هذه البطولات دائم تلقاه يعني يعطيك من الفنيات، يعطيك من الرقصات البرازيلية.

0: هايتي ممكن تكون نقطه انطلاقه للبرازيل لصناعه اجواء يعني اجواء ايجابيه لهذا المنتخب للمواصله في تحقيق نتائج ايجابيه في هذه البطوله. عندهم اسماء ممتازه جدا يعني في البرازيل، يعني ولما اقول عندهم اسماء ممتازه جدا انا احس اني قاعد اعرف على منتخب ما هو صف اول، لكن للاسف انه منتخب البرازيل يعني خلاني اضطر اني اقول هذه
1: غياب السنوات الكثيره، هو
0: غياب السنوات الكثيره، افتقادهم لكثير من المواهب الممتازه. يعني بالعاده انت لما تشوف منتخب البرازيل حتى بغض النظر عن مواهب تشوف شخصيات ممتازه، يعني شخصيه كقائد يعني فعلي، لما تشوف مثلا قبل في الدفاع تياغو سيلفا مثلا، لما تشوف مثلا في وسط الميدان تشوف لعيبه كثار، حتى نيمار استدعاء الحالي الموجود انا اعتقد انه استدعاء عشان بس انه ما يبغون
1: رفع رفع الحرج ورفع الضغط.
2: حالمين هم حالمين ولكنهم على الارث وليس أنا على
1: أمس
2: الحاضر.
1: شفت امس شفت عباره او مدري صوت والله ما اتذكر، بس سمعت كلام يعني اثر فيني واقتنعت فيه، انه تخيل لو المنتخب البرازيلي ما استدعى نيمار واول مباراه تعادلوا مع المغرب، كيف كان راح يكون الضغط على انشيلوتي وعلى اللاعبين؟ ليش ما جبتوا نيمار؟ ليش ما استدعيتوا نيمار؟
0: بالضبط.
1: الان الهدوء ترى، يعني مرت مباراه المغرب بهدوء لانه نيمار موجود، فما في احد يقول روح جيب نيمار، خلاص نيمار موجود اصلا. صار في شويه لغط على جواو بيدرو نجم تشيلسي، لكن مرت بسلام لانه في نيمار موجود. تخيل لو نيمار ما كان موجود،
0: صح هذا
1: والله لا يسوى عليه مظاهرات.
0: هذا الشيء اللي يعني انشيلوتي سواه، يعني
2: هذا نظام الانشيلوتيات
0: بالضبط
1: مراضات اللاعبين.
0: فكره انك انه انضمام نيمار يعني لاعب مو جاهز في اول مبارتين، انا اول مبارتين هذه ممكن تاهلني ممكن تطلعني من بطوله ثاني حاجه. يعني لا تستغرب لو يعني في قبل البطوله طلعت البرازيل، يعني لانه في كثير منتخبات حققت اللقب في النسخه الماضيه وطلعت من النسخه اللي بعدها. لكن انا صراحه محب لمنتخب البرازيل واتمنى انه ان شاء الله يقدم مونديال ممتاز
1: باذن الله تعالى.
2: نتمنى ذلك، نتمنى نستمتع مع البرازيل، لكن احنا ممتاز للمنتخبات العربيه فقط هذه نقولها.
1: يا ساتر، لأنه ما جت البرازيل على مزاجه. لو جاي المنتخب ثاني يلبس لونين مخطط كذا فواتح خفيفة كان قال لك عادي يا رب التوفيق، نتمنى لهم الازدهار والنجاح. طبعا نتكلم مو عن سالم، عن المخرج.
0: اوكي زين علمتني.
2: نروح لمنتخب عربي آخر، والمباراة رقم 1000 في كأس العالم، مباراة المنتخب التونسي والياباني. سطام حبيبك رينارد رجع لكأس العالم
1: حبيبك. سطام قال استغفر الله.
3: حبيبك
2: السابق. بالنسبة لك كيف تشوف عودة رينارد مع منتخب تونس، وهل يعيد شيء لتونس بعد الخسارة الثقيلة في الافتتاحية؟
3: للأمانة شوف خلينا نكون واقعيين، يعني انت انك لو تجيب مين ما تجيب، لو تجيب غوارديولا حتى او مورينيو، المنتخب خسران الجولة الاولى 5 ومشاكل كبيرة جدا في المعسكر. يعني حتى شفنا كلام انه الصحف التونسية تقول ان التواصل بين رينارد نفسه اللي وصل قبل يومين وبين الاتحاد التونسي معدوم مفقود. يعني
2: مين كلم يدرب؟
3: ما يقول لك التواصل صار معدوم وما كمل يومين.
1: المشاكل يعني
3: اي، فالموضوع فوضوي جدا جدا في المنتخب التونسي. صعب جدا انك تطلب يعني من رينارد مثلا انه يقدم نتيجه ويقدم اداء. ممكن رينارد يعني خلينا نقول يعني هو مدرب، يعني اشبه انه يكون مدرب نفسي بقد يعني ممكن يطلع من اللاعبين يحفزهم يطلع منهم، لكن شغل فني وشغل تكتيكي. رينارد نفسه لو يقعد سنه كامله، هو رينارد في الاخير يعني اتكلم فنيا مع كامل الاحترام له، لكن من الناحيه النفسيه ممكن جدا ترى يطلع بنقطه تعادل ضد اليابان، ممكن النقطة هذه يبنون عليها لاحقا في آخر جولة لو أنها صعبة ضد هولندا يعني، لكن ممكن ليه لا. لكن بشكل عام الواحد لو بيكون واقعي يتكلم بواقعية، موضوع صعب صعب صعب جدا، يعني خصوصا في لاعبين كثير طلعت أصوات كثيرة أن أكثر من 8 لاعبين كانوا واقفين مع صبري لموشي، وأنه لو أقالوا إحنا ما راح نكمل بالمنتخب، لكن في الأخير اللاعبين كملوا في المنتخب يعني. لكن بشكل عام يعني تغيير المدرب في كأس العالم هذه حالة نادرة، وصارت لأول مرة من عام 98، فصارت بالمناسبة مع منتخب تونس نفسه يعني في عام 98. لكن الموضوع يعني صعب جدا جدا جدا يعني، وأشوف الموضوع أقرب لليابان بشكل كبير يعني بصراحة.
1: صدام أنا في شيء لفتني وأسأل محمد عنه وأسألك أنت يعني إذا تحب تجاوب فيه. الفيديوهات اللي ظهرت لرينارد منذ وصوله إلى تدريب منتخب تونس في المطار، فيديوهات وكأنه في استقبال كبير، ثم بعد ذلك في أول حصة تدريبية ظهر فيديو من داخل التدريبات كيف هو يحمس اللاعبين، كيف قالهم أنا كنت جالس

0: البيت وانتوا تعيشوا الحلم، وانا الان الظروف سنحت لي اني اعيش الحلم معاكم، قاتلوا من اجل بلدكم. هذه الفيديوهات حتى ظهر فيديو باليوم الثاني ايضا فيديو تحفيزي اخر، امامكم الفرصه لا تزال متاحه. لماذا تظهر هذه الفيديوهات للاعلام؟ يعني نشوف كل المنتخبات عندها محاضرات نفسيه وغيرها، لكن ما تظهر للاعلام، لماذا ظهرت حقت رينارد؟
1: لهذا تم
2: شوفوا رينارد بشكل عام يعني راعي شو، خلينا نكون واضحين، ظلم بصريح العباره حتى بفتره الاولى مع المنتخب. لو تذكرون الكواليس وما الكواليس، انا اقول لكم رينارد راعي شو، وهو يحب الأمور هذه بشكل ما هو طبيعي، يحب الكاميرات يحب الأضواء وهذه الأمور، نعرف الأخير طبيعة في بعض البشر. يعني الواحد ما ودي يقول له عيب، إنه في الأخير ناس، في ناس تحب يظهر عملها.
0: يعني هذا طلب من رينارد سطام؟
2: وارد جدا، لأن أنا أقول لك في الفترة الأولى له في مباراة السعودية وأوزباكستان في التصفيات الأولية فاز المنتخب السعودي 3-0. على فكرة رينارد كان موجه المصور حق المنتخب خلفه يطلع له بلقطات معينه من هذه الامور.
3: صورني وانا ما ادري.
2: اي بالضبط، كان قلبه بالدكه، وفي ناس كانوا اللي حاضرين المباراه هذيك يفتكرون ذا الموضوع، خصوصا اللي كانوا ورا الدكه. فهو راعي شو بالامور هذه، فحب الصراخ والامور التحفيزيه، فشيء طبيعي جدا.
3: ننتظر فيلم له يعني بعد كاس العالم، من كيف رحلتي الى كاس العالم.
0: لا بس تتخيل لو هو بالحماس هذا نجحهم، ف برافو.
1: بشوف رينارد فنان في هذه الخطابات، يعني في بعض الاشخاص جدا مبهرين في الخطابات، كيف انه يقدر يوصل رسالته بافضل طريقه ممكنه.
0: 2022
1: وهذا لهذا السبب انا اعتقد انه اداره الكره في تونس تم التعاقد مع رينارد. انا ممكن برضو خلني احل الموضوع بجانب اخر، انه تهدئه للشعب التونسي او متابعين كره القدم التونسيه، انه لا ترى بنعدل الوضع، يعني عندنا الاصرار وعندنا العزيمه انه نعدل الوضع اللي صار مو عاجبنا، فممكن برضو ناخذه من جانب هذا.
0: طيب توقعك مباراه اليابان، يعني تونس اليابان؟
1: والله شوف رينارد عارف تونس، عارف اليابان، لكن اليابان يفوز.
0: سلطان ولا عندك سؤال؟
3: عندي سؤال، عندي سؤال يعني على عجالة سطام، بس الحكام السعوديين في كاس العالم، اعرف انك تابع كل ما هو يعني سعودي، العبكري وخالد الطريس وعبد الله الشهري.
2: اي انا في معلومه، يعني اليوم كانت في اشاده كبيره جدا من بولينا الحكم الايطالي ورئيس لجنه الحكام في فيفا، قدر قرار عبد الله الشهري بشكل كبير قدام جميع الحكام في الاجتماع اللي كان في ميامي،
0: اللي هو
2: اللي هو القرار استدعاء الحكم علي رضا فغاني في ركله جزاء امبابي ضد السنغال، انه كان فيها شك، قال انه افضل قرار اتخذه الحكم انه استدعاء الحكم، خصوصا انه صنفها كولينا كاكثر حاله جدليه في المونديال الى الان. يعني قال افضل قرار اتخذه عبد الله الشهري، وهذه ثالث مباراه يحكم عبد الله الشهري كحكم فار. وانا اقول لك ياها، عبد الله الشهري حاز رضا كولينا بشكل كامل من هذه الناحيه. يعني ممكن نشوف عبد الله ترى في مباريات مهمه وادوار اقصائيه يكون كحكم فار. وبما اننا نتكلم عن القرارات التحكيميه بشكل عام وعلى عجاله، يعني كلنا امس شفنا مباراه باراغواي وتركيا، والميرون صاحب القوانين الجديده، لكل ما كان في قانون في الفيفا طبق على الميران في الجولة الأولى، كان عنده لقطة التمثيل وتحديد هوية اللاعب اللي يأخذ الأصفر يوم راوغ اللاعب الأمريكي تيم ريم،
0: صح
2: وقتها مثل
0: حولت البطاقة،
2: أي الحكم حسب كرت أصفر على ريم في البداية تيم ريم، لكن رجع للفار وحول البطاقة الصفراء. وبالأمس كان طبق القانون اللي هو قانون فينيسيوس جونيور اللي هو وضع اليد على الفم والعنصرية ومن هذه الأمور، فإسماعيل يوكسك لاعب تركي على طول راح بلغ الحكم الهندوراسي. يعني بصراحة كان أمس نجم المباراة بشكل عام، من سوى لنا جو في المباراة صراحة، يعني اللي فاتت المباراة، احنا ما بنقول فاتتكم مباراة على المستوى الفني، لكن برضو فاتتكم مباراة على المستوى التحكيم، لأنه سوى
1: لنا يحب يعني الأولويات العكسية. الميرون يحب الأولويات العكسية،
2: أي هو الأولويات العكسية صراحة. يعني أنا والله العظيم لقطة، يعني شفت اللقطة على طول افتكرت القانون. يعني هذه على فكره تحسب اللاعب تركيا انه مجرد ما الميران يدع على فمه، حتى ما اظن انه يتكلم، راح علم الحكم مباشره. يعني اللاعب حتى الواحد ما يقدر يحكم هل الميران قال لفظ عنصري او لا، وانه بيتكلم بشكل طبيعي، لانه اللاعبين كثير تعودوا على هذا الموضوع.
3: نعم. يعني السلطان بعدين غير نخليه خبير تحكيمي معنا.
0: ينفع
2: عاد خبير تحكيمي عادي، ما امشي معاك في كل مجال انا.
0: شاطر.
3: من متابعه وحرص منك سلطان لكل ما هو رياضي ولكل ما هو سعودي، شكرا جزيلا من مكه المكرمه، صانع المحتوى المحلل الرياضي سلطان المطرفي.

0: شكرا أيضا لضيفنا في الاستوديو صانع المحتوى الرياضي محمد الشنيف. شكرا أحمد السيفان. شكرا لمخرجنا علي القيدان. شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب دون فواصل، حلقة كاملة. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كل التوفيق للأخضر، على أمل نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man to man.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. وقال ترامب إن أي رسوم عبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلت المفاوضات، مضيفا أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وبهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. غادر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة مع إيران غدا الأحد. وقال فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. ويضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقر كاني ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وبحسب وسائل إعلام إيرانية سيبحث الجانبان آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية خلال المحادثات المرتقبة. غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إسلام أباد متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت مصادر العربية أفادت بأن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان يوم الأحد في محادثات فنية تستضيفها مدينة بورغنشتوك. نهاية الموجز إلى أخبار المونديال مع بتال الجوز.

0: ليالي المونديال مستمرة، أهلا بكم. هولندا والسويد، المباراة المنتظرة اليوم انتهت بفوز هولندي عريض بخمسة أهداف مقابل هدف. وأرحب بضيفي في الأستوديو عادل البطي وعبد العطيف، أهلا بكم. حياك الله عادل.
1: حياك الله
0: عبد.
1: حياك الله.
0: ايش احلى مباراة شفتها اليوم عندي عادل؟ ما شفناك احنا.
1: طبعا انا عندي قلت لك قبل كذا مباراة هولندا واليابان.
0: لا الحين الجولة الثانية.
1: اليوم هذه. لا الحقيقة المباريات يعني كأنها كانت طرف واحد، مع اني ارى نتيجة مباراة هولندا والسويد حالتها الفنية لا تعبر عن.
0: طب مباراة كوت ديفوار الان اللي شغالة مع المانيا حلوة. شوط اول حلو.
1: شوي من الشوط الاول انا في الطريق كنت.
0: عبدو. ايش اللي عجبك هاليومين؟
2: اتفق مع ابو فهد، انا الشوط الثاني مباراة السويد وهولندا
0: كان جميل
2: جدا جدا. اضف الى ذلك مباراة المغرب امس عجبتني صراحة،
0: كان صعبة كثير على المغرب.
2: الشوط الثاني كان فيها ندية وفيها حماس كثير. مباراة زي ما ذكرت ساحل العاج والمانيا الان ايضا فيها ندية واثارة كبيرة صراحة.
0: جميل. هو يعني كوت ديفوار الان والمانيا تتقدم كوت ديفوار بهدف. هم بالمناسبة يقولون لا تقولون لنا ساحل العاج، هم يقولون بلدهم، هم حرين يقولون لا تحدي نادينا ساحل العاج.
2: عرفت من كأس القارات 92 ساحل العاج.
0: أي هم يقولون بلدنا إحنا حرين نسميها لين، بيقول أحد يترجم ذا الاسم. نبغاكم تقولون كوت ديفوار.
1: هذا براحة، لكن أحسن ما فيها انكيسيه اللي سجل يبقى ترى من دورينا، من ريحة دورينا يعني. يعني شيء.
0: أو في كونان لاعب النصر السابق
1: الله
0: مشارك الآن في المباراة،
1: لاعب النصر والفيحة.
0: طيب خلينا نتكلم عن هولندا والسويد أكثر. 5-1 تعبر عن واقع المباراة؟
1: أبدا.
0: كل الأشواط
1: الشوط الاول
0: الشوط الثاني صحيح السويد صحت
1: صحيح، ولكن الشوط الاول اكيد وتوقيت الاهداف بصراحه هي اللي غير. يعني السويد مثلا يعتمد على طريقه معينه دفاعه ومن ثم تحول الاهداف اللي تسجلت في بدايه المباراه قد تكون او في الشوط الاول اثرت على الفريق اللي 2-0 اللي سجلها بروبي، اعتقد بروبي بريان بروبي. والشوط الثاني جاء كانوا متقاسمين الاهداف، جاكبو طبعا اللي سجل هدفين. لكن المباراه انا اذهل لي بصراحه التغييرات اللي سواها مدرب السويد، اللاعب اللي سجل هدف رقم 11 والله إلينجا اللي سجل الهدف
2: ألانجا
1: بصراحة لاعب سرعة ومهارة. الفكرة في أكثر من كرة مهارة، واحد على واحد لعيب السرعة عنده كأنه انفجار. تتذكر اللاعبين اللي عندنا اللي عنده لحظة الانفجار
0: كان حلو أصلاً.
2: ترى هذا لاعبنا، لاعب نيوكاسل.
1: نيوكاسل صحيح. يعني أنا قصدي هذه الحالة السويد، عشان كذا أقول لك النتيجة ما كانت الحقيقة تعبر عن واقع مباراة. والسويد الآن أمامها فرصة بصراحة، هو حصل على 3 نقاط. النتيجة بالمناسبة 5-1 و5-1 كأنه صفر، لا له ولا عليه. مع أن في البطولة كأس العالم الآن أصبحت المواجهات هي من تحسم النتائج.
0: الوجه الحقيقي اليوم لهولندا شفنا عبده؟
2: والله الشوط الأول، الشوط أنا أتفق جملة وتفصيلا مع أبو فهد صراحة. اليوم ترى السويد في الشوط الثاني، خليني بس أخذ جزئية الشوط الثاني، وش اللي حصل في الشوط الثاني؟ يعني مدرب هولندا كومان وأيضا مدرب السويد كانهم يعني ما يقول الثاني يقول أنا أبغى أصير قوي إلا الشوط الثاني. يعني واحد مخلي سمرفيل في الاحتياط، واحد مخلي ألانجا في الاحتياط. يعني إيش الفكرة؟ إيش الهدف؟ يعني سمرفيل أنت يا كومان أفضل لاعب المباراة الأولى أمام اليابان من منتخب هولندا، تروح تشيل تحط احتياط وتشيل مالين من رأس الحربة تودي. طيب أوكي اليوم اكتشفت إنه بروبي،
0: يمكن أرقام بدنية
2: ما 5 أيام
0: يمكن أرقام المدربين صاروا في الإحصائيات البدنية تأثر كثير في قراراتهم.
2: نزل بين الشوطين يعني لو كان موضوع بلدي بيحافظ عليه أكثر ومتقدم 2-0. لكن
0: جميل
2: ألانجا اليوم كيف لاعب زي هذا يكون في الدكة؟ يعني أسئلة سمرفيل، كيف أنت حلك الأول مباراة الماضية يكون في الدكة؟ لما ليش المباراة صارت سريعة الشوط الثاني وفيها حلول أكثر وسرعة أكثر؟ بسبب اللاعبين هذولي.

0: ولم يجد ماتيوس كونيا بداية أروع مما حدث فجرا لدى مشاركته الأولى أساسيا في المونديال، إذ سجل هدفين ضمن ثلاثية البرازيل في شباك هايتي. هايتي أصبحت أول منتخب يقصى من البطولة بعد فوز البرازيل. وتعبيرا عن ذلك أوضح كونيا أنه يعيش أحد أفضل الأيام في حياته، كاشفا عن سبب احتفاله بطريقة ركوب الأمواج، إذ تعود إلى أن تلك الرياضة أصبحت جزء من روتينه أو جزءا من روتينه اليومي، ويقضي وقتا في متابعتها بقدر ما يقضيه في متابعة المباريات. سويت ركوب أمواج أبو فهد في حياتك؟
1: لا والله أنا أحب البحر على الشاطئ فقط.
0: عبد سويت أكيد.
2: لا لا أنا سويت مرة تسلق جبال وتوبة وما في رجعة.
0: إيش الحين تسلق الجبال وجاب ركوب الأمواج؟
2: هي لا يعني
0: الأشياء الغريبة قصدك.
2: الأشياء الغريبة اللي سويتها في حياتي. يعني سويت التجديف.
0: وين سويت؟
2: التجديف سويت.
0: لا ركوب الأمواج، ترى ركوب الأمواج مو لازم تسبح. مو بلازم تعرف تسبح ترى.
2: لا لا بس
0: الموج هو يجيبك.
2: أحس إنه لا سوال التجديف. تجديف يعني جميل صراحة ممتع.
0: الحين عندنا اتحاد سعودي نشط ترى اتحاد ركوب الأمواج قاعد يسوي إنجازات في الفترة الأخيرة.
2: ما أتوقع. عندي الإمكانية ولا الموهبة أبدا.
0: وين سويت تتسلق جبال؟
2: سيريا. مرسى بسكان.
0: كم ساعة؟
2: لما يمكن أكثر من 5 ساعات.
0: 5 ساعات.
2: لما رجعت.
0: حلفت.
2: ايه خلاص انا رجعت الرياض لما شفت السعودية قلت من
0: ابو فهد انت من عشاق البرازيل.
1: نعم.
0: تشبع عطشك هذه البرازيل هذه النسخة؟
1: انا بصراحة كنت من اشد المعجبين في البرازيل.
0: ايه.
1: الى ان انتهى بالمساء رونالدينيو ورونالدو وروبرتو والعالم هذا.
0: ايه. امبراطورية ار هذه اللي انتهت.
1: ايوه.
0: ار كلهم ار.
1: صحيح. رونالدينيو رونالدو روبرتو
0: ريفالدو
1: صحيح.
0: ريفالدو
1: كافو ريفالدو صحيح مجموعة بصراحة كانت يعني تكم إكمال لمرحلة سابقة.
0: نعم.
1: يعني متعة حتى يوم قلت الآر ريفالينو يعني كل الدنيا
0: نتكلم على آر الأخيرين.
1: لا لا أنا أقصد الدنيا الآر ماشي عندهم. ماشي عندهم. لكني اليوم بصراحة ما أشوف هو البرازيل اللي إحنا يعني نستمتع خلنا نقول
0: اللي أنت تحبه
1: اللي أنا
0: ليس البرازيلي
1: لا, لا أنا الآن مع ميسي أكثر من البرازيل بحكم أنه أخي أنا أستمتع بكرة القدم. أنا
0: دائما كيف شفت البرازيل اليوم؟
1: اليوم شوف هي مباراة ما كانت صعبة، شوط أول وانتهت المباراة يعني خلاص، شوط ثاني حتى أنشيلوتي بدأ يعطي الفرصة كما لو كان يجرب لمباراة تحصيل حاصل أيضا إلى حد ما نقول تحصيل حاصل بس فقط لتحديد المسار يعني عشان تروح من وين تحدد مسارك. لكن الشوط الثاني خلاص كانت مباراة منتهية، كل الفريقين رضيوا بالنتيجة، فارق المستويات ولا يمكن أن نحكم على المنتخبات فئة A بالمرحلة الأولى ما عدا يعني جزء يعني مثلا اللي لعب ضد المغرب ولا اليابان ولا ذلك اللي تحكم عليهم. لكن المرحلة الأولى بتال وهي نقطة بتال أنت تكلمت عنها قبل شوي ودي أتعلق عليها اللي قلت الناحية البدنية أصبح عذر من اللي ما عنده أعذار. 5 أيام اليوم بين مباراة وكل مباراة 5 أيام مع أدوات حديثة
0: ولا
1: مع استشهاد
0: علينا نحترم العلم هذا علم.
1: طيب اللي يقول إيش
0: علم هذا إيش؟ علم إحصائيات للمجهود البدني اللي يبذلونه اللاعب في مباريات.
1: نعم.
0: يطلع لك إحصائيات ويقول لك هذا اللاعب يقدر يلعب 90 ولا يقدر يلعب 60.
1: بالتالي أنا أقصد اللاعب يوصل لكم 10-11 كيلو.
0: أوكي.
1: إذا 5 أيام مع هذه الأجهزة الحديثة مع هذا
0: ما له دخل فهد إنه 5 أيام ترى 5 أيام يكون مكان نايم فيها كويس. التشافي يبغى له نوم كويس، يبغى له برودة الطقس، يبغى له فهو إذا يمكن ما صارت عنده هذه الظروف.
1: طب من يحدد هذا الأمر؟
0: عندهم إحصائياتهم.
2: أنا مع أبو فهد والله.
0: إيه.
1: أنا
0: أول مرة.
2: لا 5 كافية أيام.
0: ها؟
2: 5 أيام كافية.
0: حتى ولو 5 أيام إذا ما يرفع فيها معدل النوم تصاعدي. ما يجي التشافي
1: ما يسهل يلعب
0: اجل. اول مؤثر في التشافي هو النوم اول مؤثر.
1: اي اصل اللي ما ينام ما يقدر يلعب.
0: طيب نجيب يقول خلص الوقت يقول لا تسولفون برا. فخلني اروح لصابيري حيث قال انها اجمل لحظه في مسيرته واللعب في كاس العالم حلم الجميع. هكذا علق اسماعيل صيباري مهاجم المغرب عقب تتويجه بجائزه افضل لاعب في مباراه بلاده واسكتلندا والتي انتهت بالهدف الذي سجله. اصبح صيباري اول لاعب في تاريخ المنتخب المغربي يسجل في مباراتين متتاليتين في كاس العالم وثاني لاعب أفريقي يحقق هذا الإنجاز في أول مباراتين في المونديال بعد المصري محمد صلاح الذي سبقه إلى ذلك رفقة الفراعنة في نسخة روسيا 2018.

0: فرحان، ولكن اللي فرحان به والدي عندنا 4 نقاط وعندنا لا بوسيبيليتي باش ندوزو، ودابا نشوفو الماتش بالماتش ان شاء الله الوطن نخدمو عليه.
1: It was very, very important one. We needed
2: to... فوز مهم ونسعى لحسم صدارة المجموعة. نملك ثقة عالية بأنفسنا ونتعامل مع كل مباراة على حدة.
3: أردنا الفوز بالمباراة أمام المغرب، إنهم فريق قوي ولديهم طريقة لعب منظمة، من الصعب الدفاع أمامهم، وكان من المحبط ألا نسجل هدفا.
4: نبقى في المغرب ومن مراكش تحديدا يلتحق بنا النجم المغربي السابق مصطفى حاجي. مصطفى مساء الخير.
5: Good evening كابتن،
4: مساء كابتن بتال، ان شاء الله كل شيء بخير.
6: أهلا مبروك كابتن الفوز. يعني هل انت راضي عن المغرب تماما بعد جولتين كقرار فني؟ راضي
5: يا كابتن؟
7: نعم بكل تأكيد، أنا في غاية السعادة. المباراة الأولى ضد البرازيل كانت مدهشة بكل صراحة، أداء عظيم من قبل كافة اللاعبين الفريق بأجمعه، وكان عن تسجيل أهداف أكثر ضد البرازيل، ولكن نتيجة التعادل تعادلنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم. وفي المباراة الثانية الشوط الأول أيضا كان رائعا، لم يكن بنفس مستوى، الضغط أيضا كان جيد، وهجومية اللاعبين أيضا كانت رائعة في الشوط الثاني. واجهنا مشاكل كبيرة وعديدة. تخلينا عن الضغط، لم نضغط كثيرا، واللاعبون بدأوا مرهقين قليلا. ومنتخب اسكتلندا كانت لديه تمريرات طويلة وتسنت لنا فرص كثيرة، وعلينا أن نركز على إنهاء الهجمات. سنحت لنا فرص كثيرة ولكن أهدرناها. بالتالي في المباراة الثالثة أأمل أن نتمكن من التركيز بشكل أكبر على 30 ياردة الأخيرة، لأن هنا يجب أن نكون حاسمين. إذا ما أردنا أن نقطع مسافة بعيدة في البطولة فعلينا تسجيل الأهداف من الفرص التي تتاح لنا، وإن شاء الله سيتحسن الأداء ضد هايتي.
6: جميل، هل توافق كابتن على كل القرارات الفنية التي أخذها محمد وهبي في المباراتين؟ هل تقدم له نصائح تجاه بعض القرارات؟
7: كلا، حتى الآن يقدم نتائج جيدة. وبكل صراحة يلعب الكرة تماما كما يجب أن تلعب. مقارنة ب2022 في قطر كنا ندافع أكثر وانتظار الهجمات المرتدة، أما الآن فلدينا القدرة الكبيرة ونؤمن أيضا بإمكاناتنا، وبالتالي هذا سنح الفرصة للفريق للعب الكرة والاستمتاع بالكرة واللعب بشكل هجومي وخلق الفرص. فبالنسبة لي ليس لدي أي شكوى، الشيء الأهم قد تحقق، 4 نقاط بعد مباراتين، وعلى الأرجح سينتهي بنا الأمر ب7 نقاط وربما حتى نتصدر المجموعة إن شاء الله. فليس لدي أي شيء أقوله للمدرب، بما أنه لم يخسر أي مباراة وحقق فوز بصراحة نتائج رائعة. الشيء الذي أود أن أضيفه كابتن بتل، مباراة مثل مباراة الأمس عندما تسجل الهدف وتقدم 1-0 ضد اسكتلندا وتضغط بشكل كبير جدا، وإذا لم تسجل الثاني مع العديد من الفرص هذا أمر جيد للمباريات القادمة، هذا جيد لوحدة الفريق وعقلية الفريق، وحتى عندما لا تسجل مباراة أهداف ضدك فهذا مهم جدا.
6: جميل، المغرب كابتن يتاح لها الكثير من الفرص لكنها يعني لا تسجل، هل السبب لأنها كابتن تلعب بمهاجم يعني غير صريح مثلا؟
7: كلا، لا أظن ذلك أبدا. ربما هناك بعض الضغط على اللاعبين، اللمسة الأخيرة.
5: They have to be more confident.
7: يجب أن يكون لديهم ثقة أكبر. وفي منطقة الجزاء يجب أن تكون لديك القدرة لاتخاذ القرار.

0: المناسب عندما تسدد الكرة شاهدنا مثلا الكرة الأخيرة عندما وصلت إلى منطقة الجزاء خماس ظن أنه سجل حتى قبل أن يلمس الكرة فأحيانا
1: جميل.
0: ربما ضغط كأس العالم وكما تعرف بتال لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب ولم يشاركوا في كأس العالم من قبل أو بمباريات مثل هذا المستوى
1: جميل.
0: فسيكسبون خبرة كبيرة من هذه البطولة ومباراة بعد مباراة أعتقد بأن الثقة ستزداد لدى اللاعبين وستكون هجماتنا أكثر وحسما وربما التي نفتقدها حاليا.
1: شكرا مصطفى حجي منتظرينك في الاستوديو كابتن. عدل المغرب في الجولة الثانية أفضل أو الأولى؟
2: لا في الجولة الأولى بالتأكيد أكثر وأوافق كابتن مصطفى لو تشوف لمح أنه كنا نضغط ضغط عالي أمام البرازيل يعني البرازيل أكثر جودة من اسكتلندا قد يكون الهدف الأول بالتالي شفت لما أقول لك التكنيك العالي ودي بس أنا أتغزل في الهدف اللي سجله زاوية ضيقة وتسديد بوجه القدم بشكل ممتاز من إسماعيل صيباري الهدف يعني رغم أنه يعني جاء مبكر بصراحة كأنه أعطى ما أبغى أقول أنه يعني هدى من الفريق أو رتم الفريق أو الطريقة اللي كان يسعى لها زي ما قال كابتن مصطفى أصبح تغيرت الطريقة من وليد الركراكي إلى وهبي تغيرت 180 درجة أصبح الفريق يضغط بشكل مباشر أنا في رأيي أن مباراة البرازيل كانت أعلى جودة أفضل ولكن ألتمس العذر أن تسجيل هدف والبحث عن الثلاث نقاط كان المهم الآن مهم جدا في مباراة هايتي أن يتغير هذا الوضع والبحث عن المسار الأفضل بالنسبة منتخب المغرب لكني أنا بصراحة أقول منتخب المغرب عندهم اثنين العيناوي وأبو عدي بصراحة اثنين يتمناهم أي منتخب في العالم
1: عندهم أكثر من اثنين عندهم أكثر من اثنين
2: صحيح
1: حقيقة يعني
2: لا لا نقصد المحورين اثنين اللي ستة وثمانية
3: هذا الكلام هذا الكلام أبو فاشل هذا اللي نقصده يعني من زمان يعني كرة القدم تغيرت يعني يكفي النشاف يعني اليوم إحنا نتكلم على مدرستين مدرسة دافع تستقبل لعب وجود سفيان مرابط ومدرسة تستحوذ وتخرجك من الضغط وتسيطر وتهاجم أنت مع أي مدرسة تبغى تروح
1: التغيير في الوسط
3: لذلك أنا أقول عطني محورك أعلمك طريقتك علمني مين محورك أعلمك مين كيف أنت تلعب
1: جميل مبروك المغاربة هذا التصاعد الجميل يستحقون ترى مونديالين مونديال قطر والمونديال التالي ونذهب إلى بارغواي وتركيا وبارغواي أو تركيا ودعت البطولة تماما بعد فوز بارغواي بأسرع هدف في تاريخ مباريات المونديال الحالي
4: منذ تلك الكرة التي سكنت الشباك مبكرا تغيرت ملامح المجموعات كلها هدف باراغواياني منح الأمل لطرف وأشعل سباق النجاة للطرف الآخر فالمواجهة التي دخلها المنتخبان بشعار الفوز تحولت سريعا إلى مطاردة تركية طويلة خلف هدف يعيد التوازن إلى النتيجة وإلى الحسابات تركيا امتلكت المبادرة في فترات كثيرة من اللقاء ضغطت حاولت وبحثت عن ثغرة تعيدها إلى المشهد لكن الباراغواي تمسكت بتقدمها ثم تمسكت بحلمها أيضا وزادت المباراة سخونة مع أول حالة طرد من نوعها في البطولة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء بحق أحد لاعبي الباراغواي بسبب تغطية فمه أثناء حديث داخل الملعب لتجد الباراغواي نفسها مطالبة بالدفاع عن هدفها بعشرة لاعبين وعندما جاءت صافرة النهاية كانت قد حملت معها أكثر من نتيجة فوز أبقى الباراغواي حاضرة في سباق التأهل وخسارة دفعت بتركيا إلى المركز الرابع في المجموعة أما الحسم النهائي بين أصحاب المركز الثالث فبات مؤجلا إلى بقية المجموعات حيث ينتظر الجميع كلمة فارق الأهداف في سباق البطاقات الثماني إلى الدور المقبل
1: إذن الباراغواي بتستعد بعشرة لاعبين أهم ما في هذه المباراة أنه تم تطبيق قاعدة بريستياني اللي هي اللاعب يضع يده على فمه وقت النقاش وقت الحدة مو بيضع يده ويمزح يعني ما فيها شيء لا ما فيها شيء بس إذا كان في خناقة وحط يده وتكلم لا هذا ينطرد وطبعا اسمه بريستياني اللي نسبة إلى لاعب بنفيكا في حادثته الشهيرة مع فينيسيوس يعجبك هالقانون أبدو؟

0: والله كثير قوانين عجبتني.
1: هذا القانون أسألك عنه.
0: هذا القانون وكل
1: أنا. ليش يعجبك القانون؟
0: أول فعلًا إنه الابتعاد، يعني أنت الآن إذا في نقاش.
1: يمكن خلي الفاول يمر والهوشة تمر. إيه. أجي جنبك وأضحك وأنا أعطيك.
0: لا من المواقف هي ترى هي.
1: يعني أنا كسر والعالج ما يعني.
0: لا بس هي تعتمد على ردات الفعل. خاصة ترى لما أنا أتقبلها من جمهور. جمهور في الأخير يبقى عاطفي لكنه كلاعب وفي الملعب جزء من كرة القدم هي جزء اللي يمثلها الاحترام صراحة. أيضا قوانين كثيرة بالتالي أنت اليوم تتكلم عن سرعة التغيير، يعني أنت اليوم إذا ما طلعت بسرعة تتغير حتنتظر دقيقة على بس. وهذه مشكلة، هذه حلوة
1: والآوت أيضا.
0: فبالتالي في قوانين كثيرة اللي أنا صراحة قاعدة تساعد على عدم تكسير الرتم، يعني وهذه إيجابية.
1: هي يعني هي محاولة الحصول على دقائق لعب أكثر. عاد عندك اعتراض؟
2: أنا موافقة من ناحية سرعة اللعب والريتم ممتاز. لكن أنا ما أحب دائرة الشك هذه اللي إحنا القصة دي تدخل في الشك. يعني أنا يعني لو كان في كرت أصفر أنت يعني الحكم يقول لك أنا قريت وجهه إنه كان منرفز ولا اللاعب ما كان. أنا الحقيقة هذه يعني ما أبغى على بناء على الشك أعطيه كرت أحمر مباشر. قد يكون اني انا جيت للاعب زميل اقول ليش تمثل في الكرة هذه اللاعب المنافس مثلا وانا يعني معبس في الوجه. انا يعني
1: لا هو لازم يكون حاط يده
2: على انا عارف انه لازم تسوي كذا. اي بس انا يمكن يعني لا شعوري انا اتكلم معه بهذه الطريقة. انا يعني انا معجب كل ما دار من تعديلات لسرعة الرتم.
1: هو ليش اللاعب يحطون يدينهم اصلا؟
2: عشان يقول الفاظ غير جيدة؟ مو بدليل.
1: لا هو كان في برنامج في الإذاعة في اسبانيا اشتهر ب قراءة الشفايف. فبدأت من الدوري الأسباني إنه اللعيبة صار يقولون كذا عشان ما يقرأ لهم. صحيح. بعدين انتشرت في العالم إن حركة كل صار يقولها يعني.
2: بس هل هو بالضرورة إنه يكون ألفاظ سيئة؟
1: يعني ممكن وأحيانا ممكن يعني لعب ما كل ثوم.
0: بس في سؤال مهم. أنت مدام بلغت يعني كل اللعيبة بلغوا بالقوانين الجديدة. فأنت حرام فيك.
1: لا إرادية جت معه لأن لسه القانون جديد. لسه القانون جديد.
0: لا إيه لا إرادية بس ما هي يعني ترى أنت تتكلم عن وقت المشاحنات فقط يعني.
1: بشوف أنا أتوقع قاعدة اللي الأوت يتبدل بتصير كثير في الدوري السعودي.
2: أي هذه صحيح.
1: هاي بتصير كثير.
2: لا بيتعلمون.
0: تغيير.
2: بس أنا عندي سؤال.
1: يمدي عنده الدكة يعلمونه.
2: أنا عندي سؤال المدرب الآن. لو سوى كذا ويوجه يطرد.
1: ما قالوا المدرب بس اكيد انه من اللاعبين
2: طرف من اللعبه.
1: اي اكيد اكيد اكيد يطرد. اكيد يطرد. فاصل ونعود.

0: ولد البلد، هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كلنا واحد، شجع البطل واحد، ولد البلد معاك يا الأخضر.
1: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
2: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، كحركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
3: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: الفريق التونسي الشقيق يواجه اليابان اليوم تحت قيادة آفي رينارد بعد إلغاء عقد المدرب الأول في الجولة الأولى. الفرنسي رينار يعتمد على الخطاب التحفيزي للتغلب على عامل الوقت لتصحيح مسار النسور.
1: Le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
2: مع ضيق الوقت والظروف الخاصة التي أحاطت بتعيين إيرفي رينار على رأس الجهاز الفني لنسور قرطاج، اعتمد المدرب الفرنسي على الخطاب التحفيزي للتغلب على عامل الوقت الذي قد يستغرقه اللاعبون لاستيعاب طريقة لعبي وتعليمات رينار فوق الميدان. المدرب الملقب بالثعلب الفرنسي يعرف عنه الجانب الحماسي الذي يستخدمه مع لاعبيه، كما أن الفرق التي يدربها تظهر حماسا وتلاحما كبيرا فوق الميدان، مثل ظهور المغرب في نسخة 2018 أو حتى في بداياته مع منتخب زامبيا حين قادهم لأربع سنوات انتهت برفعه لكأس أمم أفريقيا عام 2012. الاتحاد التونسي أقال صبري لموشي بعد الجولة الأولى في سابقة ضمن منافسات كأس العالم رغم القرار غير المتوقع. نسخة فرنسا 98 شهدت إقالة ثلاثة مدربين بعد مرور جولتين. الاتحاد التونسي ذاته أقال المدرب كاسبر تشاك في تلك الدورة من المونديال. والسؤال الأهم اليوم، هل سيقدم رينار حلا سحريا ينقذ منتخب تونس من موقفه المعقد؟
0: في هذه اللحظات المنتخب الألماني يعدل النتيجة أمام منتخب كوت ديفوار بهدف لهدف. إذن آرفي رينار ومواجهة اليابان، أنت بغض النظر عن تونس عادل تميل لآرفي رينار كمدرب؟
3: بالطبع لا، والتقرير قال يعني خلاص أصبحت السمة، كل العالم يعرف هذا المدرب حماسي يبحث عن حالة نفسية شحذ الهمم. أنا يعني المدرب اللي أنا
0: بس تغير صراحة
3: تغير شلون
0: لا علمك شلون، هو الخطب حقته اللي كان يسجلها إذا فاز فريق يطلعها إذا ما فاز ما يطلعها، اليوم تغير مع تونس مطلعها قبل المباراة.
3: اي هو حين
0: اول مره يطلعها قبل المباراه،
3: ليش؟
0: لانه ما ادري تغير
3: يؤمل لكن انا شخصيا انا اشوف انه مرحله الحمد لله انها طويت. ترى احنا بنتكلم عن مرحلتين اليوم، دونس اللي احيانا يواجه بعض الانتقاد،
0: خلنا في عارفي
3: اي لا انا اقصد
0: لا تطلع
3: لا, لا انا اقصد يواجه بعض الانتقاد وله 14 مرحلتنا مع رينارد. المنتخب التونسي اداره كره القدم في الاتحاد التونسي اتخذت قرار خطا في التعاقد مع صبري ومن ثم الغاء عقد صبري، واليوم يحاولون استدراك الامر. الخطا اداري قبل ان يكون فني، وبصراحه اليوم منتخب تونس فنيا مو بمنتخب تونس سابقا اللي كنا نعرفه، اقل بكثير من كل المرات السابقه اللي لم يتجاوزوا فيها الدور الاول.
0: شو يسوي آرفي رينار في في في هذه المده القصيره؟
4: ما تقدر تسوي شيء يعني، خلينا نكون صريحين يعني. هي هو فعلا زي ما ذكر اخوي عادل انه هو متمدين على الصدق،
0: مش هذه المرحله عبده محتاجه فعلا خطب.
4: لا اكثر ما تقدر. من ما حتى من لو عندك خطط، لو عندك افكار.
0: لا مش خطط، خطب إيه؟ خطب وحماسيات
4: هذه
0: اي
4: هذه جزء لا يتعدى 5% في عالم كرة القدم بالنسبة لي، خاصة في كأس العالم. الأمور الفنية والبدنية هي من تحكم في الغالب صراحة، فبالتالي أنت كم يعني خلينا نقول الخطب أو الشحن الهمم على زي ما ذكر أخوي وعجبتني من أبو فهد، إن كم تعطيك أو

0: كم حتمشيك يعني في الأخير؟ الفروقات الفنية الأدوات المنتخب الياباني عنده يعني سوء حظ تونس أو رينارد، يعني إنه بعد الصدمة هذه حيقابل منتخب الياباني. المنتخب الياباني على حسب نتيجة هولندا اليوم يبغى يروح بأمان أمام السويد، فبالتالي أنا أعتقد لأن السويد فاز 5 أمام تونس، فبالتالي أنا أعتقد إن الياباني حيدخل اليوم بي بي يعني بشكل واندفاع قوي جدا.
1: والأفضلية لليابان
0: الفرقات أصلا الحالة الذهنية اللي الآن يعيشها منتخب تونس صعبة جدا، فلذلك هم على جهة بإيش؟ بإحضار مدرب ذهني يعمل صدمات أكثر ما هو فني.
1: ومتاح جاهز
2: جاهز، مع أنه كان مطلوب في كأس العالم حضور القرعة
1: غريب. الفيفا مناديه الفيفا مناديه الفيفا قال ما نسوي قرعة لين يجي هارفي رينارد ذيك الأيام. في أول مواجهة تجمع بين المنتخبين تاريخيا توقع الحاسوب العملاق أوبتا أن تكون بلجيكا المرشحة الأوفر حظا لتحقيق الفوز على إيران بنسبة تبلغ 66%. ولم يحقق المنتخب الإيراني سوى انتصار واحد في 10 مباريات خاضها في كأس العالم أمام منتخبات أوروبية، كما أن بلجيكا وإيران انتزعتا تعادلين صعبين في مباراتيهما الافتتاحيتين ضمن منافسات المجموعة السابعة بعدما كانتا متأخرتين في النتيجة، ما يجعل من هذه المواجهة مواجهة حاسمة لا تحتمل الخسارة لأي من الطرفين. وبعد خسارة الإكوادور وكوراساو في مباراتيهما الافتتاحيتين قد يتعرض أحد المنتخبين للإقصاء في حال الخسارة اليوم، ذلك بحسب نتيجة مباراة ألمانيا وكوت ديفوار الجارية حاليا. ويبقى السؤال الأبرز، هل تستطيع الإكوادور تعزيز قوتها الهجومية دون التفريط في انضباطها المعتاد؟ وفي المقابل يعد مجرد تأهل كوراساو إلى المونديال إنجازا تاريخيا، ما يفرض عليها تجنب الانهيار النفسي الذي عانت منه أمام ألمانيا وتقديم أداء أكثر تماسكا واتزانا. عبدو، المنتخب الإيراني منتخب يعني في المونديالات الثلاثة الأخيرة يتأهل بكل سهولة بأفضلية طبعا مش بالحظ، بس لما يروح المونديال ما يكون كويس.
0: صحيح.
1: ليش؟ عنده لعيبة محترفين كثير ترى في الخارج، يعني هذا الفريق لا يلعب في الداخل إلا قلة، يعني تقريبا أقل من 11 لاعب.
0: لا أتوقع أكثر من 11. أتوقع أكثر من 11. هو عنده محترفين. شوف المنتخب الإيراني أحس إنه يحس يعيش أحيانا صدمة من المستويات اللي يلعبها في كأس العالم أمام نيوزيلندا، والحين قعدنا والجميع رشح إنه هيكون يعني يعني ممر سهل للمنتخبات. أنا قلت لك أمتعني وأبهرني صراحة منتخب نيوزيلندا، فلذلك لخبط المجموعة مثل الرأس الأخضر. المنتخب الإيراني أنا أعتقد بسبب أنه وفرة الأسماء الممتازة خاصة في الخط المقدمة ما هو قاعد يوظفهم بشكل كويس، يعني لازم يلعب 2 مهاجمين عشان 2 مهاجمين يلعبون في ناديين كبار في أوروبا، وبالتالي لكن أحيانا أنت ما تحتاج أنك تلعب يعني خلنا نقول بطريقة متوازنة تناسب أجواء كأس العالم.
1: نعم.
0: يعني اليوم أنت حتلعب أمام بلجيكا، هل بتلعب 2 مهاجمين؟ أنا أعتقد فيها صعوبة على حساب الوسط وكذا. المنتخب البلجيكي ما يبغى يروح مباراة الأخيرة بحسابات معقدة، خاصة أن مصر اليوم أو غدنا مع منتخب نيوزيلندا. أنا أعتقد أنه في حال فوز مصر إن شاء الله حيضغ يعني الاثنين هم حاطين عينهم على مباراة مصر، فحتصير فيها صعوبة جدا.
1: إيران حتروح ثالث.
0: مين؟
1: إيران.
0: لا انا قلت
1: انا اقول لكم
0: نيوزيلندا انا ما زلت انا ارى، لان المباراه الاخيره مصر وايران حتكون معركه حاميه الوطيس انا بالنسبه لي، لانه الاثنين تعادوا في المباراه الاولى واللي حيلعبون الجوله الثانيه، لذلك المباراه الاخيره ممكن فيهم واحد يروح لاربع نقاط او 7 نقاط، هذا بالنسبه رايي في حال حسب نتيجه الجوله الثانيه. لذلك انا ارى ان نيوزيلندا لخبطت المجموعه، وما زلت انا يعني خلينا نقول المنتخب المصري لا يدخل بنفس عقليه المنتخب الايراني كما دخل امام منتخب نيوزيلندا.
1: زين، هذا اللي يستفزك غارسيا مدرب بلجيكا.
2: انا
1: استفزك لانه يكتب.
2: اي انا استغرب، انا
1: يكتب كذا على على على فخذه اول ما يدخل على الركبه كذا تحسه يلعب بلوت،
2: تعرف كذا ويسجل قديم بعد بقلم.
1: البلوت الحين صار فيها تسجيل بدون قلم؟
2: اي بدون قلم خلاص.
1: تعرف انا ماني من رواد البلوت، انا اتفرج العيال يلعبون بس.
2: كل التناقضات عند مدربهم، بس

0: كاب وكرافته ويقعد يكتب من اول دقيقه اذا سويت
1: قبل ما يصفر الحكم
0: يكتب. إيه يعني انا قصدي كنت
1: ترى هذه عادته من ايام كان في النصر في الدوري.
0: بس هل عاده جيده؟ هل هي النموذج
1: ما ادري ايش يكتب بس عاده المدربين فهد عندهم طقوس غريبه.
0: إيه؟
1: يعني تتذكر انت جيسوس عنده اللوحه حقته يقدر يسويها على الايباد بس هو قاعد يسويها على اللوحه
2: حق اليابان حركه جديده تجيب رقم ما ادري ايش الفكره.
1: إيه؟
0: لا إيه؟ بس في بعضها مقبول. انا الحقيقه هذا الشيء اللي ما فهمته لكن برجع للمجموعه معقده بتكون مجموعه يعني فاجاتنا بصراحه
1: مجموعه بلجيكا
0: وبلجيكا مين في احسن حالاتها إيه؟ ونيوزيلندا احسن ما توقع.
1: ترى انا للحين عندي راي اقول مصر الاول
0: ممكن المجموعه هذه المجموعه ممكن فيها وان كنت اشوف نيوزيلندا الاقل اتوقع
1: اتمنى لهم التوفيق. تعرف انا من عشاق حسام حسن زمان اتمنى له التوفيق دائما. فاصل ونعود.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: دقيقة. حياكم الله. 78 دقيقة في مباراة ألمانيا وكوت ديفوار، والتعادل يفرض نفسه على المنتخبين بهدف لمثله. بعد مرور 20 عاما على مونديال ألمانيا 2006 تعود المواجهة من جديد بين السعودية وإسبانيا.
1: فيه بعد اعلان القائمه؟
2: والله شخص اتصلت فيه اللي هو ابوي وامي، قلت لهم اني انضميت للقائمه. مكالمه جماعيه. ايوه.
3: من اللاعب اللي في المنتخب يغير اجواء المعسكر؟
4: والله في اكثر من واحد، بس ممكن خالد الرنام اللي احس
5: الصراحه شعور مره حلو. يعني المنتخب عكس النادي، فمتخش الملعب تكون انه تعطي اكثر من تعطي في اي مكان.
3: اذا ذكرت السعوديه انه في المونديال، من اللاعب السابق اللي تذكر
6: في بالك
3: على طول اسمه مرتبط
6: بمشاركات
3: المنتخب؟
6: ياسر القحطاني.
3: من اللاعب اللي غير اجواء المعسكر الحين؟
7: والله في كثيرين من العيال، بس ابرزهم متعب.
3: وش لو يعني العباره اللي ترفع معنوياتك بالمباراه تحب تسمعها في غرفه الملابس؟
8: يلا يا رجال.
9: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي، والسعودية في المرتبة الرابعة والثلاثين. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور 16، بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية الرابعة على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014، ثم عاد وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010، قبل أن تنتكس مجددا وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر، قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ

0: الأربع اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024. وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3rd للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجددا، وإسبانيا تحتل المركز 3rd في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة 59 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم.
1: الفني أكيد والتكتيكي كان حاضر خلال الأيام الماضية على جميع السيناريوهات اللي تكون حاضرة داخل أرضية الملعب. أما أن أنت تكون حاضر على وضعية واحدة داخل أرضية الملعب، أكيد هذا أمر خاطئ. أن أنت تكون لك بس قراءة نظرية خارج أرضية الملعب بدون معطيات داخل أرضية الملعب، أتوقع أن هذه العقلية تكون مش موجودة للاعب السعودي أو اللاعب اللي يحاول يطمح على أكيد يلعب على مستوى عالي جدا.
2: أما يمكن اللي لوحظ عليكم في المباراة السابقة أن الشوط الثاني انخفض التركيز نوعا ما، وقالها حتى المدافع في المؤتمر الصحفي، مباراة إسبانيا ما تقبل يعني 90 دقيقة، لازم يكون التركيز عالي. الفترة الماضية وش اشتغلتوا على الجانب هذا؟ وأيضا المنتخب الإسباني مركز على زيادة الفعالية الهجومية، كيف بتواجهون هذه النقطة؟
3: والله زي ما أنت قلت، المدرب سبق وصرح أن الشوط الثاني ما أبغى يعيد الكلام، بس بإذن الله أننا نتعلم من أخطائنا وجاهزين بنسبة 100% بإذن الله لمباراة إسبانيا.
2: واحدة من الوكالات العالمية في تقرير لها نشرتها أمس ذكرت أن النظرة صارت مختلفة للمنتخب السعودي، يعني أي منتخب يحسب له حساب ويكون يصنع نوع من القلق، وهذا اللي صاير الآن في المنتخب الأسباني داخل معسكر المنتخب الأسباني. كيف تعليقك على هالشيء أنه هذا يزيد صعوبتكم أنتم كمنتخب سعودي أيضا؟
4: والله أكيد، يعني تعرف الكرة السعودية ترى ما هي سهلة. الكرة في السعودية صعبة، في مواهب كثير، في أسلوب لعب، وجمهور كرة القدم بشكل عام بالذات الجمهور السعودي يحب كرة القدم، فدائما يبغون منتخبهم يقدم مستويات يشرفهم خارج المملكة، فهذا هدفنا وهذا طموحنا احنا كلاعبين.
5: ونتحول إلى نايف ثقيل موفد العربية من أتلانتا الأمريكية. الحمد لله على السلامة يا نايف، وصلت أتلانتا؟
6: الله يسلمك، الحمد لله وصلنا، بالتالي من الآن نطلع من أمام الملعب.
5: جميل، عطنا آخر علومك يا نايف والمنتخب.
6: طيب، بالتالي أول شيء بتكلم عن المنتخبين الأسباني والسعودي، وبعدين بتكلم عن حالة الطقس والإجراءات اللي بتتبع بكرة في وقت المباراة. في المنتخب السعودي اليوم يعني حضرنا الجزء الأخير من الحصة التدريبية، وكان في زي المناورة الترفيهية اللي دائما يسويها المدرب، هو يكون بالمناسبة الحكم ويقسم 3 مجموعات، فيعني كان عدم وجود محمد العويس اليوم فيها أثار يعني التساؤلات وأنه قد يكون اللاعب غير جاهز، هو ليس لها علاقة أبدا في المباراة هذه، والمدافع بيحتاج 3 حراس فقط، وكانوا يشاركون الحراس البدلاء مع 3 مجموعات. المنتخب الأسباني اليوم كان عنده تمرين الساعة 10:30 الصباح، لاحظنا في التمرين أن كان المدرب حضرنا جزء من التمرين، ولكن شفنا بعض النقاط اللي كان يركز على أن المنتخب السعودي قد يلعب ب5 مدافعين، فكان يدرب اللاعبين على طريقة الاختراق بالعمق، وأيضا الاختراق من ضمن أو عن طريق الأطراف. هذا مجمل الحصتين.
5: طيب نايف،
6: المنتخب السعودي
5: طيب اليوم انتشرت أخبار أنه دونيس جرب 3 مدافعين في الخلف، يعني 5 مدافعين، هي تكون ممكن 5 ممكن تكون 3 مع تكتيف الوسط أو العكس. مين كان السنتر الثالث اللي دخل مع العمري والتنبكتي؟
6: يعني بالتالي أنا ما أبي أقول اسم وما يكون دقيق،
5: لا من اللي جربه، من اللي جربه بس
6: على أكثر،
5: يعني من اللي جربه معهم أثناء التمرين.
6: أنا شفت كادش بس ايه؟ التمرين المغلق طبعا، التمرين ايه؟ المفتوح ما كان فيه أي مظاهر، وأيضا حتى جرب لجامي، فما تقدر إيه ما تقدر إنك تحكم إنه وش بيركز عليه المدرب. بعد المدرب ممكن تكون عنده تحولات وقت المباراة ويكون يكثف منطقة المحور، هو هذه له طريقة يمكن تكون طريقة مختلفة، لكن المنتخب

0: اسباني مستعد انه المنتخب السعودي يلعب 5 مدافعين 3 سناتر. هذا فيما يخص التمرين والتجهيزات الفنيه. خلينا نتكلم عن الطقس. اليوم اصدرت النشره الجويه حقت يوم بكره، قسموها 3 اقسام: ما قبل المباراه، واللي تتضمن حضور الجماهير الى الملعب، هذه ستكون الاجواء طبيعيه. وقت المباراه بيكون في عواصف متفرقة وبروق، بعد المباراة بتكون الحالة الأخطر، لكن حسب البروتوكول المعمول في ملعب مرسيدس بنز لا يغلق أو لا يوقف أي نشاط أثناء الصواعق، فقط يكتفي بإغلاق سقف الملعب ويلغي منطقة الفعاليات المحيطة في المنطقة الخارجية. فلا يوجد إن شاء الله تأثير على المباراة نهائيا، ولم يسبق أصلا أنه ألغي أي فعالية في الملعب بسبب الطقس.
1: ممتاز. هذول اللي يشجعون السعودية وراك سعوديين ولا وشهم؟
0: لا والله، لا والله أسبان.
1: أسبان ويشجعوننا؟ بلغ عنهم هذولي.
0: أي شيء ممكن تشوف أي أحد هذا سعودي. أهلين.
2: بكرة إن شاء الله بإذن الله 2-1 لبيب بيسجل هدف. السدية ما عليك.
1: طيب شكرا يا نايف.
2: إن شاء الله سالم والجوير.
0: يعطيك العافية. هذا سعودي بالتالي.
1: هذا سعودي، هذا سعودي هو اللي سوى معك اللقاء، مو بنت اللي سويت معه. شكرا. شكرا نايف، شكرا. هذا سوى لقاء بنفسه، ما حد قال له تعال سوي لقاء، بس جميل ان نتكلم على الهواء بهذا التماسك. طيب شكرا نايف، وشكرا لزميلنا اياد المصور معك، واحد من ابرع المصورين في المناسبات الرياضية. عبدو، ما بقي عندي وقت كثير. مع الخمسة اللي هم 3 وممكن يكونوا 5 في الوسط أو 5 في المدافعين، يعني 3 سناتر مع ظهيرين، أو أنت معها؟
3: لا يهمني، بقدر ما يهمني هي الطريقة التي، أو خلني نقول الأسلوب،
1: الأدوار للخمسة قصدك.
3: أي الأسلوب، سواء كنا بالأربعة أو بالخمسة.
1: طيب
3: شوف، حنا اليوم
1: خلنا ناخذها واحدة واحدة. بعدين نتكلم على الأدوار. أنت مع أنك تلعبها ولا لا؟
3: أنا أشوف أنه في تكثيف الوسط
1: أفضل،
3: مع همسانة الأجنحة للأظهر أفضل. يعني ممكن ترى حتى توصل بـ6.
1: عطني اقتراحك.
3: طيب اليوم
1: الدفاع زي ما هو، أنت عندك زي ما المباراة الأولى. طيب عطني اقتراحك للوسط.
3: شوف، حنا اليوم نتكلم عن منتخب هو أقوى منتخب من ناحية الاستحواذ، يستطيع يستحوذ على أي منتخب، على فرنسا، على ألمانيا، على أي منتخب، وشفناه في أمم أوروبا. طيب اليوم وش الحلول لضرب هذا الأسلوب؟ اليوم أنت منتخب عنده حلول على الأطراف مع رجعة اللامين وويليامز.
1: ويليامز
3: عنده استحواذ رهيب، ضغط عالي وضغط عكسي بشكل كبير. طيب اليوم هو لما أنت يعني تحاول أنك تطلع من ملعبك ما يعطيك فرصة، فمجرد طيب أنت اليوم تبغى تطلع من الحاجز هذا، من الضغط هذا اللي نسميه إحنا حاجز الضغط العالي، بعد ما بعده في المساحات. اليوم أنا كيف أستطيع؟
1: كيف؟
3: أيوة، عندك حاجتين اللي هو اللعب بسرعة والتحول للاعبين سرعة. يعني عندك حاجتين، اللعب بسرعة ولاعبين سرعة يعني في المساحات.
1: يعني مطلوب مندش، مطلوب
3: واحد منهم مندش.
1: أوكي.
3: في التحولات مندش.
1: أيه.
3: سالم واحد منهم، فراس واحد منهم، هذول هم أسرع 3 لعيبة عندنا تقريبا من ناحية التحولات.
1: طيب
3: أنا عشان طيب وش
1: وسطك حيكون 5 أنت؟
3: وسطك
1: منهم
3: 5. انا ما راح اتغير كثير على المباراه.
1: لا 5 بتغير.
3: انا لو وجهه نظري العب بكنو.
1: ايه. كنو 6.
3: ايه، وناصر ومصعب كثلاثي
1: مثلث معتدل،
3: والعب بمندش وسالم، والعب بفراس في الامام للتحولات. هذه كلها التحولات. كنو اذا شفت انا والله ابغى احتاجه في التحولات، وضعه مكان مصعب او بدل مصعب بلاعب اخر، ممتاز، لان كنو حيكون عندي بوكس تو بوكس جدا رائع. لذلك هو انا بالنسبه لي حاجتين، التماسك والحاله الذهنيه حتى في لا قدر الله ان استقبلنا هدف، لانه ممكن نرجع. الشيء الثاني اللي هو التحولات وضرب وتجاوز الحاجز الضغط العكسي او الضغط العالي من منتخب الاسباني.
1: عادل تلعب باربعه 5-1 ولا بخمسه 4-1؟
4: اتوقع.
1: لا لا اتوقع، اعطني رايك.
4: المناسب يلعب 5
1: مدافعين.
4: نعم. ليش؟
1: من السنتر الثالث
4: حسن كادش. ليش؟ قوة اسبانيا من اطراف وسط الملعب.
1: اي
4: طيب انا لما يلعب
1: متقفل انت على الجناحين، جناحي اسبانيا ويليامز ويامال.
4: نعم هم الاهم، مع وسط اللي رودري وبيدري، يعني وسط قوي جدا ويقدر يلعب الكره. كيف انا احاول؟ ترى اسوء شيء اني ابني خطتي على الفريق المقابل، مو ابني خطتي كيف العب انا، واحنا لازم
1: انت يوم قلت اسامي وسط انا عورني راسي.
4: اي انا اقصد الفنيه،
1: ايش تراقب فيهم دوري؟
4: يعني هذا لا، انا قصدي فنيا هم اعلى منا. اذا انا ابني اول كلامي في

0: خطة المباراة أو في الكلام عن المباراة كيف أنا أقضي على قوة الفريق المنافس. حسن كادش عشان يكون مع متعب، والطرف الثاني نفس الشيء، سعود مثلا مع حسان وغيره. أجي الوسط نلعب، أتوقع بيلعب 5-3-1-1 توقعي، بيبدأ سالم وفراس. التغييرات عاد حسب ظروف المباراة، لكن اليوم حنا أمام مشكلة كبيرة، كيف نقضي على الأطراف؟ ترى المشكلة مش في العمق اللي هم فيه، حتى لو اعتقد البعض أنه عندنا ثلاثة حنا نكثف الوسط، لا نكثف عمق الدفاع لا، هنا يكون كأنهم مساندين لقوة الفريق.
1: كادش على حساب مين عندك أبو فهد؟
0: أنا بلعب 5 حسن.
2: إيوة إذا أنت نزلت كادش بتطلع واحد من المباراة الماضية، من هو؟
0: أبو الشامات.
2: بتطلع ابو الشمال.
0: نعم.
2: بتخلي النص زي ما هو، خيبري وكنو ومصعب،
0: او ناصر وكنو 6، ناصر ومصعب وكنو ممكن يلعب بستة. ترى مع جيسوس لعب كنو 6.
2: باقي لك لاعب انت؟
0: ها
2: باقي لك لاعب؟
0: عندي 5 وثلاثة واحد واحد.
2: واحد واحد
0: اللي هو سالم. وأمامه فراس، عشان ما أعطي سالم أدوار دفاعية تصير فيها وضوح بالنسبة لنا. وهذه المجموعة اللي تقفل بشكل صحيح.
2: زين، مباراة 2006 تتذكرها؟
0: أتذكرها طبعا.
2: مين كان أحسن لاعب سعودي بما أن نشوف لقطاتها الآن؟
0: محمد نور.
2: محمد نور.
0: هذا أتذكر، ترى أنا حاضر البطولة في 2006. يعني كانت المشكلة كانت تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخبنا وبالنسبة لإسبانيا، عشان كذا اللاعبين كلهم
2: ما لحق عليها.
0: لا كان مفروض يكون في المنتخب حد ذيك الأيام.
2: كنت مصاب صح؟
3: لا للأسف لا.
2: إيه طيب، من كان أحسن لاعب سعودي؟
3: محمد نور بلا نقاش وبلا في المباراة نتكلم.
2: إيه نتكلم عن مباراة إسبانيا.
3: محمد نور بلا نقاش ولا وبلا جدال يعني.
2: هم الإسبانيين في ذيك المباراة لعبوا بالرديف صح؟
0: لعب نعم مجموعة كبيرة. كان ممكن سجل هدف، ترى سعد الحارثي يمكن ما زال يذكر الكرة هذيك. كابتن سعد.
3: ودا أكثر من كرة
2: لا لا كان عنده كرة لا يعني شبه المرمى مكشوف.
3: لا عرضية جميلة من نور وكان مكشوف المرمى
2: صح. مين كان المدرب؟
0: باكيتا. البرازيلي اللي ما كان معنا في التصفيات ترى. كان كالديرون اللي معنا في التصفيات.
2: زي دونيس.
0: زي كثير يعني من المدربين.
3: زي كثير.
2: إيش تتوقع؟ المباراة على فكرة هي الساعة 7 بتوقيت العاصمة الرياض. الساعة 12 الظهر بتوقيت أتلانتا.
3: لا نتوقع.
2: والملعب مكيف ومقفل، لا تشيلون هم اللعيبة.
3: انا لا بالعكس هنا كان افضل.
2: كم تتوقع؟ ما عندي وقت كثير.
3: لا ما راح اتوقع، راح اتمنى.
2: اتمنى عارفيني ما يحتاج اسالك.
3: اتمنى اعيش نفس فرحه الارجنتين اللي عشناها. عايشتنا فرح لمده شهور.
2: طيب
0: وانا بهرب زي عبدو قال لك بتمنى عشان ما يبغى يتوقع. وضحت رايه في الموضوع.
2: وضح توقعه.
0: انا اعتقد مباراه صعبه بالتالي بصراحه، صعبه لان تعادلهم مع الراس الاخضر صعب علينا المباراه. اليوم الاسباني يبحث عن التسجيل، يبحث عن الوصول للمرحله الثانيه.
3: احنا ليش صعبه بالتالي؟ ترى المنتخب الاسباني يمثل ذروه تطور كره القدم.
2: شكرا عبده. شكرا عادل. المانيا وكوت ديفوار 1-1 حتى الان في الوقت الاخير. الحلقه انتهت.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية نخصصها للمفاوضات الفنية المرتقبة اليوم في سويسرا بين أمريكا وإيران. إلى العناوين: مفاوضات أمريكية إيرانية اليوم في سويسرا على المستوى الفني بمشاركة وفدي الطرفين إلى جانب الوسطاء من باكستان وقطر. قبيل توجهه إلى سويسرا، فانس يأمل بإحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان. الوفد الإيراني بقيادة قالباف وعرقجي يصل إلى سويسرا وآلية تنفيذ مذكرة التفاهم على رأس الأولويات. ووفد الوساطة الباكستاني يتوجه إلى سويسرا بقيادة شهباز شريف، عاصم منير يلتحق به. الجيش الأمريكي يؤكد للعربية إنجلش أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.

0: نبدأ ساعتنا من أحدث المستجدات، إذ غادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واشنطن متوجها إلى سويسرا، وذلك للمشاركة في المفاوضات المقررة مع إيران اليوم الأحد. قال فانس للصحفيين قبيل مغادرته لقاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان. وأشار فانس إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. وفيما يتعلق بلبنان، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الوضع يزداد تحسنا في ملف التهدئة بين حزب الله وإسرائيل. فانس قال أن هدف الولايات المتحدة هو ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان.
1: Well, Marco and the entire team have been actively managing what's going on in Lebanon despite the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you just got to stop the scene for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it.
0: كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

المتحدة وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية. يضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقر كاني ومحافظ البنك المركزي عبد

0: باكستاني بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف غادر إسلام أباد متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. مصادر عربية كانت قد أفادت بأن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان الأحد في محادثات فنية تستضيفها مدينة بيرغنشتوك. ومن هناك ومن محيط هذا المنتجع في بيرغنشتوك تنضم إلينا مفادة العربية نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. إذن كل الوفود تحركت إلى المنتجع حيث أنت الآن. بداية، ماذا نتوقع في الساعات المقبلة وكيف تبدو الاستعدادات لهذه الجولة من المفاوضات؟
1: حاليا ننتظر وصول جيدي فانس الذي طبعا أكدنا بأنه سيشارك في هذه المفاوضات، وقبل قليل تحدث مع الصحفيين وقال بأنه يأمل أن يكون موجود هنا ليوم أو يومين على الأقل. أعطانا بعض التفاصيل وقال بأنه التركيز سيكون على أهم ملفين بالنسبة له، وهو تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. لبنان أصبح المعادلة الصعبة في هذه المفاوضات، يتصدر في واقع المباحثات، والثاني هو الملف النووي. وبالتالي فانس الذي يأتي مصاحبا زوجته أوشا معه إلى هنا سيصل خلال ساعات الصباح الأولى، وسيشارك في إطلاق هذه العملية التفاوضية التي تعثرت وتأجلت وتأخرت، وشكك البعض حتى بأن يعني أن تكون هناك جولة جديدة، لكن فانس طبعا
0: إمكانية وضع موعد جديد وبهذه السرعة. يعني كانت هناك عقدة وحلت بشكل ربما سريع مع جهود الوسطاء، لكن نادية، وضع جيدي فانس سقفا لهذه المفاوضات من حيث المواضيع التي سيتم مناقشتها، كما ذكرتي جنوب لبنان وأيضا مضيق هرمز، ولكن هناك وفود فنية. الوفد الإيراني يتضمن معه كذلك محافظ البنك المركزي، وبالتالي هذا هو أقصى ما تريده أمريكا، هذا هو التركيز، أم أنها منفتحة على مناقشة المزيد في هذه الجولة؟
1: هذه الأولوية بالنسبة للجانب الأمريكي، لكن ليست بالضرورة تكون أولوية للطرف الإيراني. أكيد موضوع لبنان يطرح بقوة من قبل طهران، لكن موضوع الاتفاق النووي ربما تريد أن تؤجله إلى فترة لاحقة خلال 60 يوما. لكن ما نعرفه هو أن هذه المفاوضات ستطلق على المستوى السياسي كما قال فانس، بمعنى على مستوى رئاسة الوفود اللي هم فانس وعراقجي وقاليباف، بالإضافة إلى كوشنر وويتكوف بالجانب الأمريكي. بعد ذلك خلال اليومين الأوائل يتم وضع إطار البحث التفاوضي والتركيز على القضايا الأساسية اللي هي بوجهة نظر الأمريكيين كما ذكرتها لبنان والملف النووي. لكن بالنسبة للإيرانيين ربما محاولة الحصول على الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة، ومن هنا ربما وجود رئيس البنك المركزي هو يعني طموح من إيران على أن يكون ذلك في بداية اليوم الأول والثاني. لكن الإدارة تقول بأنه لن يتم الإفراج عن أي أموال لإيران طبعا حتى لو كانت أموالها هي المجمدة إلا بعد الالتزام بالوعود، وبالتالي خطوة مقابل خطوة. سنرى ماذا سيحدث غدا، وطبعا كل الأنظار تترقب حتى يعني البادي لانجوج، أن هل نرى بأنه هناك مفاوضات مباشرة أم سيكونون في غرف مختلفة. في إسلام أباد عندما انطلقت هذه العملية وكنا أنا طبعا موجودة هناك، والمفاوضات استمرت حتى 3 صباحا وفشلت، وكنا ننتظر أن يتم إعلان تمديدها، لكن طبعا جيدي فانس استقل الطائرة وعاد أدراجه إلى واشنطن. اليوم نتحدث عن وضع مختلف تماما، كان في تكثيف للعمليات العسكرية في ذلك الوقت، لكن الآن نتحدث عن توقيع لمذكرة تفاهم وقع عليها ترامب في فرساي، وقع عليها عن بعد، وقع عليها بنسخة، وكذلك الرئيس الإيراني. إذا نحن ننطلق الآن إلى الخطوات القادمة وهي أكثر تعقيدا ربما، يعني سهولة الحصول على المذكرة بحد ذاته ربما هو بداية لإطلاق هذه العملية التي قد تفضي إلى لا شيء، قد لا يكون هناك اتفاق على الملف النووي ولا على موضوع لبنان الذي البعض يرى بأن إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تعطله، رغم الضمانات إلى الرئيس الأمريكي بأن نتنياهو سيلتزم بوقف إطلاق النار، وأعتقد أيضا بالنسبة لإيران هذا ينطبق على حزب الله. لكن بشكل عام على الأقل هناك اختبار للنية، النية الإيرانية بأن هذه المفاوضات

0: المفاوضات بالفعل جادة، وستكون مختلفة عن إطالة عمرها كما فعلت إيران في عهد أوباما لمدة عامين كاملين. هذه الإدارة لن تنتظر أكثر من أشهر، وبالتالي تريد أن تحقق نتائج عملية تظهرها للأمريكيين وخصوصا الناخبين قبل الانتخابات،
1: ونحن
0: والإبقاء على
1: أمام
0: مضيقها
1: 60 يوما.
0: مفتوحا مهم جدا.
1: ونحن
0: صحيح
1: أمام 60 يوما، هذه المدة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. ولكن نقطة
0: بالفعل
1: مهمة ذكرتيها حول لا نعلم كيف هي الأجواء، ربما ننتظر لغة الجسد لتعطينا أي مؤشرات. فانس ذهب بتفاؤل على ما يبدو من تصريحاته حتى الآن، ولكن أعود لك بالتمثيل الأمريكي. نتحدث عن فانس، ويتكوف، وجاريد كوشنر، ولكن بالمقابل هناك ربما تعطينا بعض الدلالات. كنت حاضرة في إسلام أباد في الجولة الأولى، كان هناك أكثر من 80 مسؤولا إيرانيا هناك، بالتالي هل لدينا أي صورة حول الوفود الفنية التي تذهب أيضا مع الولايات المتحدة مع الجانب الأمريكي الآن إلى سويسرا؟
0: نعم، هناك وفود حسب ما أعرف، وفود فنية ولوجستية داعمة للفريق الأمريكي تماما كما كان في إسلام أباد، وبالتالي حتى بعض هذه الخبراء الفنيين والتقنيين هم مع فانس في الطائرة، رغم أنها الطائرة أصغر من الإير فورس 2 لأسباب طبعا تتعلق بالسرعة في وصول إلى هنا. هي الطائرة عسكرية حتى تأخذ عدد صحفيين مع فانس هم أقل حتى من المعتاد، لكن على كل الأحوال أعتقد بأنه بالفعل سيكون الفريق الأمريكي مدعوم بكل ما يحتاجه من هذه الفرق، وخصوصا وأن على فكرة ويتكوف وكوشنر قبل أسابيع ذهبوا إلى ولاية تينيسي بالتحديد للالتقاء مع خبراء نوويين، وحسب ما قال فانس التركيز هو على الملف النووي، الملف النووي على التخصيب مثلا. هل سيسمح لإيران، وهذه النقاط مهمة جدا لمعرفتها غدا في مسار هذا العملية التفاوضية، هل سيسمح لإيران بالتخصيب بنسب ضئيلة جدا، لأنه إيران تقول بأنه من حقها السيادي الحصول على طاقة نووية سلمية، أم أن الإدارة ستتصلب في موقفها وتقول بأنه هناك تصفير لليورانيوم، لا يمكن لإيران بأي حال من الأحوال أن تحصل على اليورانيوم المخصب، وإذا أرادت يمكن أن تطلب من دولة أخرى صديقة مثل باكستان وهي دولة نووية أن تزود إيران بطاقة نووية سلمية، لكن لن تسمح لها بالقيام بذلك على أرضها. والنقطة الأخرى، وهذا الفرق على فكرة، في عهد أوباما سمح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.62%، إذا كنت أذكر الرقم الدقيق، وتم تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي من 4000 أعتقد إلى 2000، وخصوصا من الجيل الجديد. الآن هذه الإدارة تريد أن تتأكد بالفعل من عملية التفتيش ومشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولا بعدم امتلاك إيران أي من الأدوات التي تمكنها من صناعة سلاح نووي، وثانيا بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب اللي هو موجود في الأراضي الإيرانية بنسبة 60%.
1: وربما
0: هل
1: كما
0: سيتم
1: تابعنا أيضا
0: الأراضي
1: مع فتح المجال لحصول إيران على يورانيوم للأغراض السلمية من الخارج من دول أخرى، ولكن نادية أنت هنا وهناك، يعني أنت في سويسرا ولكن أيضا في الولايات المتحدة، وتطلعين على كل التفاصيل التطورات والمواقف. على ضوء هذه التطورات الأخيرة، ما أبرز المواقف من المشرعين المنتقدين، خاصة وأنه هناك احتدام أو احتقان حتى في يعني الوضع الداخلي السياسي الأمريكي؟
0: هناك حملة قوية جدا على الرئيس ترامب وعلى جي دي فانس من قبل الجمهوريين، حتى صقور الجمهوريين وبالتحديد الموالين لحلف إسرائيل في الولايات المتحدة، اللوبي الذي دافع عن إسرائيل على مدى عقود من الزمن في الواقع منذ إنشائها حتى الآن، وخصوصا يعني منذ السبعينات ومرورا بكل هذه الفترة الزمنية، الآن انقلبوا على الرئيس ترامب حتى مؤيديه، وسمعنا من تيد كروز ومن غيرهم ينتقدون ذلك، وحتى على فكرة ماركو روبيو يعتبر من صقور الحزب وهو متشدد كان بالنسبة لموقف إيران، لكنه الآن مضطر لأنه هو ضمن الكابينت للرئيس، وحتى يقال بأنه بعض التسريبات بأنه فانس والرئيس ترامب في خانة أو في صف، وروبيو وهيكسيث ورئيس الاستخبارات راتكليف في صف آخر، بمعنى بأنهم يريدون يشككون بنية إيران بالتوصل إلى اتفاق، ولا يريدون ربما يعني يثيرون الكثير من الأسئلة. لذا الانقسام يواجه الرئيس، ومن هنا البيت الأبيض كل يوم تقريبا يصدر

0: بيان يقول فيه بأنه الاتفاق مع إيران ينخرط ضمن أجندة أمريكا أولا، وهذا هو الشعار الذي يعمل عليه فانس، وفانس الذي يتحدث مع الوكالات الإخبارية الأمريكية، جزء منه ترويج لكتابه الجديد، وجزء منه أيضا هو الحديث عن هذه الأجندة، وبالتالي هو
1: مكثف
0: معارض للحرب
1: في 48
0: بالفعل.
1: ساعة كما تابعنا.
0: بالفعل
1: نادية بعجالة، هل اتضح ما إذا كان ماركو روبيو سيزور إسرائيل في جولته المقبلة في الشرق الأوسط وإلى دول الخليج؟
0: لا، حسب معلوماتي سيذهب إلى الإمارات والبحرين والكويت، وهذه جولة مجدولة منذ أسبوعين في الواقع، وطبعا سيركز على الاتفاق مع إيران وطمأنة الحلفاء، لأنه كما تعرفين كانوا في مرمى الصواريخ الإيرانية، موضوع الصواريخ الباليستية أيضا سيطرح في هذه المفاوضات، لكن دعينا نبدأ بغدا، وغدا لناظره قريب، وسنرى كيف ستتفاعل ربما الوفود من ناحية وضع الإطار العام لهذه المفاوضات، وماذا يمكن أن يحمل فانس للإيرانيين والعكس، وهو قال على فكرة سيبقى ليوم أو يومين على أقصى حد، لكن أعتقد غدا الأحد سيكون أهم يوم، وربما يعود في نهاية يوم الاثنين.
1: وكأنه أول خيوط الفجر، بالفعل نترقب ونرى، وسنكون معك في المتابعة بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من محيط منتجع بيرغنشتوك موفدة العربية نادية البلبيسي. إذن إلى تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي قال أنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. ترامب قال أن أي رسوم للعبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلت المفاوضات. أضاف أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط، وبهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. قبل ذلك في تصريحات للعربية إنجليش، أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة. أكدت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأضافت أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة حركة السفن والملاحة في الممر الاستراتيجي. وقبل ذلك تعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال الجيش في بيان له إن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ على سريانه بالكامل، مما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. أضاف كذلك أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. ينضم إلينا الآن من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي سيد توم حرب، أهلا بك. الآن نحن أمام ساعات حاسمة، نترقب هذه المفاوضات أن تعقد بعد تعثر، ماذا نتوقع من هذه المفاوضات؟ التمثيل هو الأعلى، نتحدث عن جي دي فانس يقابله قالباف ووفود مختلفة من الطرفين، هل نتوقع أن تناقش هذه الجولة الأمور الأهم بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: أولا مرحبا لك والمشاهدين الكرام. أنا بتصور حتى مذكرة التفاهم التي وصل الاتفاق إليها هي بالفعل كمان بحث بنود كثيرة من الاتفاقية النهائية. لماذا؟ لأنه رأينا مثلا أن الرئيس ترامب قال لا نووي على الإطلاق، لا سلاح نووي، لا تخصيب، لا شراء من الخارج، يعني كان واضح بالبنود اللي بده تكون ضمن هذه الاتفاقية. وكذلك اليوم قال انه لا رسوم حتى بعد 60 نهار على بممر مضيق هرمز من الجانب الايراني، اذا هنالك من رسوم سنكون نحن الامريكان. يعني هنالك اتفاق ربما شبه كامل بتفاصيل كثيرة قبل الوصول إلى مذكرة التفاهم،
1: ولكن هذا يعني يستدعي التفصيل التوقف عنده. هو قال لن يكون هناك رسوم عبور، ولكن إيران تتحدث وربما تؤطر هذه الرسوم بأنها رسوم خدمات. بالجانب الآخر يقول ترامب أنه من الممكن أيضا أن تفرض الولايات المتحدة رسوم خدمات. هل هذا ما نفهمه من حديث ترامب؟

0: فصل واضح انه اذا بده يكون رسوم، يعني عم بيقول للايرانيين ما رح نسمح لكم برسوم، اذا بدكم تكون عندكم رسوم خدمات نحن بده يكون عندنا رسوم خدمات، بما معناه انه نحن البحريه الامريكيه باقي بمضيق هرمز وبقاعده عسكريه لفتره زمنيه طويله، انه كيف بدهم يعملوا مراقبه مضيق هرمز ويحطوا رسومات بدون قاعده عسكريه اما لجنه مشتركه؟ وهذا بالفعل اللي نحن ما بنعرفه. اما بالنسبه للسؤال الاساسي على هذا المستوى هي المفاوضات، طبعا لازم تكون على هذا المستوى حتى يبلش يبرز للرأي العام تفاصيل التفاهم. يعني في عندنا بعد مشكلة لبنان، وربما هذا من الأساسيات ستطرح، أنه مش ممكن الأمريكان يسمحوا لإيران كل ما تتعثر المفاوضات يستعملوا حزب الله في لبنان لإطلاق صواريخ على إسرائيل وترد إسرائيل، ونرجع لنقطة السفر بموضوع لبنان. أنا بتصور بدها تكون هاي نقطة حساسة حتى يضبطوا الوضع، الأمريكان حتى يضبطوا الوضع مع الإيرانيين كما يسمحوا للفوضى على الجانب اللبناني.
1: طب ولكن واضح في هذه النقطة، قبل الانتقال إلى النقطة الثانية، واضح أنه إيران تستخدم ورقة هرمز مقابل جنوب لبنان، وواضح أن الرئيس دونالد ترامب بات متفهما لهذه النقطة وهو يضغط على نتنياهو وعلى إسرائيل كما تبعنا. يعني تطورات الأوضاع في 24 ساعة ربما تعكس بأن وقت إطلاق النار في جنوب لبنان والتزام إسرائيل به هذه المرة بعد التلويح فعلا والقول من جانب إيران بأنه تم غلق مضيق هرمز تثبت وقف إطلاق النار، ضغوط أمريكية على نتنياهو بهذا الشكل، هل هذه هي العلاقة التي يعني بات الرئيس دونالد ترامب يشعر بأن إسرائيل عبئا عليه مقابل تنفيذ هذا الاتفاق؟
0: ليست إسرائيل عبئا عليه، لأنه هو صار حربان مع الإسرائيليين كتفا لكتف السنة الماضية، حرب 12 يوم خاصة آخر نهار، وخاصة هذه الحرب يعني، وهنالك تنسيق استخباراتي عسكري تمرينات، كل هذا يعني لا فجوة هنالك بالموضوع، وإنما الموضوع أنه حجم الاشتباك الإسرائيلي إذا صار أي فروقات من قبل حزب الله في لبنان ضد إسرائيل ما بده الرئيس ترامب إنه يكونوا عم بيركزوا على موضوع تفاصيل الاتفاق بسويسرا، ومن ناحية تانية إسرائيل عم تضرب بكميات كبيرة قواعد ومراكز لحزب الله ومساكن ومساكن شعبية، مما نرى أصوات مثل الفرنسيين وغيرهم يعلوا أصواتهم تروحوا على مجلس الأمن لاتخاذ قرار بمجلس أمن. فلذلك الأمر هو عم بيحاول ياخد يضبط الرد الإسرائيلي، لأنه نحن نعرف الرد الإسرائيلي دايما حازم وقوي، ولكن الإيراني عم بيستعمل ورقته بلبنان، ما بقى يقدر يستعمل مثلا الحوثيين بباب المندب بالبحر الأحمر، ما بيقدر بقى يستعمل أي شيء بسوريا، لا شيء بالعراق، بالعكس شفنا بالعراق الحشد الشعبي عم بيسلم سلاحه، يعني بعد في هذه الورقة على حدود اللبنانية، وما راح ترامب يخلي أي خرق يتم من قبل الإيرانيين، ولكن بنفس الوقت بده يعطي مجال الرد الإسرائيلي، لأنه بيعرف الإسرائيلي واجب أن يرد على أي فروقات من حزب الله.
1: في نقطة ذكرها بانس، قال إن إسرائيل أعطى إشارة أنه لن تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل بتعطيل هذا الاتفاق. بالمقابل فعلا هناك تقارير من CIA، الاستخبارات الأمريكية تقول ذلك، بالتالي هل بالفعل الولايات المتحدة ستمضي في هذا الاتفاق بمعزل عن كل المصالح الإسرائيلية، وكيف بالفعل ستحمي هذا الاتفاق من أي محاولات إسرائيلية لإفساده؟
0: يعني هو الإسرائيلي شو بده بهذا الاتفاق؟ بده أنه إيران ما تصير نووية، بده تقليص الصواريخ البالستية للدول العربية كذلك الأمر مطالبها، بده أنه إيران ما تستعمل وتدعم أزرعتها بالمنطقة وكل الدول العربية وبمن فيهم الشعب اللبناني كذلك الأمر بده هذا المطلب. يعني المطالب الإسرائيلية هي متطابقة مع مطالب الدول العربية ومطابقة حتى مع الشعب الأمريكاني والكونغرس الأمريكاني. هلأ إذا الرئيس إذا الرئيس ترامب بده يبرم هذا الاتفاق كمعاهدة بالكونغرس الأمريكي، عليه أن يلبي طلبات

0: أنه الشعب الأمريكي والمشرعين بأمريكا، وإلا لم يكن معاهدة وبيجي الرئيس الثاني بغيره مثل ما هو يغير الاتفاق من بعد أوباما. ولكن الرئيس ترامب إذا بنشوف نحن بمذكرة التفاهم لم يأتي على ذكر إسرائيل على الإطلاق. لماذا؟ لأنه ترك لها مجال الرد. مهما كان هذا الاتفاق، إذا استم أي خروقات من قبل النظام بإيران والرئيس القادم بعد الرئيس ترامب، يعني بعد 3 سنين 4 سنين، لم يردع إيران، يعني بعده تارك المجال للإسرائيلي تيردع إيران عندما يشاء وأي متى يشاء وأينما يشاء. وهذا بتصور هذا من نوع التفاهم الإسرائيلي الأمريكي بموضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب.
0: أهلا.
1: فاصل قصير ونعود لمواصلة النشر.

0: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: راحة،
2: عز، أمان،
3: فخر.
0: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. في الداخل الإيراني صعد إعلام الحرس الثوري ضغوطه على الفريق الدبلوماسي الإيراني مطالبا رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وزير الخارجية عباس عراقجي بعدم لقاء الوفد الأمريكي في سويسرا. دعا بدلا من ذلك إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل ما لم يتوقف القتال في لبنان. تنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. دعت وكالة تسنيم إلى تعليق أي مفاوضات جديدة مع واشنطن معتبرة أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يمثل انتهاكا للبند الأول. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تدخر أي جهد لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي.
2: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة وبجهود الوسطاء الدوليين وإثبات حسن نيتنا، لذلك لم نوقع على تعهد محكوم عليه بالفشل منذ البداية أو يفتقر إلى ضمانات التنفيذ، وبالتأكيد لن ندخر جهدا لضمان تنفيذ كل بند من بنود هذا الاتفاق.
1: وفي إسرائيل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرار وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة للضغوط الأمريكية المكثفة على إسرائيل. نقلت القناة 13 عن مصدر أن واشنطن بعثت برسالة إلى تل أبيب طالبت فيها بعدم التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام محادثات سويسرا. وقبل ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. أضافت القناة أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. وصادر أمنية أكدت لهيئة البث أن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة ما وصفته بالتهديدات في جنوب لبنان، مشددة على أن إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ أمس أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين. قالت إسرائيل أن الضربات جاءت ردا على هجمات نفذها حزب الله، بينما أكد الحزب رفضه تمسك إسرائيل بما وصفته بحزب الله.

0: حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 5 جنود منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. ينضم إلينا الآن من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر، المتخصص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك سيد يعرب. إذن ترسخت على ما يبدو الشروط بوضوح حسب ما تابعنا مضيق هرمز مقابل جنوب لبنان ووقف الأعمال العسكرية هناك، هل باتت إيران بالفعل متحكمة بهذا الملف برأيك؟
1: مساء الخير. يعني أولا إسرائيل ملزمة أن تمرر هذه المرحلة أو أن تنصاع للأوامر الأمريكية أو الرغبات الأمريكية لبداية المفاوضات المزمعة في سويسرا، وأن لا يعكر عليها شيئا. في هذا الصدد هناك دواعي أمنية لدى إسرائيل، وهناك عمليات عسكرية تجري في الجنوب اللبناني. هي وصلت إلى مرحلة تريد أن تحقق أهداف عسكرية وتتوقف، كي أولا تصرفها في عملية التفاوض ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وثانيا كذلك كي لا تترك مجالا لإيران كي تلعب في هذا الفراغ. فإذا هذا هو فراغ، يعني تلبية أو خضوع إسرائيل للرغبات الأمريكية لإرجاع المفاوضات، هي هذه نقطة فراغ تستغلها إيران لتظهر نفسها أنها متحكمة وأنها تستطيع أن تلعب على جبهات كثيرة، ومن أهمها لبنان، ولبنان من أهمها لأنه على تماس مباشر مع إسرائيل، يستطيع أن يؤثر هذا الإيراني على القرار الإسرائيلي في هذه الفترة، ويستغل حاجة الأمريكي إلى بدء عملية التفاوض، وهو يقابل بند ببند. يعني بدأ الإيراني، وهذا ما أتاحه له الأمريكي في هذه الليونة وهذا التنازل، فقط لإنجاح المفاوضات وتمرير بنود التفاهم، علها تترجم لاحقا إلى اتفاق. إذن إيران وتعرف كيف تستغل نقاط الضعف هذه والفراغات وتلعب عليها، إن كان في لبنان أو في فرض الشروط لدى واشنطن أن إما تقف الحرب في لبنان أو يقف إطلاق النار في لبنان، وإما مضيق هرمز. طبعا هذه لا تزال تهديدات دعائية وشعبوية وفارغة، لا تستطيع الوصول إيران إلى هذه الدرجة، حيث أن هناك محاذير كثيرة، وحيث أن بالواقع
0: وأن القوات أصلا العسكرية الأمريكية الأرمادة التي دائما يتحدث عنها رئيس دونالد ترامب لا تزال هناك. يعني يمكن إعادة إغلاق الموانئ الإيرانية بالمقابل ومنعها من بيع نفطها، الذي يعني بساعات قليلة بدأت أن فعلا تتحرك السفن الإيرانية وتخرج من المضيق، فبالتالي لا تريد إيران أيضا هذا السيناريو. ولكنك ذكرت نقطة مهمة سيد يعرب، تحدثت وقلت أن الدواعي الأمنية في جنوب لبنان تفرض على إسرائيل أن تتحرك لتحقيق مكاسب. هنا تبرز تلال علي الطاهر، محاولات إسرائيلية حثيثة للوصول إلى هذه النقطة، وبالتالي مرة بعد مرة يترسخ بأن هذه ربما النقطة أهم أيضا من قلعة شقيف. لماذا هذه النقطة استراتيجية إلى هذا الحد بالنسبة لإسرائيل؟
1: شكرا على هذا السؤال جدا. فعلا يعني إيران متى كانت تهتم لحزب الله أو لما يجري في الساحة اللبنانية؟ كان هناك حرب 66 يوم، ومن ثم الحرب الماضية ما بعد 2 أذار، ولم تتدخل إيران نهائيا إلا عندما تلمست أن هناك المنطقة الاستراتيجية الأساسية لدى حزب الله المتمثلة ليس فقط في علي الطاهر، بل في هذه المنطقة يعني مرتفع عجزين، جبل الريحان، إقليم التفاح، ومن ضمنها شقيف وعلي الطاهر والتلال الحاكمة الأساسية المشرفة والمسيطرة، والتي تحوي أنفاق ومعدات ومخازن ومستودعات ومخابئ وذخائر ومقاتلين إلى آخره، وحرس ثوري. فإذا لأن بعد ما أصاب حزب الله في الفترة الأخيرة والحرب الأخيرة، أصبح حزب الحرس الثوري هو من يقود المعركة، وهناك قادة إيرانيون كثر موجودون في لبنان، هذا موضوع آخر نستطيع أن نستفيض به. إذا هنا تحسست إيران وتحسس معها

0: يبنوها حزب الله، هذه الأهمية أو هذه الخطورة في حال فقدان وخسارة علي الطاهر والتلال أم المجاورة، وقد سبقتها قلعة أشقيف لأنها تحوي ما تحوي، ولأنها تعد، وهذا استراتيجيا وعسكريا وهذا هو الأهم، أنها تعد المعقل ما قبل الأخير، لأن الأخير هو البقاع الشمالي، المعقل ما قبل الأخير والقلاع العسكرية الاستراتيجية المهمة وما تحتويه من مخازن
1: على شرق النبطية بشكل كبير، لأن هذا مهم بالنسبة لأي جهة تسيطر على جنوب لبنان. طيب، ينضم إلينا أيضا من رام الله المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت. يعني وقف إطلاق النار السادس في أسابيع، بالتالي برأيك هل سيكون ذلك مؤقتا؟
2: حياتي لكم الضيف الكريم. أنا أعتقد أنه نعم، لا رهان على أنه هذا سينجح. كل طرف يفسر وقف إطلاق النار بطريقته، إسرائيل وكل طرف يحاول يفرض معادلة. على كل حال، إسرائيل تريد أن يكون وقف إطلاق النار غير شامل ولا يتضمن الحزام الأمني الذي تتواجد فيها والخط الأصفر ونشاطها، سواء تطهير كما تطلق عليه وتدمير البنية التحتية أو مواجهة التهديدات التي تعترضها. ولبنان وإيران وحزب الله، يعني كل طرف يريد أن يكون وقف إطلاق النار شامل وأن تضمن انسحاب إسرائيلي. وهذا اللبس وهذا عدم التوافق على مفهوم واحد لوقف إطلاق النار هو الذي يخلق دائما هذه الاحتكاكات. وكلما تصاعدت المواجهة وأصبحت تهدد المحادثات الأمريكية الإيرانية، يصار إلى أنه يعني يتم إيقاف الاعتداءات والإطلاق المتبادل، ولكن تبقى عوامل التفجير قائمة لأن الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض وحزب الله يتصدى له، وبالتالي هذا يعني قابل كل مرة أن ينفجر من جديد، لا يوجد حل جذري.
1: طيب، في هندسة يعني التحركات الإسرائيلية، أشار العميد يعرب صخر الآن أن إسرائيل تحاول أن تحقق بعض المكاسب لتضعها على طاولة المفاوضات مع الدولة اللبنانية، بالتالي هذا يتعلق حتى في الموقف، يعني المكاسب التي تحققها في أي مفاوضات تجرى سواء في الولايات المتحدة وإيران بين هذا المسار أو ذاك. برأيك هذا هو ما تريده إسرائيل الآن؟ هل هي معنية بذلك أم أنها تريد التوسع إلى حد البقاع كما قال السيد يعرب صخر؟
2: توسعها قائم فعلا بهدف من جهة الابتزاز، وهذا عامل موجود لأنه فرض عليها التفاوض، ولكن أيضا لمحاربة حزب الله ووجوده وإبعاده ولتطبيق عقيدة ما بعد 7 أكتوبر التي أصبحت سنتعامل معها، وجود مناطق عازلة تفصل بين الإسرائيليين وحدودهم وبلداتهم وبين أي جهة أخرى، سواء في سوريا أو في لبنان أو في غزة وحتى في الضفة الغربية، هناك الآن أصبح مناطق غلاف المستوطنات، يعني أصبح الفلسطينيين هم في كانتونات. لذلك يعني هذا يدمج بين المصالح السياسية والتفاوضية وبين العقيدة الأمنية الجديدة والمخاوف، وبين مواجهة حزب الله ومحاولة إضعافه ويعني تجريده من أوراق قوة، ويعني عمليا البنية التحتية التي أقامها سواء تحت الأرض أو فوق الأرض في داخل لبنان. لكن هذا يعني بعد كل ما قيل، هذا لا يحقق لإسرائيل أي مكسب استراتيجي حقيقة، هو يورطها أكثر. اليوم هناك قتيل، قبلها 4 إصابات، وكل يوم هناك قتلى إسرائيليين، والشارع الإسرائيلي وحتى كبار القادة في إسرائيل يتساءلون عن جدوى هذا الوجود ولماذا يدفع الجنود حياتهم من أجل هذه يعني الاستراتيجيات والتكتيكات والخطوات التي يقوم بها نتنياهو وحكومته، بينما يمكن حل ذلك إما بالتفاوض أو معارضة ترامب والخوض حرب شاملة مع حزب الله، لأنه أنت مكبل بهذه القيود ولا تستطيع أن تقصف القائد ضاحية وغيرها.
1: ولكن مقابل الخسارات الإسرائيلية هناك عشرات القرى التي تهدمت بالكامل، بيوت تهدمت يعني قرى جرفت وبيوت تهدمت، الجنوب واقعه بات مختلفا اليوم عميد يعرب. بالتالي استمعنا لأمين عام حزب الله وهو يتحدث عن تغيير استراتيجي حققته هذه المعارك الآن، كيف يمكن فهم هذه وجهة النظر هذه التي يتحدث بها على

0: ضوء الخسائر وعلى ضوء التوغل الإسرائيلي والتحركات. وحتى الآن نتحدث اليوم عن 24 ساعة فيها أكثر من 80 قتيلا لبنانيا.
1: أولا للأسف كان صوتي تقطع مع السيد عصمت لم أسمعه كليا جيدا، على كل حال تحيتي له. هناك فارق متسع جدا ما بين القوتين، الجيش الدفاع الإسرائيلي جيش نظامي ومهيئ وكان يقارع إيران وكان يحارب على 7 جبهات. أنا لا أشيد به، إذا قارناه مع عصابة مسلحة اسمها حزب الله، طبعا ما قبل حرب 2023-2024 كان حزب الله وكان يفاخر 150 ألف صاروخ و100 ألف مقاتل ومدججين وترسانة ضخمة من السلاح و يعني على جميع المستويات، وكان لديه تنظيم قيادي وهيكلية بنيوية إلى آخره، وكاد يصل إلى أن يكون جيشا نظاميا كامل الأوصاف. وطبعا هذه من إحدى أسباب خسارات الحرب، أنه يتحول من جيريا من عصابات إلى جيش منظم. هناك الآن هو سحيقة ما بين القوتين، لا نستطيع أن نقارن ما بين قوة إسرائيلية استطاعت الدخول إلى الجنوب اللبناني، والذي كان حزب الله لا يزال حتى الآن يفكر بعقلية 2006، وإسرائيل أصبح
0: وهنا يعني المفارقة أنه يعني هو يتحدث بلهجة عالية، يقول لا عودة لما كان قبل الثاني من مارس، يقول لن نقبل بنشر الجيش إلا في جنوب الليطاني، وكما ذكرت أن الأمور عادت لما قبل 2006، فكيف نفهم ذلك وكيف ينعكس ذلك حتى إن كنا سنذهب في مسار مفاوضات سواء في مسار إيران والولايات المتحدة أو حتى الدولة اللبنانية مع إسرائيل في واشنطن؟
1: اولا حتى نفصل في هذا الشيء، حزب الله ما اصابه حتى هذه اللحظه دون العوده الى الوراء، ونستطيع ان نفصله كثيرا، هو بات بمراحل خطوط الدفاع الاخيره، منطقه علي الطاهر والشقيف واقليم التفاح جبل الريحان مرتفعات جزين، هذه تسمى البقعه الوسيطه، لم يتبقى لديه الا هذه وتكاد تسقط، والضاحيه الجنوبيه هي المركز القيادي، لذلك رأينا كيف تستميت وتستشرس إيران للدفاع عن هذا، لأن هناك حرس ثوري يقودون المعركة، وتبقى المنطقة الخلفية والبقعة اللوجستية الخلفية تسمى، وهي في البقاع جنوب الليطاني. انتهى أمر حزب الله، لم يعد هناك شيء، هناك خلايا متوزعة متفرقة متناثرة تمارس عملية الأفخاخ والكمائن، لكن إذا قسناها بالقوة الإسرائيلية فإذا هناك فرق، هناك عدم تكافؤ في الفرص نهائيا في أرض المعركة. متى ما استطاعت إسرائيل احتلال علي الطاهر، هي تشرف على النبطية من الشرق، تصبح النبطية ساقطة عسكريا. وما هي النبطية؟ هي المدينة الصناعية للجنوب اللبناني، وصيدا كذلك هي على مشارفها، هي المدينة التجارية والسياحية والخدمية، وتبقى صيدا هي العاصمة السياسية للجنوب اللبناني. إذن إسرائيل هي لا تستطيع إلى الآن أن تتخطى هذا الحد، هي تريد أن تسقط هذه المنطقة البقعة الوسيطة كي تحقق أنها ضربت كافة خطوط الدفاع لدى حزب الله أو ما تبقى لديه.
0: في عدم التكافؤ العسكري الذي ذكرته كذلك عميد يعرب صخر، يعني ربما الواقع في إسرائيل وحتى لنتنياهو الكوابح الشوستوبرز مختلفة أيضا، ولكنها ضغوط أمريكية، وإضافة إلى أن هذه الضغوط بالفعل باتت تظهر بشكل جليبي التصريحات. لكن هذا بالنسبة لنتنياهو يكسر هيبة الجيش، إضافة إلى أنه يضع حدا لمستقبله السياسي. ما هي شكل التحركات من قبل نتنياهو في المستقبل القريب، خاصة وأنك قلت سيد عصمت بأنها ستكون وقت إطلاق نار مؤقت، وأن بالفعل المعارك ستعود والضربات والعمليات العسكرية الإسرائيلية ستعود؟
2: فعلا أنا أتفق من حيث التحليل العسكري مع ما قاله سيادة العميد يعرب، ولكن أيضا هناك عوامل أخرى، والاتفاق الذي وقع مع إيران وضع نتنياهو في وضع صعب جدا، وضع داخلي

0: صعب، استراتيجيا صعب، ولا يريد الاتفاق، لا يؤمن بالاتفاق مع ايران، لا يصدق انه ايران يمكن ان تلتزم في يوم من الايام، وانه يعني هذا الاتفاق سيمنحها قوه اضافيه لانه سيفرج عن اموال واشياء يعني وعقوبات وغيرها. لكن ايضا هو يعني في لبنان تحديدا، والربط الذي تم يعني الان هو الذي يقيد، كما قال احد المحللين العسكريين الاسرائيليين، قال جاء نتنياهو ليفصل ايران عن لبنان، فاذا به يفصل عن الولايات المتحده. وهذا يعني فعلا يعني وضع صعب جدا على نتنياهو، وصعب تسويقه وصعب التعامل معه، خاصة وأنت الآن تتواجد في هذه المنطقة التي تحتلها في لبنان، وتواجه هذه المقاومة من حزب الله، ولا تستطيع أن تتصرف بحرية. والحرية التي تقصدها هنا وحرية الحركة ليس فقط أن تواجه خلية أو أن تمشط المنطقة، أن تضرب في الضاحية، أن تغتال، أن هذا هو الثمن الذي كان يمكن من خلاله لإسرائيل أن تجعل المواجهة مع حزب الله غير مجدية. لكن طالما أن الخسائر بهذا النطاق، هذا يبقى أقل كلفة، لذلك خيارات نتنياهو صعبة.
1: الولايات المتحدة يعني على لسان الرئيس دونالد ترامب قالتها بصراحة، هو قال أن إسرائيل لم تنجز المهمة بسرعة. هذا بالنسبة للولايات المتحدة عامل محدد أيضا للدعم بهذا التوقيت، مع في ظل يعني تمسك ترامب بالوصول إلى اتفاق مع إيران. عموما شكرا جزيلا لكما، من رام الله كنت معنا المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، وأيضا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المتخصص بالأمن القومي والاستراتيجي. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل ونعود لمواصلة بقية النشرة.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. حذر مجلس الأمن الدولي من خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية، داعيا قوات الدعم السريع إلى وقف أي هجوم محتمل على المدينة فورا. أعرب مجلس الأمن عن قلقه من الحشود العسكرية حول المدينة المحاصرة منذ أشهر، مطالبا بتجنب أي عمل من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني المتردي ويعرض حياة المدنيين لمزيد من الخطر. في أوكرانيا، أكد الرئيس فولادمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت لتكرير النفط في منطقة تيومن الروسية بغرب سيبيريا. وصف زيلينسكي الضربات الأوكرانية بالفعالة في استهداف قطاع تكرير النفط الروسي، مضيفا أن بلاده بدأت تنفذ خطتها للعمليات العسكرية بعيدة المدى داخل روسيا. الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية مستمرة. ترامب أصر على أن ميلوني طلبت التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع.

0: وفي المقابل ردت ميلوني بمنشور على منصة إنستغرام. نتابع.
1: حرب دبلوماسية بين روما وواشنطن. الرئيس الأمريكي أدخل رئيسة وزراء إيطاليا في مسلسل من التصريحات والتصريحات المضادة. فعقب استنكارها ونفيها لكلامه بشأن توسلها لالتقاط صورة معه خلال قمة السبع، عاد ترامب مصرا ومؤكدا على أن ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط الصورة. لم يكتف بهذا فقط، بل قال إن الزعيمة الإيطالية لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وإنها تحاول تصحيح العلاقات مع واشنطن بعد هزيمة إيران عسكريا ورفضها المساعدة خلال الحرب.
2: ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط صورة معي، إنها لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وبعد هزيمة إيران تريد أن نعود أصدقاء. لا شكرا.
1: ما قاله ترامب سرعان ما ردت عليه ميلوني، واصفة هجومه بغير المبرر.
3: إن كوني صديقة لك لم يساهم بزيادة شعبيتي، بالتأكيد أقترح أن تركز على شعبيتك أنت.
1: السجال بين ترامب وميلوني أدى إلى توتر دبلوماسي لافت بين روما وواشنطن، شمل إلغاء زيارة لوزير الخارجية الإيطالي إلى الولايات المتحدة وانتقادات من داخل الحكومة الإيطالية. فهل ستستمر حرب التصريحات هذه؟ بلال البجديني، العربية.
0: تصريحات مثيرة أطلقتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي جابرد بشأن جائحة كورونا. هي قالت إن وثائق ومراسلات رفعت عنها السرية تثبت تورط أنتوني فاوتشي في تمويل أبحاث جينية خطرة بمختبر ووهان الصيني بهدف نشر فيروس كورونا.
1: قبل المغادرة، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تفجر قنبلة في وجه أشهر الشخصيات خلال جائحة كورونا. تولسي جابارد وجهت اتهامات مباشرة لعالم الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي بالتلاعب في معلومات مرتبطة بالجائحة. جابارد كشفت عن وثائق ومراسلات تسلط الضوء على دور فاوتشي في تمويل أبحاث جينية خطيرة داخل مختبر ووهان في الصين.
4: قدم الدكتور فاوتشي ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتمويل أبحاث خطيرة تهدف إلى تغيير وظائف فيروس كورونا في مختبر ووهان وتسريبه.
1: الوثائق تشير أيضا إلى أن التمويل الأمريكي وجه لأبحاث تعرف بزيادة وظيفة الفيروس، وهي تجارب تهدف لتعزيز خصائص الفيروسات مثل سرعة الانتشار أو القدرة على إحداث المرض. جابارد اتهمت فاوتشي كذلك بإخفاء معلومات مهمة والتأثير على تقييمات أجهزة الاستخبارات، إضافة إلى تقديم إفادات غير دقيقة أمام الكونغرس بشأن علاقته بهذه الأبحاث.
4: فاوتشي تعاون مع عناصر داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء الحقيقة حول أفعاله والتستر على أصول تسريب الفيروس من المختبر وكيف كذب على الكونغرس.
1: طبعا وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور شكر جابارد على ما كشفت عنه.
2: شكرا لك تولسي على توثيق الدور المحوري للدكتور فاوتشي في التسبب بجائحة كوفيد-19، وهي من بين أكثر الجرائم خطورة في تاريخ البشرية.
1: تغريدة جابارد في آخر لحظاتها كمديرة للاستخبارات الأمريكية فتحت ملف منشأ فيروس كورونا في وقت تتصاعد المواجهة السياسية في واشنطن حول دور المؤسسة الصحية والاستخباراتية في إدارة واحدة من أخطر أزمات العالم المعاصر. بلال البجديني، العربية.
0: ختام هذه الساعة وكان فيها. مفاوضات أمريكية إيرانية اليوم في سويسرا على المستوى الفني بمشاركة وفدي الطرفين إلى جانب الوسطاء من باكستان وقطر. قبيل توجهه إلى سويسرا، فانس يأمل بإحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان. الوفد الإيراني بقيادة قالباف وعراقجي يصل إلى سويسرا، وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم على رأس الأولويات. ووفد الوساطة الباكستاني يتوجه إلى سويسرا بقيادة شهباز شريف، وعاصم منير يلتحق به. الجيش الأمريكي يؤكد للعربية إنجليش أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. إلى اللقاء.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
7: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
9: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
10: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. قبيل مغادرته لسويسرا، فانس يأمر بإحراز تقدم بملف إيران النووي ومسألة وقف النار بلبنان. وفد التفاوض الإيراني يصل إلى سويسرا عشية المفاوضات المرتقبة مع أمريكا في منتجع بورغونتشوك. ووفد الوساطة الباكستانية توجه إلى سويسرا بقيادة شهباز شريف، وعاصم منير يلتحق بالوفد. ترامب يؤكد عدم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها واشنطن ولصالحها. إعلام إسرائيلي يتحدث عن ضغط أمريكي هائل دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان. أهلا بكم مشاهدينا. غادر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة مع إيران اليوم الأحد. وقال فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن الوضع يزداد تحسناً في ملف التهدئة بين حزب الله وإسرائيل. وقال فانس أن هدف الولايات المتحدة هو ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان.
1: Marco and the entire team have been actively managing what's going on in Lebanon despite the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you've just got to stop the scene for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it.
0: كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. ويضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقر كاني ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وبحسب وسائل إعلام إيرانية سيبحث الجانبان آلية تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية خلال المحادثات المرتقبة. وفد الوساطة الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف غادر إسلام أباد متوجها أيضا إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت مصادر العربية أفادت بأن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان أيضا الأحد في محادثات فنية.

الجديدة تستضيفها مدينة بورغونتشوك. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. وقال ترامب

0: الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على المضيق. وأضافت سينكوم أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة حركة السفن والملاحة في الممر الاستراتيجي. كما تعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال في بيان إن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ على سريانه الكامل بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. وأضاف أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. في الداخل الإيراني مشاهدين، صعد إعلام الحرس الثوري ضغوطه على الفريق الدبلوماسي الإيراني مطالبا رئيس البرلمان باقر قالباف وزير الخارجية عباس عراقجي أيضا بعدم لقاء الوفد الأمريكي في سويسرا، ودعا بدلا من ذلك إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل ما لم يتوقف القتال في لبنان وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. ودعت وكالة تسنيم إلى تعليق أي مفاوضات جديدة مع واشنطن معتبرة أن استمرار العملية الإسرائيلية في لبنان يمثل انتهاكا للبند الأول. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لن تدخر أي جهد لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي.
1: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة وبجهود الوسطاء الدوليين وإثبات حسن نيتنا، لذلك لم نوقع على تعهد محكوم عليه بالفشل منذ البداية أو يفتقر إلى ضمانات التنفيذ، وبالتأكيد لن ندخر جهدا لضمان تنفيذ كل بند من بنود هذا الاتفاق.
0: معنا من محيط منتجع بولغنشوك موفدة العربية نادي بالبيسي، أهلا بك نادية. إذن مع تأكيد حضور الجميع، ما الذي ننتظره في الساعات المقبلة وإلى أين وصلت التحضيرات أيضا لانعقاد هذه المفاوضات؟
2: بالفعل ننتظر وصول جيني فانس مع زوجتي أوشا خلال الساعات في الواقع لتبدأ هذه العملية التفاوضية التي كان المفروض لها أن تنطلق يوم أمس الجمعة لكنها تأخرت إلى الأحد، وبالتالي نحن نتحدث عن اكتمال ربما وصول كل الوفود المشاركة، الوفد الإيراني بقيادة عراقجي وقاليباف، الوفد الأمريكي بقيادة جيني فانس إلى جانب ويتكوف وجاريد كوشنر هم موجودين أصلا هنا في هذا المنتجع الذي لا يبعد كثير عني في الواقع هنا، وطبعا الوسطاء الباكستانيين رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ورئيس الوزراء القطري كلهم موجودين. هناك إجراءات أمنية مشددة، لا نعرف إذا كان سيسمح للصحفيين حتى بالدخول إلى داخل المنتجع، لكن على كل الأحوال ما نعرفه هو أن الوفد الأمريكي سيركز في البداية على إطار سياسي، بمعنى سيطلق العملية التفاوضية على مستوى الرؤساء، رئيس الوفد الأمريكي اللي هو فانس ورئيس الوفد الإيراني قاليباف، وبالتالي يتحدثون عن إطار هذه المفاوضات ليبقى فانس ليوم أو يومين، وبالتالي قد نتحدث عن يوم الأحد ويوم الاثنين، يغادر الاثنين. وطبعا ستترك العملية التفاوضية بعد ذلك إلى اللجان المختصة الفنية اللوجستية الخبراء، لكن فانس يقول بأنه سيركز على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. لبنان هذا المعادلة الصعبة التي أصبحت في هذه المفاوضات، وطبعا سيتحدث عن الملف النووي. كل هذا يأتي وسط معارضة قوية جدا في داخل الولايات المتحدة. صحيح. وهجوم حتى على فانس نفسه. لذا سنرى إلى أي درجة يمكن حصول اختراق على الأقل بأجواء يعني تقريبا إيجابية، لكن في نفس الوقت تأتي في ظل معارضة كبيرة لهذا الاتفاق من مؤيدي الرئيس حتى ترامب من الجمهوريين، لكن وسط ترحيب دولي كبير جدا من دول مجموعة السبع التي شارك فيها ترامب ومن الدول الإقليمية والحلفاء الأوروبيين الولايات المتحدة.
0: نعم، هل هناك سقف زمني واضح لهذه الجولة من المفاوضات يعني دون 60 يوما نادية، بمعنى أن يكون هناك جولات متعددة، تحرك الوفود ربما جيئة وذهابا إلى دولها لإجراء مناقشات، كيف ستكون الآلية في هذا السياق؟
2: صحيح، يعني لا نتوقع أن يبقوا 60 يوما هنا في سويسرا، لكن إطلاق العملية سيكون على مستوى فانس وقاليباف، وستبدأ هذه العملية.

0: عملية لأيام، بعد ذلك ستترك لربما جاريد كوشنر وستيف ويتكوف من الجانب الأمريكي وعرقجي من الجانب الإيراني بمساعدة الوسطاء. يعني إذا كان هناك تقدم وإحراز بعض النقاط يمكن بالفعل الإعلان عنها، إذا كان هناك تعثر يمكن للوسطاء وحتى فانس تقريب وجهات النظر في حال أن يكون هناك نقاط جوهرية خلافية. لكن نحن نعرف بأن دوما نتحدث عن كم هذه المفاوضات معقدة. ربما مذكرة التفاهم اللي هي بحد ذاتها يعني تفاجأنا بالفعل عندما تم التوقيع عليها وكان إنجاز كبير، هي بسيطة بالمقارنة مع المرحلة القادمة. المرحلة القادمة معقدة، رأينا اليوم ما قامت بإيران عندما قالت بأنها أغلقت مضيق هرمز كرد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وطبعا الإدارة قالت بأنه هذا غير صحيح وأن المضيق مفتوح، والرئيس نفسه كان قال بأنه حتى إيران لن تقوم بفرض أي رسوم على السفن العابرة خلال 60 يوم من التفاوض، ولا حتى بعد 60 يوم بعد التفاوض إذا كان هناك رسوم الولايات المتحدة التي ستشارك فيها.
1: طيب، أيضا في جزئية مهمة أخرى، هل حسم الجانب الأمريكي يعني الملف اللبناني وهناك ثقة بالقدرة على لجم تحركات نتنياهو بما يوصف لمحاولته لإفساد أو تعطيل هذا الاتفاق هذه الأيام؟
0: هذا الملف يعني يهدد في الواقع المفاوضات أو يبقى كسيف على عنق المفاوضين، لأنه ما تريده إيران هو توحيد جبهات وقف إطلاق النار بحيث يطبق المعنى الفعلي لوقف إطلاق النار وليس بالتفسير الإسرائيلي كما رأيناه في غزة والآن في لبنان، بمعنى انتهاكات قوية، عدد كبير من الضحايا من المدنيين. فالآن فانس يقول عندما أتى قبل أن يقلع بطائراته إلى هنا كان يقول بأنه هذا الملف ملف لبنان فيه بالواقع الكثير من التقدم رغم التغطية الإعلامية السلبية نوعا ما، وقال بأن ماركو روبيو وزير الخارجية هو الذي يتولى هذا الملف. وهذا صحيح، لأنه عند انطلاق جولات المفاوضات بين إسرائيل وبين لبنان في وزارة الخارجية الأمريكية صحيح كان روبيو يشرف عليها، وبالتالي يقول هو بأنه مطلع على كل التفاصيل. وطبعا روبيو هو الذي اتصل مع رئيس عون على فكرة قبل يومين تقريبا. لذا أعتقد بأنه الإدارة تستطيع أن تمارس ضغوط كبيرة على نتنياهو، رأيناها لأول مرة من خلال تصريحات شديدة اللهجة لم نعهدها من أي مسؤول أمريكي في أي من الإدارات السابقة، في عهد بوش، في عهد أوباما، وفي عهد بايدن، وحتى في عهد ترامب الأولى. الآن جيدي فانس يتهم إسرائيل ويقول لها بأنه عليك أن تكوني مؤيدة للرجل الذي يقف إلى جانبك، لأنه إسرائيل معزولة من العالم كله، وقال بأنه الولايات المتحدة ثلثي الأسلحة هي تدفع من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين، وبالتالي يعني هناك أكيد توتر مع إسرائيل أنه يهدد بنصف هذه المفاوضات، لأن الرئيس ترامب يضع الصورة الأكبر وهي نجاح المفاوضات مع إيران على حساب أي صراع آخر.
1: صحيح. طيب نادية، سنكتفي معك بهذا القدر، أمامك يوم طويل أنت والزملاء، أتمنى أن تناموا جيدا. شكرا لك إذا من محيط منتجع بولغن شوك موفدة العربية نادية بالبيسي، تحياتي لك. معنا مشاهدين أيضا من فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسن دكتور ديفيد رمضان. أهلا بك دكتور ديفيد معنا. إذا بعد تأكيد حضور جميع الأطراف المعنية، هل المعطيات الحالية تدعو للتفاؤل بنجاح هذه المفاوضات في سويسرا؟
2: شكرا للاستضافة أستاذ أحمد. لا أظن أبدا، يعني يحاول الرئيس الأمريكي بإعطاء دفع لهذه المذكرة التي وافق عليها، وهي مجرد مذكرة تفاهم أو كما سماها أحد المحللين مذكرة عدم التفاهم، إعطائها القليل من الدفع بإرسال نائب الرئيس جي دي فانس إلى سويسرا لبدء التفاوض في التفاصيل. ولكن المشكلة كبيرة جدا والفارق ما يزال كبير، كما أنه البنود التي دخلت في هذه المذكرة بنود متضاربة وبنود فيها ثغرات كثيرة وكبيرة وبنود على الأرجح ستعرقل هذه المفاوضات. هذه بالنسبة للإطار التفاوضي وإطار مذكرة التفاهم. أما بالنسبة ل الفرقاء، واضح جدا انه

0: الإيرانيين سيحاولون التمديد والمماطلة ولعب الورقة اللبنانية للاستفادة منها، ليس حبا بلبنان وليس خوفا على لبنان. قامت الأذرع الإيرانية في بيروت اليوم، الحزب الإيراني حزب الله، أو خلال 48 ساعة بمناوشات مع الطرف الإسرائيلي، رد عليهم الطرف الإسرائيلي، ولا يزال الوضع متوتر جدا في لبنان. يحاول الإيراني تعطيل التفاوض اللبناني الإسرائيلي الذي يحصل في نفس الوقت. الجولة الخامسة ستكون في واشنطن خلال هذا الأسبوع القادم تحت رعاية وزير الخارجية روبيو، ويحاول لذلك يحاول تفشيلها والإبقاء على الورقة اللبنانية.
1: طيب إذا سيكون الملف اللبناني هو حجر عثرة أيضا ربما للتواصل الاتفاق يعني أو استمرار هذا النهج المستمر حاليا، لكن ماذا عن الملف النووي أيضا؟ لا أحد تعتقد أنه سيكون أيضا عاملا معرقلا لهذا هذه المفاوضات؟
0: حجر، اسمح لي بس، لبنان يتفاوض عن لبنان، لا يمكنني أن أقول عنه حجر عثرة.
1: لا ليس هذا ما عنيته، عنيته أن ذلك الملف سيستغل من إسرائيل.
0: نعم.
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: لوقف هذه المفاوضات
0: يعني. ولكن حتى بنهاي هنالك وضع إسرائيلي لبناني يتفاوض عليه الطرفين المعنيين. أما الإيراني ليس معني، الإيراني متطفل ومتدخل بميليشيا اعتبرتها الدولة اللبنانية ميليشيا الآن غير شرعية، لذلك هو المتطفل على هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. والأمريكي يعرف ذلك، وفصل الرئيس الأمريكي المسارين، ولكنه يحاول أن يعطي الإيراني هذه التغطية الكبيرة أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار في المنطقة جميعا داخل لبنان، ولكن لن يكون ولا يجب أن يكون الملف اللبناني ملف تفاوض في سويسرا، ليس أكثر من ملف مشمول من ضمن وقف إطلاق النار الكبير في المنطقة.
1: طيب.
0: أما بالنسبة للموضوع النووي، طبعا هو هذا الأساس، هذا ما يريده الرئيس ترامب، هذا ما يحاول الوصول إليه الرئيس ترامب. حتى لو وصل إلى اتفاق عام شامل لا يشمل أي شيء إلا النووي سيكون فرحا جدا، لأنه هذا هو الهدف الأساسي وما اعتبره الخطر الوجودي والحالي في المنطقة، لذلك دخل في العمليات العسكرية.
1: طيب.
0: للوصول إلى اتفاقية
1: والوصول إلى توافق حول الملف النووي، هو بحاجة إلى تقديم ضمانات وتنازلات ربما، فإلى أي حد ترامب يعني قادر على تقديم هذه الضمانات في ظل الانقسام الداخلي وموجة الانتقادات التي يتعرض لها بعد الإعلان عن بنود مذكرة التفاهم؟
0: لك، الانقسام الداخلي لن يشكل أي خطر فعليا من الداخل، الخطر هو من الجهة الإيرانية. الرئيس ترامب مع العلم أنه هنالك الكثير من الاعتراضات حتى من داخل الحزب الجمهوري، لا يزال يسيطر على 97 أو 98% من الأصوات الفعلية في الكونغرس للجمهوريين، لذلك الاعتراضات العامة أو من 1 أو 2% من الجمهوريين لن يشكلوا خطرا من الناحية الجمهورية أو من الناحية الداخلية في أمريكا. طبعا لا يأبه الرئيس الأمريكي لآراء الديمقراطيين، كانوا ضد الحرب وضد ما يفعله من الأساس، ولطالما سيستطيع البقاء، وعلى الأرجح سيستطيع هذا البقاء على الدعم الجمهوري داخل حزبه، فلن يكون ذلك خطرا على المفاوضات. السؤال الكبير، هل مستعد الرئيس ترامب هو شخصيا، هل مستعد للتنازل بالموضوع الإيراني؟ صعب جدا بموضوع النووي.
1: نعم.
0: صعب جدا، كان وضع صفر نووي كشرط أوحد ووحيد، لذلك سيكون صعب عليه جدا التنازل عن ذلك.
1: نعم.
0: هل الإيرانيين مستعدين لصفر نووي؟ لا يزالوا يحاولون أن يحصلوا على ما يسمونه برنامج نووي مدني.
1: نعم.
0: ولكن لا ننسى أن هذا ما سموه في الماضي ووصلوا إلى 60%،
1: وهو مرفوض بأي حال من الأحوال على ما
0: يبدو حتى الآن. طيب. عالميا. طيب. ليس
1: نعم.
0: فقط من أمريكا.
1: نعم. هناك تصريحات لافتة أيضا لترامب في الساعات الأخيرة الماضية، يقول لم تكن هناك أي رسوم

0: عبور في هرمز إلا إذا فرضتها واشنطن ولصالحها، وستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية للشرق الأوسط وتعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. لماذا دكتور ديفيد يعني يثير ترامب هذا الأمر في هذا التوقيت؟
1: لرفع السقف أستاذ أحمد، يعني عندما حاول اليوم الإيرانيين ربط مضيق هرمز بلبنان وذلك لم يحصل، قالوا أنهم سكروا اليوم مضيق هرمز، كلام عاري عن الصحة، لم يقفل اليوم مضيق هرمز وبقي مفتوحا. فهنا على السقف الرئيس الأمريكي وقال أنه لن يقفل وما زال مفتوح ولن يكون هنالك أي رسوم، لا الآن ولا بعد 60 يوم. إذا لم نصل إلى اتفاق مع الإيرانيين على موضوع مضيق هرمز، عندها أمريكا هي ستكون الراعي والضامن، بالأحرى يقول عسكريا سنحن نستلم المضيق، وعندها نحن من، أي أمريكا هي من ستضع رسوم وتستعمل هذه الرسوم للصرف العسكري الذي ستضطر إلى فعله. هل هذا ما هو يريده؟ كلا. هل هذا ما يريد الوصول إليه؟ كلا.
0: هل هو واقعي؟
1: هل على الأرجح هذا ما سيحصل؟ أيضا كلا. هذا رفع للسقف للوصول إلى تفاهم أنه مضيق هرمز كما هو في القانون الدولي هو مضيق مفتوح للجميع، مياه دولية ليست حكرا على الإيرانيين ولا على العمانيين. نعم. هنا الذين حاولوا الدخول في هذه اللعبة.
0: نعم، شكرا لك من فيرجينيا، كنت معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسن الدكتور ديفيد رمضان.
1: شكرا.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها إعلام إسرائيلي يتحدث عن ضغط أمريكي هائل دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في إسرائيل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرار وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل. ونقلت القناة 13 عن مصدر أن واشنطن بعثت برسالة إلى تل أبيب طالبت فيها بعدم التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام محادثات سويسرا. قبل ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. مصادر أمنية أيضا مشاهدين أكدت هيئة البث أن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة ما وصفته بالتهديدات في جنوب لبنان، مشددة على أن إسرائيل سترد بقوة على أي خارق

0: اتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. من بيروت مشاهدينا معنا المحلل السياسي بشار خير الله، ومعنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بكما ضيفي الكريمين. دكتور نبيل، أبدأ معك. الوفد الإيراني كما تابعنا إذن في سويسرا يتكون من قالباف عراقجي باقري إضافة إلى محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط. ما الذي تعكسه تركيبة الوفد الإيراني إذن عن طبيعة هذه المفاوضات؟
1: صباح الخير استاذ احمد. يوحي بالطابع السياسي الاقتصادي بالدرجه الاولى، خصوصا انه وجود محافظ البنك المركزي يوحي بانه الملف المالي اصبح اهم من الخطاب الايديولوجي حاليا، نظرا لحاجه ايران للاموال لاسباب عاجله بسبب ازمه السيوله وضغط العمله وانهيارها بالاضافه الى تكاليف الحرب وتراجع صادرات النفط. الان داخل النظام هنالك التيار الذي يريد انقاذ الاقتصاد قبل الانهيار، في حين أنه هنالك التيار الرافض لهذه المفاوضات يريد ربما عدم تقديم تنازلات فيما يتعلق بقضايا عديدة حفاظا على ما تبقى من النظام الإيراني. الآن العقدة الكبرى ما زالت، هل الإفراج رح يكون هو نقدي مباشر أم عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة دولية؟ الإصرار الإيراني الأستاذ أحمد القوي يوحي بأنه طهران تعتبر هذه الأموال هي تعويض نجالي النظام أكثر من كونها مجرد مكسب تفاوضي، والنتيجة أنه إيران تريد المال مقابل التهدئة المؤقتة، وأمريكا تريد تنازلات استراتيجية أولا ثم المال. لذلك المفاوضات راح تتقدم ببطء شديد مليء بعدم الثقة ما بين الطرفين.
0: نعم. طيب أستاذ بشارة، أهلا بك من جديد. يعني حينما يتحدث نائب الرئيس الأمريكي عن أن ملف لبنان هو أحد ملفين سيكونان محور أو محور التركيز الرئيسي، فإلى أي مدى على لبنان أن يعول على هذه المفاوضات كعامل لعودة الاستقرار والأمن إليه؟
2: صباح الخير لك لضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام أيضا. يؤسفني أن أقول لك لبنان خاسر إن يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. يعني عملية وقف إطلاق النار هي جيدة لكن غير كافية، لأن الإسرائيلي لن ينسحب من أرض لبنان. يعني إذا استطاع الأمريكي الضغط على إسرائيل لكي توقف إطلاق النار شيء ربما جيد، لكن هذا يعني أنه يقول للإسرائيلي أبقى حيث أنت، وهذه مشكلة كبيرة. لم يطلب الأمريكي اليوم من الإسرائيلي الانسحاب عمليا، يعني هو بالتفسير هو يحتاج إلى مرحلة من تقطيع الوقت. هي ليست اتفاقية كاملة الأوصاف، هي إعلان نوايا أو مذكرة تفاهم يريد من خلال الأمريكي يعني عملا بمبدأ استراحة المحارب تمرير ما يريد من يعني أوراق، منها فتح مضيق هرمز اقتصاديا، منها تمرير المونديال، منها تمرير عدة أشياء يحتاجها الأمريكي. والإيراني أيضا كان بمثابة أن يسقط النظام لولا إذا بدك هذه يد العون الأمريكية التي امتدت إليه لتعطيه الأكسجين. الأمريكي يضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار حتى يستطيع أن يبقي مضيق هرمز مفتوح، لأنه الإيراني يحاول ربط الملف اللبناني بملف إيران، لكن لبنان خاسر من جراء اتفاقية على هذا الشكل، لأن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي إن لم ينسحب الإسرائيلي من لبنان. وحتى ينسحب الإسرائيلي من لبنان يريد تصفية موضوع السلاح ويريد تأمين الحدود اللبنانية الإسرائيلية. لذلك اليوم نحن في مأزق كبير، إن استمر الإسرائيلي في أرضنا عمليا وقف إطلاق نار يعني دخلنا في هدنة ميتة لا نعرف حالنا، لا لسنا في حرب ولسنا في سلم.
0: نعم. طيب دكتور نبيل، إذا يعني عطفا على ما شاء السيد بشارة، هل يستخدم أو تستخدم إيران الآن ورقة لبنان كورقة تفاوضية؟ كيف سيتم التعامل معها في هذه المفاوضات في سويسرا؟
1: يعني بالتأكيد الجانب الإيراني يوظف الورقة اللبنانية لحماية التفوض الإقليمي من ناحية، ومنع تفكك البنية العسكرية لحزب الله، ومنع نزع سلاحه لاتخاذه كوسيلة مستقبلا كأحد المصدات للدفاع عن المجال الحيوي ضمن استراتيجية أيضا تخاتم الملفات، بمعنى أن إيران سوف تستخدم ما تبقى

0: لديها من أوراق إقليمية لمحاولة تعظيم دورها إقليمي من ناحية، وابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية في عملية المفاوضات للحصول على أكبر قدر من المكاسب. وهذه استراتيجية إيرانية طالما يعني عودنا الإيرانيين عليها. في أوقات سابقة عندما كانت تشتد عملية المفاوضات ما بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، كان يدخل على الخط عدد من السياسيين الإيرانيين ويتحدثون بشكل واضح وصريح على أنهم مستعدين على سبيل المثال لمقايضة ما يجري بالملف اليمني بما يتعلق بالملف السوري، وأيضا فيما يتعلق بالوكلاء والأذرع الموجودين في العراق.
1: نعم.
0: وبالتالي الآن بعيدا عن يعني هذا الشعارات أو هذه الشعارات الرنانة للجانب الإيراني، واضح أنه الجانب الأمريكي ما زال أو الجانب الإيراني ما زال مهتم ببقاء حزب الله لاعتبارات استراتيجية متعلقة بالمجال الحيوي للمشروع الإيراني مستقبلا في المنطقة، وأيضا اتخاذ حزب الله كأيضا رأس الحربة من خلال إقامة محطات أمنية وعسكرية يستطيع من خلالها تهريب السلاح والمخدرات وغسيل الأموال ونشر الإرهاب والعنف إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي هذا الدور هو دور مهم وحيوي بالنسبة للحرس الثوري الإيراني لا سيما في ولاية القدس.
1: طيب استاذ بشارة، يعني على الرغم من انك اشرت الى ان من المؤسف ان امريكا لم تطلب من اسرائيل الانسحاب من لبنان وهذا ما حدث بالفعل، لكن فانس يقول اننا سنعمل على منع اسرائيل من مهاجمة لبنان. هل من الواضح هنا ما هي حدود القدرة الأمريكية على الضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار على الأقل إذا لم يكن هناك انسحاب من الأراضي اللبنانية، لكن هل سيتم الحفاظ على وقف إطلاق النار في هذه المرحلة؟
2: يعني حكما القدرة الأمريكية على كبح جماح أي دولة في العالم هي قدرة عالية جدا، وبخاصة على إسرائيل، لكنها غير كافية لمنع الإسرائيلي إلى أبد الأبدين من إطلاق يعني النار على أهداف لبنانية، لأن الإسرائيلي اليوم يبرر ضربيته على حزب الله، يبررها ويعني يضرب تنظيم تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية إرهابيا. فإذا يعني هذا الحزب اللي عنده عمليات على المارينز وأمريكا حاطة ملايين الدولارات لمن يكشف مصير أي من مرتكبي جرائم بحق المارينز بحسب الأمريكيين، لن يستطيع الوقوف بوجه إسرائيل إن ضربت أهدافا هو يعتبرها إرهابية ويرصد مبالغ مالية كبيرة لمن يدلي بدلوه عن معلومات بشأنها. يعني هذه عملية مؤقتة، لكن القدرة الأمريكية اليوم على منع الإسرائيلي لتقطيع مرحلة نعم عالية وموجودة، ويستطيع الرئيس ترامب بكلمة أن يوقف كل شيء، لكن ليس إلى أمد طويل، لأنه أساسا كل خبرية أنه الاتفاق مع إيران لن يوصل إلى مكان، وهذه الاتفاقية بتقديري أنا ولدت ميتة، هي مرحلة مؤقتة لتقطيع الوقت ولن تكون دائمة ولا طويلة، لأنها عمليا إن استمرت على هذا النحو لن تكون في صالح الأمريكيين، وسيخسر الرئيس ترامب في الداخل في الانتخابات النصفية، لأنه عمليا لم يحصل المكاسب التي كان يتحدث عنها في الإعلام. لذلك الإسرائيلي يعلم علم اليقين أن الأمريكي لن يصل إلى مكان بهذه الاتفاقية، لذلك قد يمرر له طلب انه وقف اطلاق نار مؤقت ممكن، لكن انا بنظري وبقراءتي لن يدوم،
1: لن يستمر طويلا،
2: يعني اذا بدك شهر العسل الامريكي الايراني على يعني ضد اسرائيل.
1: طيب دكتور نبيل، يعني هل كان موقف المرشد الايراني عاملا حاسما في يعني قرار التوجه الى جنيف الان، اذا ما اخذنا في الاعتبار الاشارات الصادره عنه قبل يومين حينما عبر عن تحفظه او عدم حماسه للتفاوض او الاتفاق الاخير او مذكره الاتفاق التفاهم مع الامريكيين باختصار لو سمحت؟
0: يعني هو دخل المسؤولية إلى عنق الرئيس الإيراني، والرئيس الإيراني تعهد أمام المرشد مجتبى خامنئي بالحفاظ على ما يسمى بالخطوط الحمراء وبمصالح إيران، لكن في نهاية المطاف يعني توقيع الرئيس الإيراني يعني على هذا الإطار التفاهم لا يعني الكثير بالنسبة للجانب الإيراني، لأن الحرس الثوري الإيراني لطالما في أوقات سابقة خذله الرئيس بوزشكيان عندما تواصل مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي معتذرا عن عملية الاعتداء على هذه الدول. بعد أقل من ساعتين قام الحرس بالاعتداء

0: على دولة الإمارات والكويت ومملكة البحرين، ومن ثم خرجت أبواق الحرس الثوري الإيراني الإعلامية طالبت بنزع الميكروفون من أمام الرئيس بتنحيته واتهامه بعدم الحفاظ على مصالح إيران وعلى أيضا علاقات إيران الخارجية، بل العكس من ذلك تماما.
1: نعم.
0: اتهمته بالخيانة، وبالتالي هو
1: واضح.
0: الرئيس فعليا هو يسود ولا يحكم، ومن هذا سوف يوفر فرصة للجانب الإيراني.
1: نعم.
0: طريق الحرس للتناصل من أي اتفاق مستقبل.
1: نعم.
0: قد يتم.
1: شكرا، شكرا لك من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، وشكرا لك أيضا من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله. مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ أمس أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين. وقالت إسرائيل إن الضربات جاءت ردا على هجمات نفذها حزب الله، بينما أكد الحزب رفضه تمسك إسرائيل بما وصفته بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 5 جنود منذ توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. زيلنسكي يؤكد شن هجوم بمسيرات على منشأة تكرير بمنطقة تيومين الروسية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت لتكرير النفط في منطقة تيومين الروسية بغرب سيبيريا. ووصف زيلينسكي الضربات الأوكرانية بالفعالة في استهداف قطاع تكرير النفط الروسي، مضيفا أن بلاده بدأت تنفذ خطتها للعمليات العسكرية بعيدة المدى داخل روسيا. الحرب الكلامية مشاهدين بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية مستمرة. ترامب أصر على أن ميلوني طلبت التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع. في المقابل ردت ميلوني بمنشور على منصة إنستغرام.
7: حرب دبلوماسية بين روما وواشنطن. الرئيس الأمريكي أدخل رئيسة وزراء إيطاليا في مسلسل من التصريحات والتصريحات المضادة، فعقب استنكارها ونفيها لكلامه بشأن توسلها لالتقاط صورة معه خلال قمة السبع، عاد ترامب مصرا ومؤكدا على أن ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط الصورة. لم يكتفي بهذا فقط، بل قال إن الزعيمة الإيطالية لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وإنها تحاول تصحيح العلاقات مع واشنطن بعد هزيمة إيران عسكريا ورفضها المساعدة خلال الحرب.
8: ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط صورة معي، إنها لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وبعد هزيمة إيران تريد أن نعود أصدقاء. لا شكرا.
7: ما قاله ترامب سرعان ما ردت عليه ميلوني، واصفة هجومه بغير المبرر.
9: إن كوني صديقة لك لم يساهم بزيادة شعبيتي، بالتأكيد أقترح أن تركز على شعبيتك أنت.
7: السجال بين ترامب وميلوني أدى

0: إلى توتر دبلوماسي لافت بين روما وواشنطن، شمل إلغاء زيارة لوزير الخارجية الإيطالي إلى الولايات المتحدة وانتقادات من داخل الحكومة الإيطالية. فهل ستستمر حرب التصريحات هذه؟ بلال البجديني، العربية.
1: والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع زميلة ديما محمد السائح.
2: شكرا لك أحمد ومرحبا بكم مشاهدينا. ردت هولندا اعتبار تونس أمام السويد بعدما أمطرت شباكها بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن المجموعة السادسة. انتهى الشوط الأول بتقدم هولندا بثنائية لمهاجمه الشاب بريان بروبي، وفي النصف الثاني من اللقاء كرر نجم ليفربول كودي جاكبو سيناريو التسجيل وكتب باسمه ثنائية أخرى لهولندا قبل أن يقلص أنتوني إيلانغا الفارق للسويد بداية الشوط الثاني. أما عن خماسية المنتخب الهولندي فحملت بصمة سامرفيلد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وبهذا الفوز تصدرت هولندا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السويد الذي يليه في الترتيب.

0: في المجموعة الرابعة أنعشت الباراغواي أمالها في التأهل وأقصت تركيا من المونديال بعد الفوز عليها بهدف دون رد. نتابع.
1: منذ تلك الكرة التي سكنت الشباك مبكرا تغيرت ملامح المجموعة كلها. هدف باراغواياني منح الأمل لطرف وأشعل سباق النجاة للطرف الآخر، فالمواجهة التي دخلها المنتخبان بشعار الفوز تحولت سريعا إلى مطاردة تركية طويلة خلف هدف يعيد التوازن إلى النتيجة وإلى الحسابات. تركيا امتلكت المبادرة في فترات كثيرة من اللقاء، ضغطت، حاولت وبحثت عن ثغرة تعيدها إلى المشهد، لكن الباراغواي تمسكت بتقدمها ثم تمسكت بحلمها أيضا. وزادت المباراة سخونة مع أول حالة طرد من نوعها في البطولة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء بحق أحد لاعبي الباراغواي بسبب تغطية فمه أثناء حديث داخل الملعب، لتجد الباراغواي نفسها مطالبة بالدفاع عن هدفها بعشرة لاعبين. وعندما جاءت صافرة النهاية كانت قد حملت معها أكثر من نتيجة، فوز أبقى الباراغواي حاضرة في سباق التأهل وخسارة دفعت بتركيا إلى المركز الرابع في المجموعة. أما الحسم النهائي بين أصحاب المركز الثالث فبات مؤجلا إلى بقية المجموعات، حيث ينتظر الجميع كلمة فارق الأهداف في سباق البطاقات الثماني إلى الدور المقبل.
0: في كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوريساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوريساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوريساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة. يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء أماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. هاكم التفاصيل.
2: مع ضيق الوقت والظروف الخاصة التي أحاطت بتعيين إيرفيرونار على رأس الجهاز الفني لنسور قرطاج، اعتمد المدرب الفرنسي على الخطاب التحفيزي للتغلب على عامل الوقت الذي قد يستغرقه اللاعبون لاستيعاب طريقة لعب وتعليمات رونار فوق الميدان. المدرب الملقب بالثعلب الفرنسي يعرف عنه الجانب الحماسي الذي يستخدمه مع لاعبيه، كما أن الفرق التي يدربها تظهر حماسا وتلاحما كبيرا فوق الميدان

0: مثل ظهور المغرب في نسخة 2018 أو حتى في بداياته مع منتخب زامبيا حين قادهم لأربع سنوات انتهت برفعه لكأس أمم أفريقيا عام 2012. الاتحاد التونسي أقال صبري لموشي بعد الجولة الأولى في سابقة ضمن منافسة كأس العالم رغم القرار غير المتوقع. نسخة فرنسا 98 شهدت إقالة ثلاثة مدربين بعد مرور جولتين. الاتحاد التونسي ذاته أقال المدرب كاسبر تشاك في تلك الدورة من المونديال. والسؤال الأهم اليوم، هل سيقدم رونار حلا سحريا ينقذ منتخب تونس من موقفه المعقد؟
1: قلب المنتخب الألماني الطاولة على منافسي كوت ديفوار وهزمه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026. وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب نجلزمان مع بداية النصف الثاني من اللقاء، غيرت مجرى المباراة تماما وحولت تقدم كوت ديفوار بهدف فرانكيسيه في الشوط الأول إلى خسارة مؤلمة في اللحظات الأخيرة، حيث سجل المنتخب الألماني هدفين عبر البديل أنتاف. وبهذه النتيجة ضمنت ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 2014. وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار الذي فاز بهدف دون رد على الإكوادور تأمين تأهله للدور الثاني عند مواجهة كوراساو في الجولة الثالثة. في المجموعة الثامنة يخوض منتخب الأوروغواي مواجهة مهمة أمام الرأس الأخضر في ميامي، وتبدو حسابات هذه المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى، حيث تتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة وبرصيد نقطة واحدة لكل منهما. وتتصدر الأوروغواي الترتيب بفارق الأهداف عن السعودية التي تحتل المركز الثاني، بينما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الرابع رغم تحقيقه لواحدة من أكبر مفاجآت البطولة بفرضه التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في أول ظهور له بتاريخ كأس العالم. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان في مدينة فانكوفر الكندية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال. الفريقان يتساويان في عدد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بهدف لمثله في سياتل، ونيوزيلندا مع إيران بهدفين لمثلهما. وتدرك كتيبة المدرب حسام حسن أن النقاط الثلاث قد تضعها على أعتاب التأهل قبل الجولة الأخيرة، خاصة أن المنتخب المصري سيختتم دور المجموعات بمواجهة إيران، بينما تنتظر نيوزيلندا مهمة شاقة أمام بلجيكا. وتبدو الحسابات واضحة للطرفين، فالفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق العبور، أما التعادل فقد يبقي مصير المنتخبين معلقا حتى الجولة الأخيرة، فيما قد تعني الخسارة الاقتراب من توديع البطولة مبكرا. ضمن الجولة ذاتها تصطدم بلجيكا بإيران على ملعب لوس أنجلوس في مواجهة قد تعيد رسم ملامح سباق التأهل. وبينما يبحث الطرفان عن فوز أول يقربهما من الدور الثاني والثلاثين، كانت تقارير الصحفية قد كشفت أن المهاجم لوكاكو قد لا يبدأ أساسيا في صفوف المنتخب البلجيكي أمام إيران. المنتخبان يملكان نقطة واحدة بعد تعادلهما في الجولة الأولى، لكن إيران تتفوق بفارق الأهداف تحتل المركز الثاني، فيما تأتي بلجيكا في المركز الثالث. تطمح السعودية إلى تكرار أدائها في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في مهمة صعبة ضمن منافسات المجموعة الثامنة. إليكم التفاصيل.
2: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي والسعودية في المرتبة الرابعة والثلاثين. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور الستة عشر، بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية الرابعة على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014.

0: ما عدا وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010 قبل أن تنتكس مجدداً وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ الأربع اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024. وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3 للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجدداً وإسبانيا تحتل المركز 3 في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة 59 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم.
1: العمل الفني أكيد والتكتيكي كان حاضر خلال الأيام الماضية على جميع السيناريوهات اللي تكون حاضرة داخل أرضية الملعب، أما أن أنت تكون حاضر على وضعية واحدة داخل أرضية الملعب أكيد هذا أمر خاطئ، أن أنت تكون لك بس قراءة نظرية خارج أرضية الملعب بدون معطيات داخل أرضية الملعب. أتوقع أن هذه العقلية تكون مش موجودة للاعب السعودي أو اللاعب اللي يحاول يطمح على أكيد يلعب على مستوى عالي جدا.
2: محمد، يمكن اللي لوحظ عليكم في المباراة السابقة أن الشوط الثاني انخفض التركيز نوعا ما، وقالها حتى المدافع في المؤتمر الصحفي، مباراة إسبانيا ما تقبل يعني 90 دقيقة لازم يكون التركيز عالي. الفترة الماضية وش اشتغلتوا على الجانب هذا؟ وأيضا المنتخب الإسباني مركز على زيادة الفعالية الهجومية، كيف بتواجهون هذه النقطة؟
3: والله زي ما أنت قلت، المدرب سبق وصرح أن الشوط الثاني ما أبغى يعيد الكلام، بس بإذن الله أننا نتعلم من أخطائنا وجاهزين بنسبة 100% بإذن الله لمباراة إسبانيا.
2: واحدة من الوكالات العالمية في تقرير لها تامس ذكرت أن النظرة صارت مختلفة للمنتخب السعودي، يعني أي منتخب يحسب له حساب ويكون يصنع نوع من القلق، وهذا اللي صاير الآن في المنتخب الأسباني داخل معسكر المنتخب الأسباني. كيف تعليقك على هالشيء أنه هذا يزيد صعوبتكم أنتم كمنتخب سعودي أيضا؟
4: والله أكيد، يعني تعرف الكرة السعودية ترى ما هي سهلة. الكرة في السعودية صعبة، في مواهب كثير، في أسلوب لعب، وجمهور كرة القدم بشكل عام بالذات الجمهور السعودي يحب كرة القدم، فدائما يبغون منتخبهم يقدم مستويات يشرفهم خارج المملكة، فهذا هدفنا وهذا طموحنا احنا كلاعبين.
5: نهاية الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك أحمد.
6: شكرا لك ديما. إذا مشاهدينا نذكر بالعناوين في ختام هذه الساعة. قبيل مغادرته لسويسرا، فانس يأمل بإحراز تقدم بملف إيران النووي ومسألة وقف النار بلبنان. وفد التفاوض الإيراني يصل إلى سويسرا عشية المفاوضات المرتقبة مع أمريكا في منتجع بورغونشوك. ووفد الوساطة الباكستاني يتوجه إلى سويسرا بقيادة شهباز شريف، وعاصم منير يلتحق بالوفد. ترامب يؤكد عدم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها واشنطن ولصالحها. إعلام إسرائيلي يتحدث عن ضغط أمريكي هائل دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب.

0: أيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
11: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
10: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
11: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
10: لنعلم، لندرك ما حولنا،
11: لنعرف،
12: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
13: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
14: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
15: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
16: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
17: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
18: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
14: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
19: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
14: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباحية طيبة مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. المفاوضات الفنية بين وفدي أمريكا وإيران تنطلق اليوم في سويسرا. قبيل مغادرته على رأس الوفد الأمريكي، فانس يضع الملف النووي ولبنان على رأس الأولويات. الوفد الإيراني يستبق المفاوضات بمطالبة واشنطن بضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم. وفد الوساطة الباكستاني بقيادة شهباز شريف في طريقه إلى سويسرا، وقائد الجيش ينضم إلى الفريق. إعلام إسرائيلي يتحدث عن ضغط أمريكي هائل دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان. نبدأ من أحدث المستجدات المتعلقة بمفاوضات سويسرا، إذ غادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واشنطن متوجها إلى هناك للمشاركة في المفاوضات المقررة مع إيران اليوم الأحد. قال فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان. أشار فانس إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. وفيما يتعلق بلبنان، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الوضع يزداد تحسنا في ملف التهدئة بين حزب الله وإسرائيل. فانس قال أيضا أن هدف الولايات المتحدة هو ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان. كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية. يضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، نائب رئيس مجلس الأمن علي باقر كاني، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، سيبحث الجانبان آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية خلال المحادثات المرتقبة. وفد الوساطة الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف غادر إسلام أباد أيضا متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. مصادر العربية كانت قد أفادت بأن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان الأحد في محادثات فنية تستضيفها مدينة بيرغنشتاك. ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور. إذن ساعات تحسم قبل بدء هذه المفاوضات، الجولة الأولى منها بعد تعثرها ل 24 ساعة، برأيك هل إيران تذهب الآن ربما معطى